0: ونبدأ جولتنا الإخبارية بمتابعات إخبارية، حيث ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن كبار مساعدي الرئيس دونالد ترامب وضعوا خططا تشمل أهدافا عسكرية وبنية تحتية إيرانية في حال قرر ترامب استئناف التصعيد. حول هذا الموضوع أجرينا هذا الحوار مع أستاذ العلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير. يقولون إنهم يجهزون خططا لاحتمال التصعيد وفي ذات الوقت يتحدثون عن تفاوض، كيف تسير المسارات؟
1: أولا، منذ 8 أبريل الماضي في تقدير الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بيعملان بمساران متلازمان. المسار الأول هو إعطاء نافذة للدبلوماسية والمفاوضات والوسيط الباكستاني لكي يقدم أفكار جديدة وخارج الصندوق حتى يقبل بها الطرفين، وفي نفس الوقت الاستعدادات يعني على قدم وساق لعملية عسكرية جديدة. في رأيي منذ أبريل الماضي، 8 أبريل الماضي، ونحن اليوم تجاوزنا منتصف شهر مايو، نافذة الدبلوماسية تضيق للغاية. تم تقديم عروض من كلا الطرفين، إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وهذه العروض مرفوضة من كل طرف، وبالتالي الفجوة تتسع، المساحة المشتركة بين الطرفين تكاد تكون غير موجودة. حسابات كل طرف بتنطلق من حسابات صفرية وخاصة به، وبالتالي نافذة الدبلوماسية في تقديري تضيق بشكل كبير للغاية، ونتجه ربما بعد أيام قليلة، ربما يومين أو ثلاث أو في بداية الأسبوع تكون هناك عملية عسكرية. شكل هذه العملية في تقديري قد تكون عملية محدودة ولها أهداف محددة.
0: يعني عذر الدكتور ريمان، يعني مضطرة للمقاطعة، نافذة تقول نافذة الدبلوماسية تضيق والفجوة تتسع بين الطرفين، لكن حقيقة مع تحركات طهران أيضا والتصريحات التي تدلي بها بين فترة وأخرى، أليست تتجه رغم اللغة أو الكلام التصعيدي أيضا في أحيان أخرى والشدة في حديثها، لكن ألا ترى أنها تتجه أيضا أو تفضل المسار الدبلوماسي؟
1: بالتأكيد بتفضل المسار الدبلوماسي ولا تتمنى اندلاع الحرب، لكن في ذات الوقت أنا في تقديري القيادة الإيرانية أو ممسكون القرار في الوقت الحالي حساباتهم حسابات انتحارية. لعملنا حساب لمعادلات القوة ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، هناك فارق قوة كبير جدا لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. أي ضربة جديدة ربما تقضي على كل الجسور والبنية المدنية والبنية الحيوية وكل ما يتعلق بالنفط والطاقة والبتروكيماويات في إيران، ورغم إدراك إيران أن هذا الأمر قد يحدث خلال 24 ساعة أو خلال يومين، ما زالت ترفض وترفع السقف وتتحدث وكأنها هي التي أوجعت الولايات المتحدة الأمريكية أو هي التي أنزلت هزيمة ساحقة وضربة قاضية للولايات المتحدة الأمريكية. الوضع في الميدان والوضع حتى على المستوى السياسي والتفاوض ليس بهذا الشكل الذي تروجه إيران في تقديري. إيران نعم هي لديها بعض القدرات الصاروخية ما زالت تحتفظ بها، هناك تقديرات بأن 30% من المسيرات ما زالت موجودة، لكن إيران خسرت الصف الأول والصف الثاني وربما حتى جزء كبير جدا من قيادات الصف الثالث. هذا واحد. رقم اثنين، جزء كبير جدا من الصواريخ البالستية التي تعمل بالوقود الصلب تم يعني تدميرها بشكل كبير، وهي الآن تحاول إحياء بعض الخطوط الإنتاج لإنتاج ربما بضع مئات من هذه الصواريخ. النقطة الثالثة، الوضع الاقتصادي، الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على موانئ إيران هو حصار شديد للغاية. ربما إيران لا تتحدث عن هذا الأمر، لكن كل بيانات الجمارك المعروفة دوليا أن الثلاثة موانئ الإيرانية الموجودة في الخليج العربي
0: لديها طرق أيضا لديها طرق برية كبيرة تستطيع من خلالها أن تتخلص من هذا الحصار،
1: ليس بالشكل الذي تروجه إيران. الموانئ الموجودة في الخليج العربي وهي بندر عباس والإمام الخميني وبوشهر، هذه الموانئ كانت تصدر منها وتستورد منها حوالي 92%. لديها ساحل طويل في بحر قزوين صحيح، لديها ميناء خارج الخليج العربي على بحر العرب أو بحر عمان صحيح.

0: لكن هذه الموانئ موانئ صغيرة
1: ولديها حدود برية طويلة جدا أيضا مع مجموعة من الدول.
0: نعم، لكن فكرة النقل البري في آسيا الوسطى عملية صعبة للغاية، ولديها خط سكة حديد أيضا مع الصين. زاد القطار السكة الحديد، كان يزور كان هناك قطار أسبوعي قبل الحرب، الآن أصبح قطارين. لكن حاجة إيران لتعويض مثل هذا الأمر ربما تحتاج إلى 100 قطار. هذا أمر مختلف تماما، هي تحاول أن تروج إيران بأنها من خلال الحدود البرية، من خلال بحر قزوين، من خلال الموانئ الأخرى، لكن في الواقع هذا الحصار يشدد الخناق على الاقتصاد الإيراني بشكل كبير للغاية، وهذا يضعف كل الموارد التي يمكن من خلالها تمويل سواء كانت مشاريع أمنية أو عسكرية أو حتى اقتصادية. وبالتالي أنا في رأيي إيران ليست في الوضع المثالي الذي تفرض الشروط. نعم الجميع يتمنى أن تنجح.
1: عذرا دكتور أيمن، دعنا نتوقف عن الوضع المثالي. فعليا فعلا الواقع يقول أن عودة المعارك مرة أخرى، تجدد الاشتباكات مرة أخرى، تعني تماما نهاية هذا النظام، والأفضل أن تنتهي الأمور عند هذا الحد للحفاظ على ما تبقى ممن ذكرتهم، القيادات التي انتهت وراحت، قيادات أخرى جديدة الصف الثالث تقريبا. من مصلحة إيران لكي يبقى هذا النظام أن تنهي هذه المعركة وتبدأ مرة أخرى في بناء قدرات النظام، وليس من مصلحتها أن تستمر في المعركة أبدا.
0: صحيح، لكن طبيعة النظام الإيراني هو نظام أيديولوجي، هو نظام قام على بناء مجموعة من الأفكار، لو سلم أو قبل بالاتفاق الموجود على الطاولة لن يكون هناك برنامج صاروخي، لأن هناك مطروع على الطاولة تقييد البرنامج الصاروخي ب 300 كيلو متر فقط، أيضا تقييد للبرنامج النووي، تجميد تخصيب اليورانيوم لمدة 20 سنة، وتفكيك المفاعلات الثلاثة الكبار في أصفهان وفي نطنز وفي فردو. هذا الأمر إذا ما قبلت به إيران لم تجد ما يمكن وصفه بالبضاعة السياسية التي تبعها لجمهورها وحضنتها الشعبية سواء داخل إيران أو في المنطقة العربية، وبالتالي هي تراهن حتى آخر لحظة ربما يتغير المزاج الأمريكي الداخلي، ربما الضغوط من الدول الأوروبية والدول التي ارتفعت فيها معدلات التضخم.
1: ماذا عن أيضا الضغوط حول الولايات المتحدة الأمريكية، الانتخابات المقبلة، الألعاب الأولمبية، والوضع الداخلي أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية، ألا تراهن إيران على هذه الأوراق؟
0: نعم إيران تراهن على هذه الأوراق وبقوة، وخصوصا أن هذه الحرب بالفعل ليست لها شعبية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، لكن أيضا الولايات المتحدة الأمريكية دولة كبرى ولديها أهداف كبيرة، وربما تحقيق أهدافها في إيران لا يرتبط بإيران فقط، يرتبط حتى بروسيا والصين. معروف أن إيران هي ضمن محور، ليست إيران وحدها، معها الصين ومع روسيا، وحتى كان معها من قبل فنزويلا وبعض الدول اليسارية والاشتراكية في أمريكا اللاتينية. وبالتالي إضعاف إيران أو حتى إسقاط النظام فيه مصلحة أمريكية على المدى الاستراتيجي، وترسل رسالة قوية سواء للصين وإلى روسيا. وبالتالي أنا في رأيي الرئيس الأمريكي يدرك حساباته جيدا. نعم عليه ضغوط داخلية تتعلق بالرأي العام وانتخابات التجديد النصفي في نوفمبر القادم، لكن ربما هذه الضغوط تعجل بالعملية العسكرية حتى يمكن بعد ذلك أن يتناسى أو ينسى المواطن الأمريكي تداعيات هذه الحرب، تبدأ تتراجع أسعار النفط، تبدأ تتراجع معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي أنا في رأيي العناد الإيراني قد يدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى الخيار العسكري. في تقدير الشخصي الرئيس دونالد ترامب لا يريد الخيار العسكري، هو اكتفى بما جرى من حرب سواء في يوليو 2025 أو ما الحرب التي بدأ يوم 28 فبراير الماضي، لكنه أيضا سوف يكون أمام خيارات صفرية، لأنه لا يستطيع أن يقول أنه أنهى كل شيء ويخرج ويعود كما كان.
1: طيب دكتور أعتذر مرة أخرى المقاطعة، هذه الزيارة التي قام بها ترامب للصين وهذه اللقاءات التي أجراها، كيف يمكن بعيدا عن أن نوضع العلاقات الدولية فيما بينهم تجاريا تحديدا والاتفاقات التي حدثت، ماذا عن تأثير هذه الزيارة في اتخاذ القرار أيضا؟
0: أنا في رأيي ما خرج من هذه الزيارة فيما يتعلق بإيران تحديدا هي مبادئ عامة وكلام دبلوماسي عام وليس فيه أي شيء جديد. يعني كلا البلدين تحدث عن مجموعة من الأمور، أولا عن ضرورة فتح مضيق هرمز، وهذا أمر يعني كان موجود قبل القمة، تحدثوا عن ضرورة ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا، وهذا أمر كان أيضا موجود قبل القمة. تحدث الرئيس دونالد ترامب عن ضرورة ألا تقوم الصين

بتقديم السلاح والذخيرة إلى إيران، وهذا تحدثت عنه الصحف الأمريكية كثيرا قبل القمة. وبالتالي أنا في رأيي فيما يتعلق بإيران هذه القمة لم تخرج بأي شيء، بل بالعكس هي كرست أمرين. كرست أن الولايات المتحدة الأمريكية عليها أن تتحرك بمفردها لإنهاء الأمر في إيران، وأن الصين لا يمكن أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية أي دعم دبلوماسي، لأن البعض تحدث عن إمكانية أن تقوم

0: عليها أن تغرق في هذا المستنقع حتى تعلن الصين نفسها كدولة عظمى، حتى لو كان هذا على حساب حلفائها الخليجيين. وأنا استغرب من السلوك الصيني والسلوك الروسي أنه لا يأخذ في اعتباراته العلاقات التي كانت وطيدة والتجارة التي نمت بشكل كبير جدا بين دول مجلس التعاون الخليجي وكل من الصين وروسيا. لذلك أنا أعتقد أن هذه القمة لم تخرج بجديد، وأن الرئيس ترامب الآن يفكر بجدية في العودة مرة أخرى لمهاجمة إيران.
1: طيب الآن هنالك زيارة كانت غير معلنة لوزير الداخلية الباكستاني إلى طهران، والواقع يقول يعني الوضع كان مستغربا بعض الشيء، توقعنا أن تكون هناك زيارة لوزير الخارجية مثلا الباكستاني أو وزير الدفاع مثلا وزير الداخلية الباكستاني، هل للزيارة هذه علاقة بالأوضاع في منطقتنا أم هي قضايا ثنائية خاصة؟
0: أنا رأيي هي لها علاقة بما يسمى حزب العدل أو مجموعة البلوش الموجودين في إيران. كل التقارير الدولية كانت بتتحدث أن البلوشستان أو منطقة بلوشستان في جنوب شرق إيران منطقة نشطة للغاية، وهي منطقة تمتد ما بين إيران وباكستان. حزب العدل الموجود في إيران هو عدو مشترك لكل من باكستان وإيران، ولذلك أنا في رأيي هذه الزيارة لها علاقة بالتنسيق ما بين البلدين حتى لا تتحول هذه الأقلية البلوش الموجودين على جانبي الحدود أو حزب العدل الذي ينشط عسكريا على جانبي الحدود حتى لا يكون ورقة يمكن توظيفها ضد باكستان في المستقبل. وهذا بالمناسبة أحد المحركات للوساطة الباكستانية، هي تنطلق من مصلحة خاصة بها.
1: هناك تخوفات من أن تعلن أن هذه الجماعات أو المنطقة بلوشستان استقلالها كدولة جديدة أيضا في خضم ما يحدث.
0: صحيح طبعا هذا صحيح. هناك ثلاثة مكونات يمكن أن يعلنوا استقلالهم: البلوش، ولدينا حوالي 10 مليون كردي موجودين في إيران يمكن أن يعلنوا يعني استقلالهم، والأكثر من ذلك الإيرانيين من أصل آزاري وهؤلاء عددهم 25 والأزاريين عددهم 25 مليون، هذا يعني رقم كبير جدا، حوالي 25% من إجمالي إيران، ولديهم مساحة كبيرة جدا.
1: وتساندهم أذربيجان أيضا من الجهة الأخرى.
0: طبعا ولا لديهم حتى مقدرات اقتصادية، الأماكن الموجودين فيها لديها نفط ولديها غاز ولديهم حدود مشتركة حتى قريبة من أرمينيا ومن أذربيجان، وبالتالي كل عناصر الاستقلال موجودة بشكل كبير للغاية. لكن ما يهم باكستان في تقدير هو البلوش، لأن هؤلاء على الحدود ما بين باكستان وإيران، وتسعى باكستان منذ فترة طويلة جدا للقضاء على نشاط حزب العدل. لذلك جاءت زيارة وزير الداخلية وليس وزير الحرب أو وزير الخارجية.
1: سؤال أخير دكتور، الآن يعني كانت هنالك تصريحات لوزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ذكر فيها بأن مضيق هرمز ستستأنف حركة الملاحة فيه على أبعد تقدير خلال فصل الصيف، فيما أيضا يعني الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يقول أن الوضع الحالي في مضيق جاء نتيجة الأحداث العسكرية بالمنطقة. هل بالفعل هناك يعني وضع متفتح بالنسبة لهرمز وهي قضية تهم العالم بأسره؟
0: أنا في رأيي الولايات المتحدة الأمريكية لديها خطة جاهزة لفتح الملاحة في مضيق هرمز، وهذه الخطة خطة عسكرية. كما تعلمين جزيرة جاشم، وهي أكبر جزيرة موجودة في الخليج العربي، هي جزيرة إيرانية بالقرب من مضيق هرمز وليس جزيرة خارج كما يتحدث البعض. خطة الولايات المتحدة الأمريكية أن تسيطر على جزيرة خشم وعلى بعض المواقع الموجودة مقابل الساحل الإيراني على البر الإيراني. لو استطاعت في تقدير القوات الأمريكية السيطرة على جزيرة جاشم بالإضافة لبعض المواقع الساحلية، يمكن وقتها أن تؤمن بشكل كبير جدا مضيق هرمز في الاتجاهين. إيران لديها بعض الزوارق السريعة ما تسميه بأسطول الذباب، عددها لا يزيد عن 50 مركب أو 50 يعني سفينة صغيرة يمكن استهدافهم بسهولة من قبل البحرية الأمريكية والطائرات الأمريكية الأباتشي تحديدا.
1: صحيح.
0: أيضا السيطرة على جزيرة جشم ليست عملية عسكرية معقدة، ربما جزيرة خارج موجودة داخل الخليج العربي هي عمل استراتيجيا أصعب السيطرة عليها، لكن السيطرة على جزيرة جشم عملية في تقدير أسهل بكثير. وفي ذلك الوقت الولايات المتحدة الأمريكية تقول أنها استنفذت كل عوامل وكل أوراق الدبلوماسية وأعطت الدبلوماسية كل أوقتها منذ 8 أبريل الماضي، والمفاوضات مستمرة والمفاوضين الباكستانيين لم يقدموا أي جديد، وبالتالي لم تجد الولايات المتحدة الأمريكية إلا

0: ذهب إلى الخيار العسكري. نعم. الآن في ظل هذه الظروف أنا في رأيي إذا ما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الخيار العسكري لفتح مضيق هرمز سوف تجد دعما من كل دول العالم، لأن كل مواطني العالم يتضررون صحيح. من ارتفاع أسعار النفط وارتفاع التضخم.
1: وإلى فقرتنا الثانية وحوار وتحليل، حيث حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر تايوان من إعلان الاستقلال الرسمي، وذلك في أعقاب زيارته إلى العاصمة الصينية بكين. حول هذا الموضوع أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور رامي الخليفة. ما بين تحذيرات الرئيس الأمريكي لتايوان وما بين إعلان تايوان، ماذا يحدث؟
2: أعتقد أن هنالك تطور لهذا الملف باعتبار العلاقات الأمريكية الصينية التي أخذت طابعا متوترا منذ وصول الرئيس دونالد ترامب خلال الفترة الماضية، وكذلك منذ فرض الرسوم الجمركية من قبل الجانب الأمريكي على نظيره الصيني قبل عام مضى، وبالتالي هذا التوتر يطرأ على الملفات العالقة ما بين الطرفين، سواء ملف تايوان أو ملف كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية أو ملف الأمن في بحر الصين الجنوبي والعلاقة الصينية الفيتنامية. الحقيقة فيما يتعلق بتايوان على وجه التحديد هنالك عدة نقاط طرأت خلال الفترة الماضية، أهمها هو ميزانية الدفاع التي أعلنتها تايوان والتي وصلت إلى ما يقارب 750 مليار نيو تايواني أو دولار تايواني. المسألة الثانية وهي أن هنالك سفينة تجسس تم الكشف عنها كانت على بعد 5 كيلومتر أو 5 ميل بحري من المنطقة المحرمة كما توصف في تايوان. المسألة الثالثة أن هنالك إدراك بأن المواقف التقليدية أو تعبير على أن المواقف التقليدية للدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية لم يتغير، عدم الاعتراف رسميا باستقلال تايوان ولكن بالمقابل استمرار الدعم العسكري، وهذا سوف نقطة أخيرة بسمحتي لي سوف يتكرر في نقاط معينة منها نصب مدافع هاي مارس وهي مدافع عالية الدفع ذات صناعة بريطانية، أيضا هنالك معدات حديثة وصلت إلى تايوان، وبالتالي يمكن القول بأن السبابات العسكرية قائمة على قدم وساق وهي رسالة تحذير إلى الجانب الصيني بالدرجة الأولى.
1: طيب الأسلحة تتدفق والأسلحة في مجملها أسلحة أمريكية، والتحذير الذي جاء كان تحذيرا أمريكيا، هل نستطيع القول أن أمريكا تخلت عن تايوان بعد زيارة ترامب للصين، أم هي مجرد تحية من الضيف للمضيف بعد انتهاء الزيارة؟
2: أعتقد هو الاحتمال الثاني بكل تأكيد، لا أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تخلت وخصوصا في هذا التوقيت، ولا أعتقد بأنها سوف تتخلى. المسألة ليست قرارا من الرئيس الأمريكي وإنما هي استراتيجية متبعة من قبل الإدارة الأمريكية. تايوان تحمل أهمية استراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، أولا هي صلة الوصل مع القوات الأمريكية المتواجدة في اليابان وفي كوريا الجنوبية، ثانيا هي أداة ضغط قوية جدا على الجانب الأمريكي، ثالثا هنالك أهم مصنع لإنتاج الرقائق الإلكترونية وهذا المصنع ذو أهمية بالغة بالنسبة للجانب الأمريكي، وبالتالي نعم هي رسالة تحية دعينا نقول أو محاولة لبناء علاقة جيدة مع الجانب الصيني. أيضا هنالك حاجة أمريكية إلى الصين في عدد من الملفات، منها ملفات اقتصادية، المعادن الثمينة التي كان هنالك عرقلة صينية خلال الفترة الماضية والرئيس الأمريكي يريد استئناف استيرادها بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، كذلك بعض المنتجات الزراعية التي توقفت الصين عن استيرادها يريد استئناف ذلك، وبالتالي هنالك مصالح اقتصادية، وهنالك حديث عن مصالح جيوستراتيجية أيضا إمكانية تدخل الصين في إطار الصراع الموجود ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. لكن على أرض الواقع أعتقد بأن احتمال أن ترفع الولايات المتحدة الأمريكية يدها عن تايوان وأن تتوقف عن دعمها هو احتمال بعيد للغاية نظرا للتوازنات الجيوستراتيجية.
1: ولكن دكتور أصلا يعني موضوع تايوان كان صدعا في العلاقة ما بين الدولتين، بين أمريكا وبين الصين، كانت هنالك دائما نوع من التلاسن فيما بينهم، أو ربما حتى كان يصل إلى نوع من المواجهات، خشية المواجهة الحقيقية بسبب هذا الدعم الأمريكي لتايوان. كيف يمكن تجاوز هذا الموضوع برمته والصين تؤكد أن تايوان تتبعها؟
2: أولا من حيث المبدأ ومن حيث الإعلان الرسمي، الولايات المتحدة الأمريكية لا تعترف باستقلال تايوان، وكان هذا شرطا من أجل استئناف العلاقات الدولية.
1: لكن تايوان خرقت الأمور بإعلانها أنها مستقلة.
2: صحيح، لكن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعترف في هذا الاستقلال، هذا ما أريد قوله. ولا أي دولة تقيم علاقات مع الصين أعلنت اعترافها بتايوان. كان هنالك بعض الدول الهامشية التي تم أعلنت اعترافها بتايوان، لكن فرنسا، بريطانيا، الولايات المتحدة، الدول الأوروبية، كل هذه دول لم تعترف. وأي دولة تعترف باستقلال تايوان تقطع الصين علاقتها بشكل مباشر مع هذه الدولة، وبالتالي هذا موقف لا يمكن أن يتغير باعتقادي في قادم الأيام. هذه نقطة. النقطة الثانية، الجانب الصيني بالنسبة له هذا خط أحمر، ولكن بالمقابل الصين على الأقل منذ أن بدأت علاقاتها مع الولايات المتحدة لا تريد أن تصل إلى مرحلة الصدام، هي تتعايش مع الوضع القائم، تضغط باتجاه الإمكانية الوصول إلى ضم تايوان إلى البر الصيني، وتضغط على الحكومة القائمة هنالك، وتريد أن يكون هنالك حل سلمي ما بين الضفرين. لكن بنفس الوقت هنالك استعدادات عسكرية قائمة على قدم الوثاق، الجيش الصيني، الجيش الشعب الصيني يقوم بالمناورات والتدريبات بشكل سنوي على كيفية احتلال الجزيرة. لذلك أعتقد بأن الصين ما تزال محتفظة بمواقفها، والولايات المتحدة الأمريكية ما تزال محتفظة بمواقفها، عدم الاعتراف ولكن الدعم المباشر وغير المباشر لتايوان. هذا هو واقع الحال حاليا.
1: نعم دكتور رومي، منذ الانتخابات تايوان الرئاسية الأخيرة، وكانت يعني تتكرر مقولة أن تايوان مستقلة أو في طريقها للاستقلال، والآن مع هذه الأحداث الأخيرة وهذا التكرار لاستقلال تايوان، هل سيقود الوضع مع هذا الإعلان الصريح من تايوان، هل سيقود لمواجهة كما يسمونه غزو صيني مباشر وسريع لتايوان رغم إحاطة الجزيرة؟
2: على الرقم حتى الآن أستبعد ذلك. نعم هنالك إمكانية، والإمكانية هذه كانت وما زالت وستبقى إمكانية واردة بالنسبة للجانب الصيني، لكن الصين على عبر سياسة الصبر الاستراتيجي تحاول عدم الوصول إلى لحظة صدام مع الولايات المتحدة الأمريكية كما مع الدول الغربية. من حيث توازن القوى أعتقد بأن الصين قادرة تماما على غزو الجزيرة، وهي قادرة على تحقيق النصر، دعينا نقول ما بين الضفرين، خلال فترة وجيزة، خلال أسبوع وربما خلال عدة أيام. ولكن تدرك الصين أيضا بأن ذلك سوف يدخلها في مواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الدول الغربية، خصوصا أن هنالك حضور اقتصادي وحضور مالي للدول الغربية في تايوان.
1: جولتنا الإخبارية انتهت لكم، تحيات سلوى العبدالله وتحيات المخرج عبد القدوس إسماعيل وتحيات إدارة الأخبار والبرامج السياسية. يتجدد بإذن الله لقاؤنا غدا، إلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نتوقف للفترة الدينية. حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: هذه إذاعة دولة الكويت. مستمعي الكرام، نواصل مع حضراتكم تقديم فقرات ومؤدي برامجنا.
1: الثقافة ليست ترفا، بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك، ورسالة تصنع الإنسان.
2: يا مال يا مال يا مال يا مال.
1: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب،
3: وعشان تعرف أكثر عن هذا الموضوع
1: والحوارات.
4: حي الله أبو ريان.
3: اليوم عندنا موضوع مغاير شوي نوعا ما، الموضوع هذا
1: والموسيقى. والفنون.
5: قبل كل شيء انا لازم اروح شركه احاسبهم واخذ فنشي.
6: شنو
5: ابي فنشي انا؟
6: اي فنشي كله 94 ربي انا اعطيك اياهم.
5: لا لا لا، بروح اخذ فنشي بشتري مضاعد حق امي.
7: كبل الساحر يدبت الخباز.
8: والله ما في قلب رحمه.
1: حيث الثقافه في اذاعه دوله الكويت.
9: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها تأتي المورقة في أقصى الدكاكين، تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة، ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم، الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

الورقون. الورقون. هل شعرت يوما أن الحياة تمضي بك بسرعة، وأنك تكرر الأيام ذاتها والتفاصيل ذاتها والأحلام المؤجلة ذاتها؟ هل سألت نفسك لماذا ينجح أناس عاديون في صناعة حياة متوازنة وهادئة، بينما يبقى آخرون أسر الفوضى والتأجيل والإرهاق المستمر؟ في هذه الرحلة الإذاعية من برنامج الوراقون، نفتح معكم صفحات كتاب يحمل عنوانا بسيطا لكنه عميق الأثر، كتاب قواعد الحياة الجيدة. ذلك الكتاب الذي لا يقدم وصولا سريعا للنجاح ولا يعدك بحياة خالية من المتاعب، بل يضع أمامك خريطة هادئة لفهم نفسك وإدارة وقتك وبناء علاقاتك واستعادة شغفك بالحياة. سنسير معا خلال هذه الحلقات بين قواعد تعلمنا كيف نواجه التغيير، كيف نصغي لصوت الداخل، كيف نعيد ترتيب أولوياتنا في زمن أصبحت فيه الضوضاء أعلى من الطمأنينة. لن نقرأ الكتاب كلمات فقط، بل سنحاول أن نعيش معانيه، أن نرى أنفسنا في قصصه، وأن نكتشف أن الحياة الجيدة لا تشترى ولا توهب، بل تبنى قرارا بعد قرار، وعادة بعد عادة، وفكرة بعد أخرى. فكونوا معنا لنقترب أكثر من أنفسنا، ولنكتشف معا كيف يمكن لقاعدة واحدة أن تغير حياة بأكملها. بعد هذه الرحلة بين صفحات كتاب قواعد الحياة الجيدة، نكتشف أن الحياة التي نحلم بها لا تهبط علينا من السماء، ولا تصنع بضربة حظ، ولا تأتي في يوم مفاجئ نستيقظ فيه أكثر سعادة واكتمالا. إن الحياة الجيدة تبنى بالتفاصيل الصغيرة، بعادة نحاول إصلاحها، بفكرة نغيرها، بقرار شجاع نتخذه في وقت كان يمكن أن نؤجله. تعلمنا أن التغيير يبدأ من الداخل، وأن الإنسان الذي يعرف لماذا يسهل عليه أن يتحمل الطريق، وفهمنا أن الطاقة التي نملكها أغلى مما نظن، وأن الأرواح التي تحيط بنا قادرة على أن ترفعنا أو تثقل خطانا، كما أدركنا أن السعادة لا تسكن في البعيد بل في القلب الذي يعرف كيف يمتن لما عنده. ولعل أعظم ما يقدمه هذا الكتاب أنه لا يعدنا بحياة كاملة، بل يعلمنا كيف نعيش الحياة بوعي أكبر، بهدوء أعمق، بقلب أقرب إلى الطمأنينة. فالحياة ليست سباقا نفوز فيه على الآخرين، بل رحلة نحاول أن نخرج منها ونحن أكثر نضجا وأصدق مع أنفسنا وألطف مع من نحب. فلا تؤجلوا، لا تؤجلوا الكلمات الجميلة ولا اللحظات الصادقة ولا الأحلام التي تنتظر منكم خطوة واحدة. وتذكروا دائما أن الحياة الجيدة لا يصنعها الحظ، بل يصنعها الإنسان بعد توفيق الله، قرار بعد قرار، ويوما بعد يوم.

الورقون. من جانب نفسي، لا تهدر طاقتك على ما لا مستقبل له، العلاقات، المشاريع، وحتى الأفكار. إن لم تحمل بذور الاستمرار فلا تستحق منك الاستنزاف. الوقت والطاقة رأس مالك الحقيقي، فاستخدمهما فيما ينمو لا فيما ينهكك. ضع قلبك حيث يوجد الأمل لا حيث يتكرر الخذلان. حين ينشغل الإنسان بإصلاح ذاته من الداخل، فهو يسلك طريقا لا يراه الكثيرون، لكنه أصدق مسارات التطور. فالتقدم لا يقاس بكثرة الإنجازات ولا بالمناصب، بل بتهذيب النفس وتهدئة العاطفة وبناء الإرادة. أن تنمي قوتك في الخفاء، وتفهم ضعفك بوعي، وتتعامل مع ذاتك كأعظم مشروع يستحق الجهد والوقت. تلك هي بذور النضج وجوهر التحول الحقيقي. الوراقون.

ختاما تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

0: من قلب الكويت، إذاعة دولة الكويت.
1: هنا الكويت،
2: هنا الكويت،
3: هنا الكويت،
4: هنا الكويت،
5: هنا الكويت،
6: هنا الكويت،
7: هنا
8: الكويت،
9: هنا الكويت،
10: هنا الكويت.
0: هنا الصوت الذي رافقكم منذ سنين،
11: نافذة على التاريخ،
12: ألوان من الفنون،
13: من هنا وهناك.
0: أخبار جميل، تاريخ الوطن تنقل ثقافته.
14: نحن باقون هنا، هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا،
0: وتحفظ تراثه.

0: إذاعة دولة الكويت، حيث يلتقي الماضي بالحاضر ويصنع المستقبل.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضاً أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير في الكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة، برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادية مال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. نتواصل معكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبرنامج رقة الكلمة.

0: لم يعد النفط ولا الذهب ولا المعلومات وحدها ما يحرك اقتصاد العصر، بل تلك الطاقة الخفية التي توجه وعينا. إلى أين ننظر؟ فيما نفكر؟ ماذا نتابع؟ ومن نصغي إليه؟ يصف الاقتصادي الأمريكي هربرت سايمون منذ سبعينيات القرن الماضي هذا التحول بقوله: وفرة المعلومات تنتج فقراً في الانتباه. واليوم نعيش ذروة نبوته. شركات التكنولوجيا العملاقة لم تعد تبيع منتجات، بل تشتري وعينا نفسه. تبيع المعلنين كل ثانية من حضورنا الذهني، وتحول انتباهنا إلى بيانات قابلة للقياس والمضاربة. هكذا ظهر ما يسميه بيونغ شول هان في كتابه مجتمع الإرهاق بالاقتصاد العصبي، حيث يصبح الذهن ميدان الإنتاج والتعب النفسي أحد أشكال الاستغلال. فالمنصات لا تطلب منك مالاً بل وقتاً، وحين تمنحها وقتك تمنحها شيئاً أثمن، ذاتك.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: نحن لا ندرك بأن المنصة المجانية ليست مجانية حقا، إنها تستهلكنا في كل تمريرة وكل إشعار وكل لحظة انتظار صغيرة نحاول فيها الهروب من الصمت. النتيجة أننا نحيا حياتنا غائبين عنها، نعيش في تيار دائم من التشدد، بينما يعاد تشكيل وعينا ببطء وفق مصالح من لا نعرفهم. سرقة الانتباه لا تحدث فقط على مستوى الخوارزميات، إنها تحدث داخلنا أيضا. نحن أسرى وهم الزمنيين. الماضي الذي نعيد تمثيله في صور وذكريات مجملة، والمستقبل الذي نلهث وراءه كفكرة خلاص مؤجل. الماضي يسرقنا حين نغرق في الحنين، والمستقبل يسرقنا حين نؤجل الحياة حتى تتحقق شروطها. وبينما يختفي الآن تلك اللحظة الوحيدة التي يمكن أن تعاش فعلا. تشير أبحاث علم النفس المعاصر إلى أن أكثر من 46% من الوقت الذي نقضيه في اليقظة يكون فيه الذهن شاردا بين الماضي والمستقبل، أي أننا فعليا نغيب عن حياتنا نصف الوقت حتى ونحن نتحرك ونتحدث وننجز. لعل أخطر ما في اقتصاد الانتباه أنه لا يسرق وقتنا فحسب، بل ينزع منا ملكية تجربتنا الحاضرة. إنه يدفعنا لأن نحيا من أجل التوثيق لا من أجل المعايشة، ومن أجل المشاركة لا من أجل الفهم. نلتقط اللحظة بالكاميرات لكننا لا نراها بالعين، نشارك الفرح لكننا لا نحسه إلا بعد أن يعلق عليه الآخرين. هكذا يتحول الحاضر أغلى ما نملك إلى معبر سريع نحو لا شيء. في مواجهة هذا الطوفان لا تكفي المقاومة التقنية، بل يلزم تحول في الوعي. ويقول الباحث الأمريكي تريستان هاريس مؤسس مركز التقنية الإنسانية إن معركة المستقبل هي معركة من يملك انتباه الإنسان.

0: وحين ندرك ذلك تصبح كل لحظة انتباه نختارها بحرية فعلا من أفعال التحرر.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها كل شعور وخيم إلى عكسه. وأن المرأة منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: استعادة الانتباه تبدأ بإعادة توزيع طاقتنا الذهنية على ما يستحق. أن نعيد الاعتبار للصمت، للمحادثات البطيئة، للقراءة العميقة، للمشي بلا هدف في شارع مفتوح، أي أن نمنح العالم حضوراً بلا وسائط. أن نرى الوجوه قبل الصور، الأصوات قبل المقاطع، والنصوص قبل الإشعارات. أن الانتباه في جوهره ليس مجرد تركيز ذهني، بل هو شكل من أشكال الوعي الوجودي. هو أن تقول للحظة أنا هنا، أن تساعد حقك في أن تكون كائناً حاضراً لا رقماً في نظام استهلاكي ذهني جماعي. الصدمة الأولى إذن ليست في التكنولوجيا ذاتها، بل في تواطؤنا الصامت مع غيابنا. لقد سلمنا أرواحنا لمنصات تقيس نبضنا لكنها لا تشعر به، غير أن الإنسان منذ وجد امتلك ما لا يمكن أن تشتريه أي خوارزمية، قدرته على الوعي وعلى التأمل وعلى اختيار أن يعيش الآن. ربما لا نقدر على كبح موجة العالم، لكننا نستطيع أن نقف بثبات على شواطئه، أن نغلق الهاتف ونفتح النافذة، أن نصغي إلى صوت الحياة وهي تمر ببطء كما يجب أن تمر. وحين نفعل ذلك، حين نستعيد وعينا من اقتصاد الانتباه، نكتشف أن أجمل ما في الحياة لم يكن أبداً في المستقبل، بل في تلك اللحظة الصغيرة الصافية التي انتبهنا فيها لأننا أحياء.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: عزيزي المستمع، كنت أدخل النقاشات كما يدخل أحدهم في معركة مصيرية. جلسة عائلية تبدأ بسؤال عابر عن خبر في الجريدة، أو لقاء مهني، أو لقاء تلفزيوني، ينحرف فجأة إلى جدل عن الدين أو السياسة أو أي موضوع صالح للنقاش. الكل يرفع صوته، والكل متأكد بأن الحقيقة تعيش عنده وحده، وكأن إقناع الطرف الآخر سيغير وجه الأرض. مع العمر تفهم بأن النقاشات العقيمة ليست معارك فكرية ولا فرصا للوعي، بل هي ببساطة طواحين هواء تصرخ، تلوح بيديك، تستشهد بأمثلة، وفي النهاية تكتشف بأنك تركض في المكان نفسه. كل ذلك الجهد لا يضيف شيئا سوى استنفار مشاعرك ووقتك. ثم تأتي لحظة الإدراك الأوضح، لا أحد أصلا يملك الحقيقة كاملة، بل كل ما نملكه مجرد شظايا نراها من زوايانا الخاصة. ثقافتك، قيمتك، تربيتك، تجاربك، كلها تلون نظرتك. قد يراه غيري عبثا، وما يراه الآخر يقينا قد لا يتجاوز عندي رأيا شخصيا. الحقيقة تشبه لوحة ضخمة، كل واحد يراها من نافذة ضيقة، لهذا نادرا ما يقتنع أحدنا برأي الآخر. فنحن لا نتجادل عن الحقيقة، بل عن نسختنا الخاصة منها.
1: الكلمة الطيبة

0: تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه. وأن المرأة منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
1: أحياناً يأخذ الحوار شكلاً أقسى، حين يتحول من مجرد اختلاف رأي إلى تجريح في الدين أو الثقافة. عندها لا يعود الأمر مجرد جدل، بل كلمات ثقيلة تترك أثراً طويلاً. مع ذلك يبقى القرار بين يديك، أن ترد وتشرح إذا شعرت بأن الآخر صادق ويريد أن يفهم، أو أن تصمت إذا كان يريد فقط أن يجرك إلى معركة خاسرة غايتها الاستفزاز لا الحقيقة. مع ذلك نعلم بأن النضج لا يعني أن تنتصر في النقاشات، بل أن تحدد منذ البداية أيها لا يستحق أن تخوضه أصلا، أن تبتسم بدلا من أن تنفعل، أن تغير الحديث قبل أن يتعقد، أن تترك الكلمة تمر كأنك لم تسمعها، ليس ضعفا بل ذكاء يهمس لك. سلامك الداخلي أثمن من أي بطولات كلامية. اليوم نعرف بأن الحياة أقصر من أن نبددها في مناظرات لا نتيجة لها، وأن العلاقات أغلى من أن تكسر بسبب فكرة عابرة، وأن الوقت أثمن من أن يستنزف في محاولة إقناع إنسان يرى الحقيقة من نافذته وحده.
0: رقة الكلمة.
1: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. إلى اللقاء.
0: مستمع الكريم، إن كانت سعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج حمد الهاجري.

0: هؤلاء هم رجال الكويت، إذا نادى الواجب لبوا، وإذا اشتد الخطر هبوا، وإذا تعاظمت التحديات ثبتوا، لا تزيدهم المحن إلا عزيمة.
1: كلما زادت المحن حولها أوغث الزمن،
0: ولا تزيدهم الشدائد إلا صلابة، فهم أبناء هذا الوطن الأوفياء الذين جعلوا من أرواحهم سوراً يحيط بالكويت، ومن ولائهم حصناً لا يخترق.

0: هذه إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار والبرامج السياسية مع موجز أهم وآخر الأنباء.
1: الرابعة فجرا في الكويت، موجز لأهم الأنباء.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المتحدثة باسم البيت الأبيض تقول إن الرئيس الأمريكي يملك كل الخيارات المتاحة للتعامل مع إيران مع تفضيله الخيار الدبلوماسي. تحركات باكستانية لبناء الثقة بين واشنطن وتهران ودفع مسار التفاوض. وزير الطاقة الأمريكي يقول إن الملاحة في مضيق هرمز ستعود هذا الصيف على أبعد تقدير. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على جنوب الأراضي اللبنانية. رام الله تتهم حكومة الاحتلال بمواصلة الضغوط

0: والتصعيد في الأراضي الفلسطينية. الرئيس الروسي سيتوجه إلى الصين الأسبوع الجاري في زيارة رسمية لمدة يومين. الرئيس الأمريكي يقول إن تايوان القضية الأهم للصين وستواجه ردا صينيا قاسيا إذا أعلنت الاستقلال. الصين تعلن التوصل إلى توافقات تجارية إيجابية جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية. كوبا تصدر دليلا إرشاديا للتعامل مع حالات الطوارئ وسط توتر مع واشنطن. انتهى الموجز، شكرا للمتابعة.
1: هذه إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، تنضم الآن موجاتنا العاملة للموجات العاملة لإذاعة القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة من الختمة المرتلة برواية ورش عن نافع للقارئ حمد سنان.
1: مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت.

0: المبتلى بصوت القارئ الشيخ الأمين محمد جنيوة يرحمه الله، علما بأن التلاوة برواية قالون عن نافع.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني

وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون

وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع

له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب

وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم

فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وما قدروا الله

الناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا

ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحي

أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم

لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون.

ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.

شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان

متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ

اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين.

وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم

قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقل

زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون

ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم.

يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا

الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه

ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق

لكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون

كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون.

وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون.

الله أعلم حيث يجعل رسالاته سيصيب الذين أجرموا

فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام

وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم

إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون

غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبك

قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون

دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث

سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم، إنه حكيم عليم. قد خسر

به كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين

نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى جزء من الختمة المرتلة بصوت القارئ الشيخ الأمين محمد جنيوة يرحمه الله، علما بأن التلاوة كانت برواية قالون عن نافع.
2: أعزائنا المستمعين، نقدم لكم تلاوة من الختمة المرتلة للقارئ الشيخ فهد سعود العنزي.

0: قدمنا لكم تلاوة من الختمة المرتلة للقارئ الشيخ فهد السعود العنزي.
1: مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت. الآن نقدم لكم جزءا من الختمة المرتلة بصوت القارئ عبد الرحمن العوسي.

قدمنا لكم مستمعي الكرام جزءا من الختمة المرتلة للقارئ عبد الرحمن العوسي. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت. الآن نقدم لكم جزءا من الختمة المرتلة للشيخ محمد صديق المنشاوي يرحمه الله.

0: فضله.
1: صدق الله العظيم. هذه إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، تنفصل الآن موجاتنا العاملة عن الموجات العاملة لإذاعة القرآن الكريم. بعد لحظات ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار والبرامج السياسية مع أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم.
2: هنا الكويت والساعة فيها الآن 6:00 صباحاً.

أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. هذه أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها ماجد الشطي، وفيها: ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو رئيس مجلس الوزراء يلتقي عددا من ممثلي الدول العربية والصديقة خلال القمة الأوروبية الخليجية. المتحدثة باسم البيت الأبيض تقول أن الرئيس الأمريكي يملك كل الخيارات المتاحة للتعامل مع إيران مع تفضيله الخيار الدبلوماسي. وزير الطاقة الأمريكي يقول أن الملاحة في مضيق هرمز ستعود هذا الصيف على أبعد تقدير. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان. رام الله تتهم حكومة الاحتلال بمواصلة الضغوط والتصعيد في الأراضي الفلسطينية. الرئيس الروسي سيتوجه إلى الصين الأسبوع الجاري في زيارة رسمية لمدة يومين. الرئيس الأمريكي يقول إن تايوان القضية الأهم للصين، وستواجه ردا صينيا قاسيا إذا أعلنت الاستقلال. وكوبا تصدر دليلا إرشاديا للتعامل مع حالات الطوارئ وسط توتر مع واشنطن. تفصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت.

التقى ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أمس، التقى مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة والوفد المرافق له على هامش أعمال القمة الأوروبية الخليجية الجيوسياسية والاستثمارية الأولى المنعقدة بجمهورية اليونان الصديقة. وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون الراسخ والوثيق بين دولة الكويت ودولة قطر الشقيقة وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا لا سيما الجهود الرامية لإرساء دعائم الأمن والسلام في المنطقة. حضر اللقاء وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير عبد الله ناصر العبيدي. التقى ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أمس مع معالي توني بلير رئيس وزراء المملكة المتحدة الصديقة الأسبق والوفد المرافق له على هامش أعمال القمة الأوروبية الخليجية الجيوسياسية والاستثمارية الأولى المنعقدة بجمهورية اليونان الصديقة. حضر اللقاء وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح. التقى ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أمس مع فخامة رئيس جمهورية فنلندا الصديقة ألكسندر ستوب والوفد المرافق له على هامش أعمال القمة الأوروبية الخليجية الجيوسياسية والاستثمارية الأولى المنعقدة بجمهورية اليونان الصديقة. ونقل سمو رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء لفخامته تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظهم الله ورعاهما وتمنياتهما لجمهورية فنلندا الصديقة مزيدا من التقدم والازدهار. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الكويت وجمهورية فنلندا الصديقة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات التي تخدم مصالح البلدين والشعبين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. التقى ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أمس مع معالي رئيس البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد على هامش أعمال القمة الأوروبية الخليجية الجيوسياسية والاستثمارية الأولى المنعقدة بجمهورية اليونان الصديقة. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة الكويت والبنك المركزي الأوروبي، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح. التقى ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء مع فخامة رئيس جمهورية قبرص الصديقة نيكوس كريستورو دوناليس والوفد المرافق

على هامش أعمال القمة الأوروبية الخليجية الجيوسياسية والاستثمارية الأولى المنعقدة بجمهورية اليونان الصديقة. ونقل سمو رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء لفخامته تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظهم الله ورعاهما، وتمنياتهما لجمهورية قبرص الصديقة مزيدا من التقدم والازدهار. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الكويت وجمهورية قبرص الصديقة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات التي تخدم مصالح البلدين والشعبين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح. ونتحول إلى تطورات التصعيد العسكري في المنطقة، حيث نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة عبر منصة تروث سوشيال حملت رسالة تهديد لإيران وأرفقها بعبارة لقد كان الهدوء الذي يسبق العاصفة. وتزامن ذلك مع تصريحات ترامب قال فيها إن إيران ستواجه أوقات عصيبة إذا لم تبرم اتفاقا، مضيفا أنه لا يعلم ما إذا كانت طهران ستوافق على ذلك أم لا. وفي مسار الوساطة بين واشنطن وطهران، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أعرب عن تفاؤله بإمكانية عقد جولة جديدة من المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا استمرار إسلام أباد في لعب دور الوسيط بين الجانبين سعيا للوصول إلى سلام دائم. وأوضح شريف أن باكستان تواصل نقل الرسائل بين واشنطن وطهران رغم تعثر الجولة الأولى من المفاوضات، مشيرا إلى أن الجهود الحالية تهدف إلى تهيئة الظروف لجولة جديدة من الحوار في إسلام أباد. ويأتي ذلك بالتزامن مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران، حيث أجرى مباحثات مع مسؤولين إيرانيين تناولت فرص التهدئة وإمكانية التوصل إلى اتفاق مرحلي يمهد لمفاوضات أوسع تشمل الملف النووي الإيراني والقضايا العالقة بين الطرفين. وفي لبنان، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة على جنوب الأراضي اللبنانية، كما أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرات بالإخلاء لتسع قرى في جنوب لبنان قبل تنفيذ هجمات جوية. وإلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة من القطاع خلفت المزيد من الشهداء والجرحى. وأعلنت وزارة الصحة في غزة وصول 13 شهيدا و57 مصابا إلى المستشفيات خلال 48 ساعة الماضية. وفي الضفة الغربية المحتلة، أكدت السلطة الفلسطينية أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل المضي في سياسات التصعيد ضد الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن العمليات العسكرية والانتهاكات المتواصلة تعكس اتجاها
نحو توسيع دائرة التوتر وفرض مزيد من الضغوط على الفلسطينيين في مختلف المناطق. في دمشق توغلت قوات وآليات إسرائيلية في قرية صيدا الحانوت وأطراف قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي بسوريا،

وانتشر عناصرها بين منازل المواطنين وفتشوا عددا منه. وفي نيويورك أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن دعمهم القوي للمرحلة الانتقالية في سوريا، وأشادوا بالتزام دمشق الراسخ بالتعايش السلمي مع جيرانها، فيما دعوا إلى العودة للمحادثات المباشرة مع الاحتلال نحو تحقيق سلام طويل الأمد. وشدد توم فيلتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ على أن المشاركة والعمل الدوليين ضروريان لإعادة الأمل لملايين النازحين في جميع أنحاء سوريا. في العراق تعهد رئيس الوزراء العراقي الجديد علي فالح الزيدي تعهد بإطلاق برنامج إصلاحي واقتصادي ومالي والعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية سيادة العراق وتعزيز العلاقات العربية والإقليمية والدولية على أساس الاحترام المتبادل. جاء ذلك في كلمة له خلال مراسم تنصيبه في رئاسة الوزراء. ونتحول إلى ملف الأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية، حيث أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أكد أهمية تعزيز جاهزية القوة الإفريقية المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في القارة. وشدد المجلس خلال اجتماع عقده يوم أمس السبت على ضرورة تطوير القدرات العملية واللوجستية وتعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والتجمعات الإقليمية لضمان سرعة الاستجابة للأزمات والنزاعات، كما دعا إلى توفير تمويل مستدام للقوة الإفريقية الجاهزة وتسريع تنفيذ آليات التعاون والتنسيق لدعم الاستقرار والأمن في القارة. ونتحول إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على بلدتين في منطقة خاركوف شرق أوكرانيا، مؤكدة تنفيذ ضربات استهدفت منشآت للطاقة والنقل ومواقع تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني. وفي المقابل قالت موسكو أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات أوكرانية واسعة وأسقطت 140 طائرة مسيرة فوق عدد من المقاطعات الروسية بينها العاصمة موسكو. وسياسيا أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي رياكوبوف أكد أن بلاده لا تسعى إلى تقويض الاستقرار الاستراتيجي، مشيرا إلى أن موسكو أبلغت واشنطن ودولا أخرى مسبقا بتجربة منظومة صواريخ سارامات، فيما وصف مسار العلاقات الروسية الأمريكية بأنه بطيء ومعقد. أما في سياق الضغوط الاقتصادية المرتبطة بالحرب الأوكرانية، فقد أنهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العمل بالإعفاء الذي كان يسمح لبعض الدول بينها الهند بمواصلة شراء النفط الروسي المنقول بحرا، وذلك بعد تمديده مؤقتا خلال الفترة الماضية لاحتواء اضطرابات أسواق الطاقة العالمية. ويأتي هذا القرار في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية الأمريكية على روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا، وسط مخاوف متواصلة من تأثير التوترات الإقليمية على إمدادات النفط والأسعار.

العالمية. ونبقى في موسكو، حيث أعلن الكرملين في بيان رسمي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتوجه في زيارة رسمية إلى الصين تمتد من 19 و20 من شهر مايو الجاري. كما أضاف البيان أن بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ سيناقشان العلاقات الثنائية ويتبادلان الآراء حول القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية. وفي تطورات الأوضاع حول جزيرة تايوان، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تايوان من أن أي خطوة نحو إعلان الاستقلال، مؤكدا أن القضية تمثل أولوية كبرى بالنسبة لبكين وقد تدفع إلى رد صيني قاس. وجاءت تصريحات ترامب عقب مباحثات أجراها مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال زيارته إلى بكين، فيما أكدت تايوان من جانبها أنها دولة مستقلة وذات سيادة، مشيرة إلى أن التعاون العسكري مع واشنطن يندرج ضمن التزامات أمريكية تهدف إلى ردع التهديدات الإقليمية. وفي هافانا تصاعدت مؤشرات التوتر بين كوبا والولايات المتحدة بعدما أصدرت السلطات الكوبية دليلا إرشاديا للعائلات يتضمن إجراءات للتعامل مع أي هجوم عسكري محتمل، في خطوة تعكس تنامي المخاوف من تفاقم التصعيد بين الجانبين. ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه كوبا أزمة اقتصادية ومعيشية حادة وسط استمرار الضغوط الأمريكية وتكرار انقطاعات الكهرباء واحتجاجات شهدتها مناطق عدة في العاصمة خلال الأيام الماضية. ختاما لهذه النشرة، إلى حضراتكم أيها الإخوة أبرز ما ورد فيها من أنباء. ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو رئيس مجلس الوزراء يلتقي عددا من ممثلي الدول العربية والصديقة خلال القمة الأوروبية الخليجية. المتحدثة باسم البيت الأبيض تقول أن الرئيس الأمريكي يملك كل الخيارات المتاحة للتعامل مع إيران مع تفضيله الخيار الدبلوماسي. وزير الطاقة الأمريكي يقول أن الملاحة في مضيق هرمز ستعود هذا الصيف على أبعد تقدير. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان. الرئيس الروسي سيتوجه إلى الصين الأسبوع الجاري في زيارة رسمية لمدة يومين. الرئيس الأمريكي يقول أن تايوان القضية الأهم للصين وستواجه ردا صينيا قاسيا إذا أعلنت الاستقلال. وكوبا تصدر دليلا إرشاديا للتعامل مع حالات الطوارئ وسط توتر مع واشنطن. وبهذا والإخوة تنتهي أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت.

من استديو الأخبار والبرامج السياسية نقلنا لكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. أما الآن مستمعي الكرام نواصل معكم تقديم فقرات ومواد برامجنا.

السلام يا وطني، أمان يا وطني، يا ساكن الوجدان، يا سيد الأوطان، يا أجمل الأوطان في نظري، يا نظري، أنت الكويت.

0: السادسة وست وعشرون دقيقة ساعتنا الآن في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

0: صباح الخير، عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
0: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام، صباح الخير والمسرات، صباح الإقبال على الحياة بقلب يملأه الرضا وعقل يفيض بالتفاؤل. أهلا بكم في برنامجكم صباح الخير، وفي بداية أسبوع نستقبله معا بكل شغف لنكتب في صفحته الأولى فصلا جديدا من السعي والأمل والنجاح.

في بداية هذا اليوم وبداية هذا الأسبوع. نتمنى أن يكون يوم موفق للجميع. لكم أحلى وأجمل تحية صباحية من محمد القحطاني ثامر الديحاني من الإعداد.

صباح الخير، صباح يزهر بالأمل وتشرق معه الأمنيات الجميلة، صباح نبدأه بالتفاؤل والكلمة الطيبة ونمضي فيه بثقة بأن القادم أجمل بإذن الله. هذه تحيات أسرة التقديم فيحاء السعيد وزينب القلاف وهبة المراشد، محدثكم عبد الرحمن العنزي.

بكم مستمعينا الكرام، وهذه انطلاقة جديدة في برنامج صباح الخير، وهذه تحية صباحية تأتيكم من التنسيق والمتابعة في الجيران.

ها هو الفجر مستمعينا الكرام، قد ابتسم لينفض عن كاهلنا طاقة الأسبوع الماضي ويهدينا فرصة ذهبية لنبدأ من جديد. فالأيام لا تتكرر، وكل صباح هو هبة ممتدة لنصنع فريقا، لنترك أثرا، ولنقتبس من نور الشمس طاقة لا تنطفئ. أيها الأحبة، الحياة لا تنتظر المترددين، والبركة دائما في السعي الذي يصحبه الأمل. العمل ليس مجرد واجب نؤديه، بل هو نبض وجودنا وطريقتنا الخاصة لترك بصمة في هذا العالم. الخطوة الأولى قد تبدو صغيرة، لكنها هي التي تصنع الطريق. لكم تحية صباحية من عبد العزيز الصقعوي من الهندسة الإذاعية.

وحين يبتسم الفجر تشرق الشمس وتشرق معها فرص جديدة لنبدأ يومنا بطاقة إيجابية وروح متفائلة. صباح التفاؤل والرضا والسعادة الدائمة. هذه تحيات عنود لرجيب من التنفيذ على الهواء.

صباح الأمل الذي يتجدد مع كل إشراقة، وصباح القلوب التي تؤمن أن في كل يوم جديد فرصة لبداية أجمل. هذه تحيات من المخرج بدر المروان.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.

أسعد الله صباحكم مجددا مستمعين الكرام. نستقبل بداية هذا الأسبوع بأجواء مستقرة مشمسة وصافية تماما، حيث تسجل درجات الحرارة حاليا 27 درجة مئوية وتصل في ذروتها خلال النهار إلى 33 درجة مئوية، بينما تنخفض ليلا لتبلغ 26 درجة مئوية، مما يجعل الأجواء لطيفة ومثالية مع ساعات المساء. أما بالنسبة عن حركة الرياح فهي هادئة خفيفة السرعة، لن تتجاوز 14 كيلومترا في الساعة، مما يضفي مسحة من النقاء على أجواء اليوم. وبالانتقال إلى الرطوبة فتبلغ نسبتها الحالية 42% بمتوسط يومي و 30% مع انعدام تام لأي فرص لهطول الأمطار. باختصار طقس اليوم يفتح ذراعيه لكل الطاقات الإيجابية، يدعوكم للانطلاق نحو أعمالكم بكل نشاط وتفاؤل. هذا بالنسبة عن حالة الطقس. أما عن فقراتنا لهذا اليوم في صباح الخير فلدينا لكم الكثير من المحطات.

0: اليوم لدينا العديد من فقراتنا المتنوعة، ومنها المنوعات سنتعرف على فوبيا المرتفعات ليست من الدماغ، هناك دراسة تكشف السبب.
1: وفي نفس الصدد وسادة مقعد قارب نجاة من تايتانيك، قطعة نادرة للبيع في مزاد.
2: وسنأخذكم في رحلة نحو المستقبل لنقول وداعاً للفحوصات التقليدية.
0: ولنا جولة في عالم التكنولوجيا.
1: وأيضا لنا محطة مستمعين الكرام نتوقف عندها دائما، حدث في مثل هذا اليوم.
2: في فضائنا التكنولوجي نناقش التحول الرقمي الأبرز تحت عنوان الذكاء الاصطناعي في طي جيبك، كيف تعيد الهواتف الذكية تدوير مهامنا اليومية.
0: وكذلك لدينا وقفات مع أخبارنا المحلية وأيضا مراسلين صباح الخير، ابقوا معنا في هذا الصباح الباكر.
3: في صباح الخير
4: متابعة لكل جديد،
3: أخبار العالم لا تنضب،
4: كن معنا
3: في صباح الخير
4: والمنوعات.
2: في منوعاتنا لهذا اليوم، لغز مثلث برمودا الشهير، هل وضع العلماء أيديهم أخيرا على السر الخفي؟

0: مستمعينا الكرام، لطالما كان مثلث برمودا في المحيط الأطلسي مادة خصبة للأساطير وقصص الرعب التي حيرت العقول لعقود، لكن العلم اليوم ليتدخل ليفك طلاسم هذا الغموض، حيث كشفت دراسة حديثة ومثيرة نشرتها إحدى المجلات لعلماء من مؤسسة كارنيجي للعلوم وجامعة ييل عن لغز جيولوجي مخفي تحت قاع المحيط. العلماء نجحوا في رسم خريطة دقيقة للبنية الجيولوجية تحت جزر برمودا على عمق يتجاوز 25 ميلا ليتشكل لديهم تفسير غير مسبوق، فقد اكتشفوا وجود طبقة صخرية ضخمة وخفيفة الكثافة تقع أسفل القشرة المحيطية التقليدية مباشرة، يبلغ سمكها نحو 12 ميلا. هذه الطبقة الفريدة تشكلت قبل نحو 30 إلى 35 مليون سنة نتيجة صعود سهارة ساخنة من أعماق الأرض وانتشارها قبل أن تبرد وتتصلب. هذا الاكتشاف يثبت أن نشأة هذه الجزر تختلف تماماً عن النماذج البركانية التقليدية، وأن هذه الكتلة الصخرية الضخمة والخفيفة تمتلك قدرة على الطفو فوق الصخور المحيطة الأثقل، وهو ما حافظ على بقاء الجزيرة مرتفعة فوق سطح البحر طوال هذه الملايين من السنين. نصيحتنا لكم ولأنفسنا في بداية هذا الأسبوع، هذا الكشف المثير يثبت لنا مجددا أن خلف كل علامة استفهام أو أسطورة مخيفة في حياتنا هناك دائما حقيقة غائبة تنتظر البحث والتحليل والعمل الواعي لفك رموزها. لا تستسلموا للغموض أو العقبات العابرة، بل واجهوها بالمعرفة والتفكير المستنير، فالعقل البشري لم يخلق ليقف عاجزا، بل ليكتشف ويتعلم ويبني.
1: فوبيا المرتفعات ليست من الدماغ.

0: كشفت دراسة علمية حديثة أن الشعور بالخوف أو فقدان التوازن عند الوقوف على ارتفاع قد لا يكون مرتبطاً بالدماغ بشكل مباشر كما يعتقد، بل بتغيرات في الإشارات العصبية القادمة من القدمين. وبحسب ما نقلته صحيفة ديلي ميل عن باحثين، فإن الوقوف قرب حافة أو منحدر يؤدي إلى قيام الجهاز العصبي برفع مستوى الإحساس في باطن القدمين، ما يسبب شعورا بالوخز أو الاهتزاز أو الثقل. وقالت البروفيسورة ميشيل سبير المتخصصة في علم التشريح بجامعة بريستول، يبدو أن الدماغ يقوم برفع مستوى الإشارات الحسية المرتبطة بالوقوف ووضعية الجسم، ما يجعل ما هو عادة معالجة خلفية يصبح ملحوظا بوعي. وأضافت أن هذا التفاعل العصبي قد يفسر اختلاف استجابة الأشخاص للارتفاعات، حيث يساعد بعضهم في تحسين التوازن بينما يسبب لآخرين شعورا بالانزعاج وعدم الاستقرار. وتشير الدراسة إلى أن الجهاز العصبي يعالج كميات ضخمة من المعلومات الحسية بشكل غير واع، لكنه يعزز بعض الإشارات عند الحاجة، خصوصا في المواقف التي تتطلب الحذر من السقوط. وتوضح سبير عند الاقتراب من حافة تزيد اليقظة تجاه التوازن ووضعية القدمين، ويصبح الإدراك الحسي أكثر تركيزا ودقة.
1: وسادة مقعد قارب نجاة من تايتانيك، قطعة نادرة للبيع في مزاد. من المتوقع أن تباع وسادة مقعد من أحد قوارب نجاة سفينة تايتانيك بمبلغ قد يصل إلى 180 ألف جنيه استرليني في مزاد في وقت لاحق من الشهر الجاري. وفي مزاد يصفه القائمون عليه بأنه فرصة لن تتكرر إلا مرة واحدة في العمر. لهواة جمع التحف تأتي الوسادة كاملة مع لوح قارب النجاة الأصلي لسفينة تايتانيك على شكل راية وايت ستار. وتم شراء الوسادة في الأصل من قبل صديق لمستورد شاي في لندن غرق على متن السفينة عندما اصطدم بجبل جليدي في شمال المحيط الأطلسي في 14 من أبريل عام 1912. وذكرت وكالة بي إي ميديا البريطانية أن الوسادة نفسها المصنوعة من القماش أخذت من أحد قوارب النجاة 13 التي نقلت الناجين إلى سفينة الإنقاذ اس اس كارباثيا. وتأتي الوسادة كاملة مع أربع حلقات نحاسية سليمة، والأهم من ذلك أنها لا تزال تحتفظ بلوح قارب النجاة الأصلية وتباع جنبا إلى جنب مع قطعة أصلية من حبل السفينة ووثائق للتحقق من أصالتها.
2: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت. إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام، نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها أهم الأخبار المحلية. أكد بنك الكويت المركزي دعم المرأة والاستفادة من قدراتها على مستوى المؤسسة، منوها بدورها الفاعل داخل المجتمع الكويتي وبأدائها المميز في مختلف الوظائف والقطاعات، وذلك في إطار حرصه على تمكين المرأة لأداء دورها الحيوي الفاعل في التنمية. أشار بنك الكويت المركزي في بيان بمناسبة يوم المرأة الكويتية الذي يصادف 16 من مايو من كل عام إلى حرصه على تعزيز دور المرأة في البنك عبر العديد من المبادرات التي تهدف لتعزيز المساواة وتشجيع الكوادر النسائية وتأهيلها لتولي المناصب القيادية في المستقبل عبر مجموعة من البرامج التدريبية المهنية. ولفت إلى إتاحة المجال لها للعمل في جميع المستويات الوظيفية من الوظائف

قامت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال حويلة بجولة تفقدية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للاطلاع على سير التحول الرقمي والتطوير الإلكتروني وآليات تحديث الخدمات المقدمة للمراجعين. وقالت الوزيرة الحويلة إن الزيارة استهدفت متابعة تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أهمية تسريع وتيرة التحول الرقمي وتحديث الأنظمة بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليص مدة إنجاز المعاملات. وشددت الحويلة على ضرورة سرعة استكمال إجراءات توزيع السماعات والكراسي المتحركة لمستحقيها من الأشخاص ذوي الإعاقة، حرصا على تلبية احتياجاتهم وتوفير المستلزمات الطبية والمعنية لهم بأسرع وقت ممكن. وأكدت استمرار العمل على تطوير الخدمات وتحسين بيئة العمل وتبسيط الإجراءات بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة لهذه الفئة وأسرهم وفق أفضل المعايير المعمول بها.

مستمعينا الكرام، لحظات وننتقل بكم إلى استوديو الأخبار والبرامج السياسية لننقل لحضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء.

0: السابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. أهلا بكم سيداتي وسادتي لأهم وآخر الأخبار. ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو رئيس مجلس الوزراء يلتقي عددا من ممثلي الدول العربية والصديقة خلال القمة الأوروبية الخليجية. المتحدثة باسم البيت الأبيض تقول أن الرئيس الأمريكي يملك كل الخيارات المتاحة للتعامل مع إيران مع تفضيله الخيار الدبلوماسي. وزير الطاقة الأمريكي يقول أن الملاحة في مضيق هرمز ستعود هذا الصيف على أبعد تقدير. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان. رام الله تتهم حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة الضغوط والتصعيد في الأراضي الفلسطينية. الرئيس الروسي سيتوجه إلى الصين الأسبوع الجاري في زيارة رسمية لمدة يومين. الرئيس الأمريكي يقول إن تايوان القضية الأهم للصين وستواجه ردا صينيا قاسيا إذا أعلنت الاستقلال. وكوبا تصدر دليلا إرشاديا للتعامل مع حالات الطوارئ وسط توتر مع واشنطن. سيداتي وسادتي عند الساعة 8 تماما نوافيكم بجولة إخبارية مفصلة للأنباء. أما الآن فنعود بكم إلى الزملاء في الاستوديو. صباح الخير.
1: كل الشكر للإخوة الزملاء في قطاع الأخبار والبرامج السياسية. عودة لكم مستمعين الكرام في برنامجكم صباح الخير.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير. مؤشرات الأسواق بين ارتفاع الأسهم وانخفاضها وبين التوقعات والتحليلات. بورصة الكويت في صباح الخير.
1: مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم مع انطلاقة يوم جديد في هذا الملخص لما تم التداول عليه في سوق الكويت الأوراق المالية عن الأسبوع الماضي، ختام جلسات الأسبوع الماضي، الأسبوع اللي أسميه أنا سلبي حقيقة. يعني كل الشركات، أغلب الشركات تأثرت من الأسبوع الماضي، وتراجعت كثير من الشركات القيادية واستمرت في تراجعاتها، بالإضافة أيضا إلى أن مؤشر السوق العام لم يرى اللون الأخضر في جلسات الأسبوع الماضي. أغلقنا في مؤشر السوق العام في يوم الخميس على مستوى 8764 نقطة، وكذلك القيمة المتداولة يعني كنا محافظين عليها عند مستوى 108 مليون دينار و408 آلاف، كمية تداول 543 مليون سهم و471 ألف. قد يرى الإنسان المتابع لسوق الأوراق المالية هذه الأرقام من السيولة من الكميات ويظن أنها تداولات إيجابية، لكن حقيقة هي كميات بيعية وسيولة بيعية. عدد الصفقات 28,000 صفقة و671، 36 شركة كانت قد تماسكت على اللون الأخضر، بينما 13 شركة على استقرار و85 شركة اللي كانت متراجعة. هناك شركات حققت مكاسب وارتفعت تمديل الاستثمارية، على رأس هذه الشركات دينار و80 فلس، الكوت 935 فلس في إغلاقها مرتفعة في يوم الخميس الماضي، الأنظمة أيضا 363 فلس مرتفعة بكميات جيدة، 2 مليون و708 آلاف، الخصوصية 194 فلس بكميات 3 مليون و300 ألف، ثريا 398 فلس، الخليجي 562 فلس، جي تي سي 515 فلس، تنظيف 264 فلس. تنظيف دائما لما نذكر في هذه الفترة تنظيف فعلى طول نذكر أيضا كمياتها العالية، 38 مليون سهم و162 ألف، كابلات دينار 997 فلس، راسيات 480 فلس. هذه بالنسبة لأكثر 10 شركات ارتفاعا. أما الشركات التي تراجعت وهي شركات كثيرة، لكن على رأس هذه الشركات والأكثر تراجعا كويت تأمين وصلت إلى مستويات 492 فلس، تجارة 122 فلس، وطنية 94 فلس بكميات عالية، وطنية العقارية كمياتها عالية حقيقة في الأسبوع الماضي، وكلها كميات بيعية. ربما يكون حكم المحكمة اللي كان ضدها أثر بشكل سلبي واضح على الشركة في تداولات في الأسبوع الماضي. 161 مليون سهم و453 ألف، وتصدرت بهذه الكميات التراجعات وتراجع الشركات، وأتت ثالث شركة أكثر تراجعا في يوم الخميس الماضي. المعدات أيضا بكميات عالية، 9 مليون و855 ألف سهم وصلت لمستويات 221 فلس، التقدم 576 فلس، منتزهات 133 فلس، وطنية دالقاف 152 فلس، المشتركة 959 فلس، نابسكو دينار 520 فلس. أما بالنسبة للشركات الأكثر تداولا فكانت الكميات عالية على وطنية بطبيعة الحال 161 مليون سهم، تنظيف 38 مليون سهم، تجارة 7

وثلاثين مليون سهم جي اف اتش، 23 مليون سهم، ووطنية دار القاف 14 مليون سهم، و500 ألف مخازن 14 مليون سهم، و479 ألف ومخازن وطنية.

ارتفعت عند 784 فرس بكميات عالية 10 مليون و500 ألف، ونفست 10 مليون و18 ألف. وصل نفست إلى مستوى 101 فلس بالنسبة للشركات الأكثر قيمة والسيولة والتداول وطنية 16 مليون دينار، 138 ألف التداولات على وطنية، تنظيف 10 مليون دينار و100 ألف، بيتك 8 مليون و225 ألف دينار، وطني 6 مليون و784 ألف دينار. وطني أيضا كان متراجع عند 400 عند عفوا 840 فلس، تجارة 122 فلس، وكانت السيولة عليه 5 مليون و374 ألف، جي اف اتش 4 مليون و571 ألف دينار، المعدات 2 مليون و296 ألف دينار، الصفات تداول عليها مليونين و209 آلاف دينار. لكن الصفات كانت أداءها جيد وجيد، وأغلقت على لون أخضر عند مستويات 266 فلس. وطنية دار قاف 2 مليون و191 ألف دينار، الديرة 2 مليون و145 ألف دينار. بالنسبة للصفقات، وطنية طبعا هي الأعلى بعدها التنظيف، وطنية 3789 صفقة، تنظيف 2080 صفقة، بيتك 1392 صفقة، المعدات 1152 صفقة، وجي اف اتش 1127 صفقة، وطني 1047 صفقة، لكن وطنية دار قاف 971 صفقة، والتجارة 16 صفقة، ومخازن 594 صفقة، وزين 582 صفقة. زين أيضا كان متراجع عند مستويات 583 فلس. هكذا كانت تداولاتنا في ختام جلسات الأسبوع الماضي، تراجعات كل الأسبوع كنا متراجعين فيه. نأمل إن شاء الله يا رب أن نستقبل هذا الأسبوع بلون أخضر وارتدادة تجبر كل هذه الكسور وهذه التراجعات التي منيت فيها مؤشرات السوق على مدار أسبوع كامل. دمتم بكل خير ويسعد صباحكم.

0: صباح الخير. تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
1: في صباح الخير، صحتك أولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيمانا بأن التوعية وقاية والوقاية خير من العلاج.
2: أصدقائي المستمعين، دائما نقول الوقاية خير من العلاج، لذلك من خلال أخبارنا الصحية نقول انتبهوا أيها السادة. الأذن الوسطى، التهابات شائعة تستدعي الانتباه. حذر أطباء من تجاهل أعراض التهاب الأذن الوسطى، مؤكدين أن الحالة تعد من أكثر المشكلات الصحية انتشارا لدى الأطفال، لكنها قد تصيب البالغين أيضا، وتشمل الأعراض الشائعة الشعور بالألم وارتفاع الحرارة وضعف السمع المؤقت. وأوضح مختصون أن التهابات الأذن الوسطى غالبا ما ترتبط بنزلات البرد أو التهابات الجهاز التنفسي، حيث تنتقل العدوى عبر قناة استاكيوس، ما يؤدي إلى تجمع السوائل داخل الأذن وحدوث الالتهاب. أكد أطباء الأنف والأذن والحنجرة أن التشخيص المبكر يساعد على تقليل المضاعفات، خاصة في الحالات المتكررة التي قد تؤثر على السمع أو تسبب مشكلات في التوازن، كما شددوا على أهمية مراجعة الطبيب عند استمرار الأعراض لفترة طويلة. نصح مختصون أولياء الأمور بمتابعة صحة الأطفال والحرص على الوقاية من العدوى الموسمية، مع تجنب استخدام المضادات الحيوية دون استشارة طبية، حفاظا على فعالية العلاج وتفاديا للمضاعفات الصحية.
3: القاتل الصامت في طي الكتمان، كيف يهدد التوتر والعزلة؟ الأسد. مستمعين الكرام، في كشف طبي صدم الأوساط الصحية والبحثية مؤخرا، أظهرت حزمة من الدراسات الصادرة عن جامعة كلية لندن ومعهد كارولينسكا أن التوتر المزمن والشعور بالوحدة والعزلة الاجتماعية لا يؤثران على مزاجنا وصحتنا النفسية فحسب، بل لهما تأثيرات فسيولوجية مدمرة على جهاز المناعة وخلايا الجسم، توازي تماما خطورة التدخين والسمنة المفرطة. الطب اليوم بات ينظر إلى الإنسان كمنظومة واحدة لا تتجزأ، فالألم النفسي والضغط العصبي المكبوت يترجمهما الجسد فورا على شكل مايكرو التهابات في الأوعية الدموية، مما يرفع من إجهاد القلب ويضعف خطوط الدفاع المناعية لدينا. العزلة والتوتر ليسا مجرد حالة عابرة، بل هما خطر حقيقي يهدد سلامة أجسادنا في الخفاء. نصيحتنا لكم في بداية هذا الأسبوع، لا تتركوا أنفسكم لدوامة الضغوط ولا تجعلوا من العزلة ملجأ، استثمروا في علاقاتكم الإنسانية، تواصلوا مع من تحبون، واجعلوا لنفوسكم مساحة لالتقاط الأنفاس والترويح عن القلوب، فسلامة أجسادكم وصحة قلوبكم تبدأ أولا من نقاء عقولكم وراحة أرواحكم.

دائما أعزائنا المستمعين نتمنى لكم الصحة والسعادة والهناء. نحن معكم في صباح الخير على الهواء مباشرة، يستمر هذا العطاء حتى 9 صباحا. كونوا معنا.

0: الصحافة. صحافتنا اليوم أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية، وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية. أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
1: أهلا بكم أيها الأحبة، وهذه الجولة مع صحافتنا الصادرة هذا الصباح نبدأها بأبرز العناوين المحلية.

وزير الدفاع يقوم بزيارة قطاع الشؤون الفنية إدارة الخدمات المساندة. وزير الشؤون تتفقد هيئة الإعاقة للإطلاع على سير التحول الرقمي وتحديث الخدمات. وزير الأشغال 16 مايو نقطة تحول بارزة ومحطة مفصلية بتاريخ الكويت ومسيرة تمكين المرأة. الداخلية ضبط مخالفين لقانون الإقامة ورصد 4 قسائم مخالفة في حملة أمنية بمنطقة الهجن. وزارة الصحة تفتتح جناحا تخصصيا متكاملا لجراحات الأطفال بمستشفى الجهراء. وزير العدل يعلن خطة لتطوير الهيئة العامة لشؤون القصر. العدل الاعتزاز بما تقدمه المرأة الكويتية من عطاء وإسهام في خدمة العدالة وتطوير الأداء المؤسسي. هيئة الغذاء نراقب المسالخ للتأكد من سلامة الذبائح ومطابقتها للاشتراطات الصحية المعتمدة. دكتورة كويتية تقوم بعمليتين مباشرتين باستخدام تقنيات المناظير المتقدمة خلال المؤتمر الأوروبي لمناظير الجهاز الهضمي.

وإلى أبرز العناوين، عناوين صحفتنا العربية والدولية. أمير قطر يبحث مع ولي العهد السعودي تطورات الأوضاع إقليميا ودوليا. رئيس الإمارات يبحث مع نائب رئيس وزراء استراليا التعاون الدفاعي وتطورات الأوضاع في المنطقة. سلطنة عمان ترحب باتفاق تبادل المحتجزين في اليمن. رئيس الوزراء العراقي الجديد يعد بتعزيز العلاقات مع الدول العربية والإقليمية. لبنان ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى 2969 قتيلة. الرئيس الصومالي يعلن البدء في تطبيق دستور بلاده بشكل رسمي. الرئيس التركي يؤكد الأهمية الحاسمة لقمة ناتو المقبلة في ظل التطورات الإقليمية والعالمية. الجيش الأمريكي يعيد توجيه 75 سفينة تجارية ويعترض 4 سفن لضمان الامتثال لحصار إيران. أوغندا تعلن تسجيل وفاة بفيروس إيبولا لوافد من الكونغو الديمقراطية.

وإلى أبرز العناوين الاقتصادية. البورصة الكويتية تحقق مكاسب بنسبة 5.3% خلال إبريل الماضي. سعر برميل النفط الكويتي يرتفع دولار و87 سنتا ليبلغ 124 دولار و3 سنتات. الدولار الأمريكي يستقر عند مستوى 306 فلوس، واليورو ينخفض إلى 358 فلس. أمين التعاون الخليجي: إنجازات اقتصادية ومالية عززت التكامل والاستقرار المالي بين دول المجلس. OQ للاستكشاف والإنتاج العمانية تحقق 770 مليون دولار إيرادات في الربع الأول من عام 2026. مصر تؤكد أهمية تنويع مصادر تمويل التنمية والتفاعل مع المبادرات الإنمائية. الصين تعلن التوصل إلى توافقات تجارية إيجابية جديدة مع الولايات المتحدة. الاتحاد الأوروبي والمكسيك يعززان شراكتهما عبر اتفاق تجاري محدث. بريطانيا 9 مليارات و 450 مليون دولار عجزا بميزان التجارة خلال الربع الأول من العام.

0: وفي صحفتنا نقرأ أبرز المواضيع التي طالعتنا به. نفذت الهيئة العامة للصناعة حملة تفتيشية مشتركة على منطقة سكراب جنوب مغارة بإسناد من قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية ومشاركة قوة الإطفاء العام والهيئة العامة للقوى العاملة. ذكرت هيئة الصناعة في بيان صحفي أن هذه الحملة تأتي في إطار جهودها لإحكام الرقابة على القسائم الواقعة تحت إشرافها، وهدفت إلى رصد القسائم المخالفة والتعديات على أملاك الدولة والتأكد من الالتزام بالاشتراطات والضوابط المعتمدة من الجهات المعنية. وأضافت أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات والتجاوزات داخل المنطقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، علاوة على ضبط عدد من العمالة المخالفة، وتم التعامل معهم وفق الإجراءات المتبعة في وزارة الداخلية. وأكدت الهيئة استمرار حملتها الرقابية والتفتيشية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، بما يسهم في حماية أملاك الدولة وتعزيز الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها. بهذا أيها الإخوة تنتهي جولتنا مع صحافتنا هذا الصباح.
1: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت. إذاعة دولة الكويت برنامج صباح الخير.
1: ضمن بطولة الدوري مباراة اللي جمعت بين القادسية والسالمية، يسجل الهدف الأول لصالح نادي السالمية فواز عايض.
2: لكن هذه كرة خطيرة في الجهة اليسرى، هذه خطيرة. جول الله الله الله الله الله الله الله الله. فواز عايض يفتتح أول أهداف هذه المواجهة، خطيرة جدا. وبعد ذلك في مرمى نادي القادسية على يمين حارس المرمى حميد القلف،
1: وبعدها يسجل هدف التعادل لنادي القادسية فيصل الشطي.
2: هذه خطيرة. جول جول جول
1: وعلى دقيقة 90 تقريبا يسجل القادسية الهدف الثاني عن طريق اللاعب طيب مزياني.
2: ضربة العوبة، هذه خطيرة. جول جول جول. القادسية يسجل في هذه اللحظات، هي غدساوية عن طريق مزياني. مزياني هالمرة مزيان.
1: وانتهت المباراة فوز نادي القادسية على السالمية بنتيجة 2-1. صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام. كما عودناكم مع الأخبار الرياضية، نبتدي مع الصحافة الرياضية. القادسية يهزم السالمية بنتيجة 2-1، وكابما يهزم الشباب بهدفين وينفرد في وصافة الدوري. البولندي ليفاندوسكي يعلن رحيله عن برشلونة في نهاية الموسم. مدرب ليفربول أرنست لوت يكسر الرقم القياسي لأكبر عدد من الهزائم في موسم واحد في تاريخ ليفربول. أستون فيلا سيشارك في بطولة الدوري بالموسم المقبل. أعلن رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف بطولة السوبر السعودي ستقام في الكويت. باريس سان جيرمان مهتم بالتعاقد مع كامافينجا في هذا الصيف. جيسوس أبلغ إدارة النصر بقرار الرحيل في نهاية الموسم الحالي. نادي أياكس مهتم بالتعاقد مع الحارس تير شتيغن ليكون الحارس الأساسي للفريق. نادي تشيلسي في محادثات مباشرة للتعاقد مع تشافي ألونسو. وفقا لصحيفة أس الإسبانية، جوزيه مورينيو سيوقع عقدا مع ريال مدريد حتى 2028. نادي سلتك يفوز ببطولة الدوري الاسكتلندي للمرة 56 في تاريخه. أنشيلوتي يمدد عقدا مدربا للمنتخب البرازيلي حتى 2030. وننتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية.

0: حقق القادسية فوزا مستحقا على السالمية بهدفين لهدف في الجولة 15 من منافسات دوري زين الممتاز، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد القادسية إلى 25 نقطة ليرتقي إلى المركز الثالث مؤقتا، فيما تجمد رصيد السالمية عند 23 نقطة ويتراجع إلى المركز الخامس. كان معكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت.
1: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
2: في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، أصبح التحول الرقمي ركيزة أساسية لتطوير الخدمات الحكومية وتسهيل إنجاز المعاملات اليومية. ومن هذا المنطلق تواصل دولة الكويت تعزيز خدماتها الإلكترونية عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل، الذي يوفر للمواطنين والمقيمين إنجاز العديد من الخدمات بسهولة وسرعة. ومع إطلاق خدمات جديدة عبر التطبيق، تتجسد جهود الدولة في بناء منظومة رقمية متطورة تواكب العصر وتحقق جودة وكفاءة أعلى في تقديم الخدمات. وفي هذا الصدد كان لإذاعة الكويت هذه الوقفة مع السيد يوسف كاظم المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل، حيث علق قائلا:
3: خلال الأيام القليلة الماضية أطلقت الهيئة العامة للمعلومات المدنية خدمة إلكترونية جيدة من خلال التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل. هذه الخدمة تساعد المواطن في إجراء عملية خدمة دمج الرقم المدني والخاصة بالعمالة القادمة للكويت، إذ في بعض الأحيان يتبين أن العامل الذي يعود لممارسة العمل في الكويت قد يكون له رقم مدني آخر، وبالتالي يواجه المواطن الذي استخدم هذا العامل مشكلة في عملية دمج أكثر من رقم مدني سابق لذات العامل الذي سبق له العمل في الكويت. على ذلك يجب عليه التوجه إلى وزارة الداخلية لاستخراج كتاب يفيد بالأرقام المدنية المتشابهة لذات الشخص. ومن خلال هيئة العامة للمعلومات المدنية، في السابق كان يفترض أن يتوجه إلى الهيئة من أجل عملية أخذ كتاب رسمي يوجه لوزارة الداخلية بضرورة دمج هذه الأرقام المدنية. اليوم من خلال تطبيق سهل بإمكان المواطن فور علمه بأن العامل القادم للكويت لديه أكثر من رقم مدني أن يقوم برفع هذه الأرقام المدنية التي أخذها من خلال مراسلة وكذلك مراجعة وزارة الداخلية وتحديدا إدارة شؤون الهجرة والإقامة، برفع هذه الأرقام المدنية من خلال تطبيق سهل من خلال خدمات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، والتي ستقوم بمنحه كتاب رقمي إلكتروني يصل إليه من خلال إشعارات تطبيق سهل ليقوم بطباعته وتسليمه لوزارة الداخلية من أجل البدء في عملية دمج هذه الأرقام المدنية في رقم مدني واحد. ومن ثم بإمكانه من خلال خدمات تطبيق سهل إصدار البطاقة المدنية للمرة الأولى لهذا العامل المنزلي القادم للكويت.
2: وفي الختام، يبقى التحول الرقمي خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر تطوراً وكفاءة، يعكس حرص دولة الكويت على تسهيل الخدمات وتوفير الوقت والجهد للمواطنين والمقيمين من خلال حلول إلكترونية حديثة تواكب متطلبات العصر وتلبي احتياجات المجتمع. نادي حمدان من إذاعة الكويت.
1: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
4: صباح الخير
1: من إذاعة دولة الكويت.

0: أهلا بكم، وهذه جولة مع أخبار الدار. قام وزير الدفاع الشيخ عبد الله علي عبد الله سالم الصباح بزيارة تفقدية إلى قطاع الشؤون الفنية إدارة الخدمات المساندة، اطلع خلالها على عدد من المشاريع الحيوية والاستراتيجية التي يتولى القطاع الإشراف على تنفيذها. وقالت الدفاع في بيان صحفي إن الشيخ عبد الله العلي عقد اجتماعا خلال الزيارة مع قيادات ومسؤولي القطاع، حيث اطلع على المشاريع الحيوية التي يتولى القطاع الإشراف على تنفيذها وما يرتبط بها من أعمال التصميم والتنفيذ والإنشاء بما يسهم في تلبية احتياجات الجيش الكويتي في مختلف المعسكرات. أشاد وزير الدفاع وفق البيان بما شهده من إنجاز في الأعمال والمشاريع، داعيا إلى مواصلة العطاء والعمل بروح الفريق الواحد بما يسهم في خدمة الوطن، متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد.
1: أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لاقتحام وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، وما رافقه من ممارسات استفزازية تمثلت في رفع علم الاحتلال الإسرائيلي في ساحات المسجد تحت حماية قوات الاحتلال وتقييد وصول المصلين إليه باعتبار ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم. وأكدت الخارجية في بيان لها رفض دولة الكويت القاطع لأي إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد وفاعل لوضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة وضمان احترام حرمة المقدسات وحماية الشعب الفلسطيني الشقيق. كما جددت موقف دولة الكويت الراسخ الداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ونبقى مع بنت البلد. قامت طبيبة استشارية كويتية بعمليتين مباشرتين أمام الحضور في مؤتمر أوروبي رفيع المستوى تشملان إزالة ورم في الدودة الزائدة باستخدام منظار القولون وإزالة ورم في القولون المستعرض عبر تقنيات المناظير المتقدمة. وزارة الصحة قالت أن الكويتية استشارية أمراض ومناظير الجهاز الهضمي في مستشفى الجهراء الدكتورة أسماء الكندري كانت ممثلة عن دولة الكويت، قامت بالعمليتين المذكوريتين خلال المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية لمناظير الجهاز الهضمي. ذكرت الوزارة الدكتورة الكندري تشارك كمحاضر ضمن جلسة علمية متعددة التخصصات وتناقش تقييم وفرز حالات أمراض الجهاز الهضمي المعقدة. وأوضحت الوزارة أن الدكتورة الكندري تتميز بكونها المشاركة الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط، وهي تمثل دولة الكويت بين مجموعة الخبراء. لذلك نحن نعتز الحقيقة بكل ما حققته المرأة الكويتية من إنجازات وفي جميع الميادين، حفاظا على هذه المواقع الجميلة لديرتنا الحبيبة الكويت.

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم، يصحبكم فيها ماجد الشطي.

في جولتنا هذا الصباح ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو رئيس مجلس الوزراء يلتقي عددا من ممثلي الدول العربية والصديقة خلال القمة الأوروبية الخليجية. المتحدثة باسم البيت الأبيض تقول أن الرئيس الأمريكي يملك كل الخيارات المتاحة للتعامل مع إيران مع تفضيله الخيار الدبلوماسي. وزير الطاقة الأمريكي يقول أن الملاحة في مضيق هرمز ستعود هذا الصيف على أبعد تقدير. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان. رام الله تتهم حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة الضغوط والتصعيد في الأراضي الفلسطينية. الرئيس الروسي سيتوجه إلى الصين الأسبوع الجاري في زيارة رسمية لمدة يومين. الرئيس الأمريكي يقول إن تايوان القضية الأهم للصين وستواجه ردا صينيا قاسيا إذا أعلنت الاستقلال. وكوبا تصدر دليلا إرشاديا للتعامل مع حالات الطوارئ وسط توتر مع واشنطن. أهلا بكم من جديد، ونستهل جولتنا هذا الصباح بأخبارنا المحلية، حيث التقى ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يوم أمس مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة والوفد المرافق له على هامش أعمال القمة الأوروبية الخليجية الجيوسياسية والاستثمارية الأولى المنعقدة بجمهورية اليونان الصديقة. وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون الراسخ والوثيق بين دولة الكويت ودولة قطر الشقيقة وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا لا سيما الجهود الرامية لإرساء دعائم الأمن والسلام في المنطقة. حضر اللقاء وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير عبد الله ناصر العبيدي. التقى ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أمس مع معالي توني بلير رئيس وزراء المملكة المتحدة الصديقة الأسبق والوفد المرافق له على هامش أعمال القمة الأوروبية الخليجية الجيوسياسية والاستثمارية الأولى المنعقدة بجمهورية اليونان الصديقة. حضر اللقاء وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح. التقى ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أمس مع فخامة رئيس جمهورية فنلندا الصديقة ألكسندر ستوب والوفد المرافق له على هامش أعمال القمة الأوروبية الخليجية الجيوسياسية والاستثمارية الأولى المنعقدة بجمهورية اليونان الصديقة. ونقل سمو رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء لفخامته تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظهم الله ورعاهما وتمنياتهما لجمهورية فنلندا الصديقة مزيدا من التقدم والازدهار. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الكويت وجمهورية فنلندا الصديقة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات
التي تخدم مصالح البلدين والشعبين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. التقى ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أمس مع معالي رئيس البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد على هامش أعمال القمة الأوروبية الخليجية الجيوسياسية والاستثمارية الأولى المنعقدة بجمهورية اليونان الصديقة. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة الكويت والبنك المركزي الأوروبي، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح. التقى ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء مع فخامة رئيس جمهورية قبرص الصديقة نيكوس خريستودوليس والوفد المرافق له على هامش أعمال القمة الأوروبية الخليجية الجيوسياسية والاستثمارية الأولى المنعقدة بجمهورية اليونان الصديقة. ونقل سمو رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء لفخامته تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظهم الله ورعاهما، وتمنياتهما لجمهورية قبرص الصديقة مزيدا من التقدم والازدهار. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الكويت وجمهورية قبرص الصديقة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات التي تخدم مصالح البلدين والشعبين، إضافة إلى

0: تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح. نتحول إلى تطورات التصعيد العسكري في المنطقة، حيث نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة عبر منصة تروث سوشيال حملت رسالة تهديد لإيران، وأرفقها بعبارة لقد كان الهدوء الذي يسبق العاصفة. وتزامن ذلك مع تصريحات لترامب قال فيها إن إيران ستواجه أوقات عصيبة إذا لم تبرم اتفاقا، مضيفا أنه لا يعلم ما إذا كانت طهران ستوافق على ذلك أم لا. وفي مسار الوساطة بين واشنطن وطهران، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن تفاؤله بإمكانية عقد جولة جديدة من المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا استمرار إسلام أباد في لعب دور الوسيط بين الجانبين سعيا للوصول إلى سلام دائم. وأوضح شريف أن باكستان تواصل نقل الرسائل بين واشنطن وطهران رغم تعثر الجولة الأولى من المفاوضات، مشيرا إلى أن الجهود الحالية تهدف إلى تهيئة الظروف لجولة جديدة من الحوار في إسلام أباد. ويأتي ذلك بالتزامن مع زيارة وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران، حيث أجرى مباحثات مع مسؤولين إيرانيين تناولت فرص التهدئة وإمكانية التوصل إلى اتفاق مرحلي يمهد لمفاوضات أوسع تشمل الملف النووي الإيراني والقضايا العالقة بين الطرفين. إلى لبنان، حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة على جنوب الأراضي اللبنانية، كما أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرات بالإخلاء لتسع قرى في جنوب لبنان قبل تنفيذ هجمات جوية. سصيل.
1: تنتهي اليوم مهلة الهدنة الحالية ليبدأ غدا التمديد الثالث لوقف إطلاق النار لمدة 45 يوما، ويسود القلق من أن يمدد جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه الشرسة وسياسة الانذارات وأخلاء القرى والبلدات واستهداف المدنيين والمسعفين. فبالأمس واصل جيش الاحتلال اعتداءاته في الجنوب، حيث أدت غارة على نقطة إسعافية في بلدة دبعال إلى مقتل 3 مسعفين، كما قتل زوجان في غارة استهدفت منزلهما في بلدة حبوش، وسقط قتيلان في بلدة طير فلسي وقتيل في تبنين، وقتل شخص وجرح 10 آخرين في غارة على بلدة دير قانون النهر. إلى ذلك أدت الغارة التي استهدفت منزلا في محيط مدينة إلى سقوط قتيلين وجريحين في حصيلة أولية. وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس إلى 2969 قتيلا و 9912 جريحا. إلى ذلك واصل جيش الاحتلال مخطط التهجير، حيث وجه انذارا بالإخلاء لسكان 9 بلدات في قضائي النبطي وصيدا، ما أسفر عن موجة نزوح كثيفة قبل أن يشن الطيران الحربي غارات عنيفة على البلدات المهددة، في حين نفذ الطيران الحربي والمسير 10 الغارات على مناطق جنوبية عدة بالتوازي مع قصف مدفعي، كما نفذت قوات الاحتلال تفجيرات ضخمة للمنازل في بلدة الأخيام. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: ومن هنا نتحول إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة من القطاع خلفت المزيد من الشهداء.

0: والجرحى. عبد الرحيم أبو كويك والتفاصيل.
1: يشهد الوضع الميداني في قطاع غزة تدهورا في ظل استمرار خروقات قوات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار مع تكثيف الغارات الجوية والقصف المدفعي وعمليات النسف في محاور متعددة داخل القطاع، وفي ظل تحليق مستمر للطائرات الحربية والمسيرة. وأفادت مصادر محلية بتجدد غارات جوية إسرائيلية في عدة

0: سكنية ومناطق نزوح أدى لارتقاء شهداء وإصابات في صفوف المواطنين. إلى ذلك تشهد مناطق شرق خان يونس عمليات نسف وقصف مدفعي متفاوت الشدة، في حين تسجل إطلاقات نار في المنطقة الوسطى إلى جانب قصف بحري على ساحل مدينة غزة. أما إنسانيا فتتزايد معاناة النازحين داخل مراكز الإيواء والخيام في ظل نقص حاد في الغذاء والمياه وتراجع المساعدات، حيث تعيش أعداد كبيرة من العائلات في ظروف معيشية صعبة. إلى ذلك أشارت وزارة الصحة في غزة إلى ارتفاع حصيلة الضحايا منذ بدء العدوان مع وصول إصابات جديدة إلى المستشفيات واستمرار وجود الضحايا تحت الركام وفي الطرقات. وفي ملف معبر رفح تستمر حالة تعليق سفر المرضى والجرحى دون وجود إعلانات رسمية توضح مصير الإجراء، وتبقى الأوضاع في القطاع مفتوحة على مزيد من التطورات في ظل غياب أفق واضح لتهدئة قريبة. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
1: وفي الضفة الغربية المحتلة، أكدت السلطة الفلسطينية أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل المضي في سياسات التصعيد ضد الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن العمليات العسكرية والانتهاكات المتواصلة تعكس اتجاها نحو توسيع دائرة التوتر وفرض مزيد من الضغوط على الفلسطينيين في مختلف المناطق. حسن جعفر والتفاصيل.
2: تصاعدت وتيرة العدوان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، وذلك بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وسط تأكيدات لمصادر فلسطينية بأن حكومة الاحتلال أطلقت العنان لجيش الاحتلال والمستوطنين المتطرفين بشن هجمات إرهابية على عديد المدن والقرى الفلسطينية بالضفة الغربية، وترافق ذلك مع هجوم واسع النطاق شنته الجماعات اليهودية المتطرفة على البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، حيث طالت الهجمات تدمير عشرات المحال التجارية وإشعال النار في محلات أخرى في منطقة شارع الواد الذي يفضي إلى المسجد الأقصى. هذا يأتي في الوقت الذي اعتقل فيه جيش الاحتلال 39 فلسطينيا، 17 منهم من مدينة القدس المحتلة والتي حولها جيش الاحتلال إلى سكونة عسكرية، ودفع بمزيد من رجال الشرطة والجيش إلى كافة أرجاء مدينة القدس، ونشر عشرات الحوادث العسكرية وأبعد 19 مقدسيا عن محيط المسجد الأقصى، والذي تعرض لاقتحامات مكثفة من قبل المستوطنين المتطرفين، وبقرار من حكومة الاحتلال والتي أكدت السلطة الفلسطينية بأنها ماضية قدما في عدوانها على الشعب الفلسطيني. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
1: ومنها نتحول إلى دمشق، حيث توغلت قوات وآليات إسرائيلية في قرية صيد الحانوت وأطراف قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي بسوريا. وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن قوة إسرائيلية مؤلفة من 4 آليات عسكرية توغلت داخل قرية صيدة الحانوت، وانتشر عناصرها بين منازل المواطنين وفتشوا عددا منه. وفي نيويورك، أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن دعمهم القوي للمرحلة الانتقالية في سوريا، وشادوا بالتزام دمشق الراسخ بالتعايش السلمي مع جيرانها، فيما دعوا إلى العودة لمحادثات المباشرة بين مع الاحتلال نحو تحقيق سلام طويل الأمد. وشدد توم فيلتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، أكد على أن المشاركة والعمل الدوليين ضروريان لإعادة

0: الأمن لملايين النازحين في جميع أنحاء سوريا. وفي العراق، تعهد رئيس الوزراء العراقي الجديد علي فالح الزيدي تعهد بإطلاق برنامج إصلاحي واقتصادي ومالي شامل، والعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية سيادة العراق وتعزيز العلاقات العربية والإقليمية والدولية على أساس الاحترام المتبادل. جاء ذلك في كلمة له خلال مراسم تنصيبه في رئاسة الوزراء. ونتحول إلى ملف الأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية، حيث أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أهمية تعزيز جاهزية القوة الإفريقية المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في القارة. وشدد المجلس خلال اجتماع عقده يوم أمس السبت على ضرورة تطوير القدرات العملياتية واللوجستية وتعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والتجمعات الإقليمية لضمان سرعة الاستجابة للأزمات والنزاعات. كما دعا إلى توفير تمويل مستدام للقوة الإفريقية الجاهزة وتسريع تنفيذ آليات التعاون والتنسيق لدعم الاستقرار والأمن في القارة. وإلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على بلدتين في منطقة خاركوف شرق أوكرانيا، مؤكدة تنفيذ ضربات استهدفت منشآت للطاقة والنقل ومواقع تابعة للتجمع الصناعي العسكري الأوكراني. أشرف الصباغ والتفاصيل.
1: أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها استولت على بلدتين في خاركوف شرق أوكرانيا وشنت ضربات على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومرافق الطاقة والنقل ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات وقوات ومعدات في 150 منطقة، ودمرت 6 زوارق مسيرة على البحر الأسود وقضت على نحو 1000 جندي أوكراني وأسقطت 350 مسيرة و12 قنبلة موجهة خلال اليوم الأخير. كما أعلنت الوزارة أن دفاعاتها تصدت لهجمات أوكرانية على عدة مناطق روسية وأسقطت 140 مسيرة فوق 14 مقاطعة من بينها موسكو، إضافة إلى شبه جزيرة القرم وبحر آزوف والبحر الأسود. وصرح رئيس الأركان الروسي فاليري جيراسيموف بأن قواته تواصل خوض معارك شوارع للسيطرة على مدينة كراسني ليمان في دانيتسك بشرق أوكرانيا، وتسيطر الآن على 85% من أراضي المدينة وتتقدم في خاركوف بعد الاستيلاء الكامل على لوغانسك. وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن روسيا لا ترغب في تقويض الاستقرار الاستراتيجي، ولذلك حذرت الولايات المتحدة ودول أخرى من تجربة منظومة صواريخ سرامات، وأضاف أنه يجب على روسيا أن تظهر بثقة قدراتها على تهدئة الغرب المتهور الذي يتلاعب بمفاهيم المظلة النووية، مشيرا إلى أنه سيهزم ولن تنقذه أي مظلات نووية. وكشف ريابكوف عن أن التقدم في العلاقات الروسية الأمريكية يسير ببطء وصعوبة، موضحا أن وزير الخارجية الروسية يلتقي وزير الخارجية الأمريكية بحكم منصبيهما ويناقشان القضايا الكبرى والمهمة والمحورية، لكن التقدم بطيء وصعب. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
0: ونبقى في موسكو، حيث أعلن الكرملين في بيان رسمي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتوجه في زيارة رسمية إلى الصين تمتد يومي 19 و20 من شهر مايو الجاري. كما أضاف البيان أن بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ سيناقشان العلاقات الثنائية ويتبادلان الآراء حول القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية. أما في سياق الضغوط الاقتصادية المرتبطة بالحرب الأوكرانية، فقد أنهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العمل بالإعفاء الذي كان يسمح لبعض الدول بينها الهند بمواصلة شراء النفط الروسي المنفوذ

يقول بحرا، وذلك بعد تمديده مؤقتا خلال الفترة الماضية لاحتواء اضطرابات أسواق الطاقة العالمية. ويأتي هذا القرار في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية الأمريكية على روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا، وسط مخاوف متواصلة من تأثير التوترات الإقليمية على إمدادات النفط والأسعار العالمية. ونتحول إلى تطورات الأوضاع حول جزيرة تايوان، حيث حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تايوان من أي خطوة نحو إعلان الاستقلال، مؤكدا أن القضية تمثل أولوية كبرى بالنسبة لبكين وقد تدفع إلى رد صيني قاس. وجاءت تصريحات ترامب عقب مباحثات أجراها مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال زيارته إلى بكين، فيما أكدت تايوان من جانبها أنها دولة مستقلة ذات سيادة، مشيرة إلى أن التعاون العسكري مع واشنطن يندرج ضمن التزامات أمريكية تهدف إلى ردع التهديدات الإقليمية. في هافانا تصاعدت مؤشرات التوتر بين كوبا والولايات المتحدة بعدما أصدرت السلطات الكوبية دليلا إرشاديا للعائلات يتضمن إجراءات التعامل مع أي هجوم عسكري محتمل، في خطوة تعكس تنامي المخاوف من تفاقم التصعيد بين الجانبين. ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه كوبا أزمة اقتصادية ومعيشية حادة وسط استمرار الضغوط الأمريكية وتكرار انقطاعات الكهرباء واحتجاجات شهدتها مناطق عدة في العاصمة خلال الأيام الماضية.

ونتحول إلى أخبارنا الاقتصادية في جولتنا هذا الصباح، حيث أعلنت الخطوط الحديدية السعودية سار إطلاق مشروع حقوق التنمية والرعاية لمحطات قطار الحرمين السريع في خطوة تستهدف تعزيز الاستفادة الاستثمارية من أصول المحطات وفتح فرص جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص. ويشمل المشروع محطات مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مع إتاحة فرص تسويقية وتجارية للشركات والعلامات التجارية داخل المحطات. وأكدت سار أن المشروع يأتي ضمن خطط تطوير الخدمات ورفع كفاءة التشغيل وتعزيز العوائد الاستثمارية لشبكة قطار الحرمين السريع.

0: ونصل إلى حالة الطقس ونشرة الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة، والزميل خالد الجمعان.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين. الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة: طقس حار نسبياً والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة خلال النهار، والبحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 إلى 3 قدم. المد القادم الساعة 10:50 صباحا، والجزر الساعة 6:53 مساء، والتيارات المائية نشطة في فترة الحمل. أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة لنهار اليوم بإذن الله تتراوح ما بين 35 إلى 37 درجة مئوية في أغلب المناطق. موعد غروب الشمس اليوم بمشيئة الله الساعة 6:34 مساء، وفي المساء من المتوقع أن تكون الأجواء معتدلة نسبيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، أيضا تتراوح سرعتها ما بين 6 إلى 26 كيلومتر في الساعة. أعزائي المستمعين، أجواء حارة نسبيا اليوم، والهواء شمالي غربي خفيف إلى معتدل السرعة.

وختاما لجولتنا هذا الصباح إلى حضراتكم أيها الإخوة، أبرز ما ورد فيها من أنباء. ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو رئيس مجلس الوزراء يلتقي عددا من ممثلي الدول العربية والصديقة خلال القمة الأوروبية الخليجية. المتحدثة باسم البيت الأبيض تقول أن الرئيس الأمريكي يملك كل الخيارات المتاحة للتعامل مع إيران مع تفضيله الخيار الدبلوماسي. وزير الطاقة الأمريكي يقول أن الملاحة في مضيق هرمز ستعود هذا الصيف على أبعد تقدير. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان. رام الله تتهم حكومة الاحتلال بمواصلة الضغوط والتصعيد في الأراضي الفلسطينية. الرئيس الروسي سيتوجه إلى الصين الأسبوع الجاري في زيارة رسمية لمدة يومين. الرئيس الأمريكي يقول إن تايوان القضية الأهم للصين وستواجه ردا صينيا قاسيا إذا أعلنت الاستقلال. وحكومة كوبا تصدر دليلا إرشاديا للتعامل مع حالات الطوارئ وسط توتر مع واشنطن. وبهذا والإخوة نأتي إلى ختام هذه الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم. لقاؤنا يتجدد معكم في الغد بمشيئة الله تعالى. لحظات، وأعود بكم مرة أخرى إلى استوديو صباح الخير والمخرج بدر المروان. أما أنا وزميلي مخرج ومنفذ جولة هذا الصباح محمد الحريص، فنستودعكم الله ولكم أطيب المنى، وإلى اللقاء.

شكرا للزملاء في استديو الأخبار والبرامج السياسية، ولكم أنتم دائما دعوة تتجدد مع فقراتنا وبرامجنا في إذاعة دولة الكويت. ساعتنا فيها الآن 8:30 صباحا. دائما نقول اللهم اجعل هذا الصباح مليئا بالخير والسعادة، وارزقنا فيه التوفيق والبركة، واحفظنا وأحبابنا من كل سوء. صباحكم عسل.

اترك عنك الهاتف النقال أثناء القيادة، ولا تنسى غرامتها بقانون المرور الجديد 75 دينار كويتي، والحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر. مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.

0: أهلا بكم أيها الأحبة، دائما نتمنى لكم الأمن والأمان والسلامة على كافة الطرق. معنا على الطرف الآخر كالمعتاد وفي بداية أسبوع عمل جديد العقيد فيصل سند، مدير إدارة العلاقات العامة بالإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية. أسعد الله صباحك عقيد.
1: يا هلا فيك ومرحبا، اسعد الله صباحكم.
0: كيف ترى الشارع الان؟ اكيد تلاحظون الشارع وتراقبون عمليه السير فيه، وايضا تطلعون على ابرز البلاغات التي وصلت الى غرفه العمليات. حياك الله.
1: الله يحييك ونصبح على كل مستمعين برنامج صباح الخير الكويت. وحاليا من ناحيه البلاغات، وجود ازدحام في طريق الدائري السادس في اتجاه المثيله، طبعا نتيجه لحادث دهس، ويعني طبعا دائره السادس دائما تكون الكثافه عاليه من قبل مرتادي في الطريق. طبعا يكون يعني دائري حيوي ودائما يكون يعني في كثافه عاليه، خصوصا في فتره دخول الموظفين، الى ان وجود الازدحام في نفس الموقع يكون منكم يعني مروج. ويعني الازدحام تقريبا مع نهايه الشيطان على يساركم اتجاه المثيله، هذا الازدحام اللي موجود. اخوانكم في قوه الشرطه في الاداره العامه للمرور والجهات المعنيه قاعده تسهل الحركه المروريه في نفس الموقع. وبالتالي نقول لكل اخواننا ومرتادي الطريق، في حال يعني تقدر تاخذ طرق بديله غير طريق الدائري السادس، واللي قاعد يسمعنا الحين ياخذ طرق بديله، واللي موجود في نفس الموقع يعني على نهاية يعني إزاحة الحادث نفسه، حالة الدهس، وأيضا نهاية الازدحام إن شاء الله. لكن علينا الالتزام والتقيد بقواعد وأنظمة المرور حتى ما نسبب في حادث آخر في نفس الموقع. أيضا هناك تصادم وإصابة داخل المناطق في الرقعي، وأيضا هناك تصادم وإصابة شارع جمال عبد الناصر فوق الجسر يسار مستشفى الولادة، ووجود بعض الحوادث يعني التصادم البسيطة داخل المناطق. أيضا يقول لي كل أخواننا ومرتدي الطريق، وبما تعلن دائما عنا الإدارة العامة للمرور عن استمرار الأعمال على طريق الدائري الخامس، راح يتم إغلاق مؤقت لثلاث حارات يمين طريق الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان جهة منطقة السلام باتجاه السالمية، مع الإبقاء على ثلاث حارات اليسار يكون الطريق فيها مفتوح، وهذا من فجر هذا اليوم حتى يوم الجمعة 22/5. هذه بالنسبة لأخبار وزارة الداخلية في إغلاق على بعض الطرق نتيجة للصيانة لها. ونقول لكل مرتدي طريق التزامك ووعيك بقواعد وأنظمة المرور، منها على سبيل المثال للتذكير لإخواننا ترك الهاتف النقال أثناء القيادة، ترك المسافة الآمنة ما بينك وما بين المركبة قدامك، الحادث يكون في ثواني انشغال قائد المركبة بغير الطريق، وهي من المخالفات المرورية اللي دائما ما تكون سبب يعني بنسبة كبيرة من الحوادث المرورية. أيضا من الناحية الأمنية لوزارة الداخلية وما تقوم به يعني قطاع مديريات الأمن من خلال ضبط المخالفين وضبط يعني اللي ما عندهم إقامات، وهناك يعني الحملة كانت موسعة بمنطقة الهجن في منطقة تشد بضبط 17 مخالف ورصد 4 قسائم مخالفة.

0: في تلك الحملة، وأيضا الأمن الجنائي والعين الساهرة لدى وزارة الداخلية في الحزم وتطبيق القانون ومتابعة مروجي المخدرات ومتعاطيها. تم ضبط 15 متهما بحوزتهم كميات متنوعة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار والتعاطي. وطبعا لدى وزارة الداخلية في جميع قطاعاتها اللي تستعمل الليل والنهار لحفظ الأمن والأمان. نتمنى من إخواننا المواطنين والمقيمين المساهمة والمساعدة في حال وجود نفس يعني اشتباه في تبادل المخدرات وتعاطيها، الإبلاغ فورا على هاتف الطوارئ 112، وراح ناخذ جميع الإجراءات فيها حماية لأبنائنا الشباب من هذه الآفة، وما يقوم في قطاع الأمن الجنائي وأيضا القطاعات الأخرى والمعاونة في محاربة تجار المخدرات وهذه السموم اللي هدفها دائما هدم الشباب وضياع مستقبلهم. والله يبعد عنا يعني جميع مخاطر تلك المخدرات إن شاء الله وأبنائنا. ونقول في نهاية فقرتنا الأمن والأمان لديرتنا بحدود الكويت، وتوصلون لوجهتكم إن شاء الله من غير أي حوادث أو مخالفات مرورية. درب السلامة للجميع.
1: درب السلامة للجميع، وشكرا العقيد فيصل سند مدير إدارة العلاقات العامة.
0: يا هلا فيكم مرحبا.
2: عزيزي المواطن والمقيم، عند استخدام الأجهزة الإلكترونية الذكية والألعاب الإلكترونية مثل السكوتر والتابلت والبطاريات والأجهزة الأخرى، يجب عليك اتباع الخطوات الآمنة التالية لتجنب حوادث الأجهزة. تأكد من استخدام شاحن ذو جودة عالية، وأحرص على عدم وضع الجهاز على الشاحن لمدة طويلة وخاصة أثناء النوم، ويجب عدم ترك الأجهزة في الأماكن الغير مناسبة مثل المركبات والأماكن المكشوفة المعرضة للشمس. أيضا عدم تخزين بطاريات الليثيوم مع المواد القابلة للاشتعال في الأماكن المغلقة والغير مكيفة. ولا قدر الله في حال حدوث أي نوع من أنواع الخطر، لا تتردد في الاتصال على هاتف الأمان 112. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام.

0: حياكم الله مستمعين الكرام، ولا زلنا مستمرين معاكم في برنامج صباح الخير. في هذه اللحظة ينضم إلينا عبر الطرف الآخر من الهاتف المقدم أحمد المشموم من إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام. حياك الله وصبحك الله بالخير مقدم أحمد.
1: صباح النور، حياكم الله.
0: مقدم أحمد، احنا شاكرين لك لقبولك هذه الدعوة في برنامج صباح الخير. نود أن نعرف ما هي آخر البلاغات التي وردت إليكم خلال 24 ساعة الماضية.
1: نعم، طبعا بالنسبة للبلاغات التي تعاملت فيها قوة الإطفاء العام خلال 24 ساعة الماضية، هناك العديد من البلاغات. للأمانة أبرز البلاغات كانت خلال عطلة نهاية الأسبوع في منطقة غرب أبو الصيرة الحرفية اللي هي منطقة أسواق القرين. كان هناك حريق لسوق مركزي تعاملت وياه فرق مركزين البيرق والقرين، وكان في فترة العصر، فكانت تعتبر من الفترات المزدحمة خلال يعني في هذه المنطقة. ويعني التعامل مع سوق مركزي معناته السوق يحتوي كان على الكثير من البضائع والمواد الغذائية. للأسف الخسائر في يعني السوق هذا كانت كبيرة جدا. تعامل المركزي مع الحادث كان بترتيب وكان بتفعيل بروتوكول خطة الطوارئ، لأن اليوم نفس هذه المراكز قد تحوي مثلا مواد سريعة الاشتعال، قد يكون هناك مثل ما ذكرت زحمة في نفس المنطقة وفي نفس المكان، فعمليات الإخلاء عمليات المحاصرة. أكيد كل الشكر للجهات ذات الصلة الخاصة بأمور الطوارئ. لم يكن هناك الحمد لله إصابات، ولكن كما ذكرت أن الخسائر كانت كبيرة. كذلك كان عندنا حريق مخزن في منطقة الصليبية الزراعية، يعتبر المخزن من الحرائق ذات المساحات الكبيرة، فالتعامل معه كان عن طريق توجيه 4 مراكز، بما معناه احنا نتكلم أكثر.

0: أكثر من 100 رجل أطفاء كان يتعامل مع هذا الحادث. كذلك يعني التخزين اليوم صار مشكلة كبيرة تعاني منها، يعاني منها منتسبي الأطفاء أثناء تعاملهم مع الحراس. ليش؟ لأن اليوم المستثمر أو صاحب الشأن أو صاحب الحلال أو الأرض قاعد يستغل كل متر موجود عنده لتخزين البضائع أو تخزين الأغراض، ولكن هو ما يحسب حساب لا سمح الله لو صار أي حريق أو أي شرارة أو بداية حريق، الانتشار راح يكون سريع، عمليات المكافحة تأخذ وقت أطول، وكذلك ينعكس على الخسائر، وبالتالي الخسائر تكون أكبر. فالمخزن اللي موجود كان في منطقة صليبية، العديد من الأمور المخالفة كانت تحتوي على هذا المخزن، مخالفة يمكن للنشاط، فبالتالي يعني عمليات المكافحة أخذت باب طويل. باليد الأخرى تذكر يعني كما تكلمنا عن حادث منطقة أبو قطيرة ومخزن الصليبية، كذلك جهود قطاع الوقاية في قوة الإطفاء العام لا زالت تقوم بحملاتها التفتيشية. آخر حملة تفتيشية كانت في منطقة السويس الصناعية، هذه الحملة يعني أسفرت عن الكثير من المخالفات والإنذارات وصولا إلى الغلق الإداري. طبعا الغلق الإداري هو المرحلة الأخيرة، وأحيانا يتم اتخاذه كأولى الإجراءات في حال أن كانت المنشأة لا تملك أي ترخيص من الأساس. كذلك عندنا الحملة الثانية كانت في منطقة الحاحيل الصناعية، نفس الموضوع، كان إجمالي يعني الإصدارات اللي تم توجيهها 95 إصدار لمخالفتها الضوابط المعمول بها وعدم استيفاء لاستنباطات السلامة المقررة من قبل قوات الإطفاء العام. المخالفات اللي نتكلم عنها اليوم قد تكون عدم توفير مطفأة الحريق، عدم توفير المرشات الخاصة بالوقاية، عدم تجديد ترخيص قوة الإطفاء العام على أساس إمارة النشاط أو المهنة اللي هو يعني قاعد يشتغل فيها. كذلك اليوم الناس صارت تتجاهل يعني الكثير من اشتراطات الأمن والسلامة، كالتخزين العشوائي، كتغيير النشاط، كبعض الناس يستخدم مكان العمل أو المحل اللي هو فيه سكن للعمال في نفس الوقت، وهذا أكيد أمر مخالف. اليوم احنا نتكلم على أنشطة مختلفة، إذا كان نشاطك مثلا التعامل مع المواد سريعة الاشتعال أو مثلا الأمور الحرفية، هذه كلها تحتاج تجهيزات واشتراطات معينة. قوة الإطفاء العام يعني ما زالت تعمل على هذا الأمر، وما زالت جولاتها التفتيشية على قدم وساق، ولكن يبقى الأمر الأخير للمواطن والمقيم وأصحاب الشركات والاستثمارات والأمور الحرفية والمهنية باتباعهم الإجراءات الخاصة بالسلامة والوقاية من الحريق. اليوم مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بقوة الإطفاء العام موجودة في جميع المنصات، كذلك الموقع الإلكتروني، تقدر تزور أي مركز أو قطاع وقاية أو إدارة وقاية موجودة في محافظتك، تستفسر، تعرف كل منتسبي القوة اليوم في خدمتك، وهذا بالنهاية ينعكس على مصلحة البلاد وحماية الأرواح والممتلكات.
1: نعم، بارك الله بجهودكم وعملكم الدؤوب ومقدم أحمد المشموم، وعلى يعني هذا الحرص وعلى هذا التذكير لكل اشتراطات الأمن والسلامة، حتى مثل ما تفضلت إن ما تكون الخسائر على مستوى الخسائر البشرية. كل الشكر لك مقدم أحمد المشموم من إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام.
0: حياكم الله والشكر موصول لكم.
2: في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، أصبح التحول الرقمي ركيزة أساسية لتطوير الخدمات الحكومية وتسهيل إنجاز المعاملات اليومية. ومن هذا المنطلق تواصل دولة الكويت تعزيز خدماتها الإلكترونية عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل، الذي يوفر للمواطنين والمقيمين إنجاز العديد من الخدمات بسهولة وسرعة. ومع إطلاق خدمات جديدة عبر التطبيق، تتجسد جهود الدولة في بناء منظومة رقمية متطورة تواكب العصر وتحقق جودة وكفاءة أعلى في تقديم الخدمات. وفي هذا الصدد كان لإذاعة الكويت هذه الوقفة مع السيد يوسف كاظم المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل، حيث علق قائلا:
3: خلال أيام القليلة الماضية أطلقت الهيئة العامة للمعلومات المدنية خدمة إلكترونية جيدة من خلال التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل. هذه الخدمة تساعد المواطن في إجراء عملية خدمة دمج الرقم المدني والخاصة بالعمالة القادمة للكويت، إذ في بعض الأحيان يتبين أن العامل الذي يعود لممارسة العمل في الكويت قد يكون له رقم مدني آخر، وبالتالي يواجه المواطن الذي استخدم هذا العامل مشكلة في عملية دمج أكثر من رقم مدني سابق لذات العامل الذي سبق له العمل في الكويت. على ذلك يجب عليه التوجه إلى وزارة الداخلية لاستخراج كتاب يفيد بالأرقام المدنية المتشابهة لذات الشخص. ومن خلال الهيئة العامة للمعلومات المدنية في السابق كان يفترض أن يتوجه إلى الهيئة من أجل عملية أخذ كتاب رسمي يوجه لوزارة الداخلية بضرورة دمج هذه الأرقام المدنية. اليوم من خلال تطبيق سهل بإمكان المواطن فور علمه بأن العامل القادم للكويت لديه أكثر من رقم مدني أن يقوم برفع هذه الأرقام المدنية التي أخذها من خلال مراسلة وكذلك مراجعة وزارة الداخلية وتحديدا إدارة شؤون الهجرة والإقامة، برفع هذه الأرقام المدنية من خلال تطبيق سهل من خلال خدمات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، والتي ستقوم بمنحه كتاب رقمي إلكتروني يصل إليه من خلال إشعارات تطبيق سهل ليقوم بطباعته وتسليمه لوزارة الداخلية من أجل البدء في عملية دمج هذه الأرقام المدنية في رقم مدني واحد. ومن ثم بإمكانه من خلال خدمات تطبيق سهل إصدار البطاقة المدنية للمرة الأولى لهذا العامل المنزلي القادم للكويت.
2: وفي الختام، يبقى التحول الرقمي خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر تطورا وكفاءة، يعكس حرص دولة الكويت على تسهيل الخدمات وتوفير الوقت والجهد للمواطنين والمقيمين من خلال حلول إلكترونية حديثة تواكب متطلبات العصر وتلبي احتياجات المجتمع. نادي حمدان من إذاعة الكويت.

0: أهلا بكم في جولتنا الأخيرة لأبرز الأخبار المحلية. أكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين مواصلة الدولة تعزيز العمل الجماعي لمواجهة التحديات الوجودية التي تواجه العالم، مشددا على أن الكويت ستظل صمام أمان للعمل الإنساني ومنارة للسلام ومدافعا شرسا عن سيادة القانون الدولي. جاء ذلك في تصريح صحفي للسفير الهين بمناسبة الذكرى 63 لانضمام دولة الكويت إلى منظمة الأمم المتحدة في 14 من مايو عام 1963. وقال السفير الهين إن وقوفنا اليوم على أعتاب الذكرى 63 لانضمام دولة الكويت إلى منظمة الأمم المتحدة يمثل استحضاراً لمسيرة دبلوماسية استثنائية صاغت من خلالها بلادي نموذجاً فريداً في العمل الدولي متعدد الأطراف. وأضاف أن الانضمام في 14 من مايو عام 1963 لم يكن مجرد إجراء بروتوكولي، بل كان إعلاناً صريحاً عن ولادة فاعل دولي يضع الاستقرار العالمي والكرامة الإنسانية في صدارة أولوياته الوطنية. وشدد على أن ما حققته الكويت من حضور طاغ في المحافل الدولية يعكس عمق الرؤية السياسية التي تنتهجها القيادة الحكيمة في ترسيخ قيم الحوار كبديل وحيد للنزاعات وتكريس مفهوم الدبلوماسية الوقائية التي أصبحت بصمة كويتية بامتياز في أروقة المنظمة الدولية.
1: أعربت وزارة العدل عن الاعتزاز بكوادرها النسائية المميزة في مختلف قطاعاتها القانونية والإدارية والفنية وبالدور الفاعل للمرأة الكويتية في السلطة القضائية والنيابة العامة. وعبرت وزارة العدل

في بيان بمناسبة يوم المرأة الكويتية عن تقديرها لما تقدمه من عطاء وإسهام في خدمة العدالة وتطوير الأداء المؤسسي. وتحيي دولة الكويت يوم المرأة الكويتية الذي يحل في 16 مايو من كل عام، مجسدا محطة تاريخية فارقة في مسيرة البلاد حين نالت المرأة كامل حقوقها السياسية في مثل هذا التاريخ قبل 21 عاماً.

0: إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي مساحتنا الصباحية، لكن اليوم يبدأ الآن. أيا كانت خططكم لبقية هذا النهار، سواء كنت خلف مقود سيارتك في زحام الطرقات، أو ترتب أوراقك خلف مكتبك، أو تتأمل فنجان قهوتك، تذكر أن الصباح لا يصنعه الوقت، بل تصنعه النوايا الطيبة والخطوات الهادئة. نترككم الآن لتكتبوا تفاصيل يومكم بأنفسكم، على أمل أن نلتقي غدا بإذنه تعالى، والقلوب أكثر اتساعا وسلام يملأ أرواحكم. دمتم بخير، ولكم أحلى وأجمل تحية من محمد القحطاني، ثامر الدحاني من الإعداد.
1: ابدأوا دائما يومكم بابتسامة، فربما تكون بداية خير لا ينسى، وتفاؤلوا فالقادم بإذن الله يحمل لكم كل ما تتمنون. هذه التحيات من التقديم فيحاء السعيد، زينب القلاف، عبد الرحمن العنزي، وهبة المريشد.
0: في الجيران تودعكم من التنسيق والمتابعة.
1: وهذه تحيات من الهندسة الإذاعية عبد العزيز الصقعبي.
0: التنفيذ عنود لرجيب، تودعكم على أمل الله.

0: نلتقي بكم غدا في صباح الخير.
1: نلتقي بكم غدا بنفس الموعد مستمعين الكرام، وهذه تحيات من قائد برنامج صباح الخير بدر المروان، وإلى اللقاء.

0: أيها الأحباء، لحظات وننتقل معكم إلى استديو الأخبار والبرامج السياسية لنوافيكم بموجز الأنباء.
1: التاسعة صباحا من إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إنه لا يعلم ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق مع إيران، ويؤكد أن طهران ستواجه وقتا عصيبا في حال فشل المفاوضات. رئيس الوزراء الباكستاني يعرب عن تفاؤله بعقد جولة ثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. بريطانيا تعلن نشر نظام صاروخي جديد مضاد للمسيرات في الشرق الأوسط. استشهاد فلسطيني جراء غارة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. غدا تمديد الهدنة بين لبنان وإسرائيل، جيش الاحتلال يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان. مقتل 3 أشخاص على الأقل في هجوم بمسيرات أوكرانية استهدفت العاصمة الروسية موسكو. الصين تلمح إلى إمكانية خفض الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة، وذلك بعد إنشاء مجالس للتجارة والاستثمار مع واشنطن. رئيس كوريا الجنوبية ورئيس وزراء اليابان يجتمعان الثلاثاء المقبل في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة والصداقة. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم تطمن. لا يمكن للإنسان أن يكون ناجحاً ومميزاً بل وفاعلاً ما لم يكن مستقراً ومتوافقاً نفسياً مع مشاعره الداخلية والمؤثرات الخارجية. قد نتعرض إلى ضغوط خارجية قد تنعكس علينا داخلياً، فتصدر منا مواقف انفعالية غير متوافقة مع أهدافنا التي نسعى من خلالها إلى تحقيق النجاح. فقط تطمن وتوكل على الله، وكن أنت من يمتلك مفاتيح النجاح والتحكم في ردود الفعل لتحقيق أهدافك. تطمن، برنامج يسعى إلى معرفة أكثر في مجال تنمية طاقاتنا الكامنة وللشعور بالتوافق والسعادة النفسية التي ننشدها. تطمن. إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن الظفيري. تطمن، يخرجه لكم محمد المطبقي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا، مستمعي برنامج تطمن، حياكم الله وسعيد جدا بأن ألتقيكم وأن أتحدث إليكم من القلب إلى القلب ومن العقل إلى العقل. كل يوم في حياة الإنسان هو كنز وفرصة، وكل يوم يبدأه الإنسان منذ الصباح الباكر، وفي كل لحظة يعتبر يعني فرصة جديدة لاختيارات جديدة، لحياة جديدة، لأيضا انطلاقة جديدة. كل يوم نحاول أن ننهض مجددا وأن نرمم تلك المواقف في حياتنا التي قد تكون معيقة أحيانا وقد تكون أحيانا دائما لنا. نحن نقرر فيما

0: نسعى إليه في الحياة أن نرمم من كسر، ونخبر أرواحنا أن العتمة مهما طالت فإن الفجر لا بد أن يبزغ. إن المرونة النفسية وقوة البدايات هي المهمة في حياتنا، تلك المرونة التي قد يفتقدها كثير من الناس، يفتقدون لأن ما عنده بوصلة جيدة تساعده على تحديد مسارات حياته، يفتقدها لأن اعتاد على أسلوب في الحياة قد يكون أحيانا مجدي لكنه متعب مع مرور الحياة ومع مواقف الحياة. لذلك يتطلب منا أو تتطلب منا بعض المواقف أن نمتلك مرونة نفسية تساعدنا على تجاوز صعوبات الحياة ومواقف الحياة. من فينا ما شعر يوم إن وصل إلى طريق مسدود، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. هذه الفسحة في حياتنا هي اللي تعطينا نور من بعيد، هي تعطينا إضاءة آخر النفق. البعض يتحدث إلى نفسه يقول عمري مضى ولم أحقق ما أريد. اليوم في حلقتنا من تطمن جئنا لنضع النقاط على الحروف، وجايكم اليوم عشان أقول لكم ما في وقت متأخر لبداية جديدة، والقطار ما يفوت لأنك أنت السائق وأنت من يحدد المحطة القادمة. فقط امتلك مهارات جديدة في حياتك في كل لحظة. الآن وأنت تستمع إلي امتلك مهارة الإنصات والاستماع الجيدة حتى تظفر بخطة جديدة تساعدك على تجاوز مواقف الحياة التي قد تكون معيقة.
1: تطمن. علامة تكثر اللوم على نفسك. الرحمة تبدأ من الداخل. من لا يحب نفسه لن يحب الآخرين. أول طريق للحب هو أن تعرف نفسك، تثق بها وتبني مشاعرك على حبها، ثم ينعكس هذا الحب على من هم حولك ممن يستحق. ألا لا تلوماني كفى اللوم ما بيا، وما لكما في اللوم خير ولا ليا. ألم تعلم أن الملامة نفعها قليل وما لوم أخي من شمالي.
0: أحبابي، نحن نعرف أن سيد السماء هو العقاب، هذا الطائر، طائر العقاب القوي اللي يعيش عمره يصل إلى 70 سنة من الطيور المعمرة. لكن ما نعرف سيكولوجية هذا الطائر وشلون تنعكس على حياتنا. نحن تعلمنا من الكائنات الحية، والطائرة صنعت نتيجة لفكرة ربط فيها هذا المخترع فكرة كيف يطير الطائر فصنع الطائرة. كل ما اخترعناه هو نتيجة لطبيعة الحياة اللي نعيش فيها. تعالوا نشوف طبيعة حياة هذا الطائر الجبار القوي الذي يعيش ويعمر. هذا الطائر الذي يضرب به المثل كسيد السماء قوي، علشان يوصل للعمر هذا 70 عام لازم يتخذ قرار، وقرار مخيف في عمر 40. هذا العقاب، العقاب في إذا وصل إلى عمر 40 هرمة وبدأت يعني جوارحه تتعب، جناحه ما يساعده، الريش ما يساعده، ضعف، يعني كل ما يساعده على التحليق والطيران بدأ يضعف عنده. وعلشان يعيد ترتيب نفسه، صحيح أن أظافره صارت طويلة وضعيفة، والطول في الأظافر يعيق عليه عملية الطيران الجيد ومتابعة مسيرة الحياة. المنقار عنده ينحني بشدة حتى يلامس صدره، ريشة يثقل عليه، يصبح الطيران عبئا على هذا العقاب أمام يعني صعوبات الحياة. فيأتي بين خيارين، إما أن يستسلم للموت أو يخوض رحلة تغيير مؤلمة. كم تستمر

0: تستمر 150 يوم. شوفوا هالرحلة الصعبة، تقبلها على الرغم من ألمها. كان عنده مرونة نفسية، أقنع نفسه في هذا الشيء وقال يجب علي أن أقوم في هذا الأمر وإلا سوف أضعف وأموت. يطير إلى قمة جبل شاهق، أعلى الجبال، وعلى هالقمة يضرب هالمنقار في الصخر بقوة وبقوة وبقوة حتى ينكسر هذا المنقار. في حد يسوي نفسه كذي؟ هذا هو العقاب. ينتظر، شنو ينتظر؟ حتى ينمو هذا المنقار على هذه القمة في الجبل مع قساوة الطقس. يبدأ بانتزاع أظافره في منقاره بعد ما يبدأ يعني ينمو عنده هذا المنقار. يبدأ ينتزع أظافره القديمة واحد واحد واحد واحد. بعد ذلك شوف العذاب، يبدأ ينتف ريشه الثقيل وينتفه وهو لا زال في قمة هذا الجبل وكأنه يعاقب نفسه. بعد 5 شهور من الألم والانتظار هذا العقاب يأتي ككائن جديد، عقاب جديد يحلق في السماء لـ30 عام قادم. إذا ما قام في هذا الشيء مات في مكانه وما حقق إنجازاته ولا تجاوز صعوبات الحياة، علمه بأن راح يتعرض للألم، راح يتعرض للألم النفسي والجسدي، ولكنه يعلم بأنه سيعيد ترتيب أفكاره ويبدأ عمر جديد.
1: تطمن. التوتر لا ينتصر إن سبقه وعي وتنظيم وتنفس بعمق. مصدر التوتر هي أفكارنا. لا يمكن للعالم الخارجي مهما كان مؤثراً وقوياً أن يجعلنا متوترين إلا إذا كنا مستعدين لذلك.
0: تطمن عزيزي عزيزي المستمع، ألم التغيير أفضل بكثير من ألم الاستسلام للواقع المر. أحياناً نحتاج أن نكسر أفكارنا القديمة، أحيانا نحتاج أن ننتزع عاداتنا البالية، أحيانا نصير مثل هالعقاب هذا. يجب أن نحلق من جديد ويجب أن نتخلص من بعض العادات وننتزعها مثل ما انتزع هذا العقاب أظافره وريشه اللي كان يثقل عليه. وأنبت الله عز وجل لهذا العقاب ريشا جديدا ومنقارا جديدا وأعضاء جديدة تساعد على أن يصبح شخصا جديدا. نحن أحيانا عاداتنا البالية قد تتشبث أو نتشبث بها ولن نستطيع التحليق من جديد. وكما قال الحكماء في أمثالهم، أن تضيع شمعة خيرا من أن تلعن الظلام. كم واحد فينا يعيد الكرة في نفس الموقف فيخطئ ويعيدها فيخطئ ويعيدها فيخطئ فقط لأنه لم يقرر أن يتغير. لا تقضي وقتك في لوم الظروف، بل ابدأ بكسر أول حجر في جدار اليأس. كم واحد منا استسلم للظروف؟ وكم واحد منا قال أكو غيري يساعدني على التغيير؟ وكم واحد منا استعان بالله ونعم بالله عز وجل؟ لكن الله يقول اسعى، لكنك لم تسعى. تقول سويت اللي علي، باقي لك شوية تسويها، لو أنك مسويها بالخطوة إلى الأمام كان حققت إنجاز كبير في حياتك. توماس أديسون حاول 999 مرة لاختراع المصباح، في المرة 1000 اخترع هذا المصباح. لو ما كمل مرة 1000 ما حقق هذا الإنجاز. احنا كم مرة نحاول؟ وهل بالفعل امتلكنا مرونة نفسية تساعدنا على السير قدما في تحقيق أهدافنا؟ لذلك دائما أنا أقول للناس اللي يسعون إلى النجاح ويعتقدون أن النجاح أمر سهل، أقول لكم كسيد السماء ذلك العقاب الذي عاقب نفسه لكنه نجا بعمره الطويل والمديد فقط لأنه غير

يرى كل ما كان يعيق تحقيق أهدافه. في تطمن اليوم نختم بفرصة للتغيير لكل إنسان يستمع إلينا، لكن يجب أن تقرر ويجب أن تبدأ من الآن رحلة التغيير. انتهت حلقتنا، نلتقي بإذن الله في الحلقة القادمة من برنامج تطمن. طبتم وطبا.

في الختام لكم التحايا من أسرة البرنامج. الدكتور عبد الرحمن الظفيري تطمن، أخرجه لكم محمد المطبقي.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم المسلسل الإذاعي الكوميدي 30 ليلة وليلة. قصة تحدي مدتها 30 ليلة وليلة انفرضت على عائلتين، عائلة حمد وعائلة سعود، واللي يفوز فيهم بهالتحدي وهو اللي يستاهل كنز 30 ليلة وليلة. ثلاثين ليلة وليلة، تأليف محمد عبد العزيز الكندي. ثلاثين ليلة وليلة، إخراج علي حسن.
1: يا السيد يا الوكيل، لازم نشوف يدي قاطع عافية.
2: الموضوع ضروري، ما يتقبل التأجيل، المسألة مهمة للغاية.
1: وصدقني ما نبي نضيع وقت على الفاضي.
3: ممكن أعرف شنو الموضوع المهم هذا اللي تبون فيه عمي قاطع؟ علشان أوصل له الموضوع وأشوف إذا وقته يسمح ولا لا.
2: الموضوع ما فيه، ترى أنا ريال أداوم، ماني بطالي،
1: وأنا طالبة بالجامعة، بعد كم يوم أبي أبدي الكورس الجديد وبنفس الوقت أشتغل بكافيه.
3: المطلوب مني، يعني أقصد العم قاطع، شنو بالضبط اشتبون؟
2: المطلوب أن تخلونا نروح دواماتنا.
1: ووعد نروح ونرجع وماني بطاري أبد أن إحنا بهالمكان،
2: ومثل ما نطلع مثل ما ندش،
1: ودار ندره ودار ما دره.
3: أموركم طيبة تطمنوا يا أحمد ويا هايدي؟
2: ها؟ أمورنا طيبة؟
1: شلون؟ شلون أمورنا طيبة؟ يعني ممكن توضح لنا أكثر وأكثر؟
3: أحمد خذينا له إجازة، وانت بعد رواتبكم تمشي، المطلوب منكم تلتزمون بقواعد مزرعة 30 ليلة وليلة، وما بتشوفون مني إلا كل خير، مفهوم؟

0: هذه أم سعيد ما عطتني لا حق ولا باطل، وأنا ما أرتاح إذا حسيت إن طايفتني علوم ما أعرف آكل بنفسي.
1: يا عمي صالح
0: لحظة، خلع صبعي. ها
1: أنا أقول قص الحق من نفسك وقول حق يدي قاطع يخليك تروح بحال سبيلك. روح
2: عادل كلام سعود، يعني أنت وجودك وعدمه واحد.
0: لا لا لا، مستحيل مستحيل أخلي العم قاطع. أنا وعدت أني أكون عصاه اللي ما

0: عصا.
1: دام انك وعدت انك تكون عصا اللي ما تعصاه، لا تدخل عصك بشيء ما يخصك لو سمحت.
0: ايه، لان يدي قاطع ما يحب القافه، فاسف على الكلمه هذه عمي. احشم نفسك طول ما انت موجود بالمزرعه هذه.
2: مقبوله منك يا ولد اخوي، ووعد وعد وعد مني وعد. وعد اني اكون بحالي.
1: ايه هين هين،
0: تركع عنك وخلنا نفكر بالتحدي اول.
1: ايه انا جاهز.
0: وانا بعد جاهز.
2: عيال اخواني ما تعالوا. ما قلتوا لي ايش تسولفون عنه؟ انا جاهز وانت جاهز، شنو هذه؟ شنو السالفه؟
0: لا قاعد انت غشمر بس.

0: أنا ألف مرة قايل لك يا أم سعيد لا تجيبي لي طاري ولدك سعيد، ليش ما تسمعين كلامي؟
1: لا تلومني لا تلومني يا عمي قاطع، قلبي شفقان على ولدي وأتمنى إني أشوفه.
0: اللي ما في خير حق أمه ما في خير للناس.
1: أنا ما في شيء بس أبي أطمن عليه.
0: ما في إلا العافية، قلت لك ما في إلا العافية. روحي روحي روحي شوفي شغلك.
1: على أمرك على أمرك عمي قاطع، من رخصتك.
2: عمي قاطع عمي قاطع.
0: نعم.
2: بس أقول لك الأراضي اللي بيشتغلون عليها سعود وحمد جاهزين طال عمرك.
0: إي عيل خلاص خلهم بعد أذان الفير شقلهم، فاهم يا فاروق؟
2: مفهوم مفهوم طال عمرك. توصل على شيء ثاني؟
0: لا لا بس توكل على الله.
2: على عمرك عمي، طول لي بعمرك.
0: إيه صدق من قال ما يزعل من الحق إلا الجاهل.

0: احنا مهمتنا المطبخ ومنه اللي تطبخ الاكل اللي عجب عمي قاطع.
1: مهمتنا سهله، انا وياك الحمد لله تعلمنا الطبخ على يد امي ويدتي الله يرحمهم.
0: الله يرحمهم.
1: شلون نطبخ الاكلات الحلوه الشعبيه الاوروبيه الامريكيه، عاد انت وكيفك والهنديه بعد.
0: اي الاسيويه حبيبه قلبي، يعني تساهيل ان شاء الله. اقول لا ما دريتي.
1: لا ما دريت. قول ايش عندك شم العلوم.
0: سعود قال لي انه يمكن تكون الثروه مليونين.
1: لا لا لا
0: والله
1: من صدق مليونين.
0: ايوه ويمكن اكثر.
1: دام فيها مليونين خلينا نشد حيلنا ونترك عنا الكسل.
0: اي والله وانت صادقه، انا ماني ضايقه طعم الراحه الا لما نتجاوز هالتحدي.
1: وانا معاك يا جوري، يلا خلينا نجهز الغداء قبل لا ينتهي الوقت.
0: يلا

0: أنا وين والزراعة وين؟ ما عرفت أسوي ولا شيء.
1: أنا كنت أظن أن الزراعة ما يبي لها شيء، حط بذرة وصب ماي، بس أحفر وادفن أحفر وادفن أحفر.
0: دوخة راس
2: يا عيال، الزراعة بحر وعلم، مو كل من مسك الشبل قال أنا زراع.
0: بس يا الوكيل، مثل ما انت عارف وتدرون عن هالشيء ان احنا مالنا بالزراعة، شلون تفرضون علينا شيء مثل هذا؟
1: لازم تدخلونا تحدي بشيء نفهم فيه نعرفه.
2: لا لا لا لا لا، احنا متعمدين نسوي هالشيء عشان تتعلمون. اقول ترى ما بقى شيء وينتهي الوقت، شدوا حيلكم شدوا حيلكم.
0: ابشرك، هذا اول تحدي نفشل فيه سعود.

0: استعد يا صالح.
1: استعد عشان شنو يا طويل العمر؟
2: للمهمة الثانية.
1: انا جاهز ورهن اشارتك طال عمرك.

0: تعجبني تعجبني. يلا الحين بيجيك الوكيل بعد شوي.
1: ما أواطنه.
0: ها. ما أحبه. إن هذا شغلي بشغل. يعلمك المهمة الثانية شنهي بالضبط.
1: أنا تحت أمرك بكل شيء وأبشرك. وراح تشوف إن أنا قاعد أطبق الخطط اللي قاعد تقولها واحدة ورا الثانية.
0: ما أبي حكي بس، أبي فعل. أهم شيء عندي الفعل، الفعل ثم الفعل.

0: تعبنا، سوينا اللي علينا، واظن ما نقدر نسوي شيء اكثر.
1: يا ركب يا ورتشي، تعب تعب تعب تعب، ما فيني حيل اسوي بعد شيء واحد زياده.
0: يا بيل استكانه شاي تعدل هالراس دخنه.
1: اوي صدقت صدقت صدقت، جبتها على الوتر الحساس، بس على شرط شاي مخدر مو اي شاي.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: اي تفضل.
2: سكتوا؟
1: ما سكت، ناطق تكلم. من حضرتك؟
2: انا مسؤول من مركز الزراعة اللي بالمنطقة. أنا كل فترة أي أقيم مستوى الزراعة اللي بالمنطقة هذه، واليوم دوركم يا شطار.
0: يا هلا ومرحبا، تفضل تفضل.
1: عاد ما وصيك، تكفى، نبي تقييم عالي عالي يليق بمستواك،
0: ومستعدين نعطيك اللي تبي.
2: ها تبون ترشوني قصدكم؟
0: لا لا لا لا حشا،
2: بلا بلا
0: لا لا لا لا لا لا لا تسويها سالفه الحين. صب لك قهوه، صب لك قهوه، قصدي نعطيك من المحصول.
1: انت ما تعرف تسولف، ما تعرف تسولف.
2: انا بقيم وبشوف اذا شغلكم مضبوط ولا مو مضبوط. لو سمحتوا خلوني اجابل شغلي. البديان هذا وايد عجيب وغريب بنفس الوقت،
0: وفي لمعه بعد. الظاهر يدي متوبك التحدي هذا مع موعد جوله هالموظف هذا.
1: اي طبيعي طبيعي، ولاش معنى اليوم بالذات مر علينا علشان يسوي جولته التفتيشيه.
3: تعال ورني الطماط.
0: اي تعال.

0: اي والله قال لنا هذا الكلام بالحرف الواحد، يعني بنكون معاكم طول المدة اللي يدي قاطع محددة.
1: ما علي يا هايدي ما علي، انت ترى بتكونين معانا.
2: ايه وان شاء الله يا بنتي، ما كل العافية، ترى بالنهاية كلنا بنستفيد.
0: واي يما شلون يعني كلنا بنستفيد؟
1: انا اقول لك أمك قصدها إن إذا كلنا نجحنا أكيد بنخلي القلوب التصافة بين أبوك وعمك، يعني حياتنا بتتغير للأفضل.
2: ساجة

0: عمي المفتش بشر، عسى الشغل مضبوط. بس
1: هي عسى بيضناها. بس
2: شغلكم غلط بغلط.
0: ليش
2: مالت عليكم؟
1: ليش
2: هذه زراعة؟
1: ليش
2: هذه زراعة بالله عليكم؟
1: ليش
2: هذه خرابة؟
1: لا مو خرابة. شو خرابة؟
0: إذا تكفى تكفى، عطنا تقييم.
2: تقييم صفر من صفر.
0: ليش ليش ها؟ صفر من صفر. ايش قاعد صفر من صفر؟ تخيل صفر من صفر يقول.
2: طبيعي طبيعي. تعال. انا وين والزراعه وين؟
0: ايش رايك نرفع كتاب تظلم حق يدي قاطع؟
1: اي تلقى بيوافق ويتفهم.
3: حمد سعود.
1: نعم
3: عمي وتاج راسي قاطع يبيكم بامر هام. هيا يلا وراي.
1: وين
3: وراي؟
0: أبشرك بزفه محترمه.
1: انا متاكد بيخلينا بيزه ما نسوى.
0: امشي
2: الى اللقاء في حلقة جديدة من 30 ليلة وليلة.

0: ليلة وليلة، تأليف محمد عبد العزيز الكندري. ثلاثين ليلة وليلة، إخراج علي حسن.
1: حين تنبض القلوب بحب الوطن،
2: ما كل الأوطان العمر وطن،
1: ويعلو صوت الحقيقة
3: عاليا كما يعلو العلم.
4: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
5: بين صدق الكلام ودفى السلام، مرحب معاكم من البداية لمسك الختام. بين راي وراي نلقى الحل باتصالك أنت. برنامج مراحب يسمعك، يناقشك، ويقدر وجودك. اتصل وخل صوتك يصير جزء من القصة.
6: ثلاثين دقيقة بعد التاسعة صباحا، ساعتنا في استديوهات إذاعة دولة الكويت، وموعدكم مع مراحب.

من مرحب، نجدد لكم التحية دائما عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ونقول لكم حياكم الله معنا في البداية. تقبلوا أجمل تحية من فريق العمل من الإعداد هاني المخيال ومحمد.

0: صباح الخير لكم مستمعينا، صباح السعادة، يوسف الابتسامة جميلة جدا، خصوصا إذا أطلقناها في أول الأسبوع وأول دقيقة من اليوم. أعتقد أنها هي عدوى جميلة، راح تلقى الناس كلها تبتسم لك.
1: نعم أكيد طلال، يعني الابتسامة مثل ما يقولون ترد الروح دائما وترسم الطاقة الإيجابية حوالين الناس اللي تعزهم واللي تحبهم.
0: صح،
1: وحلو أن الواحد يبدأ يومه بابتسامة حتى لو بينه وبين نفسه.
0: وين ابتسامتك؟
1: موجودة.
0: الله،
1: حلوة،
0: بخيل فيها. بس بالاستراحة تبتسم برا. والله
1: اتهام هذا، لازم ما يصير.
0: احنا
1: لا لا، ابتسم أنا معاك مع المستمعين، بالعكس
0: أساك على القوة.
1: وياك يا رب.
0: يعني فعلا أجواء جميلة، والمبتسمين هذه دعوة لهم للاتصال. عند الله خير يا شباب ويا بنات ويلي تسمعونا، ودائما يوسف نقول تفاؤلوا بالخير
1: تجده.
0: صح
1: صح.
0: بسم الله، نبدأ المشوار مع يوسف جوهر طلال الماجد من التقديم ومن التنسيق والمتابعة. تحيات حلوة من سوسن بوشهري.
1: بالتفاؤل دائما نرحب بكم. الهندسة الإذاعية أيضا معاكم أنفال العياف، والتنفيذ على الهواء ليسار الفرج.

حبايبنا اللي من زمان ما شاركوا, وأيضا فرصة جدا جميلة على 22413250 أو 22413251. هذه دعوة موقعة من المخرج عبد الوهاب الصلاحات.

0: إذن طلال، دعيتنا في بداية هذا اليوم للابتسامة، والابتسامة صحيح. بالتأكيد ترسم الفرح على الأجواء اللي نعيش فيها، وأجمل فرح يجمعنا دائما بالوطن لما يسعى الإنسان لتحقيق كل ما من شأنه، أن يرفع هامة الوطن وأن تكون رايته دائما خفاقة في سماء الأراضي اللي يحويها الوطن، وأيضا خارج الوطن أنه يكون أيضا خير سفير لبلاده. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه الأرض الطيبة، كويتنا الحبيبة، ودول مجلس التعاون الخليجي، وكل شعوب الأرض وأوطانها من كل شر ومكروه.
1: دمتي سالمة يا كويت.

في زحمة الأيام يضيع الكلام وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام ولا انعدام في مراحب

0: تواصل جميل يجمعنا مع الأحباب داخل وخارج دولة الكويت، وبدينا حلقتنا عن السعادة. والسعادة هل هو يوسف قرار يصنع الإنسان، ولا الظروف اللي نعيش فيها تدعونا إلى السعادة؟ ومن جاور السعيد يسعد.
1: أكيد يعني عجبتني هذه أخوي طلال، أن تقول السعادة قرار يصنع الإنسان. بالفعل يعني الإنسان دائما يصنع قراراته بنفسه، ومنها أيضا إما يكون سعيد ولا يكون حزين في صحيح. حياته، إما يكون متفائل ولا متشائم، إما يكون مقدام على الحياة أو أنه يتراخى ولا يقتنص الفرص الحياتية. ففي زحمة الأيام اللي نعيشها، وما بين ضجيج الوجوه وكثرة المشاعر المختلفة طبعا لطباع الناس، يوقف الإنسان أمام نفسه ويتساءل ليش نشعر بالنقص رغم وجود الكل حوالينا. فبالتالي يلاحظ بأنه هو غير سعيد. صح. ليش من سعيد؟ هناك أسباب وهناك دواعي أيضا مختلفة. فبالتالي يجب أن تراجع نفسك حتى تحقق هذه السعادة وتكون جزء من حياتك.
0: يا سلام يوسف، يمكن أنا أحس أن اللي مو سعيد ليش قاعد يفكر بأشياء ناقصة. عنده متزوج يقولك لا أبي عيالي، ولا العيال يقول لا أبي عشرة. عندك اثنين طيب افرح فيهم، تواصل معاهم. عنده مثلا راتبة 500 يقول لا أبي 1000. عينه على غيره، فأعتقد اللي عينه على غيره لا راح يصير سعيد ولا راح يتمتع أصلا بالنعم اللي موجودة حوالينا. فالسعادة تصنع من المنزل.
1: نعم أكيد طلال، يعني شوف هذا اللي تفضلت فيه أيضا جزء لا يتجزأ من طمع الإنسان في الحياة. يعني اللي عنده بيت وده يكون عنده بيت وشاليه، بيتين يكون عنده. اللي عنده سيارة وده يكون عنده سيارتين.
0: صح.
1: اللي عنده ولد وده يصير عنده ولدين. اللي عنده بنتين وده يصير عنده 4 بنات. فهي طبيعة الإنسان أن يطمع في الحياة دائما
0: الله.
1: فمتى ما كان هناك قناعة، القناعة جزء لا يتجزأ من أبواب السعادة.
0: نعم.
1: أحيانا الواحد يقول لك أموال، طيب الأموال بالفعل تسعد الإنسان، ولكن الصحة أيضا
0: أهم
1: من الأموال، أو أن أيضا تساهم. فتلقى يعني هي حظوظ ونصيب من الله سبحانه وتعالى. هذا يبتلى بصحته، هذا
0: صحيح.
1: يبتلى بنقص المال، هذا يبتلى بزوجة مثلا ما تكون مثل ما هو يبي، هذه تبتلى بزوج ما يكون مثل ما هي تبي. فهي بلاء

0: مشكلات متعددة، ولكن شلون الواحد يقدر أن يتجاوز كل هذه الأمور ويخطو باتجاه السعادة حتى لا تفارق حياته. الواحد إيش كثر بيعيش بهالدنيا؟ ليش يعيش هم غندب ومعصب فعلا. وزعلان وحزين ويفكر الله. عيش يومك وخلي الباجي على الله سبحانه وتعالى.
1: هذا المطلب الأساسي اللي دائما أهالينا علمونا عليه، إن الإنسان يبدي يومه بصفحة بيضاء ونقطة من أول السطر. انسى اللي أمس وانسى اللي صار لك، ولا تقول يا ريتني. أهم يا ريت يوسف وايد أسمعها من بعض الشباب، لو أني سافرت برا، لو أني درست بهالجامعة، لو أني أنت استانس باللي صحيح. انت عندك الحين، والله عطاك، يمكن الله صدك عن هالسفر لشيء انت ما تعلمه.
0: صحيح، وهذه يمكن احنا بالكويت دائما نقول خيرة. يعني الواحد دائما يستعين بالله سبحانه وتعالى ويقول ان الامور بيد الله سبحانه، ولكن الواحد
1: شك.
0: ايضا بحاجة انه يراجع نفسه، يعدل اموره. يعني صحيح. بالنهاية السعادة شنو مفهومها؟ شنو السعادة الحقيقية بالنسبة لك مستمعنا الكريم؟ وين تلقى السعادة في الاشياء اللي حواليك؟ يعني الواحد مرات ترى ابتسامة الطفل ولا حفيد هذه عنده بالدنيا وما فيها، يعني أو أنه يشوف مثلا ولده مستانس ومرتاح، أو يشوف زوجته مثلا سعيدة ومو حزينة. الواحد مرات ترى هالمشاعر هذه تكون عنده سعادة غير طبيعية. مرات الواحد يصرف فلوسه على الخير، هذه تكون سعادته
1: فعلا.
0: يعني أنه يخدم الناس مثلا، هذه تكون أيضا سعادة. فالسعادة تختلف، مو بس أموال و صحة وسلامة وأكل وشرب، لا، فيها وايد وايد أبواب.
1: يوسف أنت معاي إن السعادة تبدأ من الداخل. ما راح يكون أب تعيس يسوي بيت سعيد، ولا أم تعيسة من داخل وناقصة كلها تحس ليش ما عندي مثل أختي، ليش ما ريلي يبلي مثل ريل أختي، ليش ما عينها على الآخرين، عمرها ما راح تكون سعيدة. بيتك وأن صغر جمليه بالسعادة وبالابتسامة، خليه واحة خضرة لزوجك وعيالك.

0: مرات كلمة بسيطة تغير حياة إنسان.
1: وإذا زعلتوا على بعض هل تحاربك بأسرارك؟
2: حيل
0: حيل. ابتسامة تصفي القلب. في مراحب أسرار التواصل ومهارات اجتماعية، راح نفهم بعض ونسمعكم بحب.

0: إذن معاكم نتواصل وبرنامج مراحب، ونتكلم عن السعادة الحقيقية واللي يصنعها الإنسان. وأعتقد أنا أكون سعيد جدا لما نسمع صوت عبد الوهاب ويكون قدامي عبد الوهاب.
1: الله، نروح الخبر؟
0: بس هذا الصلاحات وهذاك بوكسيت.
1: لا، نبي نروح الخبر أحسن.
0: نروح الخبر، يلا.
1: عند شاطئ نص القمر.
0: يا سلام، يا سلام. هذا يدل الخبر شارع شارع يا عبد الوهاب.
1: أفع عليك، احنا أهل الخبر. قول قول يا أبو خالد.
2: صباح الخير. صباح الخير.
1: صباح النور. شخباركم؟
2: الله يبارك فيك ويطول في عمركم يا رب إن شاء الله.
0: أساها دائما الضحكة الطيبة.
2: الله يرضى عليك. الحمد لله، الحمد لله. السعادة هي مطلب للجميع، والسعادة أنت تحددها لنفسك. والله من تصحى من النوم أنت يعني لا تقول أنا مضايق ولا ما لي خلق وكذا، لا، أنت أبدأ يومك سعيد تلاقي يومك كله سعيد.
1: الله،
2: أنت تقول والله ما لي خلق وكذا، سبحان الله، أنت تبني بنفسك هذا الشيء. أنت اللي تجيب حق القناعة هي مربوطة أعتقد أنها مع السعادة.
1: نعم أبو خالد، إذا الله بلانا إذا الله بلانا بزوج تعيس أو زوجة لا قدر الله مهي سعيدة أو عيال، كيف أنت يا السعيد تتعايش معهم؟ لأن كل ما تسوي شيء بيقولوا لك لا وين
2: لا

0: لا أنت كذا تتحلى بالصبر وتدعي لهم بالخير ويلا يفرجها
1: الله.
0: أي يعني شوف أنت يعني عجبني كلام قبل شوي يوسف قال الأحفاد إذا شفتهم مبسوطين أنت سعيد. أكيد أنا مجربة كثير يعني ابتسامتهم هذه تعني لي الكثير
1: ما شاء الله.
0: أي فالسعادة مطلب للجميع واللي يسمع مراحب يكون سعيد
1: الله
2: يعني
1: أبو خالد يقولون حتى أمس متصل أنت تبي تشارك على بالك في مراحب.
0: اي صحيح
1: انا اللي رديت عليك قلت لك النمره غلط غيرت صوتي حبيبي ابو خالد
2: عزيز وغالي ابو خالد شكرا لك
0: الله
2: يحفظك. ننتقل لاتصال اخر يجمعنا باخونا محمد المشعلي. حي الله استاذ محمد.
1: النمرة غلط. أمس أنا بالصدفة كان عندي شغل ولا داق أبو خالد.
2: تخيل
1: السبت ولا أقول ألو ولا أقول أنا بشارك مرة قلت له لا النمرة غلط.
2: الله يحفظه يعني أبو بشير دائما يعطينا الجانب الإيجابي الرائع أمانة. ضحكتها جميلة أسلوبه حلو
1: فعلا.
2: متفائل الله لا يغير عليه إن شاء آمين. الله إلا للأفضل والأجمل والله يحفظ كل أحبابنا في الخليج العربي آمين. وفي دولة الكويت وفي كل بقاع العالم أمانة. ونسعد أيضا أخي طلال بالرسائل اللي قاعد توصلنا من خارج دولة الكويت. هذا الاهتمام من مستمعينا في برنامج مراحب يشعرنا أمانة بالسعادة وأن نحاول أن نقدم كل ما نستطيع لجل مستمعينا.
1: 22413250 أو 22413251 وحياكم الله. أهلا بالسعيد والسعيدة.
3: مراحب مو كل كلام يحتاج تفكير ولا كل راي يحتاج تبرير. في مراحب نبيك مثل ما أنت بروحك الحلوة بعفويتك. صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
4: صباحكم خير وبركة يا رب.
5: عزيز حبيب كنت أتمنى أن تصلنا في صيبة.
2: نطير للسعودية مرة أخرى. أخونا العزيز أبو راشد من الزلفية حياك الله.
6: السلام عليكم ورحمة الله. صباح الخير.
1: صباح
2: هلا. صباح الأنوار.
1: صباح النور.
6: شكرا شكرا لعبد الوهاب وسارة وسوسن وامثال وللجميع وشكرا لكل المستمعين والمستمعات لهذا الأثير المبارك.
1: وشكرا لك على مشاركاتك يا أبو راشد.
6: الله يرضى عليك. إذا سمحت لي بسرعة أقول أن السعادة ضد الشقاء. وقال فيلسوف الأندلس ابن حزم لم يجتمع الأمة أو العالم كله على شيء مثل طرد الهم. الكل يريد طرد الهم ويجب السعادة. ومثل ما تفضل سيد طلال أن السعادة لا تأتي من خارج بل هي من داخلك. أنت الذي تفرض السعادة على نفسك وأنت الذي تفرض الشقاء على نفسك إذا صح التعبير. الدين كله يأمر والأوامر الشرعية كلها وجدت من أجل أن تسعد. فالله الله بالتواضع باتباع الأوامر الشرعية من أجل السعادة. يا أستاذ يوسف إن لم تجلب السعادة للآخرين فلا تجلبهم الشقاء على الأقل.
1: نعم.
6: اجعلك سعيد واجلب السعادة للجميع واجعلك من أسعد الناس. السعادة هي رضا، هي رضا من الداخل. إذا رضيت فستوف تكون أسعد الناس. إذا رضيت بكل الأمور واطمن نفسك على كل الأمور لتكون سعيد. أخيرا إذا جاز التعبير السعادة، السعادة سر وهي بكيف تتعامل مع النقص الذي يأتيك. لا قدر الله مريض، مطلق، أرمل، أي إن كان كيف تتعامل مع هذا النقص سوف تكون سعيد. ليس أن تسعد بالكمال، لا، اسعد النقص الذي لديك تعامل معه بشيء من الأتكيت الذي يجعلك تتعامل بحذر وقوة شخصية وإلى آخره. المهم أن نتعامل مع النقص سيجعلك تكون سعيدا.
1: الله يسعدك.
6: وأنا أسعد سعيدا أن أكون ممن هذا البرنامج المبارك حفظه الكويت ودول الخليج.
1: آمين.
6: وحقق الأمن والسلام
1: آمين.
6: في الأرض كلها. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ليس هذا أبلغ من هذا تعبير القرآني لكل العالم. نقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. آسف الإطالة وشكرا للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سالم الحمود الصباح، وأيضا المهندسة سودانية مقيمة بالكويت بعثت رسائل حب كثيرة، المهندسة مناه العليان. أكيد بعد شوي راح نقرأ رسائلها، ونحب بعد نسمع صوتك مهندسة مناه على 22413250 أو 22413251. كذلك الشيخة أنيسة من زمان ما سمعنا صوتك.
1: نعم يا أمك، نعم الله يجزاها بالخير، يعني ذكرتنا من الصبح برسائلها الجميلة فعلا. الشيخة أنيسة الله يحفظها. وننطلق إلى أخونا محمد المشعلي، حياك الله.
2: الله يحييك، صباح الخير استاذ يوسف، استاذ طلال،
0: صباح النور.
1: مسكو عنبر يا
2: اسف ساعه ما ادري الخط ما مسك لكن طبعا اولا المراه الكويتيه، انا ادري مو موضوعنا بس دقيقتين ما راح اطول، خذت دور رياضي ويشاهد في حول العالم ككل، وانا لن ابالغ والله شاهد ان دور المراه الكويتيه وانجازاتها وعطاءاتها يعني ما بيقول أبهر للناس، ولكن يضربون في المثل، وهذه أمانة يحملونها أخواتنا وأبناتنا إن كانوا أمهات إن كانوا في مراكز ريادية. والحمد لله الحمد لله إحنا يعني صادم من كم يوم إعطاء المرأة الكويتية حقوقها سياسية في 1999، وكيف يحترم أبائنا الله يرحمهم وقيادتنا السياسية الله يحفظها المرأة الكويتية ويعطيها المسؤولية لأن تمارس بدورها، فهذه مسؤولية الأجيال، سيطعم الأجيال من الأمهات وبناتنا بهذه الثقة وهذا الإنجاز للمرأة الكويتية اللي امتد من أول يوم انشأت في الكويت. الآن بدخل على موضوع السعادة. النظرية تقول لا سعادة بدون شقاء، ولكن نهاية كل شقاء سعادة مهما كانت هذه النهاية حتى لو ما يحس فيها الإنسان. ما أدري معايا يا جماعة الخاص؟
0: معاك
2: ولو تمام راح أقتنق حتى أختم كلامي الله يزيد فضلكم وكل تحية لي من يسمعني. الإنسان يأتي شقاء من الأقدار، وهذا شيء بيد رب العالمين سبحانه وتعالى، ولكن يلوم نفسه أكثر إذا تسبب وهو واعي إذا تسبب إذا هالشيء. ممكن الإنسان غلطات الإنسان وزلات الإنسان كثيرة، ولكن هناك من يعيش حياة يعتقد أنه سعيد بدون شقاء بدون آلام بدون تعب. وأنا أمانة أقول دائما هذه أفهم عيالي، لازم نحس بالمعاناة، أدري شيء صعب شيء مرير، حتى عندما تأتينا السعادة من رب العالمين نأخذ عبر ودروس، واحد اثنين نحس بطعم هذه السعادة ما تي حابرة حالة حال نسمة الهواء. شكرا لكم،
0: شكرا
2: وحبي لكم جميعا ولكل من يسمعنا إذاعة الدولة،
0: وإحنا أكثر يا غالي.

0: بس اضحك
1: مرحبا معاكم واضحك لدنياك. بالفعل الدنيا ترى تستاهل ان الواحد والله يضحك لها عشان تضحك له.
2: فعلا جابر ويانا خلنا نضحك له. الو حياك الله يا جابر.
3: يعطيك العافية اخوي طلال.
2: حياك الله ويخليك. شلونك؟
3: والله الحمد لله. شو اخباركم؟
2: والله بخير حياك الله.
3: الله يحييك يا حبيبي.
2: تقصر على الراديو جابر وتقول رايك بالسعادة، هل هي قرار يصنع الإنسان بنفسه؟
3: ممتاز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا السعادة من الصفات التي أوجدها الله تعالى في كل إنسان. السعادة الإنسان نعم إذا إنه يصنع أو يقول حق ذاته أنا اليوم سعيد. صح. أنا اليوم استانس.
2: نعم.
3: وبالتالي السعادة هذه يا أستاذ طلال تنبني على شغلتين. الشغلة الأولى الله يحفظكم،
2: نعم،
3: اللي هي تكوين علاقة جميلة مع الذات. أولا تخلص من الأشياء الشينة، تخلص من عصبية زايدة، تخلص من غضب، تخلص من توتر، تخلص من اكتئاب. فبالتالي راح يجينا شيء اسمه السلام الداخلي.
2: الله.
3: هذا السلام الداخلي لما يجينا ويدش علينا راح نرتاح راحة ولله الحمد كاملة والكمال لله.
2: الله يزيدك راحة وسرور يا جابر.
3: أخي طلال ولا عليك أمر، بعد هالمكالمة ضروري إذا تقول علي عشان باخذ رقمك بكلمك، موضوع والله مهم
2: إن شاء الله. حاضر يا جابر، شكرا لك.
3: الله يعطيك العافية.
1: إذا معكم إن شاء الله متواصلين ومراحب. شكرا أخوي جابر على هالمشاعر الطيبة، على هذا الاهتمام ببرنامج مراحب، على هالكلام المصفصف الجميل.
2: أحس يبي رقمي بدز الكيكة. ممكن؟ أنت ما راح يدز لك
1: كيكة يعني تبارك الرحمن.
2: شدرنا عيد ميلادي قرب يمكن.
1: متى أنت بالسنة ما شاء الله 20 مرة عيد ميلادك طلال. ما خلص بعيد ميلادك هذا. كل شهر مرتين يصير.
2: نقول ألو معانا بعد اتصال.
1: يا حي الله نقول ألو.
4: هلو.
2: هلا أم خالد حبيبتنا.
4: حيا الله يسمى. حياكم الله يا المذكر والعنبر.
2: هلا يمه.
1: هلا يا هلا يا أم خالد.
4: إن شاء الله. والله برنامج سلمنا على عبد الوهاب الصلاحات ما قصر.
1: يسلم عليك أيضا أهو.
4: برنامج الحلو برنامجكم والله متابعين بيطولون شوية فيه. لأن أغلبنا رايحين مستشفيات وعندنا مواعيد.
2: سلامتك من الشر يما.
4: الله يحفظكم إن شاء الله من كل شيء. والله السعادة
2: إيه؟
4: لما أنت تدخل البيت تشوف العيال سعيدين.
2: الله.
4: تقرين. لك الزوج.
2: نعم.
4: إلا على النعم.
2: يما أنتوا طريقتكم حلوة، أنتوا تجيبون السعادة. أي أم تقعد من النوم على طول راحت صلت بعدين شقلت الرادو وحطت القرآن بالبيت.
4: أدري بالمطبخ عندي.
2: ما شاء الله ما يطفي القرآن.
4: البرنامج واسمع كل برامج الكويت. والله صدق أنا من يوم فيصل الدويسان وبسام العثمان ونادية صقر
2: الله
4: حمد المؤمن الله يرحمه
2: آمين
4: وايد وايد يعني مذيعين الحمد لله تواصلنا وياهم
2: ما شاء الله.
4: برنامجكم والله كلش ممتاز.
2: الله يسعدك يمه واتصالاتك حلوه.
1: الله يحفظك تسلمين كل الشكر والتقدير لك.
4: محمد
1: واصل ان شاء الله.
2: وام علي ان شاء الله الله يقومها بالسلامه.
4: عزيزه وغاليه علي.
2: الله يحفظكم كلكم.
4: البحرين على مبدر بالسعوديه والله كلهم خالين وعزيزين، واللي ما ذكرت اسمه خلي يسمح لي شويه.
2: مسموحه يا غاليه.
4: الله يحفظكم ان شاء الله ويسعدكم ان شاء الله على طول.
2: امين ويسعدك يا يمه مشكوره.
4: ان شاء الله.
2: مع السلامه امي.
4: يوفقكم ان شاء الله.
5: مو كل كلام يحتاج تكتيب ولا كل راي يحتاج تبرير. في مراحب نبيك مثل ما أنت بروحك الحلوة بعفويتك. صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
6: صباحكم خير وبركة يا رب.
7: عزيز عزيز
8: عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز

0: يعني طلال، سؤال يلح علينا في مساحة الحوار. نعم. أمانة خلنا نسأل نفسنا، شنو اللي يسعدني؟
1: اي والله،
0: يعني انت كإنسان في هذه الحياة شو اللي يسعدك؟
1: أصوات الناس اللي
0: سعادتك. أيوة، هذا اللي نبي نعرفه. أيوة، مستمعينا عشان نطق بيبان سعادتهم.
1: أنا والله استانس لما اسمعهم، صدقهم خالد وام فيصل ام طلال،
0: يعني احنا ما نطلع من البيت وني وانت عنا لا، عشان نستانس. أيوة، نسمعهم ونتواصل معاهم يعني. وهذه ام طلال ما شاء الله عمرها طويل. ونعم، حي الله ام طلال الشطي.
2: الله يحييك ويبقيك.
0: تونا بطاريك يا ام طلال.
2: والله العظيم اني لمن اشارك معاكم اني اكون سعيده يعني وايد، وتكحبكم كلكم عيالي.
0: اسدوم يا رب. ام طلال، ايش اللي يسعدك في الحياه؟
2: والله يسعدني بالحياه الصراحه لما اشوف ديرتي وجميع الدول انهم بسلام. والله العظيم واتمنى ان ربي يكون يشافي جميع المرضى. والله اكون بسعاده وفرح وسرور.
1: امين يا رب.

0: احسنتي يا ام طلال.
1: احسنتي يما.
2: ويحفظ ديرتنا ويحفظكم.
1: امين.
2: وجعل ان شاء الله ايامكم كلها سعاده وسرور
1: وايامك.
2: والانسان هو بنفسه يكون يسمع السعاده. ليش؟ لما يسعد نفسه اول ما يقوم الصبح يقول يا فتاح يا علي. الله.
0: يا رزاق ويا كريم. شكرا شكرا يا ام طلال. سامحينا موجز انباء العاشرة باقي له 5 ثواني. كل الشكر والتقدير.
1: مع السلامه.
3: العاشرة صباحا من إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إنه لا يعلم ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق مع إيران، ويؤكد أن طهران ستواجه وقتا عصيبا في حال فشل المفاوضات. رئيس الوزراء الباكستاني يعرب عن تفاؤله بعقد جولة ثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. بريطانيا تعلن نشر نظام صاروخي جديد مضاد للمسيرات في الشرق الأوسط. استشهاد فلسطيني جراء غارة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. غادات تمديد الهدنة بين لبنان وإسرائيل، جيش الاحتلال يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان. مقتل 3 أشخاص على الأقل في هجوم بمسيرات أوكرانية استهدفت العاصمة الروسية موسكو. الصين تلمح إلى إمكانية خفض الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، وذلك بعد إنشاء مجالس للتجارة والاستثمار مع واشنطن. رئيس كوريا الجنوبية ورئيس وزراء اليابان يجتمعان الثلاثاء المقبل في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة والصداقة. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس مائل للحرارة ورياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتظهر بعض السحب المتفرقة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى المد في 6:50 PM، أدنى مستوى الجزر في 6:53 PM. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مطار الكويت والوفرة 36، النويصيب 37 درجة. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مطار الكويت 22، الوفرة 21، النويصيب 23. موعد غروب الشمس في 6:34 PM. نهاية الموجز، في أمان الله.
4: في مواقف وايد نمر فيها نحتاج أحد يسمعنا ويشاركنا الرأي. برنامج مراحب يفتح لكم الخط، يسمع قصصكم ويشارككم الرأي.
5: والله أنا عندي بلاوي زر
6: في هذه مملكتي،
5: بيني وبينكم أنتم الاثنين واللعب لي بالموضوع.
4: لا تتردد، اتصل وخلصوا تكعب.

0: نسالف بمحبة ونسمعكم بحكمة.
1: يا أيها الغائب المختار عن درج كأن دارك ما عادت لها أثر، غاب السراج فزادت في المسا ظلم واستوحشت من جدار بيتنا الحجر.
2: أنا أبو لي يغيب عن البيت وايد أحسن لنا.
3: لا والله.

0: رسائل جميلة أكيد، واتصالات على 22-413-250 أو 51. خلنا نقرأ رسالة المهندسة مناه العليان، سودانية مقيمة بدولة الكويت، ترفع أسمى آيات الشكر والتقدير والتهاني والثناء للكويت حكومة وشعبا، وتدعو الله سبحانه وتعالى في مثل هذا اليوم العظيم، يوم المرأة الكويتية، لشهادات الواجب من النساء الكويتيات، وترفع القبعات لأمهات الشهداء، بنت الكويت الأصيلة، المرأة الكويتية الشامخة التي تقف وتقول أنها هنا جنبا إلى جنب مع الرجل في خدمة الوطن في جميع المواقف الوطنية، منها الاجتماعية، الثقافية، الفنية، المهنية. والمرأة الكويتية امرأة مثقفة، متعلمة، رائدة، متطورة ومثابرة، ودائما تبحث عن خدمة وطنها. أصيلة بأصالة الكويت، شامخة كأبراج الكويت، كريمة كخليج الكويت، رائعة كألوان العلم. دمتي ذخرا، شكرا لك مناه العليان، وأيضا المرأة السودانية بنفس هذه القوة والمتانة.
1: نعم طلال، أعتقد مهندسة مناه اللي هي من كتبت لنا مرة من المرات كلام جميل ورائع جدا عن الكويت الحبيبة، فكل شكر والتقدير لك مهندسة منال على مناه العفوان العليان على هذا الكلام الطيب. إذا ننتقل لاتصالات أحبابنا المستمعين، ومعنا اتصال يجمعنا بأخونا
0: أبو حمزة. ألو،
2: صبحكم الله بالخير.
0: صباح النور.
1: النور والسرور.
2: حياكم الله.
1: يا هلا يا أبو حمزة.
2: أخواني والأخوان المستمعين جميعا،
0: الله يحييك
1: ويحفظك.
2: بخصوص موضوعكم الجميل، السعادة هل هي قرار؟ السعادة أعتقد أنها قرار يأخذ الشخص نفسه والفرد نفسه في حياته بتقدير للنعم اللي حوالينا.
1: يا سلام.
2: يعني لاحظ احنا كل ما تعودنا على النعم صار مستوى السعادة عندنا او الامور اللي تسعدنا مستواها اعلى، لكن لما تسلب بعض هذه النعم، مثال الظرف الحرب اللي مرينا فيها الله يبعدنا عنها ولا يعودها،
0: امين
1: يا رب.
2: لاحظ ان كان السعادة شنو بالنسبة لنا؟ ترد حياتنا طبيعية.
0: نعم.
2: اغلب الناس اتفقوا ان انا الان مستعد ارضى باي شيء بس خترد حياتي طبيعية.
1: صحيح.
2: فلاحظ ان مستوى السعادة، لكن الان من تعودنا على الامان، لا بدينا والله سعادتي كوب قهوة، سعادتي ملابس، سعادتي سفرة، سعادتي، واضح. فبالتالي احنا اليوم مجرد تقديرنا للنعم، قناعتنا بما نملك، تقديرنا لاحبابنا حولنا، اصدقائنا، ابنائنا، اهلنا، والدينا، هذا بحد ذاته منبع للسعادة والراحة والاطمئنان الذاتي.
0: الله، أبو حمزة كانوا يعني كلامك على متمة، ذكر الوالد وإحنا صغار دائما يحط لنا القنوات اللي فيها معاناة الفقراء حول العالم بجلب الماء، جلب الكهرباء، فرحتهم وهم واصلين المدرسة يمشي له 4-5 كيلو، كان لازم يورينا مثل هالبرامج ويذكرنا بالنعمة اللي إحنا فيها. فأعتقد هذا شيء جميل.
2: أيوة. بدون شك أنت الآن من تحسس الناس أن هذه النعم بأي لحظة

0: لحظة ممكن تفقد، بأي لحظة ممكن أنت تخسرها. الشيء اللي إحنا تعودنا عليه هذا مو دايم.
1: صحيح.
0: فبالتالي أنا شلون أقدر أهذب نفسي وأدرب نفسي إني أقتنع بما أملك، وهذا اللي أملكه هو منبع السعادة الأصلي.
1: الله.
0: الأمان اليوم إحنا نشعر فيه بسعادة وراحة. نعم. هذا المطلوب.
2: نعم. أحسنت. أحسنت يا أبو حمزة، كل الشكر وتقدير لك.
0: الله يحفظكم.
2: يعطيك العافية. حياك الله. يعني أخونا أبو حمزة أعطانا باب جديد أمانة في مساحة الحوار، إن شلون أنت تنتقل من العثرات اللي بحياتك، من المشاكل اللي بحياتك، من التفكير الزايد في حياتك إلى جادة السعادة والصواب. يعني الله. لا تيأس طبعاً. أعتقد أن أبو حمزة يقول لك لا تيأس، خلك دائما من أصحاب الأمل الباحثين عن السعادة. وخلنا نسمع أم يحيى، وقبل أم يحيى ايش عندك؟
1: أقول لك أنا كل يوم أقول دعاء، أبيك تقول، أقول يا رب اختار لي ولا تخيرني. فأنا ما أفكر بشيء والله العظيم، وشوف شلون تستانس.
2: خلاص أشوفك مرتاح
1: مستانس. فأعرف أن أي شيء تروح له ولا أي طريق تمشي هذا الله اختاره.
2: صحيح.
1: بناء على دعاء.
2: ونعم بالله، ونعم بالله. يعني بس. دائما نسأل الله سبحانه وتعالى الخير والسداد. ومعنا أم يحيى. يحيى الله. أم يحيى
3: حيكم أكثر، صباحكم خير وبركة يا رب.
1: صباح النور.
2: صباحك يا رب العالمين.
3: يا رب ويجعلكم يا ربي والجميع إن شاء الله من السعداء في الدارين يا رب.
1: آمين. يسعدك إن شاء الله.
3: وهذا الدعاء اللي قلته هو ممكن قريب لاللهم نقول دائما افعل ما أنت أهل به ولا تفعل ما نحن أهل به. اختيار الله لنا دائما هو الأفضل، بس إحنا ما ندري، يعني ما عندنا البعد النظر هذا.
1: أحسنت.
3: الله يكرمكم دائما وإحنا وياكم أجمعين.
2: آمين. وياك إن شاء الله. أم يحيى وين تشوفين السعادة؟
3: والله طبعا هي ما في شك أن السعادة مثل ما قالوا، وهي يعني أنت يعني هم بالكلام كله بالمقدمة، وهذا هو قرار يصنعه الإنسان. أنا أقول من كلمة يصنعه، هو الصناعة هذه معناتها يعني مو يعني من شنو، من الأمور هي مكتسبة، يي مثلا شون تربيته، شون تنشئته، شون المحيط ماله. فتشوف هذا الإنسان يعني سبحان الله تشوفه سعيد، وهذا دايما عنده التعاسة. هذا ترى مو من الله، لأن استغفر الله يا ربي الله بري من هذا كله. ليش إحنا يعني شو نقول في البيت داخل دائما، مثلا لما يشوفون على شيء صغير يقول الحمد لله، حمدا اللهم أشكرك يا ربي يا الله، حمد الشكر، وفي رضا يعني على شيء لو بسيط. فهذا هي ترى هي السعادة كلها، لما يكون شكر وحمد ويسمعون العيال، يعني هذا وايد مهم في داخل البيت بين أنفسنا. يعني أنا بس أعطي مثل صغير، يعني أنا بالنسبة لي يعني السعادة تكون مل يعني مل قلبي متى، لما أنا نفس اللي عندي، يعني عندي أبي يكون عند أختي مثلا، اختي مثلا والله اقسم بالله يعني مثلا انا الوالده عند اختي الله يحفظها، وهي عندها في البيت.
1: نعم.
3: فاقول لها ها اليوم ما في طلعه، ما تروحين مع صديقاتك، انا يقعد عند الوالده.
1: نعم.
3: بتروحين مكان يعني على اساس انا، هي ما طلبت بس شنو هذا الشيء يسعدني وايد، اني انا مثل ما ابي حقي ابي حق غيري.
1: يعني مبادره يعني. الخير ام يحيى.
2: اتمنى الخير للجميع. يعني ام يحيى الخير اللي اتمناه لنفسي اتمناه للجميع. ذكرتيني يعني بشخص عزيز علي دائما اسمع منه الدعوه وتعلمتها منه. يعني اذا بيدي حق عيالي يقول يلا وفق عيال الناس ووفق عيالي
1: الله.
2: وياهم يلا عط فلان وعطنا وياه، يعني يسبق الناس على نفسه، وهذه بالفعل يعني فيها ما فيها من إيثار من محبة.
1: عسى الله يجرك يما.
3: هذه السعادة فيها شيء عجيب، غير اللي مثلا أن الأشياء المادية. في ناس جدي هاي يعني طريقهم، هاي مثلا يروح يطلع على الكافيه يشعر بالسعادة، هي وقتية هذه بس. صحيح. مجرد شوي تزول تروح ممكن.
1: هذه قشور السعادة أم يحيى.
3: بالضبط. يعني يطلعون سينما ويطلعون هاي كل هذه أشياء، يعني هي ممكن تروح بعد شوي. أما اللي تكلمنا عنه بالبداية هذا أثره لم يعني لم تداد سبحان.
1: نعم.
3: الله.
1: نعم.
3: ولا أثر بالصحة النفسية وبالصحة البدنية، لا علاقة أقوى يعني.
1: أحسنت.
3: سبحان الله. ونسأل الله القبول.
1: آمين.
2: شكرا
1: لك.
2: شكرا.
3: جميل. شكرا.

0: حيل
1: حيل وابتسامة تصفي القلب. في مراحب أسرار التواصل ومهارات اجتماعية راح نفهم بعض ونسمعكم بحب.
2: نطير أخوي طلال على دوحة الخير قطر الشقيقة الكابتن عبد الحميد أبو عبد الله. نعم. يحييك الله.
3: الله يحييكم ويسلمكم ويسعدكم.
2: أجمعين يا رب.
3: سعادة دائمة وأبدية.
4: آمين. هل أنت سعيد يا أبو عبد الله؟
3: أنا سعيد لأن أنا جاور السعداء.
4: أحسنت أحسنت يا حبيبنا. لا تغير بيتك, خلك هنا يمنا يارنا.
3: أيوه زيفة يعني السعادة. شوف يعني حتى ضحكة الطفل زين هاي تجلب السعادة, صح ولا لا؟
4: صحيح.
3: والمال سعادة, المال والبنون زينة الحياة الدنيا. والباقيات إيش؟
4: الصالحات.
3: أيوة الله يصلحنا إن شاء الله.
4: آمين. أبو عبد الله شلون تنقلها لعيالك؟ إنزين أنت سعيد شلون توصلها السعادة؟ يعني فعلا مع الأيام راح يحسون إنه عادي عندنا كهرباء, عادي عندنا ماي, عادي عندنا بيت, أمان, في نعم كثيرة يعني على رأسها الأمن والأمان الحمد لله الله يديمه.
3: أكيد أكيد.
4: شلون
3: أكيد.
4: تحسسهم أو توصلهم معلومة إن أنتوا يا عيالي بعز؟
3: شوف أنت معاك يوسف جوهر وكلامك جواهر. أنا
4: الله يحفظك.
2: تسلم يا الغالي تسلم.
3: زين فشوف يقول عبد الحميد بالماضي إليه بالماضي عبد الحميد بالماضي أنا زين
2: يقول الماضي أي ماضي عاد قبل 70-80-100 سنة.
3: يقول كن جميلا ترى الوجودة
2: جميل
3: جميلة.
2: أحسنت.
3: إيه فيعني حتى يعني سرور تدخله في قلب مؤمن هاي تجلب لك السعادة.
4: صحيح
3: ولا لا؟
4: صحيح.
3: وبعدين أمهاتنا ما شاء الله يعني اللي تكلموا معاك مساعة من يحيى تكلمت صح؟
4: إيه والنعم.
3: هذيل أنا أقول لهم جايب لهم بيت شعر عظيم جميل.
4: نقوله.
3: أقول.
4: هي أكيد.
3: نهاية المكالمة نكال.
4: يلا قول.
3: نهاية المكالمة. يقول لك الأم مدرسة. الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراف. شكرا على الموسيقى.
4: شكرا لك.
3: شكرا.

0: رضينا ولا ما رضينا يوسف، هناك قسمة قسمها الله للناس. أحيانا تكون أنت سعيد وتبي تسعد اللي حوالينك، لكن في أبواب موصدة، تلقى أخوان غير سعيدين، عمام غير سعيدين، خوات، تلقى نفسك تايه، حس إنك كنك بدوام.
1: هو الإنسان اللي يدمر حاله وحياته ممكن. يعني بهالأمور هذه والتفكير الزايد. أيوة. والله ما رح يبلغ إلا المرض والضغط والسكر.
0: استانس وكيفهم
1: بالفعل. يعني خلنا نسمع أخونا وزميل الدراسة العزيز سمير ولد أبو يوسف
0: الجامعي
1: الحميدي، حياك الله.
2: الوردة الورود،
1: تسلم حلاتكم،
2: يصبحكم بالخير والرضا والسرور،
1: رب يحفظكم يا رب.
2: متو بعد حاطين مالت البلوشي يا للأسف، احنا القضية في الملف يا شلونكم؟ صبحكم بالخير والرضا والسرور على المستمعين.
0: صباح الورد، انت شلونك؟
2: والله انت تتكلمون السعادة.
0: نعم.
2: سألت طلال، سألت يوسف، تقول شو اللي يخليك، لازم تطالع نفسك انت شنو اللي يخليك سعيد. فانا اقول شو اللي يخليك سعيد؟ مثلا اول شيء تصبح بالخير واسمع صوت الناس الجميلة مثلكم وشرواكم.
0: الله يسعدك.
2: ويجب على الانسان ان يسمع السعادة. واول شيء سبحان الله انك انت تحس انك انت سعيد، انك تزرع الابتسامة.
0: صحيح.
2: تقول كلمة، تسلم او شيء، هذا تخلي قدامك يبتسم.
0: الله. علي اذا ما ابتسمت انت، هل ترجع لصور قديمة؟ انا مرات ضاق خلقي افتح البومات قديمة، اشوف مجلات، اشوف اشياء يعني كانت سعيدة بالنسبة لي في يوم من الايام. هل هذه الاشياء الذكريات هل تصحي فيك هرمون الدوبامين؟ هرمون والله. السعادة.
2: نعم صح طبعا، اكيد انت لازم ترجع من فتره لفتره، طالع شغلات قديمه، طالع لك مثلا

0: هواية قديمة أنت كنت مثلاً أنت تحافظ عليها، تحافظ على ممارستها. نعم. الصور أيضاً يعني أكيد تدخل في قلبك البهجة.
1: صحيح. حلو أخوي علي، أنت شو اللي يسعدك غير أصواتنا؟ هي. يعني شنو السعادة؟
0: ما أنا أنتوا أكيد أنتوا.
1: خليك منا إحنا الحين، أنت بحياتك العامة يعني يعني يعني أمانة أنا كلامك هذا ذكرني بموقف قبل يومين وأنا بالسيارة مع أم العيال، ف الشارع كان فاضي، شفنا طير قاعد يعبر، قاعد يمشي على الجار وكأنه ريوله محترقه، فاثنيننا ضحكنا بنفس التوقيت. يعني شفتي تقول لي شفته، فشكله كان ملفت، ويعني بالفعل طير ترى يعني ما في شيء، ولكن حقق لنا السعاده.
0: سبحان الله يعني هذا سبحان الله موقف كان.
1: نعم. فالمواقف ايضا يعني والظروف تخلق السعاده للبني ادم.
0: يا اكيد اكيد اكيد، الله يحفظكم ويبارك ويتمم عليك السعاده انت وعيالك.
1: وهم ما قلت لنا شو اللي يسعد،
2: ما راح يعلمك سر.
0: والله اشياء كثيره يعني من ساعات التامل لما تمشي، مثلا ساعات لما امشي على البحر ساعات اتامل.
2: الله
0: اتامل في ملكوت الله سبحانه وتعالى.
1: يعني الله نعم بالله. احسنت، وهذا خير مال واحد يعني.
2: البحر صدق يعني احسن مكان تروح له يا علي. يقول لك ان اكسجين الارض 90% منه، تدري من وين يطلع؟ من حركة موج البحار حول العالم، تخيل.
0: والله صدق. وفي شغلة هذا بيني وبينكم ما بقولها، في شغلة
2: لا أقولها.
0: لا بعدين أقولها لكم
2: حبيب. حياك الله.
0: شكرا
2: لك.
1: حياك
0: حبايب قلبي.

0: كلنا نمر بمواقف نحتار فيها.
1: ما تدري من يبي
0: طيحتك. مراحب، جواب لكل الأسئلة.
1: يا بعد عيني.
0: مراحب، الصوت اللي يفهمك.
2: مرحبا معاكم، وبالفعل الصوت اللي يفهمكم مستمعينا. فقط ننتظر اتصالاتكم الهاتفية، تكونون معنا على الهواء، تثرون مساحة الحوار، نتعلم من تجاربكم اليومية، وأيضا نتخطى الصعاب مع بعضنا البعض وعثرات الحياة بتعدد الآراء.
3: يوسف، ايش رايك نروح اليمن؟ عندنا ابو استقلال بعث رسالة جدا جميلة، يقول السلام عليكم درة البرامج، برنامج مراحب، طاب صباحكم بكل حب وسعادة. يقولك السعادة هي شعور داخلي ينبع من طيبة النفس، وتظهر من خلال اندماجك وأفعالك مع الآخرين.
2: قاعد أراقبك ترى.
3: إيه.
2: ومراحب كلمة.
3: ومراحب من خلال أصواتكم نوع من أنواع السعادة. حس الإنسان والله لا يحرمنا من هالأصوات. وتحياتي الكبيرة لكم في البرنامج، واخوكم باستقلال من اليمن.
2: نعم، اليوم قريتها كامله زين، اليوم يرضى عليك
3: لعيونك.
2: تسلم.

0: إذن الرسالة الأخرى من بنت الكويت تقول: صبحكم الله بالخير يا وجيه الخير، حبيت أبارك لكم بمرور 75 عام على انطلاق الإذاعة وعقبال 100 سنة، وكل المذيعين في إذاعتنا العزيزة والعزيزين على قلوبنا والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، نقول لهم كل عام وانتم خير دون استثناء. شكرا لك يا بنت الكويت. نطير على البحرين. شلون
1: أم حمد أمنا الغالية؟ صباح الخير.
2: صباح السعادة، صباح السرور، صباح الأصوات الجميلة اللي تدخل السعادة في قلوبنا. صباح الخير يا مرحبا.

0: مرحب متابعي مرحب والمساهمين مرحب.
1: يا هلا يا محمد يا هلا ومرحبا.
0: الله يحييك الاخ العزيز اللي قبل قال عن البحر قال ما قول شيء. شوف احنا هنا ما عندنا اسرار احنا نخلي الناس اضرب خماس في عشر يقول لي الشاب يقول عن البحر. انا احب البحر الساعات بن ادم تعيش مكان معزه صدق يعني تيك ساعات لان تشوف ناس من سنين ما شفتهم وياه في
2: شيء
0: سبحان الله اقول حتى الميت سبحان الله جمع ناس طيبه فتسعد بشوفات مصج انك اي مكان يعني مثل ما تقول معزه لكن تشوف ناس سبحان الله يشرح صدرك لهم يعني من سنين ما شفتهم لكن شفتهم في هالمكان فتقول صحيح. حتى الميت في معزه لا اله الا الله جمع ناس طيبه.
2: نعم
0: انزين الحين هو تكلم عن البحر انا بتكلم لك عن البر. انا احب البحر بس لا احب البر اكثر واحب البداوه واحب الخيام واحب الحلال.
2: الله
0: انا لما اشوف احنا احب الثون من السعوديه الله يعزها ويعزكم ومن الاردن مناظر تشوف من البوسنه اشوف الورد يتراقص والنوير والعشب واعشاب كذا شيء واشوف الفراشات تطير.
2: الله
0: هني من اتذكر سوسن لان الفراشات ما يقعدون الا على ورد وعلى شيء طيب مثل النحلة. النحلة ترى ما تقعد إلا يعني على ورود وتأخذ الرحيق وتسوي العسل.
2: نعم.
0: هذه الفراشات أنا شكد أسعد أن أشوف المربع البار والتلال والجبال وخصة دي ورد النوير تراقص ودي فتدخل السعادة يعني في قلبي في ناس من تلاقيهم سبحان والله إحنا شوف تقول مدمنين على المراحب يعني يوم اللي ما سمع مشكلة في المستشفى أو شيء
2: وإحنا ما سمعنا
0: تضايق
2: واحنا كذلك امي والله
0: الله يحفظك طلال طلال شوي شوي على امك
2: حبيبتي يمه يا غاليه عسى الله يخليك
0: الله يحفظك حبيبي والله يخليكم لنا ان شاء الله يا ربي وتحيه حق خالد وحق ام بيان هذه اللي يقول حيل هذه من هو وايد احبه انا اللي تحطونا اللي يقول لي اللي زعلت وياها مره شو تقول له باسرارك اللي اقول لك حيل حسي انك
2: حبيبتي يمه حياتي يا يما حبيبتي ان شاء الله بشوف منو اقول لك مشكوره يما
0: تحياتي لكم حق الصراحه ام علي سلامتك حبيبتي من حق ام يحيى وام خالد فديت وام صالح يمكن ترى انسى ام تعالى وعلي شو اسمها وين هي ام خليفه تحياتي لها
2: من زمان ما سمعناها
0: عبد العزيز اي والله من زمان وام طارق وام طلال كلهم اللي ساهمون ترى على الراس وفي العين وفوق الراس هم
2: الله يحييك
0: حياتي لكم
2: اظن
0: عزك الكويس
2: وعزكم ان شاء الله.

0: بين صدق الكلام ودفى السلام. مرحب معاكم من البداية لمسك الختام. بين راي وراي نلقى الحل باتصالك أنت. برنامج مراحب يسمعك، يناقشك ويقدر وجودك. اتصل وخل صوتك يصير جزء من القصة.
1: السعادة هل هي قرار يصنع الإنسان أم تطلع مع الإنسان بذاتها؟ يعني ومثل ما يقولون في زحمة هذه الأيام، أكيد الإنسان دائما يبحث عن منابع السعادة. شنو بالنسبة لك منابع السعادة؟ وكيف ممكن تكون قناعة من الداخل؟ هل الرضا بالأشياء اللي الله قسمها لنا في الدنيا يخلينا سعيدين؟ هل لما تشوف معاناة غيرك تقول الحمد لله اللي الله بعدني عن هذه المشاكل؟ خلنا نأخذ أراء المستمعين يوسف على 224-1-3-250 أو 224-1-3-251. هبة معانا.
2: يا حي الله هبة، وين هالغيبة؟
3: السلام عليكم.
2: سلام ورحمة الله،
3: صبحكم الله بالخيرات والبركات والسعادة كلها.
2: والسرور هبة الخياط إذا ماني غلطان.
1: والنعم.
3: اي نعم اي نعم.
2: يا حياك الله، أنت بس بالملتقيات اللي برا. اي
3: يعطيكم العافية.
2: الله يعافيك
1: هبة.
3: الله يسلمكم. بالنسبة للموضوع وايد شدني اليوم. أول شيء وايد مشتاقة حق قعدة مراحب زوارتنا اللي تجي بالسعادة كلها والله.
2: الله يحفظك يا رب.
1: بشري بالخير قريب إن شاء الله.
3: إن شاء الله. بالنسبة للسعادة قرار، أنا بالنسبة عن تجربتي يعني كنت لما أروح المستشفى، بسم الله عليكم، كنت أعاني من مرض السرطان، فالدكتور دائما يقولي لا تزعلين، لا تزعلين نفسك، لا تسمحين حق أحد يزعلش.
1: صح.
3: كنت أستغرب أقول يا رب الدنيا كلها ضغوطات، الواحد حتى لو يعني شنو يسوي غصبا عليه تي أشياء تزعله. فأنا من يومها قلت لازم خلاص، يعني أنا أحط حق نفسي خط أحاول، وسبحان الله ربك يعطيك رسائل من عنده. سبحان الله سبحان الله. السعادة أتيك من كل صوب إذا أنت توكلت على الله. أنا بالنسبة لي السعادة أني أشوف رضا الله علي ورضا والديني.
1: الله.
3: سبحان الله سبحان الله. إذا تموا هالشيء وانت واثق بالله، الله ما يخليك وتحس بالسعادة على طول. وبس والله أنا هذا
1: عصاك على القوة وخلك مع السعيدين هبة. غير اللي قلتي شنو بعد أشياء تتفرح هبة؟
3: والله أنا بالنسبة لي السعادة أني أكون بين أهلي. مثل ما قلت لكم أنا فقدت هالشيء سنة كاملة، يعني بعيدة عن الكويت، أرض الكويت بروحها تشم هواها هو السعادة كلها. والله
1: الله يديمها إن شاء الله، واحد أمن وأمان وما تشوفين شر يا هبة، وشافات الله وعافات. وأنا أبي أطلب منك خدمة، أبيك على طول تكلمين الفضفضة تخليك بعد تصيرين سعيدة.
3: إيه والله،
1: لأن اللي يقعد بروحه راح تفكرين أنا مريضة. أنا لا لا لا، أنت مو مريضة ولا فيك شيء، عاملي الحياة إن أنت الحمد لله ما فيك إلا العافية. وفعلا رب العالمين مثل ما مريت بهالظرف صدقيني راح يطلعك منه بأسرع ما يكون بإذن الله.
3: الحمد لله الحمد لله. بالنسبة لي عادتي بعد في الكتابة، أحب أكتب.
1: كتبي ممتاز.
3: الواحد اللي يكتب إيه يعني، وأنا على فكرة قريت كتابك وايد حلو، مو دعاية.
1: الله يسهل.
3: بس وايد حبيته صدق، واحد منهم وناطرة إن شاء الله حصة الثاني
1: إن شاء الله. بشري بالخير عادي. بشري بالخير والثالث بالطريق. شكرا لك يا هبة وكوني سعيدة.
3: شكرا قواكم الله.
2: حياك الله. مراحل
0: في زحمة الأيام يضيع الكلام وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام ولا انعدام. في مراحب

0: من جاور السعيد يا يوسف يصعد السوشيال ميديا أيضا لما نضيف ناس سعيدين مبتهجين مؤمنين أن الله سبحانه وتعالى دائما يغير الظروف إلى الأحسن. ومنهم يوسف لهيب يعني من الناس الجميلة خلقا ويخلينا دائما نبتسم. وأكيد أنت مريت على صفحة يوسف وابتسمت.
1: نعم.

0: أكيد يعني هناك مشاهير في السوشيال ميديا كثر متعددين، ولكن منهم من يترك بصمة ومنهم
1: صحيح.
0: من يعني يمر عليك مرور الكرام. لكن السمي أخونا
1: يوسف
0: العزيز
1: غير،
0: يعني من النوع اللي دائما حريص على بث المعلومة الجميلة، ونفس ما قلت كل يوسف غير يعني
1: اي طبعا
0: يبحث عن المعلومة الدقيقة، يحاول
1: ما
0: أنه
1: شاء الله عليه.
0: يعني ياخذ بيد الناس في كل المجالات وينبههم على بعض الأمور اللي يكون فيها تلاعب من الآخرين. يعني هذه نقطة تحسب
1: نعم
0: له أمانة. وما أدري اليوم هاد الآلاف والمليون
1: مركز
0: اللي عنده
1: معانا.
0: ويا إذا ما راح
1: حياك الله يا يوسف، ما
0: فحياك الله ويانا.
2: هلا الله، شنو هالمقدمة الحلوة، أحلى وأجمل صباح، شلونكم؟
0: يخليك ويحفظك
1: تستاهل.
0: إن شاء الله.
2: تستاهل الطيب، تستاهل الطيب. طبعا موضوعكم اليوم عن السعادة.
1: صحيح.
2: أنا ما بيطول عليكم لأن السيارة حاطة سبيكر.
1: قول يا غالي.
2: زين. طبعا السعادة هي عبادة الله سبحانه وتعالى في البداية.
0: نعم بالله.
2: هذا واحد. والسعادة والحزن ترى احنا اللي نصنعها بنفسنا بالفعل. السعادة يعني مثلا واحد حط اغاني حزينة وراح اماكن حزينة وقاعد يتذكر الماضي، اذا منو اللي جاب الحزن حق نفسه؟
0: نفسه.
2: فاحنا اللي نجيب الحزن حق نفسه. لكن لما نقعد مع ناس طاقة ايجابية ونروح اماكن جميلة، منو اللي جاب حق نفسه؟
0: نفسه ايضا.
2: الله عليك. فاحنا اللي نصنع السعاده حق نفسنا، وايضا احنا اللي نصنع
0: بس السمي خلنا نكون واضحين، ترى مرات اللي يسمع اغاني حزينه يلقى سعادته بهالحزن.
2: والله انا
0: يعني هذا بعد الله يعينه يعني.
2: انا احترم رايك لكن اختلف معك بالامانه. لان نسبه وتناسب اللي نشوفه.
0: صحيح.
2: والله حتى مع صاحبك يا معود انت ايش فيك اللي تحط اغاني حزينه، اذا اخطيت خلقي. فتلاقي شنو ما يقعد وياه، ليش؟ لأنه صار سلبي. فهو اللي قاعد شنو اللي قاعد يجيب الحزن.
1: صح.
2: تكرر، اقعد مع ناس إيجابية واقعد مع ناس فتحس بسعادة.
1: نعم.
2: فإحنا اللي نجيب الحزن.
1: أحسنت.
2: والسعادة حق نفسنا.
1: مشكور يا يوسف، الله يسعدك. وصفحتك ما شاء الله من الصفحات اللي
0: ما
1: فيها سعادة.
0: ما قلت لنا، ما قلت لنا السمي شنو اللي يسعدك في الحياة، يعني ابتسامة الطفل ولا موقف ولا ظرف معين، شنو اللي يخليك تسعد وتنسى الدنيا وما فيها بديك اللحظة؟
2: أنا عندي خصلة، لما أنا أشوف اللي قدامي سعيد والله العظيم جد أنا أستانس. يعني بعض الأحيان كده تشوفني بالديوانية أنا نادي الربع أسوي أجواء وأقعد نطبخ بنفسنا، إحنا نجيب يعني مرة نجيب ساحر، مرة نجيب مطرب، مرة نجيب
0: حلو.
2: إيه
0: يعني تبحثون عن السعادة.
1: أي ساحر اللي طلع حمام وأرانب.
2: الهندي برافو عليك.
0: طيب السمي
2: تطور الحين تطور.
0: السمي أيضا يعني يمكن وجود الإنسان في السوشيال ميديا يمنح السعادة، هل تشعر اليوم بنفس السعادة تغمرك نفس ما كانت قبل بالسوشيال ميديا، ولا تغيرت عليك بعض الأمور مثل ما تغيرت علينا؟
2: والله شوف، حتى بالنسبة حق السوشيال ميديا هم نفس الشيء. أيضا في ناس سبحان الله تلاقيها لما تقعد بروح حزينة طالع، أنت حتى ما نبي نذكر إحدى التطبيقات لما تحط أغنية حزينة راح تطلع لك أغاني فتقعد معاه تلاقي شنو. ها بالفعل ترى السوشيال ميديا كل واحد ودربه.
0: نعم صحيح.
2: كل واحد ودربه، اللي يبي كذي واللي يبي كذي.
1: يوسف تعليق الناس يأثر على مودك الصباحي لما الصبح في كومنتات قالوا لك أنت كذا أو إحنا نبي كذا، أو الطاقة السلبية اللي بثونها في بعضهم حاط لك كومنتات كذي خبطوا لزق يلزقها بكل صفحة واحد سعيد سبحان
2: صح.
1: الله.
2: صح برافو عليك. شوف خاصة في في في مثلاً تطبيقات ما أبي أذكرها بالضبط، إذا أحد مثلاً علق أو شيء أحط له قلب حب وأحط له لايك.
1: صح.
2: لاقي حتى لو كان سلبي حياك الله آسف يغير الفكرة سبحان الله. أنا
1: الله.
2: بالعكس والله العظيم أنا إنسان وأعوذ بالله، أنا يعني أي أحد مثلاً أي شخص سواء كان متابع أو أي إن كان أنا أحترم رايح.
0: نعم.
2: وما عالج الغلط بالغلط ابدا. لازم تعالج الغلط بالصح. يعني اذا هو انسان مثلا بغض النظر عن انه سلبي مثلا قالت شنو انت كذا انت كذا، قل شكرا وعطني ابتسامه يتوهق
1: اكيد
2: ويستمر.
1: يعني تواجه الزعل بابتسامه وهذا دواء حلو.
2: عليك. برافو عليك.
0: نعم. طيب السمي احنا ندري يعني ما حبينا نطول عليك بس انت قاعد تفرض علينا نكمل معاك. هلا سؤال اخير، دائما دائما دائما السؤال هذا ينطرح عندنا في المجتمع، يقول لك اللي بالسوشيال ميديا يشعر الناس انه سعيد ولكن هو قاعد ينقل صورة مغايرة للواقع اللي هو عايشه. يعني مثلا
2: والله
0: حط صورتها مع زوجها وعيالها وهي مثلا مشاكل بيناتهم.

0: انا مستانسه ومسافره والسفره مغتربه مثلا، فهل هذه حقيقه؟ احنا
1: نعم
0: قاعد نسالك هالسؤال لان انت تطلع
1: نعم بس
0: بواقعيه واحنا نصدقك يعني اخوي يوسف.
1: صحيح، أنا إنسان واضح جدا من النقطة هذه. نعم صحيح، أنا في ناس أعرفهم من بعض، وليس الكل، البعض وليس الكل،
0: نعم.
1: يشعر الناس أنه هو سعيد ومستانس وأنه هو تلاقي، لكن في قلب الحدث بيته بشاكل مسكين ولوية، فهذا غلط غلط. وبيني وبينك غلط، احنا بالسوشيال ميديا نفتح ملفنا حق الكل.
0: أحسنت،
1: غلط،
0: أحسنت.
1: لابد أن فيه يعني في في في في في خصوصيه حق البيت، ما يصير انه تفتحها بحري على كل شيء، انه والله انا قوم سويت كذا معك، ما يصير، غلط غلط.
2: احسنت.
1: لكن بالفعل المقوله اللي قلتها نعم صحيحه، البعض يعني يسوي نفسه مستانس وداخل بيته حزين. انا واحد من الناس، لا والله لا، انا مو كذي، انا واضح
2: عايش حياتك.
1: اذا انا حزين ما اصور،
0: يا ريت الناس، يا ريت الناس كلها مثلك سيمي يعني. الله يحفظك ان شاء الله.
1: والله يسلمك، جزاك الله،
0: الله يطولنا عمرك. مشكور على بادرتك الطيبه بالاتصال علينا ببرنامج مراحب.
1: لا ولا استعرض،
0: الله يحفظك، حياك الله.

في زحمة الأيام يضيع الكلام وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام ولا انعدام في مراحب

0: إذا معكم متواصلين، وأعتقد أن الحين أخوي عبد الغني بيستانس وتصير معاه السعادة الغامرة
1: إن شاء الله.
0: إحنا من تكلم على الكرة وهو يحب الكرة ويحب رياضي. الأندية الرياضية الكويتية، فنذكر طبعا الجميع بأن ولله الحمد على الرغم من الظروف، على الرغم من ما عانينا، اليوم الحمد لله رب العالمين نعيش الحياة الطبيعية. يمكن تأخرت بعض المباريات ولكن عاودت مرة ثانية استئنافها، ووصلنا يعني إلى نهائي كأس سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله ورعاه، والنهائي هذا راح يكون بين ناديين عريقين جدا في دولة الكويت، نادي الكويت الرياضي والنادي العربي الرياضي، الساعة 7:15 مساء يوم غد إن شاء الله. نتمنى الفوز لواحد من الفريقين، ما نقدر نقول فوز لكل الفريقين بعد بطولة أنفال تضحك.
1: الله يوفقك.
0: نتمنى إن شاء الله التوفيق لنادي الكويت الرياضي، ونتمنى أيضا كل التوفيق
1: للنادي
0: العربي الرياضي
1: والكويت الرياضي.

0: بطولة كأس ولي العهد لكرة القدم.
1: في هذه البطولة الغالية في كأس ولي العهد كل الأنظار تتجه
2: دائما وأبدا في كأس سمو ولي العهد.
3: كأس سمو ولي العهد.
4: كأس سمو ولي العهد.
5: نعلم تماما قيمة هذه البطولة.
6: كأس ولي العهد.
7: الله
0: يشهد الوسط الرياضي الكويتي مساء الاثنين 18 مايو 2026 مواجهة جماهيرية مرتقبة تجمع بين نادي العرب الكويتي ونادي الكويت في نهائي بطولة كأس سمو ولي العهد حفظه الله لكرة القدم، وذلك على استاد جابر الأحمد الدولي في الساعة 7:15 مساء وسط حضور جماهيري وإعلامي كبير ورعاية سامية من سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله ورعاه. بطولة كأس ولي العهد لكرة القدم.
8: مراحل في زحمة الأيام يضيع الكلام وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام ولا انعدام. في مراحب الصوت ينبض روح.
9: مع خالص الحب والأسف على التأخير أخونا عبد المحسن الشمري معانا، حياك الله وأنا أعتذر بالنيابة عن فريق البرنامج على التأخير. أخوي عبد المحسن حياك الله. ألو،
10: إذن ننتظر إن شاء الله معاودة الاتصال على أخونا عبد المحسن الشمري.

0: أتمنى كل التوفيق لفريق النادي العربي ونادي الكويت الرياضي في هذه البطولة الغالية على قلوب كل أهل الكويت، بطولة سمو ولي العهد هذه الكاس الغالية. والشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رعاه الله سيتفضل يعني حضور هذه المباراة، وهو بالتأكيد شرف عظيم للرياضة الكويتية. نتمنى إن شاء الله كل التوفيق والسداد لإخواننا المنظمين أيضا على استاد جابر الدولي 7 ربع. إن شاء الله راح يكون كرنفال رياضي جميل ورائع جدا بين الكويت والعربي. ونرجع أيضا لمساحة الحوار في برنامج مرحب اليوم، وإحنا نتكلم عن السعادة. ويمكن أخوي أبو حمزة أنا للحين قاعد أفكر بكلامه بأن الواحد لازم يلغي العثرات في حياته بالسعادة، المفروض يواجه المشكلات بالسعادة. ويمكن هبة أيضا يعني أعطتنا تجربتها أن الواحد يتحدى أصعب شيء في الحياة وهو المرض بالسعادة الغامرة.
1: نعم، خلنا ناخذ رأي الغالي عبد المحسن الشمري. حياك الله أستاذ، وسعيدين جدا بوجودك معنا.
2: الله يحفظكم ويبارك فيكم ويعزكم ويحييك بالعالمين.
0: الله يسعدك ويحفظك أستاذ عبد المحسن.
2: الله يحفظك، الله يطول عمرك. والله موضوعكم وايد حلو، بس ما أدري، أنا ما أحب أن يكون يعني شاذ عن الربع اللي تكلموا، كلهم ما شاء الله يعني غطوا الموضوع بجمال. بس ودي يعني إحنا ما أدري، أنا محتاج أني أوضح نقطة مهمة جدا.
1: تفضل.
2: إحنا لما نقول أن السعادة قرار، هي قاعدة تسبب لنا إشكالية، أن الناس تعتقد أنك أنت قرار، انك انت تطنش كل شيء او تطنش المسؤوليه او تطنش امور كثيره، يعني انت محتاج انك انت تعطيها حقها. فاحنا نقول انا مستمتع في هذه اللحظه، بس هذا ما يمنع اني انا اتالم في مكان ثاني.
1: صحيح.
2: او في زاويه ثانيه مختلفه
1: 100% معك.
2: هذه اللحظه بالضبط، فانا اعطي هذه اللحظه حقها.
0: نعم،
2: اعطيها حقها من الاستمتاع، اعطيها حقها. بس إيه، فكره السعاده يعني هي ساعه وساعة. فكرة السعادة أنا أشوفها بشكل عام هي كيف أنك أنت تستمتع بما هو موجود لديك الآن، بما أنت حققته، بما أنك أنت شلون تستطيع أنك أنت، أنا بس عشان نازل دري، شلون أنك أنت تستطيع أنك أنت تتجاوز أمور صعبة في حياتك من خلال الابتسامة. يعني ماذا تبسمك في وجه أخيك صدقة؟
0: ما تأخذ النفس إن شاء الله وأنت على الدرى. يخلنا أيضا يعني نبين شغلة مهمة جدا اتطرقت لها الآن. يعني يقول لك إرضاء الناس غاية لا تدرك. طيب أنا ليش ألاحق الناس؟
1: صح.
0: وأنا اللي المفروض أكون سعيد، أنا يعني أسعد نفسي، وتالي الناس مو مهم رأيهم. يعني اللي بيشوفني أنا قاعد أضحك ولا فرحان يبي يطنز علي، ولا بيقول هذا ما عنده سالفة، ولا هذا كذا، شأنه. ليش أنا أتأثر فيه، وليش أحط للآخرين هذا الحساب؟
2: بالضبط، أنا مضطر أني أحط للآخرين الحساب لأني أنا عايش معاهم ولأنهم هم أيضا يحطون الحساب. هي مسألة أني أنا كيف أصل إلى الاتزان، كيف أكون متزن، سواء إذا كنت فرحان أو لا سمح الله إذا كنت متضايق أو زعلان أو في حزن، أنه ما يفرط علي الحزن ولا يفرط علي الفرح أكثر من اللازم.
1: صحيح.
2: أعطي حقه. إحنا المشكلة اللي قاعد نعيشها في الزمن الحالي، هذه الفترة الحالية، هي عدم القدرة على الاستمتاع باللحظات. نستعجل كل شيء إلا حالات الحزن مع الأسف.
1: سبحان الله. وأحيانا المشكلة مو مشكلة عيالنا أو أخواننا، تلقاه زعلان، إيش فيك يبا؟ والله بيت جيراننا صار معهم كذا كذا كذا. طيب ما عليه، يعني أنت جامل ازعل يوم، بس مو تعيش الحالة.
2: مو هذه، إحنا نستجدي الحزن، وتجد شخصيات هي تستمتع، مثل ما قال قبل شوي أخو يوسف، قال في ناس لا، هو مستمتع انه قاعد يعيش الحزن هذا. هو مستمتع، هو يستشعر ان هذا الشيء لايق عليه، ولما تجي تبي تغيره وتبي تقول له، هو لا، هو ما يبي يتغير لانه حاش لها. طيب شنو الدافع انك انت، شنو الدافع لما تجي تسال نفسك انت شنو الدافع؟ انا وجدت ان اغلب الدافع انه هو يريد ان يكسب تعاطف الناس، وان يتحدث الناس ان فلان مسكين، ان فلان كذا.
1: ممكن.
2: وهذا ضعف شخصيه،
1: ويصور نفسه ويحطها بالسوشيال ميديا، وتعال شوف عليه الترند وكذا،
2: هو يبحث عن تعاطف. فأنا عشان أختصر الكلام، إن إحنا محتاجين إن يا جماعة مفهوم السعادة، السعادة ليست قرار تتخذه، قرار إني أنا بقول إني بكون سعيد وأطنش كل شيء، لا، أنا بكون سعيد مع إني أنا أتحمل المسؤولية. معناته إني أتحمل المسؤولية، نعم، في لحظات صعبة، في لحظات محزنة، في لحظات قلق، في لحظات توتر، لكني أنا عارف إني أتعامل معها وأتجاوزها. مثل أختنا اللي عسى الله يشافيها، اللي مريضة وشون قدرت، انها تتجاوز
1: ما شاء الله عليه
2: ثقه بالله سبحانه وتعالى.
1: احسنت.
2: فمعنى السعاده انك انت تعطي كل شيء حقه ولكن دون ان تبالغ ودون ان تتنازل عن مسؤوليتك.
1: احسنت. شكرا لك استاذ الله يسعدك ولا الشكر يحرمنا من اتصالاتك.
3: مراحل مو كل كلام يحتاج تفسير ولا كل راي يحتاج تبرير. في مراحل نبيك مثل ما انت بروحك الحلوه بعفويتك. صوتك يقدر يختصر احاسيس وشعور.
4: صباحكم خير وبركه يا رب.
0: ننتقل مباشرة لأخونا العزيز الغالي فضيلة الشيخ الدكتور سليمان الدريعي. حياك الله.
5: الله يحييكم وصبحكم الله بالخير. ما شاء الله مبارك
0: جميل والسرور
5: كجمالكم وروعتكم في الطرح.
1: الله يسعدك.
0: والله أنا من سمعت صوتك دكتور سليمان يعني أتذكر أيام الله لا يردها يعني اللي طافت علينا وهالاعتداءات الآثمة. صوتك كان دائما يعطينا الأمل والدفء.
1: إيه والله. في السعادة
0: والسعادة يعني في ظل الظروف اللي كنا نعيشها. فأمانة يعني هذه شغلة تحسب لك. الله إن شاء الله يزيدك من فضله ويوسع عليك أكثر وأكثر. آمين. دكتورنا الغالي
5: والله يبارك فيكم. والله ما يعجز اللسان عن شكركم. أنا أختصر الكلام لأن الوقت ضيق.
1: صحيح.
5: وموضوعكم هذا صراحة اليوم جميل جدا. أنا في نقطة بس حبيت أسلط الضوء عليها وهي مهمة، أن لا تنتظر من الغير أن يهب لك السعادة.
0: الله.
5: يعني لا تقول والله أنا والله ما عندي زوج، ولا كان لو زوجي سنع كان أنا سويت كذي. والزوج لا يقول والله أنا لو عندي زوجة سنع. لا تنتظر السعادة من الغير. لا تقول والله أنا لو عندي فلوس كان صار حالي أحسن واستعنس. لو أن عندي كذا لا، اصنع السعادة أنت بنفسك. لا تنتظر الآخرين يهبون لك السعادة. لأن السعادة تنبع من داخل الإنسان. بدليل أن شوف الدول الغربية عندهم كل أسباب السعادة لكن عندهم أكثر نسبة أمراض نفسية من مقارنة بالدول الإسلامية، أكثر نسبة انتحار مقارنة بالدول الإسلامية. شنو السبب؟ بحثوا عن السعادة بس ما لقوها، ما عرفوا معناها الحقيقي. هي السعادة تنبع من داخل الإنسان، لذلك الإسلام ركز على داخله. ولذلك يقول من رضي فله الرضا. وأول خطوة في طريق السعادة هي أن ترضى. ترضى عن نفسك، عن أولادك، عن ربعك، عن اللي حولك، عن ذاتك. إذا رضيت خلاص أنت سلكت الطريق الصحيح للسعادة. أما لو يكون عندك كل شيء وتقول لا والله أنا لما أوصل إن شاء الله المنصب راح أستانس، أنا لما أخذ الشهادة الثانية راح أستانس.
1: صحيح.
5: أنا لما أجمع كذا. لا، السعادة ما تنبع من الغير ولا يهبها لك الغير، إنما السعادة تنبع من داخل الإنسان.
1: أحسنت يا دكتور، شكرا لك، نورتنا وأسعدنا.
0: تسلم يا دكتور سليمان، الله يحفظك إن شاء الله.
1: إن شاء الله عليك.
5: الله يجزاكم خير على التقديم الطيب.
0: وياك يا رب.
5: إحنا نشارك كل فترة وفترة بس أنتوا الله يجزاكم خير يوميا تتحفونا وتسعدونا وتفيدونا.
0: الله يخليك.
1: الله يسعدك يا دكتور.
0: تسلم يا دكتور سليمان الدري، حياك الله.
6: على مدار ساعة من الزمن وعبر الأثير مراحب مساحات للحوار ومتسع للتعبير.
7: اجتهد وارجو الاسباب وعلى ما يعرف
8: خالد تقول ان حظي مو زين. انا ما اسمع تقولون عني شيء.
9: علنيتهم.
6: شارك معنا برايك على ارقام هواتف البرنامج 2241-3250 او 2241-3251 او 2-2-4-1-3-2-5-2
1: مراحل. أم الخير والسعادة أم علي معانا، خلنا تطمن عليها. ألو أمي.
10: أهلا طلال، شوكم
0: يا الله أم علي. يا هلا ومرحبا.
10: والله بيوسف تحياتي لكم أنت واللي طاقم البرنامج والمستمعين وحق حبايبي كلهم اللي يتصلون فيكم.
1: الكل يسأل عنك، انت بخير يما؟ طمنينا، طلعتي بالمستشفى؟
10: يعني يقول الحمد لله حتى لا يتمرض انه يخلينيك لله سبحانه وتعالى.
0: ونعم بالله.
10: هو الله سبحانه وتعالى شافي كل مريض بدينا كل شيء يا ربي. الإنسان لازم يفكر كذي.
1: نعم.
10: لأن من الحين أنا حاسة بالمرضى.
1: أمي خليك معانا نكمل بعد موجز الأنباء. إيش رأيك نروح استديو الأخبار موجز لأهم الأنباء.
11: الحادية عشرة صباحا من إذاعة دولة الكويت.

0: موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إنه لا يعلم ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق مع إيران، ويؤكد أن طهران ستواجه وقتا عصيبا في حال فشل المفاوضات. رئيس الوزراء الباكستاني يعرب عن تفاؤله بعقد جولة ثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. بريطانيا تعلن نشر نظام صاروخي جديد مضاد للمسيرات في الشرق الأوسط. استشهاد فلسطيني جراء غارة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. غدا تمديد الهدنة بين لبنان وإسرائيل، جيش الاحتلال يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان. مقتل 3 أشخاص على الأقل في هجوم بمسيرات أوكرانية استهدفت العاصمة الروسية موسكو. الصين تلمح إلى إمكانية خفض الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، وذلك بعد إنشاء مجالس للتجارة والاستثمار مع واشنطن. رئيس كوريا الجنوبية ورئيس وزراء اليابان يجتمعان الثلاثاء المقبل في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة والصداقة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: في زحمة الأيام يضيع الكلام وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام ولا انعدام. في مراحب الصوت ينبض روح.
2: أمنا الغالية أم علي، حياك الله يمه.
3: الله يحييك يمه طلال.
2: سامحينا
3: يمه. السعادة لمن الإنسان يحب الناس.
2: نعم.
3: يعني قلبه نظيف.
2: الله.
3: اي والله يمه.
2: نعم.
3: ما يفكر في هذا ولا ذاك، كل هذا فعل وهذا سوى وهذا.
2: صح.
3: هو اللي يبلى القمته، هو اللي يبلى اللي يعني الحالة النفسية.
2: نعم، يعني احنا اللي نصنع السعادة ببيوتنا يمه.
3: طبعا يمه نصنع السعادة بديننا.
2: الله.
3: وأول شيء يتوكلون على ربهم
2: سبحانه.
3: الله سبحانه وتعالى هو اللي يسيرك، هو اللي يقول ما يصيبنا إلا ما كتب.
2: أحسنتي.
3: الله.
2: أحسنتي. المخرج قاعد يقول لي لا تعب أمنا أم علي، توها طالعة من الطبيب، ما تشوفين شار.
3: حياتي حقة وحق سوسن وحق كلكم، حق يوسف
2: الكل يسلم
3: عليك، حق محمد والشيخة أقول له الله يعطيك العافية.
2: آمين.
3: هي قاعد تسأل عني.
2: الشيخة أنيسة الله يسلمها.
3: أي والله. وتحياتي لكم ولجميع اللي يتصلون.
2: مشكورة يم.
3: سامحوني على أم خالد.
2: مسموحة مسموحة يا حبيبة. شكرا.
3: أول إنسان يسعد نفسه بروحه.
2: أحسنتي. وأنتي أمنا هني، أنتي أم السعادة يا معلم.
3: تحياتي حق كل امرأة، كل امرأة بالعالم، أقول لك كل عام وأنتي بخير إن شاء الله.
4: وأنتي بألف خير وصحة وسلامة. شكرا أم علي.

0: أنا يوم سمعت صوتهم علي اليوم أنا بقمة السعادة صراحة.
1: الحمد لله رب العالمين. الله يحفظ الجميع. ونذكر طلال بأن يوم غد إن شاء الله هناك نهائي كأس سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح على استاد جابر الدولي 7 ربع. نتمنى التوفيق لفريق النادي العربي وأيضا نادي الكويت الرياضي. وصلنا تقريبا إلى الختام, وقبل الختام نقول ترى السعادة موجودة بابتسام الطفل, تكون ابتسامة بريئة, مو طفل شرير, طفل بريء يعني, أو طفل مشيطن شطانة كذي ويضحك ضحكة الاستعباط ماكو, مرات يسعدك فيها. السعادة تضيء الوجوه قبل القلوب. السعادة تلقاها بدعاء أم صادق من قلبها يمسح التعب ويزرع الطمأنينة في الدروب. السعادة تلقاها في لقاء من تحب, في كلمة طيبة تجبر الخاطر, في قلب قانع يرضى بالقليل ويعيش بسعادة ومرتاح. السعادة ما هي كثرة أموال ولا بهرجة حياة, وإنما السعادة تكون باطمئنان النفس,
0: مو بالفلوس.
1: لا, هم بالفلوس بس مو الفلوس كل شيء.
0: أحسن
1: يعني, ما في أحد ما يفكر بالفلوس, ولكن لا تكون سعادتك فلوس, خل فلوسك تسعد غيرك.
0: نعم. وصلنا للختام. تحيات.
1: ما عجبك الكلام؟
0: ما عجبني.
1: تبي فلوس؟ أوكي,
0: عطونا الفلوس. تحيات حلوة من يوسف جوهر, طلال ماجد, هاني المخيال, سارة الفرج, محمد السبيعي, سوسن بوشهري, أنفال العياف, والتحية الأخيرة مع مخرجنا
1: عبد الوهاب الصلاحات.

0: اللقاء.
1: بطولة كأس ولي العهد لكرة القدم.
2: في هذه البطولة الغالية في كأس ولي العهد كل الأنظار تتجه
3: دائما وأبدا في كأس سمو ولي العهد.
4: كأس سمو ولي العهد.
5: كأس سمو ولي العهد.
6: نعلم تماما قيمة هذه البطولة.
7: كأس ولي العهد.
8: الله
1: يشهد الوسط الرياضي الكويتي مساء الاثنين 18 مايو 2026 مواجهة جماهيرية مرتقبة تجمع بين نادي العرب الكويتي ونادي الكويت في نهائي بطولة كأس سمو ولي العهد حفظه الله لكرة القدم، وذلك على استاد جابر الأحمد الدولي في الساعة 7:15 مساء وسط حضور جماهيري وإعلامي كبير ورعاية سامية من سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله ورعاه. بطولة كأس ولي العهد لكرة القدم.
9: إذاعة دولة الكويت تقدم رشة عطر.

رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

يا لحون العود ولا يا مجارير الربابة، يا لحون العود ولا يا مجارير الربابة، اختلف معنا القسم أضيع الفنان فنه، حلم مدري علم مدري نوض برق في سحابة، اختلف معنا القصيد أضيع الفنان فنه، حلم مدري علم مدري نوض برق في سحابة، أثرها طلت جبينه يوم زاح الليل منه، أقبلت مثل الفرس لا سمعت طبول الحرابة، مكت فيها ليل أسود والنجوم يفرقن، النهار يمر ويعدي وليلة في عقابة، النحر صبح تجلى والجدايل كنهن. مخمل يلتف فوق الجيدل اتلع بالنيابة، عن سلاسل الذهب والماس خوف تجرحن، أغاب عني والولا خلا عندي في غيابة، مدري إن فرقاه نار ولدري إن لا ما جنة، يا وجود وجد أعود لا عيال ولا قرابة، ما جداه ما جداه إلا يون ويردف الونة بونة، ما لقى فزعة رفيق ولا دعاة مستجابة، كل ما أمسى له ظن خيبت الأيام ظنه، هذا وجدي

0: في غياب نسب والله جابه. صح فرض الله فرض وسنة المرسول سنة، الغلا جسم الرقيق ومرهف احساسي ثيابه، مثل غصن الورد يوم الهبايب يطرقنه. يا لحن العود ولا يا مجارير الربابه، اختلف معنى القصي وضيع الفنان فنه. حلم مدري علم مدري نور برق في سحابه، أثرها طلت جبينه يوم زاح الليل منه. أقبلت مثل الفرس لا سمعت طبول الحرابة، مكتفيها ليل أسود والنجوم يفرقنه. النهار يمر ويعدي وليلة في عقابة، النحر صبح تجلى والجدايل كنهن. مخمل يلتف فوق الجيدلة تلعب النيابة، عن سلاسيل الذهب والماس خوف تجرحن. أغاب عني والولا خلا عندي في غيابه، مدري إن فرقاه نار ولا أدري إن لا ما جنة.
1: قدمت إذاعة دولة الكويت رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولن.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
1: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح. نبتت بساتين، تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي. من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن وعلى جدران الحمراء. لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال، نغرسها في تربة الروح علها تثمر دهشة أو تزهر وعيا أو تورق سؤالا. بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم

0: بساتين.
1: وجاهل مده في جهله ضحكي حتى أتته يد فراسة وفم. إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. ومهجة مهجتي من هم صاحبها أدركتها بجواد ظهره حرم. رجلاه في الركض رجل واليدان يد وفعله ما تريد الكف والقدم. ومرهف سرت بين الجحفلين به حتى ضربت وموج البحر يلتطم. المتنبي يعبر عن سيفه بالمرهف الذي يسري به بين الجحفلين يضرب به وموج الموت يلتطم. ثم نلتقي ببيته الشهير: الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم. فارس قديم لا تستذله القصور والترف والثراء، عاش في الصحراء والقفار وصحب الوحوش واخترق الأرض ذات الحجارة السوداء وتسلق الجبال وخبر الحياة الشاقة وتغلب على الطبيعة القاسية. صحبت في الفلوات الوحش منفردا حتى تعجب مني القور والأكم. لعل في ختام هذا المشهد العاصف بهذا البيت تهديد خفي لسيف الدولة بأنه على استعداد لأن يعود مرة ثانية إلى تلك الحياة. لكن المشهد على أي حال كان موجها إلى منافسيه وحساده في الدرجة الأولى، وكان قد أحس غروب الأحلام وانطفاء الآمال، وسودت حياته قسوة الشعور بالفشل. تيقن أن سيف الدولة لن يمنحه ولاية ولن يمكنه من تحقيق هدفه الأول في الحياة، فاتخذ قرار الانفصال عنه ومغادرته. وكان هذا هو التحول النفسي الثالث في حياة المتنبي الباطنية، وهو أقسى تحول نفسي صادفه في حياته. شعر المتنبي بعد هذا الغضب الهادر بالراحة والسكون والاستسلام الحزين، خاصة بعد أن استقر رأيه على أن يغادر سيف الدولة. شعر باليأس الحائر والضياع الممتد، تجلى ذلك في المشهد الأخير الذي كان بمثابة القرار للقصيدة كلها. اختلطت في هذا المشهد كل المشاعر التي عبر عنها بحدة وعنف في كل المشاهد الماضية، مع إحساس جديد طرأ عليه فجأة بعد قراره الارتحال عن سيف الدولة، وهو هذا الشجن لهذا الفراق. ولهذا بدأ هذا المشهد الأخير بهذا البيت الممض الدامع العميق الشجي للفراق: يا من يعز علينا أن نفارقهم، وجداننا كل شيء بعدكم عدم. ما كان أخلقنا منكم بتكريمة لو أن أمركم من أمرنا أمم. إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم. وبيننا لو رعيتم ذاك معرفة إن المعارف في أهل النهى ذمم.

الحياة والناس والأحلام والآمال. تأمل شحنة الشجن في الشطر الأول يا من يعز علينا أن نفارقهم، مع أنه لم يلجأ إلى التصوير في هذا البيت كله، وإنما عبر تعبيرا ساذجا فطريا عن كل أحزانه. فإننا نشعر بأن هذا البيت وصل إلى ذروة النضج والتأثير العاطفي، لعل هذا يثير قضية من أهم قضايا الإبداع: العبقرية في الفن. دون التعرض للإجابة عن هذا السؤال، يعتقد أن الانشغال بتحليل الصورة الناتجة عن الشعور واختبار الصور والتعبيرات والمقاطع والحقائق الفكرية والروحية، ومن خلال ارتباطها بقيمة التصوير والتعبير، ليس إلا اشتغالا بظواهر القصيدة، وسيبقى جوهره سرا من أعمق أسرار الموهبة، يستعصي على التحليل والتعليل، مما يؤكد هذه الفكرة ما نشعره حيال هذا البيت الخالي، خال من الزركشة اللفظية والتركيب البياني. ومع ذلك فهو يتسرب إلينا ويسري في كياننا، فيهز النفس هزا ويثير أعمق ألوان الحزن والشجن. يا من يعز علينا أن نفارقهم، وجداننا كل شيء بعدكم عدم. يتحول المشهد من تلك القصيدة إلى مجرد معان متداعية ليس بينها رباط منطقي صارم، حتى لنشهد مشهدا مفككا فيه كل عناصر المشاهد السابقة، ولكن بصورة أخرى. فيه عتاب جياش لسيف الدولة، فيه مكاشفة له بأنه قد أهمله وأبعده عن قلبه، وكان هو الأحق بتكريمه ومكافأته. ما كان أخلقنا منكم بتكريمة، لو أن أمركم من أمرنا أمم. إن كان سركم ما قال حاسدنا، فما لجرح إذا أرضاكم ألم. وبيننا لو رعيتم ذاك معرفة، إن المعارف في أهل النهى ذمم. كم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم، ويكره الله ما تأتون والكرم.

هنا حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين، هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها ونمضي حفاة في دروب من نور، بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراث البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم، ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين، بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي، بساتين أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ عمق التاريخ حكايات صامتة
1: حضارات
0: جذور
1: تاريخ
0: منهكة
1: منسية
0: تحت التراب
1: غبار القرون
0: صوتها الأول عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة ولمعالم منهكة ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفض عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها ليس في الجدران فقط بل في عمق التاريخ
1: عمق التاريخ
0: عمق التاريخ إعداد عيسى الكندري تقديم صالح أكبر عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح

0: عمق التاريخ. لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سراً وكل نقش يروي قصة. أهلا بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة، تمثل الذاكرة والنسيان ثنائية معقدة تقف في قلب التجربة الإنسانية، حيث يتقاطع فيها الماضي بالحاضر ويتشكل عبرهما الوعي بالذات والعالم. فالإنسان ليس كائنا يعيش اللحظة فقط، بل هو كائن يتذكر، يعيد التأويل، ويعيد بناء ذاته عبر ما يحتفظ به وما يختار أو يجبر على نسيانه. ومن هنا فإن الذاكرة ليست مجرد وظيفة عقلية، بل هي بنية وجودية، بينما النسيان ليس نقصا أو خللا فحسب، بل قد يكون في كثير من الأحيان ضرورة للحياة.

0: عمق التاريخ
1: في المخيال القديم لم يكن النسيان فعلا سلبيا، بل كان يحمل دلالات خلاصية عميقة. ففي الأساطير اليونانية يظهر النهر ليثي بوصفه نهر النسيان، حيث تشرب الأرواح مياهه للتخلص من ذكريات حياتها السابقة قبل أن تعود إلى العالم. هذا التصور يكشف عن إدراك مبكر لثقل الذاكرة، وكأن القدماء فهموا أن استمرار التذكر قد يكون عبئاً لا يحتمل، وأن النسيان شرط للبدء من جديد. وعلى النقيض كان هناك النهر مينوموسيني الذي يمنح التذكر، مما يعكس توازناً رمزياً بين الحفظ والمحو، بين الهوية والتجدد.

في الحضارة المصرية القديمة ارتبطت الذاكرة بالخلود، إذ كان اسم الإنسان ونقشه على الجدران وسيلة لضمان بقائه بعد الموت. لم يكن النسيان هنا راحة بل فناء ثانيا، حيث يمحى الإنسان من الوجود إذا لم يذكر. هذا التناقض بين الحضارتين اليونانية والمصرية يكشف عن مفارقة عميقة. هل النجاة في أن ننسى؟ هل الذاكرة هي ما يمنحنا الاستمرار أم ما يقيدنا بالماضي؟ في الفلسفة أخذت هذه الثنائية أبعادا أكثر تعقيدا. يرى فريدريك نيتشه أن النسيان ليس ضعفا بل قوة حيوية، إذ يقول: من الضروري أن ننسى لكي نستطيع أن نعيش. بالنسبة له، الإنسان الذي يتذكر كل شيء يصبح عاجزا عن الفعل، لأن الماضي يثقل حاضره ويشل إرادته. النسيان هنا ليس فقدانا بل تحريرا، وهو ما يجعل الحياة ممكنة. في المقابل يرى أفلاطون أن المعرفة نفسها هي تذكر، وأن النفس كانت تعرف الحقيقة قبل أن تنساها، مما يجعل التذكر فعلا معرفيا يعيد الإنسان إلى أصله. مع تطور الفكر انتقل النقاش من الفلسفة إلى التحليل النفسي، حيث قدم سيغموند فرويد تصورا ثوريا للذاكرة والنسيان. لم يعد النسيان مجرد ضعف في الاسترجاع، بل أصبح آلية دفاعية تعرف بالكبت. وفقا لفرويد، يقوم العقل بدفع الذكريات المؤلمة أو غير المقبولة إلى اللاوعي، حيث تظل فعالة رغم غيابها عن الوعي. يقول فرويد: ما نكتمه لا يموت بل يعود في أشكال أخرى. هذه الفكرة تكشف أن النسيان ليس غيابا بل حضورا خفيا، وأن ما نحاول الهروب منه قد يلاحقنا بطرق غير مباشرة. طور كارل يونغ هذه الفكرة من خلال مفهوم اللاوعي الجمعي، حيث تصبح بعض الذكريات مشتركة بين البشر متجسدة في الرموز والأساطير. وهنا تتحول الذاكرة من تجربة فردية إلى بنية إنسانية مشتركة، مما يفسر تكرار الأنماط الرمزية عبر الثقافات.

أما في علم الأعصاب الحديث فقد أصبحت الذاكرة موضوعاً للدراسة التجريبية الدقيقة. تشير الأبحاث إلى أن الذاكرة ليست مخزناً ثابتاً، بل عملية ديناميكية تتغير مع كل استرجاع. فعندما نتذكر حدثاً ما، فإننا لا نستعيده كما هو، بل نعيد بناءه، مما يجعل عرضة للتشويه أو التعديل. وهذا ما يفسر كيف يمكن للذكريات أن تتغير بمرور الزمن أو أن تتأثر بالعواطف والتجارب اللاحقة. تظهر الدراسات أيضاً أن النسيان ليس دائماً خللاً، بل عملية ضرورية لتنظيم المعلومات. فلو احتفظ الدماغ بكل التفاصيل لأصبح عاجزاً عن التمييز بين المهم وغير المهم. إن النسيان في هذا السياق يشبه عملية تنقية تسمح للعقل بالتركيز على ما هو أكثر أهمية. لكن حين يتعلق الأمر بالصدمات النفسية تأخذ الذاكرة بعداً أكثر تعقيداً. في حالات اضطراب ما بعد الصدمة لا يستطيع الإنسان نسيان الحادث المؤلم، بل يعيد عيشه

مراراً، وكأن الزمن قد توقف عند لحظة معينة. هنا تتحول الذاكرة من أداة للفهم إلى مصدر للمعاناة، ويصبح النسيان الذي كان ينظر إليه كضعف حاجة ملحة للشفاء.

0: عمق التاريخ.
1: قد يؤدي القمع الشديد للذكريات إلى آثار سلبية، إذ يمكن أن تظهر في شكل أعراض نفسية أو جسدية. هذا التوازن الدقيق بين التذكر والنسيان يكشف أن الصحة النفسية لا تقوم على أحدهما دون الآخر، بل على القدرة على التنقل بينهما بمرونة. على المستوى الوجودي تطرح هذه الثنائية سؤالا عميقا: من نحن دون ذاكرتنا؟ هل هويتنا هي مجموع ما نتذكره، أم أن هناك جوهرا يتجاوز ذلك؟ إذا فقد الإنسان ذاكرته كما في بعض الأمراض العصبية، فإنه لا يفقد معلوماته فقط، بل يفقد إحساسه بذاته. وهذا يدل على أن الذاكرة ليست مجرد سجل، بل هي نسيج الهوية.

إن التمسك المفرط بالماضي قد يمنع الإنسان من العيش في الحاضر، وهنا يظهر نسيانك قوة تحريرية تسمح بفتح صفحة جديدة. وكما قال مارسيل بروست: الذكرى ليست استعادة للماضي بل إعادة خلق له. هذه العبارة تكشف أن الذاكرة نفسها ليست ثابتة بل إبداع مستمر. يبقى الإنسان كائناً يعيش في منطقة وسطى بين التذكر والنسيان، يحمل ماضيه دون أن يغرق فيه، ويسعى إلى مستقبله دون أن ينسى جذوره. وفي هذا التوازن الدقيق تكمن حكمة البقاء وسر الاستمرار.

تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع. هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء. كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ. أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: أصالة الماضي ورؤية المستقبل،
1: خطاب إعلامي يستهدف تعزيز القيم وبدفع تطوير النظم والسياسات القائمة، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه.
0: إذاعة دولة الكويت 70 عاما من العطاء
2: هنا الكويت،
0: ولا زلنا نواصل المسيرة.
3: أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: سلام على من سهروا لتنام الكويت آمنة، وعلى من وقفوا في وجه الخطر لتبقى رايتها عالية.

أنتم درع الوطن إذا ادلهمت الخطوب، وسياجه إذا تكاثرت التهديدات، وسيوفه إذا امتدت يد العدوان. رجال صدقوا العهد فكانوا للأرض حصنا، وللسماء حارسا، وللشعب طمأنينة وأمانا.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم حبيبة بنت القاضي. حبيبة بنت القاضي من تأليف عبد الله الحشاش. حبيبة بنت القاضي إخراج كفاح سليمان للرجيم.
1: لا هالمكان صراحة مو طبيعي.
2: كمل كمل يا أبو ناصر.
1: زين ما قلتي لي وين تبيني أوقف؟
2: شوف أبيك توقف عند العمود، لا تطفي سيارة، بس وقف وقف أوقف هني أنا شوية دقايق بس وما أطول عليك.
1: حاضر إن شاء الله، خلاص راح أوقف مكاني. ولا ايش هالسالفه هذه العويه بعد اللي عندي دخلت روحي فيها انا؟ وين وهالسوالف وين؟

0: تأخرتي.
1: في أحد كان يمشي وراي، خلصني. وين الأغراض اللي قلت لك عنها؟
0: كل شيء موجود هني، الفلاش والملف.
1: بس بارك الله فيك، مشكور. بس تعال، أنا ما عرفت اسمك.
0: مو مهم.

0: وناصر امشي بسرعه بسرعه بسرعه، في احد جاي يلحقنا بسرعه.
1: ليلى الله يا بنت الناس لا تخلعين، ايش صاير بعد قولي؟
0: انت امشي تكفى امشي بسرعه.
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
2: عبد الناصر سالم مرزوق سايق على مخالفات عاديه،

0: ما عليه شيء.
1: إيه يعني شنو يعني فهمنا؟
0: شخص عادي إيه؟ كان بالمكان الغلط وبالوقت الغلط.
1: والله احنا ما عندنا يقول كلمتين على بعض الا ما رن تليفونك.
0: شو اسوي؟
1: رد
0: اسوي
1: رد رد.
0: الو
2: الو دكتور، الجاسوس على الخط. احوله
1: حوله
2: دكتور. انحاشت مني.
1: شلون؟
2: مع نفس التاكسي ثالث مره.
1: ها شو يقول؟ شو يقول يبا؟ شو يقول؟ انحاشت مع منو؟ واسمع من بعيد انا. ها شو يقول لك؟ هو شو يقول لك يا اخوي؟ رد علي يا دكتور.
0: يقول لي مع نفس التاكسي ثالث مره.
1: ثالث مره مع نفس التاكسي؟ زين رد عليه اساله، قول انت متاكد؟ ها
0: انت متاكد؟
2: متاكد.
1: صار ليش سكتوا؟ لا يكون انقطع الخط. ها شو تسوي الحين؟ شو تسوي؟
0: ننتقل للخطه باء.
3: اختي وين انتيني؟ اوقفيني يعني؟
4: اي اي اي اي احني اوقف دي. ركبي ركبي ركبي يا ليان.
5: أنا خفت عليك وايد.
4: ليش ما دقيتي على طول؟ إيش فيكم؟ إيش فيكم؟ دقايق كل شيء صار بسرعة. ولولا أبو ناصر ويه كان صادوني أصلاً.
3: الله ياخذ أبو ناصر. زين يبا خلاص خلصوني. قولوا له شو السالفة؟ ترى أنا خايف من اللي قاعد يصير. شو اللي قاعد يصير؟ أنا شنو دخلت نفسي فيه؟ ممكن تفهميني؟
4: الله يهداك. بس الله يهداك. خلاص أنا أشتغل في شركة من الشركات التجارية، وصاحب الشركة صادوه بتهمة شيكات بدون رصيد، بس أنا اللي كان عندي كل الملفات ومتأكدة أن الريال مظلوم وأخوه هو اللي ورا هالسالفة، بس ما كان عندي الدليل. لكن اليوم بفضل الله وفضل وقفتك هذه معاي حصلت على الأدلة اللي تثبت براءته.
3: زين شو راح تسوي الحين؟
4: أنا بحاول أوصلها للمحامي، بس يا رب ما يصيدوني.
3: زي والحين؟
4: الحين أنا بشكرك وأنت مالك شغل بالموضوع، بس كان لازم أخليك ما تعرف كل شيء عشان إذا صار أي شيء أنت برا الموضوع. والحين جزاك الله خير وما قصرت. يلا مع السلامة.
3: حافظك الله. مع السلامة.
1: لا تلتفت.
3: ها منو؟
1: حرك سيارتك وبقول لك وين تروح.
3: لحول.
6: ولا هذا بعد ايش فيه ما يرد على التليفون؟ الله يهداه، مو من عوايده. اخ اشوف ادق مره ثانيه. جرب. لا لا لا عسى ما عليه شر ان شاء الله. ابو ناصر مو عوايده. زين السلام عليكم ابو ناصر، مر عليكم اليوم؟
2: الو عليكم السلام. لا والله من امس ما شفته.
6: متاكد؟
2: اي لو جاي كنت بشوفه اكيد وابلغك.
6: زين زين عيل شو اسوي انا الحين؟ شو اسوي؟ يلا خلاص خلاص مع السلامه مع السلامه. ماكو الا كان اتصل. اي خل اجرب ليش لا. ألو العمليات؟
2: يا هلا شلون أقدر أساعدك؟
6: أبي أبلغ في واحد مفقود.
7: إلى اللقاء مع حبيبة بنت القاضي. تأليف عبد الله الحشاش. إخراج كفاح سليمان الرجيب.

0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت، نجوم القمة نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهداً على أحداث كبرى ورفيقاً في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتاً يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight, Kuwait is free.

على مدى العقود. قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح. إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير في الكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة، برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادية مال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. نتواصل معكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبرنامج رقة الكلمة.

منذ مدة كان التفكير السلبي عائقاً رئيسياً أمام تحقيق النجاح والسعادة في الحياة، لكن مع تطور الوعي النفسي وعلم النفس أصبحنا ندرك بأنه لدينا القدرة على تحويل هذا التفكير السلبي إلى إيجابي، خصوصاً عندما أدركنا بأن التفكير الإيجابي بمقدوره مساعدتنا على تحسين الصحة النفسية للفرد ورفع مقدار سعادتنا. سوف نتكلم عن طرق فعالة لتحويل التفكير السلبي إلى إيجابي، ما سوف يسمح لكم بعيش حياة

0: أكثر سعادة ورضا. غالبا ما يكون التفكير السلبي عادة مكتسبة نتيجة للتجارب السابقة أو التأثيرات الخارجية، لكن من المهم أن ندرك أننا لسنا ضحايا لأفكارنا، أو أفكارنا السلبية ليست مصيرية بل يمكن تغييرها بسهولة، بل نمتلك القدرة على تغييرها وتحويلها إلى أفكار إيجابية. تتضمن هذه العملية الوعي بأفكارنا السلبية وتحديها واستبدالها بأفكار إيجابية وبناءة. الخطوة الأولى في تحويل التفكير السلبي إلى تفكير إيجابي هي الوعي به. غالبا ما تكون أفكارنا السلبية تلقائية وغير واعية، لذلك من المهم أن نراقب أفكارنا ونحدد الأفكار السلبية منها والتي تؤثر في مشاعرنا وسلوكياتنا. تحديد أنماط التفكير السلبي، هل تميل إلى النقد الذاتي المفرط؟ هل تركز على الجوانب السلبية للأمور؟ هل تتوقع دائما الأسوأ؟ يساعدك تحديد أنماط تفكيرك السلبي على التعرف إليها بسهولة وتحديها.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة،
0: مراقبة الكلمات التي تستخدمها. انتبه للكلمات التي تستخدمها في حديثك مع نفسك ومع الآخرين. هل تستخدم كلمات سلبية مثل لا أستطيع، أو مستحيل، أو أنا فاشل؟ يمكن أن يحدث استبدال هذه الكلمات بأخرى إيجابية فرقا كبيرا في طريقة تفكيرك. الانتباه لمشاعرك، مشاعرك هو مؤشر قوي على نوعية أفكارك. إذا كنت تشعر بالإحباط أو القلق أو الغضب، فمن المحتمل أنك تفكر بطريقة سلبية. عزيزي المستمع، بمجرد أن تصبح واعيا بأفكارك السلبية يمكنك البدء في تحديها. اسأل نفسك عما إذا كانت هذه الأفكار واقعية ومنطقية، هل هناك دليل يدعمها؟ هل هناك تفسيرات بديلة للأحداث؟ البحث عن دليل. هل لديك دليل قاطع على صحة أفكارك السلبية؟ غالبا ما نعتمد على افتراضات وتوقعات غير دقيقة، لذا ابحث عن أدلة ملموسة لدعم أو دحض أفكارك. تقييم احتمالية حدوث الأسوأ، هل سينتهي العالم حقا إذا حدث ما تخشى؟ غالبا ما نبالغ في تقدير احتمالية حدوث السيناريوهات السلبية، لذا قيم احتمالية حدوث الأسوأ بطريقة واقعية. البحث عن تفسيرات بديلة.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه. وأن المرأة منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة،
0: هل هناك تفسيرات أخرى ممكنة للأحداث؟ غالبا ما نركز على التفسير السلبي دون النظر إلى الاحتمالات الأخرى، لذا ابحث عن تفسيرات إيجابية ومحايدة. التحدث مع صديق موثوق، يمكن أن تساعدك مشاركة أفكارك السلبية مع صديق موثوق على اكتساب منظور جديد وتحدي تحيزاتك. تذكر بأن الهدف ليس قمع الأفكار السلبية تماما، بل تعلم كيفية التعامل معها بطريقة صحية وبناءة. بمجرد أن تتحدى أفكارك السلبية عزيز المستمع، يمكنك البدء في استبدالها بأخرى إيجابية. يمكنك فعل ذلك بالتركيز على الجوانب الإيجابية للأمور والبحث عن الأشياء التي تشعر

0: تشعر بالامتنان لها. تخيل النجاح، تخيل نفسك تحقق أهدافك وتعيش حياة سعيدة ومرضية. يمكن أن يساعد ذلك على تعزيز ثقتك بنفسك وتحفيزك على اتخاذ إجراءات إيجابية. التركيز على الحلول بدلا من التركيز على المشكلات، ركز على إيجاد الحلول. في السياق ذاته ابحث عن طرق للتغلب على التحديات وتحقيق أهدافك.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: ممارسة الامتنان. وفر بعض الوقت كل يوم لتقدير الأشياء الجيدة في حياتك مهما كانت صغيرة. يمكن أن يساعدك هذا على تحسين مزاجك وزيادة شعورك بالسعادة. تذكر عزيزي المستمع بأن تغيير طريقة تفكيرك يستغرق وقتا وممارسة، لذا كن صبورا واستمر في التركيز على الإيجابية. بالإضافة إلى تغيير طريقة تفكيرك، يمكنك عزيزي المستمع أيضا بناء عادات إيجابية تدعم تفكيرك الإيجابي، منها ممارسة الرياضة بانتظام، فالرياضة لها تأثير إيجابي في الحالة المزاجية والصحة العقلية. الحصول على قسط كاف من النوم يمكن أن تؤثر قلة النوم سلبا في مزاجك وقدرتك على التفكير بوضوح. اتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يحسن تناول الأطعمة المغذية صحتك العقلية والبدنية. قضاء الوقت مع الأشخاص الإيجابيين. أحب نفسك بأشخاص يدعمونك ويشجعونك على التفكير الإيجابي. تطوير المهارات والهوايات والاهتمامات يمكن أن يحسن الانخراط في أنشطة ممتعة ومحفزة مزاجك ويقلل من الأفكار السلبية.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: العمل التطوعي يمكن أن تزيد مساعدة الآخرين والمساهمة في المجتمع من شعورك بالرضا والسعادة، مما يعزز التفكير الإيجابي. قراءة الكتب والمقالات الملهمة يمكن أن يوسع التعرض لمحتوى إيجابي ومحفز آفاقك، ويشجعك على تبني نظرة أكثر إيجابية للحياة. يستغرق بناء عادات إيجابية وقتا وجهدا، لكنه يستحق ذلك. سوف تساعدك هذه العادات على الشعور بالتحسن والتفكير بإيجابية. من الطبيعي عزيز المستمع أن تواجه انتكاسات في رحلتك نحو التفكير الإيجابي، لذا لا تيأس إذا وجدت نفسك تفكر بطريقة سلبية مرة أخرى. تقبل الانتكاسات كجزء من العملية. لا تكن قاسيا على نفسك إذا واجهتك انتكاسات. تذكر بأن تغيير طريقة تفكيرك يستغرق وقتا وممارسة. تعلم من الانتكاسات. حاول تحديد ما أدى إلى الانتكاسة وكيف يمكنك تجنبها في المستقبل. ركز على التقدم الذي أحرزته بدلا من التركيز على الانتكاسات. ركز على التقدم الذي أحرزته حتى الآن، واحتفل بنجاحاتك الصغيرة. أطلب المساعدة إذا لزم، وإذا كنت تكافح من أجل تغيير طريقة تفكيرك بمفردك، لا تتردد في طلب المساعدة من معالج. تذكر أنك لست وحدك، لأن كثيرا من الناس يواجهون صعوبة في تغيير طريقة تفكيرهم، وهذا

0: حلقة الكلمة.
1: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. إلى اللقاء.
0: مستمع الكريم، إن كانت سعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج حمد الهاجري.

0: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم تطمن. لا يمكن للإنسان أن يكون ناجحاً ومميزاً بل وفاعلاً ما لم يكن مستقراً ومتوافقاً نفسياً مع مشاعره الداخلية والمؤثرات الخارجية. قد نتعرض إلى ضغوط خارجية قد تنعكس علينا داخلياً، فتصدر منا مواقف انفعالية غير متوافقة مع أهدافنا التي نسعى من خلالها إلى تحقيق النجاح. فقط تطمن وتوكل على الله، وكن أنت من يمتلك مفاتيح النجاح والتحكم في ردود الفعل لتحقيق أهدافك. تطمن، برنامج يسعى إلى معرفة أكثر في مجال تنمية طاقاتنا الكامنة وللشعور بالتوافق والسعادة النفسية التي ننشدها. تطمن. إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن الظفيري. تطمن يخرجه لكم محمد المطبقي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا، مستمعي برنامج تطمن، حياكم الله وسعيد جدا بأن ألتقيكم وأن أتحدث إليكم من القلب إلى القلب ومن العقل إلى العقل. كل يوم في حياة الإنسان هو كنز وفرصة، وكل يوم يبدأه الإنسان منذ الصباح الباكر، وفي كل لحظة يعتبر يعني فرصة جديدة لاختيارات جديدة لحياة جديدة لأيضا انطلاقة جديدة. كل يوم نحاول أن ننهض مجددا وأن نرمم تلك المواقف في حياتنا التي قد تكون معيقة،

أحيانا وقد تكون أحيانا دائما لنا. نحن نقرر فيما نسعى إليه في الحياة أن نرمم ما انكسر، ونخبر أرواحنا أن العتمة مهما طالت فإن الفجر لا بد أن يبزغ. إن المرونة النفسية وقوة البدايات هي المهمة في حياتنا، تلك المرونة التي

0: الحياة قد يكون أحيانا مجدي لكنه متعب مع مرور الحياة ومع مواقف الحياة. لذلك يتطلب منا أو تتطلب منا بعض المواقف أن نمتلك مرونة نفسية تساعدنا على تجاوز صعوبات الحياة ومواقف الحياة. من فينا ما شعر يوم إنه وصل إلى طريق مسدود، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. هذه الفسحة في حياتنا هي اللي تعطينا نور من بعيد، هي تعطينا إضاءة آخر النفق. البعض يتحدث إلى نفسه يقول عمري مضى ولم أحقق ما أريد. اليوم في حلقتنا من تطمن جئنا لنضع النقاط على الحروف، وجايكم اليوم عشان أقول لكم ما في وقت متأخر لبداية جديدة، والقطار ما يفوت لأنك أنت السائق وأنت من يحدد المحطة القادمة. فقط امتلك مهارات جديدة في حياتك في كل لحظة. الآن وانت تستمع إلي امتلك مهارة الإنصات والاستماع الجيدة حتى تظفر بخطة جديدة تساعدك على تجاوز مواقف الحياة التي قد تكون معيقة.
1: تطمن. علامة تكثر اللوم على نفسك. الرحمة تبدأ من الداخل. من لا يحب نفسه لن يحب الآخرين. أول طريق للحب هو أن تعرف نفسك، تثق بها وتبني مشاعرك على حبها، ثم ينعكس هذا الحب على من هم حولك ممن يستحق. ألا لا تلوماني، كفى اللوم ما بيا، وما لكما في اللوم خير ولا ليا. ألم تعلم أن الملامة نفعها قليل وما لوم أخي من شمالي.
0: أحبابي، نحن نعرف أن سيد السماء هو العقاب، هذا الطائر، طائر العقاب القوي اللي يعيش عمره يصل إلى 70 سنة من الطيور المعمرة. لكن ما نعرف سيكولوجية هذا الطائر وشلون تنعكس على حياتنا. احنا تعلمنا من الكائنات الحية، الطائرة صنعت نتيجة لفكرة ربط فيها هذا المخترع فكرة كيف يطير الطائر فصنع الطائرة. كل ما اخترعناه هو نتيجة لطبيعة الحياة اللي نعيش فيها. تعالوا نشوف طبيعة حياة هذا الطائر الجبار القوي الذي يعيش ويعمر. هذا الطائر الذي يضرب به المثل كسيد السماء قوي، علشان يوصل للعمر هذا 70 عام لازم يتخذ قرار، وقرار مخيف في عمر 40. هذا العقاب، العقاب في إذا وصل إلى عمر 40 هرم وكبر وبدأت يعني جوارحه تتعب، جناحه ما يساعده، الريش ما يساعده، ضعف، يعني كل ما يساعده على التحليق والطيران بدأ يضعف عنده. علشان يعيد ترتيب نفسه، صحيح أن أظافره صارت طويلة وضعيفة والطول في الأظافر يعيق عليه عملية الطيران الجيد ومتابعة مسيرة الحياة. المنقار عنده ينحني بشدة حتى يلامس صدره، ريشة يثقل عليه ويصبح الطيران عبئا على هذا العقاب أمام يعني صعوبات الحياة. فيأتي بين خيارين، إما أن يستسلم للموت أو يخوض رحلة تغيير مؤلمة. كم تستمر؟ تستمر 150 يوم. شوفوا هالرحلة الصعبة، تقبلها على الرغم من ألمها. كان عنده مرونة نفسية، أقنع نفسه في هذا الشيء وقال يجب علي أن أقوم في هذا الأمر وإلا سوف أضعف وأموت. يطير إلى قمة جبل شاهق، أعلى الجبال، وعلى هالقمة يضرب هالمنقار في الصخر بقوة وبقوة وبقوة.

0: وحتى ينكسر هذا المنقار. في حد يسوي نفسه كذي؟ هذا هو العقاب. ينتظر شنو؟ ينتظر حتى ينمو هذا المنقار على هذا هذه القمة في الجبل مع قساوة الطقس. يبدأ بانتزاع أظافره في منقاره بعد ما يبدأ يعني ينمو عنده هذا المنقار. يبدأ ينتزع أظافره القديمة واحد واحد واحد واحد. بعد ذلك شوف العذاب، يبدأ ينتف ريشه الثقيل وينتف وهو لازال في قمة هذا الجبل وكأنه يعاقب نفسه. بعد 5 شهور من الألم والانتظار هذا العقاب يأتي ككائن جديد، عقاب جديد يحلق في السماء ل30 عام قادم. إذا ما قام في هذا الشيء مات في مكانه وما حقق إنجازاته ولا تجاوز صعوبات الحياة، علمه بأنه راح يتعرض للألم، راح يتعرض للألم النفسي والجسدي، ولكنه يعلم بأنه سيعيد ترتيب أفكاره ويبدأ عمر جديد.
1: تطمن. التوتر لا ينتصر إن سبقه وعي وتنظيم وتنفس بعمق. مصدر التوتر هي أفكارنا. لا يمكن للعالم الخارجي مهما كان مؤثراً وقوياً أن يجعلنا متوترين إلا إذا كنا مستعدين لذلك.
0: تطمن عزيزي عزيزي المستمع، ألم التغيير أفضل بكثير من ألم الاستسلام للواقع المر. أحياناً نحتاج أن نكسر أفكارنا القديمة، أحياناً نحتاج أن ننتزع عاداتنا البالية، أحياناً نصير مثل هالعقاب هذا. يجب أن نحلق من جديد ويجب أن نتخلص من بعض العادات وننتزعها مثل ما انتزع هذا العقاب أظافره وريشة اللي كان يثقل عليه، وأنبت الله عز وجل لهذا العقاب ريشا جديدا ومنقارا جديدا وأعضاء جديدة تساعد على أن يصبح شخصا جديدا. نحن أحيانا عاداتنا البالية قد تتشبث أو نتشبث بها ولن نستطيع التحليق من جديد، وكما قال الحكماء في أمثالهم: أن تضيع شمعة خيرا من أن تلعن الظلام. كم واحد فينا يعيد الكرة في نفس الموقف فيخطئ، ويعيدها فيخطئ، ويعيدها فيخطئ، فقط لأنه لم يقرر أن يتغير. لا تقضي وقتك في لوم الظروف، بل ابدأ بكسر أول حجر في جدار اليأس. كم واحد منا استسلم للظروف، وكم واحد منا قال أكو غيري يساعدني على التغيير، وكم واحد منا استعان بالله ونعم بالله عز وجل. لكن الله يقول اسعى، لكنك لم تسعى. تقول سويت اللي علي، باقي لك شوية تسويها، لو أنك مسويها بالخطوة إلى الأمام كان حققت إنجاز كبير في حياتك. توماس أديسون حاول 999 مرة لاختراع المصباح، في المرة 1000 اخترع هذا المصباح. لو ما كمل مرة 1000 ما حقق هذا الإنجاز. احنا كم مرة نحاول؟ وهل بالفعل امتلكنا مرونة نفسية تساعدنا على السير قدما في تحقيق أهدافنا؟ لذلك دائما أنا أقول للناس اللي يسعون إلى النجاح ويعتقدون أن النجاح أمر سهل، أقول لكم كسيد السماء ذلك العقاب الذي عاقب نفسه لكنه نجا بعمره الطويل والمديد فقط لأنه غير كل ما كان يعيق تحقيق أهدافه. في تطمن اليوم نختم بفرصة للتغيير لكل إنسان يستمع إلينا، لكن يجب أن تقرر ويجب أن تبدأ من الآن رحلة التغيير. انتهت حلقتنا، نلتقي بإذن الله في الحلقة القادمة من برنامج تطمن. طبتم وطاب لقاؤكم.

في الختام لكم التحايا من أسرة البرنامج. الدكتور عبد الرحمن الظفيري تطمن، أخرجه لكم محمد المطبقي.

0: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل

0: 12:30 ظهرا في إذاعة دولة الكويت.
1: مؤشرات وأسواق. برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقاء جديد يجمعنا بكم في مؤشرات وأسواق، حلقة جديدة في بداية هذا الأسبوع. بداية لكم تحيات الزملاء في الأعداد، تحيات محدثكم نواف النومس، وتحيات الزميلة حنين البدر من التنفيذ على الهواء، كبرى التحايا للمخرج محمد السلطان الذي يدعوكم للمتابعة وانطلاقه من الآن.

مستمعينا، انخفضت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت جماعيا في مستهل تعاملاتها لهذا اليوم الأحد، تزامنا مع تصدر سهم شركة الوطنية العقارية نشاط التداولات. بلغت قيمة التداول في البورصة في تلك الأثناء 10,990,000 دينار، وزعت على 55,820,000 سهم بتنفيذ 3,190 صفقة. وأثر ذلك على أداء الجلسة بتراجع 10 قطاعات على رأسها الرعاية الصحية بنقطة و18 نقطة في المئة، بينما ارتفع فعلت 3 قطاعات في مقدمتها التكنولوجيا بنقطة و19 نقطة في المئة. وشهدت الجلسة تراجع سعر 65 سهما تقدمها سهم الوطنية العقارية بخمسة نقاط وعشر نقطة في المئة، فيما ارتفع 38 سهما على رأسها أم القوين بواقع 6.25%، واستقر سعر 10 أسهم.

الآن مستمعي الكرام إلى أبرز وأهم إعلانات السوق الكويتي للأوراق المالية، حيث أعلنت بورصة الكويت عن تراجع خسائر شركة نقل وتجارة المواشي القوائم المالية في الربع الأول من عام 2025 بل من عام 2026 بنسبة بلغت 101.17% على أساس سنوي. كما تراجعت أرباح شركة الدير القابضة خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة بلغت 86% على أساس سنوي. كذلك أعلنت بورصة الكويت عن ارتفاع خسائر مجموعة ديجيتال للاتصالات بنسبة بلغت 121.16% في الربع الأول من هذا العام 2026. كما أعلنت بورصة الكويت تحول شركة منازل القابضة للربحية خلال الربع الأول من عام 2026.

كذلك تحولت الشركة الكويتية الإماراتية القابضة للربحية في الربع الأول من عام 2026، كما أعلنت أيضا بورصة الكويت بأن شركة التخصيص القابضة تحولت إلى الربحية في الربع الأول من هذا العام. أخيرا من هذه الإعلانات مستمعين الكرام، كشفت القوائم المالية تحول شركة أجيليتي للمخازن العمومية إلى الخسائر في الربع الأول من عام 2026، وذلك بحسب بيان لبورصة الكويت.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في الفقرة الحوارية، نأخذكم فيها من الشأن المحلي إلى شأن خليجي، تحديدا إلى السوق السعودية. ونرحب على الطرف الآخر من الهاتف بالأستاذ شجاع السلطان. أستاذ شجاع، مساء الخير.
1: أهلا وسهلا فيكم، مرحبا بالسادة المستمعين،
0: حياك الله معنا في هذا اللقاء. أتساءل عن أداء السوق السعودي، سوق الأسهم السعودي في هذه الجلسة الذي كان على تراجع تقريبا بربع نقطة، استهل تعاملاتها وكان ذلك بضغط من الأسهم القيادية. ماذا عن مسار الجلسة حتى هذه اللحظة؟
1: نعم، كما تفضلت، السوق إلى حد ما يميل لتراجعات، لون أحمر حقيقة يسيطر على معظم التداولات اليوم. السوق افتتح أخضر نوعا ما، من ثم عاد للانخفاض بوتيرة يعني بسيطة، ليس انخفاض يعني نتحدث عن انخفاض نقاطي واضح، هو انخفاض ب 20 أو 25 نقطة. السوق السعودي بالمجمل أنا أعتقد أنه يعني في مرحلة أو في منطقة تعتبر فنيا منطقة مهمة جدا، هو يحوم حول مستوى 11000 نقطة، كان يوم الخميس كسر هذا المستوى بالإغلاق وكان حقيقة كسر فني مربك لحد ما، لكن اليوم يحول حول هذا المستوى بمعنى أنه لم يتنازل كثيرا عن مستوى 11000، فقط يفقد 25 نقطة من هذا المستوى حتى الآن. أعتقد أن السوق بالمجمل يعني مر بمرحلة قد تكون مرحلة نوعا ما من التقهقر، نوع من الفن يتحدث، نوع من الترقب قد يكون. أيضا لا ننسى أنه هذا الأسبوع

0: الله تعالى نهاية تأملات أو الأسبوع الأخير قبل توقف لإجازة عيد الأضحى المبارك، فقد يكون نوع من الارتباك لدى بعض المتداولين في قراراتهم، نوع من أيضا التوتر فيما يتعلق بالعاطفة أحيانا قد تدفع لأوامر شراء أو بيع سريعة غير مدروسة. لكن بالمجمل السوق حقيقة يعني بتداولاتها الآن هو تقريبا 1,800,000,000، هي سيولة جيدة في مسألة تعاملة الأسبوع. لدينا تقريبا 85 شركة هي باللون الأخضر.
1: نعم، كسر الحاجز ل 11,000 نقطة أستاذ شجاع، ذلك أن هذا الحاجز حافظت عليه أو حافظ عليه السوق لمدة طويلة، لكنه كسر هذا الحاجز بتراجع، ونتحدث عن 10,979 وأحيانا تصل إلى أكثر من ذلك أو أقل بقليل. هذه المنطقة ليست جديدة على السوق في هذه السنة، تحدث 2026، هل وجودها مرة أخرى في مثل هذه المنطقة أو العودة لها مرة أخرى ينبئ بشيء بالنسبة لك فنيا نتحدث؟
0: نعم، السوق أنا أعتقد أنه فنيا كما تفضلت مستويات الحالية تعتبر مستويات منطقية جدا، 11,000 أو يحوم حول 11,000، كنا في سنتين تقريبا حول هذا المستوى نتداول نزيد 1,000 نقطة أو ننخفض 1,000 نقطة عن هذا الحاجز تقريبا. فبالتالي أنا أعتقد أن السوق الآن هو يهيئ نفسه حقيقة يعني امتصاص كل الأخبار التي تتعلق بنتائج الشركات وما إلى ذلك، وفعلا هو امتصت جميع هذه الأخبار. الشركات الآن تعافت، إن كانت نتائج غير جيدة فيتعافت من حيث التداولات من هذه الأثر. أيضا هناك شركات قد تكون نتائجها إيجابية للغاية ولم تتفاعل مع هذه النتائج، قد تكون أيضا هذه الشركات محط انظار المتداولين والمستثمرين. أحيانا فقط يعني نحن نتحدث عن توقف لأسبوع تداول، هو قد الأسبوع المقبل بإذن الله إجازة عيد الأضحى المبارك، قد يكون نوع من المتداولين يفضلون يعني توفير سيولة خلال فترة الإجازة لترقب الأسواق العالمية، تغيرات الأسواق العالمية، ومن ثم يعودون الشراء. هذا نوع من المتداولين، لكن أعتقد أنهم يميلون للمضاربة أكثر من نوع من الاستثمار. الاستثمار يعني التمركز، يعني الاحتفاظ بالأسهم، يعني عدم التفريط بالأسهم في مناطق معينة. لكن مثل هذه السمات هي سمات مضاربين، ليست سمات تداولات تحدث عن تداولات مستثمرين.
1: نعم، الخبر لدي أستاذ شجاع يذكر بأن ذلك كان ضغطا، يعني التراجع كان ضغطا لأسهم قيادية، هل لك أن تذكر لي والسادة المستمعين أبرز هذه الأسهم القيادية التي تسببت بهذه التراجعات؟
0: أولا تراجع بسيطة، الآن 20 نقطة فقط متراجعات، لكن معظم الأسهم القيادية اليوم هي ليست بحالة تراجع واضح، فقط شركات صغيرة ومتوسطة قد تكون هي التي تضغط المؤشر. لنذهب فقط للعملاق أرامكو. أرامكو الآن تتداول بمستويات تعتبر مستويات جاذبة للمستثمرين، هي ب 27.74 ريال، هذا له أرامكو الآن باللون الأخضر. قد يكون هذا التفاعل مع أسعار البترول التي شهدت تحسنات وتحسن واضح في الأيام الماضية. أيضا شركات الصناعات البتروكيماوية أيضا بأدائها جيد. قطاع الأغذية اليوم يشهد لون أخضر في معظم شركاته. أعتقد أنه التراجع والضغط اليوم لا يأتي فقط من شركات عفوا قيادية، هو يأتي من معظم الشركات المتوسطة والصغيرة، وأيضا بعض الشركات التي كانت يعني حققت ارتفاعات واضحة في الفترة الماضية أيضا تشهد تراجعات. الكهرباء السعودية حقيقة هي قد تكون هي من الشركات القيادية التي اليوم تضغط على المؤشر. الكهرباء تتراجع 1.5%. بعض شركات البتروكيماوية تضغط على المؤشر، لكن بقية الشركات هي ليست شركات قيادية، هي شركات متوسطة وصغيرة.
1: يعني هو عنوان عام وليست كل الشركات القيادية يعني فقط، وأيضا تراجعات يعتبر تراجع طفيف. ذكرت قبل قليل مسألة العطلة، عطلة عيد الأضحى أستاذ شجاع، هل هو سلوك اعتاد عليه السوق السعودي كما احنا أيضا في السوق الكويتي اعتدنا أن تكون الأيام التي القليلة تسبق العطلة، وأيضا ما يكون بعدها يكون طريقة التداول فيه الأشبه بالتراجع أكثر منه بالارتفاع، وربما يعني كما تفضلت الكثير يفضل مثل هذه الطريقة، هل هذا هو سلوك معتاد في السوق السعودي؟
0: أعتقد أن السلوك مضاربين، يعني المستثمر الذي يتمركز متمركز بشركة معينة لإما لتوزيعات نقدية أو لمستقبل شركة، هذا قد يكون يزيد عمليات الشراء. لكن أتحدث عن مضاربين هم يرون أن الفرص تتعلق بالفارق السعرية
1: بالضبط
0: فقط بالضبط. بمعنى أن هي ذات الورقة المالية يبيعها ويشتريها بفترات متقاربة فقط لتحقيق أهداف سعرية مضاربية، ليست لا عائد استثماري ولا غيره. فنحن نعتقد أن مثل هذا البيع الذي يأتي اليوم هو بيع من محافظ مضاربي ليس أكثر.
1: طيب على طاري أيضا أرامكو وهذا السهم من الأسهم القيادية الكبرى في السوق السعودي، وأربطه مباشرة في التأثر والتذبذب لأسعار النفط مرة بارتفاع مرة بهبوط، وكذا يعني بعض الأخبار المتعلقة يعني بتغير هذا السعر عالميا، أتحدث ولا أتحدث محليا، هل هناك تأثير مباشر في مسألة مواكبة التأثر أو عدم التأثر بالأوضاع الجيوسياسية والمرتبطة أيضا بارتفاع وانخفاض النفط بالنسبة للسوق السعودية وتحديدا سهم أرامكو؟
0: الأوضاع الجيوسياسية غير مؤثرة حقيقة، السوق يعني لاحظنا في خضم الأزمة والحرب كانت السوق السعودية باللون الأخضر وترتفع، لكن أسعار البترول نعم مؤثرة، نشهد أداء جيد في شركات البترول الكيماويات حينما ترتفع أسعار البترول، أرامكو أداء جيد، أرامكو سهم عملاق يعني سهم ضخم، لا تحرك السيولة متوسطة أو سيولة بسيطة، سهم عملاق حقيقة، فتحرك السيولة ضخمة جدا. أرامكو الآن باللون الأخضر حقيقة هو الذي يحافظ على مستويات المؤشر الحالية حول مستويات 11000، يعني لو لم يكن اليوم أرامكو باللون الأخضر لما شاهدنا هذا التماسك نوعا ما في المؤشر. هذا أمر يعود إلى ارتفاع أسعار البترول يوم الجمعة ب 3% و 2.5% تقريبا، قد يكون هذا السبب الارتفاع اللي نشهده اليوم في سهم أرامكو.
1: بالعودة إلى السيولة أستاذ شجاع، السيولة كيف تجدها في هذه التراجعات، وهل هي سيولة يغلب عليها سيولة بيعية أم شرائية وفق هذا التراجع الطفيف التي أو الذي وصفته وأنت بأنه طفيف؟
0: نعم، السيولة الآن تقريبا 1,800,000,000، نوعا منها تميل للبيع لكن بيع خفيف على اعتبار أن السيولة أساسا نفسها ليست مرتفعة، فالبيع حتى إضافة للجزئية تحدثت عنها المتعلقة بالإجازة، احنا اعتدنا أيضا يوم الأحد مستهلت عملات الأسبوع أن يكون السيولة النقدية في هذه المستويات، السيولة تشهد ارتفاع في يوم الاثنين والثلاثاء بالعادة يعني والأربعاء، أما يوم الأحد تكون السيولة أقل باعتبارات أنه الأسواق العالمية والمستثمرين الأجانب في إجازة أعطت نهاية الأسبوع، فاعتدنا بالسوق السعودي تكون إجازة مؤثرة فيما يتعلق بالسوق العالمية ومستثمرين من حول العالم، لأن جزء كبير من الاستثمارات في السوق السعودي هي استثمارات أجنبية، فهذه السيولة هي تدفقات أجنبية أكثر منها أمر آخر فيما يتعلق بيوم الأحد حينما تنخفض السيولة تعلق في الإجازة لدى المستثمرين الأجانب. لكن بالمجمل نحن نتحدث عن 2,000,000,000 ربما نصلها بعد نصف ساعة من الآن، هي تميل لحد ما للبيع ولكن ليس بيع واضح، قد تكون الساعتين الأخرتين من السوق يوم الساعة الثانية ظهرا الساعة الثالثة وأيضا فترة المزاد قد يعكس السوق اتجاهها، من يعلم ذلك، قد يعاود منطقة 11000 نقطة من جديد.
1: أيضا أتساءل عن كذلك أداء السوق في هذا المستوى لشهر مايو تحديدا، إذا ما سألتك عن وصف عام لهذا الشهر، هل هو أفضل للسوق أم كان نوع من التذبذب هو أو هي مسيطرة على الأداء؟
0: إلى حد ما السوق يميل المسار العرضي في شهر مايو، كان الارتفاع الواضح في الشهرين الماضيين، هذا الشهر مسار عرضي واضح منذ بداية الشهر إلى الآن، عاش أو مرت تداولات السوق بهذا الشهر بفترة النتائج المالية للشركات، حقيقة هذه الفترة تكون مؤثرة على أسهم أداء الشركات بارتفاع وانخفاض، فالآن تقريبا انتهينا من هذه الفترة فترة النتائج المالية، فقط الآن هو نوع من الترقب قد يكون لسبب الإجازة ليس أكثر، أنا اعتقادي أن المتداولين اعتادوا أنه قبيل الإجازة تبدأ السوق بتراجعات عمليات بيوع المضاربين وما شابه، ومن ثم حتى تدنى يومي الأربعاء والخميس الذين يسوقون الإجازة تكون السوق بحالة ارتفاع، لأنه من يريد توفير السيولة أو ما لذلك فإنه يجب عليه أن يبيع قبل نهاية الدولات يوم الثلاثاء
1: للتحصيل النقدي. نعم الأستاذ شجاع السلطان من السوق السعودية، شكرا جزيلا لك. أهلا بكم مستمعينا الكرام، نعود بكم إلى الكويت والسوق الكويتية التي هي في تراجع، ويعتبر هذا التراجع مختلف عن التراجعات في الأسبوع الماضي وليست بعيدة بشكل كبير، لكن نتحدث عن منطقة 8693 التراجع ل 18% الأداء، انخفاض للشركات 107 شركة منخفضة في هذه الجلسة لهذا اليوم مقابل 19 شركة مرتفعة، السيولة تقترب من 80 مليون، هذه الجلسة هناك تحليل لها ورؤية خاصة تفصيلية.

0: من حيث الأسهم، ما هي الأبرز للأسهم تراجعا؟ وهل ما كنا نتحدث معه مع الزميل شجاع السلطان للسوق السعودية ممكن أن يماثل للسوق الكويتية؟ أتحدث في جزئية المضاربين الذين أيضا لدينا نحن كذلك بالمشابه أو بالتشابه بعطلة عيد الأضحى. دعوني لا أطيل في المقدمة وأرحب على الطرف الآخر من الهاتف الأستاذ حسن مجداد، المحلل المالي والفني. أستاذ حسن، مساء الخير.
1: مساء الخير كون وبارك، ارحب فيك وباخواني مستمعي اذاعه الكويت.
0: اهلا بك معنا في هذا اللقاء. فضلا لامر استاذ حسن تقترب من الهاتف اكثر حتى يتضح الصوت. اتساءل عن رؤيتك لجلسه اليوم بهذا اللون الاخضر، وهل يعتبر عفوا الاحمر، وهل يعتبر تراجعا معقولا منطقيا ام ان هناك اسباب تجدها من وجهه نظرك؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا رأينا منذ الأسبوع الماضي يعني سوق الأول أقفل على أقفال أسبوعي نوعا ما سلبي. اليوم تقريبا افتتح السوق في المنطقة الحمراء، كان يقود تراجعات في السوق الأول سهم البنك الوطني، يعطي تقريبا قيعان شهرية جديدة، تقريبا كل شهر نشوف لقاء جديد فنشوفه يضغط على المؤشر. السوق الرئيسي كان يتحرك بشكل أفضل في الأسابيع الماضية، ولكن في يوم الخميس الماضي أخوي نواف رأينا سهم الوطنية العقارية كان عليه بيع مفاجئ، يعني عند منطقة صدم منطقة 110 وانخفض تقريبا في جلسة واحدة 15%. اليوم كانت هناك مواصلة كذلك للانخفاض لسهم الوطنية العقارية ولكن بنسبة أقل 6.4% وبفوليوم أقل 52 مليون سهم 4,667,000 دينار. طبعا هذا ألقى بضلالة نوعا ما على باقي الأسهم في السوق الرئيسي. طبعا موضوع إعلانات الأرباح كان ضاغط على السوق في الفترة الماضية، تقريبا أغلب الشركات أعلنت. البنك التجاري اليوم لم يعلن توقف عن التداول، تقريبا باقي الشركات أغلبها أعلنت أما عندها خسائر من إعادة التقييم أو خسائر بسبب شركات زميلة. اليوم الوطنية العقارية وأجلتي كذلك أعلنا أرباحهم، كانت هناك بسبب فرز الشركة أو إعادة التقييم من أجلتي المخازن إلى أجلتي جلوبال، كانت هناك خسائر بالنسبة لأجلتي وكذلك وطنية عقارية. شفنا هذا الأمر كذلك ضغط على سهم المخازن، شفنا اليوم عند منطقة تقريبا 130-131. بشكل عام السوق الأول منخفض حاليا 66 نقطة، كانت التراجعات أكثر من هذا الرقم تقريبا فوق 75. السوق الرئيسي بسبب بعض الأسهم قليلة الدوران بدأ يعدل وضعه حاليا، مرتفع 5.7 نقاط قيم التداول ما بين السوق الأول والسوق الرئيسي. الأول 46 مليون دينار مقابل 31 مليون دينار في السوق الرئيسي. فبشكل عام أخوي نواف السوق يعني تقريبا طوال شهر أبريل كان بارتفاعات الأول والرئيسي وبدايات شهر مايو، فكان السوق تقريبا محتاج إلى هذا الكوركشن أو هذه التصحيحات. سهم بيتك كان أكثر تماسكا من سهم الوطني في يوم الخميس، أقفل في المنطقة الخضراء ولكن ما كسب في يوم الخميس، خسر اليوم 4 فلوس ولكن متماسك عند منطقة 780. كان هناك بعض الصفقات عند منطقة 979، الفوليوم تقريبا 3,877,000 دينار. البنك الدولي كذلك في المنطقة الحمراء ولكن نشوف عليه طلبات لأن أرباحه في الربع الأول كانت بارتفاع، منخفض اليوم 5 فلوس عند 262 3,400,000 دينار. الخليج باستقرار 340. سهم التنظيف يعني من اقتنى هذا السهم تقريبا آخر شهرين تقريبا يعني سلم من التصحيحات الكبيرة في السوق، اصطدم اليوم منطقة 270 وهو أعلى سنوي جديد، وصحح تقريبا بشكل بسيط عند منطقة الإقفال 264 3,168,000 دينار. ديرة بانخفاض 16 فلس 568 3,000,000 دينار. أصول عادة هذا السهم يعني المالك لهذا السهم تقريبا شركة الكيبلات، نشوفه يعاكس السوق وعند قمم سنوية جديدة 381 5.8% 2,542,000 دينار. بنك وربا بانخفاض 3 فلوس. الصفات بانخفاض 8 فلوس 258. صناعات الوطنية 7 فلوس انخفاض عند 249. فشفنا اليوم عدد قليل من الأسهم بارتفاع اما

0: أسهم يعني قليلة الدوران مثل الأنظمة مرتفع 4.4% عند 379، أسيكو 7 فلوس ارتفاع 448 1.5%، التقدم 5.7%، 609، الجزيرة بارتفاع 4.8% عند دينار 699 تمدين. هذا السهم إما ينخفض بنسب عالية تضغط على مؤشر السوق الرئيسي، اليوم شفنا هذا السهم بارتفاع ولكن كميات بسيطة، تقريبا قيمة تداول 124 سهم، ارتفع 108 فلوس على دينار 188، وخليج للتأمين مرتفع 14% عند منطقة 853. فالسوق بشكل عام في اتجاه البيع، ولكن القيمة التداول نشوفها تقريبا حتى منتصف الجلسة أخوي نواف
1: نعم
0: كانت يعني قليلة نسبيا، الآن يعني زادت إلى تقريبا 78 مليون، فإن شاء الله نشوف يعني في اتجاه البيع قلة في قيمة التداول، ويكون صافي مشتريات البيع أفضل من مراكز صافي المشتريات أعلى من صافي المبيعات. ننتظر الجلسة المقبلة وسنرى عمليات الارتداد ودخول السوق المنطقة الخضراء، هل هو ارتداد حقيقي أم ستكون هناك مواصلة للتراجعات.
1: طيب نأخذ ما تفضلت به تفصيلا أستاذ حسن. أولا أخذ السوق الأول بانخفاضه ب 66 نقطة في المئة، يعني مقابل الرئيس الذي صحح وضعه وأصبح في ارتفاع ب 5%. ماذا عن سمة السوق الأول بهذا الانخفاض؟ التركيز كان أكثر انخفاضا لأي شركة أثرت أو زادت من هذه الانخفاضات، هل مسألة مضاربية أم أن المسألة ربما للنتائج؟
0: طبعا السوق الأول أخوي نواف يعني هي مواصلة لانخفاضات سابقة خصوصا على الأسهم القيادية. طبعا البنك الوطني لوزن كبير في المؤشر، يعني انخفاضه بنصف المئة أو 1% يضغط على المؤشر بشكل أو بآخر، كذلك بيتك بأربع فلوس تقريبا نصف المئة يضغط نوعا ما على المؤشر الدولي 1.8%، الصناعات اليوم 2.7%، فإذا جمعنا هذه النسب يعني نشوف نسبة من التراجع في السوق الأول. أنا أشوف أخوي نواف هذه النسب يعني حتى الآن معقولة، يعني ما في انخفاضات كبيرة جدا، هناك انخفاض تدريجي وارتدادات يعني من جلسة إلى أخرى، فنسب الانخفاض حتى الآن معقولة بالنسبة لي ما حقق السوق في شهر ابريل، لان السوق الاول في شهر ابريل
1: كان جيدا
0: اكثر من 8%، يعني كانت اخر جلسه ارتفاع قمه كانت عند 19 ابريل عند 9537، لم يتمكن المؤشر الاول من تجاوزها، فبدا اما بجلسات افقيه او بانخفاضات، ولكن كانت الانخفاضات تدريجيه. بدايه هذا الاسبوع شفنا هذه الانخفاضات الأكثر حدة بنسب أكبر، اليوم حاليا السوق الأول تقريبا 71 نقطة تقريبا
1: 17%. أيضا بشكل مجمل لشهر مايو كيف تجد أستاذ حسن السيولة، وهل تطغى السيولة البيعية على الشرائية لهذا الشهر شهر مايو ونحن نقترب من نهايته في هذه الأيام؟
0: طبعا يعني نحن الآن تقريبا في 17 مايو تقريبا في النصف الأول قاد عمليات الارتفاع السوق الرئيسي، فكانت السيولة واضحة في اتجاه مراكز الشراء، حتى لو كانت هناك بعض الجلسات بالنطاق الأفقي أو في تصحيح بسيط، السوق الأول حقق نسب ممتازة، أعتقد رئيسي 50 حقق 13% خلال النصف الأول من شهر مايو. فبشكل عام كانت السيولة باتجاه مراكز الشراء ولكن تميل إلى السوق الرئيسي أكثر من السوق الأول بسبب عمليات الشراء والمضاربة والتدوير، فتقريبا في الأسبوع الماضي شفنا عمليات المضاربة والتدوير أقل حدة من الأسابيع اللي سبقتها، فكانت هناك عمليات انخفاض أو كوركشن بالنسبة للسوق الرئيسي، وإن شاء الله يعني جلسات مقبلة نشوف عودة للمضاربين، عودة لعمليات التدوير إن شاء الله بعد تحسن الأخبار في الفترة
1: إن شاء الله. أخذك إلى سهم وهو ضربا للمثال وليس دعما وليس نتحدث تحليلا أستاذ حسن، وهو الذي وصفته بالتماسك، سهم بيتك مقابل الوطن الذي يعني الأكثر تراجعا في مقابل تماسك بيتك في أكثر من جلسة مع التراجعات التي شهدها. هل هناك أخبار تتعلق بهذا السهم لهذا التماسك مقابل بعض التراجعات الوطنية، وهما سهمان يقودان السوق عادة؟
0: نعم طبعا أتفق وياك أخوي نواف، لا توجد أخبار جديدة على سهم بيتك، ولكن يبقى في النهاية هذا سلوك السهم تقريبا على مدى 3 أو 4 أشهر الماضية، يكون هناك انخفاض تدريجي بشكل طفيف ومن ثم ارتداد في الجلسة اللي بعدها، ولكن الوطني نشوف تراجعاته أكثر حدة من سهم بيت التمويل، ويعطي قيعان جديدة أسبوعية شهرية اليوم نشوفه عند منطقة 838 بعد تداوله بدون أرباح، ابتعد كثيرا من منطقة 900 فلس، ولكن بيت التمويل كان عند تقريبا 850 اليوم 780 شيء منطقي بعد توزيع المنحة. هذه النسب من التراجعات مقبولة أكثر من سهم البنك الوطني.
1: الأستاذ حسن مجداد المحلل المالي والفني، شكرا جزيلا لك. نأخذكم إلى هذا الخبر مستمعي الكرام، في أسواق الذهب التي هي إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار، في حين عززت مخاوف من التضخم بسبب الصراع في الشرق الأوسط من توقعات رفع أسعار الفائدة، وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنقطتين و13 نقطة في المئة إلى 4541 دولار و91 سنتا للأوقية، وذلك بعد أن هبط في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى منذ 4 مايو، وتراجعت الأسعار ب 13 نقطة في المئة منذ بداية الأسبوع. بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نأخذ من الفضة فقط في المعاملات الفورية 8% و 16 نقطة في المئة. بهذا مستمعي الكرام نصل بكم إلى ختام جلستنا لهذا اليوم، نلتقي غدا بمشيئة الله تعالى، حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة دولة الكويت نحييك ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار الواحدة ظهرا، يقرأها على حضراتكم محمد الخشمان. بسم الله الرحمن الرحيم. موجز النشرة. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى جلالة الملك ملك مملكة النرويج الصديقة. ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو رئيس مجلس الوزراء يغادر والوفد المرافق له جمهورية اليونان الصديقة بعد ترأسه وفد دولة الكويت المشارك في القمة الأوروبية الخليجية الجيوسياسية والاستثمارية الأولى. الرئيس الأمريكي يقول إنه لا يضمن التوصل إلى اتفاق مع إيران، ويؤكد أن طهران ستواجه ظروفا بالغة الصعوبة في حال فشل المفاوضات. رئيس الوزراء الباكستاني يعرب عن تفاؤله بإجراء جولة ثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية

وإيران. بريطانيا تعلن نشر نظام صاروخي جديد مضاد للمسيرات في الشرق الأوسط. وزير الطاقة الأمريكي يؤكد أن حركة الملاحة في مضيق هرمز ستستأنف في أقرب وقت ممكن. استشهاد فلسطيني جراء غارة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا شمال قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات جديدة على جنوب لبنان، ومقتل 4 أشخاص في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدفت ضواحي موسكو. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. سيداتي وسادتي، من الإيجاز إلى التفاصيل. بعث حضرة صاحب السمو وأمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنية إلى جلالة الملك هارد الخامس ملك مملكة النرويج الصديقة، عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهاني بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لجلالته موفور الصحة والعافية ولمملكة النرويج وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنية إلى جلالة الملك هارد الخامس ملك مملكة النرويج الصديقة، ضمنها سمو خالصة تهني بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده، وراجيا لجلالته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنية إلى جلالة الملك هارد الخامس ملك مملكة النرويج الصديقة بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده. غادر ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له اليوم جمهورية اليونان الصديقة، بعد ترأسه وفد دولة الكويت المشارك في القمة الأوروبية الخليجية الجيوسياسية والاستثمارية الأولى. وكان في وداع سموه على أرض المطار سفير دولة الكويت لدى جمهورية اليونان محمد علي الرومي وأعضاء السفارة. وكان ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء قد استقبل معالي رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا الصديقة جورجيا ميلوني والوفد المرافق لها على هامش أعمال القمة الأوروبية الخليجية الجيوسياسية والاستثمارية الأولى والمنعقدة بجمهورية اليونان الصديقة. وتسلم سمو رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء رسالة موجهة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من معالي رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تتعلق بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الوثيقة بين دولة الكويت وجمهورية إيطاليا الصديقة في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح. عقد فريق العمل المعني بإنشاء مركز لإدارة الأزمات والكوارث على المستوى الوطني أمان اليوم اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في إطار تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب المؤسسية المشتركة. وقال الفريق إن الاجتماع استعرض آليات العمل والتنسيق المعتمدة لدى المركز الأردني إلى جانب بحث أفضل الممارسات المتعلقة برفع الجاهزية وإدارة المخاطر وتعزيز سرعة الاستجابة خلال الحالات الطائرات الطارئة والأزمات المختلفة. وأضاف أنه تم خلال الاجتماع أيضا بحث سبل التعاون وتبادل المعرفة والخبرات التخصصية بما يدعم جهود تطوير منظومة وطنية متكاملة لإدارة الأزمات والكوارث على المستوى الوطني. ونتحول الآن إلى التصعيد العسكري في المنطقة، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يضمن التوصل إلى

اتفاق مع إيران، مؤكدا في الوقت ذاته إن إبرام اتفاق كهذا سيكون الخيار الأفضل لطهران. وأضاف ترامب لقناة بي اف امس الفرنسي أن إيران ستواجه ظروفا بالغة الصعوبة في حال فشل المفاوضات. كما أوضح الرئيس الأمريكي أن نظيره الصيني تشان جي بينغ يشاركه الرأي حول ضرورة إعادة إيران بفتح مضيق هرمز، لكن الصين لم تبدي أي إشارة إلى أنها ستتدخل في هذا الشأن. أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن تفاؤله بإجراء جولة ثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بما يسهم في تحقيق سلام دائم. وأضاف شريف في تصريح لصحيفة التايمز البريطانية أن باكستان تحظى بثقة كل من الإدارة الأمريكية والجانب الإيراني، مؤكدا التزام إسلام أباد بمواصلة جهود الوساطة. كما أكدت باكستان أن وزير داخليتها محسن نقوي عقد اجتماعا مهما في إيران لتسهيل الحوار وتحقيق السلام. في لندن أعلنت بريطانيا اليوم نشر منظومة صواريخ جديدة منخفضة التكلفة في منطقة الشرق الأوسط للتصدي لهجمات المسيرات المختلفة. وأكدت وزارة الدفاع البريطانية في بيان أنه تم أخيرا استخدام النظام في عمليات بالشرق الأوسط مع طلعات جوية نفذتها طائرات مقاتلة من طراز تايفون تابعة للسرب التاسع من سلاح الجو الملكي البريطاني كجزء من مهام الدفاع عن المصالح البريطانية وشركائها في المنطقة من التهديدات المستمرة. وحول حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن حركة الملاحة في مضيق هرمز ستستأنف في أقرب وقت ممكن وبحلول هذا الصيف على أبعد تقدير. ووصف رايت في تصريحات لشبكة CNBC الوضع الحالي في المضيق بأنه تعطل مؤقت. قالت صحيفة فاينانشال تايمز إن عدد السفن العابرة لمضيق هرمز يوميا قد تراجع إلى بضع سفن فقط مقارنة بنحو 135 عملية عبور يوميا قبل اندلاع الحرب. وأشارت فاينانشال تايمز إلى تعرض نحو 38 سفينة لهجمات مباشرة. وفي واشنطن أعلن البنتاغون اليوم عن عودة حاملة الطائرات USS جيرارد فورد التي كانت قد أرسلت الشرق الأوسط، وذلك بعد فترة انتشار استمرت 326 يوما. وقال الجيش الأمريكي أن هذه المدة تعد الأطول لمجموعة حاملة طائرات أمريكية منذ عام 1955. ومن أخبارنا العربية والدولية الأخرى، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون اليوم في قصف شنته طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. في غضون ذلك أعلنت وزارة الصحة في غزة باستشهاد 11 فلسطينيا وإصابة 60 آخرين في غارات شنها الاحتلال على مدينة غزة وشمالي القطاع منذ مساء أمس. وفي الضفة الغربية المحتلة، أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي المحجر بمخيم نور شمس شرق مدينة طول كرم بالضفة الغربية المحتلة. كما اقتحمت آليات جيش الاحتلال ضاحية أكتابة شرقي مدينة طول كرم وتمركزت فيها. إلى بيروت، حيث شن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم غارات جديدة على جنوب لبنان وشرقه، رغم تمديد وقف إطلاق النار عقب جولة محادثات جديدة في واشنطن بين الطرفين. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمي إن الاحتلال الإسرائيلي شن غارتين استهدفتا بلدة في منطقة البقاع، بينما طالت سلسلة غارات أخرى بلدات في منطقتي النبطية وصور جنوب لبنان. وفي هذه الأثناء قالت وسائل إعلام تابعة للاحتلال الإسرائيلي إن تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان يقدم حلا مؤقتا للشرط الذي وضعته بيروت لمواصلة المفاوضات، لكنه لا يضمن معالجة القضايا الأساسية. وأضافت أن التفاهمات مع لبنان

تتحدث عن إنشاء آلية تنسيق عسكري بإشراف أمريكي، مؤكدة مناقشة آلية التنسيق العسكري مع بيروت مطلع يونيو المقبل. إلى جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت روسيا اليوم مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 12 آخرين جراء هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية. وقال سيرغي زوبانيف رئيس بلدية موسكو إن مصفاة النفط في المدينة لم تتضرر جراء الهجوم، مشيرا إلى إسقاط أكثر من 120 طائرة مسيرة خلال 24 ساعة الماضية. وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط 600 طائرة مسيرة في الأجواء الروسية منذ ليل أمس وحتى صباح اليوم. في باريس قالت وكالة بلومبيرغ إن اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع الذي ينطلق غدا الاثنين ويستمر يومين سيركز على اختلافات النمو العالمي، وذلك في أعقاب القمة التي جمعت الرئيسين الأمريكي والصيني والتي سعت لإعادة ضبط العلاقات التجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم. وأضافت الوكالة أن أولويات الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون المتمثلة في معالجة هذه الاختلالات قبل قمة المجموعة في يونيو المقبل ستنتظم بقضايا اقتصادية ملحة كالعجز الكبير في الموازنة الأمريكية وضعف الاستثمار في أوروبا، بالإضافة إلى الفائض التجاري الصيني الضخم وتراجع الطلب المحلي هناك. سيدتي وسادتي، في ختام هذه النشرة إليكم إعادة لموجزها. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى جلالة الملك ملك مملكة النرويج الصديقة. ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو رئيس مجلس الوزراء يغادر والوفد المرافق له جمهورية اليونان الصديقة بعد ترأسه وفد دولة الكويت المشارك في القمة الأوروبية الخليجية الجيوسياسية والاستثمارية الأولى. الرئيس الأمريكي يقول أنه لا يضمن التوصل إلى اتفاق مع إيران، ويؤكد أن طهران ستواجه ظروفا بالغة الصعوبة في حال فشل المفاوضات. رئيس الوزراء الباكستاني يعرب عن تفاؤله بإجراء جولة ثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. بريطانيا تعلن نشر نظام صاروخي جديد مضاد للمسيرات في الشرق الأوسط. وزير الطاقة الأمريكي يؤكد أن حركة الملاحة في مضيق هرمز ستستأنف في أقرب وقت ممكن. استشهاد فلسطيني جراء غارة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا شمال قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات جديدة على جنوب لبنان، ومقتل 4 أشخاص في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدفت ضواحي موسكو. سيداتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار الواحدة ظهرا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: 1 ظهرا والدقيقة 16. إذاعة دولة الكويت تقدم
1: أولى الأمم المتحدة
2: أحمد الدروس التي أخذتها الثورات الأخيرة
0: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.

الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حدث وتعليق.

0: الباحث والكاتب السياسي، أهلا بكم. وفي البداية، ما الذي تمثله هذه القمة الخليجية الأوروبية، وما أبرز أوجه التعاون في العلاقات الخليجية الأوروبية؟
1: أهلا بكم سادة دلال، تحية للسادة المستمعين. طبعا القمة الأوروبية الخليجية في أثينا يعني اليوم أصبحت تمثل يعني في ظل الظروف الراهنة والتعقيدات الإقليمية والدولية أصبح لها أهمية ونقطة تحول استراتيجية حقيقة، في إطار يعني صياغة نظام عالمي متعدد الأقطاب. يعني تاريخيا كانت العلاقة الخليجية الأوروبية محصورة في النفط مقابل السلع، لكنها اليوم تحولت كما يبدو لي إلى شراكة أمنية واستثمارية شاملة أيضا، في ظل هالمتغيرات مع يعني بالنظر إلى استمرار الصراع الروسي الأوكراني وتصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط وما يحدث الآن في الخليج. لذلك يبحث الاتحاد الأوروبي اليوم عن شريك موثوق لضمان أمن الطاقة بعيدا عن الغاز الروسي، بينما يبحث الخليج في المقابل عن شريك تكنولوجي وسياسي أيضا يدعم رؤاه المستقبلية من رؤية الكويت 2035، رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وغيرها من الرؤى الخليجية العديدة. لذلك أعتقد أنه هناك أوجه تعاون عديدة تتجاوز التعاون التقليدي لتشمل أيضا التعامل والتكامل الهيكلي في ملفات مثل تغيير المناخ، الأمن السيبراني، بالإضافة إلى التنسيق الدبلوماسي لفرض حلول سلمية للنزاعات الراهنة في المنطقة.
0: نعم، إذن مجالات كثيرة وأوجه كثيرة للتعاون ولتوسيع هذا التعاون. ممثل حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعى أكد سعي دولة الكويت للتعاون مع الدول الأوروبية لتطوير شراكاتها في مجال الطاقة والاستثمار والبنى التحتية والتحول الرقمي. ما دلالات هذه المجالات، الطاقة، الاستثمار، البنى التحتية، التحول الرقمي؟
1: طبعا هذه كانت الكلمة اللي ألقاها ممثل صاحب السمو الأمير سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد عبد الله، ويعني حدد فيها مرتكزات دولة الكويت في هذا الإطار. وهذه لها دلالة كما ذكرت، دلالة تعكس فلسفة الدولة الجديدة في تنويع مصادر الدخل وتوطين التكنولوجيا فيما يتعلق بالطاقة. الدلالة هنا أنه ليست فقط بيع نفط، بل دخول في مشاريع طاقة متجددة مشتركة والاستفادة من الخبرة الأوروبية في خفض الانبعاثات الكربونية، وكذلك في مجال الاستثمار والبنية التحتية. الكويت اليوم كما هو واضح من خلال هذه الكلمة وهذا الموقف الكويتي ترسل رسالة بأنها بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات الأوروبية الضخمة، خاصة في مجال تطوير الموانئ مثل ميناء مبارك الكبير والمدن اللوجستية. هذا يجعلها يعني أيضا الكويت همزة توصل بين أوروبا وآسيا. أيضا ما يتعلق بموضوع مهم وتطرق له سمو رئيس الوزراء، الموضوع التحول الرقمي، هذا يعكس بالفعل رغبة القيادة الكويتية في نقل الاقتصاد الكويتي من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد معرفي. يعني تمثل الشركات الأوروبية اليوم مثل شركات التكنولوجيا الألمانية والفرنسية وغيرها تمثل حليف مثالي لتأسيس بنية تحتية رقمية وما يتعلق أيضا بالذكاء الاصطناعي. لذلك أعتقد اليوم التعاون الأوروبي الخليجي وما ذكرته أيضا المرتكزات الكويتية في هذا الإطار وترسيخ هذا التعاون لا شك يمثل خطوة يعني نوعية جديدة تضع الكويت على أعتاب تعاون نوعي له تأثير وله تحولات قادمة إيجابية على الاقتصاد الكويتي وأيضا مردود إيجابي على الاقتصاد الأوروبي.
0: نعم، من النقاط المهمة التي تم التباحث بشأنها أهمية تعزيز التنسيق الدولي لحماية الملاحة البحرية وضمان استمرار انسيابية التجارة العالمية عبر الممرات المائية الحيوية، وهذا بالتأكيد جراء يعني ما يجري الآن في مضيق هرمز. فكيف تقرؤون أهمية أمن المنطقة مائيا وأيضا أهمية أمن الممرات المائية كونه مصلحة دولية مشتركة؟
1: بالفعل دلال، يعني اليوم الموضوع مضيق هرمز وما يجري حاليا في منطقة الخليج من تصعيد عسكري وسياسي أيضا فرض نفسه على طاولة النقاش والحوارات الأوروبية الخليجية. لذلك نجد أنه يعني موضوع الممرات المائية هو نقطة يتمثل يعني خط أحمر للأمن الوطني الكويتي والخليجي لعدة أسباب، أنه يمثل عصب الحياة. الكويت دولة تعتمد بشكل كلي تقريبا على الاستيراد والتصدير عبر البحار وكذلك دول الخليج جميعا، فأي اضطراب في مضيق هرمز أو باب المندب يعني تهديد مباشر للأمن الغذائي وأمن الطاقة. كذلك أعتقد أنه طرح مثلا موضوع الحماية أو التنسيق بشأن حماية الممرات البحرية والملاحة البحرية هذا من شأنه يعني يعطي نوع من تدويل للمسؤولية، فتأكيد مثلا سمو الشيخ محمد عبد الله الصباح على التنسيق الدولي هنا

0: يهدف ربما إلى عدم ترك أمن الممرات عرضة للابتزاز السياسي أو العسكري من أطراف إقليمية، بل جعلها مسؤولية جماعية تخضع للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. كذلك لا ننسى أنه مسألة أيضا عامل الاستقرار السعري مهم جدا، فانسيابية الملاحة تمنع القفزات الجنونية في تكاليف التأمين والشحن، هذا لا شك يحمي المستهلك الخليجي والمستهلك الأوروبي على حد سواء من التضخم من السلبيات الاقتصادية.
1: نعم، شكرا جزيلا لكم الدكتور ناصر المطيري الباحث والكاتب السياسي.

0: أعلنت بريطانيا اليوم أنها نشرت نظاما صاروخيا جديدا منخفض التكلفة في منطقة الشرق الأوسط لحماية مواطنيها وشركائها الإقليميين من هجمات الطائرات المسيرة.
1: أعلنت بريطانيا اليوم عن خطوة عسكرية نوعية في الشرق الأوسط، حيث نشرت نظاما صاروخيا جديدا منخفض التكلفة يعيد رسم خريطة الدفاع الجوي في المنطقة. الحكومة البريطانية أوضحت في بيان رسمي أن وزارة الدفاع تعاونت بسرعة قياسية مع القطاع الصناعي لانتقال هذا النظام من مرحلة الاختبار إلى النشر العمليات في أقل من شهرين. النظام الجديد سيتم تركيبه على مقاتلات تايفون البريطانية، تلك الطائرات التي تشكل العمود الفقري للدفاع الجوي لبريطانيا وحلف شمال الأطلسي الناتو. وبحسب البيان فإن هذا النظام يستخدم توجيها ليزريا يحول الصواريخ غير الموجهة إلى أسلحة دقيقة منخفضة التكلفة قادرة على إسقاط الطائرات المسيرة المعادية وغيرها من التهديدات الجوية. الأمر الأبرز هنا هو التكلفة، فالصواريخ الجديدة تكلف جزءا يسيرا فقط من أسعار الصواريخ المستخدمة حاليا، وهو ما يمثل تحولا استراتيجيا في مواجهة التهديدات الجوية الرخيصة والمنتشرة. وقد أجرت بريطانيا ضربة تجريبية ناجحة على هدف أرضي في مارس الماضي، تلتها عمليات إطلاق نار جوية في أبريل، مما أثبت قدرة النظام على التصدي لهجمات الطائرات بدون طيار. يأتي هذا الإعلان في توقيت بالغ الحساسية، حيث تشهد المنطقة تصعيدا خطيرا في ظل التوترات المحيطة بالملف النووي الإيراني، كما سبقته أسابيع قليلة على توقيع لندن عقدا لشراء صاروخ سكاي هامر الاعتراضية المصممة خصيصا لمواجهة مسيرات شاهد الإيرانية.
0: إذن مستمعينا الكرام، بينما يطبق الصمت على المسارات التفاوضية، عادت واشنطن لتلوح من جديد بخيار القوة لكسر جمود المشهد مع طهران، حيث نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة هدوء ما قبل العاصفة في إشارة كتمهيد لاستئناف العمليات العسكرية.
1: من الأفضل لإيران أن تبرم اتفاقاً، هكذا صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة بي أف أم الفرنسية محذراً من أوقات عصيبة للغاية. أما خلف الكواليس فتتحدث المصادر عن تباين في الرؤى داخل الإدارة الأمريكية، جناح في البنتاغون يدفع نحو ضربات جراحية محددة تشمل الجسور ومحطات الطاقة لإجبار طهران على التنازل، بينما يتمسك فريق آخر بضبط النفس لتجنب كارثة اقتصادية، خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود الذي يهدد الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي الوشيكة. إسرائيل من جانبها تؤكد أن التنسيق بين الجيش والموساد والجانب الأمريكي بلغ ذروته لاستئناف القتال. وفي اللحظة التي يبدو فيها الصدام وشيكا تبرز الوساطة الباكستانية، حيث أجرى وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في طهران مباحثات ماراثونية للوصول إلى صيغة اتفاق محددة بناء على طلب أمريكي، في حين يؤكد رئيس الوزراء شهباز شريف أن السلام يحتاج إلى صبر وحكمة، مراهنا على جولة ثانية من المحادثات المباشرة قد تفتح الباب لمناقشة الملف النووي ومضيق هرمز. وبين هدوء ترامب ووساطة شريف المتفائلة يبقى السؤال، هل تنجح الوساطة الباكستانية في نزع فتيل الأزمة، أم أن الميدان سيكون الحكم في الأيام المقبلة؟
0: للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من هنا من الكويت السيد محمد إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بكم سيدي، نتحدث عن

0: مراكز اتخاذ القرار. وفق ما أوردت CNN فإن هنالك تباينات في شأن القرار الأمثل للتعامل مع الجانب الإيراني. مسؤولون في إدارة ترامب زائد البنتاغون يذهبون باتجاه ضربات محددة، بينما يذهب آخرون باتجاه الاستمرارية في المفاوضات والانتظار. في ذات الوقت هنالك انقسامات داخل القيادة الإيرانية في التعامل مع الرسائل المرسلة من الجانب الأمريكي ومع الشروط الأمريكية ومع الوسيط الباكستاني. كيف نقرأ هذه التباينات لدى الجانبين؟
1: طبعا هذه التباينات الموجودة هي التي تعيق التوصل إلى حل تفاوضي دبلوماسي، وهي التي تعقد المشهد وتطرح تحديات كبيرة، أولا فيما يتعلق بالاتفاق، وثانيا حتى فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق إذا تم. لنبدأ من الجانب الأمريكي. في الولايات المتحدة بالفعل هناك رأيان، هناك عدة آراء، لكن يمكن تلخيصهما برأيين. الرأي الأول يعتبر أنه لابد من اتخاذ إجراء عسكري جراحي قصير يمتد لأيام قليلة، يشمل طبعا ضرب بنى تحتية من جسور، حتى ضرب طرقات، وليس فقط جسور إنما طرقات داخلية، إضافة إلى محطات طاقة كهربائية، وكل ذلك لإجبار إيران على الرضوخ. الطرف الآخر الذي لا يؤيد هذا الأمر يعتبر أنه لا يوجد ضمانة حتى لو شنت هذه الضربات أن تقدم إيران تنازلات، لذلك هو يتمسك بخيار آخر وهو استمرار الحصار وربما تشديد الحصار أكثر. لذلك هناك رأيين، والحاسم هنا هو الذي سيكون الرئيس ترامب. في الجانب الإيراني طبعا هناك أيضا عدة آراء مختلفة. هناك رأي يعتبر أنه يجب الاستمرار بالموقف المتعند والذي يرفض في الدخول في مفاوضات حقيقية قبل إنهاء الحرب وأخذ تعهد من الولايات المتحدة بإنهاء الحرب، وهذا ما شاهدناه في الورقة الأخيرة. هناك رأي آخر يؤيده الرئيس الإيراني الذي تضاءلت صلاحيته كثيرا في الأسابيع والأشهر القليلة الماضية، يقول أنه يجب تقديم شيء للولايات المتحدة تنازل ومن ثم الدخول في مفاوضات معها. هذا المشهد المعقد في الجانبين يجعل الحل التفاوضي بعيدا في هذه الفترة.
0: نعم، في ذات النقطة حول التباينات داخل الطرف الأمريكي، هنالك تباين واضح تحديدا وبشكل أكثر دقة بين الكونغرس ومحاولاته لمعرفة الإنفاق الدفاعي وتحديد ميزانية معينة، وبين البنتاغون الذي يذهب بأن التعامل مع الطرف الإيراني يكون أفضل من خلال توجيه ضربات محددة لجسور ومحطات الطاقة. كيف نفهم هذه المعادلة ما بين الكونغرس والبنتاغون؟
1: طبعا هي معادلة اقتصادية عسكرية. هناك في الولايات المتحدة من ينظر إلى التكاليف الاقتصادية الباهظة على الولايات المتحدة وعلى العالم، على الاقتصاد الدولي برمته، جراء استمرار الحرب أو اللجوء إلى مثل هذه الضربات. لماذا؟ لأن إيران يمكن أن تشن ضربات انتقامية، وبالإضافة إلى ربما استهداف السفن العالقة. الآن لدينا كميات كبيرة، مئات السفن العالقة والتي تحمل على متنها كميات هائلة من النفط داخل مياه الخليج العربي قبل مضيق هرمز الذي تحاصره إيران. لذلك يتحسبون لهذا الأمر من الناحية الاقتصادية، إضافة إلى التكاليف. لدينا عشرات مليارات الدولارات حتى الآن أنفقت. البنتاغون تحدث عن أرقام، البعض في الكونغرس يتحدث عن أرقام أخرى ويتحدث عن تكاليف غير مباشرة. لكن الرأي الذي يؤيد الضربة العسكرية أو اللجوء للخيار العسكري يعتبر أن امتلاك إيران عدم إنجاز المهمة بإجبار إيران على التخلي عن السلاح النووي بشكل كامل وموثوق، تكاليفه ستكون أكبر في المستقبل. لذلك يجنحون باتجاه هذا الخيار ويؤيدون الذهاب إلى ضربات عسكرية. بالتأكيد أن القرار الأمريكي في نهاية المطاف سيوازن بين الأمرين. لدينا سيناريوهين باعتقادي: العودة للحرب بشكل جديد، وأعتقد ستكون أكثر عنفا بكثير، أو استمرار الحصار وتجديده أكثر، لأنه أيضا يحمل النظام الإيراني تكاليف باهظة على المستوى الاقتصادي.
0: نعم، دعنا نذهب إلى الطرف الإيراني والذي أيضا يشهد انقسامات، وهذه الانقسامات تبدو ظاهرة من خلال بطء ردوده، من خلال تعارض أو تضارب بعض التصريحات بين من يعني يبرزون في في في في التعامل مع المفاوض الباكستاني. سيدي الكريم، وكالة فارس قالت بأن الطرف الإيراني تلقى 5 شروط رئيسية من واشنطن، ولخصها بأنها بعدم دفع أي تعويضات أو أضرار من قبل أمريكا، إخراج 400 كيلوغرام من اليورانيوم من إيران وتسليمها لأمريكا، بقاء موقع واحد

0: فقط من المنشآت النووية الإيرانية نشطا، عدم دفع حتى 25% من الأصول الإيرانية المجمدة، ربط وقف الحرب في جميع الجبهات بإتمام المفاوضات. هذه الشروط الخمسة يعني من خلال التحليل الأول يبدو بأنها لا تلائم إيران، فكيف نستطيع أن نقرأ الرد الإيراني المنتظر والمحتمل والتعامل الإيراني معها؟
1: الرد الأمريكي عالي الثقل جدا. هذه الشروط التي تفضلت بالإشارة إليها لا يوجد أي منها يمكن أن تقبله إيران بالمقارنة مع الورقة التي قدمتها، لا بل إن بعض الشروط لا يمكن حتى النقاش بشأنه. لا يوجد أي مبادر للتنازل من الولايات المتحدة، في حين أنه في الورقة الإيرانية هناك بعض التنازلات، لكن الرئيس الأمريكي قال إنه لم يتابع قراءتها منذ السطور الأولى، السطر الأول أو الفقرة الأولى، وجد فيها شيئا مستفزا وقال إنه رماها في القمامة. لكن من يتابع قراءة الورقة الإيرانية هناك تنازلات، لكنها غير كافية بالنسبة للأمريكيين. أما في الورقة الأمريكية لا يوجد أي تنازل. هذه الشروط الخمسة هي شروط مضادة تماما لكل الشروط الإيرانية، هذا يعني أنه لا يوجد أرضية للتفاوض. الرد الأمريكي حاسم إذا وصل هذا الرد، أو كان هناك بالفعل رد. أنا أعتقد أن هذه السياسة ورقة مقابل ورقة لم تعد تجدي الآن في هذه الأيام. نحن نعيش لحظات وساعات وأيام حاسمة، يجب أن يكون هناك مبادرة من خارج الصندوق. الباب الدبلوماسي أغلق باعتقادي. هذه الشروط المضادة وشروط إيران والتعنت من قبل إيران وعدم التنازل من قبل الولايات المتحدة يجعل لا يوجد أي فرضية، أي أرضية مشتركة يمكن الانطلاق منها. لذلك لا يمكن النظر أبدا أو التعويل على الرد الإيراني، لأنه بالتأكيد لن يلبي هذه الشروط بالمقارنة مع الورقة التي قدمها، إلا في حالة واحدة، كان هناك بالفعل قرار في إيران بأن العودة للحرب ستكون تكلفتها باهظة. هنا سنتحدث عن تنازل واضح وصريح. الولايات المتحدة عمليا ما زالت حتى هذه اللحظة تريد استسلام من إيران، كما قال ترامب بوضوح، الأمر واضح، يجب أن يستسلموا، وهو واثق أنهم سيستسلمون سواء عن طريق التفاوض أو حتى من خلال الضربات العسكرية لإجبارهم على تقديم التنازلات.
0: نعم، من خلال ما استعرضته لنا يبدو بأن الذهاب إلى جولة جديدة من المفاوضات بعيد نوعا ما في الفترة الحالية، نظرا لأن الشروط الأمريكية، لننتبه إلى هذه النقطة، هي أتت على شكل نقاط تنفي طلبات إيرانية سابقة في رد سابق. مثلا إيران طلبت رفع العقوبات ضد إيران، يأتي نفي. طلبت تعويضات، الرد الأمريكي يتضمن عدم، دائما نفي ورد عكسي على الطلبات الإيرانية. كيف يبعد ذلك من المواقف، وكيف يؤثر على جهود الوساطة للذهاب إلى جولة جديدة، وكيف يجعل الطرفين ربما أبعد من الجلوس إلى طاولة المفاوضات؟
1: بالقواعد الموجودة الآن لا يوجد أي أرضية، لا يمكن أبدا أن يعود إلى طاولة التفاوض، إلا في حالة واحدة، إذا كان هناك مبادرة من خارج الوساطة الباكستانية أو مكملة لها. بالأمس كان هناك بعض التسريبات عن ورقة صينية أرسلت إلى إيران، ويبدو أنها تمت بالتفاهم بين الرئيسين الصيني والأمريكي في قمتهما الأخيرة. وهناك أيضا قنوات نشطة غير معلنة، هناك قناة تركية نشطة، هناك قناة قطرية نشطة، ربما يكون هناك قنوات أخرى لا نعلم عنها. لكن فيما هو معلن والوساطة الباكستانية لا يمكن أن نتوقع استئناف المفاوضات. هل تلك القنوات الخلفية أو غير المعلنة؟ طبعا هناك أسباب لأن تكون غير معلنة، لتفادي الإحراج من الجانبين إذا أرادا تقديم تنازلات. هل هذه القنوات قادرة على اجتراح معجزة؟ هذا الأمر الوحيد الممكن، لكن بالدبلوماسية الموجودة الآن وبالرعاية الباكستانية وبهذه الشروط لا يمكن توقع استئناف المفاوضات. لكن ما طرحته الورقة الصينية وما سرب منها يمكن أن يشكل أرضية، لأنه بالفعل يتضمن بعض الجوانب التي وافق عليها الطرفان. النقطة الأساسية باعتقادي هي مسألة إنهاء الحرب. إيران تريد أن يكون هناك إنهاء للحرب قبل التفاوض، الولايات المتحدة تريد أن يكون هنا إنهاء للحرب بعد التفاوض. الطرف الصيني قادر على أن يكون ضامن، وهذا ما يميزه عن أي وساطة أخرى كونه عضو في مجلس الأمن. حتى الورقة الصينية تحدثت عن استصدار قرار مجلس الأمن. من دون هذا الأمر ومن دون توقع وساطة من خارج الصندوق إنجاز التعبير، لا يمكن أن نتوقع أن يكون هناك اختراق دبلوماسي في الفترة القريبة المقبلة.
0: نعم، سؤال أخير وعلى عجالة، أنت تتحدث عن أهمية وجود أرضية مشتركة للبناء عليها والذهاب للمفاوضات. الصين وروسيا ماذا بإمكانهما أن يفعلان الصين أعلنت بأنها يعني سوف يعني يكون لها دور في مضيق هرمز، وبأنها ضد امتلاك إيران للسلاح النووي. روسيا لديها زيارة إلى الصين في أيام قليلة مقبلة، ربما للاستماع إلى خلاصة القمة الصينية الأمريكية، وربما للتفكير بدور جديد في أزمة هرمز. ماذا تتوقعون من الصين وروسيا في الفترة المقبلة باختصار شديد جدا؟
1: دور البلدين مهم جدا، لكن الدور الصيني أقوى في هذه الفترة لأنها متضررة من إغلاق مضيق هرمز. يمكن أن نتوقع منها مبادرة باتجاه البلدين، لكن روسيا أنا أعتقد دورها ينحصر بموضوع اليورانيوم وإمكانية استقباله في أراضيها.
0: نعم، شكرا جزيلا لكم السيد محمد إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي.

0: تتجه الأنظار إلى الولايات المتحدة نحو الموقف الإيراني المرتقب من المبادرة الأمريكية الأخيرة وسط أجواء من التوتر السياسي والانقسام داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن الخيارات المطروحة للتعامل مع إيران.
1: تسود حالة من الترقب داخل الولايات المتحدة الأمريكية بانتظار الرد الإيراني على المقترح الأمريكي الأخير وسط حديث متزايد عن تباينات داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن الخطوة المقبلة في التعامل مع طهران، بين من يدفع نحو التصعيد العسكري ومن يفضل منح المسار الدبلوماسي مزيدا من الوقت. وقالت مصادر في واشنطن إن حالة الجمود والترقب تهيمن حاليا على المشهد السياسي الأمريكي في ظل متابعة حثيثة لما ستؤول إليه المفاوضات مع إيران بالتزامن مع تسريبات إعلامية أمريكية تحدثت عن انقسامات داخل الإدارة الأمريكية وخصوصا داخل وزارة الدفاع الأمريكية. وأوضحت أن بعض المسؤولين الأمريكيين يدفعون باتجاه تنفيذ ضربات محدودة ضد إيران بهدف الضغط عليها للقبول بالشروط الأمريكية وكسر الجمود في المفاوضات، بينما يرى آخرون بضرورة إفساح المجال أمام الحلول السياسية والدبلوماسية باعتبارها الخيار المفضل لدى الإدارة. وفي هذا السياق أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض لشبكة CNN أن جميع الخيارات مطروحة أمام الرئيس ترامب، مع التشديد في الوقت نفسه على أن الإدارة لا تزال تعول على المسار الدبلوماسي، كما أشارت إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التي أدلى بها عقب زيارة الصين، والتي أكد فيها أن ترامب يمتلك كافة الخيارات لكنه يريد منح الدبلوماسية الفرصة الكاملة أملا في التوصل إلى اتفاق يحقق الأهداف الأمريكية. وتتمثل المطالب الأمريكية في منع إيران من امتلاك سلاح نووي وتفكيك منشآت التخصيب وتسليم اليورانيوم المخصب، إضافة إلى وقف دعم ما تصفه واشنطن بأذرع إيران في المنطقة، فضلا عن ضمان فتح مضيق هرمز.
0: للمزيد من المتابعة إذن مستمعين الكرام حول هذه الفقرة والتي تقول لنا بأن الجانب الأمريكي لديه خيارات، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه خيارات للتعامل مع الجانب الإيراني، منها مسار دبلوماسي ومنها مسار عسكري. إذن مستمعين الكرام يبدو بأن الرئيس الأمريكي في آخر تصريح وعلى لسان متحدثة باسم البيت الأبيض يقول بأن الخيار الدبلوماسي هو الأفضل والمفضل لديه. إذن للمزيد لدينا ضيفنا الكريم ليحدثنا سيد رجا طلب المحلل السياسي من الأردن. سيد رجا أهلا وسهلا بك، هنالك خيارات كثيرة مطروحة أمام الرئيس الأمريكي وإمكانياته تسمح له باتخاذ القرار الذي يريد، لكن لماذا يذهب الرئيس الأمريكي حتى اللحظة إلى الخيار الدبلوماسي، ومتى سينتقل أو سيتحول إلى الخيار العسكري؟
2: مساء الخير. هو طبعا الخيار الدبلوماسي هو الخيار الأسلم، ولكن في الحقيقة هناك اختلاف داخل الإدارة، وأن وزارة الدفاع وبعض اليمينيين، ما يطلق عليهم اليمين الأمريكي، يدفع باتجاه أن يكون هناك حل عسكري، لكن أنت تعلمين أن هناك أزمات تعترض هذا الحل العسكري، أبرزها على الإطلاق أن منظومة السلاح التي يعني يستخدمها الجيش الأمريكي بصورة دائمة وخاصة الصواريخ بدأت في النضوب و بالانحصار، الأعداد قليلة جدا، المصانع لا تستطيع أن تنجز ما تريده المعركة من احتياطات، فبالتالي العامل الذخيرة عامل أساسي. العامل الآخر له بعد سياسي، هو الآن هناك انتخابات نصية بعد في شهر 11 وبالتالي في شهر 9 وبالتالي يجب أن يكون هناك إنجاز، وهو مرعوب الرئيس ترامب من أن لا يكون هناك إنجاز عسكري حاسم، خاصة أنه حدد ما هو هذا الإنجاز. الإنجاز العسكري بالنسبة له 440 طن من الكيلو من اليورانيوم المخصب إن لم يحصل عليها، وأن تكون موجودة تحت يده، فبالتالي ستكون كل العملية العسكرية يعني ضاعت هباء منثورة بلا أي فائدة. إذن هو هناك محددات كثيرة للخيار العسكري هو يتجنبه. إن لجأ إلى الخيار الدبلوماسي أيضا، هذا الخيار الدبلوماسي ماذا سيجدي؟ أنا بتقديري إيران متصلبة للغاية لكي تجعله يعيش الإخفاق في الخيار الدبلوماسي ولا تعطيه أي نتيجة يمكن أن يفاخر بها أو تقوي موقفه الانتخابي في المفاوضات في الانتخابات القادمة النصفية.
0: نعم، كان الرئيس ترامب قد مال في الأسابيع الأخيرة وكثر حديثه حول الدبلوماسية وبأنه بانتظار الردود الإيرانية، وكان يتلقى الردود وكان يعني يرفضها لأنها غير ملائمة للرؤية الأمريكية، لكن كل ذلك لم يؤدي إلى ذهاب طهران إلى طاولة مفاوضات، ولم يؤدي إلى فتح هرمز، ولم يدفع الجانب الإيراني نحو اتفاق. كل ذلك كيف يقرأه الجانب الأمريكي؟ وكيف يحدد على أساسه نوعية الخيارات الأخرى مثل استئناف مشروع الحرية أو ضربة محددة مثلا أو استمرارية الحصار من عدمه؟
2: لنكون واضحين، كل الخيارات الأخرى دون أن يكون هناك استسلام. بالبداية الرئيس ترامب حدد أن إسقاط النظام وبعد ذلك الاستسلام وبعد ذلك تسليم يعني إنهاء نفوذ إيران الإقليمي عبر الفصائل التابعة لإيران في لبنان وفي حماس أيضا في فلسطين وفي اليمن وخلافه، وبعدها أيضا اشترط أن يكون هناك فتح لمضيق هرمز عندما بدأت الأزمة دون شرط أو قيد. فهو لم يستطع إلى اللحظة أن يحدد ما هو الخيار الأفضل. الآن الخيار الذي بدونه يعتبر خسر هذه المواجهة هو أخذ اليورانيوم المخصب 440 كيلو. إذا لم يحصل عليه ولم يسيطر على القدرات النووية الإيرانية، فإن كل العملية العسكرية منذ البداية، منذ أن بدأها في 28 3/2 الماضي إلى الآن، لا تعد أنها أنجزت شيء يذكر. وهو يعلم ذلك ويعلم أن الجمهور الأمريكي يعني يتابعه ويراقب ما هي النتائج وسيحاسبه، وبالتالي هو في وضع ليس مريحا لا انتخابيا ولا على صعيد العلاقة داخل الحزب الجمهوري. هناك تحديات كثيرة. جماعة ماجا التي تعد يعني تعظم أمريكا أولا أيضا منقسمة على نفسها، وهناك أصوات بدأت تنتقد الرئيس الأمريكي بشكل واضح. إذن هناك عدة أزمات تلاحق الرئيس ترامب، ومنها داخلي ومنها أيضا خارجي، منها سياسي ومنها عسكري. إذن هناك شبكة أزمات علق بها الرئيس ترامب.
0: نعم، وهنا يأتي دور البيت الأبيض الذي له دور أيضا وله وجود في انتخابات نوفمبر نظرا للأوضاع الغير مريحة كما ذكرت لي وانتظار إنجاز. برأيك كيف من الممكن الاستعداد لذلك من خلال إنجاز شيء ما في ملف هرمز على وجه الخصوص، وهو الملف الذي يبدو أكثر حساسية وأكثر أهمية بالنسبة للرئيس الأمريكي وبالنسبة للاقتصاد العالمي؟
2: يعني إذا هو هناك خطوة إن خطاها الرئيس ترامب قد تكون هي الخطوة المفتاحية أسميها، تفكفك كل شبكة الأزمات التي أشرت إليها قبل قليل. هي الخطوة تتمثل بأن يتم فتح مضيق هرمز دون قيد أو شرط من قبل إيران. إذا أقنع إيران أولا أن تقوم أمريكا بإعلان وقف الحرب، إعلان وقف الحرب سيفتح هرمز مباشرة، وهذا شرط إيراني واضح أننا لا نقبل بأي مفاوضات مباشرة إن لم تنتهي الحرب، لن نفاوض تحت ضغط وتهديد السلاح والحرب. إذن لو قبل الرئيس ترامب بوقف الحرب، أنا بتقديري سيكون وقف الحرب، إعلان وقف الحرب سيكون مفتاح لكي تستجيب إيران لعدة شروط أرادها الرئيس ترامب، أبرزها فتح مضيق هرمز دون قيد أو شرط. ولكن لا أعلم لماذا يصر الرئيس ترامب على أن يبقي الحرب التي لم يعد فيها حربا. يعني الحرب موقوفة منذ أكثر من شهر ونصف الشهر عمليا. فلذلك أتساءل ما الهدف من عدم استجابة الرئيس ترامب لموضوع إعلان وقف الحرب والبدء بتفاوض جدي مع إيران لتخليص المنطقة من
0: نعم لأن, لأن, لأن إيران حتى اللحظة تمسك بالممر المائي هرمز، وحتى الآن تعلن عن أطماعها بإدارة جديدة له، وبأنها تريد الحصول على تأمين وعلى أموال جراء الخدمات التي تقدمه. هذه نقطة حساسة. شكرا جزيلا لكم السيد رجا طلب المحلل السياسي.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: دول مجلس التعاون الخليجي ونجاح تجنب فخ الحرب عبد الله الشايجي. كي نفهم التوجهات السياسية علينا فهم الجغرافيا. حليمة مظفر: لا خدمات مجانية صلاح العبادي. وقفة مع الصحافة السويسرية تامر أبو العينين. نبدأ جولتنا من صحيفة الشرق القطرية، والتي قال فيها الدكتور عبد الله الشايجي: رغم تقاطع المواجهات والضغوط الهائلة والاستفزازات الأمنية والتصعيد الإعلامي والعسكري المتكرر، نجحت دولنا الخليجية بموقف استراتيجي بتجنب الوقوع بفخ الانجرار للحرب خشية توسيع قوس الحرب من خلال ممارسة الصبر الاستراتيجي الخليجي، ليس من منطلق الخوف أو الضعف والتردد، بل من خلال ممارسة الواقعية السياسية والأمنية لتجنب تعرض دولنا وشعوبنا ومنشآتنا الحيوية للدمار. وكتب تحت عنوان: دول مجلس التعاون الخليجي ونجاح تجنب فخ الحرب.
2: استهدفت إيران المنشآت الحيوية الخليجية والنفط وغاز والبنى التحتية ومحطات الكهرباء وتخطير المياه والمطارات ومباني الوزارات، مما فرض على دولنا باتخاذ إجراءات أمنية وتعطل الحياة الطبيعية. وعادت إيران لإرسال رسائل بقصف واستهداف 3 دول خليجية: دولة الكويت والإمارات وقطر، بمسيرات وضرب سفينة قطرية الأسبوع الماضي.
1: وخلص الكاتب إلى أن تلك التحديات تنعكس سلبا على الوسيط الباكستاني النشط الذي يمضي بالتفاوض بدعم ومؤازرة الدول الخليجية، إضافة لعدم حصول الرئيس ترامب على وعود قاطعة بضغط الصين على إيران لتلين موقفها من التفاوض وفتح مضيق هرمز، وعدم شراء النفط الإيراني من صادراتها النفطية إلى الصين. وأضاف:
2: لذلك تمسكت دولنا الخليجية باستراتيجية الصبر الاستراتيجي وإدارة الأزمة بتأنٍ بعيدا عن ردات الأفعال، مع الحفاظ على التحالفات الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية، بتوازن الخطاب الخليجي الرسمي دون تصعيد، وبالتركيز على التهدئة وضمان حرية الملاحة ورفض التصعيد، ودعم الحلول السياسية والتحرك الدبلوماسي، ودعم المبادرة والوساطة الباكستانية، واتصالات مع القيادة الإيرانية.
1: في صحيفة المدينة السعودية قالت الكاتبة حليمة مظفر: الجغرافيا محور رئيس في تحديد التوجهات السياسية والتكوين البشري، إنها تحدد بأن تكون هذه الدولة قوية وتلك الدولة هشة، وليس مجرد خرائط وحدود برية ومائية، بل هي ركائز استراتيجية تحدد سياساتها وتوجهاتها ونفوذها وحجم تأثيرها العالمي. وبلا شك الثروات الطبيعية التي تمتلكها الدول تعتبر مطمعا سياسيا لدى غيرها، كما أنها مصدر لتأثيرها، فما بالكم حين

0: تكون الجغرافيا والثروات في مكان واحد، وكتبت تحت عنوان كي نفهم التوجهات السياسية علينا فهم الجغرافيا.
1: إن الجغرافيا والثروات يجعلان الدول العالمية يسيل لعابها، وهدفا للصراعات والأزمات والحيل الاستراتيجية للاستحواذ عليها أو تقليل نفوذها، وهذا تماما ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط، فإن ثرواتها النفطية وجغرافيتها يجعل المنطقة هدفا لاصطناع الصراعات والأزمات، حيث تمتلك منافذ بحرية أو محاولة لاستنزاف الدول المستقرة وجرها إلى صراعات ليست لها علاقة بها، كما تمت المحاولة وما تزال خلال الحرب الحالية، وهذا تماما ما تسعى له وتفعله إيران.
0: وخلصت الكاتبة إلى أن هذه المسألة ليست وليدة اليوم، وما يحدث اليوم في الشرق الأوسط الذي يعتبر رئة العالم للتنفس الاقتصادي مثالا حيا لذلك، فنحن نشهد تأثير مضيق هرمز الذي تطل عليه كل من إيران وسلطنة عمان كممر مائي تزداد أهميته، مما يجعله شريانا للطاقة العالمية، فالدول التي تتمتع بموانئ على طرق التجارة العالمية تمنحها أهمية كبيرة تعزز نفوذها على عكس الدول المعزولة. وأضافت
1: إيران جارة السوء، فهمت اللعبة الجيوسياسية جيدا، واستخدمت جغرافيتها الداخلية في تخزين أسلحتها واليورانيوم المحصب، كما استخدمت مضيق هرمز كورقة ضغط لتنتج سلاحها النووي، والذي يجب ألا تمتلكه لأن عقلها لا يفكر في السلام. هذا ما يؤكده تاريخها واعتداءاتها السافرة على دول الخليج والدول العربية.
0: في صحيفة الراي الأردنية قال الدكتور صلاح العبادي: الولايات المتحدة الأمريكية والصين ومعادلة متغيرة في العلاقات السياسية والاقتصادية تحفظ توازن المصالح الاستراتيجية بين البلدين وتعيد ترتيب الأولويات السياسية والاقتصادية. زيارة الرئيس ترامب إلى الصين عملت على إعادة ترتيب الأولويات بين البلدين، مع تأكيد الصين حرصها على عدم امتلاك إيران السلاح النووي، وكذلك ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز، وكتب تحت عنوان لا خدمات مجانية.
1: وزير الخارجية الروسي قال أن بلاده لا تتدخل في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، مؤكدا بأن موسكو ستكون سعيدة للغاية إذا توصلت واشنطن وبكين لاتفاق بشأن إمدادات الطاقة الأمريكية، في وقت أشار إلى أن موسكو تفي بالتزاماتها بشأن تزويد الصين بإمدادات الطاقة ومواردها.
0: وخلص الكاتب إلى أنه مع انتهاء قمة بكين، وبالنظر إلى زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الاستباقية إلى الصين، فإن المتمعن بمخرجات هذه القمة يدرك بأن زيارة عراقجي فشلت في التأثير على نتائج القمة الصينية الأمريكية حول إيران من ناحية موقف بكين من امتلاك طهران للسلاح النووي، كما أن زيارة رئيس ترامب لم تدفع الصين إلى اتخاذ موقف من ناحية بيع الأسلحة لإيران أو من ناحية الامتناع عن تقديم المساعدات لها فيما يتعلق بالجانب التقني أو الذكاء الاصطناعي والصفائح الرقيقة، وكذلك الحيلولة دون شراء النفط الإيراني. وأضاف:
1: إن واشنطن وبكين تفكران بطريقة متشابهة بشأن إيران، فلا سلاحا نوويا ولا لإغلاق مضيق هرمز، في الوقت يدور فيه الحوار حول المقابل الذي ستحصل عليه الصين من واشنطن في حال نجحت في إعادة فتح مضيق هرمز. يبدو بأنه ومن المؤكد أن لخدمات مجانية ستقدم من قبل بكين التي هي قريبة من طهران، وهي من أكبر المشترين لنفطها، ونتائج هذه القمة ستظهرها قادم الأيام، فالصين هي الدولة العظمى التي لا تمتلك مفتاحا لا تمتلكه العواصم الغربية.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف السويسرية الصادرة اليوم والزميل تامر أبو العينين.
1: ركزت صحيفة نويس زورخر تسيتونغ المحافظة في تحليل لها على أزمة الغرب الأخلاقية في التعامل مع السياسات الدولية والأزمات بصفة خاصة، مؤكدة أن عدم قدرة أوروبا على اتخاذ مواقف واضحة في الدفاع عن قيم الديمقراطية ومبادئها الليبرالية وحقوق الإنسان يعد إخفاقا جسيما، وتجلى هذا في موقف أوروبا من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران من ناحية، ومن الحرب الروسية على أوكرانيا

من ناحية أخرى، الصحيفة تؤكد أن الغرب يحمل واجبا أخلاقيا تجاه دعم الشعوب التي تتوق إلى الحرية والديمقراطية، ولذا فإن أوروبا مطالبة الآن بإعادة صياغة مفهوم التدخل الأخلاقي، أو على الأقل تبرير سياسات الضغط والعقوبات وعدم التساهل مع الأنظمة التي وصفتها بالاستبدادية. في الوقت ذاته ترى الصحيفة إن المدرسة الغربية المحافظة أو الواقعية الأخلاقية، حيث يجري المزج بين لغة القيم الإنسانية ولغة المصالح الجيوسياسية، يجب أن تمنح أي سياسة ضغط غربية بعدا أخلاقيا وليس مجرد بعدا استراتيجي آني. صحيفة تاغس أنسايجر الليبرالية رأت من جانبها أن النظام الإيراني يشعر بالثقة فيما وصفته الصحيفة بحرب الأعصاب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا سيما وأن الأسابيع تمر ولم يصل الرئيس الأمريكي إلى أي من أهدافه التي لطالما روج للعالم بأنها باتت قاب قوسين أو أدنى، بينما تراوغ إيران بأكثر من ورقة مثل مضيق هرمز وقدراتها النووية وعلاقاتها مع الصين وروسيا وغيرهما من الدول. ولذا فإن سيناريوهات المرحلة المقبلة مفتوحة على كل الاحتمالات. تامر عمر أبو العينين، إذاعة دولة الكويت، جنيف.

0: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
1: وسنوافيكم الآن بموجز الأنباء. دولة الإمارات تعلن عن حريق مولد كهربائي خارج محطة براكة للطاقة النووية جراء استهداف بطائرة مسيرة دون وقوع إصابات بشرية. الرئيس الأمريكي يقول إنه لا يضمن التوصل إلى اتفاق مع إيران، ويؤكد أن طهران ستواجه ظروفا بالغة الصعوبة في حال فشل المفاوضات. رئيس الوزراء الباكستاني يعرب عن تفاؤله بإجراء جولة ثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. بريطانيا تعلن نشر نظام صاروخي جديد مضاد للمسيرات في الشرق الأوسط. وزير الطاقة الأمريكي يؤكد أن حركة الملاحة في مضيق هرمز ستستأنف في أقرب وقت ممكن. استشهاد فلسطيني جراء غارة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. رغم تمديد الهدنة، جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة على جنوب لبنان وشرقه. مقتل 4 أشخاص في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف ضواحي موسكو. مجموعة 7 تجتمع غدا في باريس، واختلالات التوازن العالمي تهيمن على جدول أعمال الاجتماعات. رئيس تايوان يقول إن استقلال بلاده يعني أنها لا تنتمي إلى بكين ولا تخضع لسيادتها. انتهت هذه الحلقة من حدث وتعليق بإشراف الإدارة العامة للأخبار، قدمتها دلال إبراهيم، نفذها حبيب الشعلان، وأخرجها محمد السلطان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: حدث وتعليق.
2: هذه إذاعة دولة الكويت. مستمعين الكرام، عودة لباقة برامجنا بعد أن كنا معكم في جولة إخبارية.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
4: يا حماة الكويت، يا من جعلتم من سهركم راحة للناس، ومن ثباتكم طمأنينة للوطن، ومن بسالتكم سورا لا ينفذ منه خطر ولا عدوان. إن لكم في القلوب مكانا لا يضاهيه مكان، ولكم في النفوس قدرا يسمو فوق الكلمات، فأنتم الدرع الحصين والسياج المنيع والعين التي تسهر لكي تبقى الكويت دار أمن وسلام.

0: استراحة الظهيرة.
1: يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي برنامج استراحة الظهيرة. نسجل معكم هذه الانطلاقة الجديدة في بداية أسبوع جديد، اليوم 17 مايو. سنكون معكم بإذن الله تعالى في هذا البرنامج يوميا من الأحد وحتى الخميس في تمام الثانية، ننطلق معكم ونستمر حتى تمام الثالثة بفقراتنا ومواضيعنا المتنوعة وجولاتنا الحوارية من برنامجكم استراحة الظهيرة. وفي بداية هذه الحلقة وأولى حلقات الأسبوع رحب بزميلي أحمد شاكر شمري. أهلا وسهلا أحمد.
0: مساك الله بالخير زميلي سعود، ويا هلا ويا مرحبا فيك، وأيضا مسي بالخير على السادة المستمعين في برنامج استراحة الظهيرة عبر أثير إذاعة دولة الكويت. ومثل ما قلت، هذا البرنامج الذي يأتيكم أعزائي المستمعين على الهواء مباشرة من الأحد وحتى الخميس من الساعة 2 وحتى 3 مساء. نتحدث في هذا البرنامج عن الكثير والكثير من المواضيع مع ضيوف أعزاء، سواء في استديوهات إذاعة دولة الكويت أو عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة. وأيضا دائما نجعلكم في قلب الحدث أينما كنتم، زودكم بآخر الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية والحقيقية والمعتمدة. ودائما تحدثنا في هذا البرنامج زميل سعود عن المسؤولية المجتمعية من المواطن والمقيم فيما يتم بث وتناقل من معلومات.
1: نعم، وهي رسالة في غاية الأهمية توجه للجميع دون استثناء، لجميع أفراد هذا المجتمع، نظرا لخطورة الشائعات ونظرا لأن هذه الفترة هناك الكثير من المستجدات، الكثير من القرارات وبعض المستجدات المتعلقة في المنطقة وكذلك على الجانب المحلي. بعض القرارات الصادرة خلال هذه الفترة تكون منتظرة، فبالتالي للأسف تنشط الشائعات وتنشط الحسابات التي تقتات من خلال هذه الشائعات وبث الذعر، أو بمجرد الرغبة بوصولهم إلى عدد كبير من الانتشار عن طريق نشر هذه الشائعات. ولكن نحن نعول على الوعي من قبل المواطن والمقيم في تلقي الأخبار من المصادر الرسمية، الابتعاد تماما عن أي أخبار غير صحيحة أو أخبار مغلوطة أو أخبار قد تكون بثت في وقت لاحق ونشرت في وقت لاحق. لذلك فعلا المسؤولية مجتمعية وتقع على عاتق الجميع دون استثناء، وأولا وأخيرا علينا كوسائل الإعلام وأيضا على المستمع الذي يتلقى هذه الأخبار.
0: نعم سعود، أيضا بالمقابل نتكلم على مسألة أن خلاص إحنا حاليا على مشارف امتحانات النهائية لهذه السنة الدراسية لجميع الفصول الدراسية، وخصوصا إحنا دائما نركز على أخواننا في المرحلة الثانوية اللي هما في الصف الثاني عشر، الذين يعني سيذهبون إن شاء الله إلى المرحلة الجامعية واختيار التخصصات التي ستغذي سوق العمل إن شاء الله بكل ما هو جميل وجديد وبكل ما هو مطلوب. دائما كنا نركز بالنسبة لإخوانا خريجي الثانوية العامة اللي نتمنى لهم التوفيق وتحقيق أعلى الدرجات والنسب، أن يتم البحث والتحقيق والتدقيق في مسألة التخصصات اللي يتطلبها سوق العمل في الفترة القادمة، اللي ما فيها تشبع بأعداد يعني من خريجي الجامعات. فدائما احنا في تطور تكنولوجي سريع على طول العالم وعرضه.
1: نعم، احنا نشكر الأمانة ديوان الخدمة المدنية على هذا النهج المتبع في السنوات الأخيرة بنشر قائمة بالتخصصات التي يعتبر بأن هناك اكتفاء بهذه التخصصات، وأيضا قائمة أخرى

0: الاحتياج. وكذلك اليوم بإمكان الطالب السؤال سواء لأعضاء هيئة التدريس، سواء للعاملين في مختلف المجالات، للوزارات، للمؤسسات، السؤال في غاية الأهمية. قد يصور للطالب أن هناك احتياج لأحد التخصصات، وبعد تجاوز المرحلة الجامعية يكتشف بأن هناك اكتفاء، وعلى العكس تماما قد يكون هو يرغب بأحد التخصصات ولكن يعتقد بأن لا يوجد له مستقبل، ويكتشف بعد ذلك بأن لا والله بالعكس له مستقبل كبير، وله فرصة أيضا في القطاع الخاص، وله فرصة أيضا في مسألة الجانب أيضا التجاري الخاص، وأن يكون له نوع من السبل والمجالات التي بالإمكان أن يلتحق فيها بسبب هذه التخصصات. طبعا ذكر مستمعينا الكرام بالجدول الزمني الموحد للتقديم في مؤسسات التعليم العالي والبعثات للعام الدراسي 2026-2027. البعثات الخارجية التابعة لوزارة التعليم العالي من 14 يونيو وحتى 7 يوليو، وبإمكانكم معرفة الدول والتخصصات والمقاعد من خلال موقع وزارة التعليم العالي التي توفر مقاعد دراسية في أرقى الجامعات على مستوى العالم، وتبعث طلبتنا لهذه الدول سواء للولايات المتحدة، لكندا، للمملكة المتحدة، لأستراليا، لإيرلندا، ولأيضا دول الخليج، وكذلك اليوم الكثير من الجامعات حول العالم التي تستقبل طلبتنا في كل عام بمقاعد توفرها الدولة. نتمنى التوفيق لمن سيكون سفير أكاديمي لوطنه من خلال دراسته في الخارج، وهي مسؤولية في غاية الأهمية ومرحلة مفصلية في حياة أي شاب. نتمنى التوفيق، ونتمنى من الأهل دعم الأبناء الراغبين في التقدم لهذه الخطوة وتمثيل بلدهم بالخارج من خلال الدراسة في هذه الجامعات. وأيضا هناك بعض الشروط وهناك آلية معينة بإمكانكم معرفتها من خلال الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي. بالمقابل أيضا هناك فترة لجامعة الكويت من 18 وحتى 28 من يوليو لعام 2026، وأيضا هناك بعض الشروط المتعلقة باختبار القدرات وغيرها من التخصصات بإمكانكم معرفتها من خلال الحسابات الرسمية لكل جامعة، لكل مؤسسة أو لكل قطاع نتحدث عنه. كذلك جامعة عبدالله السالم من 2 وحتى 15 من يوليو، وأيضا الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من 5 وحتى 18 من أغسطس، وكذلك بالنسبة للبعثات الداخلية من 3 وحتى 13 أغسطس لعام 2026. نذكر مستمعينا الكرام بطريقة البعثات الداخلية، هي تكون عن طريق الجامعات الخاصة، ولكن الدولة توفر مقاعد للدراسة في هذه الجامعات. بإمكان الطالب التقديم للدراسة في إحدى الجامعات، على سبيل المثال دراسة تخصص لنفترض الهندسة أو الإعلام في أي جامعة، تكون تماما على نفقة مجلس الجامعات الخاصة PUC، وتتحملها الدولة، وكذلك تصرف لها المكافأة الاجتماعية، ويتمتع في حقوق الأكاديمية كما لو كان في جامعة أو الكويت، أو كما لو كان في أي مؤسسة تعليمية حكومية في الدولة. وهذه الفرصة تأتي اليوم تقدمها الدولة لزيادة عدد المقاعد في مختلف التخصصات لمن لا يحالف الحظ في إحدى الجامعات، قد يحالف الحظ في جامعة أخرى. وبإمكانك المقارنة ما بين الجامعات والتخصصات حتى تختار الجامعة الأمثل. وعموما نتمنى التوفيق لطلبتنا، ولكن قبل كل هذا حتى تتاح لك كل هذه الخيارات عليكم أولا بتجاوز مرحلة الاختبارات. نتمنى لكم التوفيق مع شدة الحيل، وبإذن الله تعالى طلبتنا قدها.
1: بإذن الله تعالى، ومثل ما عهدنا أخواننا وأخواتنا الطلبة والطالبات بتفانيهم في المسألة الدراسية، وأنهم إن شاء الله يشدون حيلهم ويحققون أعلى النسب والدرجات. يعني هالفترة هذه نتمنى أنهم ما يشقون بالهم في أي شيء، يهتمون في دراستهم، في تحقيق التحصيل العلمي الجيد لهم، مراجعة المنهج بشكل جيد. يعني أيضا كما ذكر القيادي في وزارة التربية أن ستكون المناهج بالمتناول الطلبة من تخفيف هذه المناهج بسبب الظروف الاستثنائية التي مرت بها المنطقة ودولة الكويت. وأيضا كان التعليم عن بعد حتى بداية شهر مايو، أصبح التعليم حضوريا بالنسبة لمرحلة الطلبة الثانوية. فلذلك شدوا حيلكم، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله وتحقيق أعلى المراتب والدرجات. ومع بداية هذا البرنامج أجمل التحايا من أسرة البرنامج في التقديم الزميل سعود الفياض ومحدثكم أحمد شاكر الشمري،
0: ولكم أجمل التحايا من فريق الإعداد حوراء درويش وبشاير العيد،
1: وهذه أجمل التحايا من التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان.
0: أما الهندسة الإذاعية نور العيسى،
1: ومن التنفيذ على الهواء محمد عبد العزيز المطيري.
0: مستمعينا الكرام، سنكون معكم في هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة بفقرات ومواضيع متنوعة، وسيكون لنا فقرات حوارية وكذلك مواضيع تطرح مع ضيوفنا الكرام من المسؤولين والمختصين دائما وأبدا في هذا البرنامج. واليوم سيكون لنا حوارات متنوعة.

وكذلك سنقدم لكم باقة من آخر الأخبار والمستجدات، لذلك ندعوكم لمتابعتنا وأن تكونوا معنا في برنامج استراحة الظهيرة. لكم هذه الدعوة للمتابعة من الإخراج سعود الحربي.

0: تحت رعاية وحضور وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد إبراهيم الوسمي، تم انطلاق المؤتمر الصحفي لمسابقة الكويت الدولية لتأليف قصص الأطفال بنسخته السابعة. والتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع مع لينا المطوع، مدير إدارة الدراسات والمعلومات والتوثيق في الأمانة العامة للأوقاف.
1: نحن إن شاء الله اليوم تحت رعاية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية راح تنطلق المؤتمر الصحفي في الإعلان عن بدء مسابقة الكويت لقصص الأطفال في مجالات الوقف والعمل الخيري. هذه المسابقة تم إنشائها من المشاريع الوقفية التي تخص الأمانة العامة للأوقاف منذ عام 2013، وهذه الحين انطلاقة لرقم سابعة. كل سنتين احنا نسويها، بدينا بعدد قليل جدا في المشاركين في تأليف قصص الأطفال، في عدد بديناها ب 2013 وعدد 200 مشارك، وما شاء الله آخر مشاركة كانت 1090 مشارك، وإن شاء الله نسعى للمشاركة في النسخة السابعة أن تكون عدد المشاركين أكثر من ذلك. طبعا المسابقة موجهة للعالم الإسلامي والعربي كاملة في تأليف قصص أطفال مختصة في شؤون الوقف أو العمل الخيري أو العمل التطوعي بالعموم. الفكرة فيها أني أنا ألف قصة طفل وأزيد المكتبة الطفل يعني كتب جميلة باللغة العربية المتقنة. طبعا إن شاء الله هالمرة الفئة المستهدفة أول كانت الأطفال أعمار أصغر، الحين لا الحمد لله سعينا أنها تكون فئة المستهدفة وقصة تكون موجهة للطفل من عمر 9 سنين لعمر تقريبا 18 سنة. في عدة شروط طبعا ومواصفات للقصة وطريقة تأليف القصة. أنا راح أتكلم عن شروط عامة، مثلا عدد الكلمات لا تتجاوز 1000 كلمة، عدد المشاركين لازم عمرهم فوق 18. طبعا في حالة أي واحد لا رغبة في أنه مثلا يستزيد من المعلومات يمكن يراجع صفحة الأمانة العامة للأوقاف awqaf.org.kuwait على الويب سايت، وسيدة راح يلاقي بولت مكتوب عليه مسابقة الكويت لقصص الأطفال.
0: إن مسابقة الكويت الدولية لتأليف قصص الأطفال تم إطلاقها من خلال الأمانة العامة للأوقاف في الكويت عام 2013.

وهي مسابقة دولية تهتم بإبراز مجال الوقف والعمل الخيري والتطوعي من خلال التشجيع على تأليف قصص الأطفال في هذا المجال.

0: كأس سمو ولي العهد.
1: نعلم تماما قيمة هذه البطولة، كأس ولي العهد.
2: الله
3: يشهد الوسط الرياضي الكويتي مساء الاثنين 18 مايو 2026 مواجهة جماهيرية مرتقبة تجمع بين نادي العرب الكويتي ونادي الكويت في نهائي بطولة كأس سمو ولي العهد حفظه الله لكرة القدم، وذلك على استاد جابر الأحمد الدولي في الساعة 7:15 مساء وسط حضور جماهيري وإعلامي كبير ورعاية سامية من سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله ورعاه.
4: بطولة كأس ولي العهد لكرة القدم.

0: أعزائي المستمعين، نتواصل وإياكم في برنامج استراحات الظهيرة وعلى الهواء مباشرة. نذكر أننا نحن إن شاء الله مقبلين على شهر مبارك وشهر كريم، وهو شهر ذي الحجة. هذا الشهر شهر موسم الحج الذي يذهب الناس به إلى مشاعر الحج في مكة المكرمة لأداء مناسكهم ومناسك الكريمة والمباركة أيضا، والتي لها الأجر الكبير. أيضا يقوم الناس في هذا الشهر ببذل الكثير والكثير من العطاء في جوانب الخير وأعمال الخير. لذلك معنا عبر الهاتف رئيسة قسم الموارد والعلاقات العامة بجمعية النجاء الخيرية لجنة العمل النسائي الأستاذة سلمى المسباح. يا هلا ويا مرحبا فيك.
1: يا هلا فيك أستاذ أحمد، حياكم الله أخي الكريم. الله يسلمك، مساكم الله بالخير ومسي على كافة المستمعين،
0: وايضا ونقول نتشرف بتواجدك معنا.
1: الله يسلمك اخوي، ما قصرت. نقول تقبل الله طاعتكم، عسى الله يبلغنا وياكم هذه العشر الايام المباركه ان شاء الله، اللي سبحان الله يعني الله سبحانه وتعالى اقسم فيها في القران الكريم، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام. فيعني إن شاء الله إحنا وياكم والجميع إن شاء الله ربي يتقبل منا أعمالنا وبذلنا في هذا اليوم، وسبحان الله الكل في هذه الأيام يبذل كل ما يقدر عليه ويتسابقون على أبواب الخير. الحمد لله، صح إحنا عندنا أخواننا الحين وأهلنا، ويعني والمسلمين جميع إن شاء الله اللي حاب يروح الحج، بس مو معناته إن إحنا طافتنا فرصة هذه الأيام.
0: بلا شك،
1: الحمد لله الكل بلا استثناء الله سبحانه وتعالى ما يحرم عبادة من هذه الخيرات. فإن شاء الله إحنا في جمعية النجاة الخيرية نمد إيدنا للجميع ونقول إن إحنا معانا راح يكون لنا فرصة كبيرة لهذه الأعمال والطاعات. رفعنا شعار بإذن الله، رفعنا شعار في هذه الأيام: ليكن لك في كل يوم صدقة. فإن شاء الله في هذه الأيام راح كل يوم نطرح لكم مشروع خيري تقدرون تساهمون فيه، عبارة عن صدقة جارية، عبارة عن وقف، عبارة عن علاج للسرطان وسوء التغذية وكفالة أيتام، وإن شاء الله يعني راح نتكلم عن هذه المشاريع بإسهاب.
0: بلا شك، في سياق هذه الحلقة سنتحدث عن الكثير والكثير من المواضيع. الأستاذة سلمى المسباح رئيسة قسم الموارد والعلاقات العامة بجمعية النجاة الخيرية لجنة العمل النسائي، كيف يساهم يعني مشروع سقي الماء في توفير المياه للمناطق الأكثر احتياجا خلال العشر الأوائل من ذي الحجة؟
1: نعم، مشروع سقي الماء يعتبر من أهم المشاريع، ومشروعنا في العشر من ذي الحجة راح يكون عبارة عن حفر أربع آبار ارتوازية. الآبار الارتوازية عبارة عن آبار دائمة، تكون دائمة موجودة حق الأسر الفقيرة في يعني المناطق والدول الفقيرة جدا، المناطق الريفية اللي ما تتوفر فيها هذه المياه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني من يعني في حديث سئل رسولنا صلى الله عليه وسلم: أي صدقة أفضل؟ فقال: سقي الماء.
0: نعم.
1: ليش؟ لأن فعلا الماء حياة، إذا انعدم فخلاص يعني أغلب الأمور تتوقف أو يعني تكون صعبة جدا.
0: نعم.
1: فبوجود هذا المشروع وبوجود هذه الآبار الارتوازية إن شاء الله راح نكفي الناس مسافة الطريق، البحث عن الماء، نكفيهم الأمراض الجلدية بالذات في المناطق الريفية.

0: الدول الفقيرة يعني تكثر عندهم أمراض كثيرة يعني ومميتة توصل إلى حد الموت، يعني الله يحفظنا. كذلك يعني حتى سبحان الله تكف الحامل من الإجهاض، لأن يعني بسبب العطش الشديد والجفاف ممكن يوصل إلى أن الحامل تجهض أو الأطفال والرضع يموتون.
1: نعم.
0: فبوجود المياه إن شاء الله نعين على أن الإنسان يستقر في هذه المناطق، وحتى يوصل إلى درجة أن بسبب الاستقرار الأطفال يبدون يقدرون يدرسون، لأن إذا ما كانت متوفرة المياه ما رح يقدر يدرس.
1: نعم.
0: يكون هم الشاغل إشلون أنا أوفر الماي في يومي.
1: بلا شك، وجعلنا من الماء كل شيء حي.
0: كل شيء حي.
1: بالمقابل جزاكم الله خير الجزاء الأستاذة سلمى المصباح، ما الأثر الذي يحققه وقف العشر في دعم المشاريع الإنسانية المستدامة للأسر المحتاجة؟
0: نعم، بجانب المياه كونها هي صدقة جارية، عندنا الوقف، والوقف فكرته أنه هو يكون عبارة عن مورد خيري دائم. شلون أنا أوفر مورد يكون شغال على طول في دعم أي مشاريع خيرية إنسانية؟ فهذه المشاريع إن شاء الله تعتبر من الصدقة الجارية. ورسولنا عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث،
1: نعم،
0: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فهذه المشاريع تحافظ على استدامة المشاريع الخيرية، من مشاريع تعليمية، من علاج للمرضى، من كفالة الأيتام والإغاثة، ويوفر على يعني حتى المتبرع يصير هذا مستدام حتى بعد موته. المشروع شغال ويبقى أثره مورد مستدام إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. بالمقابل الأستاذة سلمى المصباح رئيسة قسم الموارد والعلاقات العامة بجمعية النجاة الخيرية لجنة العمل النسائي، كيف يسهم مشروع الأضاحي في إدخال الفرحة على الأسر المتعففة بداخل الكويت أو بخارجها؟
0: أي نعم، مشروع الأضاحي طبعا هو أكثر مشروع يميز هذه الأيام، يعني هو هذا موسمها، موسم الأضاحي. والحمد لله أن إحنا في جمعية النجاة نشتغل داخل الكويت وخارج الكويت في 11 دولة.
1: نعم.
0: أي نعم، داخل الكويت الحمد لله نوصل حق الأسر المتعففة اللي ما يقدرون يوفرون هذا الغذاء، يعني نمشي على معايير في طريقة اختيار الأضحية وإيصالها بالوقت المناسب، ونحفظ كرامة هذه الأسر اللي داخل الكويت.
1: نعم.
0: وتبتدي الأضحية في داخل الكويت ابتداء من 80 دينار. أما الأضاحي في الدول خارج الكويت فتتنوع ما بين الغنم والبقر.
1: نعم.
0: وسهم البقر يبتدي ما شاء الله من 17 دينار. السهم فيه سبع، يعني يمتد إلى سبع أشخاص، من شخص إلى سبع أشخاص في البقرة. فما شاء الله الكل يقدر يساهم الأضاحي، وهذا أجر لا الإنسان يحرم نفسه. يعني الله سبحانه وتعالى خص هذه الأيام في الأضحية ليش؟ إلا لأن لها أجر كبير. ووصلنا أن إحنا نشارك هذه الأضحية مع الفقراء
1: بلا شك. بالمقابل أيضا يعني إذا تكلمنا في جانب آخر الأستاذة سلمى، أهمية كفالة الأيتام، يعني كما جاء في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بإصبعيه الوسطى والسبابة، وهذا يدل على أهمية هذا الشيء وهذا العمل الإنساني الذي له الأجر الكبير. فما أهمية مشروع كفالة الأيتام في توفير الاستقرار المعيشي والتعليم للأطفال الأيتام؟
0: أي نعم أخوي، هذا المشروع يعني يحفظ الطفل ويحفظ الأسرة كاملة، تحافظ على استقرار أسرة في كفالتك لليتيم. الجمعية حاليا تكفل أكثر من 8,500 يتيم في 16 دولة وتشمل الكويت. هذا المشروع يعني أنت كفيت اليتيم وحافظت عليه، وهذه وصية الرسول عليه الصلاة والسلام مثل ما تفضلت في الحديث اللي تفضلت فيه أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا أو كهاتين. زين، والوسطى والسبابة يعني جنب بعض، يعني أنا معاه، يعني هذه
1: الأجر العظيم. نعم.
0: إيه نعم، ومن الأجر العظيم فإنك تحافظ على اليتيم وتكف حاجته وتحافظ على أسرته. أنت إذا حافظت على اليتيم معناته حافظت على أسرة

0: واستقرارها، معناته حافظت على البيئة النظيفة اللي وفرتها لليتيم، وبناء إنسان صالح ومتعلم يساهم في بناء مجتمع واستقراره. فهذا يشمل الأيتام داخل الكويت وخارج الكويت.
1: نعم.
0: والأيتام أخوي أحمد في داخل الكويت تبتدي الكفالة من 25 دينار، أما خارج الكويت فتبتدي من 15 دينار.
1: ما شاء الله، يعني في المتناول بإذن الله لمن يريد الأجر.
0: نعم.
1: والأجر الممتد الذي لا ينقطع إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: بالمقابل يمكن ذكرنا في بداية الحلقة أيضا من مشاريعكم الخيرية والإنسانية علاج مرضى السرطان، كيف يعني يساهم ويساعد مشروع علاج مرضى السرطان، نسأل الله السلامة والعافية لهم والصحة والعافية للجميع، في تخفيف معاناة المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج؟
0: نعم، يعني نسأل الله لهم الشفاء ومرضانا ومرضى المسلمين يا رب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة.
1: نعم.
0: ومرض السرطان يعني الله يكافينا وإياكم الشر، يعني متعب للمريض ولأهله وتكاليفه، والتكاليف يعني تمتد من العلاج نفسه إلى الآثار الممتدة. الله يحفظنا، مثلا النساء اللي يتساقط شعرهم وكذي، فإحنا إذا علق الأعنة المريض في إن إحنا نكف البحث عن الدواء إنزين، وإن نعين إن علق إنه يتعافى إن شاء الله من هذا المرض، ونعين أهله، لأن هذا المرض سبحان الله يعني يؤثر على المريض وأهله. فإن شاء الله لما إحنا نقدم هذا العون وننفذ كربة عن مؤمن، فإحنا نكون أعنا وعنا أهله، وقدمنا له التكاليف العلاج والفحوصات والأدوية، خاصة في الدول الفقيرة أو الأسر اللي محدودة الدخل، ومن دعم للفحوصات وإن شاء الله يعني استمرارية العلاج.
1: نعم.
0: والله سبحانه وتعالى يقول: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يعني أنت بإنسان شخص واحد تعينه في علاجه كأنك أحييت الناس كلها، يعني شنو أعظم من هذا الأجر؟
1: بالمقابل أيضا من الأشياء الجميلة، الله يجزاكم الخير يعطيكم الصحة والعافية، في جمعية النجاة الخيرية، يعني كما جاء في الحديث: لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك مما طلعت عليه الشمس. لذلك أيضا لديكم مشروع التعريف بالإسلام، فما الدور الذي يقوم به هذا المشروع في تعزيز القيم الإنسانية ونشر رسالة الإسلام السمحة؟
0: ما شاء الله، طبعا هذا المشروع تميزت فيه جمعية النجاة الخيرية داخل الكويت، وأنشأت لجنة التعريف بالإسلام، ومن بداية تأسيس هذا المشروع إلى هذا اليوم أسلم أكثر من 100,000 مهتدي. وما شاء الله يعني ما زال هذا الخير مستمر إلى هذه اللحظة. هذا المشروع يقدم صورة الإسلام، الصورة السمحة والرحمة، رحمة يعني الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله سبحانه عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين. فإحنا واجبنا ودورنا في هذا المشروع إن إحنا نقدم هذا صورة الإسلام الصحيحة السمحة لضيوفنا في الكويت، الناس غير المسلمين اللي جايين الكويت، هم جايين أيام أشهر سنوات ورايحين. شنو دورنا اللي قدمنا لهؤلاء؟ شنو هل بلغناهم الرسالة؟ هل وصلنا لهم سماحة الإسلام؟ شرحنا لهم فكرة الإسلام، وهي عبارة عن أمور بسيطة سبحان الله، يعني ما فيها كلافة، لكن سبحان الله لما أنت تكون شريك في هذا العمل فيكون يعني أجرك ممتد. يعني أنت تفضلت في الحديث: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، أو من خير لك من حمر النعم. حمر النعم اللي هي الإبل، وصف أحسن أنواع الإبل. فيعني شنو أفضل من هذا الشيء، إن أنت بفضل سعيك أو بفضل صدقتك اللي ساهمت فيها بهذا المشروع، إن الله يكتب لك هذا الأجر. وطبعا المشروع يعني نقدم فيه الإسلام عبارة عن حوار مع غير المسلمين، عبارة عن مطويات وكتب وتوزيعات يعني فيها ترجمات للقرآن وترجمات للكتب تشرح فيها عن الإسلام، وبلغات متعددة. وبعد ما يسلم عندنا الغير المسلم نبدأ في كفالة المهتدي، ومشروعنا

0: العشر منذ الحجة إن شاء الله نهدف إلى كفالة 2000 مهتدي
1: نعم
0: بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى. بالمقابل الأستاذة سلمى المصباح رئيسة قسم الموارد والعلاقات العامة لجنة العمل النسائي بجمعية النجاة الخيرية، كيف يساهم مشروع علاج أمراض سوء التغذية في حماية الأطفال والأسر من المضاعفات الصحية الخطيرة؟
0: نعم، مثل ما تكلمنا عن إعانة المرضى ومرضى السرطان، نفس الشيء الأطفال في كثير من الدول الفقيرة والمعدم فيها يعني سبل العيش يعانون من سوء التغذية، وهذا خطير جدا وله مضاعفات خطيرة. فإحنا الحمد لله لنا في هذا المشروع إن شاء الله راح نكفل بإذن الله 2000 طفل، نعينهم ونكفهم إن شاء الله من سوء التغذية. وهذا المشروع بإذن الله راح يوفر الغذاء العلاجي والمكملات الغذائية والرعاية الصحية للأطفال، وإن شاء الله بإذن الله ينقذ حياتهم بإذن الله من الموت ومن الأمراض يعني الشديدة
1: بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير الجزاء ووفق الله أعمالكم لما فيه الخير والصلاح. الأستاذة سلمى المصباح رئيسة قسم الموارد والعلاقات العامة لجنة العمل النسائي في جمعية النجاة الخيرية. ختاما نود أرقامكم لمن يرغب في المساهمة معكم في أعمال وأبواب الخير
0: إن شاء الله. طبعا لتسجيل الرقم والتبرع في أي مشروع سواء من المشاريع اللي ذكرناها أو أي مشروع آخر، إن شاء الله إخواننا في خدمة العملاء راح يخدمونكم في أي شيء تحتاجونه. تسجلون الأرقام عندكم 1-800-0082 إن شاء الله إحنا موجودين معاكم 24 ساعة في أيام ذي الحجة وما بعد أيام ذي الحجة، وإن شاء الله يعني بالذات هالأيام لا يطوفكم المساهمة في هذه الأبواب الخير. مثل ما قلنا يعني هذه من أعظم الأيام.
1: نعم.
0: وكل عمل فيها تؤجر عليه، الواحد ينوي فيه يعظم النوايا ويعدد النوايا، وإن شاء الله يا رب يعني يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
1: نعم.
0: ونشكركم أخوي أحمد على الاستضافة، جزاكم الله خير.
1: واجبنا والعفو، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الأستاذة سلمى المصباح رئيسة قسم الموارد والعلاقات العامة في لجنة العمل النسائي جمعية النجاة الخيرية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. أهلا وسهلا.
2: بطولة كأس ولي العهد لكرة القدم.
3: في هذه البطولة الغالية في كأس ولي العهد كل الأنظار تتجه
4: دائما وأبدا في كأس سمو ولي العهد.
5: كأس سمو ولي العهد.
6: كأس سمو ولي العهد.
7: نعلم تماما قيمة هذه البطولة.
8: كأس ولي العهد.
9: الله
2: يشهد الوسط الرياضي الكويتي مساء الاثنين 18 مايو 2026 مواجهة جماهيرية مرتقبة تجمع بين نادي العرب الكويتي ونادي الكويت في نهائي بطولة كأس سمو ولي العهد حفظه الله لكرة القدم، وذلك على استاد جابر الأحمد الدولي في الساعة 7:15 مساء وسط حضور جماهيري وإعلامي كبير ورعاية سامية من سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله ورعاه. بطولة كأس ولي العهد لكرة القدم.

0: مستمعينا الكرام، نستمر وياكم في هذه الحلقة من برنامجكم استراحة الظهيرة. هذا البرنامج اللي يبث على أثير إذاعة دولة الكويت 89.5 FM، ونناقش من خلاله مختلف القضايا اللي تهم جميع شرائح المجتمع، وأيضا نسلط الضوء على الكثير من الجهود المبذولة. مستمعينا الكرام، في السنوات الأخيرة أصبح ملف الإفلاس وإعادة الهيكلة من الملفات الاقتصادية المهمة التي ترتبط بشكل مباشر باستقرار بيئة الأعمال وحماية الشركات ورواد الأعمال، خصوصا مع التحديات الاقتصادية والتغيرات المتسارعة في الأسواق. وفي الكويت برزت أهمية نشر الوعي القانوني والمحاسبي المتعلق بالأفلاس، ليس فقط كإجراء قانوني بل أيضا كأداة لإعادة تنظيم وحماية النشاط التجاري واستمراريته. ضيفنا اليوم في استراحة الظهيرة يترأس قطاع الإفلاس في مركز الخبرة المحاسبية والضريبة والإفلاس التابع لجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، ورح يكلمنا بإذن الله تعالى عن الورش التي تطرح، وهي ثلاث ورش تطرحها اليوم هذه الجمعية، جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، بالتعاون مع بعض الخبراء والجهات. راح نتعرف على أهدافها، راح نتعرف على دور القطاع في دعم بيئة الأعمال وتعزيز الثقافة المتعلقة بالإفلاس وإعادة الهيكلة، وراح يكون لنا حديث بإذن الله تعالى حول الكثير من القضايا والجوانب المتعلقة بهذه الورش، وأيضا حول بعض الجوانب الأخرى المبذولة، وكذلك فيما يتعلق بأهمية هذه الورش وأبرز المحاور فيها. بداية نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ بدر عبد اللطيف الفارس، حياكم الله، وإحنا سعداء جدا بوجودكم معنا. والأستاذ بدر عبد اللطيف الفارسي هو رئيس قطاع الإفلاس في مركز الخبرة المحاسبية والضريبة والإفلاس في جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، فأهلا وسهلا بضيفنا الأستاذ بدر الفارسي.
1: الله يحييك أستاذ سعود، تحية لك والمستمعين الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت، أحييكم.
0: حياك الله وهذه الساعة المباركة. بداية أستاذ بدر، ودنا لو نتعرف أكثر على قطاع الإفلاس التابع لمركز الخبرة المحاسبية.

0: السبية والضريبة والإفلاس، وأيضا أبرز الأدوار اللي يقوم فيها داخل بيئة الأعمال الكويتية هذا القطاع، ألا وهو قطاع الإفلاس.
1: قطاع الافلاس استاذ سعود هو احد القطاعات الحيويه التابعه لمركز الخبره المحاسبيه والضريبه والافلاس في جمعيه المحاسبين والمراجعين الكويتيه. تاسس هذا القطاع حديثا بتوجيه من رئيس مجلس اداره جمعيه المحاسبين الاستاذ صباح مبارك الجلاوي ليكون الذراع المهني والتاهيلي لمواكبه التطورات التشريعيه والاقتصاديه في دوله الكويت، تحديدا في قانون الافلاس الكويتي الجديد رقم 71 لسنة 2020 ولائحة التنفيذية رقم 81 لسنة 21. احنا كجمعية متكاملة نجمع بين تقديم الاستشارات الفنية وإعداد الدراسات وتأهيل الكوادر الوطنية من محاسبين وقانونيين ليصبحوا خبراء وممارسين معتمدين قادرين على إدارة ملفات التعثر المالي، إعادة الهيكلة بكفاءة مو فقط كأكاديميين إنما كممارسين لها.
0: نعم جميل جدا. بالنسبة لنشر الثقافة، ودنا لو نتكلم عن أهمية نشر الثقافة القانونية والمحاسبية المتعلقة بالإفلاس اليوم، خصوصا لدى أصحاب المشاريع والشركات الصغيرة المتوسطة الصغيرة والمتوسطة، وخاصة بأن بكل تأكيد يعني هذا الهدف يعتبر هدف أساسي، ألا وهو نشر الثقافة القانونية والمحاسبية، ويمكن تقدمونه من خلال جميع الورش المقدمة منكم وكذلك بقية الجهود الكبيرة.
1: نشر الثقافة هي بصراحة الأهمية وايد بالغة، وخلينا نقول إن هي تعتبر خط الدفاع الأول عن هالمشاريع. يعني أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي عصب الاقتصاد حق كل دولة، لكن وهي للأسف هي الأكثر تأثر بالهزات المالية. يعني يكون هو مشروع صغير ومتوسط ميزانيته المالية راح تكون محدودة، ويعني يعتمد على التدفقات النقدية والدخل ماله. هذه الثقافة المالية والقانونية حق أصحاب المشاريع الصغيرة المتوسطة يعني تمنح المبادر القدرة على قراءة المؤشرات المبكرة المالية. يعني في لما تدرس أنت قوائمك المالية، لما تعرف أنت ميزانيتك أموالك هل هي كافية لاستمرار هذا المشروع ولا لا، فهو يمثل ملاذ آمن حماية لك. إذا كانت المؤشرات أنت تشوف أنها قاعدة تتفاقم، فتروح تحمي نفسك من البداية، تروح إلى تسوية وقائية أو إعادة هيكلة. والوعي بهذه الأمور اللي الدولة وفرت لك إياها ناحية هذه القوانين هي الانتقال من ثقافة الخوف إلى ثقافة المواجهة والإنقاذ المدروس حق مشروعك.
0: نعم جميل. ما شاء الله مقبلين على ثلاث ورش وهي ورش متخصصة، ودنا لو تعطينا فكرة أكثر عنها وتكلمنا أكثر عنها وأبرز المحاور الرئيسية اللي راح تتناولها هذه الورش الثلاث، وخلنا نبدأ في أولى الورش.
1: احنا يعني كتوجه عام من رئيس الجمعية سعد مبارك صباح مبارك الجلاوي ان تكون هي ورش متخصصة، يعني ما نعطيها بشكل عام مبهم ما نعرف من المتوجه. لا، هو القانون كل شركة وكل مؤسسة أو منشأة تجارية لها وفق القانون طريقها الخاص من ناحية السير في إجراءاتها ولوائحها التنظيمية حسب يعني نوع التجارة. فمثلا احنا قسمناها حاليا الورش التخصصية حق ثلاث: أولا قطاع التأمين، الورشة الثانية على قطاع المقاولات، الورشة الثالثة راح تكون حق المشروعات الصغيرة والمتوسطة. بداية لما نتكلم على قطاع التأمين، ليش حددناها وخصصناها بس حق شركات التأمين؟ هي تناقش دور شركات التأمين، آلية إجراءاتها، حمايتها في التسويات الوقائية، إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس والتعاميم الصادرة عن وحدة تنظيم التأمين. وهي الوحدة يعني وحدة تنظيم التأمين هي الجهة الرقابية على جميع شركات التأمين، وشلون تقوم تتعامل مع وثائق التأمين، المطالبات اللي عليها، بحيث أن قطاع التأمين هو قطاع يمس جميع المواطنين في دولة الكويت. فهذه لها ورشة خاصة لأنه يكون تأثيرها مباشر على المواطنين، فكيفية حماية هذه المنشأة، كيفية إدارة تعثرها المالي وفق القانون. أما بالنسبة حق الورشة الثانية اللي هي قطاع المقاولات، هي راح تكون تركز على العقود التشغيلية الكبرى في المقاولين الرئيسيين ومقاولين الباطن والموردين، فإعادة هيكلة مديونات هاي الشركات، كيفية استمرار المشاريع هذه القائمة بحيث أنها ما توقف فترة تعثرها. وليش هي هذه الشركات تتعثر؟ الناتج عن الدورة المستندية في تحصيل الدفعات النقدية، بحيث أن هذه الدفعات المالية هي شريان أو عصب حياة شركة صحيح. المقاولات.
0: نعم.
1: أما بالنسبة حق الورشة الثالثة المشروعات الصغيرة المتوسطة، هي راح تتمحور شلون كيفية استخدام أدوات القانون، قانون الإفلاس كآلية

0: الانعقاد حق هاي المشروعات، وإعادة ترتيب التزاماتهم المالية، حماية أصول المشروع لأحد المبادرين. ومثل ما أنت تعرف أستاذ سعود، أن المبادرين أصحاب الشركات أصحاب المشروعات الصغيرة المتوسطة خذوا هذه الأموال من الصندوق اللي هي عائدة للدولة، فهي من البداية دولة الكويت لما تدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة خذت هذه الأموال وبادرت من البداية، عطت أصحاب المشروعات. أصحاب المشروعات أول ما بدأوا بمشاريعهم حاشتهم التعثرات المالية، طبعا لظروف أسباب اقتصادية ومالية متعددة. إنزين، هم الدولة دولة الكويت وفرت لكم قانون يقوم يحميكم عشان أنتم تستمرون بمشاريعكم وتردون أموال الدولة هذه وتردون فلوس الدائنين. فإحنا بالعكس تعالوا ننشر الثقافة لكم بهذه الورش المتخصصة، شوفوا الكويت شنو وفرت لكم من أدوات حماية للاستمرار بهذه المشاريع.
1: نعم، جميل. ننتقل للحديث مرة أخرى أو نتعمق أكثر فيما يتعلق في هذه الورش. ما شاء الله، ذكر مستمعين الكرام الورشة الأولى وهي ورشة تعريفية حول قانون الإفلاس الكويتي في إطار قانون وحدة تنظيم التأمين، وكذلك أيضا هناك ورشة تتعلق بآلية توفيق أوضاع شركات المقاولات وفق القانون، وأيضا الورشة الثالثة وهي آلية حماية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ألاحظ ما شاء الله هذه العناوين وهذه الاختصاصات والمجالات فعلا في غاية الأهمية، وخاصة في مثل هذا الوقت. يعني مسألة وحدة تنظيم التأمين هي قضية قائمة دائما وأبدا على مدار العام، وفيما يتعلق كذلك في أوضاع شركات المقاولات أيضا لها أهميتها، وخاصة بارتباطها بالملف الإسكاني في دولة الكويت، وتهم أطراف متنوعة ليس طرف واحد. وكذلك اليوم في مسألة حماية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة مع القرارات الأخيرة الصادرة ورغبة هذه المشروعات في الاستمرار وتحقيق النجاحات، وكذلك أن تكون القرارات هي في صالحها، ولكن العملية التنظيمية جاءت تتطلب وجود نوع من الجهات المختصة، واليوم تأتي هذه الورشة للتوعية ولتحقيق هذه الأهداف. تعقيبك على هذا الأمر، وخاصة بأن ما شاء الله نلاحظ العناوين الثلاث والاختصاصات الثلاث لها أهمية كبرى خاصة خلال هذه الفترة.
0: احنا منو نستهدف استاذ سعود؟ احنا نستهدف يعني الورش هذه تستهدف ناس كثيره من صناع القرار، ولما اتكلم عن صناع القرار انا ما اتكلم على جهات الدوله فقط، انا اتكلم اعضاء مجالس ادارات الشركات، رؤساء تنفيذيين، مدراء ماليين في شركات المقاولات والتامين، بالاضافه الى المبادرين واصحاب مشروعات صغيره متوسطه، اي الى جانب زملائنا في المحاسبين والمراجعين من المحامين والخبراء المقيدين عندنا بوزاره العدل. أي كيان اقتصادي أو منشأة اقتصادية صاحبها هو معني بهذه القطاعات. طبعا احنا بدينا بالثلاث قطاعات هذه لأنها مباشرة خلينا نقول لديها تعثر مالي كبير محتاجة إلى المساعدة والثقافة القانونية، الإجراء المحاسبي والمالي، وهذا اللي قدمه مركز الخبرة المحاسبية عندنا، وقطاع الإفلاس تحديدا. فإحنا نقول حياهم الله تعالوا بحيث أن أنتم تتعرفون على جميع الخدمات اللي إحنا قاعد نقدمها، سواء أن هي ناحية القانون من ناحية حماية منشآتكم شركاتكم توفيق أوضاعها، ومن ناحية تعرفون كيف سير هذه الطلبات وهذه الإجراءات بحيث أن أنت تستمر في منشأتك ومشروعك.
1: نعم، جميل جدا. اليوم كثير من الناس يربطون مفهوم الإفلاس بالفشل النهائي، إلى أي مدى هذا المفهوم غير دقيق في بيئة الأعمال الحديثة برأيكم؟
0: هذا المفهوم سا سعود كان قديم. إذا كنا نبي نرجع على القانون القديم، هي واحدة من الثنتين، يا أن أنت مثلا يكون عندك سيولة مالية فأنت وضعك الاقتصادي ماشي، أو أن أنت تكون عندك تعثر مالي فأنت يسكر منشأتك وتكون الشركة هذه مفلسة أو الشخص نفسه مفلس. لكن أما مع القانون الجديد سكر لك الفراغ التجاري والتشريعي، هذا مو دقيق في الفكر الاقتصادي الحديث. الحين الإفلاس اليوم بموجب القانون، مال الإفلاس مو عقوبة ولا يعني نهاية النشاط، بل هو طوق نجاة وإعادة تشغيل. كبرى الشركات العالمية في الدول المتقدمة اتعثرت واستخدمت قوانين الحماية من الإفلاس وعادت أقوى مما كانت عليه، والقانون هذا الجديد الكويتي قانون الإفلاس التعثر كأنه يوصل لك رسالة أن التعثر عبارة عن كبؤة، وإحنا نمنحك المظلة القانونية والوقت لإعادة تنظيم صفوفك والنهوض مجددا إلى سوق العمل. هذا المفهوم اللي إحنا نبي نشرحه في الورشة، شلون هذا القانون يقوم يساعدك ويلغي مفهوم الإفلاس الشعبي القديم ويعيدك إلى الحياة الاقتصادية السلسة السليمة وفق الحماية القانونية اللي موجودة.
1: نعم جميل. وفيما يتعلق كذلك اليوم بالأنظمة، كيف يمكن لأنظمة الإفلاس وإعادة الهيكلة أن تساهم في حماية الاقتصاد واستمرارية الشركات بدل من خروجها من السوق؟ البعض يعتقد بأن الخروج من السوق هو الحل. اليوم كيف يمكن لهذه الأنظمة، أنظمة الإفلاس وإعادة الهيكلة، أن تساهم في حماية اقتصاد هذه المؤسسات والشركات؟
0: خلنا نقول ان ترى الشركه لما تخسر او تطلع من السوق، ترى احنا ما قاعد نخسر بس الشركه، يعني كاسم تجاري او منشاه اقتصاديه احنا قاعد نخسر وظائف، احنا قاعد تتاثر البنوك في، يعني الشركه هذه اوريدي اصحابها حطوا راس مالهم خسروا اموالهم، خذوا تمويل من البنوك فالبنوك تاثرت وخسرت هذه الاموال، تضررت سلاسل التوريد اللي موجوده سواء داخل الدوله او من برا، فهي عباره عن سلسله كبيره مرتبطة ببعض. فأنظمة الإفلاس الحديثة، يعني خلنا نقول مجازيا، أنها تتدخل جراحيا لإبقاء الشركة حية، وتعمل من خلال تجميد المطالبات القضائية مؤقتا علشان يخلي الشركة تولد سيولة وتقوم تسدد حق الدائنين بآلية تسهيل مرنة. يعني هذا يضمن استمرار الدورة الاقتصادية، يحمي الاقتصاد الكلي من تأثير، يعني نقول نشبه، أنا دائما بحجر الدومينو، الحيارة الصغيرة تبدي تصعد وياك لين تطيح الحيارة الكبيرة، فهي تعتبر عن انهيار حق المنشآت.
1: أي نعم.
0: وحدة تلو الأخرى.
1: صحيح. مستمرين في هذا اللقاء مع ضيفنا الكريم الأستاذ بدر الفارسي، واليوم لو نتكلم أكثر حول التحديات اللي من الممكن تواجه الشركات أو المستثمرين في فهم إجراءات الإفلاس والتعامل معها بشكل صحيح، بوجهة نظركم أستاذ بدر الفارسي شنو أبرز هذه التحديات؟
0: والله بالنسبة لنا إحنا الحين من، يعني من كثر ما إحنا قاعد نواجه الناس ومراجعاتهم ونبدي نلتمس، يعني ليش، يعني شنو التأثير اللي أنتم متأثرين فيه، إحنا نلاحظ الأغلب الحين عاملين، أولا تحدي ثقافي أن الناس ماهل إلى الآن فاهمة أن قانون الإفلاس، يأخذونه من اسمه قانون الإفلاس، فيقول لك أنا ما أبي أفلس، فإحنا نقول له هو قانون اسمه قانون الإفلاس، أما من حيثياته لما تقرأ القانون هو عبارة عن حماية، حتى لما نتكلم على كلمة الإفلاس هي حماية، فهو اسمه قانون الإفلاس والتسوية الوقائية وإعادة هيكلة الشركات، هذا المسمى الكامل. فإما أنه يكون حاجز ثقافي الناس مو فاهمتها وهذا هو دورنا، ويكون حاجز نفسي بسبب الثقافة السابقة حسب القانون القديم اللي هو مال الإفلاس، فهو التردد والخوف من، يعني الوصمة المجتمعية المرتبطة بكلمة إفلاس أن أنا ما أبي أكون مفلس، وهذا يؤدي إلى تأخير اتخاذ القرار. يعني تخيل أن الشخص يقولك أنا ما أبي أكون مفلس، فتكون مثل كرة الثلج كل مالها وتكبر تكبر إلى أن يعني يوصل إلى مرحلة الإفلاس النهائي. والتحدي الثاني نقص الوعي بالتفاصيل الفنية للقانون لحتى التنفيذية، هني إيه دورنا اللي هو في قطاع الإفلاس وجمعية المحاسبين عشان نبسط حق الناس الإجراء، توضيح أن المبادرة ترى أنتوا لما تيون بوقت مبكر ونقوم نساعدكم وانت تساعد منشأتك بوقت مبكر، هذه تفصل تمام بين المسؤولية الشخصية لك كمستثمر والالتزامات التجارية على الشركة هذه.
1: نعم. اليوم لو كان هناك رسالة أخيرة تودون أن توجهون اليوم لأصحاب الأعمال للمهتمين بخصوص أهمية الاستفادة من هذه الورش والفئات اللي كلمتنا بأنكم تستهدفونها خاصة في مسألة نشر الثقافة في هذا المجال، فما هي الرسالة الأخيرة لتكون مسك الختام لهذا اللقاء؟
0: ورسالتي لكل صاحب عمل ومبادر ومهتم أن المعرفة القانونية والمالية اليوم ترى ما هي رفاهية، بل هي جزء لا يتجزأ من إدارة المخاطر واستدامة الأعمال. الاستثمار في حضور مثل هذه الورش التخصصية اللي قاعد تقدمها الجمعية عن طريق مركز الخبرة المحاسبية بجمعية المحاسبين، ترى قاعد يمنحك أدوات فعلا حقيقية لحماية استثمارك وتأمين مستقبل شركتك. احنا ندعو الجميع للمشاركة بحيث أن أبواب الجمعية والمركز مفتوحة دائما لخدمة وتطوير بيئة الأعمال الكويتية، فحياكم الله الساعة المباركة في هذه الورش، وأنا متأكد تمام التأكيد أن أنتم فعلا راح تستفيدون، لأن هذه ورش تخصصية وليست كلام أكاديمي أو إنشائي.
1: نعم، كل الشكر والتقدير لكم ضيفنا الكريم الأستاذ بدر عبد اللطيف الفارسي، رئيس قطاع الإفلاس في مركز الخبرة والمحاسبة والضريبة والإفلاس، الخبرة المحاسبية والضريبة والإفلاس في جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية. نتمنى لكم التوفيق في هذه الورش، ونتمنى أن تعم الفائدة وهذه الثقافة اللي تهدفون لنشرها بما يفيد اليوم جميع الفئات المستهدفة. كل الشكر والتقدير أستاذ بدر عبد اللطيف الفارسي، كان معنا في برنامج

0: برنامجكم استراحة الظهيرة.
1: كل الشكر لك.
0: مستمعينا الكرام، لهني وصلنا وياكم إلى مسك الختام لحلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي استراحة الظهيرة. نلقاكم باكر بإذن الله تعالى الساعة 2 على أثير إذاعة البرنامج على أثير إذاعة دولة الكويت 89.5 FM ومن خلال أبليكيشن 51. في الختام تقبلوا أجمل التحايا من فريق العمل، كنا معاكم من التقديم من أمام المايك الزميل أحمد شاكر الشمري ومحدثكم سعود الفياض، ومن الإعداد حوراء درويش وبشاير العيد. أما التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان، الهندسة الإذاعية نورة العيسى، ومن التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري. مستمعينا الكرام، ذكركم دائما وأبدا بأهمية متابعة الأخبار من المصادر الرسمية والابتعاد تماما عن الشائعات، وفي مثل هذا الوقت تكثر الشائعات للأسف. لذلك اليوم المسؤولية مجتمعية وعلينا جميعا التكاتف والتعاون لتجاوز هذه المرحلة. مستمعينا، لكم في الختام أجمل التحايا، ولكم هذه الدعوة لمتابعتنا في جميع حلقاتنا من الأحد وحتى الخميس في الساعة 2 وحتى 3. لكم هذه الدعوة وأجمل التحايا من قائد هذا العمل من الأخراج سعود الحربي. أما الآن فننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
2: 3 في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأخبار. دولة الإمارات تعلن عن حريق بمولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة النووية ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة معادية دون تسجيل إصابة. الرئيس الأمريكي يقول إنه لا يضمن التوصل إلى اتفاق مع إيران، وطهران تقول إن واشنطن حددت 5 شروط في ردها على المقترح الإيراني الأخير. رئيس الوزراء الباكستاني يعرب عن تفاؤله بإجراء جولة ثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. بريطانيا تعلن نشر نظام صاروخي جديد مضاد للمسيرات في الشرق الأوسط. وكالة بلومبرغ تقول إنه لم يتم تسجيل أي حركة عبور في مضيق هرمز اليوم. استشهاد فلسطيني جراء غارة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل شن غارات جوية على جنوب لبنان. المبعوث الأمريكي لسوريا يقول إن سوريا تشهد تقدما ملحوظا بعد عام من رفع واشنطن العقوبات عن دمشق. مقتل 4 أشخاص في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف ضواحي موسكو. وفي خبرنا الأخير، رئيس تايوان يقول إن استقلال بلاده يعني أنها لا تنتمي إلى بكين ولا تخضع لسيادتها. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
4: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء.

هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى. نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء، بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي، نقرأه لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

عزيزي المستمع، نقترب اليوم من إنسان تبلورت شخصيته من مزيج ثقافتين، رجل جمع بين عمق العلم ورفاهة الشعر وبين صرامة السياسة ولطف الجمال. إنه مصطفى بن محمد بن إبراهيم بن زكري. الذي ولد في مدينة طرابلس الغرب بليبيا عام 1853، تلقى ابن زكري تعليمه المبكر في مدرسة عثمان باشا وجامع شائب العين. جمعت روحه مدرستان، العربية الدينية التقليدية بكل ما تحمله من أصالة وعمق، والتركية التي فتحت له نوافذ على عالم أرحب من محيطه المحلي. ولم يكتفي بذلك، بل مضى يتعلم على يد كبار شيوخ عصره، ومنهم محمد كامل مصطفى والسراج سراج، فتشكل وعبرهما وصلته الكثير من الأفكار الجميلة، فتشكل وعيه السياسي والإصلاحي على أسس راسخة ومتينة. وبعد مرحلته العلمية انطلق نحو آفاق جديدة، فاحترف التجارة وتوجه إلى الحجاز عام 1891، أدى فيها فريضة الحج، ثم عرج على مصر في طريق عودته، فطبع ديوانه الشعري هناك عام 1892، ليكون ذلك الديوان شاهدا خالدا على عطائه. وواصل عطاءه فأسهم في تحرير جريدة الترقي، وكان صوتا تحليليا في الشأن الليبي التركي، حتى اختاره الوالي حسن حسني باشا عضوا في مجلس إدارة الولاية عام 1903، ثم عين رئيسا لمكتب الفنون والصنائع عام 1906 ومستشارا للولاية. على الرغم من كل هذه المهام، إلا أن حبره وورقه لم يغيبا عن قلبه، فكان شعره يعبر بذاتية صادقة وعواطف جياشة، واشتهر بغزله الموشى بالوصف وبقدرته الفائقة على رسم الصورة الحية، فميزته عن أقرانه وجعلت له شخصيته الشعرية المستقلة. ومن أصدق ما قال في قصيدته عظة النفس: أولم يئن أن يفيق من الغفلة قلب تهزه الأهواء، ومتاع الدنيا قليل ففي زهرتها كيف ترغب العقلاء، فاغتنم فرصة الأواني وهل تذهب إلا بعمرك الآن.

وفي عام 1917 ودعت ليبيا شاعرها الأول، لكن شعره بقي يتردد صداه في أرجائها حتى يومنا هذا.

0: ومن أبيات الشاعر إنما المال والبنون على حبهما فتنة لنا وابتلاء، لا يغرنك الغرور ولا يغريك من كيد دهرك الإغفاء.
1: هكذا تغدو كل قراءة انبعاثا جديدا، وكل نص احتمالا مفتوحا، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في أعذب الكلام. عزيزي المستمع، كم من مهموم سبب همه أمر حقير تافه لا يذكر. انظر إلى المنافقين وما أسقط هممهم وما أبرد عزائمهم، هذه أقوالهم: لا تنفروا في الحر، ائذن لي ولا تفتني، بيوتنا عورة، نخشى أن تصيبنا دائرة، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، فيا لخيبة هذه المعاطس ويا لتعاسة هذه النفوس. همهم البطون والصحون والدور والقصور، لم يرفعوا أبصارهم إلى سماء المثل، لم ينظروا أبدا إلى نجوم الفضائل. هم أحدهم ومبلغ علمه، دابته وثوبه ونعله ومأدبته. وانظر لقطاع هائل من الناس تراهم صباح مساء سبب همومهم خلاف مع الزوجة أو الابن أو القريب، أو من سماع كلمة نابية، أو من موقف تافه. هذه مصائب هؤلاء البشر، ليس عندهم من المقاصد العليا ما يشغلهم، ليس عندهم من الاهتمامات الجليلة ما يملأ وقتهم. وقد قالوا: إذا خرج الماء من الإناء ملأه الهواء. إذن عزيزي المستمع، فكر في الأمر الذي تهتم له وتغتم، هل يستحق هذا الجهد؟ وهل يستحق هذا العناء؟ لأنك أعطيته من عقلك ومن لحمك ومن دمك ومن راحتك ومن وقتك، وهذا غبن في الصفقة وخسارة هائلة ثمنها بخس. وعلماء النفس يقولون: اجعل لكل شيء حدا معقولا، وأصدق من هذا قول الله سبحانه وتعالى: قد جعل الله لكل شيء قدرا. فأعطي القضية حجمها ووزنها وقدرها، وإياك، إياك عزيزي المستمع، من الظلم والغلو. هؤلاء الصحابة الأبرار همهم تحت الشجرة الوفاء بالبيعة، فنالوا رضوان الله سبحانه وتعالى، ورجل معهم أهمه جمله حتى فاته البيع، فكان جزاؤه الحرمان والمقت. عزيزي المستمع، اطرح التوافه والاشتغال بها، تجد أن أكثر همومك ذهبت عنك وعدت فرحا مسرورا. عزيزي المستمع، دائما عليك أن تقنع بما قسم لك من كل شيء، من جسمك ومن مالك ومن ولدك ومن سكن وموهبة. وهذا منطق القرآن: فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. غالب علماء السلف وأكثر الجيل الأول كانوا فقراء، لم يكن لديهم أعطيات ولا مساكن بهية،

0: ولا مراكب ولا حشم، ومع ذلك أثروا الحياة وسعدوا بهذه الحياة وأسعدوا أنفسهم والإنسانية، لأنهم وجهوا ما آتاهم الله من خير في سبيله الصحيح، فبورك لهم في أعمارهم وفي أوقاتهم وفي مواهبهم. ويقابل هذا الصنف المبارك ملأ أعطوا من الأموال والأولاد والنعم، فكانت سبب لشقائهم ولتعاستهم، لأنهم انحرفوا عن الفطرة السوية والمنهج الحق. وهذا برهان ساطع على أن الأشياء ليست كل شيء. انظر إلى من حمل شهادات عالمية لكنه نكر من النكرات في عطائه وفي فهمه وفي أثره أيضا في هذه الحياة، بينما آخرون عندهم علم محدود وقد جعلوا منه نهرا دافقا بالنفع والإصلاح والإعمار. إن كنت عزيز المستمع تريد السعادة، فرض بصورتك التي وضعها الله سبحانه وتعالى لك، وارضى بوضعك الأسري وبصوتك وبمستوى فهمك وبدخلك الشهري، بل إن بعض المربين الزهاد يذهبون إلى أبعد من ذلك فيقولون لك ارضى بأقل مما أنت فيه وبدون ما أنت عليه. القناعة مستمعينا الكرام كنز لا يفنى. وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة، في أمان الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.
1: من زمان والكويت بيت واحد يجمع أهلها على المحبة والاحترام، مهما اختلفت الآراء تبقى القلوب على الكويت.

0: الوحدة الوطنية مسؤولية الجميع، وهي الطريق لأمن واستقرار وطننا.
1: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم، نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات شخصيات من بلادي.
2: سعود عبد الرزاق العبد الرزاق. يعد المرحوم بإذن الله تعالى سعود العبد العزيز العبد الرزاق أحد أعلام الكويت ورجالاتها الذين أسهموا في مسيرة البناء وأسسوا قواعد النهضة لهذا البلد المعطاء، فهو رئيس مجلس الأمة الأسبق الذي قاد سفينة المجلس فسار بها بين الأمواج حتى إذا انتهى الفصل التشريعي الأول، وجدنا السفينة قد رست على ميناء آمن وهدأت من حولها الأمواج، فكان رحمه الله محايدا لا يفرق بين نائب وآخر في إتاحة الفرصة للحديث، بل كان ينظر إلى كل الأعضاء وكأنهم أبناؤه. كان سعود العبد الرزاق طيب المعشر، يألف الناس ويألفونه، يتحدث إليهم بأطيب حديث ويستمع إلى ما يقولون بإنصات، ويشعرهم بأنه مهتم بما يقولون. ولد أبو بدر في عام 1905 ميلادية في الكويت، وعاش فيها كما عاش أقرانه، ودرس كما كانوا يدرسون.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: خطوات عملاقة

خطوات عملاقة، برنامج يأخذكم في جولة حول المشاريع التنموية الرائدة في دولة الكويت في إطار رؤية الكويت 2035. نسعى من خلال هذا البرنامج إلى تسليط الضوء على الخطط الاستراتيجية الطموحة التي تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري. نستعرض معا المشاريع التي تمثل الركائز الأساسية لهذه الرؤية وتسليط الضوء على الإنجازات التي تعزز من مكانة الكويت الدولية وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

0: مزيد، تنفيذ نورة العيسى، خطوات عملاقة للمخرج سعود الحربي.
1: فقرة بوست إذاعي، فقرة نعرض من خلالها مشروع تنموي بشكل أدق وبتفصيل أكثر. خطوات عملاقة.
2: رأس مال بشري إبداعية نحو كويت جديدة، أكاديمية الكويت لعلوم الإطفاء.

خطوات عملاقة من إعداد فواز المطيري ومحمد القحطاني، تقديم ناصر العجمي ومحمد

0: إن الإدارة العامة للإطفاء تقوم من منطلق رؤية الكويت 2035 كويت جديدة، تهدف لتدريب وتطوير واستقطاب الفئات المختلفة من شباب وطننا الكويت خاصة والوطن العربي عامة، الذين يودون الالتحاق بخدمة قوة الإطفاء ليكونوا ضمن المنظومة الأمنية للدفاع عن الوطن. لذلك تسعى الإدارة العامة للإطفاء بإنشاء أكاديمية متخصصة قادرة على منح طلبتها والمتدربين فيها الشهادات المعتمدة والمعترف فيها محليا وعالميا، ومواكبة مع التطورات الحديثة، حيث أن التدريب والإعداد الجيد لرجال الإطفاء له دور كبير في حماية الأرواح والممتلكات والبيئة وجميع ما يستجد من أحداث وتطوير مستقبلية. ومن أهداف المشروع أولاً تأهيل رجال الإطفاء على مستوى عالي من الكفاءة العلمية والعملية على الصعيد الأكاديمي والتدريبي. 2- خلق فرص وظيفية بالقطاعين الحكومي والخاص محلياً وإقليمياً ذو مؤهلات أكاديمية، بدءاً من مؤهل الدبلوم وانتهاءاً بمؤهل الدكتوراه، استناداً لنص المادة 8 من القرار رقم 10 لسنة 1982 المعدل بالقرارات الوزارية رقم 137 لسنة 2005 والقرار رقم 15 لسنة 2013. 3- تأهيل طاقم عمل يصل عددهم إلى 5223 من رجال الإطفاء في قطاع المكافحة عام 2035، وذلك بناء على المعايير الدولية المعطى من الجمعية الدولية للإنقاذ والإطفاء CTIF، والتي يجب أن يحسب رجل إطفاء واحد لكل 1000 نسمة، حيث أن تقديرات منظمة الأمم المتحدة لعدد سكان دولة الكويت سيصل إلى 5,223,000 نسمة في عام 2035. 4- سد حاجة الإدارة العامة للإطفاء الحالية والمستقبلية من رجال الإطفاء وفق المعايير الدولية. 5- إنشاء مركز أبحاث ودراسات وفحص واختبار المواد ومعدات وأجهزة الإطفاء. 6- تعليم وتدريب عدد 7554 طالب ومتدرب خلال السنة الدراسية والتدريبية على الصعيد المحلي والإقليمي وفق النسبة التالية: 49% من طاقم العاملين بالإدارة العامة للإطفاء، 2% من الطلبة الدوليين، 26% من طاقم العاملين بالقطاع الخاص، 23% من طاقم العاملين بالقطاع الحكومي. والجدير بالذكر أن نسبة الإنجاز في المشروع هو 30% والمتوقع إنجازه في عام 2026. رأس مال بشري إبداعي نحو كويت جديدة.
1: فقرة لقاء إذاعي، فقرة نتوقف من خلالها مع ضيف مختص لنتحاور معه في مجال من مجالات التنمية، ونعرض ما تم ويتم من خطة التنمية في خطوات عملاقة.
2: برنامج خطوات عملاقة، والذي يعنى بخطة التنمية لدولة الكويت 2035، في إطار رؤية دولة الكويت 2035 كويت جديدة، تأتي التنمية الشاملة على رأس الأولويات من خلال 7 ركائز أساسية، حيث تحتل ركيزة اقتصاد متنوع ومستدام مرتبة متقدمة في سلم الأولويات، فهي تسعى إلى تقليل الاعتماد على النفط وتمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار الوطني وتنمية رأس المال البشري ودعم الابتكار والاستدامة البيئية. الحديث حول واقع ومستقبل الاستثمار في الكويت ودور الذهب والأسهم كأدوات حماية من المخاطر الاقتصادية يكسب أهمية بالغة، حيث يظهر كيف يمكن للثقافة المالية أن تكون أحد أبرز محركات التنمية الاقتصادية المستدامة ودعامة أساسية لتحقيق أهداف رؤية كويت جديدة. الموضوع يسرنا أن نستضيف عبر الهاتف خبير الاستثمار في الذهب والأسهم والادخار وأستاذ مساعد سابق بجامعة الكويت الأستاذة إيمان عبد الله الأربش. أستاذة إيمان حياك الله معنا في إذاعة دولة الكويت.
3: أهلا فيك، سعيدة بالتواصل معكم ومع المستمعين في إذاعة دولة الكويت، وأتمنى أن يكون اللقاء مثري للمستمعين لصالح تطوير بلدنا ولصالح دعم الاقتصاد الكويتي ودعم المواطنين الكويتيين في التعامل مع حياتهم اليومية بما يصب في مصلحتهم ومصلحة الكويت.
2: اللهم أمين، أتمنى ذلك، وأكيد من خلال أيضا هذا التخصص في هذا المجال التجاري والاستثماري أكيد لديكم خبرة في هذا المجال، لذلك سنستفيد أكثر من هذه النقاط التي ستكون خلال هذه الحلقة. أستاذ إيمان، انطلاقا من هذا المسمى خبير الاستثمار في الذهب والأسهم والادخار، بداية أود أن نتكلم أيضا عن فكرة عامة عن هذا المسمى.
3: الخبير في الاستثمار يتكلم عن الاستثمارات بشكل متنوع. احنا عندنا وجوه مختلفة للاستثمار، في عندنا استثمار بالعقار، في عندنا استثمار بالأسهم، في عندنا استثمارات في المشاريع التنموية السمول بزنس، وفي عندنا الاستثمار اللي هو الحديث اللي جاي من خلال العملات الإلكترونية، وأيضا في عندنا استثمار في الذهب. وإحنا لما نتكلم عن الاستثمار، لكل نوع من الاستثمار أدوات لتقييم هذا الاستثمار والعائد من خلاله. فكرة الاستثمار بحد ذاتها هي شيء من العوائد اللي إحنا نقدره ويكون طويل الأجل. ما نقول استثمار يعني أكثر من سنة، أي شيء أقل من سنة نعتبره مضاربة. فلما أنا بأستثمر أبحث عن التنوع، لأن التنوع يخفف المخاطر بالنسبة للمستثمر، وأبحث عن المشاريع اللي تعطيني أعلى عائد بأقل مخاطر، وهذا اللي إحنا نسويه ونشكل من خلاله محفظة. محفظة يعني مجموعة مختلفة من الاستثمارات، سواء أسهم مختلفة، سواء ذهب وأسهم، سواء عقار وأسهم، ومثلا ممكن أحط جزء مثلا باستثمار في مشروع شخصي أكون أنا قائمة على إدارته، مثلا أكون فاتحة بزنس بالكويت، أو أكون أنا مثلا مشاركة مع شخص في مشروع، أو داخلة في اكتتابات في مشاريع مثلا، سواء على شكل مشاريع مدرجة بالبورصة أو على شكل مشاريع مع أشخاص بالكويت غير مدرجة.
2: نعم، أيضا ودنا يعني في بداية هذه المحاور نتكلم عن نظرتك أيضا للاقتصاد الكويتي من واقع رحلة أكاديمية في جامعة الكويت كأستاذ مساعد في قسم التمويل والمنشآت المالية، كلمنا عن هذه التجربة.
3: الكويت ولله الحمد تعد من الدول اللي تملك مقومات اقتصادية هائلة، فالكويت تتمتع بفوائد مالية متراكمة وصندوق سيادي يعتبر من الأكبر عالميا، وهذا الشيء حتى في الفترة الأخيرة أكدت الوكالات التقييم العالمية ومنها موديز، اللي ذكرت أن الكويت قادرة على تمويل احتياجاتها لمدة 14 سنة بدون النفط. الكويت أيضا إقليميا عندها مصدات سيادية وأصول مالية حكومية تتجاوز 500% من الناتج المحلي، وعندها احتياطيات في البنك المركزي من العمر.

0: العملات الأجنبية تبلغ 23% من الناتج المحلي الإجمالي. هذه الأمور تعطي الكويت هذه الأصول المالية الضخمة، والصندوق السيادي يدعم الحفاظ على الجدارة الائتمانية مع الدولة، ويحافظ على قدرتنا على الاستمرار حتى في ظل استمرار إغلاق مثلا نظير هرمز أو الاضطرابات السياسية. وهذا من الأشياء اللي تذكر كإيجابية لدولة الكويت. أيضا من الناحية الأخرى، عندنا الكويت في تمر في مرحلة مفصلية تتطلب تسريع وتيرة التحول. الشغلة اللي عندنا اللي نحتاج إن نغيرها في الاقتصاد الكويتي اللي يعتبر حاليا متانة مالية عالية، إن إحنا نحتاج إلى تنويع مصادر الدخل، لأن الاقتصاد الكويتي ما زال معتمد على النفط بشكل كبير، يصل إلى أكثر من 90% من الصادرات. الصادرات المحلية 90% منها تقريبا جاية من النفط، وبالتالي أي تقلبات في أسواق المالية العالمية اللي هي أسواق الطاقة تأثر بشكل كبير على دخل الكويت اللي هو من الصادرات. لذلك في توجه حالي يركز على استغلال هذه القوة المالية لبناء اقتصاد متنوع، اقتصاد مستدام، اقتصاد يعتمد على تنويع في استثمارات ضخمة في البنية التحتية وفي التحول الرقمي.
1: نعم، جميل جدا هذا الحديث أستاذة إيمان عبد الله الأربش، أيضا كونك خبيرة في الاستثمار في الذهب والأسهم والادخار، وكذلك أستاذ مساعد سابق بجامعة الكويت، وكنت أيضا في قسم التمويل والمنشآت المالية، وعطيتنا ما شاء الله في بداية هذا المحور عدد من المعلومات المتعلقة في الأصول، وكيف أن الأصول ممكن أن تكون أيضا الحل الآمن في فترة الأزمات الحربية وغيرها من الأمور المتعلقة في الحروب اللي قد تعطل حركة الملاحة، سواء أيضا البحرية أو الجوية وغيرها من هذه الأمور اللي تقطع الإمداد أحيانا في بعض البلدان عندما تحاصر تسقط، عندما تحاصر تضعف، لكن البلد الذي يعتمد على علاقات دولية جيدة وأيضا مخزون استراتيجي غذائي ودوائي متميز، كل هذا يجعل أيضا يلعب على هامش الوقت حتى تحل هذه المشكلة الدبلوماسية أو عسكريا. اليوم بدنا نتكلم على التنوع اللي ذكرتي، هل بالفعل التنوع يخدم هذه الدول؟
0: طبعا احنا بالكويت مثلا لما نشوف امتيازات الكويت اللي انت ممكن تستخدمها لتنويع مصادر الدخل، موقع الكويت هو احد الامتيازات، وهذا الموقع هو اللي راح يستغل بالمستقبل لتطوير مصادر دخل اخرى من خلال تطوير بنية تحتية، وتتحول من خلال الكويت الى مركز لوجستي وتجاري للاستفادة من موقعها. يعني اليوم احنا عندنا مجموعة من المشاريع مثلا اللي هي مدينة الحرير، ميناء مبارك الكبير، يمكن الكويتيين الاشخاص ما يعرفون أهمية هذه المشاريع، ولكن احنا اليوم بنركز على أهميتها. هذه المشاريع هي احد الوسائل الأساسية اللي تخلينا نستفيد من امتيازات الدولة المالية ونحولها الى تطوير للبنية التحتية عشان نستخدم المركز اللوجستي والتميز في موقع الكويت للتبادل التجاري بالدول المحيطة ودول آسيا، وعندك العراق وعندك إيران وعندك السعودية وعندك الدول المحيطة كلها. موقع الكويت يميزها ويأهلها للقيام بدورها في التبادل التجاري، وأن تكون مركز لوجستي من خلال تطوير هذه المشاريع.
1: نعم،
0: فهذه أحد الوسائل اللي من خلالها نطلع من نسبة 90% اللي هي صادرات الكويت 90% من النفط فقط، إلى أن يكون في مصادر دخل أخرى أحدها اللي هو أن تكون الدولة مركز لوجستي. وفي أيضا مشاريع ثانية بنذكرها إن شاء الله مع النقاط الأخرى، ولكن هذا الموقع ضروري أن احنا نركز عليه ونسرع وتيرة تنفيذ هذه المشاريع لتعزيز مصادر دخل أخرى للدولة بعيدا عن النفط.
1: بارك الله فيكم على هذا الحديث وهذا الاسترسال والمعلومات اللي بالفعل تنم عن خبرة ومتابعة لأحداث متتالية حديثة وقديمة. لا شك أن التاريخ أحيانا يكون أيضا هو السند لبناء هذا الاقتصاد. اليوم بدنا نتكلم أيضا أستاذة إيمان عن سمعة الدولة من الناحية التجارية، هل بالفعل السمعة الجيدة من الأمن والأمان؟

0: ووجود العدالة والقوانين والنظام، هل هذا أيضا هو يعتبر داعم للمستثمرين والأموال الأجنبية للدخول إلى هذه البلدان؟
1: بالتأكيد، في قاعدة أو معلومة عالمية يقول لك رأس المال جبان، ولذلك إذا كانت الاستثمارات الأجنبية تبحث عن تنوع من خلال الاستثمار في دول أخرى، مناطق جغرافية أخرى خارج دولها، فهي تبحث عن عوائد عائلية وإيرادات تكون ثابتة ودول تتصف بالأمان، يعني مخاطر منخفضة وعوائد عالية. فلما نلاحظ هذا الشيء نلاحظ أن مثلا الكويت في المرحلة الأخيرة دشت في صناديق اللي هي الناشئة، تعتبر من الأسواق الناشئة، وتم إدراجها في عدة جهات في هذا المجال. لذلك تم استقطاب مجموعة من الصناديق العالمية اللي تبحث عن الأسواق الناشئة ذات العوائد العالية والمخاطر المنخفضة، وهذه عطت دفعة للسوق الكويتي، وبالتالي هذا يعزز تمويل المشاريع والشركات الكويتية المدرجة بالسوق الكويتي، وبالتالي يعزز توسع هذه الشركات في أنشطتها.
2: خطوات عملاقة تخطو الكويت هذه الخطوات بكل ثبات وقوة نحو مستقبل مشرق. في خطوات عملاقة نسلط الضوء على المشاريع التنموية في داخل دولة الكويت. خطوات عملاقة. فقرة بوست إذاعي، فقرة نعرض من خلالها مشروع تنموي بشكل أدق وبتفصيل أكثر. خطوات عملاقة.

مكانة دولية متميزة نحو كويت جديدة. الدعم الإعلامي للخطة الإنمائية. تقوم وسائل الإعلام بدور إيجابي في المعاونة على تحقيق هذه الخطط والأهداف التنموية باعتبارها جزءاً مهماً من التطور المجتمعي وارتباطها بالنظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في المجتمع الذي تعمل في إطاره. مشروع الدعم الإعلامي للخطة الإنمائية. مشروع للدعم الإعلامي للخطة الإنمائية والخطط المنبثقة منها ونشر الثقافة التنموية والوعي الإعلامي بركائز الخطة وتسويقها برلمانياً وشعبياً والسعي إلى مشاركة المواطنين في التنمية عن طريق تكثيف وتنويع البرامج التلفزيونية والإذاعية المختصة بالتنمية وإنتاج برامج وأفلام وفلاشات تنموية داعمة للمشاريع الاستراتيجية والتنموية للدولة وعمل بحوث ودراسات تسويقية وتسويق بجميع الطرق الإعلانية للوصول إلى أوسع شريعة ممكنة داخل الكويت وخارجها وزيادة نسبة الوعي والرضا عن مخرجات الخطة الإنمائية لدى الجمهور. ومن أهداف المشروع تكريس الفهم الكامل لخطة التنمية ومرتكزاتها وتسويقها برلمانيا وشعبيا، زيادة نسبة مستمعي إذاعة دولة الكويت بنسبة 15%، تكثيف وتنويع البرامج التلفزيونية والإذاعية التنموية المتخصصة للوصول إلى أوسع شريحة ممكنة داخل الكويت وخارجها، دعم الخطة الإنمائية والخطط المنبثقة منها، نشر الثقافة التنموية وتشجيع العاملين في الخطة للمساهمة في إنجازها، السعي إلى مشاركة المواطنين في التنمية، إقامة مؤتمرات وورش عمل خاصة بالخطط، إقامة معرض خاص بالخطة، الإعلان في الشوارع والأماكن العامة وعبر شاشات السينما وعبر حافلات النقل العامة، الإعلان عبر وسائل الإعلام الجديدة. ومن الخدمات التي يهدف المشروع إلى تحسينها، أولا الاستفادة الإيجابية من الطاقات الأفراد والمجتمع في مسيرة التنمية، ثانيا دعم القرار الحكومي للمشاريع التنموية وخلق حالة من الثقة بالأداء المؤسسي.

0: مكانة دولية متميزة نحو كويت جديدة.
1: فقرة تقارير تنموية، فقرة نفرد في طياتها تقارير تسلط الضوء على خطوة من خطوات التنمية نحو كويت جديدة برؤية فريدة، خطوات عملاقة.

مكانة دولية متميزة نحو كويت جديدة. تأتي التنقيبات الأثرية في مقدمة الوسائل التي يجمع بواسطتها الباحث التاريخي مصادره عن التاريخ القديم والحديث، سواء كانت تلك البقايا مادية كالأبنية والأدوات والأسلحة والنقود والأختام وغيرها، أو المصادر المدونة بالخطوط القديمة. تزودنا التنقيبات الأثرية بمعلومات هامة عن عصور ما قبل التاريخ، وذلك عن طريق دراسة البقايا المادية على اختلاف أنواعها، ويمكن من خلال بقايا الهياكل العظمية البشرية والحيوانية الاستدلال على الأنواع والأجناس البشرية والحيوانية المختلفة. مشروع التنقيبات الأثرية في دولة الكويت مكانة دولية متميزة نحو كويت جديدة. يساهم مشروع التنقيبات الأثرية في تعزيز الهوية الوطنية والثقافية للمجتمع الكويتي من خلال التعرف المواطن على ماضيه وحاضره وقيمه وأجداده، ودور المشروع في غرس القيم الوطنية وترسخ الاعتزاز بالوطن والعمل على التلاحم القوي بين أبناء الشعب الواحد، وتمكنه من صياغة مستقبله ومستقبل الأجيال القادمة. ويساهم المشروع أيضا في تنشيط السياحة الثقافية، ويعمل على جذب السياح لمواقع العرض الأثري والتاريخي والتراثية، وتنشيط الحركة التجارية في المواسم السياحية. ومن نتائج استمرار هذا المشروع زيادة الوعي المنهجي والتربوي بأهمية الآثار والتراث الكويتي، وضرورة زيادة المادة الثقافية والأثرية بالمناهج التعليمية بالمدارس والجامعات لزيادة الإحساس بالانتماء لدى الأجيال الناشئة لبلدهم وحضارتها. ومن أهداف المشروع تنشيط الدور السياحي الثقافي من خلال زيارة المواقع الأثرية والمتاحف، تأهيل الكوادر الوطنية في مجال الآثار، نشر نتائج التنقيبات الأثرية وترميم وصيانة المواد المكتشفة، المحافظة على المواقع الأثرية، تسجيل 100 إلى 500 قطعة أثرية جديدة، إصدار من 1 إلى 5 إصدارات علمية متخصصة، تعزيز الهوية والانتماء الوطنية، ترميم وصيانة عدد 1 إلى 2 موقع أثري سنوياً. ومن الخدمات التي يهدف المشروع إلى تحسينها، أولاً سهولة الحصول على المعلومات الثقافية المتعلقة في مجال الآثار، 2 تنشيط القطاع السياحي الثقافي من خلال تحسين الخدمات التي تقدمها متاحف الآثار والتراث والمواقع الأثرية.

شكرا لكم على متابعة هذه الحلقة من برنامج خطوات عملاقة. نلتقي بكم في حلقة قادمة مع المزيد من التغطيات للمشاريع التنموية في دولة الكويت. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: فواز المطيري، محمد القحطاني، ناصر العجمي، حمد مزيد، نورة العيسى، والمخرج سعود الحربي.

0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت،
2: نجوم القمة
1: نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight Kuwait is free.

على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.

0: شخصيات من بلادي معكم ومعهم لنا وقفة شخصيات من بلادي.
1: والدي رحمه الله أسس مدرسة اسمها مدرسة تربية الأطفال.
2: أمك حملتك فوضعتك فماتت، جدتك أرضعتك وربتك وماتت، فأنت مخير أيهما تبدأ، فجزاك الله خيرا.
3: تنهض فقط لا غير، تنهض تفكر تستخدم عقولها، لا تستخدم شيء آخر غير العقل. هذا أعظم شيء أعطانا الله هو هل صندوق الأسود.
4: وأنا سافرت قبل عملت البحر 5 سنوات، دخلت بوم الخرافي الناصري مدة 3 سنوات، ودشيت بعدين بومنا وبالوالد 2 سنين.
5: أنا على يقين بأن إذا توفرت الإمكانيات يستطيع الناس أن ننقذ هؤلاء المنكوبين ونوفر لهم الطعام.
0: عبر تاريخ هذا الوطن أبناء سجلوا بأحرف من نور أسس حضارة. التاريخ وأبناء الوطن شهود حضارة على عطاء شخصيتنا لهذا اليوم، شخصيات من بلادي.
6: سعود الناصر الصباح. أبصر الشيخ سعود الناصر النور في أحد الأيام الخريفية في 3 أكتوبر عام 1944 في مدينة الكويت. في عامه 11 كانت هجرته الأولى من أجل الدراسة، حيث التحق بفيكتوريا كوليدج في مدينة الإسكندرية عام 1955، ثم انتقل بعدها إلى لبنان ليتم دراسته في مدرسة الشويفات، إحدى أهم قلاع التعليم العربية. في عام 1968 حصل على شهادة في القانون من جامعة لندن، وفي عام 1969 التحق بالعمل في الإدارة القانونية بوزارة الخارجية. بدأ حياته السياسية منذ مطلع شبابه، وعمل سفيراً للكويت في لندن عاصمة المملكة المتحدة حتى مطلع 80s، ثم انتقل للعمل سفيراً للكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية. وعرف عنه دوره الدبلوماسي الخالد في إبراز الحق الكويتي في المحافل الدولية، لا سيما في واشنطن عاصمة القرار العالمي، كما كان دوره الخالد في نيويورك عندما تصدى للادعاءات العراقية في الأمم المتحدة، ما أسهم في التفاف المواقف الدولية حول الموقف الكويتي وصولاً إلى تحرير الكويت من براثن الغزو العراقي الغاشم. وفي عام 1992 عين الراحل الشيخ سعود الناصر الصباح وزيراً للإعلام، واستمر في منصبه الذي ترك من خلاله الكثير من ملامح تطوير الإعلام الكويتي. شهد الإعلام في عهده قفزات نوعية كثيرة، حينما عمدت وزارة الإعلام إلى افتتاح قنوات تلفزيونية جديدة ومحطات إذاعية متنوعة، كما أفسح المجال لإصدار تراخيص للمطبوعات الدورية المتخصصة، وحرص على تدفق الدماء الشابة في عروق الإعلام الرسمي. لم يخف اعتزازه بالصحافة الكويتية، وآمن بالانفتاح قولاً وفعلاً، وجاءت قراراته وهو في موقع السلطة دليلاً على صدقية قناعته وفهمه للإعلام في العصر الحديث. وتولى الشيخ سعود الناصر الصباح وزارات التربية والنفط والصحة بالوكالة. توفي في عام 2012 بعد مسيرة مليئة بالعطاء. بعد وفاته أطلق اسمه على المعهد الدبلوماسي الكويتي ليصبح بعد ذلك.
7: الرابعة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأخبار. دولة الإمارات تعلن عن حريق بمولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة النووية ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة معادية دون تسجيل إصابات. الرئيس الأمريكي يقول إنه لا يضمن التوصل إلى اتفاق مع إيران، وطهران تقول إن واشنطن حددت 5 شروط في ردها على المقترح الإيراني الأخير. رئيس الوزراء الباكستاني يعرب عن تفاؤله بإجراء جولة ثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. بريطانيا تعلن نشر نظام صاروخي جديد مضاد للمسيرات في الشرق الأوسط. وكالة بلومبرغ تقول إنه لم يتم تسجيل أي حركة عبور في مضيق هرمز اليوم. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل شن غارات جوية على جنوب لبنان. استشهاد 3 فلسطينيين في غارة لطائرات الاحتلال وسط قطاع غزة. المبعوث الأمريكي لسوريا يقول إن سوريا تشهد تقدما ملحوظا بعد عام من رفع واشنطن العقوبات عن دمشق. مقتل 4 أشخاص في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف ضواحي موسكو. وفي خبرنا الأخير، رئيس تايوان يقول إن استقلال بلاده يعني أنها لا تنتمي إلى بكين ولا تخضع لسيادتها. نهاية الموجز، في أمان الله.
8: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
9: إذاعة دولة الكويت.

0: وعند جهينة الخبر اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟

منذ أيام يا جهينة كنت أجلس بين بعض الأفراد وكان الجميع يتكلم عن البلوكتشين، وأنا لم أفهم ما هو البلوكتشين ولماذا يعتبر مهما في عالم التكنولوجيا، فهل يمكن أن تشرح لنا هذا في برنامجنا أخبار جهينة؟

0: يا سيدتي، البلوك تشين هي تكنولوجيا تتيح تسجيل المعاملات على عدة حواسيب بطريقة آمنة وموثوقة، بحيث لا يمكن تغيير هذه السجلات دون الاتفاق بين جميع الأطراف المعنية. يستخدم بشكل أساسي في العملات الرقمية مثل البيتكوين، ولكن تطبيقاتها تمتد إلى مجالات أخرى مثل العقود الذكية وإدارة السجلات.
1: يقال أن البلوكتشين يحسن الأمن الرقمي، كيف ذلك؟ كيف يمكن أن يحسن البلوكتشين الأمن الرقمي؟
0: بفضل تقنية التشفير المتقدمة وآلية التوزيع، يصعب اختراق سجلات البلوكتشين أو تزويرها. هذا يجعلها أداة قوية لحماية البيانات وضمان الشفافية في المعاملات الرقمية، مما يقلل من مخاطر الاحتيال أو ما يسمى بالسرقة الإلكترونية.
1: وماذا عن تأثيره على المعاملات المالية؟
0: في المجال المالي، يوفر البلوكتشين طريقة أكثر كفاءة وأمنا لإجراء المعاملات. يمكن أن يقلل من الحاجة إلى الوسطاء مثل البنوك وشركات التحويل، مما يخفض التكاليف ويسرع من عمليات التحويل، كما يتيح للأشخاص في مناطق من دون بنية تحتية مالية قوية الوصول إلى الخدمات المالية بسهولة أكبر.
1: هل هناك أي تحديات تواجه هذه التكنولوجيا؟
0: أول هذه التحديات هو مقاومة التغيير من الأنظمة المالية التقليدية الورقية، والحاجة إلى قوانين تنظيمية محدثة تعترف بالعملات الرقمية الجديدة عبر ما يسمى بالبلوكتشين. كما أن هناك قضايا تتعلق بالخصوصية وتوسع الطاقة المستخدمة في التعدين للعملات الرقمية.
1: هل يمكن للتكنولوجيا البلوكتشين أن تلعب دوراً في تحسين الشفافية في القطاعات غير المالية؟
0: نعم يا سيدتي، التطبيقات المحتملة لتكنولوجيا البلوكتشين تتخطى القطاع المالي في مجال الصناعة. يمكن استخدام البلوكتشين لتتبع سلسلة التوريد، مما يسمح بتحسين الجودة والأمان والشفافية في كل مرحلة من مراحل الإنتاج. كما يمكن استخدامه في مجالات مثل الرعاية الصحية لتحسين إدارة السجلات الطبية ومشاركة المعلومات بين مقدمي الخدمات.
1: هل يمكن أن تساهم تكنولوجيا البلوكتشين في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في الحكومات؟
0: نعم، البلوكتشين تساهم في توفير سجلات حكومية موثوقة وغير قابلة للتزوير، مما يقلل من فرص الفساد ويزيد من شفافية العمليات الحكومية. خذي على سبيل المثال،
1: تفضل،
0: يمكننا استخدام البلوكتشين لتسجيل الانتخابات وضمان صحة النتائج بطريقة لا تتغير.
1: هل هناك تحديات تواجه تكنولوجيا البلوكتشين في بعض القطاعات؟
0: هناك تحديات متعددة. التكامل مع الأنظمة القائمة بالفعل في القطاعات غير المالية قد يكون تحدياً، خاصة مع البنى التحتية التكنولوجية القديمة. كما أن هناك قضايا تتعلق بالخصوصية وحماية البيانات التي يجب معالجتها بعناية.
1: ألا توجد جهود تبذل لتجاوز هذه التحديات؟
0: نعم، يجري العمل على تطوير حلول تقنية تسهل تبني تكنولوجيا البلوكتشين في القطاعات غير المالية. كما أن هناك جهود منظمة لوضع معايير وإرشادات لضمان آمن وشفافية باستخدام البلوكتشين في هذه القطاعات.
1: يبدو أن البلوكتشين يعد تحولاً كبيراً في طريقة تخزين البيانات وتنفيذ المعاملات، ويبدو أن له الكثير من الوعد في تعزيز الشفافية والأمان في مختلف المجالات بإذن الله.

0: تحدثنا في حلقات سابقة يا جهينة عن الطباعة ثلاثية الأبعاد، ولكن هل يمكنك أن تشرح لنا هذه التقنية، تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وكيف تعمل؟
1: تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد هي عملية تصنيع تسمح بإنشاء أشياء ثلاثية الأبعاد من خلال إضافة مواد متعددة الطبقات على التوالي. تبدأ العملية بنموذج ثلاثي الأبعاد للكائن المراد طباعته، ثم يتم تقسيمه إلى طبقات صغيرة

0: يتم طباعتها بشكل تتابعي لتكوين الجسم النهائي.
1: هل يمكن أن تشاركنا ببعض الاستخدامات الرئيسية لتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد في مجال الطب مثلا؟
0: بالطبع يا سيدتي، لقد ثبتت بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد أنها مفيدة جدا في مجال الطب، حيث يمكن استخدامها لطباعة الأعضاء البشرية الاصطناعية مثل الأذنين والأنف والأعين، كذلك الأجهزة الطبية المخصصة مثل الأطراف الصناعية والجلود الاصطناعية.
1: هل يمكن لتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد أن تكون مفيدة في مجالات أخرى بخلاف الطب؟
0: بالتأكيد يا سيدتي، تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لديها تطبيقات متنوعة في مجالات مثل التصنيع، حيث يمكننا استخدامها في طباعة الأجزاء والمكونات للصناعات المختلفة، بالإضافة إلى الفنون والتصميم والهندسة المعمارية.
1: لماذا لا نتحدث عن بعض السلبيات والإيجابيات المتعلقة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد؟
0: ما رأيك أن نبدأ بالإيجابيات؟
1: تفضل، لما لا؟
0: تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد توفر فرصاً مذهلة في مجال الطب والتصنيع والفن، حيث يمكننا إنتاج أشياء معقدة بسرعة وبتكلفة منخفضة، كما أنها تسمح بتصميم وإنشاء أشياء مخصصة وفقاً لاحتياجات المستخدم الفردية.
1: وماذا عن السلبيات؟ هل هناك تحديات تواجه تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد؟
0: نعم، قد تكون تكلفة الطباعات الثلاثية الأبعاد والمواد الخام مرتفعة، مما يجعلها غير ميسورة التكلفة للجميع، كما أن بعض المواد المستخدمة في عملية الطباعة يمكن أن تكون سامة أو تكون غير صديقة للبيئة، مما يثير مخاوف بشأن الصحة والسلامة العامة.
1: هل تعتقد يا جهينة أن تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد ستستمر في التطور في المستقبل؟
0: بالتأكيد يا سيدتي، من المتوقع أن يستمر التطور في تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد مع تطور التكنولوجيا وتقدم البحوث، مما سيجلب المزيد والمزيد من التحسينات والتطبيقات الجديدة في مختلف المجالات.
1: لماذا لا نتحدث عن تطبيقات تقنية طباعة ثلاثية الأبعاد في العالم العربي؟
0: في العالم العربي هناك استخدامات متعددة لتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، بما في ذلك التطبيقات في مجال الطب والهندسة والتصميم.
1: على سبيل المثال يا جهينة لو سمحت،
0: يتم استخدامها في صناعة الأطراف الصناعية المخصصة والنماذج الطبية للتدريب عليها بقصد التعليم في المجال الطبي، بالإضافة إلى استخدامها في تصميم وإنتاج الأجزاء والمكونات في الصناعات الهندسية الأخرى.

0: ما رأيك يا جهينة أن ننتقل للحديث عن أحدث الاتجاهات والابتكارات في عالم التغذية؟
1: يا سيدتي، من أبرز الاتجاهات الحديثة هو استخدام الروبوتات البديلة مثل الروبوتات المستخلصة من الحشرات والطحالب. هذه المصادر تقدم خيارات مستدامة وصديقة للبيئة أيضا.
0: كيف يتقبل الناس فكرة استهلاك الحشرات كمصدر للبروتين؟
1: في البداية قد يجد البعض الفكرة غريبة، لكن الوعي بالفوائد البيئية والصحية لهذه البروتينات يزيد من قبولها في المستقبل، بالإضافة إلى أن شركات تعمل على تحسين طرق التحضير لجعل النكهات لهذه الحشرات أكثر جاذبية.

0: لا أعتقد، ولكن ما هي الدول التي تتقدم في استخدام الحشرات كغذاء وكيف يتم ذلك؟
1: تايلاند على رأس هذه الدول، جنوب أفريقيا أيضا، وبعض الدول الأوروبية مثل هولندا. تقدم هذه الدول مجالا لتربية الحشرات أولا في بيئات مراقبة لضمان جودتها وسلامتها كغذاء، ومن ثم تعمل على تحضيرها للمستهلك.
0: حسنا، فلننتقل إلى الطحالب. هل هناك فوائد محددة لاستخدام الطحالب مثلا كمصدر للبروتين؟
1: أنت تعلمين يا سيدتي أن الطحالب غنية بالبروتينات والفيتامينات، وتستخدم أقل من موارد الأرض مقارنة بالمصادر التقليدية الأخرى مثل اللحوم والدواجن. تتميز الطحالب بقدرتها على النمو بسرعة، ولا تحتاج إلى مساحات زراعية واسعة.
0: هل تريد أن تضيف شيئا أكثر فائدة لي ولمستمعينا الكرام حول الغذاء؟
1: نعم يا سيدتي، الغذاء المعدل وراثيا لتعزيز القيمة الغذائية يكتسب اليوم شعبية كبيرة.
0: ماذا تقصد؟
1: الأرز الذهبي الذي تم تعديله ليحتوي على فيتامين A لمكافحة نقص هذا الفيتامين في الدول النامية.
0: كيف يمكن ضمان سلامة الغذاء المعدل وراثيا قبل طرحه في الأسواق؟
1: الغذاء المعدل وراثيا يخضع لاختبارات صارمة قبل التسويق. هذه الاختبارات تشمل تقييم السلامة الغذائية والتأثيرات البيئية لضمان عدم تسببه في الأذى للإنسان أو البيئة.
0: كيف يمكن للمستهلكين التأكد من أن الغذاء الذي يتناولونه مستدام حقا؟
1: المستهلكون يمكنهم البحث عن شهادات وعلامات الاستدامة على المنتجات، مثل العلامات التي تشير إلى أن هذا المنتج مزروع بطريقة عضوية أو ما يسمى بالتجارة العادلة.
0: إذن هناك تحديات. كيف يمكن التوفيق بين الحاجة إلى الابتكار في مجال الغذاء والحفاظ على الأخلاقيات؟
1: يا سيدتي، يتطلب الأمر تعاونا دوليا وتنظيما مدروسا لضمان أن التقنيات الجديدة تعمل لصالح الجميع ولا تفاقم الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بينهم. كذلك الشفافية والمشاركة المجتمعية والاعتبارات الأخلاقية يجب أن تكون في قلب التطوير التكنولوجي في قطاع الغذاء.
0: هل يمكن أن تلعب التكنولوجيا دورا في حل هذه القضايا؟
1: هذا سؤال جيد منك يا سيدتي.
0: شكرا يا جهينة.
1: التكنولوجيا مثل الزراعة الدقيقة وتقنيات الزراعة الذكية يمكن أن تساعد في زيادة الإنتاجية وتقليل الأثر البيئي. استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي يمكن أن يعزز من كفاءة استخدام الموارد وأن يساهم في إنتاج غذائي أكثر استدامة.
0: ترى ما الدور الذي يمكن أن يلعبه المستهلكون في دعم هذه التقنيات الغذائية الجديدة؟
1: المستهلكون لهم دور حاسم من خلال اختياراتهم الشرائية، دعم المنتجات التي تستخدم ممارسات مستدامة ومسؤولة. يمكن أن تشجع المزيد من الشركات على اتباع هذه الممارسات. التوعية والتعليم حول قضايا الغذاء المستدام يساهم في تغيير الأنظمة الغذائية على مستوى عالمي.
0: إذن هل تعتقد يا جهينة أن هذه الاتجاهات ستصبح الأساس في المستقبل؟
1: بالتأكيد يا سيدتي، مع تزايد الضغوط على الموارد البيئية والحاجة الملحة لأنظمة غذائية مستدامة، من المتوقع أن تصبح كل هذه الابتكارات أكثر شيوعاً في السنوات القادمة.
2: كنتم مع أخبار جهينة. لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج: سماح، بسام الجزاف، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام العنزي.

والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها. نافذة على التاريخ. تأليف أبرار علي المفيدي، ويخرجها يوسف الحشاش.

في روما، مدينة الكنائس والأجراس والطرقات الحجرية القديمة، عاش رجل يعرفه الجميع بالاسم، لكن قليلين ما يعرفون حكايته. لم يكن جندياً يحمل سيفاً في المعارك، بل كان الرجل الذي يقف في نهاية الخط حين تنتهي الكلمات وتبقى الأفعال. اسمه جيوفاني باتيستا بوغاتي، وفي سجلات المدينة كان يكتب ببساطة منفذ الأحكام.

0: هيا. جوفاني، ما وقت طويل منذ أن دخلت هذه الورشة. كنت أظن أنك اكتفيت أخيرا من العمل الذي يجعلك تعبر النهر كلما استدعوك، لكن يبدو أن روما ما زالت بحاجة إلى يدك أكثر مما تتمنى.
1: لم أختر أن أكون الرجل الذي يستدعونه في النهاية يا أنطونيو، لكن حين تقرر المحكمة أن الحكم يجب أن ينفذ، فإنهم يبحثون عن رجل لا يتردد، أو على الأقل رجل لا يظهر تردده.
0: أحياناً أفكر فيك وأتساءل كيف يستطيع إنسان أن يعيش حياة عادية بعد أن يرى وجوهاً كثيرة في لحظاتها الأخيرة. هل يترك ذلك أثراً في الرأس أم في القلب؟
1: يترك أثراً في الاثنين معاً يا أنطونيو، لكنك تتعلم أن تضع ذلك في مكان بعيد داخل نفسك، لأنك إن سمحت له أن يبقى قريباً فلن تستطيع الوقوع في اليوم التالي.
0: وهل جاء الاستدعاء مرة أخرى؟
1: نعم، جاء هذا الصباح

0: صباح الخير يا جيوفاني.
1: صباح النور.
0: رأيتك تعبر الجسر قبل قليل، وهذا لا يحدث كثيرا، لأنك عادة تبقى في الضفة الأخرى من النهر. فهل يعني ذلك أن المحكمة أصدرت حكما جديدا؟
1: يبدو أن الأخبار تنتقل أسرع من خطواتي. نعم، جاء الاستدعاء، وقد يكون التنفيذ عند الفجر.
2: أمي تقول إنك تصنع الدمى للأطفال في أوقات فراغك، لكن بعض الناس يهمسون بأشياء أخرى عندما تمر. لماذا يخافون منك؟ ها؟
1: كلا كلا، الناس لا يخافون مني يا لوسيا، كلا على الإطلاق، بل يخافون مما أمثله، لأنني أذكرهم أن القانون لا يتوقف عند الكلام.
0: لكن لابد أن ذلك يثقل قلبك،

0: عيش بين حياة هادئة في البيت وعمل لا يتمنى أحد أن يراه.
1: الثقل الحقيقي ليس في العمل نفسه، لا، بل في معرفة أن كل رجل تقابله في الطريق قد يكون يوما الرجل الذي يقف أمامك في الساحة.

0: أهلا بك يا بوغاتي، كنت أعلم أنك ستصل بسرعة لأن المحكمة أنهت النظر في القضية صباح اليوم ولم يعد هناك ما يؤجل التنفيذ.
1: ما اسم الرجل؟
0: اسمه ماركو فيراتي، عامل في السوق، دخل في شجار مع رجل آخر وضربه بسكين أثناء الغضب.
1: قال؟
0: نعم، والشهود كانوا واضحين أيضا.
1: وهل اعترف بما فعل؟
0: قال إن الأمر خرج عن السيطرة وأنه لم يقصد القتل، لكن القانون لا يقيس النوايا بل النتائج.
1: ومتى سيكون التنفيذ؟
0: مع أول ضوء للفجر كما جرت العادة.
2: وقبل الفجر بساعات قليلة كان عليه أن يقف أمام الرجل الذي سيعدم وأن يتحدث معه كما يتحدث رجلان عاديان، رغم أن أحدهما يعرف أنه لن يرى الصباح.
3: السجين ينتظر منذ ساعات، لم يهدأ منذ أن أخبرناه بالحكم النهائي، وكلما سمع صوت باب ظن أن الوقت قد حان.
4: افتح الباب، أريد أن أتحدث معه.
5: إذن أنت الرجل الذي يرسلونه في النهاية، كنت أتخيلك مختلفاً.
1: كيف تخيلتني؟
5: أكثر قسوة أو أكثر صمتاً.
1: العمل القاسي يحتاج هدوءاً لا صراخاً.
5: قل لي شيئاً بصراحة، هل ترى في عيون الرجال قبل النهاية خوفاً واحداً، أم أن لكل واحد خوفه الخاص؟
1: الخوف يتشابه في البداية يا بني، لكنه يختلف في اللحظة الأخيرة.
5: يا إلهي،
1: بعض الرجال يفكرون في أنفسهم، وبعضهم يفكر في عائلاتهم، وقليلون جداً فقط من هم يقفون هادئين كأنهم قبلوا النهاية.
5: وأنا ها أنا يا سيدي، ماذا ترى في عيني الآن؟
1: أرى رجلا لا يزال يحاول أن يفهم كيف وصلت حياته إلى هذه اللحظة.
5: لو عاد الزمن ساعة واحدة فقط لخرجت من السوق ولم ألتفت، لكن الغضب أسرع من العقل.
1: كثير من الرجال يقولون شيء نفسه، لكن بعد فوات الوقت طبعاً.

0: الساحة بدأت تمتلئ، الناس يتجمعون دائما قبل التنفيذ كأنهم يريدون أن يروا العدالة بأعينهم لا أن يسمعوا عنها فقط.
1: الناس لا يأتون لرؤية الموت، كلا، بل يتأكدوا أن القانون يعمل.
2: وأنت هل ترى ما تفعله عدالة؟
1: لو بدأت أطرح هذا السؤال فلن أستطيع أن أرفع السيف.
0: إذن أنت تفصل بين الرجل والعمل.
1: بل أحاول، وإلا فلن أعيش طويلا.
3: وفي تلك الساحة التي بدأت تمتلئ بالناس لم يكن الجميع يعرف الرجل الذي سيقف بعد قليل أمام المحكوم، فالكثيرون يرون السيف ولا يرون اليد التي تحمله، ويرون الحكم ولا يعرفون الرجل الذي يعيشه كل مرة من جديد. أما جيوفاني فكان يعرف أن الليل يقترب من نهايته، وأن الدقائق التي تسبق الفجر هي دائماً أثقل لحظات عمله، لحظات لا يسمع فيها صوت المدينة، بل يسمع فقط صدى صوت السؤال القديم: هل يمكن لرجل أن يعتاد الوقوف في النهاية كل مرة؟
4: يا ماركو، بقي وقت قصير وأتيت لأسمع منك إن كان في قلبك شيء تريد أن تقوله قبل الفجر.
5: أخبرهم أنني لم أكن وحشاً، كنت رجلاً غاضباً فقط، والغضب أعمى عيني لحظة واحدة.
4: كل إنسان يخطئ، لكن الاعتراف بالحقيقة يخفف ما في القلب.
5: وهل تعتقد أن الله يسمع رجلاً مثلي في هذه اللحظة؟
4: يسمع يا ماركو أكثر مما نعتقد.

0: في تلك الليلة نامت روما بينما بقي رجلان مستيقظين، السجين الذي ينتظر الفجر والجلاد الذي يعرف أنه سيقف أمامه بعد ساعات. لكن ما لم يعرفه أحد بعد أن هذا الحكم لم يكن مجرد تنفيذ آخر في سجل بوغاتي الطويل، بل بداية قصة ستجعله يتذكر هذه الليلة أكثر من أي ليلة أخرى. وهذا ما سنتابعه يا عزيزي المستمع في الحلقة القادمة إن شاء الله.
1: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ. مع تحيات أبرار علي المفيدي ويوسف الحشاش.

كلمة ممكن تبني وكلمة ممكن تهدم، وفي زمن تنتشر فيه الأخبار بسرعة خلونا نكون مسؤولين في كلامنا مشاركاتنا، نختار الكلمة اللي تجمع مو اللي تفرق، لأن الكويت تستاهل منا كل حرص ومحبة.

من يونيو عام 1920 في منطقة الجبلة، أرسله والده في صغره إلى البادية كي يعيش حياة القبائل، فتعلم الفروسية وحمل السلاح، وتعلم أيضاً الكتابة والحساب والقرآن الكريم وبعضاً من الفقه والحديث. قدم الكثير لعلم الفلك، وله الكثير من الإضافات العلمية في الفلك وعلومه من خلال أبحاثه العلمية والعديد من الكتب والمؤلفات. في أواخر الستينات بنى مرصداً فلكياً على نفقته الخاصة، فسمي المرصد باسمه، وقد أقيم له تكريماً على مستوى الدولة عام 1980، منح شهادة الدكتوراه الفخرية من كلية العلوم. وبدراسة مسيرة حياة العجيري الفلكية يلاحظ أن معرفته ونبوغه في علم الفلك قد مر بمرحلتين: الأولى الهواية، والثانية مرحلة التخصص والاحتراف، والتي كانت من عام 1946 حتى يومنا هذا. الأستاذ الفلكي صالح العجيري.

في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذو الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان، من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجما في القمة.

0: النجاح، النجومية، الإنجاز الساحق، أشياء لا تأتي على طبق من ذهب أو صدفة، بل تأتي بعد مشوار طويل لا يخلو من المتاعب والسقطات والتسلح بالإيمان والإصرار ومواجهة المستحيل حتى يصبح ممكنا. تلك المقدمة البسيطة التي رويتها لكم ليست إلا عبارات أردت أن أفتتح من خلالها قصة نجم من نجوم القمة. إنه النجم العالمي الشهير سيلفستر ستالون. القبضة تصنع نجما. عاش سيلفستر حياة صعبة، بل قد تصل لدرجة المستحيل بعدما تقطعت به جميع سبل الحياة.
1: لن أرضخ، لن أعلن استسلامي، سأواصل السعي حتى أجد ذاتي التي ستبدل حالي من حال إلى أحسن حال. وأنت إلى جانبي يا صديقي بوتوكس.
0: بوتوكس هو اسم الكلب الذي يعيش مع سيلفستر في شقته المتواضعة في إحدى أحياء نيويورك. بدأت المعاناة الفعلية لهذا الرجل منذ صغره، حيث عاش طفولة بائسة.

0: اسمعوني جيدا، يجب عليكم الالتزام بالدور من أجل إجراء اختبار التمثيل.
1: حسنا يا سيدي، إنني جاهز لهذا الاختبار، فليل العديد من التجارب في مجال التمثيل.
2: وأنا أيضا، فقد حصدت العديد من الجوائز عندما كنت طالبة في الجامعة، مثل جوائز في مجال التمثيل المسرحي.
3: نحن مجموعة من الشبان الموهوبين، لن يجد القائمون على هذه الشركة ممثلين موهوبين مثلنا.

0: نعم هذا صحيح. انظري انظري إلى ذلك الشاب.
1: ماذا؟
0: شكله مضحك، ظننته عامل نظافة.
1: وأنا أيضا.
2: هاي هاي أنت أنت.
3: نعم نعم يا سيدي.
2: ألم تجد زيا مناسبا تأتي فيه لإجراء اختبار التمثيل؟
3: لا أملك سواه، أرجوك لا تحرجني.
2: حسنا حسنا، سندخلكم واحدا تلو الآخر، مفهوم؟
3: مفهوم.
4: شبان موهوبون. سعيد جدا بتلك المواهب التي جاءت من أجل المشاركة في الفيلم السينمائي الذي أود إنتاجه.
5: سيكون فيلما ناجحا يا سيد المنتج.
4: نعم نعم.
5: أنا أثق في إنتاجاتك.
4: شكرا شكرا يا مدير الإنتاج. والآن من التالي؟
3: أين ذلك الشاب الذي يدعى سيلفستر؟
2: تفضل تفضل يا هذا.
3: شكرا لك يا سيدي، مساء الخير.
4: ما بك ما بك تتحدث بهذه الطريقة؟ هل أنت متقمص لشخصية ما تريد تقديمها لنا؟
3: لا يا سيدي المنتج، هذه هي طريقة كلامي.
5: هل سبق لك التمثيل من قبل؟
4: أغلق فمك، أنا من يوجه الأسئلة هنا.
5: آسف آسف يا سيدي.
4: حدثني يا
3: سيلفستر. سيلفستر يا سيدي المنتج،
4: هل سبق لك التمثيل من قبل؟
3: لا يا سيدي، لكني عاشق لهذا المجال وأود أن أصبح نجما في سمائه يوما من الأيام.
4: ماذا؟ نجم؟ بصراحة لن يكون هناك منتج سيوافق أن يصنع منك نجما.
3: إنني موافق على أي دور تقدمونه لي.
4: لا لا لا لا نريدك معنا، لقد اكتفينا اكتفينا.

0: هذا يكفي.
1: اسمع يا سلفستر، أنت تتأخر دائما في سداد الإيجار، لقد صبرت عليك كثيرا.
2: أعطني فرصة يا سيدي، سأسدد لك المبلغ. اطمئن اطمئن.
1: يكفي، إن تأخرت ستجد نفسك أنت وكلبك خارج العمارة.
2: لن أستسلم، سأواصل السعي دون كلل أو ملل. إنني أتضور جوعا، سأذهب وأرى إن كان هناك طعام داخل الثلاجة في شقتي.

0: هل أجد عندكم وجبة رخيصة الثمن؟
1: كل شيء متوفر، لا تقلق. تفضل تفضل.
0: قبل أن أتفضل يجب علي معرفة المبلغ.
1: لا تهتم يا
0: سيلفستر. اسمي سيلفستر.
1: لا تهتم يا سيلفستر، سأراعيك بسعر الوجبة، فأنا صاحب هذا المطعم. والآن قل لي كم معك؟
0: لا أملك إلا هذا المبلغ.
1: دع المال في جيبك، ستتناول عشاء اليوم على حسابي الشخصي. لا لا لا. سأبلغ الطهاه أن يقدم لك وجبة فخمة.
0: لا لا لا, لا يا سيدي أرجوك لا تحرجني أرجوك.
1: أنت ضيف هذا المكان. لا تقلق لا تقلق يا سيلفستر.
2: تمر الأيام ولا زال حال سيلفستر من سيء إلى أسوأ، فكل الأبواب تغلق في وجهه، حيث لم تقبل أي شركة إنتاج أخذه كممثل حتى في الأدوار البسيطة بسبب شكله

0: وطريقة نطقه حتى ضاق به الحال وأصبح وحيدا في شقته هو وكلبه.
1: سامحني سامحني يا صديقي بوتوكس، لا أستطيع توفير الطعام المناسب لك ولا لي أيضا، سامحني سامحني.
0: لا أحد سيضرب بقوة الحياة، النجاح هو نتاج السيطرة على الفشل، وكل بطل كان يوما منافسا رفض الاستسلام. تلك العبارات قالها سيلفستر ستالون، وهي نتاج ظروف قاهرة مر بها.

0: تفضل، نعم تفضل، فهو بيتي أنا صاحب العمارة.
1: ما الأمر يا سيدي؟
0: سيلفستر،
1: نعم.
0: اسمعني جيدا هذه المرة، أنا لن أنتظر كثيرا، يجب عليك سداد الإيجار فورا الآن.
1: أرجوك يا سيدي، أمهلني يا سيدي يومين فقط.
0: يومين غدا ليس حسنا، يومين فقط.
1: أجل يومين فقط، كيف سأستطيع تدبير المبلغ؟ كيف؟

في تلك الليلة خرج سيلفستر مع كلبه في جولة في شوارع نيويورك، فكان على موعد مع واقعة أعلنت بداية تغيير حياته من حال إلى حال.

نجوم القمة، تأليف محمد عبد العزيز الكندري، إخراج أسامة المزيعل.

0: الخامسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأخبار. عاد ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق إلى البلاد اليوم بعد أن ترأس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال القمة الأوروبية الخليجية الجيوسياسية والاستثمارية الأولى التي عقدت بجمهورية اليونان الصديقة. وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار النائب أول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبد الله المعشرجي ووزير الدفاع الشيخ عبد الله علي عبد الله سالم الصباح ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح وعدد من كبار المسؤولين بالدولة. ومن أخبارنا العربية والدولية، دولة الإمارات تعلن السيطرة على حريق خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة النووية ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة معادية دون تسجيل إصابات. الرئيس الأمريكي يقول إنه لا يضمن التوصل إلى اتفاق مع إيران، وطهران تقول إن واشنطن حددت 5 شروط في ردها على المقترح الإيراني الأخير. رئيس الوزراء الباكستاني يعرب عن تفاؤله بإجراء جولة ثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. بريطانيا تعلن نشر نظام صاروخي جديد مضاد للمسيرات في الشرق الأوسط. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل شن غارات جوية على جنوب لبنان. استشهاد 3 فلسطينيين في غارة لطائرات الاحتلال وسط قطاع غزة. المبعوث الأمريكي لسوريا يقول إن سوريا تشهد تقدما ملحوظا بعد عام من رفع واشنطن العقوبات عن دمشق. مقتل 4 أشخاص في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف ضواحي موسكو. وفي خبرنا الأخير، رئيس تايوان يقول إن استقلال بلاده يعني أنها لا تنتمي إلى بكين ولا تخضع لسيادتها. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: حين تنبض القلوب بحب الوطن، ما كل الأوطان العمر وطن، ويعلو صوت الحقيقة عاليا كما يعلو العلم. إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج كنوز. إعداد محمد العازمي، تقديم هلا الدوسري وعبد الله الصفار تنفيذ حسين الخالدي برنامج كنوز إخراج خالد ملك كنوز.
3: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام في برنامجكم الأسبوعي كنوز. اليوم ضيفنا مميز، ضيفنا اليوم الدكتور يوسف القطان، متخصص في تربية الموهوبين ورئيس قسم الدراسات العملية في وزارة التربية. يا هلا ومرحبا فيك دكتور.
4: الله يحييكم، الله يسلمكم، إن شاء الله تكون المقابلة مفيدة للجمهور
3: بإذن الله. دكتور، احنا اليوم امانة مع فريق الاعداد عملنا جاهدين ان نجيب افضل الاعداد وعشان الكل يستفيد من هذه الحلقة، ولكن قبل لا نبلش نبي نطلع فاصل ونرجع مرة ثانية.
2: كنوز.
5: العقل البشري ليس مجرد أداة للتفكير، بل هو مصدر متجدد لتوليد الأفكار وصناعة الإبداع. فكل فكرة تبدأ من ملاحظة أو سؤال، ثم تتطور عبر الربط من خلال الخبرات والتجارب التي يمر بها الإنسان في حياته اليومية. تتأثر أيضاً هذه العملية بعوامل كثيرة، ومنها الحالة النفسية والبيئة المحيطة. فكلما كان الإنسان في أجواء مريحة ومحفزة زادت قدرته على التفكير والإنتاج، بينما تعيق الضغوط والخوف من الخطأ تدفق الأفكار وتحد من الإبداع. واللافت أن بعض الأفكار المميزة لا تظهر أثناء التركيز المباشر، بل تأتي في لحظات الاسترخاء حين يواصل العقل عمله بشكل غير واعٍ ليقدم حلولاً وأفكاراً جديدة بشكل مفاجئ. ومن هنا فإن تنمية هذه القدرة تتطلب ممارسة مستمرة، مثل طرح الأسئلة، تدوين الخواطر، وتقبل التجربة دون خوف. فالعقل كنز حقيقي، وكلما أحسننا استثماره أصبحنا أكثر قدرة على الابتكار وصناعة الفرق في حياتنا.
2: كنوز.
3: نجدد الترحيب والتحية فيكم مستمعينا الكرام وبضيفنا الدكتور يوسف القطان. يا هلا ومرحبا فيك دكتور.
4: هلا فيك، حياك الله.
3: دكتور، ودنا اليوم نسولف عن كثير من الأمور اللي تخص مواضيع العقل وأهميته البشرية، ونودنا نتكلم أيضا عن محفزات ومثبطات العقل، خاصة أن عيالنا يعني بين فترة وفترة يمرون في ظروف الامتحانات وما شابه ذلك. طيب دكتور، خلنا نبلش في أول سؤال من حلقتنا هذه، ونبي نعرف شنو العوامل اللي تحفز العقل على التفكير والإبداع.
4: تمام. العقل طبعا عضو مهم في الإنسان، مرتبط إذا بنقسمها في على المحفزات والمثيرات لهذا العقل، سواء كانت داخلية أو خارجية. نتكلم عن الداخلية من الناحية النفسية، الخوف الداخلي والشعور بالخطأ أو الخوف من الخطأ، هذا قد يؤدي إلى شل التفكير أو تأخر التفكير، انخفاض القدرة على إنتاج الأفكار، بالإضافة إلى التوتر قد يسبب طبعا تأخر في التفكير. هذا بالنسبة للعوامل الداخلية، يعني بشكل عام المشاعر السلبية من غضب، من خوف، من توتر قد تعيق التفكير. بالنسبة للعوامل الخارجية قد تسبب مشاكل داخلية مثل هذا الخوف والتوتر والغضب، بالإضافة إلى أكو عوامل فيزيائية خارجية مثل درجة الإضاءة، الألوان المحيطة، ترتيب المكان. يا لابد لي مثلا للدراسة أن تكون الغرف أو المكتب مرتبين إزالة المشتتات للعقل، لأن العين راح تستقبل هذه المثيرات، وبالتالي العقل راح يستهلك جزء من الطاقة لترتيب هذا المكان لاستيعاب معلومات أخرى. فإذا كان المكان مرتب فراح يقل الإجهاد على العقل، بالتالي يقدر يركز على المعلومات المستقبلة، بالإضافة إلى درجة الإضاءة. إذا نبي ندخل في شوية في أرقام الإضاءة، نبي نقربها للجمهور. الإضاءة الطبيعية الشمس خلال فترة النهار تقريبا 5000 كلفن، هي من 1000 إلى 5000. فدرجة الإضاءة لاستثارة النشاط، الإضاءة الأقرب للأزرق اللي هو نفس إضاءة الشمس، 5000 إلى 4000، بالإضافة إلى الإضاءة المسلطة على الورقة مثلا، ليست إضاءة منتشرة ويقل التركيز على الصفحة، إضاءة مسلطة من أباجورة، وهذا تزيد من فرصة التركيز واستقبال المعلومة.
3: طيب دكتور، لابد هناك يعني نوع من الأطعمة على سبيل المثال اللي دائما أنت مثلا تنبه أولياء الأمور، يعني ممكن يكون هذا النوع من الأطعمة اللي يكون فيها مثلا على سبيل المثال السكر عالي، الأملاح عالية فيها مثلا، في بعض الأمور اللي تحب أن أولياء الأمور ما يخلون عيالهم يعني يأكلون منها أو يمارسون أو يفتحون رجهم عليها مثلا، أو تأثر هذه المأكولات على يومهم من ناحية مثلا عدم إفراز العقل على مسألة وقدرة العقل على التفكير والإبداع. شنو هي الأطعمة دكتور؟
4: تمام. إذا نبي نتكلم عن الأطعمة ممكن نتكلم عن جانبين، جانب صحي جسدي وجانب سلوكي. قد تكون هذه الأطعمة حتى لو مضرة للجسم قد ترتبط سلوكيا من ناحية الإيجابية لهذا الشخص. مثلا الكاكاو قد تكون كثرته مضرة، سكر صناعي، ولكن خلال الدراسة مثلا ما أنصح بكثرته، يعني ممكن تناول هذا الطعام السكريات هذه الجزء محدود منها للارتباط الإيجابي فيها. هذا الارتباط الإيجابي لأكل الكاكاو أو الحلويات يفرز في الدماغ ناقل عصبي اسمه الدوبامين، يسمى عاميا بهرمون السعادة. هذا يعطينا دافع للإنجاز. إفراز الدوبامين مهم لتوليد أو استقبال معلومات جديدة، بالإضافة إلى بعض الأطعمة اللي هي مثلا التوت، المكسرات، الدهون المفيدة مثل السمك، كأي متخصص تغذية راح ينصح فيها، اللي هو التنوع في مصادر التغذية. المخ مثل ما نعرفه ممكن يكون 60% من الدهون، قد يكون نصهم من الدهون أوميغا 3 اللي نستفيد

0: نستقبلها من الأسماك أو غيرها من مصادر الدهون اللي هي أوميجا 3، بالإضافة إلى ضرورة أكل البروتينات، بالإضافة إلى سائل مهم جدا وهو الماء. إذا ما شربنا ماء بكمية كافية قد يتقلص، قد يصيب الجسم جفاف.
1: جفاف نعم.
0: هذا الجفاف قد يقلل من سيولة الدم، فيقلل من توصيل الأكسجين والعناصر للمخ فتقل جودة التفكير. بالإضافة إلى قد يسبب الجفاف انكماش المخ، فهذا قد يسبب أيضا في الصداع، هذا قد يهد أيضا من التفكير. فالاعتدال بشكل عام في مصادر التغذية مهم جدا. ونصيحة بعد، أثناء الدراسة قد يشعر الطالب في الرغبة في تناول السكريات، هذا بسبب استهلاك المخ لبعض السكريات. المخ لا يخزن الطاقة ولكن يستهلك، فيعطي إشارة للجسم بضرورة أكل السكريات. في هذه الحالة أنصح بأكل السكريات مع وجود مثلا مكسرات أو أمر آخر، عشان لا يرفع السكر بسرعة وينزل بسرعة فيسبب الخمول. فالطالب إذا بيأكل هذه السكريات لتنشيط المخ مع وجود عامل ثاني مثل المكسرات، هذا أفضل للدراسة.
1: طيب، هذه الأطعمة المفضلة والمحببة للدماغ وتنشيط العقل والذاكرة لعيالنا. طيب، في من أولياء الأمور يقول لك يعني الولد يحب المشروبات الغازية، يحب السكاكر، الأشياء اللي فيها سكريات عالية. دكتور، شنو هذه ممكن أضرارها أيضا على العملية اللي تحفز العقل على التفكير والإبداع؟
0: مثل ما قلنا، إذا كان مرتبط سلوكيا إيجابيا يعني بهذا المشروب خلي يتناوله للارتباط الإيجابي وإفراز الدوبامين في المخ اللي يحفزنا للإنجاز. بس بالمقابل إذا كثر من هذه المشروبات بالتالي راح يرتفع الإنسولين وتنخفض نسبة السكر في الجسم فيسبب الخمول. لازم نوازن بين الرغبة في الشرب وعدم كثرته لإمكانية الاستمرار بالدراسة.
1: طيب، خلنا نسولف عن دكتور بعض الأمور اللي تخص مثبطات التفكير اللي يقوم بها بعض الأفراد على ذاته وطريقة تفكيره.
0: ممكن الفرد نفسه يمارس بعض السلوكيات ممكن اللي تضر تفكيره، قد يحبط ذاته عن طريق الخوف من الفشل، عن طريق تذكر ذكريات سلبية، عن طريق العلاقات الاجتماعية السلبية، مخالطة ناس، أو أنه يكون في بيئة غير مريحة نفسيا. هذه الممارسات قد تعيق تفكيره، في هذا الموضوع يعني.
1: طيب، هذه الأشياء اللي تعيق أو تكون مثبطات التفكير الشخصية. طيب، ماذا عن مثبطات التفكير الخارجية التي تأتي من البيئة دكتور؟
0: مثل ما قلنا قبل شوي، المثبطات الخارجية قد تكون بعوامل فيزيائية، بيئة غير مرتبة، روائح كريهة، ضوضاء، إزعاج، إضاءة عالية، إضاءة خافتة، الحر، البرد الشديد، الأمور الخارجة عن البيئة الاعتدالية، هذه قد تكون مضرة، تشتت التفكير، فبالتالي تقل جودة التفكير. هذا بالنسبة للأمور الخارجية. ممكن بعض العلاقات الاجتماعية هم نفس الشيء، العلاقات الاجتماعية السلبية قد تسبب مشاكل داخلية، فبالتالي تحد من جودة التفكير. لابد من الإنسان يكون لابد عليه يكون في بيئة مريحة للتقليل من إفراز هرمون الكورتيزول اللي يسبب
1: التوتر
0: والقلق، انخفاض جودة التفكير بشكل عام. وإفراز الدوبامين ارتباطه في أمور إيجابية لإفراز هذا الناقل العصبي المفيد، بالإضافة إلى عامل مهم لتحفيز التفكير ممكن شوي يستغرب من البعض، مساعدة الآخرين. مساعدة الآخرين مفيد جدا للراحة النفسية، في نفس الوقت يفرز الناقل العصبي، يساعد على إفراز الناقل العصبي هو السيروتونين، نفس الشيء يسمى هرمون السعادة. هذا يتواجد في المخ بمدة أطول من الدوبامين. الدوبامين متعة لحظية، السيروتونين مدة أو سعادة قد تطول يوم أو أكثر. فمساعدة الآخرين تريح الإنسان نفسيا وعقليا ومساعدة للتفكير.
1: طيب دكتور، هل الألوان تؤثر على تفكيرنا وتفكير عيالنا؟
0: صحيح، أكيد. الألوان مثل ما نعرف في البداية، في ألوان حارة مثل الأحمر والأصفر والبرتقالي، وألوان باردة مثل الأزرق والأخضر. ممكن نستخدمها على حسب الهدف، من الهدف المرغوب منها. إذا نبي مثلا نزيد الحيوية، نزيد تذكر الأشياء، تكون يفضل بالألوان الحارة. حتى في دراسة قام فيها أحد الطلاب في مسابقة طلابية، أي لون مناسب للدراسة لتذكر المعلومات، ظهرت النتيجة بأنه هو اللون الأحمر. إذا كتبنا المعلومة باللون الأحمر، فرصة استدعائها تكون أكبر من بقية الألوان. في المقابل، الألوان الباردة تتيح الراحة النفسية. هذه الراحة النفسية في نفس الوقت تزيد من جودة التفكير، مثل التأمل. إذا واحد يبي يتأمل ويزيد جودة التفكير، يريح نفسه لإنتاج أفكار جديدة، لاسترجاع ذكريات قديمة، ممكن يكون في بيئة مثل الحديقة، يعني مثل البحر لونه أزرق، السماء لونه أزرق. هذه ألوان مريحة لزيادة جودة التفكير.
1: طيب دكتور، خلنا ننتقل إلى موضوع النوم والتغذية والرياضة وطريقة تأثيرهم على النشاط العقلي، خاصة يعني أنت عارف إحنا عندنا مثل كويتي قديم يقول من طاب نومه زان يومه. طيب نبي نعرف جودة النوم وما مدى كفاية أخذ يعني الشخص من خلال يومه وتأثيره من ناحية النشاط العقلي والذهني. نبي نشوف شنو تأثير النوم دكتور في البداية، ومن ثم ننتقل إلى التغذية والرياضة.
0: طبعا النوم هو أساسي لصحة الإنسان بشكل عام، بس نبي نركز على كنز العقل. للمحافظة على هذا الكنز لابد من ساعات كافية للنوم ليلا، لأن الساعة البيولوجية في المخ مبرمجة على النوم ليلا. خلال هذه الساعة البيولوجية، إذا كان الإنسان نايم غير واعي، تلقائي المخ ينظف نفسه، يستخرج بعض السموم الموجودة بين الخلايا العصبية لإنتاج لليوم الجديد، فيكون مخه شوية صاحي. يعني إذا ما نمنا النوم الكافي، قد تكون ضبابية في الدماغ. هذا بسبب تراكم بعض تسمى سموم، هي بعض البروتينات، بعض ممكن الدهون. المخ تلقائي يتخلص منها، بعدين يبدأ يوم جديد. بالإضافة إلى خلال يومنا نستقبل بعض المعلومات، الذاكرة قصيرة المدى، بعدين تتخزن في منطقة اسمها الحصين داخل المخ. لما ننام، هذه المعلومات في الذاكرة المؤقتة تنتقل إلى قشرة الدماغ في الذاكرة طويلة المدى. لابد من أن نفضي هذه المنطقة من الذكريات لنقلها للذاكرة طويلة المدى لاستقبال معلومات جديدة في اليوم الثاني.
1: طيب هذا يعني هذه طريقة السليمة والصحيحة لدخول يعني الإنسان بشكل يعني للنوم بشكل سليم، وعشان يحصل على بداية يومها نشاط عقلي وحيوية. طيب خلينا نسولف عن التغذية ودورها على نشاط العقل.
0: بالنسبة للتغذية بشكل عام، التغذية لازم تكون متوازنة للجسم بشكل عام. إذا نبي نتكلم عن العقل تحديدا، في بعض الأغذية مثل التوت أو أنواع التوت، الفواكه الحمراء اللي تحتوي على قد تكون عناصر أو مضادات الأكسدة مناسبة للمخ، بالإضافة إلى الدهون اللي هو مثل الأوميجا.

0: المخ. لابد من تناول كمية كافية من السعرات الحرارية وليست عالية، لأن المخ يستهلك تقريبا 20% من طاقة الجسم، فإذا كانت العناصر الغذائية غير كافية، سعرات غير كافية، تلقائيا تقل جودة التفكير. هذا مؤشر للدول الفقيرة اللي ما عندها عناصر غذائية كافية، خصوصا الأطفال في تلك الدول. إذا ما تناول الإنسان عناصر كافية، تلقائي المخ لا ينضج، لا يفكر بشكل سليم، تنقصه الطاقة لإنتاج الأفكار، قد حتى نقص المياه قد يسبب الجفاف، تقلص المخ. هذه كلها عوامل تؤخر الدول الفقيرة، غير أن تعيقهم صحيا حتى تؤخر تفكيرهم وإنتاج دولة متقدمة.
1: طيب دكتور، خلينا ننتقل على الرياضة ودورها على نشاط العقل.
0: حلو. كلنا عارفين الرياضة تحفز القلب، بالتالي تزيد سرعة
1: الدورة الدموية.
0: الدورة الدموية، وهذا سرعة الدورة الدموية والقلب، هذا يوصل الأكسجين بجودة أكبر للمخ، وعامل مهم للمخ والأكسجين، بالإضافة إلى توصيل العناصر الغذائية اللي يستهلكها المخ للتفكير. لابد من وجود هذا الرياضة، وليس الإجهاد الزائد. الإجهاد الزائد يضر طبعا في المخ، استهلاك زائد للطاقة. لابد من الرياضة المعتدلة، خاصة الرياضات الهوائية اللي تزيد من معدل نبضات القلب والدورة الدموية.
1: طيب دكتور، خلنا أيضا نشوف الجهاد الذهني مثل الدراسة على سبيل المثال، كيف تؤثر الدراسة على تفكيرنا؟
0: تمام. ممكن البعض يأخذ هذا الإجهاد كسبب للتقليل من الدراسة، وكثرة المخ مثل العضلة، كل ما شوية نتعبها تزيد فرصة استهلاكها في المستقبل، تزيد فترة العمل لها في المستقبل، وتقل ونقلل فترات الراحة. المخ لازم يرتاح، بس مع كثرة التمارين يعطينا قدرة أكبر، سعة أكبر للدراسة، وفترات راحة تقل تدريجيا. إذا أجهدنا المخ زيادة عن اللزوم، تلقائي راح تقل جودة التفكير. هنا لازم نرتاح. إذا نبي نقربها بالأوقات، يفضل ندرس مثلا نص ساعة ونرتاح 5 دقائق، يعني نفكر بأمور أخرى مريحة. نص ساعة مقابل 5 دقائق، بهالمعدل الدراسة راح تكون أفضل.
1: طيب كيف نصنع بيئة محفزة عقليا دكتور؟
0: أهم اللي قلناها قبل شوي، بيئة محفزة تعتمد على وايد أمور، من ضمنها إذا نقول البيئة الخارجية، نقول الغرفة مرتبة، المكتب مرتب، لإلغاء المشتتات اللي تخلي الدماغ يفكر بشكل سليم، عشان لا يتعب من ترتيب المنظر، الصورة اللي قدامه، بالإضافة إلى درجة حرارة التكييف، بالإضافة إلى وجود الألوان المريحة وليست المزعجة. طبعا التليفون يفضل شوية نستبعده إذا كانت الدراسة في الكتاب، لأن التليفون صحيح أنه مصدر مهم للمعلومات، ولكن في مشتتات كثيرة من تنبيهات، من ألعاب، من تواصل اجتماعي، فيفضل اللي يبي يستقبل معلومات جديدة يأخذها من مصدر شوية بعيد عن التليفون، أو يأخذ التليفون بس بشكل مقنن. هذا بالنسبة للبيئة الخارجية. حتى البيئة الخارجية تعتمد على، أو يعني إذا بنخلي بيئة محفزة، نقلل التوتر والخوف ونكون بيئة داعمة للأطفال، بعيد عن الأحكام الفورية، متى تدرس، وين، شنو درست، ليش نايم، ليش ماسك تليفون. الانتقادات الفورية هذه تحد من التفكير.

0: كثير وتكون بيئة مشحونة بالتوتر.
1: طيب دكتور، ودنا ناخذ منك كلمة أخيرة نختم فيها موضوعنا، وتكون أيضا نصيحة لأولياء الأمور اللي يسمعونا.
0: المخ نفس العضلة، مثل ما يقولون ابتعد عن منطقة الراحة. الابتعاد عن منطقة الراحة لا يعني التعب بشكل عام، لازم نتعب لفترات معينة لسلامة المخ في المستقبل. تكوين وصلات عصبية جديدة يحد من حتى الأمراض في المستقبل وليس انخفاض جودة التفكير، يعطينا حياة سليمة. مثل ما يقولوا الجسم، العقل السليم في الجسم السليم.
1: أها طيب دكتور، في شيء تبيني أسألك إياه عشان باقي لي أنا دقيقتين؟ في مثلا سؤال معين عشان احنا نضبطه في المونتاج؟ لاني انا باقي لي دقيقتين.
0: في شيء من الاعداد؟
1: من الاعداد لا ما عندي. انت في شيء مثلا حاب انك مثلا اسالك اياه وانا ما سالتك؟
0: ممكن بعض المعلومات عن المخ شويه تكون غريبه.
1: اوكي حلو فهمتك. طيب دكتور، لو تسولفنا عن الأشياء الغريبة اللي بالفعل وصل لها يعني العلم الحديث حول مسألة التفكير والإبداع والتحفيز على العقل على سبيل المثال.
0: من إعجازات العقل البشري، احنا في اللحظة الواحدة نستقبل يمكن الملايين من المنبهات، ولكن في نفس الوقت العقل قادر على التركيز على بعض المنبهات اللي يختارها الشخص نفسه للتركيز، وبعد لاستقبال المعلومة. والعقل البشري نفس ذاكرة الكمبيوتر، وقد تكون ذاكرة الكمبيوتر مأخوذة أساساً من قدرات العقل البشري اللي هي المستقبلات. نستقبل هذه المثيرات، ان جدولها، ان نعطيها مثل ليبل او تاج، نرقمها، وبعدين تلقائي تروح داخل المخ بالذاكره طويله المدى في اقسام محدده. فالعقل البشري يستقبل ملايين من المعلومات، ليست حتى قربوها لتقريبا 2.5 مو تيرابايت، تقريبا 2500 تيرابايت. هاي الكمبيوترات، اعلى كمبيوتر 2 تيرا، العقل البشري يقدر يخزن 2500 تيرابايت تقريبا. هو الكفاءه ليست بالتخزين ولكن في استرجاع هذه المعلومات. استرجاع المعلومات يعتمد على فهرستها وتخزينها، هذه مهارات يقدر يكتسبها العقل البشري.
1: طيب هل هناك كلمة أخيرة دكتور حاب توجهها؟
0: أنصح في خصوصا الأطفال في تنوع خبراتهم لصحة الدماغ واكتشاف ميولهم حتى يقدرون يبدعون في المستقبل.
1: جزيل الشكر وعظيم الامتنان لتلبيتك الدعوة دكتور يوسف حيدر القطان، متخصص في تربية الموهوبين، رئيس قسم الدراسات العملية في وزارة التربية.
0: حاضرين وبالخدمة.
1: الله يعطيك الصحة والعافية مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية ختام حلقتكم من برنامج كنوز، على أمل أن نلتقي بكم الأسبوع القادم. في أمان الله.
2: قدمنا لكم برنامج كنوز، تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: محمد العازمي، هلا الدوسري، عبد الله الصفار، حسين الخالدي. كنوز من إخراج خالد ملك.

إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة.

0: ويورق الحرف سحرا وبيانا بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي.
1: أزاهير العرب.
0: تقول العرب حللت أهلاً ووطئت سهلاً، بمعنى أنك قصدت مكاناً فيه أهلك وأحبابك ولست بغريب عليهم ولا تمل من البقاء بجوارهم، فلن يمسك فيه السوء ما دمت بينهم. ورجاؤنا من الله جل وعلا أن تكون رحلتكم بصحبتنا سهلة يسيرة. فأهلاً وسهلاً بكم في برنامجكم أزاهير العرب.
2: تناسي ما جرى من قبل يومي، دعينا كي نعيش للحظتين ونترك أرض قابيل ونمضي ونسكن في جوار الفرقدين.
0: حكاية التاجر والشاعر. قيل إن شاعرا مثل أمام أحد كبار التجار وألقى قصيدة في مدحه، فكافأه بما عده مناسبا وكافيا، بيد أن الشاعر عد الهدية دون ما يستحق وأظهر البرود الذي لاحظه التجار. فنادى عليه التاجر وقال: لك فضلا عن ذلك أرض ما وسعك أن تمشيها يوم غد. فلما جاء الغد انطلق الشاعر يحث الخطى راكضا يسابق الشمس في جريه ليكسب أوسع ما أمكنه من مسافة. وكلما توقف حدثته نفسه الطماعة بالجري لما هو أبعد من ذلك، وظل يحث نفسه على المضي أكثر وأكثر حتى مالت الشمس للمغيب، فتملكه الإعياء وخر ساقطا على الأرض وفارق الحياة وفاضت روحه إلى بارئها. فأمر التاجر الكبير بأن يحفر قبر للشاعر حيث سقط، دفنوه فيها وواروه التراب، وكان قبره كل ما كفاه من الأرض، وكتب على شاهد قبره: هذا فلان الشاعر الذي قتله طمعه.
1: أزاهير العرب.
0: إيراد الإبل وحسن العمل. يحمل لنا التراث العربي مثلا سائرا يضرب لمن لم يحسن القيام بما وكل إليه، حيث تتجلى الفجوة بين الخبرة والتقصير. فيقال في أمثال العرب: ما هكذا يا سعد تورد الإبل. وأصله أن مالك بن منات كان راعيا خبيرا رفيقا بإبله، فلما انشغل بزواجه أوكل الرعي إلى أخيه سعد، فلم يحسن سعد هذا رعايتها ولا إيرادها الماء، فقال فيه أخوه مالك بيتا من الشعر صار مثلا: أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. ليضرب بعد ذلك هذا المثل لكل من أتى عملا على وجه غير مناسب.

0: الحزن والصبر ووفاء القلب. حين يتسلل الحزن إلى القلب وتثقل الأيام على النفس، يظهر الشاعر أبو فراس الحمداني سحر الكلمة وقوة العاطفة، مبينا أن التعزية والمواساة تكون أقوى من الجلد، وأن الصبر والوفاء للشدائد هما أعظم ما يحمل القلب. فتفجر أبياته بعد المشاعر الصادقة وترسخ في النفس معنى الوفاء والمواساة، فيشعر المرء بالحرارة والصدق والعمق الإنساني حين يقول في أبياته: أوصيك بالحزن لا أوصيك بالجلد، جل المصاب عن التعنيف والفند، إني أجلك أن تكفى بتعزية عن خير مفتقد يا خير مفتقد، هي الرزية إن ضنت بما ملكت، منها الجفون فما تسخو على أحد، بمثل ما بك من حزن ومن جزع، وقد لجأت إلى صبر فلم أجدي، لم ينتقصني بعدي عنك من حزن، هي المواساة في قرب وفي بعدي، لأشركنك في اللأواء إن طرقت، كما شركتك في النعماء والرغد، أبكي بدمع له من حسرتي مدد، وأستريح إلى صبر بلا مدد، ولا أسوغ نفسي فرحة أبدا، وقد عرفت الذي تلقاه من كمدي، وأمنع النوم عيني أن يلم بها، علما بأنك موقوف على السهد، يا مفردا بات يبكي لا معين له، أعانك الله بالتسليم والجلد، هذا الأسير المبقى لا فداء له، يفديك بالنفس والأهلين والولد.
1: أزاهير العرب.
0: حكمة الحرص وأثره على النفس والرزق. الحرص ينقص من قدر الإنسان ولا يزيد في رزقه. وقيل لحكيم: ما بال الشيخ أحرص على الدنيا من الشاب؟ فقال: لأنه ذاق من طعم الدنيا ما لم يذقه الشباب. ومن أحسن ما قال بعضهم: إذا طاوعت حرصك كنت عبدا لكل دنيئة تدعى إليها. وقال آخر وأجاد: قد شاب رأسي ورأس الدهر لم يشبي، إن الحريص على الدنيا لفي تعبي. وقيل للإسكندر: ما سرور الدنيا وغمها؟ فقال: الرضا بما رزقت منها والحرص عليها. وقيل أيضا: لو رأيت الأجل ومروره لنسيت الأمل وغروره. وفي القناعة يقول أحدهم نظما: وإن القناعة كنز الغنى، فصرت بأذيالها ممتسك، فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني له منهمك، فصرت غنيا بلا درهم أمر على الناس شبه الملك.

0: نور البصيرة وخداع البصر. ليست العبرة بما تراه الأعين، بل بما تدركه البصائر، فإن الحواس قد تزل وتخون، ولا يسلم من الخطأ إلا من جعل العقل له إماماً والتثبت له منهجاً في الحكم على الأشياء. أبدع الشاعر الأندلسي أبو العباس القيسي الملقب بالأعمى التطيلي في بيان التفاوت بين الرؤية والنظر، حيث نظم قائلا: فانظر بعقلك إن العين كاذبة، واسمع بحسك إن السمع خوان، ولا تقل كل ذي عين له نظر، إن الرعاة ترى ما لا ترى الضأن.
1: أزهير العرب.
0: روائع الفطنة وسحر البديهة. تتلألأ في سماء لغتنا العربية نوادر الأعراب، حيث نقتبس من سرعة بديهتهم عجيب الجواب. فقد روي أن أعرابياً نال منه الظمأ مناله، فاجتاز بامرأة ليبلغها حاله، فقال لها بإيجاز لطيف: أهون ما عندكم نريد، وأصعب ما عندكم لا نطلب. فقدمت له الماء ليرتوي ويشرب، ثم قالت له بعد أن طاب مشربه: لو عرفت اسمك لقلت لك هنيئا. فأجابها باسما بما يسر: اسمي على وجهك. فما كان منها إلا أن قالت على استحياء: هنيئا لك يا حسن. وما انتهت اللطيفة عند هذا الحد، بل أراد الأعرابي أن يبلغ غاية الرد، فقال: وأنا لو عرفت اسمك لشكرتك. فأجابته الفصيحة بما يثير مدارك القول: اسمي على جنبك. وكان يحمل سيفا بين طيات ردائه، فما كان منه إلا أن عرف كناية أنبائه، فقال ممتناً: شكراً لك يا هند.

0: أزاهير العرب.
1: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظاً عابراً، وإنما دعاء بالحياة والسلام نهديها لكم خالصة، علها تعود إليكم أمناً ووداً كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.

تحية فخر لرجال الأمن، لأعين لا تنام، ولقلوب لا تعرف التراجع، ولسواعد تمتد لتحمي الناس قبل أن تمتد لحماية الحجر.

0: الوطن.
1: أنتم وجه الدولة الساهر وصوت النظام الراسخ وعنوان الحزم حين يشتد الموقف.

بكم يستقر الوطن، وبكم يطمئن المواطن، وبكم تبقى الكويت وحتى أمن وسلام.

أول الثناء لجنودنا البواسل لمن حملوا شرف الدفاع وأدوا واجبهم بثبات واقتدار. يحرسون الحدود ويصونون الأجواء ويذودون عن السيادة بكل شجاعة وإيمان. أنتم فخر الكويت وعنوان مجدها ورمز عزها في كل زمان.

0: السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة الإمارات تعلن السيطرة على حريق خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة النووية ناجب عن استهداف بطائرة مسيرة معادية. رئيس مجلس النواب الأمريكي يقول إن عملية الغضب الملحمي انتهت وأن الولايات المتحدة بصدد مشروع يتمثل في إعادة فتح مضيق هرمز. رئيس الوزراء الباكستاني يعرب عن تفاؤله بإجراء جولة ثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. بريطانيا تعلن نشر نظام صاروخي جديد مضاد للمسيرات في الشرق الأوسط. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل شن غارات جوية على جنوب لبنان. استشهاد 3 فلسطينيين في غارة لطائرات الاحتلال وسط قطاع غزة. المبعوث الأمريكي لسوريا يقول إن سوريا تشهد تقدما ملحوظا بعد عام من رفع واشنطن العقوبات عن دمشق. ومقتل 4 أشخاص في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف ضواحي موسكو. انتهى الموجز. قدمنا حضراتكم من إذاعة دولة الكويت، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: أثير متنوع، فن، معرفة، على تردد واحد، إذاعة دولة الكويت. صوت لم يتوقف. الكويت ما قامت إلا بأهلها وما استمرت إلا بتكاتفهم. الوحدة الوطنية مو شعار، الوحدة موقف ومسؤولية.
2: من جيل لجيل حبي تنقل وعشقين ما يذبل، هذه يا الكويت.
1: خلونا نكون صف واحد عشان تبقى الكويت قوية بأهلها.
3: بودكاست وصفة طبية.
1: تابعونا كل يوم أحد من 6 إلى 7 مساء
4: على إذاعة دولة الكويت،
1: مع فقرات متنوعة وضيوف مختصين في بودكاست وصفة طبية.

0: ياهلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بودكاست وصفة طبية. هذا البرنامج اللي يأتيكم كل أحد، هذا البرنامج اللي يحتوي على فقرات متنوعة وضيوف مختصين في مجالات عديدة. أكيد احنا نطلع عليكم أسبوعيا من الساعة السادسة ولغاية الساعة السابعة بتوقيت دولة الكويت على إذاعة البرنامج العام، وهذا البرنامج أكيد تقدرون تسمعونه عن طريق أثير البرنامج العام ومن خلال تطبيق 51. تحية كبيرة مقدمة من فريق العمل من الإعداد حوراء درويش وبشاير العيد. ومن التقديم شهد الخميس وجابر عزام. ومن الهندسة الإذاعية سارة كنكوني. ومن التنسيق والمتابعة شيخ العنزي. ومن التنفيذ محمد المطيري. وتحية مقدمة من مخرج العمل سعود الحربي.
1: نلتقي بكم كل أحد من السادسة إلى السابعة مساء على إذاعة دولة الكويت مع فقرات متنوعة وضيوف مختصين. بودكاست وصفة طبية.
2: معكم أخوكم الدكتور عدنان كريم الشطي، واليوم موضوعنا عن هل فعلا الطفل يحتاج إلى استشاري نفسي؟ مليون بالمئة نعم، ما فيها إلا الطفل الآن قد يكون صغير بس يكبر بعد مدة قليلة يعني بسرعة تمشي، فمن الطبيعي إن في أحد يتابع تطور النفسي. هذا أول شيء. الشيء الثاني، الأمور النفسية متعلقة بالملل، متعلقة بالأداء الدراسي، متعلقة بمعرفة العادات التقاليد والاحترام. والاحترام يعني أمور تقريبا يومية لها علاقة بحياة الطفل، حتى بناء شخصيته، المهارات الاجتماعية، المهارات النفسية اللي تعامل فيها مع نفسه أو مع الآخرين. ومن هذا المنطلق نعم محتاجين إلى استشاري نفسي تعامل مع عيالنا ويعرف من هذا الشخص في مدة طويلة حتى يكبر حتى يتزوج الآخرين. طبعا الثاني، هل الأطفال الآن إحنا في عالم الأمور النفسية وليس الأمور العضوية، يعني مو الأمراض الكحل، الأسلة، البطن، في أمراض طبعا قوية الله يورينا إياكم وياها، لكن في أماكن أيضا مهمة جدا في حياة الطفل لازم يتابعها. اليوم الطفل معرض للأسف للتحرش، معرض للإدمان، معرض للسجاير مثلا، معرض للضرب، معرض للعنف، معرض للتنمر إلى آخره. بالتالي في شخص يتابعه، هذا ضروري ضروري أن الطفل الشخص يرتاح ويتكلم معه مثل ما ذكرت الاضطرابات النفسية والسلوكية، تعامله مع الآخرين، مع ربعه في المدرسة، تحفيزه، تشجيعه، شنو السلوك اللي يتبعه، شنو الأولويات في حياته، شلون يحدد أهدافه بالحياة. هذه كلها أمور مهمة جدا في حياة الطفل وتنمو معه في الصغر، ما ننتظر الكبر حتى نكونها، لا يصير مبكر. وظيفة دور النفس الطبيب النفسي أو الاستشارة النفسي عفوا أن يكون زميل لهذا الطفل ويرافقه في هذه المدة وهذه الفترة التطوري، ويحاول حتى العرب أول كانوا مثلا يحطون أولاد الأمراء يحطون يسمونه منتور أو المدرس الشخصي أو المشرف الشخصي على الطفل، وظيفته تأهيل الطفل للمستقبل. الآن نفس الشيء، الطفل محتاج أكثر بكثير من القبل، ما في بيئة محدودة، بيئة متوسعة منتشرة كبيرة، ما في شيء واحد أبيه حدث طفلي، المنافسة والإنجاز كثير، في أمور كثيرة دخلت على الطفل اليوم أضعاف مضاعفة لحياة الطفل. وبالتالي وجود استشاري نفسي أو مركز استشاري نفسي للطفل ضروري بحيث يتطور ويرتقي بمساندة والديه ومساندة العائلة القريبة من الطفل. والله يوفقك.
1: لأن الوقاية تبدي بالمعرفة. نلتقي فيكم أسبوعيا، ساعة واحدة معلومة صحيحة، على إذاعة دولة الكويت. بودكاست وصفة طبية.

0: عودة لكم مستمعينا الكرام في برنامج بودكاست وصفة طبية، وأكيد سمعنا هذا التقرير ودور الاستشاري النفسي في حياة الطفل وتأهيله للمستقبل. كلنا أكيد مهم وجود الأطباء النفسيين في حياة الأطفال، خاصة أنهم يمرون في مواقف عديدة في حياتهم، وسمعنا من خلال التقرير قبل الفاصل أهمية هذا الشيء. في هذه الفقرة وصلنا إلى فقرة جدا مهمة وهي فقرة آخر الأخبار. لذلك احنا تعودنا في الكويت جابر في انجازات طبيه كثيره
1: طبعاً.
0: وما شاء الله اطباء الكويتيين متميزين في شتى المجالات. لذلك خبر اليوم راح يسلط الضوء على احد الاخبار المهمه في هذه الفتره. قامت طبيبه استشاريه كويتيه بعمليتين مباشرتين امام الحضور في مؤتمر اوروبي رفيع المستوى تشملان ازاله ورم في الدوده الزائده باستخدام منظار القولون وازاله ورم في القولون المستعرض عبر تقنيات المناظير المتقدمة. وأيضا قالت وزارة الصحة الكويتية في تصريح خاص لوكالة الأنباء الكويتية كونا إن استشارية الأمراض ومناظير الجهاز الهضمي في مستشفى الجهراء الدكتورة أسماء الكندري ممثلة عن دولة الكويت قامت بعمليتين خلال المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية للمناظير والجهاز الهضمي الذي تقام فعالياته في مدينة ميلانو الإيطالية خلال فترة من تاريخ 14 إلى 16 من شهر مايو بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم.
1: وأيضا ذكرت الوزارة أن الدكتورة الكندري تشارك كمحاضر ضمن جلسة علمية متعددة التخصصات تناقش تقييم وفرز حالات أمراض الجهاز الهضمي المعقدة بمشاركة مختصين في أمراض ومناظير الجهاز الهضمي وطب الأورام والجراحة والهيستوباثولوجي، وذلك ضمن نموذج علمي يعكس أهمية التكامل بين التخصصات الطبية للوصول إلى أفضل القرارات العلاجية للحالات المرضية. وأوضحت أن الدكتورة الكندري تتميز بكونها المشاركة الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط، وهي تمثل دولة الكويت بين مجموعة من الخبراء العالميين المشاركين في البرنامج العلمي للمؤتمر من 13 دولة مختلفة.
0: وأشارت إلى الجانب البحثي حيث شاركت بورقة علمية تتناول توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقييم مدى عمق أورام الجهاز الهضمي عبر استخدام تقنيات ومناظير مدعومة بالذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحديد عمق الآفات والأورام وتحسين دقة التقييم العلاجي واتخاذ القرار الطبي.
1: وبينت أن الدكتورة الكندري تشغل عضوية لجنة وضع البروتوكولات والإرشادات الطبية الخاصة بأمراض ومناظير الجهاز الهضمي في الجمعية الأوروبية لمناظير الجهاز الهضمي.
0: وأيضا لفتت إلى أن المؤتمر يعد من أبرز وأكبر المؤتمرات الأوروبية والعالمية المتخصصة في مجال مناظير وأمراض الجهاز الهضمي، وتنظمه الجمعية الأوروبية لمناظير الجهاز الهضمي، حيث يشهد سنويا مشاركة واسعة من الاستشاريين والباحثين والخبراء في مجالات المناظير العلاجية والتشخيصية وطب الأورام والجراحات الدقيقة والتقنيات الحديثة المرتبطة بالجهاز الهضمي.

بودكاست وصفة طبية، برنامج صحي أسبوعي يبث كل أحد من السادسة إلى السابعة مساء على إذاعة دولة الكويت. بودكاست وصفة طبية.

0: حياكم الله مرة أخرى مستمعين الكرام في بودكاست وصفة طبية. كما عودناكم في كل حلقة نتنوع في حلقاتنا وفي كل المجالات الطبية، نتحدث حول موضوع يهتم به الناس ونحاول من خلاله إيجاد حلول لبعض المشكلات. شهد اليوم موضوعنا مهم جدا وما يعرفون مدى أهمية هذا الأمر، ألا وهو مسألة العيون وطب العيون ومراجعة طبيب العيون. وأنا أعترف أني أكثر إنسان مهمل في نفسه في مراجعة طبيب العيون، لكن هناك أهمية كبيرة وهناك حاجة ماسة لمراجعة هذا الأمر، وهناك تشعبات كثيرة راح نعرفها اليوم في حلقتنا.
1: نقدر نقول أن طب العيون هو

0: بحر كبير وعلم كبير، لذلك احنا جدا مهم ان ناخذ لقاءات مع اهل الاختصاص.
1: نعم.
0: احنا دائما حريصين في برنامج بودكاست وصفة طبية ان ناخذ هذه التفاصيل من اهل الاختصاص، لذلك ضيفة حلقتنا الدكتورة آمنة الشهري الرشيدي استشاري طب وجراحة العيون، ونبي ناخذ منك تفاصيل حول هذا الموضوع. وفي بداية الحلقة اهلا وسهلا فيك.
2: يا هلا فيكم بالمستمعين.
1: حياك الله دكتورة آمنة، ممكن سمعتي مقدمتنا عن تخصص طب العيون، لكن اليوم لما نسأل هل الأمر يحتاج إلى، يعني في السابق كان اللي يحتاج طبيب العيون غالبا كبار السن، اليوم قاعدين نشوف الأطفال والمراهقين والشباب وكبار السن، الكل قاعد يراجع طبيب العيون، الكل يعاني من مشاكل في العيون. قبل لا ندخل في مجال أسئلتنا، شو اللي اختلف في السابق عن الحين؟
2: كذا شغلة، أول شيء الوعي زاد عند الناس والحرص زاد عند الناس الحمد لله، يعني وكمان المنظومة الصحية مالتنا تطورت، الوصول إلى الأطباء صار أسهل، غير كذي الحياة الجديدة اللي هي الديجيتال الشاشات تغيرت،
1: السلوك تغير
2: بالضبط.
0: إيه نعم. دكتورة بالسابق كنا إذا حابين نلبس نظارة أو وصلنا إلى مرحلة النظارة كانت أسبابها مختلفة عن الأسباب الحالية، وحتى لما نبلش ندخل هذا نلبس النظارة وضعف نظر كانت مثل ما قلنا الأسباب مختلفة وأيضا العمر مختلف. الحين طفل صغير نقدر نقول بالروضة ممكن يحتاج يلبس نظارة، هل الشاشات هي أحد الأسباب؟
2: قد تكون، لكن مو هذا السبب الوحيد. في أطفال مولودين في عيب انكساري فمحتاج النظارة من الطفولة، وإذا ما لبسها يسبب له كسل. كسل يعني شنو؟ الأعصاب مالت العين ما تنمو، المخ نفسه ما ينمو بهالمنطقة هذه المسؤولة لأنه ما لبس النظارة من الطفولة. لكن أنا فاهمة نقطتك، في زيادة مؤخرا حدثت في قصر النظر بالأطفال، قاعد يحذر منها العالم كله الحين، قاعد نلاحظها.
0: اي نعم. فأسبابها
2: الشاشات للأسف، وقاعدة البيت المغلقة، الأماكن المغلقة. قبل كنا نقول لا، الشاشات تجهد العين، ما في أي إثبات أنها تسبب قصر للنظر أو زيادة في قياسات النظارات، لكن مؤخرا لما حصلت سالفة الكورونا وبدأت الدكاترة يراقبون الأرقام هذه صح، فالطفل اللي كان يتعرض من ساعتين للأجهزة إلى ست ساعات لاحظوا أن نمو العين تسارع، فقياس النظارة زاد بسرعة. وبعد ما انتهت فترة كورونا وقام الطفل يطلع برا البيت ويشوف أهداف بعيدة وتقل عدد الساعات اللي يشوف فيها الأجهزة، لقى النمو صار أبطأ. فالشاشات وقعدة البيت أكثر شيء قامت تسبب قصر للنظر حديث للأطفال.
0: إيه نعم.
1: نعم، يعني قبل دائما يقولون خليك في مكان تقدر تمد فيه نظرك، يكونون في الصحراء أو في أماكن مفتوحة أو في مزارع أو كذا، فتساعد العين. مثل ما قلت الآن مكان مغلق وكل الأماكن مغلقة، لكن البعض يتساءل أن شلون أعرف أن الطفل يحتاج أنه يفحص النظر أو يحتاج نظارة؟ هل في شغلات ألاحظها عليه؟
2: هو صحيح، عموما اي طفل عمره 4 سنين لازم يمر علينا نشوفه،
1: نفحص كذي بس.
2: اي 4 سنين لازم يمر علينا ضروري. أوكي. الصحه المدرسيه جزاهم الله خير بس ما تكفي، لازم احنا زين. غير كذي اذا طلعت اي اعراض للطفل، يعني لاحظتوا الطفل يقرب حيل من الاشياء عشان يشوفها، كل شويه يتعرشب ويطيح
1: او يصغر عيونه
2: بالضبط. إيه؟ يسوي السكوينتينج هذا، يصغر عيونه. إيه؟ يحك عيونه، يسوي حركات بعينه، يبولنا يعني اذا لاحظتوا من حول بالعين. يعني لا تتجاهلون هالنقطة هذه، سواء طفل صغير حيل أو كبير لازم تجيبونه لنا.
0: إيه نعم. دكتورة ممكن تنصحينا إذا في نقطة معينة ممكن نسويها بالإعدادات في الأجهزة الذكية تساعد الطفل إنه ياخذ ساعات معينة ويشوف الساعات معينة، بس يكون هذه الإعدادات مفيدة وحق النظر.
2: إيه صح هذه فكرة جميلة. مثلا عشان تتبعين قاعدة 20-20 ان تسوي سيتنج الارم على الاجهزه كل 20 ثانيه وتعلمين الطفل طقت 20 وخر عينك، طالع 20 قدم بعيده لمده 20 ثانيه بعدين رد مره ثانيه. وبعد شيء مهم اللي هو فلتر الضوء الازرق انه يتشغل، وبعدها من تقولون حق الطفل وخر ايدك عن الجهاز شوي، يعني اقصد يعني يزيد المسافه ما بين عينك والجهاز، نفس المسافه للكتب. المشكله مع التليفونات سهله،
1: كلنا نحتاج مو بس الطفل، اتوقع هذه الحركه يمكن حتى الكبار يحتاجون،
2: كلنا محتاجين عشان الاجهاد. بس المشكله بالاطفال انهم في فتره نمو، ففي فتره النمو مدخلات غلط تسبب نمو غلط واعاقه او يعني شيء مؤثر مدى الحياه، فهذه مهمه. فتره النمو اهم يعني مرحله في حياه الطفل او الانسان.
1: صح. ايضا الدكتوره لما ندخل في مجال اخر، مساله النظارات والعدسات، متى الشخص يحتاج نظارة؟ هل في عمر معين؟ هل في

0: معين يحتاج في نظارة أو مجرد ما يفحص يحتاج هذا الشيء.
1: هو ما له علاقة بعمر، هو ساعات مولود أنت في وراثة من العائلة، وحجم العين وانحراف القرنية، يعني القرنية بدل ما تكون قبة كاملة فيها خفسة، فيها

0: وصعب انك تقنعين الطفل انه يلبس النظاره، مع انه طلعت اشكال معينه جاذبه للطفل انه يلتزم فيها، لكن صعب انه يلتزم فيها. هل في عمليات ممكن الطفل الصغير او بعمر معين ان نقوم فيها تساعد الطفل على النظر، ولا لازم يوصل حق عمر معين؟
1: هذه نقطه مهمه. ما في شيء كلمه صعب يلتزم فيها، الطفل يلزم فيها الزام، لانه باكر راح يكبر وراح يقول حق الام والابو انا كنت طفل صغير، انت يا امي او انت يا ابوي وينك، لان الزام ما عنده خيار. نفس ما احنا ما نعطي خيار انه يلمس النار، ما نعطي خيار انه ما يلبس النظاره، لان نمو عقله، حياته كلها، مستقبله، اعاقته، يعني مو حتى وظايفه، يعني كل مستقبله واقف على هالنقطه، فما في خيار. ولا ما في عمليات للاسف، الا اذا كان في حول يتعدل الحول، الا اذا كان في ماي ابيض من الوراثه نسوي له عمليه الماي الابيض، لكن عشان النظاره للاسف ما في.
2: يعني مسألة الماي مو بس الكبار السن، حتى الأطفال ممكن
1: ينولدون فيها، أو بسبة الالتهابات المتكررة للقزحية والأمراض المناعية ممكن يصير عندهم ماي أبيض.
2: نعم دكتورة، هل في أمراض مثلا يعني منتشرة عندنا فقط مثلا في الكويت أو بيئتنا الخليجية أو الشرق الأوسط تختلف عن مثلا دول أخرى في العالم؟ يعني معروف أن هذا شيء أكثر شيء موجود عندنا.
1: هو أرقام مرض السكري، مرض الشبكية للسكري عالي عندنا
2: بسبب ارتفاع مصابين بمرض السكري.
1: بالضبط، وقلة الحركة بسبة الجو الكويتي اللي ما يسمح للناس إنه يطلعون برا، هو نفسه اللي يخلي الأطفال قاعدين في البيت،
2: وجودة الحياة تخليك ما تتحرك بعد.
1: بالضبط بالضبط إيه. فعشان كذي عندنا مشاكل الشبكية، أمراض السكري بالشبكية عندنا عالية بالكويت.
0: صحيح. إيه نعم، خلينا نتكلم عن العدسات اللاصقة. إحنا البنات دائما نفضلها على النظارة ونحتاج إن نستخدمها بشكل يومي، شنو الأفضل إن نستخدم العدسات الشهرية ولا اليومية؟
1: اليومية أفضل من ناحية التعقيم، بس بكل الحالات إذا خذينا يومية أو شهرية لازم نشيلها من محلولها ونقطها ونحطها بمحلول العدسات لمدة 60 ثانية تقريبا، ونغسل إيدنا قبل ما نلبسها، ونحط قطرات ترطيب قبل ما نلبسها ونلبسها، بعد ما نلبسها نرمش ونشوف قاعد تحرك ولا لا. إذا تحرك حركة بسيطة ممتازة، إذا ما تحرك نهائيا معناتها ضيجة. إذا تحرك فوق وتحت قاعد تلعب، لا هذه مقلوبة عدليها.
0: زين،
1: فيعني في نقاط مهمة باستخدام العدسة عشان ما تضرج، وكذلك إن لو نخفف من العدسات إن ما نستخدمها أكثر من 5 ساعات متواصلة. وكل ساعة وأنت لابس العدسة لازم تحطين قطرة ترطيب وتحركينها عشان تصير المرطب نفس المخدة ما بين عينك وما بين العدسة عشان ما تخنق العين.
0: يعني نقدر نستخدم قطرة الترطيب مع العدسة،
1: خصوصا الأمبولات اللي من غير مواد حافظة.
0: نعم
2: هذه ما يخص العدسة الطبية ليست التجميلية،
1: نفس الشيء هم الاثنين.
2: في 5 ساعات فقط،
1: 5 ساعات،
2: واللي استخدامها شهري ايش كثر؟ يعني
1: نفس الشيء
2: كل 5 ساعات يعني
1: تقطها تريح عينك منها. في نوع من انواع العدسات حق مرضى قصر النظر يلبسونها اثناء النوم، هذه خاصه انها تطبق على العين القرنيه حيل تعفسها، فتعطيك قراءه نظاره، لانها العين القرنيه طول ما انت نايم كانت مطبوقه، تقوم تقط النظاره. في هذه واحده من يعني المتاحه للناس انه يلبسها اثناء النوم، فتغني عن النظاره وهو صاحي.
2: ممتاز. يعني عادي العدسات واحد ينام فيها؟
1: لا، بس هذه بس نوع معين حق كذي.
2: بس العدسات العادية الشهرية غلط ان الواحد ينام.
1: لان لما احنا ننام القرنية شلون تاخذ الهواء؟ تتنفسه من الهواء.
2: زين، غسيل الوجه، ما غسيل الوجه، اذا احد يتوضى مثلا او لازم يشيلهم؟
1: يتوضى عادي، بس يتسبح حمام سباحة لا، يتسبح بداخل الشاور بالبيت لا، من غير يعني لازم يقط العدسات بعدين ياخذ الشاور. لان العدسات تضعف مناعه العين، فاذا بالماي مال الشاور
2: او بخار
1: حمام السباحه، لا مو البخار، الماي في جرثومه ممكن تدخل.
0: نعم، الماي لا يمكن يعني نقدر نقول يلمس العدسات لانه يعتبر خطر.
1: الماي العادي الحنفيه العادي. الغير معقم.
0: خلينا نتكلم دكتور عن النظارات اللي تنباع جاهزه بالصيدليه، ودائما يقولون هذه النظاره خاصه للقراءه. هل هي مفيده، ولا ممكن نقول الافضل انه يكون في نظاره خاصه للشخص؟
1: لا عادي، يقدر ياخذ ويجرب الاحسن له، وراح تزيد مع العمر. في مفهوم خاطئ شائع انه اذا لبس النظاره راح يتعود عليها وبعدين ما راح يشوف من غيرها وراح يصير رقمه أسوأ. لا، هو راح يزيد، لأن حال الشيب هذا من عمر الأربعينات نحتاج نظارة القراءة. حال الشيب تطلع لك شعرة، بعدين 10، بعدين 1000، نفس الشيء تصير 0.5، 1، 3 تصعد مع الوقت. فلما تلبس النظارة لا راح تحفظ نظرك، لا راح تضرك، بس راح تخليك تشوف أحسن، بس ما راح تمنع يعني تقدم في العمر وزيادة أرقامها، فراح تضطر تلبس ومو محتاج طبيب فيها.
2: يعني شائعة

0: انك اذا لبست نظارة طبية راح تخرب عينك اكثر.
1: اكبر خطأ، اكبر خطأ بالطفل اصلا النظارة تحمي من اعاقة، انه يكون معاق طول عمره، انه يكون يعني يكون في كسل في العين. اما بالكبار لا، تخلي حياتهم اسهل اذا قطرت نظرة العادي الطبيعي. اي نعم.
0: ايضا الدكتورة يعني تكلمنا اكثر عن العدسات وعن النظارات، يعني شنو اكثر معلومات خاطئة تسمعين عنها بالنظارات شائعة؟ دائما الناس عندها مفهوم خاطئ عنها.
1: الناس ما قلنا ان النظارة تضر وان الواحد يتعود عليها، والنقطة الثانية ان النظارة الشمسية مو مهمة. دلع دلع ودلال، لا جدا مهمة النظارة الشمسية.
2: اي نعم دكتور، تكلمنا عن العدسات، خلينا نتكلم عن المكياج. احنا البنات هل ممكن المكياج يأثر على العين ويسبب امراض بالعين؟
1: اي ممكن، يعني الاحسن ما نحط داخل عيننا، نحطه برا عينكم، لان اشوف الكحل يسد القنوات الدهنيه مالت العين فيسبب انسدادات ويسبب يعني جفاف زياده، امراض، غير ان الكحل ممكن يحتوي على مواد، ولما تدخلينها داخل عينك ممكن يمتصها جسمك، قليل نادر بس يعني، وما في مثبت عليها الشيء، على هالكلام اثبات علمي او دراسه علميه، لكن نحذر من هالشيء. فيستحسن يعني ما نحط شيء داخل عيننا، برا العين اوكي.
0: نعم دكتورة، ودنا نسأل أكثر أيضا عن مراجعات الطبيب، خصوصا للكبار مثلا، مو هم كبار السن يعني للبالغين. هل المراجعة يجب أن تتم شهرية مثلا، كل 3 شهور؟ على شنو أراجع، شنو أسأل، شنو المفروض يسوي لي الطبيب في هذه المراجعات؟
1: على حسب الحالة الصحية، مثلا شخص يلبس نظارات عادي ممكن يروح محل النظارات، بس إذا لاحظ فيه تغير بالرقم أو يروح نفس المكان ويلاحظ إذا فيه تغير بالرقم لازم يمرنا إحنا، وإذا هو سليم كل 5 سنوات 4 سنوات يمرنا. إذا الشخص سليم صحي ما فيه إلا العافية. أهل السكري بالسنة مرة، الأطفال كل 6 أشهر، أهل الأمراض الباطنية من الروماتيزم، يعني كل واحد له البروتوكول ماله، والطبيب المتابع له راح يقول له، راح يقول له مثلا طبيب السكري يقول له لازم تروح حق دكتور العيون يشوفك. فالحمد لله عندنا منظومة صحية ممتازة عندنا بالكويت
2: الحمد لله. خلينا نتكلم عن العمليات تصحيح النظر، وصارت تعتبر بحر كبير هذه العمليات، ليزر، ليزك، ونسمع أسماء كثيرة.
1: صحيح.
2: شو الفرق بين الليزر والليزك؟
1: هما عمليتين يستخدمون الليزر، بس الليزك ياخذون شريحة من القرنية ويرفعونها، بعدين يسوون ليزر، بعدين يردون يغطونها مرة ثانية.
2: ممتاز.
1: شنو مميزاتها؟ الاستشفاء أسرع، الألم أقل، لكن الأمان أقل من الليزر، الجفاف أكثر من الليزر. وفي حالات ممكن الحالات تصلح لها الليزك، في حالات تصلح لها الليزر بس. الليزر شنو؟ الليزر على طول نطق القرنية فيه فيكون في مكانه في جرح، فأول يوم راح يكون في ألم أول يوم بعد العملية. طبعا العملية غير مؤلمة وتأخذ ثواني 30 ثانية يمكن كل عين، لكنها غير مؤلمة، بس أول يوم لما يروح اليوم هذا ليلته راح تكون صعبة، ثاني يوم الأمور تمام.
2: مناسبة لأجواءنا في الكويت بالصيف؟
1: إيه ما فيها شيء، إحنا حتى بالصيف إحنا داخل البيوت منحاشين يعني،
2: يعني عادي إن الواحد يطلع والأجواء الحارة.
1: نظارات شمسية ممنوع الشمس بعد الليزك لأنها أشعة وممكن تغير لنا القياسات، فلازم يلبس نظارة شمسية، كلنا لازم نلبس، بس بالذات أهل الليزك والليزر.
0: نعم أنا الأمانة أفكر أسويها دكتورة، صار لي فترة طويلة ومتردد إلى الآن، لكن هناك تخوف عند ناس واجد، يعني يقول أنا لما أسويها أثناء ما أسويها سمعنا إن في لحظة معينة تطفي العين، يعني إن كأنها حالة عمل ثواني وترجع تفتح عينك.
1: هذا بالضبط، أثناء عمل الليزك من إحنا عشان نسوي الشريحة نضغط على العين فيزيد الضغط. لا هذا عادي، عادي من إجراءات، هذا عادي
0: إن فجأة ما تشوف فيها بعدين خلاص تفتح.
1: حتى أنا لما أسوي عملية الماي الأذى ساعدة طفي الليت، فالمريض يخاف دكتورة صرت ما أشوف، لأقول لا أنا طفيت الليت لا تخاف.
0: إيه؟
1: فلا هذا عادي،
0: هذا مو فعليا إن تفقد البصر ثواني ويرجع،
1: لا لا بسبب الضغط طفينا الليت، يعني هالأمور هذه عادية.
2: إيه نعم.
1: ثواني عادية. إيه؟
2: بأي عمر معين نقدر نقول يبلش الإنسان يقدر يسوي ليزر وليزك وهذه الأمور؟
1: الأفضل من عمر 22، بس ممنوع تحت 18. عمر 40 فما فوق هذا question mark، يعني فيها تركات، والأحسن مو ليزك وليزر، في خيارات أفضل، لكن مثلا أحد عمره 40 يبي يسوي ليزك وليزر لازم يكون حاط بباله أنه عين حق القريب وحين عين حق البعيد، فيجرب هالشي، يلبس عدسة حق القريب وعدسة يخليها حق البعيد، يقعد شهر شهرين يتعود نقدر نسوي له ليزك.
0: شلون ممكن توضحين دكتور النقطة هذه؟
1: مشكلة فوق 40 عندهم نظارة قراءة.
0: نعم.
1: قياسهم مو ثابت وراح يزيد، فعشان كذي ما ننصح الليزك والليزر، لكن إذا كان يبي ليزك والليزر عنده خيار آخر، اللي هو نخلي عين للقراءة القريبة والعين المهمة الأساسية عنده، هو راح يعرف شنو العين الأساسية لما يجرب ويلبس العدسات، هذه نخليها للبعيد، فنسوي عين قياس وعين قياس، والمخ عاد يدمجهم. مو كل الناس يرتاحون على هالشغله، عشان كذي نعطيهم احنا تجربه لمده شهر او شهرين، اذا لقيناه مرتاح انه يلبس عدسه بعين قياس وعدسه بعين قياس وارتاح عليها، نسوي له العمليه. بس الافضل عمليات العدسات.
0: لكن النقطه المهم ان في عمر فوق الأربعين او كبار السن ما تنصحون انه يسوي ليزر
1: وليزر، الافضل العدسات،
0: لان لو سواها احتمال كبير ترجع عينه نفس الشيء يعني، ولا
1: هو لا، لان المشكله مو بالقرنيه، الليزر والليزر نحت للقرنيه اللي هي الجزء الزجاجي الخارجي للعين. نعم. المشكله في العدسه، هذه اللي قاعد تخلي امر يعني قياس النظاره قاعد يزيد وقاعد يتكون الماي الابيض وقاعد تتضخم، هذه المشكله فيها. فاصلا هذه بدت تصير، فلما نسوي عمليه زراعه عدسه، ازاله العدسه، زراعه الماي الابيض، يعني هذه الامور هذه هي حلها.
2: إيه نعم. نعم. طبعا احنا اكيد مستمرين معاكم مستمعينا في برنامج بودكاست وصفه طبيه مع ضيفه حلقتنا الدكتوره آمنة الرشيدي، استشاري طب وجراحه العيون، لكن راح ناخذ هذا الفاصل للفتره الدينيه ونرجع نستكمل حديثنا في هذا البرنامج، برنامج بودكاست وصفه طبيه.
3: تابعونا كل يوم احد من السادسة إلى السابعة مساء على دولة الكويت. مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن

0: لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: تابعونا كل يوم أحد من السادسة إلى السابعة مساء
2: على إذاعة دولة الكويت
1: مع فقرات متنوعة وضيوف مختصين في بودكاست وصفة طبية.

0: ومستمرين معاكم مستمعينا في برنامج بودكاست وصفة طبية، ونستكمل حديثنا مع ضيفة حلقتنا لهذا اليوم الدكتورة أمنة الشهري الرشيدي، استشاري طب وجراحة العيون. تكلمنا قبل الفاصل وقبل الفترة الدينية دكتورة عن الليزر وعن تصحيح النظر، وقبل أكيد لا نرجع تكلمنا من خلال وراء نقدر نقول الهوى عن موضوع هذه العمليات، وأكيد في نصايح ممكن أنت تقدمينها للناس اللي سووا هذه العملية، وهذه النصايح المفترض أنهم يكملون فيها من بعد عملية الليزر والليزك. صحيح. خاصة أن سألت لك عن الوالد والوالدة مسوين ليزر، والوالدة نجحت عمليتها لكن الوالد ما نجحت عمليته، والسبب أنه قعد مع ناس مدخنين فخربوا عليه العملية. شنو النصايح دكتورة؟
1: هو أول شيء أي عمليات بالعين ننصح المرضى بأكل فيتامين سي لأنه يساعد العين على الاستشفاء. ثاني شيء إذا كنا ملبسينهم عدسات، يعني مو بالذات الليزك والليزر، كل عمليات العين إذا ملبسينهم عدسات يستحسن ما تدخل الماي داخل العين، يعني لما يتسبح يعني يتحاشى الماي لا يدخل داخل عينه وما يروح البحر وما يروح حمامات السباحة لما تشفى العين، وإحنا نعطيه تصريح أوكي الحين تقدر. نقطة مهمة ثانية النظارات الشمسية، لازم نظارة شمسية خصوصا الليزك والليزر مدة 3 أشهر يلبس النظارة الشمسية اللي احنا راح نقدمها له، اللي هي تكون مسدودة من كل الأطراف فما يدخل الشمس من الأطراف. غير كذي ان القطرات يحرص عليها عدل، وما يلبسون عدسات لاصقة.
0: يعني ايش كثر دكتورة
1: العدسات اللاصقة؟ 6 أشهر الى سنة قدام، لان هي تضغط على العين والعين للحين ما التأمت عدل. يعني فتغير القياسات بعدين كذي، واحنا اساسا المكان اللي راح تضغط عليه العدسة هو نفس المكان اللي احنا سويناه للحفر بالنحت بالليزر.
2: دكتورة هل فعلا مثل ما نسمعنا لازم في البداية يكون في غرفة مظلمة، ما يطلع بالليتات، ما يستخدم تليفون مثلا اول يوم، او نسمع اشياء ما ندري عن صحته؟
1: هو راح يكون منزعج هو من الإضاءة، الإضاءة راح تزعجه، مو ان هذا شيء ضروري للاستشفاء، لان عينه توها ملتهبة ومجروحة فالإضاءة راح تسبب له صداع وألم، فمو عشان صحة العين، هو عشان راحته هو وألمه.
0: اي نعم. دكتورة نتيجة العملية الليزر او الليزك، هل هي راح يرجع النظر افضل من قبل ولا تثبيت نظر هو كطريقة؟
1: لا، تثبيت النظر هذا شيء ثاني، نقطة ثانية. حق اللي عندهم قرنية مخروطية، يعني القرنية قامت تتآكل أو يعني تذوب ويتغير قياساتها، نسوي لهم عملية اسمها تثبيت نظر، نثبتها ونزيل سماكتها يعني عشان ما تصير مخروطية زيادة. أما عمليات الليزك والليزر هي بس تسوي نحت، أن نحول بالقرنية، نسوي نفس قياسات النظارة بالقرنية، فاللي هو يشوفه بالنظارة راح يشوفه مفروض بعد الليزك والليزر.
0: نعم.
1: بس هذا مو ضمان انه راح يثبت مدى العمر، لان احنا قاعد ننحت كائن حي اللي هي القرنية مو طاولة، فلما بعد النحت ممكن تقرر باي لحظة تنمو. عشان كذي بعض الناس بعد ما يلبسون النظارة، يعني بعد ما يسوون الليزك يردون يلبسون النظارة، عاد ممكن يحدث بعد 2 شهر، بعد 20 سنة، او ما تحدث، هي نادرة بس واردة الحدوث.
0: نعم.
1: لازم الواحد يفهمها. عشان كذي العدسات، زراعة العدسات افضل لانها دائمة وثابتة.
0: نعم.
2: من الأشياء الدارجة أيضا دكتورة مسألة جفاف العين. أشوف لي ناس ما أدري هل هي تبع استشارة أو من كيفهم كذي، والله أنا عندي جفاف، هاي يأخذ قطرة يرطب عيونه كل شوي،
1: ما فيها بأس.
2: هذه عادية؟
1: عادية، بس إنه لما يأخذ القطرة الترطيب يعطيه راحة مؤقتة بس ما يعالج السبب.
2: بالديوانية القطرة تمر على أكثر من شخص؟
1: إيه عادي ما في مشكلة. إيه؟ تعطي راحة مؤقتة خصوصا إذا معقمة وزين النظر القطرة من صيدلية. إيه عادي، بس السالفة إن المرض ما راح يروح، فيستحسن يحق طبيب العيون عشان يعطيه علاج لجفاف العين. في علاجات متاحة كثيرة، فيها أجهزة، في جلسات، في يعني أجهزة ضوئية نفس الليزر، في وايد أشياء، وكذلك علاجات وقطرات جديدة بهالخاص.
0: اي نعم. دكتورة بياض العين ساعات يكون مائل إلى الأصفر، ساعات يكون مائل إلى الأحمر، وفي قطرات تنباع أن ترجع العين بياضها الطبيعي، ودائما يستخدمونها البنات يعني في المناسبات، لها مخاطر، لها آثار جانبية، ولا تعتبر عادي ممكن استخدامها؟
1: في قطرة حاليا موجودة عندنا بالسوق يأخذونها الأطباء، ما يوصفونها بس يقدرون يأخذونها من الصيدلية، هي حلوة إذا مثلا عندك مناسبة تستخدمينها حق مرة واحدة وبس، لأن إذا استخدمتيها أكثر الحمر راح يرد لك دبل، اسمها ريباوند هايبريميا، لأن هذه القطرات معروفة أن لما تضيج الشرايين، هي تضيج الشرايين عشان كذي تبيض العين، فتاخذينها حق مناسبة مرة واحدة
0: وليس استخدام يومي
1: بالضبط ولا متكرر، لأن بعدين راح يزيد الحمار دبل، وبعدين إذا في حمار أساسا لازم تعالجين منه، العين مفروض ما تكون حمراء غير الصفرة. الصفرة هذا احتمال، يعني اللون الطبيعي خصوصا الناس ذوي البشرة السمراء اللون البياض مال العين عندهم شوي مختلف، هذا غير. لكن إذا شخص طبيعي وفجأة عيونه صورت، لا هذا معناته له علاقة بأمراض الكبد، فلازم يراجع الجهاز الهضمي.
0: نعم
2: نعم دكتورة، ودنا ننتقل لمسألة أمراض العين والفحص المبكر. نسمع دائما عن ضغط العين، هناك مشاكل تخص ضغط العين مما يسبب أمراض أخرى. أحيانا شخص يكون عنده صداع عنده كذا يقولك والله من ضغط العين، شنو مسألة ضغط العين، شنو أهميتها؟
1: هو للأسف ضغط العين يعتبر السارق الصامت، يسرق نظرك بدون ما أنت تحس فيه.
2: ليش مرض الضغط، ضغط الدم
1: قاتل الصامت؟
2: إيه؟
1: إيه؟ بس الأسوأ بضغط العين إنه ما تحس فيه، ما تحس بأي أعراض نهائيا، تفقد النظر بالأطراف، مجال النظر بالأطراف مو بالنص، فما تحس فيه. فعشان كذي لازم الكل يجي ونفحصهم، لأن كل مرة الضغط مستمر بالارتفاع قاعد تقتل الأعصاب، فلازم نفحصه ولازم نعالجه. من الأشياء المسببة للعمى بحيث لا رجع فيه.
2: لا حول.
0: دكتورة، وجراثيم ساعات نسمع أمراض لها علاقة بجراثيم وتكون بالعين.
1: إيه.
0: شنو أسبابها وشنو أعراضها؟
1: تقصدين الرماد المتكرر؟ إيه. في موسم يمر نفس الإنفلونزا، الرماد ينتشر، فأهم عامل إنه يحمي الناس من إن تنعدي عيونهم إنه يغسلون إيدهم وما يلمسون أشياء بالخارج وما يلمسون عينهم أساساً. لأن أنتوا ترى ما تحسون بنفسكم لما تقعدون فجأة، إذا حبيت تدققون خصوصا فترة كورونا الناس قامت تدقق على نفسها،
0: صح.
1: ما تحسون بنفسكم تلمسون عينكم، فلما تلمس طاولة مثلا، طاولة طوفة أي شيء تلمسه بعدين تحك عينك تدخل الجرثومة داخل.
2: نعم.
1: فهذا سبب انتشار الجراثيم.
2: ودائما العين إذا التهبت أو صار فيها انتفاخ أو شيء تعدي العين الثانية، لأن إحنا بيدينا ننقلها أو عن طريق مثلا فوطه او مخده او اي شيء،
1: صح
2: تنتقل للعين الثانيه.
1: اي صح صح.
2: نعم.
1: او اثناء وانت نايم الدموع تطيح من هني لهناك
2: ممكن. إيه. فتورم الثنتين دائما. انا ما ادري، في اشياء شعبيه ما ادري مدى صحتها.
1: شاي
2: الشاي
1: صح.
2: يقول حط شاي على عينك،
1: صح، مضاد حيوي طبيعي، بس ما يكفي. صح، بس ما يكفي،
2: العلاج افضل.
1: اي العلاج طبعا افضل، هو صح بس ما يكفي.
0: اي نعم.
2: احيانا عفوا الكمادات مرات ما ندري حط كمادات حارة ولا باردة،
1: حسب المرض. مثلا حساسية باردة، جليجل اللي هو الحبة هذه اللي بالجفن، دافي، يعني على حسب المرض، في شيء ينفع له بارد في شيء ينفع له حار.
0: اي نعم. دكتورة، بما ان ذكرتي الحبة، ساعات في ناس تطلع وما تختفي، ما تروح من الأدوية، ونضطر ان يكون في جراحة بسيطة ان نشيلها.
1: إيه؟
0: متى نوصل حق هذه المرحلة ان تنشال بالجراحة والأدوية ما تفيد؟
1: هو اساسا اذا طلعت معناته صار عندك التهاب وعندك جفاف اساسا، فاول ما تطلع راح تمرين على الدكتور يعطيك علاج لها الحين حاليا لمن تختفي. اذا ما اختفت بعد 3 أسابيع او بعد شهر يسوون العمليه الصغرى هذه، ازاله الكيس الدهني هذا، بس لازم ترجعين حق الدكتور عشان يعالجك. في مخلوق عندنا احنا نسميه قمل الوي، زين، هو اللي يسبب الروزيشيا او الورديه، عايش عندنا كلنا، امم عايشين علينا، بس المفروض انه يحاربون ضد الجراثيم الضاره، بس اذا اختل التوازن وزال عددهم، زاد عددهم، سببوا مشاكل. المخلوق هذا اسمه ديمودكس، يسبب الورديه ويسبب الجليج المتكرر والتهاب الجفون.
2: موجود هذا بالعين،
1: برموشنا وبوينه،
2: في مخلوقات،
1: اي امم علينا.
2: نعم دكتوره، يعني الامور، يعني لما نتكلم عن العيون طلعت فيه تفاصيل اكثر. احيانا بعض الناس نشوف صور مثلا تنتشر في الانترنت، يقول لك بعض الناس يرى

0: بهذه الطريقة.
1: أيه؟
0: يكون كأنه يرى الليتات دوائر.
1: صح صح.
0: البعض يراها بشكل طولي.
1: خطوط. أيه؟
0: خطوط. البعض. أيه؟ شنو الفرق بين هالأمور هذه؟
1: هذا الانحراف. وبعدين هم بنفس الفيديو شفته هذا جميل الفيديو هذا يراويك مريض السكري شنو يشوف نقط سوداء. مريض ضغط العين أماكن ناقصة عنده ما يدري عنها. فحلو حلو الفيديوهات هذه.
2: يشرح الحالة.
1: إيه.
2: كل حالة مرضية طريقة النظر.
1: واللي أنت قاعد تقول عنها انحراف النظر.
2: إيه نعم. ساعات نسمع مصطلح الماي الأزرق الماي الأبيض. شنو الفرق بينهم دكتورة؟
1: الماي الأزرق هو ضغط العين.
2: إيه.
1: الماي الأبيض العدسة اللي داخل عيوننا من عمر الأربعينات تبتدي يصير فيها تغيرات. يكبر حجمها يصير سائلها بدل ما يكون شفاف أبيض. هذا اللي يخليك أول شيء تلبس نظارة قراءة. بعد فترة بعد الخمسينات بالستينات طبعا يختلف من شخص لشخص تبتدي تسد نهائيا ما تشوف منها. هذه عملية بسيطة خلال ربع ساعة إن شاء الله عندنا بالحكومة أو بالخاص ونسحب الماي ونتسرع لك عدسة. يعني هذا ممكن علاجه مو نفس الماي الأزرق.
0: نعم. وهي فعلا أزرق وأبيض دكتورة أم هذه مسميات طبية بس؟
1: الأبيض ممكن أتفهم إنه لأن العدسة تصير لونها بيضة فاسمه ماي أبيض. بس الأزرق أنا للحين مو مقتنع ليش يسمونه كذي.
0: يمكن عشان يفرقون عن الأبيض فسموه أزرق.
1: ضغط العين خلاص.
0: ممكن. نعم دكتورة أيضا ودنا نعرف العلامات اللي لازم نتجاهلها لما أحس بعلامات معينة.
1: إيه؟
0: أو ألاحظ شخص عنده علامات معينة انتبه إنه عنده مشكلة بالعين.
1: أوكي. إذا شفنا نقاط سوداء إذا شفنا خطوط سوداء مو رمادية. رمادية هذه إحنا كلنا نشوفها خصوصا إذا طالعت الليت بعدين طالعت الطوفة راح تشوف أشياء تتحرك ومخك مبرمج إنه ما يشوفها إنه يحذفها. إذا ركزت ودورت راح تشوفها. هذه خلها على كتر. إحنا قاعد نتحكي عن نقط سوداء سوداء اللي عبالك صج إنه في ذبانة قدامك قاعد توخرها بيدك. خطوط سوداء ستارة سوداء. إذا شفت فلاشات كاميرا كأن أحد قاعد يصورك وما حد قاعد يصورك هذه النقاط لازم تتينا. طبعا أي تغير بالنظر وايد اشياء.
0: لا احيانا احس كانه في مثل شرارات او لما اكون احك عيوني مثلا.
1: اي تحك عيونك عادي. اي هذا انت قلت وانت تحك عيونك بس اذا مو حاك عيونك ولا شيء فجاه صارت
0: فجاه تصير كذي مثل الشرارات هذه. إيه؟ بس تكون لثواني معينه وتروح.
1: اي لما هذه شنو لانه قاعد يصير شد داخل العين.
0: لا اقصد لو بدون سبب شويه وراحت بس
1: مفاجأة. بدون سبب تعال افحص
0: شنو ممكن يكون. ما ندري دكتور
1: لسه شكبر خلنا نفحص احنا عشان نعرف.
0: بس ماكو شيء خطير يعني ماكو شيء يخوف عادي يعني
1: ما في شيء ان شاء الله بس لازم نفحص لان في اشياء مبلى مهمه ضروريه.
0: اي
2: نعم دكتوره. الذكاء الاصطناعي دخل في كل مجالات الطب. خلينا نتكلم عن طب العيون وشلون دخل الذكاء الاصطناعي في هذا المجال
1: في الطب كله ما شاء الله. يعني القفزة اللي جاية مبشرة بخير. الحين حاليا الأجهزة اللي للتشخيص عندنا صار فيها ملحق من الذكاء الصناعي يساعدنا بالتشخيص يجمع الداتا مالت المريض كلها ويساعدنا بالتشخيص. بآخر مؤتمر حضرت السنة هذه في الدنمارك كانوا حاطين جهاز تي حق الجهاز توقف عنده 6 ثواني لا 6 دقائق كاملة يسوي لك فحص النظر فحص الشبكية فحص الجفاف ويقترح لك شنو أحسن عمليات وكل شيء وانت واقف بس.
0: هذا طبيب.
1: بالضبط. ايه بس في أشياء ناقصة بس يعني هذا قفزة قوية
2: أكيد.
0: نعم دكتورة أكيد التطور سمعنا عنه ودائما نسمع عن التطور في أجهزة العمليات العيون الليزك أو الليزر. فيقولوا لك كل ما تطورت الأجهزة كل ما صارت العملية أسهل.
1: صح.
0: هل فعلا هذا التطور يسهم في نجاح العملية أو بساطتها أكثر
1: يخليها أكثر أمان. يعني ترى في نقطة مهمة جدا الجيل الجديد صار في نظام تتبع. يعني الواحد لما نسوي له العملية لازم تكون عينها ثابتة لكن الناس من الخوف ساعات تتحرك عيونهم. فالذكاء الصناعي جهاز التتبع انه يتبع العين مهما تحركت يتبعها الليزر ويسوي شغل حتى لو هو تحرك. ففي اشياء وايد حلوه واكثر امان. الاجهزه مالتنا بعد مو اي احد يصلح له الليزك. في ناس اذا سويت لهم ليزك يصير في عيونهم عيون قرنيه مخروطيه. فالحين بسبب الذكاء الصناعي والاجهزه صارت لنا تبين لنا لا هذا ما يصلح له فلان يصلح له فلان ما يصلح له الليزك يصلح له الليزر.
0: القرنية المخروطية إذا بنوضحها شنو ممكن نوصفها شلون يطالع؟
1: تخيل القرنية هي قبة دائرية.
0: إيه؟
1: ومتساوية الحجم. نعم. يعني شوي أضعف بالنص بس مو كثير. زين بالقرنية المخروطية عادة تصير شنها مخروط بدل ما تصير قبة مخروط.
0: أقصد كنظر شنو تضر في شخص شلون يطالع؟
1: مو النظرية لما القرنية لما تصير مخروطية تبتدي تصير ضعيفة ضعيفة ضعيفة ضعيفة. إيه؟ لما تنفتح. وما يشوف
2: خطرة.
1: اي ويحتاج زراعة قرنية ويحتاج يعني مشاكل وغير كذي حتى بالنظارة والعدسات مو شايف يكون.
2: اي تكون اصعب نوع القرنية المخروطية
1: اذا صدناها مبكر.

0: هذه ميزة إن أنا قاعد أقول لك لما الواحد يتغير قياس نظارته لازم يجينا عشان نشوف إذا هو قرنية مخروطية ولا لا، ونبتدي من بداية قبل ما يأثر عليه نثبت القرنية، خصوصا تحت عمر 35 أو اللي مسوين ليزك وليزر، إذا لاحظوا النظارة يعني بدأت تصير في عندهم قياسات نظارات لازم يمرون علينا عشان لا يكون فيهم قرنية مخروطية، نثبتها بالبداية الأمور طيبة.
1: نعم. دكتورة، في سمعنا عن بعض العلاجات لعلاج العمى مثل ما سمعنا عن رقائق إلكترونية، ما أدري شنو يعني مفهوم هذه الرقائق، هل فعلا ممكن بعض حالات العمى تعالج؟
0: في حاليا سووا كذا عملية، وحاليا في شركات عظمى قاعد تاخذ الرقائق هذه حق الشخص اللي أعمى تماما، يزرعون يركبون نفس كاميرا على رأسه ويحطون نفس رقائق إلكترونية داخل المخ.
1: نعم.
0: فالكاميرا اللي راح تشوف المنظر اللي راح تشوفه يفسر داخل المخ على هيئة نقاط سوداء وبيضة، فيعني ما راح تخلي نظرة نفس نظرنا، بس على الأقل راح تعلمه أن هني باب، هني شخص، هني مكان راح تطيح منه.
1: هل يشوف شيء حقيقي أم يشوف شيء مصور بالرقائق هذه؟
0: يشوف الصورة اللي موجودة تبث مباشرة إلى مخه فيفسرها أهو مع التدريب.
1: بس ما هي حقيقة اللي قاعد يشوفها؟
0: بلا حقيقة. هو الكاميرا مركبة عليه.
1: إيه.
0: فيمشي والكاميرا قاعد تشوف قدامه.
1: أوكي.
0: فقاعد يشوف مثلا قدامه طوفة ما يدعمها، هذا سلم لا يطيح، هذا الشخص قدامك، هذا الشخص معاك،
1: بس ما هو نظر كامل،
0: ما هو نظر كامل حد الحين.
1: هل هذا ينفع للي أعماهم من الولادة؟
0: إيه بالضبط، حق اللي أعمى تماما. تماما،
2: كأنها تدليل درب.
0: إيه بالضبط،
2: أو شوية المخاطر.
0: إيه بالضبط، يعني تغير حياته أفضل شوي. في اكتشاف جديد ثاني بألمانيا ب2018 تقريبا، هذه قفزة قوية إذا وصلت حق البشر، إن في فيران قصوا الحبل الشوكي مالها فصابت بالشلل، واخترعوا مادة حقنوا الحبل الشوكي اللي هو العمود الفقري للظهر، رد مشى. فهذا معناته الجلطات، الشلل، كل هالأمور هذه، حتى العمى، لأن بالأعصاب المادة هذه إذا انتقلت إلى البشر خلاص راح ينتهي الموضوع هذا كله.
2: ممكن، في أمل،
0: في أمل قوي إن شاء الله. بس إحنا مشكلتنا إن الأعصاب مو بس نظر وحركة، كمان ألم، فإذا نشطوا عصب الألم وسبب له ألم بالأعصاب هذا مشكلة، فعشان كذي يبي لها الوضع دراسة. بس في أمل قوي صار، يعني قبل كنت أقول حق مرضاي اللي مثلا فقدوا النظر بسبب الأعصاب كنت أقول لهم مالك أمل، الحين أقول في أمل،
2: في أمل،
1: الحمد لله،
0: بس ننتظر الحين.
1: ممتاز. دكتورة، فيما يخص عمل ألوان، في ناس يعتقدون أن عمل ألوان أن الشخص يشوف أبيض وأسود مثلا، وأنا يعني عرفت مؤخرا أن عمل ألوان أن في ألوان معينة ما يشوفها عدل.
0: بالضبط، فاللي هو قاعد يشوفه غير الألوان اللي انت قاعد تشوفها. اللون هذا لما تشيله، شوفه بالطابعة، شيل مثلا اللون الأحمر، خلها تطبع من غير اللون الأحمر، شو راح يصير الألوان؟ راح تطبع كل الألوان، بس الألوان شلون مصوفرة، شلون غير.
1: إيه. أنا أذكر واحد الأخضر ما يشوفه يمكن، أو
0: إيه أزرق وأخضر. إيه
1: هل هم نفس الشيء كلهم؟ لا لا، في ألوان معينة وهم تختلف؟
0: لا يختلفون، درجات تختلف، وبعضهم وراثية،
1: يعني مو شرط نفس الألوان، اللي هذا ما يشوفه هذا ما يشوفه.
0: لا لا لا لا، ويشوفون درجات مختلفة، هو يدري ان هذا اسمه لون احمر، هذا اسمه لون اخضر، بس مو قادر يشوف
1: نفس الاخضر اللي
0: تشوفه. اي بالضبط.
2: اي نعم. دكتورة، اكيد كل عملية ممكن اي شخص يقوم فيها لها اعراض جانبية، هل العمليات اللي يتم عملها في العين لها اعراض جانبية خطيرة مثلا، او لها اعراض معينة؟
0: اعراض جانبية يعني كل شيء لها اعراض جانبية، حتى الماء لما تشربونه ممكن تشرقين فيه، أعراض جانبية، فما في شيء ما له أعراض جانبية، كل شيء بأمر الله. طبعا الطبيب له إنه ياخذ احتياطاته ويتدرب ويسوي عمله بأقصى جهد يعني، وياخذ كل احتياطاته، لكن النتيجة يعني سبحان الله ما نقدر نضمنها في كثير من الأشياء. يعني مثلا ممكن واحد يبني لك البيت بس ما يضمن إنه مسيرة إيرانية طقتش. بالضبط، يعني هذه السالفة.
2: اي نعم.
1: نعم دكتورة، يمكن احنا شرفنا على انتهاء الحلقة في حوارنا اليوم وسعداء بهذا اللقاء، لكن قبل لا اختم في نقطتين نبي نعرف صح او غلط، هل الجزر يقوي النظر، وهل استخدام الهاتف قبل النوم مؤذي للعين او لا؟
0: استخدام الهاتف بالإضاءة الزرقاء قبل النوم مو مؤذي للعين، لكن ما يخليك تنام، لانه يساعد مخك على افراز، يقلل افراز الميلاتونين اللي يساعدك انك تنام عدل.
1: إيه؟
0: اما الجزر يقوي النظر، مو يقوي النظر، فيتامين اي محتاجه انت عشان العين تعمل بشكل صحيح، لكن ما تتقوى، يعني ما راح تقط النظاره اذا كلت جزرتين.
1: احنا سمعنا ان هذه يعني عمليه تسويق لشركات بيع الجزر، فكان
0: ضروري. لا الجزر ضروري. إيه؟ مضادات اكسده قويه، بس انه ما راح يعني تغير بالعين، بس إيه؟ ضروري.
1: نعم.
2: مهمه.
0: اي نعم. مهم. اي
2: اكيد. دكتوره، انزين القراءه بالظلام تاثر على العين؟
0: تجهد العين.
2: إيه نعم.
0: وتعب العين. إيه؟

0: خصوصا الأطفال، الأطفال ضروري حيل إنه يشوفون ضوء الشمس عشان تنمو عينهم بشكل صحيح.
1: صحيح. نعم دكتورة، وصلنا معك لختام حلقتنا اليوم، استفدنا جدا ومعلومات قيمة ذكرتها حضرتك من خلال هذا الحوار. شاكر لك جدا استشاري الطب وجراحة العيون دكتورة آمنة الشهري الرشيدي، وسعداء بهذا اللقاء، ونتمنى إن شاء الله يكون لنا لقاءات قادمة ومفيدة أكثر بإذن الله. شكرا لك،
0: يعطيكم العافية، وأتمنى كل صحة وسلامة لمستمعينا إن شاء الله، وأوصيهم أن يراجعونا ويخلون أطفالهم يراجعونا من عمر الأربع سنوات
1: بإذن الله إن شاء الله. شاكرين لكم جدا، ووصلنا معاكم لختام حلقتنا اليوم في برنامج بودكاست وصفة طبية، على أن نلقاكم إن شاء الله في يوم الأحد القادم من الساعة 6 وحتى 7 مساء. لكم من تحيات فريق العمل من الإعداد حوراء درويش وبشاير العيد،
2: ومن التقديم شهد الخميس وجابر عزام،
1: ومن الهندسة الإذاعية سارة كنكوني،
2: ومن التنسيق والمتابعة منذر عماد،
1: ومن التنفيذ على الهواء محمد المطيري.
2: برنامج بودكاست وصفة طبية من إخراج سعود الحربي.

السابعة مساء هي ساعتنا في إذاعة دولة الكويت. مساء الخير يا كويت. مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج مساء الخير يا كويت. دائما وأبدا نقول بسم الله، نبدأ معكم برنامجنا بتحية حب وتقدير واحترام لكم من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني. وهذه تحياتي من التقديم إسراء العسكر. أجمل وأرق تحية تأتيكم من التنسيق والمتابعة ريم المطيري. وهذه أجمل تحية مسائية من الهندسة الإذاعية ناصر العنزي. وهذه تحيات سعد البوص من التنفيذ على الهواء. مستمعنا الكرام، نصحبكم خلال هذه الساعة في برنامج مساء الخير يا كويت مع فقرات متعددة بقيادة المخرج محمد مال الله.

0: تقارير معدة بعناية، تسرد التفاصيل وتضيء الزوايا، لنضعكم في قلب الموضوع في مساء الخير يا كويت.
1: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
2: مستمعين الكرام، نبدأ معكم أولى فقرات برنامج مساء الخير يا كويت مع أخبارنا المحلية. شدد وزير العدل رئيس مجلس إدارة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار ناصر السميط على أن العمل في النيابة العامة أمانة ومسؤولية تتصل بحريات الناس وحقوقهم وكرامتهم، داعيا المرشحين لشغل هذه الوظيفة إلى التحلي بالنزاهة والحياد والانضباط والتمسك بسيادة القانون وهيبة مرفق العدالة. جاء ذلك وفق بيان صحفي لوزارة العدل خلال لقاء تنويري عقده المستشار السميط اليوم الأحد مع الباحثين القانونيين المرشحين لشغل وظيفة وكيل نيابة في المعهد بانطلاق أول أيام دورتهم التدريبية الممتدة 6 أشهر. وقال المستشار السميط إن قبول هذه الدفعة جاء في إطار خطة الدولة لتكويت السلطة القضائية ورفدها بكفاءات وطنية مؤهلة، مبينا أن المرحلة المقبلة تتطلب منهم الجدية والانضباط والاستعداد الكامل لتحمل مسؤولية العمل القضائي. وأضاف أن هذه الدورة ستشهد للمرة الأولى إدراج برنامج متخصص في القانون الدولي الإنساني ضمن مسار إعداد المرشحين بهدف تأهيلهم للحصول على شهادة متدرب معتمد بهذا المجال، في خطوة تمثل نقلة نوعية في التأهيل القانوني وتعكس توجه الدولة نحو تطوير الكفاءات الوطنية ورفع جاهزيتها للتعامل مع القضايا ذات البعد المحلي والدولي.
1: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
2: ما زلنا مع أخبارنا المحلية. دشنت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان كان اليوم الأحد حملتها السنوية للتوعية بسرطان الرئة تحت شعار أوقف التدخين أعد الحياة لرئتك، بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي بالخطورة المرتبطة بالمرض. وقال رئيس مجلس إدارة الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان كان التابعة للجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان الدكتور خالد الصالح في تصريح صحفي أن التوعية تمثل الركيزة الأساسية للحد من انتشار وتقليل نسب الإصابة بسرطان الرئة، كونه من أكثر أنواع السرطانات ارتباطا بعوامل يمكن الوقاية منها. وأضاف الصالح أن سرطان الرئة يعد سادس أكثر أنواع السرطان شيوعا في دولة الكويت، حيث تم في عام 2021 تسجيل 150 حالة إصابة بسرطان الرئة، بما يمثل نسبة 5% من إجمالي الحالات المسجلة، مؤكدا أن نشر المعرفة حول مخاطر التدخين والتدخين السلبي والتعرض للملوثات البيئية يسهم بشكل مباشر في حماية أفراد المجتمع وتعزيز صحتهم.
1: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
2: مستمعين الكرام، أكد وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة أن تشريف سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ورعى في رعايته وحضوره المباراة النهائية لكأس سموه غدا الاثنين يجسد الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية للقطاع الرياضي والشبابي. وقال الوزير الجلاهمة لوكالة الأنباء الكويتية كونا اليوم الأحد إن دعم القيادة السياسية الرياضية يعكس المكانة المتميزة التي تحظى بها الرياضة الكويتية باعتبارها ركيزة مهمة في دعم الطاقات الوطنية وتعزيز روح التنافس والانتماء بين الشباب وتحفيزهم لمواصلة تحقيق الإنجازات ورفع اسم الكويت في مختلف المحافل الرياضية. وأضاف أن حضور سموه للمباراة النهائية يمثل دافعا كبيرا للاعبين والأندية الرياضية لتقديم أفضل المستويات الفنية، كما يعكس حرص القيادة على متابعة ودعم مختلف البطولات والفعاليات الرياضية، مؤكدا أن هذه الرعاية السامية تسهم في ترسيخ النجاحات الرياضية ورفع مستوى المنافسة المحلية.

0: نكون بالميدان وننقل لكم الصورة من قلب الحدث. تغطياتنا مستمرة معاكم في مساء الخير يا كويت.
1: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
2: مستمعين الكرام، في زمن أصبح فيه الابتكار لغة المستقبل، يواصل الشباب الكويتي إثبات قدرتهم على التميز وصناعة أفكار تخدم المجتمع وتواكب التطور العالمي. اليوم نسلط الضوء على تجربة شبابية ملهمة جمعت بين الهندسة والتكنولوجيا والإنسانية في مجال طبي. ضيفنا الكريم المهندس فارس حمود المطيري، مهندس كهرباء إلكترونيات ومخترع كويتي، خريج الجامعة الأسترالية وحاصل على المركز الثاني في مسابقة هواوي على مستوى الكويت والرابع على مستوى الشرق الأوسط، ويعمل في مؤسسة الموانئ الكويتية. حديثنا سوف يكون اليوم عن اختراع رعاية، وهو روبوت ذكي يساعد في التشخيص المبدئي للمرضى باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. أهلا وسهلا فيك مهندسنا فارس.
3: أهلا، السلام عليكم، مساكم الله بالخير.
2: أهلا وسهلا، يعطيك الصحة والعافية. وبداية مهندس فارس، كيف بدأت فكرة الاختراع؟
3: رعاية كانت الفكرة في صيف 23.
2: جميل.
3: كان عندنا مشروع تخرج في نهاية 2024، فقلنا شنو الفكرة هذه. يعني أنا كنت وقتها مراجع المستشفى ولاحظت أن حالات الفرز الممرضة تكون قاعدة 24 ساعة بدون حركة، بدون لا تروح حق الأجنحة الأخرى. فطلعت ببالي هالفكرة، ليش ما نعين الروبوت يكون موجود في غرفة الفرز هذه؟
2: نعم.
3: فيسهل على الكادر الطبي ويساعدهم، يعني
2: علشان تكون له عندهم سهولة الحركة.
3: أيوة، سهولة الحركة، وإن إذا في نقص في أجنحة أخرى ممكن الكادر الطبي هذا يعوضها هناك.
2: نعم.
3: إلا يكون متواجد في غرفة الفرز 24 ساعة.
2: يعني بس قولي كيف يعمل هذا الروبوت؟
3: أول ما يدش المريض الروبوت راح يبلش يفحصه، يشوف إذا في علامات على وجهه، إذا عينه محمرة، إذا في أي شيء يعني مبين عليه، وبعدين يبلش ياخذ القياسات الحيويه اللي هي
2: حراره،
3: الوزن، الحراره، نسبه الاكسجين في الدم، الضغط، وبعدين على طول ياخذ التقرير هذا ويرسله حق الدكتور المختص وعلى طول يفرق.

0: الحالة، يعني بدل لا أن الحالة يروح ينطر عند الطبيب العام والطبيب العام يحوله إلى العيون، على طول الرعاية على طول راح تحوله حق العيون دايركت.
1: نعم، هل هذا الشيء راح يكون الفحص فيه دقة أكثر من الممرضة؟
0: الدقة اللي سويناها احنا اختبرنا الأجهزة اللي موجودة في طرف الفرز مع رعاية، كانت نسبة الاختلاف تقريبا في بالطول 0.04%،
1: نعم،
0: والضغط 0.01%، فيعني جدا مقاربة للأجهزة المستخدمة حاليا في طرف الفرز.
1: يعني في دقة في الفحوصات.
0: في دقة والله الحمد لله.
1: نعم، يعني مهندس فارس، أحيانا يمكن احنا الممرضة تحط لنا جهاز الضغط، ولكن شو تسوي مثلا تحس انه ما ضبط وبعدين ترجع تعيد مرة ثانية، انت فاهمني؟ انا اعتقد الروبوت يكون اكثر دقة منها، عدل؟
0: الروبوت راح يكون اكثر دقة لان القياس اللي راح يكون موجود فيه المريض على طول راح تكون في شاشة تشرح له الآلية، فالقياس راح يكون مضبوط 100%، يعني ما راح يكون فيها اختلالات او انه يحطها ممكن غلط او شيء كذي، لا راح تكون مضبوطه 100%.
1: جميل. مهندس فارس، ما الذي يميز ريبوت رعايه عن الاجهزه او الانظمه المستخدمه حاليا في المستشفيات؟
0: ان رعايه اوتوميشن كامل، يعني من نفس الجهاز راح يسوي كل العمليه وياخذ التقرير ويرسله على طول، بدال يعني الوضع الحالي اللي تشوف ان الشخص يدش طرف الفرز ياخذ ورقه ويروح يودي الورقه هذه حق الدكتور، لا هذا راح تسرع العمليه كامله بحيث انه على طول راح ياخذ التقرير الاساسي ويرسله حق الدكتور المختص.
1: نعم،
0: فهي يعني يميزها جدا انه يعني اولا جامع كل الاجهزه وثانيا سريع العمليه.
1: جميل. مهندس فارس، استخدمته في هذا الريبوت تقنيات الذكاء الاصطناعي، عدل؟
0: عدل.
1: يعني احنا مثل ما انت عارف يعني تقنيات الذكاء الاصطناعي احيانا ما تكون دقيقة يعني 100%، كيف يوظف الروبوت تقنيات الذكاء الاصطناعي في تشخيص الحالات وقراءة المؤشرات الصحية للمريض؟
0: حلو، احنا استخدمنا شيء مسمى اللي هو الماشين ليرنينج، اللي هو تعلم الآلة نفسها، بحيث ان عرضنا عليه تجارب يعني عديدة، يعني ورينا صور ان في ناس عيونها مهملة، في ناس عليها كدمات بوجهها، قعدنا نعلم الآلة والذكاء الاصطناعي إن إذا شفت الحالة كذي هذا الإجراء، إذا شفت الحالة كذي، وعرضنا عليه صور عديدة يعني جدا، بحيث إنه خلاص أي حالة راح تمر عليه راح يعرف على طول إنه شنو الإجراء المتخذ. فالذكاء الاصطناعي صراحة يعني فادنا بهالآلية، إنه يعني أول ما علمناه خلاص يعرف بدقة شنو يسوي، بحيث إنه شنو الإجراء اللي يكون قدامه، هل الحالة في عيونها فيها شيء، هل في كدمات، هل الخشم مكسور، هل في شيء صاير، على طول يعرف ويميز الحالة هذه ويستخدم يعني الذكاء الصناعي.
1: نعم، هذا الحين الاختراع اللي حضرتك سويته، هل يعني لاقى مثلا نقول انه يعني مؤخرا او يعني بعد فترة بسيطة راح نلاقي وجود هذا الجهاز موجود في المستشفيات؟
0: بإذن الواحد الأحد، يعني احنا حاليا صدد ان شنو ان خلاص نسوي له الفينشينج الاخير اللي هي خلاص نضبطه نهائيا.
1: نعم،
0: بحيث ان نعرضه على وزارة الصحة وبإذن الله يعني تتم الموافقة ويستخدم في المستشفيات.
1: نعم، حدثنا مهندس فارس عن تكلفة هذا الريبوت.
0: والله التكلفة كاملة يعني احنا كان سعر الروبوت كامل مع القطع تقريبا 700 دينار.
1: والله توقعت أكثر.
0: هو الكل كان يتوقع أكثر نظرنا يعني، لكن أكثر شيء كلفنا كان الهيكل الأساسي، والهيكل الأساسي يعني احنا استخدمنا أنه يكون شوي يعني مقارب للإنسان، لكن ممكن نسويه بشكل أحسن وأفضل بحيث أنه يكون أرخص زيادة. والقطع احنا اللي شارينها قطع كلها كهربائية كاملة وإلكترونية، وإحنا مركبينها ومبرمجينها، فيعني الشغل كان بيدنا يعني ولله الحمد.
1: نعم، باعتقادك إلى أي مدى يمكن لمثل هذه الاختراعات أن تساهم في دعم الكوادر الطبية وتخفيف الضغط داخل المستشفيات؟
0: للأمانة يعني إحنا شهدنا يعني في الكويت، يعني عندنا مستشفى الشيخ جابر طول على ما فتح بسبب نقص الكوادر الطبية، وحتى مستشفى الجهرة كذلك. فهالموضوع هذا جدا راح يفيد، بحيث إنه يعني لو نقيس غرف الفرز اللي موجودة والممرضين المستخدمين هناك ونعوضهم في أجنحة أخرى، يعني لو نقول نعين رعاية في كل غرفة فرز موجودة بالكويت، احنا يمكن قاعد نوفر عدد، يعني قاعد نساهم في دعم هالكوادر هذه بشكل كبير جدا.
1: نعم،
0: بحيث ان يعني بدل لا يستخدمون في بس غرف الفرز

0: قاعد هناك ناطر حالة، ممكن تجي حالة اليوم ممكن ما تجي حالة. هذا الممرض ممكن يتم استخدامه في أجنحة أخرى تحتاجه.
1: نعم، بالإضافة يعني أيضا رح يعني التكلفة المادية مثلا اللي تتحملها المستشفيات رح تكون أقل في حالة يعني تم الاستغناء عن مثلا جلب المزيد من الممرضات أو الممرضين، يعني أعتقد أيضا لجانب آخر اقتصادي.

0: نتكلم، يمكن احنا يمكن عدد الممرضين والممرضات يعني الكويتيين يمكن عددهم اكيد ما راح يفوق اللي جايبينهم من برا، فبالتالي يعني اذا تم الاستغناء عن مثلا جلب من الخارج يعتقد هذا افضل للدولة.
1: صحيح صح، الشيء هذا راح يكون افضل جدا كناحية مادية، كناحية نين لا هذا صنع كويتي وكذي والامور هذه.
0: نعم، الاختراع مهندس فارس يجمع بين الهندسة والتقنية والطب، كيف كانت تجربة العمل ضمن فريق متعدد التخصصات؟
1: الأمانة يعني احنا بحكم ان احنا هندسة كهربائية كاملة، فالعمل مع الأشخاص الآخرين يعني احنا استخدمنا يعني استعنا ببعض الدكاترة ان نبي نشوف الآلية ونشيك وياهم، وكانت عيادة ميدان في ذاك الوقت استخدمناها ان نجرب ونشوف الآلية اللي راح تشتغل وياهم، فكان الشغل وياهم والله يعني فتح لنا آفاق أخرى يعني بشغل هندستنا والمشروع اللي احنا قاعد نشتغل فيه.
0: جميل،
1: كانت ممتعة جدا يعني.
0: أبرز التحديات اللي واجهتكم؟
1: أبرز التحديات كانت اللي هي المشين ليرنينج أساسا، وثانيا الوقت اللي كان عندنا، احنا كان عندنا تقريبا 3 شهور بس عشان ننتهي من المشروع كامل.
0: ليش 3 شهور؟
1: كان مشروع تخرج هو.
0: اها نعم، ايه
1: يعني احنا طرحنا الفكرة وبلشنا ننفذها على طول في شهر 1، وشهر 4 كان لازم ان نشطب كل شيء ويكون يعني نقدر نعرضه في حفل التخرج والأمور هذه، ولله الحمد يعني.
0: جميل،
1: يعني قدرنا ننجزه بهالسرعة يعني ولله الحمد.
0: حلو، يعني أيضا بودي أعرف والمستمعين أكيد ردود فعل المختصين والجهات المهتمة بعد عرض فكرة الاختراع.
1: للأمانة احنا يعني طرحنا الموضوع كاستفتاء واستبيان للناس جميعا. الدكاترة كلهم كانوا مستانسين على هالموضوع، بحيث انه يعني بدال الورقيات ويمشي وكل شخص يقعد يوزع ورقة وهذه ممكن تنقل عدوى. فكان عندهم ان على طول احنا نستخدم التغرير دايركت يرسل، والغرفة الفرز هي اللي تصج تفرز الحالة. الأمانة كانوا جدا يعني متقبلين الفكرة ومستانسين عليها.
0: نعم، يعني برأيك هل أصبح المجتمع أكثر تقبلا لاستخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي في المجال الطبي؟ يعني أكون صادقة معك، إحنا أحيانا يكون عندنا تخوف من الأجهزة أنه يعني يخترب ولا فاهمني،
1: فإيه
0: اتفضل.
1: الأمانة إحنا حطينا موضوع الخرابات هذه حطيناها بالحسبان، بحيث أنه راح يكون فيه شخص فاهم وعارف السيستم كامل الرعاية، بحيث أن إحنا راح نعطي دورة لهم ان هذه الامور اللي لازم تسوونها في حال حصل اي عطل موجود فيها. لكن الأمانة الناس للحين ما زالوا في تخوف ان الجانب الانساني اللي موجود بالممرض مو موجود، فهذا يسبب تخوف للأمانة يعني.
0: احنا نخاف ان الجهاز يتخربط او مو صحيح، فاهمني؟
1: لا الجهاز لا، هذه شيء يعني مستحيل، لان الاجهزه المستخدمه هي مقاربه للاجهزه اللي نستخدمها حاليا، بس ان هذا راح يكون اوتوماتيك على طول، هو راح يشتغل ويسوي كل شيء.
0: نعم،
1: فهي يعني نفس الاجهزه اللي متواجده حاليا، لكن راح تصير من نفسها الاليه كامله، راح تصير من نفسها بحيث عدم وجود ممرض يعني. ما راح نحتاج ممرض، لكن في حال حصل اي عطل راح على طول رعايه نفسها راح يستدعي احد الممرضين انه كمل الاجراء عني، صار فيني عطل.
0: نعم، جميل. مهندس فارس، هل هذا الاختراع يعني تم فعله مثلا في دول ثانيه، ولا احنا اول من يعني عمل هذا الاختراع؟
1: بعد يعني احنا واحنا كنا نسوي المشروع هذا بحثنا، لقينا ان في طلبه في الامارات كانوا مسوين تقريبا شيء مماثل له، لكن كان نظريا وليس عمليا يعني. هم
0: ما تم تطبيقه
1: يعني. والامور اللي شفناها ان في نفس النوع كرعايه، لكن يكون شنو ان شاشه يخاطب الدكتور دايركت، او انه ينقلون ادويه، لكن ك غرفة حالة فرز هذه لا، أول مرة يعني.
0: نعم طبعا، احنا شهادتنا مجروحة بشباب الكويتي ما شاء الله، يعني في مجال الاختراع والأمور متقدمين في هذا المجال، وهذا أكيد شيء احنا نفخر فيه ككويتيين. بودي رسالة من حضرتك توجهها للشباب الكويتي اللي يملك أفكار وابتكارات لكن متردد انه يبدأ.
1: للأمانة يعني هي أول خطوة إذا أنت خطيتها كاختراع وفكرة لك، هذه يعني هذه راح تكون خلاص بداية المنطلق، وماكو شيء يوقفك يعني. اللهم لك الحمد يعني، انت يعني في امور في جهات واجد ممكن تدعمك مرة

0: مركز صباح للإبداع والتفكير ممكن يدعمونك بهالأمور. يعني عندك جهات عديدة بالكويت راح تدعمك بهالفكرة وهالمشروع هذا سواء أيا يكن.
1: نعم.
0: سواء أيا يكن أنت بس اخطو الخطوة الأولى والباقي بإذن الله سهالات. يعني
1: نعم مهندس فارد، بعد هذا النجاح الطموحات والخطوات المقبلة اللي تسعى لتحقيقها في مجال الابتكار والاختراع؟
0: بإذن الله، بإذن الله أن نبي هالرعاية هذا يكون متواجد في جميع مستشفيات الكويت بإذن الله، وثم مستشفيات العالم لاحقا. يعني هذا طموحنا حاليا في رعاية نفسه.
1: نعم، نتمنى لكم التوفيق بإذن الله. وفي ختام لقائنا نأكد أن الشباب الكويتي يمتلك طاقات وأفكار قادرة على صناعة مستقبل مشرق عندما يجد الدعم والإيمان بقدراته، وهذا ما شاهدنا اليوم من تجربة المهندس فارس حمود المطيري واختراع رعاية. هو طبعا نموذج مشرف يجمع بين العلم والابتكار وخدمة الإنسان. كل الشكر لك المهندس فارس حمود المطيري على هذا الحوار الممتع والمفيد، وعلى مشاركتك لنا رحلتك وتجربتك الملهمة في عالم الاختراع والذكاء الاصطناعي. شكرا لك.
0: شكرا لكم. شكرا.
2: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
3: في زمن تتسارع فيه الصورة قبل الكلمة وتتقدم فيه اللقطة الواحدة لتختصر حكاية كاملة، برزت صناعة المحتوى والتصوير كواحدة من أبرز أدوات التأثير في العصر الرقمي الحديث. لم يعد الإبداع حكراً على المنصات التقليدية، بل أصبح في متناول كل من يمتلك فكرة ورؤية يسعى من خلالهما إلى إيصال رسالة تمس الجمهور وتلامس اهتماماته، وبين عدسة ترصد التفاصيل وفكرة تصاغ بعناية تتشكل هوية صانع المحتوى ليصبح صوته حاضرا في فضاء واسع تتلاقى فيه الثقافات والتجارب. وفي هذا السياق يبرز دور المبدعين الذين استطاعوا أن يجمعوا بين الحس الفني والمهارة التقنية ليقدموا أعمالاً تعبر عن واقعهم وتلهم الآخرين، ومن بينهم صانع المحتوى والمصور نايف الفواز الذي يقدم نموذجا للشغف حين يتحول إلى عمل، وللهواية حين تصبح رسالة.
4: مساكم الله بالخير، برنامج مساء الخير يا كويت، معاكم نايف الفواز، صانع محتوى محب للسفر والتصوير. كانت بدايتي في صناعة المحتوى مع ظهور برنامج الانستغرام. كان عندي حسابي الشخصي أضع فيه الصور والفيديوهات، يعني أنقل فيها رحلاتي وتجاربي بالسفر، ونفس الوقت كان عندي حساب ثاني إخباري. الحساب الإخباري يعني باسم نفس أسماء الصحف، ما هو اسمي الشخصي، ويعني أحط الأخبار وأقرأها بطريقتي الخاصة. حصلت أن الناس اللي ما تعرفني، يعني ما هي من دائرتي المقربة، حبوا هذا الشيء اللي هو حسابي الإخباري، صار في قاعدة جماهيرية كبيرة. بعد ذلك فكرت وقمت أشاور اللي حولي ليش ما يعني خلاص يكون لي حساب واحد فقط، هذا الحساب يكون باسمي وأنقل فعلا تجاربي في السفر وأضع تغطياتي ومحتواي في هذا الحساب. يعني خلاص أوجه معظم جهدي في هذا الحساب باسمي. وفعلا في 2023 يمكن مسافة كبيرة أو وقت كبير على ما انتقلت إلى هذا الأمر، لكن الحمد لله يعني حسيت أني فعلا نجحت فيه، استمتعت، طلعت باسمي وأنقل تجاربي، استفدت أنا على مستوى الشخصي. يعني مرات أكون مسافر لدولة أوروبية ما كان الهدف لقرية معينة، لكن أتعمد أروح هناك علشان أغطي للمتابعين، ونفس الوقت أنا استمتعت في وقتي واستفدت وخذيت ثروة معلوماتية جديدة. التصوير والسفر من زمان يعني أحبها، حتى قبل السوشيال ميديا، يعني حتى لما كنت صغير كان عندي كاميرا، هذه اللي هي الفيديو الصغيرة اللي يكون لها شريط وتركبه في بيت الشريط علشان تشوفه. فأحب التصوير من زمان والسفر كذلك. ليش أجمع بين السفر، أو شنو اللي يجمع بين السفر والتصوير كمحتوى؟

توا انا اشوف ان هم وجهان لعمله واحده. السفر مليء بالمحتوى، كامل الدسم للمحتوى. اللي حاب انه يقدم محتوى، انا متاكد ان السفر ارض خصبه لتقديم المحتوى الجيد والجميل. والتصوير لا شك انه مرتبط في المحتوى، لانه هو العدسه اللي من خلالها تنقل هذه التجربه وتوثقها للمشاهدين ولك كارشيف. اهم نصيحه حاب اعطيها لاي شخص حاب يدخل مجال صناعه المحتوى، اول شيء اتق الله فيما تقدم. اعلم ان اليوم الهاتف راح يكون في ايدي كثيره بجميع العقول، جميع الاعمار، النساء والرجال، الاطفال والكبار. لذلك انتقي ما تقدم. بالنهايه هذا الامر يعني يرجع لك، سواء ان كان سيء سيرجع لك، وان كان جيد سيرجع لك. هذا اسمك، سمعتك. لا تفصل بين العالم الافتراضي والواقعي. العالم الافتراضي يحمل اسمك وايضا الواقعي كذلك. لذلك حط في بالك دائما اللي تقدمه اليوم راح يبقى طول العمر، هذا شيء يضاف لسمعتك. اما يقولون لك الناس ان هذا شخص محترم او غير ذلك لا قدر الله. لذلك قدم الشيء الجيد اللي يبقى معاك ويحترمونك الناس. وصدقني اذا قدمت المحتوى الطيب ممكن تنشهر بعد فتره طويله، ولكن تبقى في عقول الناس انسان محترم هادف. وممكن فعلا في طريقي قصير للشهرة، ولكن راح تخسر نفسك قبل أن تخسر الناس. البعض يسأل هل أعتمد على معدات احترافية علشان أقدم المحتوى؟ أنا أقول اليوم في هذا الوقت ما أنت في حاجة لمعدات احترافية، ولا حتى في حاجة لاستوديو. اليوم في التلفون الذكي أو الهواتف الذكية فيها برامج معينة تجعل يعني من هذا البرنامج تقدر انك تخلي كأن عندك ستاف كامل كأنك في استوديو، من خلال المونتاج ويعني الترجمة، طريقة الصور ودخولها وخروجها إلى آخره من الطرق الاحترافية. لذلك اليوم في شغلات سهلة تسهل على اللي عنده محتوى انه يقدمه للناس بشكل بسيط وبدون أي تعقيد. أنا سعيد جدا في هذا اللقاء، أتمنى للجميع التوفيق دائما وأبدا. وتذكر خل ثقتك في نفسك كبيرة، ترى أول داعم لك بعد الله ثقتك بنفسك.

0: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: مستمعينا الكرام، ما زلنا نتواصل وإياكم وبرنامج مساء الخير يا كويت. ومع تغطياتنا لهذا اليوم، أقامت رابطة الأدباء الكويتيين جلسة بيت الشعر الحوارية بعنوان قضايا وموضوعات من تاريخ الشعر الفصيح في الكويت، وشارك في الجلسة كل من الباحث والمؤرخ صالح المصباح المريخي والباحث والكاتب طلال العامر النجدي، وأدارة الحوار الكاتبة والقاص أنوار التنيب. الزميل علي عوفي أجرى هذا اللقاء مع الباحث والكاتب طلال العامر النجدي، حيث قال:
2: طبعا تكلمنا في هذه المحاضرة عن مكانة الفصحى عند المجتمع الكويتي منذ نشأة الكويت، الدواوين، جهود الشيخ، نخب الكويت منهم الشيخ عثمان بن سند رحمة الله عليه، ومرورا بأحمد عطية الأثري، وصولا إلى دولة المؤسسات من خلال وزارة الإعلام ومن خلال المجلس الوطني للثقافة والفنون، نشر التراث العربي الفصيح، وبعدين تكلمنا قراءة في ديوان الشعر العربي الفصيح في الكويت من خلال مقتطفات ومنتخبات من الشعر الكويتي الفصيح، من صقر الشبيب وأحمد مشاري العدواني والشاعر أيضا عبد الله زكريا الأنصاري والشاعر عبد الله سنان، يعني مجموعة في الحقيقة من الشعراء انتقيت لهم موضوعات معينة وتكلمنا فيها في هذه المحاضرة. سلامتكم.
0: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: مصدر الكويت للاتحاد الدولي للكوتشنج، ملتقى الأسبوع الدولي للكوتشنج 2026 تحت شعار ما بعد العاصفة، إعادة تصور مستقبل الكوتشنج مع نخبة من المتحدثين والخبراء في أمسية ثرية بالحوار والمعرفة والتجارب الملهمة لاستشراف مستقبل الكوتشنج وتعزيز أثره في مجتمعاتنا المهنية والإنسانية. الزميل علي عوفي أجرى هذا اللقاء مع المهندسة شيرين كمشاد، كوتش متخصص في جودة الحياة.
3: نحن في فرع الكويت نعتز بمشاركتنا في أسبوع الاتحاد الدولي للكوتشنج، والذي يمثل فرصة مهمة لتسليط الضوء على أثر الكوتشنج في تطوير الإنسان والمجتمعات والمؤسسات. كما نفخر بكفاءاتنا وكفاءة أعضائنا في فرع الكويت الذين أثبتوا حضورهم ووصلوا إلى مستويات عالمية تعكس جودة وتميز الكوتشنج المهني في الكويت، ونؤكد استمرارنا في دعم هذه الرسالة وتعزيز أثرها. حرصنا كذلك خلال هذا الأسبوع على تقديم فعاليات وأنشطة متنوعة تعرف المجتمع بعالم الكوتشنج وأثره الإيجابي في مختلف جوانب الحياة. هدفنا ليس فقط نشر الوعي، بل خلق تجربة.

0: تجربة مجتمعية تثري المعرفة وتفتح المجال أمام الأفراد لاكتشاف قيمة الكوتشنج ودوره في التطوير الشخصي والمهني.
1: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
2: مستمعينا الكرام، نظمت الجمعية الكويتية لمتلازمة داون ماراثون دربنا واحد للعام الثالث على التوالي، وبمشاركة واسعة من الأبناء والأسر والمتطوعين، بهدف تعزيز التمكين والدعم المجتمعي للأشخاص من ذوي متلازمة داون وترسيخ أهمية دمجهم بمختلف الأنشطة الرياضية والمجتمعية. ليلى الجريدي أجرت هذا اللقاء مع ازدهار الكندري رئيس الجمعية الكويتية لمتلازمة داون، حيث قالت:
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم ازدهار الكندري رئيس الجمعية الكويتية لمتلازمة داون. بالبداية أشكر إذاعة دولة الكويت على إتاحة الفرصة لنا اليوم عشان نتكلم عن الأنشطة التي تقدمها الجمعية من خلال هذا البرنامج. قامت الجمعية الكويتية لمتلازمة داون بتنظيم ماراثون دربنا واحد العام الثالث على التوالي بمشاركة مجتمعية كبيرة من الأبناء وأسرهم والمتطوعين. كان الهدف منه تعزيز التمكين والدعم المجتمعي الكامل لأبنائها متلازمة داون. من خلال هذا الماراثون حبينا نبرز إمكانات أبنائنا والإيمان بقدراتهم والعمل على تطويرها من خلال الأنشطة الرياضية والمجتمعية المختلفة. الجمعية الكويتية لمتلازمة داون تحرص جداً على النشاط الرياضي في كل برامجها، لما الرياضة من أثر إيجابي على الجانب الجسدي والصحي والنفسي والاجتماعي. ممارسة الرياضة مفيدة لأبنائنا في محاربة السمنة وفي علاج بعض المشاكل الصحية التي يعانونها منها. مشاركة أبنائنا في مثل هذه السباقات تساعد في إدخال السرور والفرح بقلوبهم والفخر بالإنجاز، وتعزز الثقة بالنفس لديهم وتغرز عندهم روح المنافسة والتحدي فيما بينهم. في النهاية حبيت بس أني أشكر من خلال هذا البرنامج كل الجهات الراعية لهذا الماراثون بنك وربا، وأشكر مستشفى دار الشفاء وشركة كيدي كاو، ونشكر وزارة الشؤون والبلدية والطوارئ الطبية على كل التسهيلات التي قدموها لنا لنجاح هذا الماراثون. وما أنسى أخص بالشكر من خلال هذا البرنامج فريق أبو جراح التطوعي السيد يوسف العمران، ونشكر فريق سحابة أمل التطوعي برئاسة الدكتور يوسف التنديل، وأشكر أهالي أبنائنا متلازمة داون على دعمهم المتواصل لأبنائهم والإيمان بقدراتهم. حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.
4: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
2: مستمعينا الكرام، شهد العالم في السنوات الأخيرة تحولا كبيرا في أساليب التعليم، وأصبحت الدراسة عن بعد جزءا هاما في حياة الطلبة والأسر، خاصة بعد التجارب التي مر بها العالم خلال الأزمات الصحية والتطور التكنولوجي المتسارع. بين مؤيد يرى فيها مرونة وفرصة لتطوير التعليم، وآخر يرى أنها أثرت على التحصيل والتركيز والعلاقات الاجتماعية. يبقى السؤال: هل نجح التعليم الإلكتروني فعلا في تحقيق أهدافه؟ هذا ما سنسلط الضوء عليه مع ضيفتنا اليوم الأستاذة أو الدكتورة هبة الدريهم، ناشطة اجتماعية. أهلا وسهلا فيك دكتورة هبة.
5: أهلا حبيبتي، مساكم الله بالخير.
2: مساء الورد،
5: شكرا على هذه الاستضافة الجميلة.
2: حبيبتي حياك الله. دكتورة هبة، كيف ترين تأثير الدراسة عن بعد؟ هل المستوى الدراسي والتحصيل العلمي لدى الطلبة أصبح بشكل عام يعني أفضل أو أسوأ؟
5: الدراسة عن بعد، أولا إحنا على مشارف الحين ختام المناهج الدراسية إن شاء الله يوم

0: تاريخ 21 يوم الخميس إن شاء الله طلبتنا في مراحل الابتدائي والمتوسط راح يختمون إن شاء الله التعليم عن بعد، لكن له تأثير طبعا متفاوت على المستوى الدراسي للطلبة. بعض الطلبة قدروا أنهم يتكيفون ويستفيدون من التكنولوجيا الحديثة، ولكن بعضهم واجه صعوبة في التركيز، وخلينا نقول الأغلبية المتابعة قلت، التحصيل العلمي لديهم شوي ما في فهم حق الدروس العلمية، غياب التفاعل المباشر ما بين المعلم والمتعلم قلل مستوى الفهم والاستيعاب.
1: نعم، تحدثينا عن دكتورة هبة أبرز الإيجابيات اللي قدمها التعليم الإلكتروني للطلاب وأولياء الأمور خلال السنوات الماضية، يعني إحنا عندنا تجربة كورونا وهذه التجربة.
0: طبعا الحمد لله إحنا خلال فترة وجيزة استطاعت وزارة التربية بصراحة مشكورة إن خلال أسبوع يتم تجهيز التعليم عن بعد في دولة الكويت على أفضل يعني بالمرونة ما شاء الله في التعليم، وصول المعلومات حق الطلبة، المواد التعليمية اللي تم تقديمها، أيضا أولياء الأمور ومتابعتهم مع أبنائهم صار بشكل أكبر. ليش؟ يعني تجربتنا في كورونا عززت مهارات استخدام التكنولوجيا لدى الطلاب والمعلمين، وأيضا بعد خلال فترة وجيزة تم توصيل يعني مشكورين وزارة التربية للطلبة لتسهيل أيضا عليهم الكتب الدراسية، وهذه بادرة طيبة بصراحة منهم.
1: نعم دكتورة هبة، يمكن هناك من يرى أنها أثرت هذه الدراسة عن بعد على التحصيل والتركيز والعلاقات الاجتماعية، برأيك هل فعلا أثرت الدراسة من المنزل على مهارات التواصل والعلاقات الاجتماعية لدى الطلبة وكيف؟
0: طبعا أثرت، لأن قلة الاحتكاك المباشر ما بين الأصدقاء والمعلمين أدى إلى ضعف في المهارات الاجتماعية بصراحة. شعورهم بالعزلة، متعودين في المدرسة أن ينزلون أرض الواقع،
1: أي في حركة بعد يعني
0: حركة مع زملائهم، هني صار شوي عندنا الربادة. تعودوا على أنهم يقعدون في البيت من غير حركة، بس نايمين بس يأكلون، ولكن في المدرسة هي مو بس مهارات تعليمية أيضا مهارات بدنية، أنهم يمشون يلعبون كرة القدم السلة، البنات نفس الطريقة، لكن أصبحت هناك يعني قل عندهم الاحتكاك المباشر، وهذه طبعا فيها مشكلة، ولكن احنا دائما هذه الظروف اللي احنا نمر فيها في الأزمات لها وقت معين، يعني ما تكون دائمة.
1: نعم، كثرة استخدام الأجهزة الإلكترونية أصبحت جزء من التعليم، فما أبرز آثارها النفسية دكتورة هبة أو الصحية على الأطفال والمراهقين؟
0: طبعا إجهاد العين رقم واحد، لأن صار التركيز يعني نص يوم وهم يلعبون مثلا على الأجهزة. من جديد إحنا طبعا هذه رسالة نوجهها حق أولياء الأمور، إن لازم تحدد حق أبنائك أوقات معينة لاستخدام الهواتف والآيبادات والبلاي ستيشن وغيره، لأن أول شيء مو بس إجهاد العين، قلة النشاط البدني، اضطرابات في النوم تصير عندهم، التوتر والقلق، تشوفينا قاعد طول اليوم على قاعدة واحدة
1: نعم
0: قدام الشاشة، وما في ما في يعني تفاعل واقعي مع أهله حتى. فلما أهله ينادونه قدا أو تعال مثلا قوم صال أو شيء، يصير يتنرفز. ليش؟ لأنه هو خلاص صار إنسان يعني مدمن على هذه الأجهزة.
1: نعم، هل تختلف آثار الدراسة عن بعد بين المراحل العمرية من الفئة الأكثر تأثرا في هذا الموضوع برايك؟ هل هي فئة المراهقين الأطفال؟
0: لا والله أنا أشوفها فئة المرحلة الابتدائية، هم أكثر ناس يعني كان يحتاجون هذا التفاعل مع المعلمين. الطلاب في المراحل الأكبر صار عندهم تكيف أكثر مع التعليم الإلكتروني، لأنهم ما شاء الله ناضجين وعارفين شلون طريقة استخدام هذه البرامج، ولكن الأطفال الصغار ما يعرفون يستخدموا البرامج، محتاجين حق المعلمة.
1: نعم،
0: تقعد قدامهم وتتكلم ويستوعبونها، ومن نظرات عينها ومن الحركات التشويقية اللي تسويها كلها تأثر فيهم.
1: نعم،
0: ولكن هم أنا أظن أكثر مرحلة اللي هي مرحلة الابتدائي.
1: نعم، من واقع متابعتك دكتورة هبة، هل التعليم الحضوري ما زال الأفضل أم التعليم المدمج أصبح خيار مناسب لمستقبل التعليم؟
0: والله أنا أقول حاليا المدمج، لأنه أصبح خيار مناسب حق مستقبلنا. ليش؟ جمع مزايا التعليم التقليدي والتكنولوجي ما بين الحديث وما بين، يعني سوينا توازن ما بين الحديث وما بين القديم.
1: جميل.
0: صار عندهم الحين شوي رؤية أوضح خبرة أكثر في التعليم الإلكتروني، وهذا اللي إحنا محتاجينه.
1: نعم، ما أبرز التحديات اللي واجهت الأسر الكويتية خلال تجربة التعليم الإلكتروني؟
0: طبعا بداية أنت تعرفين أن الأسر أحيانا عندهم 3-4 عيال، واجهتهم يمكن صعوبة في توفير الأجهزة حق أبنائهم.
1: نعم.
0: الأماكن، تنظيم أوقاتهم، مثلا إذا كان البيت صغير وهم عندهم 4-5 وكل واحد يبي يتكلم مع معلمته وكل واحد يحتاج، أو أحيانا تكون المعلمين أو المعلمات أيضا ما عندهم أماكن، فنحتاج أيضا، كانوا يحتاجون أيضا حتى التركيز الأكثر لأن البيت كله شغال تيمز الصبح، ضغط أولياء الأمور وضغط المتابعة، هذا وايد يعني أثر عليهم.
1: نعم دكتورة هبة، كيف يمكن المدرسة والأسرة أن تساعد الطالب على التركيز والانضباط أثناء الدراسة الإلكترونية؟
0: لازم يتم تنظيم الأوقات، يعني إحنا مع الأزمة اللي صارت نومتهم اختلفت لأن تغير، يعني بداية الدراسة عندهم تغيرت.
1: نعم.
0: لازم أولا نوفر لهم مكان الهادي، هو الطالب محتاج هدوء ومحتاج مكان يقعد فيه عشان ما يتشتت. ثانيا التشجيع على الالتزام في الجدول، يعني أنا أستغرب أن أشوف بعض الطلبة ينامون نايمين
1: أثناء
0: طبعا نايمين لأنه ما أخذوا قسط الراحة، أهلهم مو مستوعبين أن يا أخواني هذه دراسة، لازم يكون في المتابعة مستمرة وتحفيز إيجابي من الأهل.
1: نعم.
0: فأنا أقول الأهل في الدرجة الأولى أن يتم تحفيزهم، توفير أجواء هادئة، توفير الراحة لهم. يعني إحنا ردينا مثل قبل، نقوم الصبح ونسوي لهم الريوق ونحط لهم، ليش؟ عشان يفتحوا مخهم، عشان
1: نعم.
0: يحبون،
1: يعني تكون في متابعة في بداية اليوم الدراسي
0: طبعا.
1: من قبل الوالدين أكيد، يعني
0: أكيد.
1: مو على بنا أنه ما في توصيل حق المدرسة فأنت أقعد وأنت جاب
0: لازم شوف يحس المسؤولية الحين، لازم يكون عندهم حس المسؤولية قوي، لأنهم محتاجين أنهم يعرفون أن إحنا مو دائما حوالينهم، إحنا عندنا دوامات، رجعنا دوامات مرة ثانية.
1: نعم. صح،
0: لازم يكون اعتمادهم نفسي ويكون في مسؤولية، لما أنا أعطيك مسؤولية تكون قدها، وهذا أهم شيء.
1: نعم.
0: أن يكون ما بين الأهل وما بين أبنائهم حس المسؤولية والصدق.
1: نعم دكتورة هبة، كيف ترين مستقبل التعليم الإلكتروني في الكويت؟ يعني هل نحن بحاجة إلى تطوير أو تطور أكثر أو أكبر في هذا الجانب؟
0: والله أنا قبل قليل قلت لك أن لله الحمد البنية التحتية والتقنيات التعليمية اللي استخدمت خلال الفترة اللي طافت كانت جديرة في أنها يعني ما شاء الله أثبتت جدارتها خلال الفترة اللي طافت، ولكن نحتاج يمكن تدريب المعلمين أكثر والطلاب على استخدام الوسائل الحديثة، هذه محتاجينها بشكل أكثر وكفاءة وفعالية أكثر، وإحنا الحمد لله خلال شهرين وصلوا، أنا يتراوالي الحين وصلوا إلى هذه الكفاءة والفعالية.
1: نعم، ومثل ما تفضلت يمكن المدرسات يمكن يحتاجون مثلا أسلوب مشوق أكثر لجذب الطلبة مثلا أثناء
0: طبعاً
1: تعليمهم
0: أكيد.
1: أونلاين يعني.
0: والله أنا من خلال مراحل المختلفة اللي عندي حق عيالي الله يطول بعمرهم ويحفظهم إن شاء الله عيالتهم،
1: آمين،
0: شفت انبهرت في طريقة الشرح عند الأساتذة سواء كان معلمين أو معلمات،
1: أبدعوا
0: التشويق. والله أبدعوا، كان ودي أنا أصور كل الفيديوهات وأبعثها حق الوزير،
1: وفي بعد شرائح أعتقد يحطونها تعليمية أو يعني
0: طبعاً
1: تسهل
0: يعاد الدرس.
1: نعم، أهم النصائح اللي تقدمينها للطلاب وأولياء الأمور لتحقيق توازن صحي بين الدراسة واستخدام التكنولوجيا، وأيضا إذا عندك رسالة للمدرسات.
0: والله أنا أنصح أبنائنا وأولياء الأمور أن دائما يكون التحقيق في التوازن بين الدراسة والتكنولوجيا، إحنا الحين دخلنا عيالنا والتكنولوجيا بس لازم يكون في توازن، لازم يكون في رقابة من الأهل على الأبناء من خلال تنظيم وقتهم طبعا، يعطونهم وقت الراحة، وإحنا الحين داشين على فترة الصيف، يعني نحتاج أنشطة رياضية واجتماعية، ممارسات
1: نعم. تعويضية نعم.
0: ودائما ما نفرط في استخدام هذه الأجهزة الإلكترونية ونقيسها في أوقات معينة، إذا إحنا نظمنا حياتهم هم راح يتأقلمون على هالشيء، فدائما أنا أقول الأول والأخير الأسرة ثم الأسرة ثم الأسرة.
1: يا يعطيكم العافية وعساكم على القوة، ويبقى التعليم رسالة سامية تتطور مع تطور الزمن والتكنولوجيا، لكن يبقى الأهم هو تحقيق التوازن الذي يحافظ على جودة التعليم وصحة الطالب النفسية والاجتماعية والعلمية. الدراسة عن بعد رغم ما كانت هي تقدم من حلول ومميزات، لكن اكشفت أيضا أن في تحديات تحتاج إلى وعي وتعاون ما بين الأسرة والمدرسة والمجتمع. كل الشكر لك ضيفتنا الكريمة الدكتورة هبة الدريهم على هذا الحوار الثري والمفيد. شكرا لك.
0: مشكورين، حياكم الله.
2: نكون بالميدان وننقل لكم الصورة من قلب الحدث. تغطياتنا مستمرة معكم في مساء الخير يا كويت.
1: مستمعي الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مساء الخير يا كويت. حتى نلتقي في الغد، دمتم في حفظ الله ورعايته، وهذه تحيات المخرج محمد مال الله.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العشاء وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: الكويت والساعة فيها الآن 8:05 مساءً.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة دولة الكويت نحييكم ونقدم لحضراتكم الجولة الإخبارية المسائية لهذه الليلة، يصحبكم فيها من التقديم هزاع العتيبي ومن الإخراج أمير مختار.

في جولتنا هذا المساء حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى جلالة ملك مملكة النرويج الصديقة. ممثل سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو رئيس مجلس الوزراء يعود إلى البلاد بعد ترأس وفد الكويت في القمة الأوروبية الخليجية باليونان. سمو ولي العهد يشمل برعايته وحضوره المباراة النهائية على كأس سموه حفظه الله يوم غد الاثنين. النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يلتقي وزير الداخلية البحريني ويؤكدان أهمية توحيد الجهود الأمنية الخليجية لمواجهة التحديات الراهنة. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداء الآثم الذي استهدف مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية بإمارة أبوظبي. وزارة الدفاع الإماراتية تعلن بدء التحقيقات لتحديد مصدر هجوم بطائرات مسيرة استهدف مولدا كهربائيا خارج محيط محطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي. والوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إنها تتابع الوضع وعلى اتصال مستمر مع السلطات الإماراتية. جيش الاحتلال يشن غارات جديدة على لبنان وينذر قرى وبلدات بالإخلاء جنوب لبنان. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجوم بالمسيرات. منظمة الصحة العالمية تقول أن تفشي فيروس إيبولا في الكونغو وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عالمية. أهلا بلقائكم من جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. جاءنا من الديوان الأميري ما يلي: باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وأسرة آل الصباح الكرام، يتقدم الديوان الأميري بالشكر الجزيل إلى كافة الأخوة المواطنين والمقيمين الكرام الذين شاركوا بتقديم التعازي بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ فاضل خالد جابر الفاضل الصباح، إذ نسأل الله تعالى أن يجزيهم خيرا ويحفظهم من كل مكروه، وندعوه سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى جلالة الملك هارالد الخامس ملك مملكة النرويج الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لجلالته موفور الصحة والعافية ولمملكة النرويج وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى جلالة الملك هارالد الخامس ملك مملكة النرويج الصديقة. ضمن سموه خالص تهاني بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده وراجيا لجلالته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى جلالة الملك هارالد الخامس ملك مملكة النرويج الصديقة بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده. تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا ظهر اليوم من أخيه فخامة الرئيس العماد جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وأبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بالظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة وتبادل الآراء بشأنها. كما أكد الجانبان خلال الاتصال على بذل كافة الجهود لإرساء روافد السلام في المنطقة ودعم جميع المساعي لحفظ سيادتها وأمنها وصيانة استقرارها. هذا وقد عبر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن خالص شكره وتقديره لأخيه فخامة الرئيس العماد جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، متمنيا لفخامته دوام الصحة والعافية وللشعب اللبناني الشقيق المزيد من التقدم والرخاء.
عاد ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق إلى البلاد اليوم بعد أن ترأس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال القمة الأوروبية الخليجية الجيوسياسية والاستثمارية الأولى التي عقدت بجمهورية اليونان الصديقة. وكان في مقدمة مستقبل سموه على أرض المطار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي ووزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح وعدد من كبار المسؤولين بالدولة. وكان قد غادر ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له اليوم جمهورية اليونان الصديقة بعد ترأسه وفد دولة الكويت المشارك في القمة الأوروبية الخليجية الجيوسياسية والاستثمارية الأولى. وكان في وداع سموه على أرض المطار سفير دولة الكويت لدى جمهورية اليونان محمد علي الرومي وأعضاء السفارة. هذا وكان ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء قد استقبل معالي رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا الصديقة جورجيا ميلوني والوفد المرافق لها على هامش أعمال القمة الأوروبية الخليجية الجيوسياسية والاستثمارية الأولى المنعقدة بجمهورية اليونان الصديقة. وتسلم سمو رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء رسالة موجهة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من معالي رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تتعلق بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الوثيقة بين دولة الكويت وجمهورية إيطاليا الصديقة في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر.

0: جابر الأحمد الصباح. استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم بقصر بيان صباح اليوم معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين الشقيقة والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. حضر اللقاء معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح وكبار المسؤولين. يتفضل سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله، فيشمل برعايته وحضوره المباراة النهائية على كأس سموه حفظه الله، والتي ستقام في تمام الساعة 7:15 من مساء يوم غد الاثنين 1 ذي الحجة 1447 للهجرة الموافق 18 من مايو 2026 بين فريقي نادي الكويت الرياضي والنادي العربي الرياضي، وذلك على استاد جابر الأحمد الدولي. أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ووزير الداخلية في مملكة البحرين الشقيقة الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة أهمية توحيد الجهود وتعزيز الشراكة الأمنية الخليجية لمواجهة التحديات الراهنة. جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الداخلية اليوم عقب استقبال الشيخ فهد اليوسف لوزير الداخلية البحريني والوفد المرافق له في مطار الكويت الدولي لدى وصوله إلى البلاد في زيارة رسمية، حيث حضر الاستقبال وكيل وزارة الداخلية اللواء عبد الوهاب الوهيب وعدد من القيادات الأمنية. وأكد الشيخ فهد اليوسف وفق البيان عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع دولة الكويت ومملكة البحرين وشعبيهما الشقيقين، وما تشهده من تعاون وتنسيق مستمر في مختلف المجالات لا سيما المجال الأمني. وأكد دعم دولة الكويت الكامل لمملكة البحرين الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات أمنية تهدف إلى حفظ أمنها واستقرارها، مشيدا بما تتمتع به الأجهزة الأمنية البحرينية من كفاءة عالية ويقظة ميدانية في التعامل مع مختلف التحديات الأمنية. وذكر البيان أن الجانبين عقدا اجتماعا في قصر بيان عقب مراسم الاستقبال، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الأمني المشترك بين البلدين الشقيقين ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأشار البيان إلى أنه تم استعراض آخر المستجدات وتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار وتعزيز مسيرة العمل الأمني الخليجي المشترك. وذكر أن الجانبين أكدا حرص البلدين الشقيقين على دعم كل ما من شأنه ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتحقيق المصالح المشتركة بما يلبي تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين نحو المزيد من التعاون والتكامل. وعقب الاجتماع غادر الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة البلاد، حيث كان في وداعه بمطار الكويت الدولي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وعدد من القيادات الأمنية. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداء الآثم الذي استهدف مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبو ظبي بطائرة مسيرة، وتعده انتهاكا صارخا لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتهديدا خطيرا لأمن واستقرار المنطقة. وأكدت الوزارة أن استهداف محطات الطاقة النووية السلمية يشكل خرقا صريحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة لما قد يترتب عليه من مخاطر جسيمة على المدنيين والبيئة والأمن الإقليمي والدولي، مشددة أن استهداف المواقع الحيوية والمدنية أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس القانونية. وجددت الوزارة تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودعمها الكامل لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وصون سيادتها وسلامة أراضيها. في جدة أعلن القنصل العام لدولة الكويت في مدينة جدة ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي يوسف تنيب اليوم اكتمال استعدادات القنصلية العامة لموسم الحج وجاهزية فرق القنصلية لتقديم الدعم والرعاية لحجاج دولة الكويت بما يضمن أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة في إطار حرص دولة الكويت على رعاية مواطنيها في الخارج وتقديم أفضل الخدمات لهم. ودعا القنصل التنيب المواطنين الكويتيين الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام إلى أهمية الالتزام بكافة التعليمات والقرارات التنظيمية الخاصة بالحج الصادرة من قبل الجهات المختصة السعودية التي تقتضي إلزامية الحصول على تصريح حج للدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج. وأوضح أن القنصلية باشرت منذ وقت مبكر تنفيذ خطة متكاملة، وأشار القنصل إلى تخصيص مكتب مناوبة في مكة المكرمة لمتابعة أوضاع الحجاج الكويتيين ميدانيا طوال فترة الموسم. ونتحول إلى أبوظبي. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم عن بدء التحقيقات لتحديد مصدر هجوم بطائرات مسيرة استهدف مولدا كهربائيا خارج محيط محطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي. وقالت الوزارة إن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت مع 3 طائرات مسيرة حيث تم التعامل بنجاح مع 2، فيما أصابت 3 مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة. من جهتها قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها تتابع الوضع وعلى اتصال مستمر مع السلطات الإماراتية، مشيرة إلى استعدادها لتقديم المساعدة إن لزم الأمر. وأضافت الوكالة أن الإمارات أبلغتها بأن مستويات الإشعاع في محطة براكة للطاقة النووية ضمن المعدل الطبيعي. المزيد في هذا التقرير.
1: أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم عن بدء التحقيقات لتحديد مصدر هجوم بطائرات مسيرة استهدف مولدا كهربائيا خارج محيط محطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي. وقالت الوزارة إن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت مع 3 طائرات مسيرة دخلت الدولة من جهة الحدود الغربية، حيث تم التعامل بنجاح مع 2، فيما أصابت 3 مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة. من جهته قال مكتب أبوظبي الإعلامي إن الجهات المختصة في الإمارة تعاملت مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة. وأضاف المكتب إن الحريق لم يسفر عن تسجيل أي إصابات أو تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية. وقال مكتب أبوظبي الإعلامي إن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أكدت أن الحريق لم يؤثر في سلامة المحطة أو جاهزية أنظمتها الأساسية، وأن جميع المحطات تعمل كالمعتاد. هذا وقد توالت ردود الفعل حيث أدانت دولة قطر بشدة الاعتداء على دولة الإمارات ب3 طائرات مسيرة استهدفت إحداها محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة. وأكدت وزارة الخارجية القطرية إن الاعتداءات الغاشمة على دول المنطقة تجاوزت كافة الخطوط الحمراء عبر استهداف المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. بدوره أدان الأردن الاستهداف الذي تعرضت له الإمارات بمسيرة ما أدى إلى اندلاع حريق خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية، وقال إن الهجوم يشكل انتهاكا سافرا لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أدانت وزارة الخارجية المصرية وأعربت عن استنكارها للاستهداف الذي تعرضت له الإمارات بطائرة مسيرة وأسفر عن اندلاع حريق في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية، وأكدت أن هذا الاعتداء السافر يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة دولة الإمارات وقواعد القانون الدولي.

كما دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم استهداف محطة براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة بطائرة مسيرة، مؤكدا أن الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي وأعراف حماية المنشآت النووية المدنية. وأعرب أبو الغيط عن ارتياحه لتأكيد الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات أن

0: تؤثر على سلامة المنشأة أو مستويات السلامة الإشعاعية.
1: ونبقى في أبوظبي، حيث دان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان الاعتداء الآثم الذي أسفر عن حريق في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة جراء استهدافه بطائرة مسيرة من دون تسجيل أي إصابات أو تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية. وأكد الشيخ عبد الله بن زايد خلال اتصال مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غراسي، أكد أن استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وشدد الشيخ عبد الله بن زايد على حق دولة الإمارات الكامل في الرد على هذه الاعتداءات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها وفقا للقانون الدولي. في واشنطن، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اقتراب جولة جديدة من العمليات العسكرية ضد إيران، حيث نشر صورة سفن حربية مع عبارة هدوء ما قبل العاصفة. من جهته قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إن عملية الغضب الملحمي انتهت، وإن الولايات المتحدة بصدد مشروع يتمثل في إعادة فتح مضيق هرمز. عباس متولي والمزيد من التفاصيل.
2: صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستصل إلى حل مع إيران بطريقة أو بأخرى، مضيفا في حوار مع فوكس نيوز أن الأمر إما أن يكون عنيفا أو لا، وأنا أفضل بفارق كبير أن يكون غير عنيف. وفي اليوم 79 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، نشر الرئيس الأمريكي صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي على منصته تروث سوشيال، يظهر فيه على متن سفينة عسكرية وخلفه سفن إيرانية، وعلق عليها بالقول الهدوء الذي يسبق العاصفة. وفي وقت سابق قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الولايات المتحدة وإسرائيل تجريان استعدادات مكثفة لاحتمال استئناف العمليات العسكرية ضد إيران ربما في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، وسط تصاعد التقديرات بانهيار المسار الدبلوماسي. وفي مقابلة أيضا مع شبكة فوكس نيوز قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إن عملية الغضب الملحمي انتهت، وأن الولايات المتحدة بصدد مشروع يتمثل في إعادة فتح مضيق هرمز. وكان مجلس النواب قد رفض بفارق ضئيل قرارا قدمه الديمقراطيون هدفه وقف الحرب مع إيران إلى أن يمنح الكونغرس تفويضا بالأعمال القتالية، ومن ثم فشلت محاولة كبح حملة الرئيس دونالد ترامب العسكرية. في غضون ذلك أعد كبار مساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خططا لاحتمال أن يأمر باستئناف ضربات عسكرية إذا قرر كسر الجمود عبر مزيد من الهجمات، فيما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مساعد الرئيس الأمريكي قولهم إن الأخير لم يتخذ بعد قرارا بشأن خطواته المقبلة في حرب إيران، فيما تعمل أطراف دولية على محاولة التوصل إلى تسوية تدفع طهران إلى إعادة فتح المضيق. وفي ظل عدم إحراز محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران تقدما يذكر على الصعيد العلني، قدمت باكستان تأكيدات بأنها تعمل عبر القنوات الدبلوماسية لتخفيف حدة التوترات في المنطقة. ولم تشر باكستان التي تتوسط في المناقشات بين الدولتين إلى ما إذا كانت الولايات المتحدة قد ردت على المقترح الإيراني الأخير الذي كان الرئيس دونالد ترامب قد وصفه علنا بأنه هراء. عباس متولي، إذاعة الكويت، واشنطن.
1: وفي الأراضي المحتلة، أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حكومة الاحتلال مستعدة لكل احتمالات عودة الحرب، مضيفا أنه من المقرر أن يتحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم لبحث التطورات بالمنطقة. وفي لندن، أعلنت بريطانيا اليوم نشر منظومة صواريخ جديدة منخفضة التكلفة في منطقة الشرق الأوسط للتصدي لهجمات بالمسيرات المختلفة. وفي لبنان شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على مناطق متفرقة في جنوب الأراضي اللبنانية خلفت قتلى ومصابين، كما أنذر جيش الاحتلال 4 بلدات وقرى جنوبي لبنان بإخلاء المنازل والابتعاد مسافة 1000 متر إلى منطقة مفتوحة. هذا وقد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع عدد قتلى عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

0: إسرائيلي على لبنان إلى 2988 قتيلا. الزميلة سحر بشارة والتفاصيل.
1: منذ الصباح لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية بالقصف الجوي والمدفعي على مناطق عدة في الجنوب والبقاع الغربي شرقي لبنان، حيث شن الطيران الحربي عشرات الغارات على بلدات عدة في أقضية النبطية وبنت جبيل وصور وصيدة في الجنوب، وعلى بلدتي يحمر وسحمر في البقاع شرقي لبنان، ما أسفر عن دمار كبير وسقوط ضحايا. ففي الجنوب أدت غارتان على بلدة طير دبة إلى مقتل أب وطفلته، إضافة إلى إصابة مسعفين، كما سقط 6 قتلى بينهم امرأة وطفل، إضافة إلى 3 جرحى في الغارة التي استهدفت بلدة طير في السيه، وسقط قتيل في غارة على سيارة في بلدة أزرري. وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس إلى 2988 قتيلا و 9210 جرحى. إلى ذلك شن الطيران الحربي غارات عنيفة على بلدات يحمر شقيف وزوتر الشرقية وكفرة وحداثة وعيت الجبل ومجد السلم وزبقين وجبشيت وحريص ودير أمطار والمرونية والبيسرية وجبال البطم وبرعشيت. هذا وواصل جيش الاحتلال عمليات التفجير العنيفة في بلدة الخيام. إلى ذلك حلق الطيران المسير على علو منخفض فوق بيروت والضاحية الجنوبية. التصعيد الإسرائيلي يأتي عشية الهدنة الممددة التي تبدأ غدا لمدة 45 يوما من دون أن يتضح ما إذا كان جيش الاحتلال سيلتزم بها أم سيواصل اعتداءاته على غرار الهدنتين الأولى والثانية. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: ونتحول إلى قطاع غزة، حيث استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق نار كثيف جنوب خان يونس وحي التفاح شرقي القطاع. الزميل عبد الرحيم أبو كويك والتفاصيل.
2: تتوالى التطورات الميدانية في قطاع غزة في ظل استمرار خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار مع تجدد القصف الجوي والمدفعي في عدة محاور، وسط تحليق مستمر للطائرات الحربية والمسيرات في أجواء القطاع. وسجلت غارات متفرقة أدت لاستشهاد 6 فلسطينيين في أكثر من موقع بينهم ضحايا نتيجة استهدافات طالت مناطق في دير البلح وخان يونس جنوب القطاع، مع وصول إصابات إلى المستشفيات بعضها وصفته الطواقم الطبية بالخطير. إلى ذلك تتواصل الخروقات في شرق وجنوب خان يونس مع قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من قبل طيران الاحتلال في أكثر من موقع داخل القطاع. إلى ذلك تتعرض مناطق متعددة في القطاع لقصف جوي ومدفعي متواصل في وقت تسجل فيه تطورات متلاحقة على أكثر من جبهة. وحذرت وزارة الصحة في غزة من ارتفاع أعداد الضحايا والشهداء، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى منذ دخول وقف إطلاق النار إلى نحو 870 شهيدا وأكثر من 2540 إصابة، مع استمرار وجود ضحايا تحت الركام. هذا وتزداد أوضاع المدنيين صعوبة داخل مراكز الإيواء والخيام في ظل نقص حاد في الغذاء والمياه وتراجع الإمدادات، مع تصاعد المعاناة اليومية للعائلات المهجرة. وفي ملف معبر رفح تستمر حالة تعليق سفر المرضى والجرحى دون إيضاحات رسمية، وتبقى الأوضاع في القطاع مرهونة بتطورات الساعات المقبلة في ظل غياب أفق واضح لتهدئة قريبة. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
0: وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي المحجر بمخيم نور شمس شرق مدينة طول كرم بالضفة الغربية المحتلة، كما اقتحمت آليات جيش الاحتلال ضاحية أكتابة شرق مدينة طول كرم وتمركزت فيها. وفي جديد الملف السوري، اعتبر المبعوث الأمريكي توم باراك اليوم أن سوريا حققت تقدما ملحوظا وباتت مختبرا لتوافق إقليمي قائم على الدبلوماسية بعد عام من رفع واشنطن العقوبات عن دمشق. وأضاف باراك أن الفرص القادمة تعدو بتقدم هائل للشعب السوري واستقرار دائم، مشيرا إلى أن سوريا الآن مختبر

0: لتوافق إقليمي جديد قائم على الدبلوماسية والاندماج والأمل للمنطقة بأكملها. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت روسيا اليوم مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 12 آخرين جراء هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية. وقال سيرغي سبيانين رئيس بلدية موسكو إن مصفاة النفط في المدينة لم تتضرر جراء الهجوم، مشيرا إلى إسقاط أكثر من 120 طائرة مسيرة خلال 24 ساعة الماضية. وفي كييف قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اليوم إن طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا هاجمت منطقة موسكو، مضيفا أن الهجمات الأوكرانية على المناطق الروسية مبررة وتأتي ردا على الهجوم الروسي المتكرر على الأراضي الأوكرانية. وفي جنيف قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس إن تفشي فيروس إيبولا في كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا. وأوضح غبريسوس أن تفشي الفيروس لا يستوفي حتى اللحظة معايير طوارئ الجائحة وفقا للوائح الصحية الدولية. ونبقى في جنيف، أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم حالة طوارئ صحية عامة إثر انتشار فيروس إيبولا بجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وتفيد أحدث حصيلة صادرة عن المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية بأن السلالة المتفشية من إيبولا تسببت في وفاة 88 شخصا إضافة إلى 336 شخصا اشتبهوا في إصابتهم. ونصل معا إلى فقرة الحوار والتحليل السياسي لهذه الجولة المسائية، ونناقش فيها التصعيد في الشرق الأوسط. فيما ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاقتراب جولة جديدة من العمليات العسكرية ضد إيران، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن بدء التحقيقات لتحديد مصدر هجوم بطائرات مسيرة استهدف مولدا كهربائيا خارج محيط محطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي. ولمتابعة هذا الموضوع انضم إلينا من المملكة المتحدة الدكتور يونس الحويج، أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية بجامعة ريدينغ. أهلا وسهلا بك معنا دكتور يونس.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: حياك الله. بداية، ما الذي يعكسه إعلان وزارة الدفاع الإماراتية عن هجوم بطائرات مسيرة استهدف مولدا كهربائيا خارج محيط محطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي، سيما مع المخاطر الكبيرة التي قد تعترض السكان في المنطقة جراء استهداف محطة للطاقة النووية؟
1: بالتأكيد يعني هذا الاستهداف يؤثر على حياة المواطنين وعلى المنطقة ككل، لأن هناك يعني هي محطة نووية لها يعني فيها الكثير من الإشعاعات، قد يعني عدم السيطرة عليه قد يؤثر على المنطقة وعلى الحياة البرية والحيوانية والبحرية والإنسانية بكل بالطبيعة يعني. فهذا طبعا اعتداء غير مسبوق بهذا الشكل يحصل في المنطقة، خاصة في دولة من دول يعني الدول الخليج. وكذلك يعني السلطات الإماراتية إلى حد الآن تقول أن هذا الاعتداء أتى من الغرب، فقصة أتى من الغرب هذا يحتاج إلى وقت وإلى تحليل من الذي قام بهذه المهمة. هل هي أدرع معينة؟ هل هو دولة معينة بعينها؟ هل هو استهداف من خارج المنطقة من أجل توريط يعني دولة الإمارات وبعض الدول العربية المطلة على الخليج في بضربات أخرى ضد إيران أو في الدخول في معركة؟ لأن الحربين الماضيين لم تستطيع هاتين الحربين أن تجر أعضاء أو الدول المنطقة إلى الدخول مباشرة في هذا الصراع. كان الصراع موجود ما بين دول طبعا بين الولايات المتحدة الأمريكية والكيان وإيران، ويعني الدول أخذت موقف الحقيقة استراتيجي وعدم الرد، ويعني عبارة عن مسألة دفاعية بالدرجة الأولى، وهذا طبيعي بالتأكيد يعني سيشكل نوع من التطور في هذه المرحلة، خاصة عندما رأينا أن هناك اجتماع سيعقد أو اتصال هاتفي يعقد اليوم ما بين ترامب وبين نتنياهو وكذلك.

0: كذلك الكابينت في الكيان سيجتمع اليوم كذلك لتحديد ما يعني ما سيقوم به في المرحلة القادمة.
1: إذا لماذا نشهد هذه الهجمات الآثمة على دول الخليج التي أعلنت مرارا وتكرارا عدم مشاركتها في حرب الشرق الأوسط دكتور يونس؟
0: هو بالطبع يعني يريد جر هذه الدول الى الى الى معركة، يعني يريد يعني من يقوم بهذا العمل يريد جر هذه الدول، وهذه الدول لانها يعني هي شريان الاقتصاد الدولي والاقتصاد العالمي خاصة في مجال الطاقة ومشتقات الطاقة الطبيعية بشكل كبير جدا، ونتيجة موقعها الاستراتيجي وكذلك نتيجة الاستثمارات والنمو الاقتصادي التي تشهده هذه الدول، والتي بعض الدول الأخرى تسعى إلى تطوير يعني بنيتها الاقتصادية والاجتماعية. فهناك تناسق في هذه الدول، يعني لم يكن هناك أي نوع من التخلخل في السوشيال استراكشر أو في المعادلة الاجتماعية الداخلية، بالإضافة إلى هناك يعني الكثير من المشاريع التنموية لأجل يعني رفع من إمكانيات هذه الدول. فأيضا جر هذه الدول بالتأكيد يعني رأينا طبيعي موجة الربيع العربي في 2011-2012 الكثير من الدول تضررت، ويبدو أن هذه يبدو أن هذا هو بعض من الأهداف الخفية التي لن تستطيع أعتقد هذه الدول أن تمارس هذه المسألة، بالرغم من هناك نوع يبدو لي من الاستهداف لهذه الدول بدرجة خاصة. ولكن أنا أتوقع أن يعني الآن حان الوقت لأن لهذه الدول يعني سواء كان في إطار منظومة الجي سي سي أو الجلف كوبريشن كونسل أو حتى على المستوى يعني يكون هناك أمن جماعي ويكون هناك سياسة أمنية يعني قائمة تحدد يعني بشكل مشترك أن تقوم هذه الدول بفعل أو رد فعل أو تتخذ يعني نوع من الاستراتيجية أو السياسات المستقبلية لردع هذا التوجه الذي يستهدف المنطقة ودول المنطقة.
1: دكتور يونس، دعنا نتحول إلى تصريحات الرئيس الأمريكي التي ألمح فيها إلى اقتراب عمليات عسكرية جديدة ضد إيران.
0: نعم، يبدو لي أن الزيارة طبيعية هذه أتت في عقاب الزيارة التي قام بها الرئيس ترامب إلى الصين، ويبدو أنه لم يستطع أن يتخذ أو يحقق موقف متقارب مع الصينيين حول المسألة الإيرانية. كذلك هناك نوع من يعني عدم يعني المسألة أصبحت استلميت بشكل معين، هناك يعني اختناق في هذه المسألة، لازالت مضيق هرمز يعني لازال مغلق بشكل جزئي على بعض الدول، وكذلك يبدو أن الحصار الاقتصادي الذي تقوم به الولايات المتحدة على المنشآت وعلى المواني الإيرانية لم تحقق الهدف الكبير الذي يعني يراد به. فهناك نوع من يعني من الجمود السياسي والجمود العسكري في هذا المجال. الجمود السياسي من ناحية عدم تحريك يعني المسألة السلمية والمسألة الدبلوماسية، بالرغم من أن هناك حراك كبير تقوم به يعني باكستان خلال الزيارة الأخيرة لوزير الداخلية لإيران. وعلى الجانب العسكري يعني هناك يعني نوع من الجمود، بالرغم من هناك بعض الاحتكاكات التي حصلت قبل زيارة ترامب إلى الصين. فيبدو الآن يعني المسألة لابد أن تحل هذه المسألة سواء سلميا أو عسكريا. طبيعي الحل السلمي له، هناك العديد من المناورات لازالت ما بين الطرفين، ولم نشاهد حقيقة إلى حد الآن نوع من البريك ثرو أو نوع من الانفراج في هذه المسألة.
1: إذن ماذا عن تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني التي عرب فيها عن تفاؤله بإجراء جولة ثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في ظل حالة عدم اليقين حول مصير السلم في المنطقة؟
0: طبيعي، وهذا دور الدولة الوسيطة، يعني الدولة التي تقوم بالوساطة ما بين طرفين متصارعين، دائما يكون هناك جانب الأمل أو يعني الجانب يعني هذا يكون سائد فيه. هذا شيء طبيعي نعرفه في العلاقات الدبلوماسية والحراك الدبلوماسي عندما يحصل في مثل هذه الحالات، ولكن طبيعي هي تنقل رسائل ما بين الطرفين، يبدو أن لديها معلومات أكثر مما لدينا، يعني ما هي هذه الرسائل وما أوجه يعني القوة والضعف في هذه الردود. ولكن على كل حال يبدو أن الموقف حقيقة موقف يعني لم يشاهد أي تطور منذ الجولة الماضية يعني أو الجولة الأولى في هذه في الحل الدبلوماسي. طبيعي يعني بالنسبة لباكستان ستحاول ولن تقف حقيقة عن المحاولة حتى ولو أن حصل هناك نوع من الاختراق لوقت إطلاق النار الحالي وهو حش بشكله العام، ولكن يبدو لي هذا هو الهدف أو هذا هو الوسيلة الوحيدة التي تملكها باكستان في هذه المرحلة.
1: نعم، من المملكة المتحدة دكتور يونس الحويج.

0: وفي محطاتنا الاقتصادية من هذه الجولة، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام نحو 66 نقطة ليبلغ مستوى 8698 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي حوالي نقطتين، كما انخفض مؤشر السوق الأول 83 نقطة ونصف النقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 368 مليون سهم عبر 22 ألف صفقة نقدية بقيمة 84 مليون دينار. وهذه وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال الاثنتي عشرة ساعة المقبلة.
1: مساء الخير. الطقس المتوقع لهذه الليلة طقس معتدل ورياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة، سرعة الرياح من 10 إلى 30 كيلومتر بالساعة. الطقس المتوقع نهار يوم الاثنين طقس حار ورياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعة الرياح من 10 إلى 35 كيلومتر بالساعة. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة لفجر الغد مدينة الكويت 24 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 22، الجهرة مزارع العبدلي ومزارع الوفرة 20، ميناء الأحمدي وفيلتشة 26، جزرنا الشمالية ورب وبوبيان 25، وجزرنا الجنوبية قهر وكبر أم المرادم 27 درجة مئوية. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى 3 قدم. أعلى مد في الساعة 12:15 دقيقة بعد منتصف الليل. أدنى جزر في الساعة 6:20 دقيقة صباحا. موعد أذان الفجر في الساعة 3:24. موعد شروق الشمس في الساعة 4:54. كان معاكم جمال إبراهيم، شكرا لاستماعكم.
0: وفي نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى جلالة ملك مملكة النرويج الصديقة. ممثل سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو رئيس مجلس الوزراء يعود إلى البلاد بعد ترأس وفد الكويت في القمة الأوروبية الخليجية باليونان. سمو ولي العهد يشمل برعايته وحضوره المباراة النهائية على كأس سموه حفظه الله يوم غد الاثنين. النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يلتقي وزير الداخلية البحرين، ويؤكدان أهمية توحيد الجهود الأمنية الخليجية لمواجهة التحديات الراهنة. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداء الآثم الذي استهدف مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية بإمارة أبوظبي. وزارة الدفاع الإماراتية تعلن بدء التحقيقات لتحديد مصدر هجوم بطائرات مسيرة استهدف مولدا كهربائيا خارج محيط محطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي. والوكالة الدولية الطاقة الذرية تقول إنها تتابع الوضع على اتصال مستمر مع السلطات الإماراتية. جيش الاحتلال يشن غارات جديدة على لبنان ويندر قرى وبلدات بالإخلاء جنوب لبنان. وروسيا وأوكرانيا يتبادلان الهجوم بالمسيرات. ومنظمة الصحة العالمية تقول إن تفشي فيروس إيبولا في كونغو وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عالمية. سيداتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم الجولة الإخبارية المسائية. شكرا لحسن المتابعة. كان معكم من التقديم هزاع العتيبي، ومن الإخراج أمير مختار، وهذه تحية من الزملاء في إدارة الأخبار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: نشكر الأخوة الزملاء في استديو البرامج السياسية بعد أن نقلوا لكم نشرة الأخبار. الساعة الآن 8:48. أهلا بكم مستمعينا الكرام في النشرة الرياضية. في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية والتقديم أحمد المطيري والإخراج علي غلوم. إليكم أبرز العناوين. سمو ولي العهد يشمل برعايته وحضوره نهائي كأس سموه لكرة القدم غدا. نادي برغان يعسكر في مصر استعدادا للمشاركة في البطولة الآسيوية 28 للأندية أبطال الدوري. جامبا أوساكا الياباني يهزم النصر ويحرز لقب دوري أبطال آسيا 2. نابولي يضمن المشاركة الأوروبية ويوفنتوس يتعثر في الكالتشو. مانشستر يونايتد يعبر نوتنغهام فورست بثلاث أهداف لهدفين في البريمير ليج. رسميا تشابي ألونسو مدربا لتشيلسي. يتفضل سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الصباح حفظه الله فيشمل برعايته وحضوره المباراة النهائية على كأس سموه والتي ستقام في تمام الساعة 7:15 من مساء يوم غد الاثنين بين فريقي نادي الكويت الرياضي والنادي العربي الرياضي، وذلك على استاد جابر الأحمد الدولي. وحول استعدادات الأخضر للمباراة أدلى نائب رئيس جهاز الكرة عبد الله الحائري بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
1: مستعدين المباراة النهائية لكأس سمو ولي العهد حفظ الله ورعاه، فأمانة الوصول إلى النهائي وبحد ذاته فوز الفريقين فيكفينا نيل شرف المصافحة على ولي العهد الشيخ صباح الخالد الصباح، ونوعد الجميع إن شاء الله أن نطلع في صورة طيبة تليق باسم صاحب هذه المناسبة وتليق باسم الفريقين أمانة، وبالنهاية اللي بيفوز إن شاء الله راح نقول له مبروك والله يوفق الجميع.
0: أكد وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلهمة أن تشريف سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الصباح حفظه الله في رعايته وحضور المباراة النهائية لكأس سموه غدا الاثنين يجسد الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية للقطاع الرياضي والشبابي. وقال الوزير الجلهمة إن دعم القيادة السياسية يعكس مكانة متميزة التي تحظى بها الرياضة الكويتية باعتبارها ركيزة مهمة في دعم الطاقات الوطنية وتعزيز روح التنافس والانتماء بين الشباب وتحفيزهم لمواصلة تحقيق الإنجازات ورفع اسم الكويت في مختلف المحافل الرياضية. أقيمت مراسم سحب قرعة البطولة الآسيوية 28 للأندية الأبطال الدوري لكرة اليد الرجال والمؤهلة إلى بطولة كأس العالم للأندية سوبر جلوب في مصر 2027 في فندق الراية بحضور مسؤولي الاتحاد الآسيوي وممثلي الأندية المشاركة. وأسفرت القرعة عن وقوع نادي الكويت مستضيف البطولة ضمن المجموعة الثانية إلى جانب النجم البحريني والخليج السعودي والعرب القطري في مجموعة وصفت بالمتوازنة، فيما جاء فريق برغان الممثل الثاني لكرة اليد الكويتية في المجموعة الأولى التي تضم الشارق الإماراتي حامل اللقب والدحيل القطري ودراغون الصيني. غادر وفد الفريق الأول لكرة اليد بنادي برغان الرياضي برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة النادي السيد محمد الفراج إلى جمهورية مصر العربية، وذلك لإقامة معسكر تدريبي استعدادا للمشاركة في البطولة الآسيوية 28 للأندية أبطال الدوري تصفيات بطولة العالم للأندية. هذا وقد وقع فريق برغان الممثل الثاني لكرة اليد الكويتية في المجموعة الأولى التي تضم الشارق الإماراتي حامل اللقب والدحيل القطري ودراغون الصيني. أحرزت دولة الكويت 4 ميداليات ملونة في ألعاب القوى ضمن منافسات اليوم الرابع لدورة الألعاب الخليجية الرابعة الدوحة 2026.

0: التي تستمر منافساتها حتى 23 من مايو الجاري في العاصمة القطرية دوحة. وحول هذا الإنجاز الذي أدلى به المدير الفني للاتحاد الكويتي لألعاب القوى بدر عباس بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
1: جاءت نتائج مشاركة اللاعبات كالتالي: اللاعبة عائشة الخضر حققت الميدالية الذهبية في مسابقة الوثب الثلاثي، وأيضا اللاعبة فجر مندني حققت الميدالية الفضية في إطاحة المطرقة محققتها الرقم الكويتي جديد، وزميلتها في نفس المسابقة اللاعبة شيخة الصقهان حققت الميدالية البرونزية في سباق 3000 متر موانع سيدات، حققت اللاعبة هي التواجد الميدالية الفضية مع رقم كويتي جديد. وتختتم منافسات اليوم الرابع اليوم، وإن شاء الله سوف تكون هناك ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في اليوم الأخير.
0: ومن أخبارنا الخليجية، سجل جامبا أوساكا الياباني هدفا في الشوط الأول عكس سير المباراة ليهزم النصر السعودي بهدف دون مقابل ويحرز لقب دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم. واهدر النصر عدة فرص قبل أن تهتز شباكه في دقيقة 30 بهدف سجله التركي دينيز هوميت، ولم يتمكن متصدر الدوري السعودي للمحترفين من العودة إلى النتيجة رغم هيمنته بعدما افتقر للدقة في الأمتار الأخيرة، ويتعين على النصر التعافي سريعا من الخسارة قبل مواجهة ضيف ضامك يوم الخميس المقبل لحسم لقب الدوري السعودي. وإلى الأخبار العالمية، فاز فريق نابولي على مضيفه بيزا بثلاث أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 37 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي. وأحرز أهداف الفوز لصالح نابولي سكوت ماكتوميناي وأمير رحماني وراسموس هويلاند. بهذه النتيجة يرفع فريق نابولي رصيده للنقطة 73 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي ضمن لضمان رسميا مشاركة الأوروبية للموسم المقبل، فيما يتجمد رصيد بيزا عند النقطة 18 في المركز الأخير. وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، خسر فريق يوفنتوس أمام فيورنتينا بثنائية في اللقاء الذي جمعهما على ملعب أيلاند ستاديوم. سجلت ثنائية الفيولا داخل الشباك سيدة العجوز الثنائي شيرندوك ورونالد ماندويزا. بهذا الفوز يرفع فيورنتينا رصيده للنقطة 41 في المركز 15 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما يتجمد رصيد يوفنتوس عند النقطة 68 في المركز السادس، وأصبح مصيره ليس بيده للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل. تخطى مانشستر يونايتد ضيف نوتنغهام فورست بثلاثة أهداف لهدفين ضمن المرحلة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في آخر مباراة للشياطين الحمر على أرضهم على ملعب أولد ترافورد لهذا الموسم. وسجل للمان يونايتد لوك شو والبرازيلي كونيا والكاميروني برايان أمبويمو، في حين سجل لنوتنغهام فورست البرازيلي موراتو مورغان وجيبس وايت. وصار رصيد اليونايتد 68 نقطة في المركز الثالث، في حين توقف رصيد نوتنغهام عند النقطة 43 في المركز السادس عشر. أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي عن تعيين الإسباني تشابي ألونسو مدربا للفريق لمدة 4 سنوات على أن يبدأ مهامه في الأول من يونيو القادم. ويعود ألونسو صاحب 44 عاما للدوري الإنجليزي، لكن هذه المرة كمدرب بعد أن لعب لليفربول بين عامي 2004 و2009. وظفر ألونسو بلقب الدوري الألماني مع باير ليفركوزن في تجربته التدريبية الأولى كمدرب للفرق المحترفة، وانتقل بعدها لتدريب ريال مدريد في الموسم الحالي، ولكن محطة النادي الملكي لم يكتب لها النجاح ففضت الشراكة مطلع العام 2026. يستضيف برشلونة منافسه ريال بيتيس في 10:15 من مساء اليوم على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة 37 لمسابقة الدوري الإسباني. وحسم برشلونة لقب الدوري الإسباني باحتلاله الصدارة برصيد 71

0: نقطة، فيما يحتل بيتيس المركز الخامس برصيد 57 نقطة. وخسر برشلونة مباراته السابقة أمام ألافيس بهدف دياباتي، وتشهد قائمة برشلونة غياب النجم لامين يامال بسبب الإصابة، بينما تحوم الشكوك حول جاهزية الإنجليزي ماركوس راشفورد. عاد راسينغ سانتاندير إلى الدوري الإسباني بعد غياب 14 عاما بفوزه الكبير على ضيفه بلد الوليد بأربع أهداف مقابل هدف في الجولة 40 من منافسات دوري الدرجة الثانية. في المقابل تعرض ألميريا للخسارة أمام ضيفه لاس بالماس بهدفين لهدف، ويحتل راسينغ سانتاندير الصدارة ب 78 نقطة. وفي عالم المحركات، فاز أليكس ماركيز متسابق فريق غريستي ريسينغ بسباق السرعة في جائزة كاتالونيا الكبرى متفوقا على بيدرو أكوستا متسابق فريق كي تي ام الذي انطلق في المركز الأول بفارق ضئيل بلغ 41 جزءا من الثانية في أقرب نهاية لسباق سرعة في تاريخ بطولة العالم للدراجات النارية. وتخلص ماركيز من شبح سباق السرعة العام الماضي عندما تعرض لحادث أثناء تصدره السباق على حلبة برشلونة كاتالونيا على أرضه ليسمح لشقيقه مارك الفوز بالسباق. وصلنا معكم أعزائي المشاهدين إلى نهاية النشرة الرياضية، نذكركم بأبرز العناوين. سمو ولي العهد يشمل برعايته وحضوره نهائي كأس سموه لكرة القدم غدا. نادي برغان يعسكر في مصر استعدادا للمشاركة في البطولة الآسيوية 28 للأندية أبطال الدوري. غامبا أوساكا الياباني يهزم النصر ويحرز لقب دوري أبطال آسيا 2. نابولي يضمن مشاركة الأوروبية ويوفنتوس يتعثر في الكالتشو. مانشستر يونايتد يعبر نوتنغهام فورست بثلاثية نظيفة لهدفين في البريمير ليج. رسميا تشابي ألونسو مدربا لتشيلسي الإنجليزي. تقبلوا تحياتنا وتحيات فريق العمل من الإخراج من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية والتقديم أحمد المطيري، والإخراج علي غلوم.
1: حين تنبض القلوب بحب الوطن، ما كل الأوطان العمر وطن، ويعلو صوت الحقيقة عاليا كما
2: يعلو العلم. إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج ضفاف المعرفة.

برنامج علمي ثقافي يسلط الضوء على الكثير والكثير من المعلومات الثقافية والعلمية وكذلك الدراسات الجديدة، حيث نبحر في مياهها حتى نصل إلى ضفائها.

0: برنامج ضفاف المعرفة، إعداد أحمد شاكر، تقديم غانم المطيري، أحمد شاكر، تنفيذ مريم الموسوي. برنامج ضفاف المعرفة، إخراج عبد الله العزيزي.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ضفاف المعرفة.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ضفاف المعرفة.

0: عزيزي المستمع، دائما نعيش وإياك في برنامج ضفاف المعرفة والمعلومة، من ضفة إلى أخرى ومن بحر إلى آخر في عالم العلم والثقافة والمعرفة. كيف بدأ نظام البريد؟ نظام التواصل عرفه الإنسان منذ فجر الخليقة، ولكنه كان تواصلا صوتيا بالحديث عن قرب أو الصراخ بإشارات معينة، ثم بدقات الطبول التي ترمز إلى استغاثة أو استنفار وما إلى ذلك. أما نظام التراسل فيقترن في مختلف المدنيات بالحقبة اللاحقة لمعرفة القراءة والكتابة، واختلفت طرق نقل الرسائل باختلاف وسائل المواصلات السائدة في مختلف العصور والبيئات، فاستعملوا رسلا مشاة وعلى ظهور الخيل والجمال وهكذا. ولا يمكن القول بأن مجتمعا بعينه انفرد بأولوية الأخذ بنظام التراسل، فقد عرفه الفراعنة والإغريق والرومان والصينيون والآشوريون وغيرهم، ووضع له خلفاء المسلمون قواعد ونظم معينة. لكن البريد في كل هذه الحالات كان خاصا بأعمال الحكومات، وفي العصور الوسطى لجأ التجار فيما بينهم، وكذلك المهتمون بالعلم والثقافة إلى تنظيم نوع من البريد يخدم مصالحهم. ثم اضطرت الحكومات فيما بعد إلى تنظيم البريد للعامة، وعلى سبيل المثال نظمت بريطانيا البريد في القرن 16 بحيث لا يسمح بنقله إلا بواسطة من ترخص لهم الحكومة بهذا العمل. وفي عام 1680 تولى تاجر إنجليزي مهمة نقل البريد داخل لندن وضواحيها نظير بنس واحد، ونجح المشروع فاستولت عليه الحكومة واستمرت في إدارته حتى عام 1801، ثم ابتكرت نظام طوابع البريد عام 1840 بفئات تتناسب مع المسافات والأوزان، وانتشر هذا النظام بعد ذلك تدريجيا في سائر أنحاء العالم، وتطور حتى أصبح للبريد اتحاد دولي.
1: كيف يتسنى للإنسان الحياة على القمر؟ الآن وقد هبط الإنسان على سطح القمر، فإن المرحلة التالية هي أن يهيئ أماكن فيه لاستقبال مزيد من الزوار. كل المعلومات تفيد بأن الحياة على القمر لا تسر. سطحه مغطى بحفر عميقة وجبال عالية وبحار من حمم البراكين المتجمدة، كلها مغطاة بطبقة من غبار بركاني، ولا يوجد على سطح القمر هواء ولا ماء أو حيوان ونبات، كما لا يوجد صوت، لأن الصوت يحتاج إلى هواء يحمله وينقله. وتصل درجة حرارة الصخور خلال نهار القمر الذي يستمر 15 يوما إلى درجة غليان الماء، وخلال الليل الذي يستمر أسبوعين أيضا تهبط درجة الحرارة إلى 150 درجة تحت الصفر. لذا فإن الذين يذهبون إلى القمر لن يستطيعوا الخروج للنزهة إلا داخل ملابس فضائية تعصمهم من الحرارة والبرودة وتمدهم بالهواء ليتنفسوا. وبيوت القمر لابد أن تكون محكمة تماما كالغواصات، وكل ما يحتاجونه لابد أن يأتي إليهم من الأرض بما في ذلك الهواء.
0: عزيزي المستمع، ما زلنا نتواصل وإياك وبرنامج ضفاف المعرفة حيث رحاب المعلومة. كيف صار فبراير أقل أيام من بقية الأشهر؟ كان يوليوس قد جعل شهر فبراير الثاني في الترتيب بين الأشهر بعدما كان الأخير، وكان مكونا من 30 يوم، فأخذ منه يوما أضافة.

0: وصفه لشهر يوليو المسمى باسمه، وجاء القيصر أوغسطين فأخذ من فبراير يوما آخر أضافه إلى أغسطس المسمى باسمه، فبقي لشهر فبراير 28 يوم فقط. ولكي يتماشى التقويم السنوي مع تعاقب فصول السنة، صاروا يضيفون يوما لشهر فبراير كل سنة كبيسة، أي كل 4 سنوات. وقد اشتق اسم فبراير من كلمة لاتينية مفادها التصفية، ذلك أنه كان آخر شهر في السنة، والناس في روما كانوا يقيمون الاحتفالات لتوديع العام الماضي وتصفية حساباتهم معه. وظل الاسم لاصقا بشهر فبراير حتى بعد أن أصبح ترتيبه الثاني بين الأشهر.
1: ولا زلنا معكم أعزائي المستمعين، ومن معلومة إلى معلومة أخرى. كيف تتلون البشرة؟ الميلانين مادة بنية اللون موجودة في جلد كل إنسان، ولون كل شخص يتوقف على كمية الميلانين الموجودة في جلده ذكرا كان أو أنثى. وهناك علاقة بين الأشعة فوق البنفسجية الموجودة في ضوء الشمس وبين الميلانين، إنها علاقة وجود، ذلك أن تلك الأشعة تجعل الجلد ينتج كمية ميلانين أكثر، وهذا هو السر في أن سكان المناطق الحارة لهم جلد داكن وتقل درجة السمرة تبعا لقلة اشتداد ضوء الشمس إلى أن يختفي وجود الجلد الداكن في المناطق الباردة، حيث هم أقل حظا من أشعة الشمس الساطعة. مادة الميلانين موجودة في حالة اختزان على الطبقة السطحية من الجلد، والغرض منها هو وقاية الجلد نفسه من أشعة الشمس.
0: عزيزي المستمع، هل من علم إلى آخر وماهية الأشياء؟ كيف يحمي النبات نفسه من الصقيع؟ بعض النباتات يقتلعه الصقيع عندما يحل الشتاء، لكن البذور التي تسقطها إلى الأرض في الخريف تضمن نمو نباتات جديدة عوضا عنها في الربيع. نباتات أخرى تنشر أوراقها وتبسطها لتحصل على أكثر ما تستطيع من دفء تختزنه التربة، ومن بين هذه النباتات نبات البنفسج، ونباتات مشابهة تسمح للجزء العلوي منها أن يذبل ويموت ويبقى الجزء السفلي من الساق حينما ينبت البراعم ويقبل موسم النمو. هناك نباتات كثيرة أخرى تهرب من الطقس البارد بالاختباء تحت التربة، منها الأبصال مثلا، والنباتات الدرنية، والجذور التي تختزن كل الغذاء التي تحتاجه في موسم النبات الشتوي، وحينما يعود الطقس الدافئ تشق سطح التربة بنضال أوراقها الخضراء والبراعم الجديدة. وتستخدم الوسائل الميكانيكية أحيانا لحماية النبات من الصقيع في مناطق زراعة الحمصيات، حيث توضع مدافئ الزيت والمراوح الضخمة لتحريك الهواء باستمرار ومنع الهواء البارد من الاستقرار على أشجار الفواكه.
1: عزيزي المستمع، كيف نتقي الإشعاع الذري؟ أطلق الإنسان مارد الطاقة النووية المدمر من قمقمه لأول مرة في موجة رهيبة من القتل والتخريب اكتسحت مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين عام 1945 قبيل نهاية الحرب العالمية الثانية، نتيجة تفجير القنبلة الذرية بواسطة طيار أمريكي فوق المدينتين. لقي مئات آلاف السكان مصرعهم، ومنهم كثيرون قتلتهم موجات الإشعاع الصادرة عن القنبلة. وحتى في وقت السلم يمكن أن يلقى الناس مصرعهم بالإشعاع الذري. يعتمد خطر الإشعاع الذري على عدة عوامل، منها حجم

0: الإشعاع التي يتعرض لها الجسم وطول الوقت أو عدد مرات التعرض للإشعاع ونوع الإشعاع الذي يتعرض له والعضو الذي يصاب بالإشعاع. وفي الظروف العادية يستطيع الجسم أن يصلح ذاتياً الإصابة التي تحيق به، لكن إذا أتلف الإشعاع الخلايا والأنسجة فإن الجسم يعجز عن إبدالها. ولهذا السبب فإن العاملين في المختبرات العلمية والمصانع التي تتعامل مع مواد مشعة تتخذ إجراءات وقائية هامة ويستخدمون ملابس ومعدات خاصة، كما تجرى لهم فحوصات طبية على فترات متقاربة جداً. هؤلاء يتعاملون مع المواد المشعة بحرص شديد على مسافات سلامة محسوبة مع استعمال أجهزة تشغيل المفاعلات إلكترونيا، وبعد انتهاء فترة العمل يستحم العامل في حمامات خاصة دون أن ينزع ملابس العمل، ثم يخرج إلى غرفة خاصة حيث يجد أخصائيا يكشف عليه بجهاز جيجر للتأكد من خلو ملابسه من أي إشعاع ذري.
1: عزيزي المستمع، كيف يرصدون الأحوال الجوية مبكرا؟ رصد الأحوال الجوية أصبح في عصرنا الحالي في غاية الأهمية، يتولاه رجال ذوي خبرة عالية وتدريب معقد منتشرون في جميع أنحاء العالم، يجمعون بوسائل مختلفة كل المعلومات الجوية حول كوكبنا ويبلغونها إلى مراكز دولية تتبادلها فيما بينها. والراصد الجوي يستطيع تحديد سرعة واتجاه الرياح ودرجات الحرارة والرطوبة وكثافة السحب وحجمها وارتفاعها عن سطح الأرض والضغط الجوي وغير ذلك من الظروف الجوية فوق مساحة كبيرة من الأرض. ومن هذه المعلومات يمكن استنتاج الأحوال الجوية في أماكن أخرى وفي نفس المكان لفترة زمنية مقبلة. تأسس الاتحاد العالمي للأرصاد الجوية عام 1950 لمساعدة رجال الرصد في مختلف أنحاء العالم على تبادل المعلومات والاستفادة منها، ويستخدم في الرصد الجوي أجهزة علمية كثيرة منها البالونات حاملة الأجهزة، كما تساعد الطائرات على جمع المعلومات الجوية والإبلاغ عنها بعد عودتها فتنبئ عن أخبار الرياح والحرارة والسحب العالية، ويستخدم الرادار في تتبع السحب الممطرة، كما أن الأقمار الصناعية تستخدم أيضا في إرسال التقارير الجوية إلى العلماء أثناء دورانها حول الأرض.
0: عزيزي المستمع، كيف كان فن إنسان الكهوف؟ أسلافنا من العصر الحجري تركوا لنا لوحات كثيرة ترشدنا إلى الحيوانات التي كانت تعيش في عصرهم، وتدلنا أيضا على أن إنسان ذلك العصر كان يعيش على الصيد ويؤمن بالسحر كوسيلة للتوفيق في الصيد، وكانوا من أجل ذلك يرسمون على جدران الكهوف الحيوانات التي يتمنون النجاح في صيدها. كانت الكهوف تستخدم في طقوس دينية يمارسونها قبل الانطلاق إلى الصيد، وتوجد في أوروبا كهوف من هذا القبيل يزيد عدد ما تم اكتشافه منها على 100 كهف. ما تزال النقوش عليها واضحة الألوان، لم تؤثر فيها الرطوبة والقدم كثيرا. أشهر هذه الكهوف موجود في لاسكوكس بفرنسا، وكان قد اكتشف عام 1940 بواسطة صبية مغامرين كانوا يبحثون عن كلبهم الضال.
2: ضفاف المعرفة، كل ما هو مفيد في بحور العلم والمعرفة.

0: برنامج ضفاف المعرفة، حيث نبحر في موانئ المعلومة ونرسو بين ضفة وأخرى في المعرفة. كيف تتلون الألعاب النارية؟ الألعاب النارية أو السهام النارية ليست من ابتكار الإنسان الحديث، فقد عرفها القدماء منذ آلاف السنين. بدأت في الصين وانتقلت منها إلى بلاد الشرق، ومنها إلى أقطار العالم تدريجياً، وتناولها الإنسان بالتحسين والتطوير على مر السنين، ونقلها الروم معهم من الشرق الأوسط إلى أوروبا في القرن الثالث عشر. أما الألوان التي نراها عندما تشتعل الألعاب النارية فإنها نتيجة لاشتعال أملاح المعادن التي توضع في المتفجرات، فملح النحاس يعطي اللون الأزرق، والباريوم يعطي اللون الأخضر، والصوديوم يعطي لونا أصفر. أما اللون الأحمر فمن السترونتيوم.
1: عزيزي المستمع، كيف نشأت النقود؟ بدأ التعامل التجاري بين الناس بالمقايضة، والمقايضة يعيبها البطء والصعوبة، إذ يتعين على التاجر أن يجر وراءه عددا من الدواب أو عربة تنقل ثمن ما باع من بضاعته بمختلف أنواع المحاصيل التي قايض بها. وتطورت المقايضة بمختلف الأشياء إلى الاقتصار على استخدام المعادن النفيسة كالذهب والفضة للمبادلة بالبضائع. وقبل الميلاد بحوالي 700 سنة بدأ الليديون سكان آسيا في صك نقود ذات قيم محدودة وانتشار استعمال النقد المعدني، ولا يزال ساريا حتى يومنا هذا. لكن أوروبا بدأت استخدام العملة الورقية عام 1914 لأول مرة وبكميات غزيرة، وكانت قد استعملت قبل ذلك بوقت قصير في الولايات المتحدة الأمريكية. والملاحظ أن العملة الورقية وحتى العملة المعدنية لا تساوي قيمة التعامل في أيامنا هذه، ولكن قيمتها تكمن فقط فيما تساويه من الأشياء التي يمكن أن تحصل عليها بها. وثراء الدولة لا يقاس بطبع كميات هائلة بأوراق النقد، فإذا لم تكن لدى الدولة ما يساوي قيمة هذه الأوراق من محاصيل ومنتجات وثروات طبيعية، فإن النقود لا تساوي شيئا.
0: عزيزي المستمع، ها نحن وإياك من معلومة إلى أخرى. كيف يستخرج المطاط؟ إذا أحصل إنسان مئات الأشياء المستعملة في الحياة اليومية، فإنه سيجد أن عددا كبيرا منها مصنوع من المطاط، أو يدخل المطاط في صناعته. هناك ملايين المركبات تجوب طرقات العالم على إطارات من المطاط، وملايين الناس خاصة الشباب يستعملون أحذية أعزكم الله من المطاط، وكرات من المطاط، والناس على مختلف المهن حتى ربات البيوت يستعملن كفوفا من المطاط، والخراطيم من كل نوع ولمختلف الاستخدامات، وممحات الكتابة والرسم وأحرف الأختام وأرضيات بعض المباني. مئات الأشياء مصنوعة من المطاط، وينمو شجر المطاط في أمريكا الجنوبية خاصة البرازيل، وفي وسط وغرب أفريقيا وسريلانكا وأندونيسيا وغيرها من البلاد الاستوائية، وتلك تغطي حاجة العالم المتزايدة من هذه المادة. تزرع بذور المطاط في أحواض، وعندما تشتد وتقوى الجذور تنقل إلى المزارع، وفروع النبات تتجه إلى الجوانب في بادئ الأمر، ولكنها تهذب في مرحلة لاحقة. وعندما يبلغ عمر الشجرة 5 أو 6 سنوات يبدأ استخراج سائل المطاط منها بواسطة أنبوب يغرس في الجذع ودلاء تستقبل السائل، وتتكرر العملية لمدة ساعتين 165 مرة في السنة.

عزيزي المستمع، كيف تم تصنيف النباتات؟ كلما تعرف العلماء على نبات من النباتات بعد رحلة استكشاف طويلة، ازدادت الحاجة إلى طريقة لتصنيف هذه النباتات المختلفة بنظام في فصائل. وإذا نحن فكرنا قليلاً في الأعداد الهائلة

0: الارتحال، فإن أول عالم نبات تصدى لهذه المهمة الشاقة هو كرولوس لينايوس السويدي، الذي ولد عام 1707 وتوفي عام 1778، وقد صنف النباتات وفق طريقة جديدة دقيقة تعتمد على الأزهار وعدد وشكل الأعضاء الذكرية في الزهرة وأعضاء التأنيث فيها. ويستخدم العلماء اليوم طريقة تصنيف مختلفة عن طريقة لينايوس أكثر دقة، ومع ذلك تظل عظمة الطريقة الأولى باقية، لأنه أعطى كل نبات اسمين باللاتينية، الأول يشير إلى النوع والثاني يشير إلى الصنف أو عضوية النبات في العائلة النباتية. وما تزال طريقته في تسمية النباتات مستخدمة حتى الآن في جميع أنحاء العالم والهيئات الدولية المعنية بعلم النبات، خصوصا المؤتمر الدولي الذي يقام كل 4 سنوات ويشترك فيه علماء النبات من مختلف دول العالم.
1: عزيزي المستمع، ما زلنا وإياك وبرنامج ضفاف المعرفة حيث المعلومة. هل عرف الرومان التدفئة المركزية؟ حوالي عام 100 قبل الميلاد عاش في روما مهندس روماني اسمه سيرجيوس لورواتا، وقد صمم هذا المهندس نظام تدفئة مركزي هو الأول من نوعه في تاريخ الإنسان، وقد عثر على أمثلة لهذا التصميم أطلال البيوت القديمة في روما وفي بريطانيا. والمعروف أن الرومان كانوا قد غزوا بريطانيا قديما، وتوجد هذه الأطلال في شمال إنجلترا حيث يشتد البرد، والتدفئة المركزية في تلك البيوت تتركز بصفة أساسية في الغرف المستخدمة للاستحمام. خارج المبنى يوجد فرن يسخن الهواء الذي يمر خلال أنابيب تنتشر في البيت تحت الأرض أو داخل الجدران حتى تنتهي إلى المداخن، حيث يخرج الهواء، وكلما ازداد عدد الفتحات كانت زيادة الحرارة ممكنة، وكلما انتشرت الأنابيب في المبنى أمكن تسخين عدد أكبر من الغرف. إنها نفس فكرة التدفئة المركزية المستخدمة اليوم، مع الفارق في المصدر الحراري واستخدام الآلة الميكانيكية في التوزيع والتصريف.
0: عزيزي المستمع، هل يمكن توقع الزلازل؟ كان الإغريق فيما مضى من الزمان يعتقدون بأن الزلزال وشيك الوقوع إذا انتشرت الحرارة والرطوبة معا في الجو بدون هبوب رياح، وكان آخرون يعتمدون في التوقع بوقوع زلزال على تغير مواقع النجوم في السماء وعلى علامات غامضة أخرى، وغيرهم كانوا يثقون في أحلام بعضهم. أما العلماء فيؤكدون أن ما من أحد حتى الآن استطاع التوصل إلى طريقة تعينه للتوقع بحدوث زلزال في وقت معين في مكان محدد. وفي كاليفورنيا يدرس العلماء انهيارا صخريا معينا ربما يساعدهم مستقبلا في تحذير الناس من الزلزال إذا أوشك. هذا الانهيار أو التشقق الصخري موجود في سان أندرياس، ويتجه منها شمالا وجنوبا حوالي 6 أميال. الجزء الموجود من هذا التشقق في كاليفورنيا غربا يتحرك نحو الشمال منذ وقت طويل بمعدل عدة بوصات كل عام بطريقة تلوي الصخر تحت الأرض منذ سنوات عدة. وفي ذات مرة عندما حدث الانهيار قفزت الأرض الموجودة غرب الانشقاق أكثر من 20 قدما، وحدث زلزال في ذلك المكان. حدث هذا عام 1906، ومن يومها والعلماء يقيسون التحرك السنوي للشق لتحذير الناس من زلزال هائل يتوقعونه ولا يعرفون على وجه الدقة متى يحدث.

0: أعزائي المستمعين، بهذا وصلنا معكم لختام حلقتنا من برنامجكم ضفاف المعرفة، إلى أن نلتقيكم إن شاء الله في حلقات جديدة ومتجددة، وإلى ذلك الحين في أمان الله.
1: إلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى ومتجددة، دمتم بحفظ الله ورعايته.
2: كنتم مع برنامج ضفاف المعرفة. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: أحمد شاكر، غانم المطيري، مريم الموسوي، والمخرج عبد الله لمزي.

0: إعداد وتقديم مهل الحشاش.
1: من أدب البادية.
0: إخراج أحمد سعد الفضلي.

0: أسعد الله مساكم جميعا أعزائي المستمعين، هذا لقاء جديد يجمعنا بكم من خلال برنامجكم الأسبوعي من أدب البادية.
1: من أدب البادية
0: يشاركني في بداية هذه الحلقة كل من الأخوة الشعراء الشاعر جمعة مجبل العازمي والشاعر فلاح الثنيان الشمري والشاعر سعد أبو محمد العازمي. مساكم الله بالخير.
2: الله يمسيك بالنور يا أبو سلطان.
0: حياك الله يا أبو سلطان.
2: أبقاك الله.
0: يا مرحبا ومسهلا.
2: المستمعين جميع.
0: الله يحييك أنت والأخوان الموجودين.
2: الله يبقيك.
0: أنت مثل ما تعرف آلية البرنامج دائما يكون القصيدة بالبداية وطنية، من حب الوطن والوطن يستاهل الكثير.
2: نعم نعم يستاهل، وهذا ديدنا.
0: أي والله.
2: في كل حلقة.
0: الله يحفظك.
2: الله.
0: أسمع القصيدة.
2: أبشر أقول يا وطننا بحرك الدر ورمالك ورودة، يا معودنا على العز والعيش الرغيدة، المشاعر في محبتك ما جاها برود، والقصايد في محبتك مبداها جديدة، المعاني في محبتك ما تنقص تزود، أنت زهابك جميع المعاني والقصيدة. القصيدة اللي عن الدار واجب ومحمودة، ولا يوفي حقها الشعر والحان النشيدة، الولاء للدار من طبع مو فينا العهودة، والعطل الدار طبعا على الدنيا حميدة. لك ولانا يا وطننا عن حدودك نذودة، لا دع الواجب معك لا نصد ولا نحيد، تحت حكم اخوان مريم عريبين الجدود، شيوخنا دايم على العزة والراية السديدة، دايما في كل محفلة تقدرنا الوفود، برخة ولا على الصعب والوقت الشديد. يا كويت العزة ما ظن مثلك بالوجود، ديرتم بالمجد والخير منهجها فريد، كل منكوب ومحتاج تعطينه بجود، وكل شعب الأرض يا دار بفضالك يشيد.

0: لو بعددها مزاياك ما تكفى البنود، ما حصيت أفضالها من قريب ومن بعيد، النظام ومنهج العدل في ربوعك يسود، وكل شعبك من مزاياك هذه يستفيد، ما يهزك غدر جاهل وحنا لك جنود، ولا يزعزعك أهل الجهل والعقل البليد، شعبك اللي حزت الصامله ما هو شرود، دونك الاعمار ترخص وغاليها زهيد، المعارك دون عزك على امجادك شهود، كم على ارضك من عيالك جرى دمه شهيد، الحرس والجيش والداخليه في صمود، عند واجبهم معك يا وطن فيما تريد، كلنا بنروح من قلب واحد لك نجود، حبنا لك من صغرنا جرى مجرى الوريد، يا بلادي بل معزه ومجدك في صعود، بل عطى والخير والعز تاريخك مجيد.
1: الله الله، صح لسانك،
0: صح ابدانك،
1: الله يحفظ بلدنا من كل مكروه،
0: اللهم
1: صح لسانك.

0: سنيان حياك الله.
1: يا مرحبا يا ابو سلطان.
0: مرحبا وما سهلا.
1: الله يعافيك.
0: سمعت ابو سلطان جاب قصيده وطنيه
1: صح لسانه
0: يستاهل.
1: احنا قصيده اجتماعيه
0: اجتماعيه
1: سلطانية. نعم
0: نعم نسمع.
1: صاحبي والليل هذا ليل الاجداد القصايد تنخلق من راس فكري وتتصدر للمحافل شايف مبرقه على صدر السما كنها قلايد ماطره بالخير زاخر والمسا بالشعر حافل صارت انسى ما الهوى من غيبة الشمس التزايد لين صار الغيم بين بالسما والنجم آفل كيف اسلي خاطري والعين ما تبغى الوسايد كل ما زادت همومه قلت رب الكون كافل قاض بزما ململ لو راحت الدنيا شرايد الثبات بحد ذاته في زمننا شيء نافل ماخذ مجد الأوايل لجل جددها عوايد تارك اللي كل ما كبرت عن الميقاف جافل من عرف ان المصايب تصنع رجال الشدايد يدري ان السر كله يكمن بفن التغافل من بغى درب العلا لا من تضايق لا يحايد لو مشى وحده وشاف العالم بعكسه جحافل ياخذ من الصبر سلم وفي تجاربها الفوايد يوم غيره في دنا نفسه وفي دنياها غافل ومن توكل بالولي يكتب له الله المدايد لين أفعاله تصير بعين خلق الله نوافر. سلامتك.
0: الله يسلمك صح لسانك.
1: صح لسانك يا أبو سلطان الله يعافيك.
0: حياك يا أبو محمد.
2: الله يبقيك يا أبو سلطان.
0: تبقى مصبح.
2: الله يبارك في عمرك.
0: يا مرحبا يا مرحبا. ايش تبي تختارنا ولاخوانك المستمعين؟
2: والله ابيات تدور حول الغربه والاشتياق للوطن في مرحله الدراسه.
0: كل الحب والتقدير
2: طبعا. يقول في الغربه وكل ساعه عندي بساعتين وان كان دققت فيها ضايع حسابها حتى تصير الدقايق في حساب السنين يا هول من في الثواني ثارت اعصابها الراس مليان في التفكير في كل حين وفي النفس جملة مشاعر يصعب إعرابها الشوق والغربة وبعض الأسى والحنين تجمعت في الضمير وسارت ركابها ما أقول شكاية ولا جر صوت الونين الناس ما تأخذ إلا قسمة كتابها لكنها مشكلة وقت وغثاها سمين الضيقة اللي يجر الصوت بسبابها طرف القلب والقاها يسار ويمين وتجودت في العمود ومست اطنابها لكن على الله تعالى كل قاسي يلين والنفس يخسر رضاها مكثر اعتابها تبي تسأل بعد فترة وربك يعين في الصبر تلقى المشاكل تقفل ابوابها.

0: على الوطن بذل رب البيت متوجهين في الرحلة اللي شحنها شوق ركابها إلى الكويت العزيزة درلني فدوة السافية من ترابها.
1: الله
0: سلامتك.
1: صح لسانك،
0: صح
1: الله صح
0: الدائم أبو
1: لسانك.
0: سلطان.
1: أعزائي المستمعين، فاصل ونكمل معاكم حلقتنا.

0: عدنا لكم مرة أخرى أعزائي المستمعين ومعاي بعض الأخوة الشعراء الشاعر عبد العزيز الفتغوش والشاعر السعود سعد الردعان والشاعر فهد محمد الخس. حياكم الله.
1: أبقاك الله يا أبو سلطان.
0: يا مرحبا.
1: وكأكثر
0: أبو سعد نسمع المشاركة ونسمع شعورك ومشاعرك.
1: أبشر أبشر. يقول يلا تحفظ الكويت وتخذل اعداها، يلا تحفظ الكويت وتدحر اعداها وتعز حكامها واللي يواليها، يا رب يا رب تضفي الامان بساير ارجاها في برها وبحرها وجو يغطيها، يا رب تضفي الامان بساير ارجاها في برها وبحرها وجو يغطيها، درة خليج العرب من ساس من شاها، واحد سلام ورخى والعز كاسيها، منارة للعطاء منارة للعطى واعتز واتباها في حاضر الديرها المشرق وماضيها، بين الدول بين الدول ثابت بالعدل مبداها، وافرح الياجيب بالتمجيد طاريها، عندي عندي تساوي بلاد الكون ورقاها، وعز واغلى وطن بعيون مغليها، اشوفها اشوفها درة الاوطان محلاها، اشوفها درة الاوطان محلاها، وكل بلاده يمجدها ويغليها، ما لحلي بالغلا يجعل يفداها، ما لحلي بالغلا يجعل يفداها، وكل بلاده يمجدها ويغليها.
0: ويغليها صح لسانك صح لسانك. ولاة اللام في حب الكويت، الله يحفظ الكويت ويحفظ أميرها. أبو سعد حياك الله يا أبو سعد.
2: أبقاك الله يا أبو
0: سعد. سعود الردعان سمعت زميلك
2: الله الله
0: أبو سعد وسميك
2: أبو سعد ما نقدر نتعدى عليه.
0: ما درس أبو سعد.
2: نعم.
0: أنت بعد ما عليك.
2: مرجع والله مرجع لنا والله. أقول أقول حنا ندوس الخطر لأجل الكويت الأبية، دار الكرم والفخر والطيب والشاذلية، في ظل شيخ الظفر قر من عزومه قوية، مشعل فداه العمر راع اليدين الندية، شيخ الحزم والسطر لقام حل القضية، وليتعزوى ومر نور دحيا ظلمنية، ولسال دم من حمر كل وقف مع خويه، وكل البدو والحضر أهل الكرم والحمية، ولهمنا في البشر راع العلوم الردية، يبشر بقصة الظهر مهزوم في كل هي.
0: الله صح لسانك صح لسانك صح لسانك صح لسانك. ألخص حياك الله.
3: أبقاك الله طال عمرك.
0: نسمع مشاركتك الله يحفظك.
3: والله اليوم الأخوان ما قصروا في الوطنيات، أنا طال عمرك عندي اجتماعية.
0: يا سلام.
3: اي نعم.
0: خلنا نسمع.
3: يقول من بيده يصدر قراره.
0: يا سلام.
3: لا دك به من هجس الأفكار دكاك، ياخذ من الفكر العميق استشارة، ولا تعامل مع منجمة الأفلاك. أمس الضحى عديت في راس قارة، ومديت شوفي بين ذولا وذولاك، لقيت في بعض المعارف خسارة، ناس نتقرب داك وتشطر دواك. أنا بحارة والمنافق بحارة، اللي يقول إني معك واتبع أرضاك، يبني من الهرجة المزيف عمارة، وهو اللي قفيت عنه تقفاك، يضحك معك والتبد فيها حرارة، ربيع قلبه لن هزمت وتعداك. يسأل ضعفك غار تنبثر غارة،

0: ويموت لا شافك تصدرت مركاك ضعيف في حسب التلاعب شطاره الناس ما تجهل صغيرة خفاياك
1: الله أكبر.
0: تنبيك عن فعل الضعيف الأشارة هالوقت يظهر وش غدالك وش جاك ولقيت في بعض المعارف تجارة تجارة تشفيك لا غثرب وماك وأنا رفيق اللي عفيف جواره اللي على ضيم الزمن ما تناساك عشاق للعليا واخذها بجداره يرفع خمارك ويتصدى البلواك يا غافل اصحى للنعيم ومساره واعرف دروبك قبل تنوي بممشاك دنياك هذه مثل كرت الزياره من مولدك حتى تعود المثواك.
1: يا سلام صح لسانك
0: صح بدنك
1: صح لسانك.

0: أعزائي المستمعين، كذلك شاركنا الشاعر مشعل بديوي. أبو نايف مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور.
0: حياك الله.
1: حياك الله.
0: ما أدري إيش تبي تختارنا.
1: والله الوطن لحق.
0: بدنا نعرف يعني تعطينا نبذة مختصرة تعبر عن الشعر ووظيفة الشعر ودور الشعر.
1: الشعر رسالة.
0: رسالة. ومتى يكون دوره يعني الشعر دوره الحقيقي يعني؟
1: دوره طال عمرك
0: في الأزمات.
1: في الأزمات والمواقف.
0: والمواقف.
1: والاحتفالات وجميع الأوقات.
0: أي بس الشعر في الأزمات يكون دوره فعال يعني.
1: لابد. يعني. ومن الواجب.
0: من الواجب.
1: نعم.
0: لأنه الشعر هو لسان المجتمع.
1: نعم.
0: وهو الدفاع التي يمتلكها. الشاعر
1: سلاح الشاعر.
0: نعم. سلاح الشاعر.
1: نعم. نعم.
0: نسمع المشاركة.
1: يا شيخنا ريس وطننا، حنا جنود الدار، حنا لجل الوطن كلنا عساكر، محد جهلنا لا وقفنا.
0: سلام.
1: حق الوطن نحمي حدوده، واجب علينا لو كبرنا، واللي عادينا نضده، ما عندنا كنا وكنا، حاضر بحاضر ما ندين حتى يرد العلم عنا، والأصدقانا ما عليهم نعدهم فينا ومنا، ونفتخر بني كويتي واسمي على جبن المجنة، الشيخ مشعل هو ذرانا باب الحكم ولا لا قصدنا، ثبت قواعدها المتينة اللي بناها مبارك لنا، وشيد على صرح المباني قصر جداره ما تثنى، واليوم في حكم الفلاحي نكسب ولا نخسر رهنا، ويلا عسى تبطي سنينه ويعيش راس اللي حكمنا.
0: السلام. صح لسانك يا ابو نايف، والله يعطيك العافيه وما قصرت. اي بس ترى ما تكفينا، راح نسال ابو سعد ونرجع لك. اي ونرجع لك ونرجع لاخونا فهد الخس. ابو سعد حياك الله.
2: ابقاك الله يا ابو سلطان.
0: لو ان اكلفنا عليك شوي.
2: لا ما في، بالعكس.
0: ابو سعد انت طبعا ما شاء الله نعتبرك مرجع ونعتبرك يعني استاذ.
2: ما عليك زود انت والاسم
0: مدرسه الله يحفظك. الشعر وقت الازمات شنو هو دوره يعني؟ بلا صار فيه ازمه.
2: شوف الشعر منذ الازل.
0: قصدي عفوا الشاعر.
2: هو الشاعر هو يترجم الشعر.
0: هو يترجم
2: الشعر لسان حال المجتمع. ومنذ الازل يعني انه كم قصيده حركت مشاعر ناس وهزت كيان مجتمع، وكم قصيده مثلا اطفات لها بنار.
0: فكت مشكل.
2: نعم وفكت مشكل.
0: أي.
2: فالشعر دوره

0: فاعل، يعني ما هو مجرد أنه كلام يقال.
1: نعم.
0: فالشعر نعم دوره فاعل، وفي الأزمات يكون دوره أكثر أكبر وأفضل. نعم. فالشعر لابد أن يكون له دور ومشاركة في كل مناسبة الوطن.
1: نعم يا سلام، الله يحفظك
0: وإياك.
1: نسمع عاد القصيدة.
0: أبشر. إحنا دائما نسمع قبل يقولون الغربة عناء وكربة، وعيش الوطن أمن وأمان. فعندي أبيات عن هذا الموضوع.
1: تحدث عن الغربة.
0: نعم، عن الغربة، عن الوطن.
1: عن الوطن السلام.
0: يقول جال الخيال ودار بي كل الآفاق، قرب وشمال مع جنوب وتشريق، أخذت لي في دورة الفكر دوراق وامعنت في رحلة جميع المخاليق. أخذت لي في دورة الفكر دوراق وامعنت في رحلة جميع المخاليق. في دورتي تكشفت كل الأوراق وعرفت مكنون الخفاء، بالصناديق مال المواطن، مال المواطن غير داره اللي يضاق. وحضن الوطن يجلي عن الهم والضيق، حضن الوطن، حضن الوطن درع وذرى راس ورواق وسوار عزة شامخات، شواهيق يذري حماها ابناه، يذري حماها ابناه من كل الأعراق ويفدى حدوده، مخلصين المطاليق اللي يبدا اللازم ويبسن الأرياق دارك ظلالك، والمساعي توافيق دارك إشعارك، والوفا تاج الأخلاق، وبين التداني والتنائي تفاريق كل الطموح، كل الطموح بدار الأغراب ينعاق لو تجتهد، بيبان عزك مغاليق مال اعتبار المغترب ضوح، براق وغصون عزك في بلادك مواريق، غيث الوطن، غيث الوطن في ديم الأرزاق دفاق، والمغترب يطرد سراب المواثيق في غربة المشتاق، يقل الأوفاق ولا للأمل ببلاد الأجناب، تحقيق شمس الأماني بالوطن تشرق إشراق، وفي دار غيرك يلحق إنك ملحيق نار اشتياق المنتحي تحرق إحراق، وعن الوطن ما يدلها الحر ويليق ما يهتني في غربة الدار مشتاق، وحمل النوى للمهتب ويفوق ما يطيق.
1: فوق ما يطيق. يا سلام يا سلام، الله يصح لسانك يا ابو الخس، حياك، رجعنا لك مرة ثانية طمعا في الموروث اللي عندك، الله يحفظك.
2: انا والله ودي اضيف اضافة على الربع، يوم سألتهم عن الشعر يا ابو سلطان.
1: اي والله ودنا.
2: الشعر دورك كبير طال عمرك.
1: نعم.
2: ولنا اسوة في رسولنا الكريم اللهم صل وسلم عليه.
1: نعم.
2: يوم امر حسان بن ثابت في مش في هجاء المشركين قال اثخم بهم، يعني
1: اقص عليها.
2: اي هذا دليل ان دور الشعر
1: عظيم، له دور كبير
2: كبير. نعم. جدا. نعم
1: يا سلام.
2: اما المشاركه طال عمرك اجتماعيه،
1: خلنا نسمع.
2: يقول الله يقطع شاكله بعض الاشكال، اللي يديرك لا بداله لزومي، عينا على مخباك في كل الأحوال، واللي قاله فرصة جاد عومي، جوعه بقلبه لو ملك رؤوس الأموال، معطى ولكن من رداهم حرومي، وأنا رفيزي طيب الجاه والفال، قرمن على صكات بقع عزومي، ما يلتفت وش في يمينك من المال، دايم على ذاتك يطيح ويقومي، واللي سمع من يمك القيل والقال، يحمى قفاك بواجبات اللزومي، ولو نست من دنيا الفنا ربع مثقال، مرتاح باله لو وطتك الهمومي، هذه طرات الرفقة هنطال ما طال، تصعب على طير الحقب والرخومي، ولا رفاقة راعي قفاي وقبال، عرضتها لملافحات السمومي، وسلامتكم.
1: صح لسانك والله يسلمك.
2: صح لسانك يا ابو سلطان.
1: ابو نايف حياك الله.
3: ابقاك الله.
1: يا مرحبا. انت سمعت انا قصيدة قبل شوي.
3: نعم.
1: ولكن نحتاج اخرى ثانية منك.
3: والله
1: موطي عنا انت تراك.
3: لا ما عليك، قريب اقلب عند بعض.
1: اي بس نبي حضورك، واليوم انت حضرت معانا الله يحييك.
3: ابقاك الله.
1: نعم.
3: اقول النعم شايد ما يجي مجاني.
1: صحيح.
3: يصعب على اللي حط له ديواني، وبيته على الشارع وراس القطعه، وافضل مواقع خطه الاسكاني، والنعم ما هو لي واحد قلته، النعم للي للمراجل عاني، يتعب على خوه رفيق طيب، ويبادل الإحسان بالإحساني، وقت الشدايد والظروف الصعبة ما كنا هلا ثورة البركاني، ونعرف اللي يستحقه فعلا وعليها راهن ما خسرت رهاني، ماني خوي مطعم ولا تقزيرة، أنا خوي الجنب الميداني، ولحب جامل شخص لجل الحاجة، واللي غلط أقول له غلطاني، يزعل ويرضى ما يهم بكيفه، ما هو بخوي ولا حدا ورعاني، وإن كان رأي ما يهمه عادي، لا ينتظر شكري ولا عرفاني، واللي يكدر خاطري بالعالم إنه يصور موقف الإنساني.
1: الله
3: وسلامتك.
1: الله يسلم. بس تصوير يصوره ولا يسوي شيء؟
3: نعم. لا يسعفه ولا بابد.
1: لا يسعفه بس
3: دورة الترند.
1: هذا مو صاحبك.
3: صح لسانك. صاحب
1: حياك الله يا أبو ضاري.
4: الله يحييك.

0: إيه
1: يا
0: يجيك طال
1: مرحبا،
0: عمرك، الله
1: أنت
0: يبقيك.
1: مراغب وكذلك شاعر.
0: الله يسلمك ويعافيك.
1: الآن نحتاج منك نسمع قصيدة، الله يحفظك.
2: والله
3: قصيدة فالوطن
1: يستاهل الوطن،
3: والوطن مهما قلنا فيه ما نوفي حقه.
1: صحيح.
3: أقول يا دارنا عند الطلب نزحف ونعلم بالنفير، حنا ترى دون الوطن والشعب عجلين المثار، نرخص جميع أموالنا ونواجه الجمع المغير، من دون عز كويتنا نارد ونقصف بالعمار.
1: كفو.
3: يا قلنا عند العدد وافعالنا شيء كثير، يا كم أسد لا من عدا خلى الضباع بلا فقار، ترى الأسد دون العرين صادم الشر الشرير، يضرب بكف ينثر الدم الحمر دون اعتبار. ما همنا سفن البحر ولا صواريخ تطير، ما دام قدمه جندنا عدونا وضعه دمار، لا يحسب انه هزنا ما هزنا لو يستدير، حنا عذاب المعتدي في ليل ولا في نهار، والحق من دونه رجال تحمل السيف الشطير، تارد مواريد الخطر وعيونها تقدح شرار، وسلاحهم بصدورهم عهد موثق بالضمير، وعزم قوي بلقى ما تعترف بالانكسار، ما نعتدي لكن من يبدأ العداوة والقشير، نعطيه لطمة من يمين ولطمة تثنى يسار.
1: السلام.
3: حنا هل العادات واللقوات والفعل الكبير، متوارثين الطائلة والحر عقب الحرار، عند اللقاء ما ننثني مهما حصل مهما يصير، دون الكويت أعمارنا نرخص ولا فيها عذار، عند اللقاء ما ننثني مهما حصل مهما يصير، دون الكويت أعمارنا ترخص ولا فيها عذار، نفدي ثراها نفتدي بالروح والدم الغزير، يلا عساها من عمار في عمار في عمار، مثل العروس اللي زهت في لبسها لبس الحرير، يا دير تنبنوارها غطت على كل الديار،
1: الله يحفظها،
3: والشعب فيها متحد حزات تقرير المصير، ما يلتفت للمرجفين اللي يلفون المسار، هذه كويت الخير دايم ما تجي كلها بخير، من عمرها هذه سياستها على حسن الجوار، ما تزرع إلا خير وهل الخير ناتجها وفير، واللي زرع لابد ما يجني مطالع الثمار، والله يعز الشعب والقوات ويعز الأمير، وتحفظ وطننا من بلا سوى الدهر والانحسار. سلامة طلعك.
1: صح لسانك، والله يسلمك، والله يحفظ الكويت ويحفظ أميرها ويحفظ شعبها.
3: آمين طلعك.
1: الله يعطيك العافية.
3: الله يعافيك.

0: أعزائي المستمعين، كل الشكر والتقدير للأخوة الشعراء اللي شاركونا حلقة هذا المساء. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات مراقب هذه الحلقة مبارك بن ضاري المطيري، وهذه أجمل ورق تحية من المخرج أحمد الفضلي أبو يوسف، حتى نلتقي في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، وتصبحون على خير.
1: كنا معكم ومن برنامج ديوانية شعراء النبط، برنامج من أدب البادية. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم مهل الحشاش من أدب البادية.

0: العاشرة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الآثم الذي استهدف مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية بإمارة أبوظبي. وزارة الدفاع الإماراتية تعلن بدأت تحقيقات لتحديد مصدر هجوم بطائرات مسيرة استهدف مولدا كهربائيا خارج محيط محطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي. الرئيس الأمريكي توعد الليلة إيران بعواقب وخيمة إذا لم يتحرك قادتها سريعا لتقديم عرض أفضل. هيئة بث الاحتلال الإسرائيلي تقول إن رئيس وزراء الاحتلال والرئيس الأمريكي تحدثا هاتفيا وناقشا إمكانية استئناف القتال في إيران. جيش الاحتلال يشن غارات جديدة على لبنان وينذر قرى وبلدات بالإخلاء جنوب لبنان. روسيا وأوكرانيا يتبادلان الهجوم بالمسيرات. ومنظمة الصحة العالمية تقول إن تفشي فيروس إيبولا في كونغو وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عالمية. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس مائل للحرارة إلى معتدل والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة. حالة البحر خفيف إلى معتدل، الموج أعلى مستوى للمد في الساعة في الدقيقة 16 بعد منتصف الليل. أدنى مستوى للجزر في الساعة 6:19 صباحا. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت 25 درجة، أم المرادم وجزيرة جروه 27، النويصيب 23 درجة، جال اللياح 20 درجة، الوفرة 24 درجة مئوية. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت والوفرة 36 درجة، جال اللياح 35، جزيرة جارو 29 درجة، نويصيب وأم المرادم 33 درجة مئوية. موعد شروق الشمس في الساعة 4:54 بمشيئة الله تعالى. انتهى الموجز، قدم لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: إذاعة دولة الكويت منذ عقود، ومنذ أن نطق المذياع باسم الكويت،
2: هنا الكويت
1: صوت يعبر عن وطن.
3: قديما جئت باليمان يمان يمان،
1: ويحمل هوية شعب.
4: أوه يا مان.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: الأثير بروح كويتية.
2: ساعتنا 10:03 على إذاعة دولة الكويت.
3: ليالي الإذاعة.
2: مساكم الله بالخير مستمعينا وحياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامجكم ليالي الإذاعة اللي طل عليكم من الأحد للخميس من الساعة 10 لغاية الساعة 11 المساء. ومثل ما عودناكم برنامجنا منوع، نستضيف فيه ضيوف من شتى المجالات، أيضا عندنا فقرات متنوعة خلال هذه الساعة، تابعونا وخلكم معنا. في البداية مستمعينا تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحياتي من التقديم، محدثتكم شاه اسكندر. وأجمل تحية تأتيكم من فريق الإعداد حنان بهبهاني آلاء الوزان.

أما الهندسة الإذاعية لمشعل القحطاني. يحييكم من التنفيذ على الهواء سعود لسهلي. راح نكون معاكم على مدار ساعة من الآن، وهذه دعوة للمتابعة من مخرج هذا العمل مشعل العميره.

0: بطولة كأس ولي العهد لكرة القدم.
1: في هذه البطولة الغالية في كأس ولي العهد كل الأنظار تتجه
2: دائما وأبدا في كأس سمو ولي العهد.
3: كأس سمو ولي العهد.
4: كأس سمو ولي العهد.
5: نعلم تماما قيمة هذه البطولة.
6: كأس ولي العهد.
7: الله
0: يشهد الوسط الرياضي الكويتي مساء الاثنين 18 مايو 2026 مواجهة جماهيرية مرتقبة تجمع بين نادي العرب الكويتي ونادي الكويت في نهائي بطولة كأس سمو ولي العهد حفظه الله لكرة القدم، وذلك على استاد جابر الأحمد الدولي في الساعة 7:15 مساء وسط حضور جماهيري وإعلامي كبير ورعاية سامية من سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله ورعاه. بطولة كأس ولي العهد لكرة القدم.
8: ردينا لكم جديد مستمعينا في برنامج ليالي الإذاعة، ومثل ما عودناكم في بداية كل حلقة نتكلم عن مواضيع حلقتنا لليوم. طبعا أول فقرة من فقرات برنامج ليالي الإذاعة راح نتكلم عن أخبار الديرة وآخر المستجدات في ديرتنا الحبيبة الكويت، وأيضا عندنا الفقرة الثانية اللي هي أخبار الفن، وراح نتكلم عن الفنون، عن المسرح، عن الدراما، عن الأشياء الجديدة اللي راح إن شاء الله تحصل خصوصا مع قرب عيد الأضحى المبارك، طبعا من مسرحيات وسينما وأفلام وأخرى. وأيضا عندنا ضيفين عبر الهاتف، ضيف راح نتكلم معه عن يعني تغير الجو وارتفاع درجات الحرارة ممكن تسبب زيادة في الحرائق سواء في البيوت أو حتى في الشاليهات والمزارع، وشلون نتجنب هذه الحرائق من طبعا قوة الإطفاء العام. وأيضا ضيفنا الآخر محامي وراح نتكلم معه عن أمور كثيرة تخص القانون، فخلكم معنا.
9: ليالي الإذاعة بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: طبعا نبدأ معكم فقرة أخبار الديرة، وأول خبر مع اتصال، لكن في البداية راح نتكلم عن الخبر. الخبر الأول يقول 4 فرق إطفاء تسيطر على حريق مخزن في منطقة الصليبية الزراعية. شهدت منطقة الصليبية الزراعية حريقا في أحد المخازن، وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة عليه بسرعة دون وقوع إصابات. وبعد هذا الحادث راح نسلط الضوء اليوم على أهمية الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة ودور الوقاية والتوعية في الحد من مخاطر الحرائق وحماية الأرواح والممتلكات، مع ضيفنا عبر الهاتف المقدم علي محمد حسن من قوة الإطفاء العام. مساك الله بالخير.
1: يا هلا، مرحبا فيك، مسي عليك وعلى المستمعين الكرام.
0: حياك الله معنا المقدم علي. في البداية احنا نبي نعرف تفاصيل الحريق اللي اندلع في منطقة الصليبية الزراعية تحديدا.
1: طبعا في الأيام الأخيرة اللي فاتت تعاملت فرق الإطفاء مع حريق مخزن في منطقة الصليبية، تم السيطرة على هذا الحريق ووجهنا فرق الإطفاء من قبل غرفة العمليات. طبعا البلاغات هذه اللي احنا قاعد نتعامل معها بشكل يومي من خلال غرفة العمليات، جميع فرق الإطفاء على استعداد دائم للتعامل مع سواء البلاغات هي بلاغات تكون ناتجة عن حريق أو تكون حوادث من هي عمليات إنقاذ. طبعا نسلط الضوء على هذا الحادث تحديدا اللي حصل في منطقة الصليبية الزراعية. هو مخزن طبعا في مزرعة منطقة الصليبية، الحمد لله باشرت فرق الإطفاء عملها وتم إصمار هذا الحريق من دون وقوع أي إصابات. طبعا احنا دائما نوصي في إخوان أصحاب المزارع أو دائما الأماكن أو القسائم هذه كانت زراعية أو صناعية في أخذ الحيطة أو الحذر واتباع إجراءات الوقائية الملزمة على هذه الأماكن لتفادي مثل هذه الحوادث اللي قد تحصل، وخاصة من حين مع ارتفاع درجة الحرارة دخول فصل الصيف استخدام يكون أكبر للكهرباء، وهذا طبعا يشكل خطر أكبر مع الأحمال الكهربائية الزائدة وعدم وجود الوقاية اللازمة. الوقاية اللازمة نتكلم عن أنظمة الوقائية اللي تستوجب شروطها على حسب نوع النشاط اللي انت قاعد تستخدمه. فهذه الأنظمة الوقائية هي تعمل بكفاءة ذاتية وتحمي العاملين وأصحاب المنشآت هذه.
0: عادل، لكن احنا ودنا نعرف المقدم علي شنو أبرز أسباب حرائق المخازن والمزارع بشكل عام؟
1: هو بشكل عام هو عندنا إدارة تحقيقات حوادث الحريق عندها إحصائية. الإحصائية هذه دائما احنا نشوفها في العامل الأول وهو أكثر سبب بالكويت هو الأحمال الكهربائية، سواء شماس كهربائي أو الحم الكهربائي الجاد. وبعدين عندنا سوء استخدام الأجهزة الكهربائية. بعدين عندنا ممكن يكون الإهمال هذا ناتج لعدم صيانة لأنظمة، سواء كان دكات التكييف أو يكون عندي سوء تخزين في مواد قابلة للاشتعال. طبعا المواد القابلة للاشتعال أو سريعة الاشتعال سواء كانت منظفات أو كانت مواد اللي هي الكيميائية تنتج عنها أبخرة. الأبخرة هذه مع ارتفاع درجة الحرارة، لأن اليوم المواد اللي احنا قاعد نتكلم عنها سواء كنا في البيت أو في قسيمة تجارية أو في مزرعة حتى بالبيت اليوم كل مادة لها درجة حرارة معينة وقد تشتعل من بعدها، المواد الصلبة المواد السائلة، فيعتمد اليوم على درجة الحرارة. إذا وصلت إلى درجة حرارة اشتعال فستشتعل المادة هذه. فكل المواد اللي احنا قاعد نستخدمها هي مواد قابلة للاشتعال، بالتالي احنا دائما نقول اخذ الحيطة والحذر اليوم مع ارتفاع درجة الحرارة، سواء كانت في مزرعة أو كان عندك اليوم في العماير السكنية اللي بنوده رسالة مهمة للأخوة المواطنين والمقيمين اللي عايشين في العماير السكنية وأصحاب العماير السكنية. اليوم بعض الحوادث تعاملنا مع سراديب في منطقة حولي وحوادث ثانية. طبعا الخطورة بهالموضوع عندنا كثافة سكانية، فاليوم إذا صار عندي حريق لازم يكون عندي سبل الهروب اللي هو سلالم الهروب تكون سالفة،
0: المخارج
1: المخارج الهروب، يعني مسألة الهروب اللي هي مخارج الهروب، سلم الهروب، عدم استخدام المصاعد. بالتالي إذا صار عندي حريق لازم يكون عندي وعي، لازم يكون عندي بعض الأنظمة موجودة في هذه الأماكن مثل كاسر الدخان، نتأكد الهوزري اللي موجود ويعمل، نظام المرشات متوفر ويعمل، لازم يكون في صيانة لهذه الأمور، وأيضا في توافر مطفأة الحريق. هذه الأنظمة دائما الوقائية تقلل من نسبة الخسائر سواء في الماديات أو في الأرواح. طبعا عامل الوقت بالنسبة للرجال الصاعة جدا مهم. اليوم احنا ننصح للأخوة المستمعين، لا قدر الله صار معاك أو حادث وفقدت السيطرة، اتصالك بشكل مباشر على غرفة العمليات 112، أعطاء معلومات صحيحة للعنوان ونوع الحادث، يسهل عمل رجل الوصاء للوصول إلى الحادث والتعامل معه. ونصيحة أخيرة احنا نقول عدم التجمهر في أماكن الحوادث، ابتعد عن الحادث بمسافة آمنة، عدم التصوير وعدم نشر المعلومات وعدم تدخل في عمل رجال الإطفاء حتى يقوموا مهمتهم على أكمل وجه.
0: عادل، لكن احنا ايضا ودنا نعرف المقدم علي، يعني في شغلات كثيره مثلا انواع كثيره من مطفاه الحريق ممكن ان تكون متوفره في مثلا المزارع او حتى مثلا العمارات السكنيه او حتى المنازل، ممكن ان تغنينا يعني على ما توصل فرق الاطفاء او تساعدنا؟
1: نعم، اليوم بالنسبه لمطفاه الحريق هناك اربع انواع رئيسيه وهم يوم باحجام مختلفه. ممكن على حسب المساحة. اليوم احنا دائما نقول معاينة المكان، هناك قطاع متخصص في قوة الإطفاء العامة هو قطاع الوقاية، دور هذا القطاع انه يعطي تصريح للمنشأة التجارية. جميع المنشآت لله الحمد اليوم تاخذ ترخيص، الترخيص هذا يأتي بناء على ضوابط معينة على حسب المساحة ونوع النشاط. فاليوم مطلوب منك تطبيق هذه الاشتراطات. اليوم المطفأة منها أحجام في بسعة 2 كيلو 4 6 كيلو توصل إلى 12 أو 14 كيلو، فلها أحجام معينة وعلى حسب النشاط اللي عندك. في الغالب الحوادث اللي قاعد تحصل قد يكون نتيجة اكتماث كهربائي أو يكون نتيجة لحرق مواد صلبة. فنوعية المطفأة اللي تستخدمها ممكن تكون نوعية CO2 أو الماء، يعني هذه احنا ننصح فيها طبعا، او البودره هي نسميها المطفأة الشامله، ولكن البودره تستخدم للاماكن المفتوحه، الاماكن الداخليه الشغله السلبيه البسيطه فيها هي ان قد تعمل نوع من التلف، بالاضافه الى اذا كان هذا الشخص قاعد يستخدمها وعنده اي مثلا نسميها حساسيه معينه تاثر على التنفس، فلازم تعمل تهوية مباشرة بعد استخدام مطفأة البودرة. اليوم الأجهزة هذه متوفرة وقطاع الوقاية يعمل بشكل يومي على عمل كشف لجميع هذه المنشآت. اليوم احنا قاعد نعاين وين المخاطر. مع دخول الصيف الأحمال الكهربائية هي السبب الرئيسي، بعض المشاكل اللي احنا قاعد نعاني منها اللي هي عدم التقيد في الاشتراطات الوقائية المطلوبة. ونتمنى من الأخوة المستمعين أخذ الحيطة والحذر خاصة في فصل الصيف، نتعامل بشكل أكبر مع الحرارة.
0: عدل يعطيكم العافية، للأمانة جهود تشكرون عليها المقدم علي. لكن حاولنا نتكلم شوي عن سرعة الاستجابة في مثل هذه الحرائق، يعني البعض يقول مثلا أخاف يتأخرون علينا مثلا فرق الأطفاء، احنا ودنا تكلمنا عن سرعة الاستجابة.
1: نعم، بالنسبة لسرعة الاستجابة هناك خطة نرفع دائما أي حادث من خلال غرفة العمليات. هناك نظام متكامل نشوف على المكان الحادث، بيتم بناء على مكان الحادث هذا عندنا أقرب مركز أو مركزين يتم توجيههم إلى هذا الحادث. فلله الحمد سرعة الاستجابة لقوة الإطفاء هي سرعة قياسية دائما نوصل من بعد استلام البلاغة. احنا ليش احنا قبل شوي ذكرنا هذا الموضوع، متى الشخص يتصل؟ ففي بعض الناس للأسف يتصل في وقت متأخر، فأنت لما الحادث يفقد فيه السيطرة وعدم القدرة على احتواء هذا النوع من الخطر، اتصال في وقت المباشر يسهل وصول إزالة الصائع. فشون يسهل وصولنا؟ احنا في الغالب المعدل عندنا أقل من 6 دقائق من اتصاله. وانت قاعد تتصل تقدر مع المخبر اللي هو الشخص معك على الهاتف، ممكن يعطيك معلومات أولية كيف تتصرف لحين وصول إزالة الصائع، لأن هدفنا هو الأساس حماية الأرواح وممتلكاته. من خلال هذا الهدف اليوم أن حماية الأرواح في المرتبة الأولى، ومن ثم حماية هذه النشاط.
0: عدل، لكن إحنا ودنا نعرف المقدم علي، شنو أبرز التحديات اللي تواجه رجال الإطفاء تحديدا أثناء مكافحة حرائق المخازن؟
1: هو بشكل عام المخازن اللي قاعد أتكلم عنها تكون السراديب أو مخازن المستودعات تكون مساحتها كبيرة، فبالتالي نوعية المواد اللي اشتعلت قد يكون لها طريقة وتكنيك معين لمكافحتها، وبالتالي هذه أبرز المخاطر اللي تواجه رجال الإطفاء. طبعا يعتمد المكان، مدة الاشتعال، إذا كان في السرداب طبعا هذا يزيد الخطورة، لأن تكون الحرارة مرتفعة.

وتكون الرؤيه شبه معدومه. فبالتالي احنا الهدف دائما من المخازن ان نعمل عمليه التبريد هذه، وهي عمليه نظام المكافحه ان ما ينتشر الحادث الى مكان ثاني. عمليه المكافحه اوقات تاخذ وقت بناء على المساحه. هل في اي مرحله اليوم وصلنا من الاحتراق

0: الإطاء لرجل الإطفاء هي بالمقام الأول، لأنه رجل الإطفاء دائما متسلق في لبس كامل وعنده أنظمة الوقاية معه، فيدخل أو الفرقة لما تدخل أهم شيء سلامة رجل الإطفاء. فلله الحمد يعملون بحرفية عالية، ولكن رجل الإطفاء في كل حال يطلع له هناك خطر يواجهه في كل يوم.
1: عادل، لكن البعض يقول وأيضا من فرق الإطفاء المقدم علي، التخزين العشوائي ممكن يعني يسبب خطورة الحريق، هل الكلام صحيح؟
0: طبعا اليوم التخزين في المستودعات أو المخازن في القسائم التجارية، اليوم إذا أنت خالف، ونفرض نعطي مثال بسيط، اليوم إذا كان التخزين إلى السقف وهذا ممنوع، مثلا إلى حد السقف، اليوم عندنا نظام المرشات، نظام المرشات هذا يعمل بكفاءة ذاتية إذا صار عندنا حريق. فإذا أنت كان عندك تخزين عشوائي مواد سريعة الاشتعال مخالف لقانون الإطفاء، اليوم راح تعيق مخارج الطوارئ. كثير من الناس يشوف عندهم طريقة التخزين لها نظام معين يشوف أنه مخالف، فهذا طبعا يؤثر. إذا ما قدر الله صار عندك حريق، راح يتفاقم عندك الحريق بشكل سريع، وراح يؤثر على جهود رجال الإطفاء بالتعامل مع هذا الحريق، وبالتالي أنت كصاحب منشأة راح تخسر أضعاف اللي قد أنت لو مطبق لإجراءات الوقاية ممكن الخسارة تكون أقل.
1: عدل، لكن احنا ايضا ودنا نعرف، هل تغيرات الجو وارتفاع درجات الحرارة ممكن تكون سبب بزيادة الحرائق خصوصا في المزارع؟
0: هو بالنسبة بشكل عام احنا ما نتكلم على المزارع، احنا قاعد نتكلم على مخازن، قاعد نتكلم على اماكن استثمارية، المنشآت او القسائم التجارية بشكل عام.
1: صح.
0: كل المنشآت اليوم بالدولة، ارد مثل ما ذكرت لك في السابق، انه في يوم اشتراطات وقائيه، كود الاطفاء، هذا كود الاطفاء ينطبق على جميع المنشات سواء كانت حكوميه او تجاريه، لها رخصه معينه اليوم بناء على نشاطك، في شروط لازم تطبق، اذا لا ما تطبقت هذه الشروط رؤساء المنشاه راح يتم اغلاقها من قبل قطاع الوقايه. بالتالي اليوم تطبيق الاشتراطات مهم، ارتفاع درجه الحراره هو عامل مؤثر، ولكن إذا أنا عندي التهوية اللازمة ومطبق لخراطات الوقاية كاملة، طبعا هذا راح يحد بشكل كبير من الحرائق أو الحوادث. طبعا الحوادث نرد نقول ممكن يكون خطأ بشري، يعني أنا اليوم عندي خطأ بشري في العمال، فدوري أنا اليوم العاملين في المنشأة يكونوا ملمين بطريقة الإسعافات الأولية، طريقة الإخلاء، طريقة مكافحة الحريق، ويصير عندي معاينة لبعض الأماكن اللي قد تسبب خطورة لهذه المنشأة، لأن بعض الأخطاء تكون أخطاء بشرية مسببة للحريق.
1: عادل، كل الشكر لك المقدم علي محمد حسن من قوة الإطفاء العام على هذه المعلومات القيمة.
0: حياكم الله، وبالختام نسأل الله يديم علينا نعمة الأمن والأمان، ودائما ننصح الأخوة المستمعين الاتصال على هاتف الأمان 112 لتسهيل مهام رجال الإطفاء في الوقت المناسب. نسأل الله أن يحفظكم جميعا.
1: اللهم آمين، كل الشكر لك.
2: ليالي الإذاعة، بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.
1: نستكمل معكم مستمعين الكرام فقرة أخبار الديرة وخبرنا الثاني عن وزارة التربية. 21 الجاري آخر موعد لتسجيل الطلبة في المدارس الخاصة. حددت الإدارة العامة للتعليم الخاص في وزارة التربية يوم الخميس 21 موعد نهائي لتسجيل الطلبة القدامى في المدارس العربية والنموذجية الخاصة، فيما يمتد تسجيل الطلبة الجدد حتى 29 أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أن المدارس غير ملزمة بإعادة تسجيل الطلبة القدامى الذين يتخلفون عن الموعد المحدد لانتهاء التسجيل. وقالت الإدارة العامة للتعليم الخاص بشأن تسجيل الطلاب للعام الدراسي المقبل بجميع المراحل التعليمية، لذلك تحرص الإدارة العامة للتعليم

التعليم الخاص بأن تجعل من هذه النشرة منهجا واضحا من بداية التسجيل حتى نهاية العام الدراسي 2026 و2027، وحرصا من الإدارة العامة للتعليم الخاص على استكمال عملية التسجيل وفق الضوابط والشروط. إغلاق 3 حارات على الدائر الخامس باتجاه السلمية حتى يوم الجمعة. أعلنت الإدارة العامة للمرور عن استمرار الأعمال على طريق الدائر الخامس، حيث سيكون هناك إغلاق مؤقت ل3 حارات يمين طريق الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان جهة منطقة السلام باتجاه السلمية، مع إبقاء 3 حارات يسار الطريق مفتوحة، وذلك اعتبارا من يوم السبت 16 مايو حتى يوم الجمعة 22 مايو. وفي خبرنا الأخير، القوة العاملة تجديد إذن عمل الشريك عبر تطبيق أسهل. أعلنت الهيئة العامة للقوة العاملة عن إدراج خدمة جديدة، إذن عمل شريك عبر بوابة أسهل لخدمات القوة العاملة، وأوضحت أن بإمكان الشريك الدخول مباشرة وإتمام إجراءات التجديد لنفسه بكل مرونة وأمان عبر واجهة مستخدم متطورة وسريعة.

0: ليالي الإذاعة، مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي، وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.
1: ردينا لكم من جديد مستمعينا في برنامج ليالي الإذاعة، وصلنا معاكم مع ضيفنا في نهاية الحلقة. طبعا احنا راح نتكلم اليوم مع ضيفنا عن التطور التكنولوجي السريع وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة يعني الأخيرة بشكل واسع. أصبحت طبعا الجرائم الإلكترونية من أبرز القضايا اللي تواجه المجتمعات اليوم، خصوصا مع تنوع أساليب النصب والاحتيال والاختراق والابتزاز الإلكتروني تحديدا، واعتماد أيضا الناس بشكل يومي على الإنترنت في التواصل والعمل والتعاملات المالية. وصار أيضا من الضروري زيادة الوعي القانوني والتقني لحماية الشخص وحماية طبعا أهله من هذه المخاطر. اليوم راح نسلط الضوء على مفهوم الجرائم الإلكترونية، أبرز أنواعها خصوصا في دولتنا الحبيبة الكويت، وأيضا العقوبات القانونية المرتبطة فيها، بالإضافة إلى أهم طرق الوقاية والتعامل الصحيح مع هذه القضايا في ظل طبعا التطور الرقمي المتسارع، مع ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ والمحامي ناصر العجرش. مساك الله بالخير.
2: أهلا أهلا فيك، مساء النور، يا هلا ومرحبا،
1: حياك الله معنا الأستاذ ناصر. في البداية نبي نعرف شنو أكثر الجرائم الإلكترونية المنتشرة بالكويت من الناحية القانونية تحديدا.
2: بداية أول شيء أشكركم على الاستضافة، وأتمنى اليوم حديثنا يساهم في نشر الوعي حول الجرائم الإلكترونية. فيما يتعلق في سؤالك، اليوم عندنا أكثر الجرائم الإلكترونية المنتشرة بالكويت حقيقة هي الاحتيال الإلكتروني وروابط التصيد، اختراق الحسابات الشخصية، انتحال الشخصية، الابتزاز الإلكتروني، التشهير ونشر الصور أو المحادثات بدون إذن، سرقة البيانات البنكية، وكثير منها بعد.
1: عدل، لكن أستاذ ناصر احنا ودنا تكلمنا يعني بشكل مفصل عن أمثلة معينة بخصوص هذه الجرائم تحديدا للتوضيح. يعني
2: مثلا عندنا اليوم سرقة البيانات البنكية، اللي يعني احنا اليوم من خلال مشاركتنا معكم بهذا البرنامج نحس انهم يعني يحافظون دائما على خصوصية اي الرسائل اللي تجي من البنوك، خاصة OBT، لان هذه يعني هي مفتاح حسابك الشخصي، فهني تعرض نفسك إلى الاختراق والاطلاع على بياناتك وبيانات الحساب البنكي ولا ولا ولا آخر.
1: عدل، وأيضا ذكرت أستاذ ناصر طبعا المسائل اللي تحصل، مثل طبعا انتشار المحادثات دون علم الشخص الآخر، لكن ودنا تشرح لنا هذه النقطة.
2: انتشار المحادثات، التشهير والنشر والصور المحادثات بدون إذن تقصدينها ولا شيء ثاني؟
1: عدل،
2: التشهير طبعا اليوم يعني في طبعا في جروبات خاصة أو في مراسلات محادثات خاصة بين الشخص والآخر، فيتم استغلال هذه المحادثات أو الصور وإرسالها إلى أشخاص آخرين مثل يتبعون حسابات وهمية وإلى آخره، ويتم نشرها ويلتجئون بعضهم إلى الابتزاز من وراء الأمور هذه.
1: عدل، يعني هذا ممكن الشخص يتعاقب اللي نشر المحادثة؟
2: نعم أكيد يتعاقب حسب القانون الجرائم الإلكترونية، واليوم عندنا احنا نيابة الإعلام هي مختصة في نظر هذه الدعاوي، وفي البعض منها تختص فيها طبعا الإدارة العامة للتحقيقات.
1: عدل، وإحنا في الآونة الأخيرة قاعدين نلاحظ أستاذ ناصر يعني كثير برامج وأيضا حسابات يتم اختراقها. إحنا ودنا نعرف شنو أول خطوة لازم يسويها الشخص إذا تعرض للاختراق.
2: بالنسبة للاختراق يعني دائما تكون محافظ على كل يتم توثيق كل الأدلة الثابتة على اختراق الحساب. مثلا يعني في هناك روابط تدز الشخص نفسه يتم الاحتفاظ فيها، والأرقام اللي تم التواصل معك فيها، ويحرص أيضا إلى تغيير كلمة المرور فورا في حال

0: اختراق أي حساب من حساباتك الشخصية. وطبعا بعدها تتم تبليغ الجهات المختصة مثل إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، وبعدها تتبع الإجراءات القانونية لمحاسبة هذا الشخص.
1: عدل، هذا طبعا في حال الاختراق، لكن في حال التهديد أو الابتزاز.
0: في حال التهديد أو الابتزاز هم بعد أيضا نحتفظ في هذه المسجات الصور أو المحادثات اللي تم فيها المخالفة القانونية، ونلتجئ إلى نيابة الإعلام مثلا إذا كان الحساب معروف أو معلوم الشخص نفسه، وإذا كان الشخص حساب يتبع حساب وهمي وغيره يلتجئ إلى الجرائم الإلكترونية، ومن ثم يتم البحث عن هذا الشخص نفسه، ومن ثم يتم إحالته إلى النيابة لمحاكمته بسبب هذا الفعل.
1: عادل، لكن أيضا ودنا نعرف متى تتحول المرحلة أو التعليق بالسوشيال ميديا إلى قضية قانونية. في بعض الأحيان مثلا يحطون لك مثلا صورة معينة أو فيديو يعني ينشرونه، وفي نوع من طبعا الابتزاز أو مثلا يعني نحس شيء غريب فتلاقي الشخص يعلق. متى التعليق يكون يعني راح مثلا يمسك يتحول يعني قانوني؟
0: خلنا نقولها متى يتحول المزحة الى قضية قانونية.
1: عدل،
0: اذا تجاوز الحدود والاحترام وتحول مثلا الى السب والقذف، اساءة والتشهير، التحريض او التهديد، نشر المعلومات الخاصة، هذه كلها تدخل بالاطار القانوني حتى لو كانت مزحة. يعني انت اليوم يعني المفترض ان لا ينتقل هذا الامر الى هالجزئيات هذه كلها.
1: عادل، لكن في بعض الاحيان استاذ ناصر يعني مثلا الواحد يبدي رايه يقول انا مو قصدي اني انا مثلا يعني اجرح الشخص، انا قصدي اني ابدي رايي. زين، حتى الراي اذا مثلا كتب راي او علق يعني على هذه الصوره بس لكن من ناحيه الراي فقط،
0: صحيح،
1: ممكن يتعاقب؟
0: يعني احنا اليوم الحمد لله في بلد قانون وحرية التعبير ايضا مكفولة للكل، لكن بشروط: عدم الإساءة للآخرين، عدم نشر الكراهية او الأكاذيب، عدم التعدي على الخصوصية. اي تعبير يسبب ضرر او يشكل اعتداء على الحقوق قد يتحول لجريمة إلكترونية. هذا فيما يتعلق في السوشيال ميديا.
1: عادل، لكن متى أعرف أن هذه حرية التعبير وهذه جريمة إلكترونية؟ شنو الفرق بينهم؟ يعني في بعض الأحيان مثل ما ذكرت أن في صورة تكون شوي غريبة تكون، أو مثلا لبس يكون غريب فتلاقي الشخص هو مجرد علق على هذا اللبس أو هذا
0: أمر يخالف الآداب العامة. وحنا كونا مجتمع محافظ ولله الحمد يعني عارفين عاداتنا وتقاليدنا، فأي أمر على قولتهم يعني يطلع من الآداب العامة هذا الأمر يعني يحتم القانون بعدم النشر وعدم الإساءة للآخرين.
1: عدل، لكن إذا بنتكلم عن الروابط الوهمية، يعني قاعدين نلاحظ في الآونة الأخيرة وايد قاعد يزولنا مثلا رسائل والله فزت معانا، ولا مثلا دش الرابط وإذا دزيت حق كذا شخص أنت راح تفوز مثلا بجائزة أو تلفون، أو يعني مثل المغريات هذه اللي قاعد تحصل في الآونة الأخيرة. هل هذا يعتبر طبعا نوع من النصب الإلكتروني؟
0: نعم، هذه تعتبر من جرائم النصب الإلكتروني، وهذه من أشهر وسائل الاحتيال الإلكتروني حاليا. هي سرقة البيانات اللي تكلمنا فيها قبل شوي، سرقة البيانات البنكية، اختراق الحساب، الحصول على أموال بطريقة غير قانونية، هذه كلها تعتبر من النصب الإلكتروني، من قضايا النصب الإلكتروني.
1: عادل، يعني احنا قاعدين نلاحظ استاذ ناصر في الآونة الأخيرة مثلا في بعض طبعا البرامج اللي بالتواصل الاجتماعي ممكن الواحد يفتح لايف أو يفتح بث مباشر، في مثلا قاعد إحدى المولات فاتح بث مباشر والناس قاعد تمر من قدامه، يعني هل ممكن أن أحد يشتكي عليه ويتعاقب؟
0: نعم، صحيح، إن أنت تثبت هذا الأمر وهذه تعتبر يعني أنت خالفت خصوصية الناس الموجودة معك، فما يجوز أنك تقعد في مكان عام أو في قهوة أو في مطعم أو إلى آخره وتقعد وتصور الموجودين. هذا يعتبر مخالفة حسب القانون، ومن ضمن القضايا اللي هي قضايا الجرائم الإلكترونية تعتبر تحت جرائم إلكترونية.
1: عادل، لكن هل في قوانين مثلا كافية في دولتنا الحبيبة الكويت تواكب التطور السريع بالتكنولوجيا خصوصا مع التطور التكنولوجي؟
0: نعم، الكويت لله الحمد يعني عندنا قوانين مهمة في جرائم

0: الإلكتروني، لكن التطور التقني السريع يحتاج تحديث مننا أيضا مستمر، وتشريعاتنا أكثر تخصصا خاصة في الذكاء الاصطناعي والجرائم المستحدثة.
1: عدل، يعني أستاذ ناصر من ناحية الأطفال خلنا نتكلم شوي عن الأطفال المراهقين، يعني بعض الأطفال المراهقين يجهلون هذه طبعا القوانين، أو حتى يجهلون مثلا أن العقوبة يعني الإلكترونية اللي تحصل، مثلا تلاقيهم يعلقون أو تلاقيهم يكتبون أي شيء فممكن أنهم يتعاقبون. أنا شلون اليوم أحمي أطفالي ومراهقيني من الجرائم الإلكترونية؟
0: هذا اليوم حنا رسالتنا إن شاء الله أنها تكون واضحة للمستمعينكم. حنا اليوم نحتاج إلى التوعية المستمرة، التوعية المستمرة لأطفالنا وأبنائنا ولأسرنا الكريمة، ومراقبة الاستخدام بدون أي ترهيب لأطفالنا في البرامج اللي يستخدمونها، مثلا البرامج المعروفة بالسوشيال ميديا، وتفعيل الرقابة الأبوية، تعليمهم بعدم المشاركة المعلومات الخاصة. نحتاج أيضا بعد بناء الثقة بينهم وبين الأهل للإبلاغ عن أي موقف يعني يكون مريب لهم.
1: عدل، لكن برأيك شنو دور الأسرة والمدرسة بالتوعية من مخاطر الإنترنت إذا بنتكلم عن دور المدرسة؟
0: أكيد أن اليوم دورهم دور أساسي جدا. الأسرة اليوم هي تغرس الوعي والرقابة، والمدرسة أيضا تعزز الثقافة الرقمية والأمان الإلكتروني، والتعاون بينهم يحيي الأبناء بشكل أكبر.
1: عدل، أستاذ ناصر يعني إحنا نلاحظ في الآونة الأخيرة يعني انتحال شخصيات، مثلا على سبيل المثال انتحال شخصية مثلا مشهورة أو مثلا يعني يكتب اسم وهمي وطبعا يطلع بالسوشيال ميديا، إحنا ودنا نعرف عقوبة انتحال شخصية عبر التواصل الاجتماعي أو مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا.
0: للأمانة شوفي يعني العقوبة تختلف حسب الضرر وحسب مسمى ما تم توجيه لك من اتهام، فكل قضية عن قضية تفرق يعني يعني العقوبة تختلف عن الأخرى. اليوم عندنا قد تصل العقوبات لمثل هذه الأمور إلى الحبس أو القرامة أو الاثنين معا، يعني خصوصا إذا ارتبط الانتحال بالاحتيال أو الإساءة، فالأمر هنا يترك للمحكمة أنها تصدر حكمها بهذا الأمر.
1: عدل، لكن أيضا ودنا نعرف أكثر الأخطاء اللي يرتكبها الناس وتخليهم ضحايا الجرائم الإلكترونية من غير لا هم يعني عارفين.
0: نعم صحيح، من أبرز يعني الأخطاء اللي احنا قاعدين نواجهها هي الضغط على الروابط المجهولة اللي نتعرض لها من الحسابات السوشيال ميديا بشكل عام، استخدام كلمات المرور الضعيفة لبعض البرامج الخاصة لنا، مشاركة رمز التحقق، وهذا أمر مهم يعني المفترض أن اليوم ما نشارك هذا الرمز وأن نرجع إلى ونتأكد إلى مصداقية هذا الرمز. مثلا الثقة السريعة بالعروض الوهمية، نشر المعلومات الشخصية بشكل علني، كل هذه الأخطاء التي يرتكبها الناس وتخليهم ضحايا للجرائم الإلكترونية.
1: عدل، يعني احنا ودنا نعرف الذكاء الاصطناعي اليوم طبعا نقدر نقول داش بقوة في الآونة الأخيرة، هل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة زادت من خطورة الجرائم الإلكترونية؟ نعم، وزادت نعم. أيضا من القضايا والعقوبات؟
0: نعم صحيح، زادت من خطورة الجرائم الإلكترونية لأن المحتالين اليوم صاروا يستخدمون تقليد الأصوات والصور عن طريق الذكاء الاصطناعي، وأيضا قاموا يستخدمون رسائل أكثر إقناعا للمتلقي، وحسابات وهمية ذكية وأساليب احتيال متطورة يصعب اكتشافها أحيانا، فهذه كلها تقضع تحت الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، زادت بخطورة من الجرائم الإلكترونية.
1: عدل، للأمان الحديث جدا ممتع معاك أستاذ ناصر، لكن إحنا ودنا نعرف في نهاية هذا اللقاء رسالة للمجتمع بخصوص الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.
0: احنا اليوم اول شيء نهاية نشكركم على هذه الاستضافة، ونتمنى من المستمعين بانهم يعني يديرون بالهم شوي على حساباتهم، وخاصة الاطفال اليوم كلهم اللي عندهم الايبادات واللي عندهم الايفونات والتليفونات المتنقلة هذه، ان يحرصون عليهم ويشوفون عيالهم وين قاعد يدخلون بهالبرامج ومنين قاعدين، والله يحفظهم ان شاء الله كلهم.
1: كل الشكر لك الأستاذ والمحامي ناصر العجرش على هذه المعلومات القيمة.
0: شكرا لك. شكرا أستاذ.
2: ليالي الإذاعة، برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر الأخبار الشبابية والفنية.

0: وصلنا معكم مستمعينا لفقرتنا الأخيرة وهي فقرة أخبار الفن، وخبرنا الأول عن الفنانة أحلام التميمي تواصل تألقها بين الشاشة والمسرح. برزت الفنانة الشابة أحلام التميمي كواحدة من الوجوه الصاعدة في دراما رمضان 2026 بعد ما ألفتت الأنظار بأدائها في مسلسل الأم المتوحشة والمسلسل الآخر غلط بنات. طبعا أكدت أن الموهبة الحقيقية قادرة على فرض نفسها حتى بعيدا عن الدراسة الأكاديمية للفن، خاصة أنها تدرس حاليا تخصص الذكاء الاصطناعي إلى جانب استعدادها للمشاركة في المسرحية الجديدة بعنوان منتزه الخيران. وأيضا عبرت عن سعادتها الكبيرة بتكريمها في مهرجان نجوم الفن والإعلام وحصولها على جائزة أفضل فنانة واعدة عن دورها في مسلسل غلط بنات. وأيضا خبرنا الأخير عن مسرحية وينترلاند، نقلة نوعية عربية استطاعت الفنانة هنادي الكندري أنها تحصد إشادة الجمهور بعد ظهورها المتميز في المسرحية الكوميدية الاستعراضية وينترلاند اللي بدأت عروضها أول أمس تقريبا، مستمرة خلال فترة عيد الأضحى المبارك. وأيضا قدمت أداء جميل ومتناغم، وتجسد هنادي الكندري في المسرحية دور نالت إعجاب الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا في مشهد خروجها من داخل المحارة كأنها لؤلؤة بحرية، أو تجمع المسرحية بين التمثيل الحي والمؤثرات البصرية في بيئة قائمة على الماء، وهي فكرة وإخراج محمد المسلم وتأليف أنفال القلاف وسيناريو الأستاذ الدكتور حسين المسلم. وأيضا تشارك هنادي الكندري في بطولتها مع ممثلين ونخبة من الممثلين والفنانين منهم محمد الرشيد، حسين المهدي، محمد المسلم، أحمد بن حسين، غرور صفر، أريج العطار وغيرهم من الفنانين.
1: ليالي الإذاعة،
2: بنكون معكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

طبعا هذه كانت حلقتنا لليوم. في بداية الحلقة تكلمنا عن أخبار ديرتنا الحبيبة الكويت وآخر المستجدات، وأيضا تكلمنا مع ضيفنا من قوة الإطفاء العام عن تجنب الحرائق خلال فترة الصيف تحديدا، وأيضا تكلمنا مع ضيفنا الآخر عن الجرائم الإلكترونية وشلون الواحد يحذر ويتجنب هذه الجرائم، وأيضا يوعي أطفال المراهقين عن هذه الخطورة وهذه العقوبة اللي قاعد تحصل ومن غير لا احنا ندري. وايضا تكلمنا عن اخبار الفن اخر طبعا المستجدات وهي مسرحية ووترلاند. هذه كانت حلقتنا اليوم، نلتقي معاكم ان شاء الله باذن الله باكر في طبعا فقرات واخبار اخرى.

احنا بشذي وصلنا معاكم مستمعينا للختام. تقبلوا تحيات فريق العمل، وهذه تحيات مخرج هذا العمل مشعل العميرة. نترككم بحفظ الله ورعايته، وفي أمان الله.

0: 11 ليلا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الآثم الذي استهدف مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية بإمارة أبوظبي. وزارة الدفاع الإماراتية تعلن بدء التحقيقات لتحديد مصدر هجوم بطائرات مسيرة استهدف مولدا كهربائيا خارج محيط محطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي. المملكة العربية السعودية ودولة قطر ومملكة البحرين يدينون بأشد العبارات الاعتداء الآثم على دولة الإمارات العربية المتحدة. الرئيس الأمريكي يتوعد الليلة إيران بعواقب وخيمة إذا لم يتحرك قادتها سريعا لتقديم عرض أفضل. هيئة بث الاحتلال الإسرائيلي تقول إن رئيس وزراء الاحتلال والرئيس الأمريكي تحدثا هاتفيا وناقشا إمكانية استئناف القتال في إيران. وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 5 أشخاص بينهم طفلان وإصابة 8 آخرين بينهم 3 أطفال. روسيا وأوكرانيا يتبادلان الهجوم بالمسيرات. ورئيس تايوان يقول إن مبيعات الأسلحة الأمريكية وتعاون الولايات المتحدة الأمني مع الجزيرة يشكلان عنصرين أساسيين للسلام الإقليمي. انتهى الموجز، قدم لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج قصة رياضية، ليال كروية لا تنسى، مدرجات تهتز فرحا وأخرى تفيض بالدموع، لحظات قلبت الموازين، أهداف غيرت التاريخ، ومواجهات حفرت في الذاكرة. نعود فيها إلى الليالي الساحرة، ليال رويت فيها أعظم الحكايات، حكاية أبطال صنعوا المجد وخصوم رفضوا الانكسار. وهنا تبدأ القصة، قصة رياضية، من إعداد عمر السند، تقديم مشاري الفليج عمر السند، تنفيذ محمد المطيري، إخراج علي الغيوم.
2: كرة بمحاولة تسليل في منطقة الجزاء، جنون جنون جنون كرة القدم، جنون كرة القدم، جننتنا، مستحيل مستحيل، impossible.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نلتقي بكم في برنامج قصة رياضية، حيث لا تكون كرة القدم مجرد 90 دقيقة، بل حكايات تروى وذكريات لا تنسى. هنا نفتح معكم صفحات من تاريخ الملاعب، نستعيد لحظات الفرح، ونتوقف عند لحظات الحسم، ونحكي قصص نجوم صنعوا المجد، من مدرجات تهتز إلى أهداف غيرت مسار المباريات، ومن أسماء لامعة إلى لحظات بقيت خالدة في ذاكرة الجماهير. في قصة رياضية نأخذكم في رحلة بين الماضي والحاضر، نقرأ التفاصيل ونروي الحكاية كما لم تروى من قبل. كل هذا وأكثر رفقة زميلي مشاري الفلي. مشاري، مساك الله بالخير.
4: مساك الله بالنور زميلي عمر، وكما تعودنا في كل حلقة مع قصص وحكاية رياضية وتحديدا كروية، واليوم سيكون لدينا قصتين بإذن الله تعالى.

0: ننطلق سريعا نحو قصتنا الأولى سنة اللامستحيل عام 2004.
1: فلننطلق.
2: كرة القدم ليست مجرد لعبة، بل حكاية تكتب في دقائق وتروى لسنوات في قصة رياضية. نأخذكم إلى اللحظات التي قلبت الطاولة، إلى الأهداف التي بدلت التاريخ، إلى الفرق التي صنعت المجد ورفضت الاستسلام. هنا تبدأ القصة.

0: عودة لكم مستمعينا الكرام في برنامج قصة رياضية، وفي محورنا الأول أو قصتنا الأولى 2004 سنة لا مستحيل. في عالم كرة القدم هناك أعوام تمر مرور الكرام، وهناك أعوام تكتب بحروف من ذهب. عام 2004 لا ينسى، لم يكن عاما عاديا، بل كان عاما كسر كل التوقعات وقلب موازين اللعبة من قلب أوروبا. منتخب اليونان يكتب واحد من أعظم المفاجآت في تاريخ بطولة يورو 2004، حين اعتلى القمة متحديا الكبار ومذهلا العالم بأسره. وعلى الجانب الآخر في دوري أبطال أوروبا، وتحديدا في موسم 2003-2004، يظهر فريق بورتو بقيادة جوزيه مورينيو ليصنع مجدا أوروبيا لا ينسى. وأما في إنجلترا فالقصة مختلفة، حين كتب نادي أرسنال تاريخا خالدا في الدوري الإنجليزي الممتاز أو البريمير ليج.
1: صحيح،
0: بموسم أسطوري دون أي هزيمة.
1: صحيح.
0: في إسبانيا كذلك تألق فالنسيا واعتلى عرش الدوري الأسباني مقدما موسما مثاليا. عام اجتمعت فيه المفاجآت وتحولت فيه الأحلام إلى حقيقة. زميل مشاري، لعل في تاريخ كرة القدم هناك أعوام كثيرة تمر، هناك الأعوام الاستثنائية، هناك الأعوام اللي عندما برشلونة يأخذ لقب الأبطال، مدريد يأخذ لقب الدوري الأسباني على سبيل المثال، يوفي بطل دوري، بايرن ميونخ. لكن في سنة
1: لم نستمع لهذا الأمر منذ سنوات حقيقة،
0: ست سنوات تقريبا. نعم. لكن 38 لقب، فمن الطبيعي 36 لقب رسميا 36. فعندما تستمع الأندية الكبيرة عندما تحقق الألقاب يبدو الأمر مألوفا للجمهور الرياضي أو الغير رياضي.
1: صحيح.
0: لكن في سنة 2004 عندما تجد منتخب اليونان، عندما تجد أرسنال، عندما تجد فالنسيا، كذلك عند الحديث عن على سبيل المثال في الدوري الألماني فيردر بريمن يحقق الدوري الألماني،
1: وإن كان له تاريخ أيضا فيردر بريمن بالمناسبة.
0: صحيح.
1: ولكن أنا أعتقد هو يعني عام تحديدا 2004 عام قد يكون استثنائي، ولكن باستثناء ربما فوز اليونان بكأس أمم أوروبا، المفاجأة الكبيرة والغير متوقعة، الأمور الأخرى أعتقد ليست غريبة بدرجة عالية. لماذا؟ إن ذهبنا إلى أرسنال عمر، أرسنال هو كان فترة الذهبية مع فينجر.
0: صحيح.
1: منذ أن أتى في موسم 96-97 وحتى هذا الموسم كان يحقق ألقاب ويحقق أمور مميزة بسلسلة من النجوم المتواجدين، أو مجموعة من النجوم نقول وليس سلسلة. نعم. في ذلك الموسم تحديدا طبعا 38 جولة ولا هزيمة بالنسبة لأرسنال، لكنه تعادل في 12 مباراة، وبالتالي هو invincible، لا يهزم، ولكنه لم يحقق أعلى عدد من النقاط. ولكن فوزه باللقب ليس مستغربا، هو كان في أوج عطاء أرسنال مع أرسن فينجر. إن ذهبنا إلى فالنسيا 2004 فهو ليس أول لقب لفالنسيا، فالنسيا أيضا فريق له يعني عدد من الألقاب في الدوري الإسباني، وقبلها بموسمين تحديدا موسم 2000 و2001 2002 وصل للنهائي، وفي 2001 عام 2002 من حقق لقب الشامبيونز كان ريال مدريد على حساب باير ليفركوزن. ولكن في ذلك الموسم من حقق لقب الدوري كان ايضا فالنسيا، ومع نفس المدرب رافائيل بينيتس. هو في عام 2000 وصل نهائي الشامبيونز مع كوبر، وكذلك في عام 2001 ولم يحقق. عندما اتى بينيتس في عام 2002 حقق لقب الدوري، وحققه للمره الثانيه في عام 2004 الذي نذكره اليوم في حلقتنا.

0: فبالتالي هو ليس أمرا مستغربا كوننا فالنسيا قبلها بموسمين حقق اللقب في الدوري بعد غياب سنوات طويلة. صحيح؟
1: صحيح.
0: ومع نفس المدرب وبنفس العناصر وبنفس المجموعة، وهي امتداد حقيقي لتطور هذا الفريق الذي وصل لنهائيين في الشامبيونز ليج على التوالي في عام 2000 وعام 2001. خسر واحدا من الريال بثلاثية بيضاء، وخسر من البايرن بركلات الترجيح، نتذكر ذلك جيدا في عام 2001. إن ذهبنا لبورتو البرتغالي فهو أيضا كنادي سبق له تحقيق هذه البطولة بمسماها القديم عام 87، الهدف الشهير بالكعب. صحيح. في النهاية على حساب البايرن رابح ماجر. ولكن في عام 2004 هو تطور لعمل المدرب جوزي مورينيو، قبلها بموسم حقق لقب كأس الاتحاد الأوروبي موسم 2002-2003. فهل هي مفاجأة بشكل كبير؟ لا، لأن في الموسم الذي سبقه حقق لقب كأس الاتحاد الأوروبي أو ما يسمى حاليا يوروبا ليج، والموسم الذي تلاه تألق على مستوى الشامبيونز، قدم مباريات أسطورية، نتذكر يعني ركضة مورينيو الشهيرة في ملعب أولد ترافورد في عام 2004 إذا تتذكر.
1: صحيح.
0: عمر
1: في دور 16
0: بعد أن أقصى طبعا نادي مانشستر يونايتد في أوج عطاء في ذلك الوقت. فأعتقد هي كلها نتائج لا نقول مفاجئة، ولكن ليست يعني المعتادة عادة، لأن اختفى أو اختفت أسماء كبار الفرق في ذلك الموسم. ولكن المفاجأة الحقيقية والصدمة الكبيرة هو منتخب اليونان مع المدرب ريهاجل. طبعا حقق لقب كأس أمم أوروبا، وعلى ما يبدو البداية من المفاجأة كانت في الافتتاح، أصلا تغلب على البرتغال في الافتتاح
1: وفي
0: من واحد
1: الختام.
0: وفي الختام، ونتذكر جيدا هو أقل فريق سجل أهداف ليحقق لقب، 6 مباريات خاضها المنتخب اليوناني سجل فيها 7 أهداف فقط، كانت كافية لتحقيق اللقب.
1: معدل هدف في كل مباراة.
0: على فكرة بالمناسبة هناك من يقارن أحيانا يقول ولكن أسبانيا في 2010 حققت لقب كأس العالم وسجلت 8 أهداف في 7 مباريات. أتفق معك، ولكن هناك فارق. منتخب اليوناني لم يكن يبادر ويهاجم، منتخب الأسباني كان يستحوذ على الكرة طوال المباريات، وبالتالي الفرق الأخرى كانت دائما تقف سدا منيعا أمام أسبانيا، وبالتالي المنتخب الأسباني لم يسجل الكثير من الأهداف، ولكن كان يقدم كرة هجومية على عكس منتخب اليونان.
1: المفارقة المنتخب اليوناني في تلك البطولة كان أغلب الأهداف اللي سجلها منتخب اليوناني من ضربات ثابتة، سواء من ركنية
0: تذكرك باسم فريق معين
1: حاليا في الموسم الحالي أرسنال في الموسم الحالي أغلبها من ركلات ركنية أو
0: الفرق التي تخطاها منتخب التشيك لما كان في قوته،
1: نيدفيد كولر
0: باروش وكولر والمجموعة بوبورسكي إذا تتذكر،
1: لاعب لاتشيو يونايتد.
0: نعم. تخطى فرنسا زيزو وفابيان بارثيز وفرنسا النجوم،
1: وكانت هناك ريمونتادا الشهيرة للمنتخب الفرنسي أمام المنتخب الإنجليزي في دور المجموعات.
0: صحيح. انتهت
1: 2-1 أو 3-1،
0: يعني كانت أتذكر هدف زيدان بشكل جيد. صحيح. التعادل كان 2-2 وقتها. صحيح. وفي النهائي تغلب على الفريق الذي يعني ينظم البطولة البرتغال، تغلب عليه في الافتتاح وفي المباراة النهائية. كان أول مشاركة لكريستيانو رونالدو على مستوى منتخب البرتغال في البطولات الكبرى، ويعني كان خيبة أمل كبيرة منتخب البرتغال، وكان ربما آخر ظهور بارز للويس فيغو بالمناسبة مع منتخب البرتغال.
2: سيناتي يلعب الضربة الركنية، جول! جول أول في المباراة، الهدف الأول في المباراة، كاريستياس. المباراة في الشوط الثاني توحي وتقول للجميع أن في هدف قادم، يأتي الهدف من كاريستياس. ولاحظ الضربة الركنية الرأسية مباشرة من كاريستياس، والهدف الأول. شوف مرة ثانية هدف وارتقاء جميل اللي سجل أيضا في مرمى المنتخب الفرنسي اللي هو كاريستياس، يعود الآن ويسجل في مرمى المنتخب البرتغالي.

0: من النجوم او لاعبين نجوم او لاعبين سوبر ستار ما بعد يورو 2004 لم نشاهد لاعب متميز في الدوريات الأوروبية. يعني شفنا تميز نيكوبوليديس على مستوى حراسة المرمى، كريستياس في في في في على مستوى الهجومي في صحيح. في هذه البطولة، لكن على مستوى الأندية الأوروبية فيما بعد لم نجد أي لاعب كان متميزا. على عكس
1: والمنتخب لنا نفسه اختفى بعد ذلك، لم نشاهده يعني يقدم شيء كثير بعد ذلك. يعني هذه البطولة فقط، أين كان المنتخب اليوناني بعد ذلك؟
0: يعني على غرار منتخب الدنمارك، لو تحدثنا عن منتخب الدنمارك، شمايكل اليونايتد، لاودروب كان موجود، نعم. في كبار الأندية عديد من اللاعبين لعبوا في الأندية الأوروبية،
1: صحيح. لارسن مثلا على سبيل المثال، الكيار لارسن كان لاعبين مميزين، وبيتر شمايكل أسطورة في يونايتد، مايكل لاودروب أسطورة في برشلونة، وكذلك لعب في مدريد. فبالتالي أنا أعتقد يعني بإمكانك أن تقول بأن يعني هي مفاجأة والاستمرارية لم تحدث، فبالتالي هي فعلا مفاجأة لأنها فقط في تلك البطولة 6 مباريات حقق لقب للتاريخ.
0: عام أعاد تعريف المنافسة في كرة القدم، حيث لم تكن الأسماء وحدها كافية للفوز، بل برزت قيمة التنظيم والعمل الجماعي والانضباط التكتيكي كعوامل حاسمة في تحقيق الإنجازات. بهذا نصل لختام قصتنا الأولى، والآن زميل مشاري ننطلق إلى قصتنا الأخرى حين صمت الأولد ترافورد في ليلة ريكاردو كاكا.
2: في عالم كرة القدم هنالك مباريات لا تمحى من الذاكرة، لحظات تعيش في قلوب الجماهير مهما طال الزمن. في قصة رياضية نأخذكم إلى قلب الملعب، إلى صوت الجماهير، إلى اللحظة التي اهتزت فيها الشباك وتغير

0: عودة لكم مستمعينا الكرام في برنامج قصة رياضية، وفي قصتنا الأخرى في هذه الحلقة حين صمت الأولد ترافورد في ليلة ريكاردو كاكا. هناك ليالي كروية حفرت أسماءها في ذاكرة الزمن في عالم كرة القدم تحديدا. هناك أهداف تسجل وهناك أهداف تخلد بين مهارة فردية وجنون المدرجات، وبين صراع العمالقة تولد الحكايات الكبرى. موعدنا اليوم في قصة رياضية وفي هذه القصة تحديدا مع واحدة من أجمل ليالي دوري أبطال أوروبا، حين التقى عملاق إيطاليا الميلان بكبرياء إنجلترا مانشستر يونايتد. لكن الحكاية لا تتوقف عند مباراة، بل عند لحظة، عند هدف، عند عبقرية لاعب اسمه كاكا. هدف لا ينسى، هدف حير العقول قبل الحراس. زميلي مشاري، لعل ليالي الأبطال لديها العديد من القصص لنرويها. مباراة أسي ميلان ومانشستر يونايتد في عام 2007 كانت مباراة لا تمحى من الذاكرة.
1: صحيح،
0: وبالتحديد مباراة الذهاب التي انتهت بثلاثة أهداف لهدفين لصالح اليونايتد
1: في الدور قبل النهائي.
0: في الدور قبل النهائي شاهدنا ريكاردو كاكا يقدم مستوى مميز في هذه المباراة،
1: أفضل مواسمه
0: موسم 2007.
1: صحيح، ريكاردو كاكا، ريكاردو إزيكسون ليتي كاكا، اسم ليس عادي في عالم كرة القدم. كان من أفضل اللاعبين خصوصا في تلك الحقبة، وهو أتى إلى ميلان في بداية الألفية الجديدة، ويعني صعد تدريجيا وأكد على أن لاعب. أنا أتذكر كلام جالياني صراحة، نائب رئيس النادي، عندما كان يقول، كان في ذلك الوقت أفضل لاعب في العالم في عام 2004 و2005 كان رونالدينيو، هو من نال بالون دور وكذلك جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم. عندما كان يسأل كان يقول لدينا نحن في ميلان أفضل لاعب في العالم ريكاردو كاكا. وبالفعل في موسم 2006-2007 تحديدا، ذلك الموسم الذي حقق فيه الميلان لقب الشامبيونز ليج مع أنشيلوتي، اللقب الثاني طبعا لأنشيلوتي مع الميلان في الشامبيونز ليج، اللقب الأول كان في عام 2003. ريكاردو كاكا لعب في مركز، هو يلعب في إيطاليا تريكو

0: صحيح
1: تحت المهاجمين، ولكن في ذلك الموسم بسبب الإصابات في الفريق وغياب بعض العناصر، كاكا لعب كتريكوارتيستا لكن أقرب للمهاجم الوهمي، وكان يسجل أهداف، وبالتالي هو كان يعني هو كان هداف الشامبيونز ليج في موسم 2006-2007 10 أهداف، وملاحقيه على فكرة كانوا في المركز الثاني 6 أهداف، يعني كان هناك فارق بينه وبين ملاحقيه، ولذلك في نهاية الموسم حقق الجوائز الفردية ريكاردو كاكا، نال جائزة البالون دور ونال جائزة الفيفا World Player of the Year اللي هي جائزة الفيفا الأفضل لاعب في العالم. ولكن تتخيل من على يمينه وشماله في المركزين الثاني والثالث؟ في البالون دور المركز الثاني كان كريستيانو رونالدو، والثالث كان ليونيل ميسي، وبالتالي عندما ذهبوا إلى استلام الجائزة كان الثلاثي موجود، وكان هناك كاكا ويقف بين رونالدو وميسي. وجائزة الفيفا World Player بنفس الطريقة، ولكن المركز الثاني كان ليونيل ميسي والثالث كان كريستيانو رونالدو، هذا هو الفرق الوحيد، ولكن من نال الجائزة في كلا الحالتين كان ريكاردو كاكا 10 أهداف. نريد أن نتكلم عن الهدف الذي تريد أن تحكي قصته. طبعا النتيجة كانت 1-1
0: صحيح،
1: وأتت كرة طويلة استلمها كاكا قبل دارين فليتشر، والكرة كانت عالية وبالتالي كانت تقفز على أرض الملعب، وبلعبة ذكية وبمهارة عالية، هو كان يشاهد جابرييل هاينز ويعلم بأن باتريس إيفرا يأتي مسرعا من الجهة الأخرى، فتحكم بالكرة برأسية بسيطة بين اللاعبين، اللاعبين اصطدما ووقعا، ووجد نفسه أمام المرمى وأمام حارس المرمى، وسجلها بكل اقتدار وهدوء تصبح النتيجة 2-1 لميلان. نتكلم عن فترة كان فيها الهدف خارج الديار، في حال التساوي بالأهداف يكون في أدفانتج. صحيح عاد مانشستر وتغلب في اللقاء بنتيجة 3-2، ولكن هذين الهدفين أثرا بشكل كبير عندما ذهب الفريق إلى ميلان وسجل الهدف الأول، وأصبح لزاما على يونايتد أن يسجل، فسجل الميلان مرة أخرى وسجل مرة ثالثة وتغلب بثلاثية بيضاء. على فكرة بالمناسبة أيضا سجل فيها كاكا الهدف الأول في الدقيقة 11 وأعطى الأدفانتج، وكأنه سجل هدفين في أولد ترافورد، وسجل هدف في ملعب سان سيرو الهدف الأول تحديدا، وكأنه سجل 3 أهداف على التوالي في مرمى مانشستر.
0: مو سيدورف حط الأول؟
1: كاكا سيدورف سجل الهدف الثاني في الدقيقة
0: الثانية. أوكي أوكي.
1: نعم. والثالث سجله بالمناسبة جيلاردينو
0: من فراد.
1: نعم. فبالتالي تأهل ميلان للمباراة النهائية، وتغلب طبعا على ليفربول الفريق الذي تغلب على ميلان قبل سنتين في المباراة الشهيرة مباراة العودة
0: نهائي
1: في
0: اسطنبول.
1: نعم 3-3. وبالتالي كاكا في ذلك الموسم قدم كل شيء في كرة القدم، هداف الشامبيونز ليج، لاعب دور أساسي في الأدوار الحاسمة والنهائية في الشامبيونز ليج، وبالتالي شاهدناه ينال الجوائز الفردية عن ذلك العام، وكان آخر واحد قبل فترة التسيد الكامل لميسي وكريستيانو. وتشاء الصدفة أن تكون يعني آخر صور لهما وهما ينافسان على اللقب قبل تحقيق الجائزة كان مع ريكاردو كاكا، لأن في البالون دور كان الثاني والثالث كريستيانو وميسي، وفي الفيفا كان الثاني والثالث ميسي وكريستيانو. وبداية من عام 2008 الجوائز ذهبت لكريستيانو رونالدو، ما بين 2009 وحتى عام 2012 كان ليونيل ميسي، ومن ثم عاد رونالدو في 13 و14، وكذلك عاد ميسي في 15، ومن ثم رونالدو في 16 و17، وحتى أتى لوكا مودريتش بعد ربما 10 أو 11 موسما ليخطف الجائزة من ميسي وكريستيانو وينهي التسيد الكامل للاعبين النجمين.

0: مميز تحديدا في موسم 2006-2007. كذلك يحسب للمدرب كارلو أنشيلوتي بتغيير مركز ريكاردو كاكا.
1: صحيح.
0: يعني لما نشوفه يلعب في مهاجم كتسعة ونص ويلعب من خلفه سيدوف على عكس المتوقع.
1: لأن سهل أنه يقوم بهذا التحول كون أنه أساسا كان تريكوارتيستا وليس ريجيستا. وتريكوارتيستا هو مركز أساسا قريب من المهاجمين. ولذلك كان معروف عن كاكا أغلب أهدافه قبل أن يعرف في ذلك الموسم تحديدا ما يسجل كثير من الأهداف حتى من داخل البوكس. لكن قبل ذلك كانت أهداف أغلبها تسديدات من خارج المنطقة.
0: صحيح.
1: سواء مع منتخب برازيل أو كذلك مع ميلان.
0: هل يعتبر من أفضل اللاعبين في الأكسلريشن في الكرة؟
1: سريع جدا بكرة القدم.
0: بالكرة
1: سريع جدا. عندما تنظر إليه لا تحس أنه سريع. ولكن أنا أذكرك جيدا في عام 2007 افتتاح ملعب الإمارات مباراة ودية بين الأرجنتين والبرازيل. مباراة تغلبت فيها البرازيل في المباراة بنتيجة 3-0 لم تخني الذاكرة. كاكا استلم الكرة من قبل من قبل وسط الملعب وانطلق ومن كان يلاحقه ليونيل ميسي ولم يلحق به. كان سريع جدا وانطلق من قبل وسط الملعب حتى المرمى في الجهة الأخرى وسجل على الأرجنتين هدف جميل جدا. أتذكر تلك المباراة جيدا. كان افتتاح ملعب الإمارات بالمناسبة.

0: يحدث كثير عن هذا اللاعب رافائيل وركيانو هجوم لمصلحة المنتخب البرازيلي. إذا لعبت من جهة الكرة خطيرة تنحط في الجول في الجول في الجول. كاكا والثالث، كاكا يسجل الهدف.
1: Poi Messi fermato da Kaká che può accelerare in campo aperto il suo marchio di fabbrica. Kaká coast to coast davanti alla Bonanzieri.

0: صحيح زميلي بشاري، كاكا كان هدف مميز سجله، لكن العودة لمباراة الميلان ومانشستر يونايتد تحديدا هدف كاكا، هناك العديد من يتحدث أن الهدف كان خطأ دفاعي وليست مهارة فردية. من يشاهد الهدف منذ بدايته ويشاهد تحركات ريكاردو كاكا في البداية يشاهد مدى وجود الجانب الإبداعي لهذا اللاعب، كيف تحرك وكيف لمس الكرة برأسه، وبعد ذلك هناك تضارب ما بين المدافعين هاينز وباتريس إيفرا، ثم لا ننسى على مستوى حراسة المرمى في مانشستر يونايتد في تلك الفترة الحارس الهولندي الكبير جدا إدوين فاندرسار.
1: وطبعا أعتقد أن إمكانيات كاكا عالية بصراحة، يعني نعلم جيدا أنه كان لاعب بصراحة حتى في التسديدات ذكرت لك قبل قليل هو لاعب يجيد التسديد على المرمى. ولذلك سأذكرك بشيء بسيط جدا، عندما انتقل من ميلان إلى ريال مدريد وكان أتى في صفقة إلى جانب من؟
0: كريستيانو رونالدو صحيح.
1: وإلى كريم بنزيما، في أول موسم لهم من كان يسدد ركلات الجزاء؟ اللاعب الأساسي اللي يسدد ركلات الجزاء كاكا. لم يكن رونالدو. رونالدو كان يسدد بعد إذا غاب كاكا، كان كاكا دائما يعاني من إصابات
0: صحيح.
1: لكن في البدايات كان عندما يكون هناك ركلة جزاء كان يسددها ريكاردو كاكا. والغريب في الأمر أنه في عام 2012 من أهدر الركلات الترجيحية كان كريستيانو وكاكا
0: وسيرجيو راموس أمام بايرن ميونخ،
1: أمام بايرن ميونخ في الدور قبل النهائي. نعم،
0: في كرة القدم قد تنتهي المباراة لكن بعض اللحظات لا تنتهي أبدا. هدف كاكا لم يكن مجرد هدف، بل درس في الذكاء، في التوقيت، في العبقرية التي افتقدناها في السنوات الأخيرة على مستوى كرة القدم. مجرد رأي شخصي، هكذا تكتب القصص وهكذا نرويها لكم في قصة رياضية. دمتم على حب الكرة وعلى موعد مع حكاية جديدة في قادم المواعيد.
1: كما تعودنا دائما مستمعينا، كونوا معنا دائما وبرنامج قصة رياضية للمزيد من حكاية وقصص كرة القدم التي لا تنتهي على مر التاريخ.
2: كنتم مع برنامج قصة رياضية. تقبلوا تحيات فريق العمل: عمر السند، مشاري الفليت، محمد المطيري، والمخرج علي غلوم.

0: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم. من أرشيف الإذاعة. تزخر مكتبة الإذاعة الكويتية بأرشيف برامجي ضخم يضم بين أرففه الكثير من الأعمال الدرامية والمسلسلات والبرامج والأغاني الأرشيفية القديمة. سنأخذكم في جولة أرشيفية لنكتشف معا كنوز أرشيف الإذاعة. من أرشيف الإذاعة، إعداد
1: عواطف عبد العزيز،
0: تقديم
1: نادية مال الله، عادل المطيري،
0: تنفيذ
1: غدير الكندري.
0: من أرشيف الإذاعة للمخرج محمد السعدون.
2: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج من أرشيف الإذاعة.
3: لقاء جديد يأخذنا معكم مستمعين الأعزاء مع جولة جديدة بين أرفف مكتبة الإذاعة الكويتية الزاخرة بالبرامج المتنوعة والأعمال الدرامية القيمة والسهرات النادرة.
2: كونوا معنا مستمعين في هذه الجولة الجديدة.
0: كنوز ودرر إذاعية من أرشيف الإذاعة.
3: نبدأ معكم جولتنا بين أرفف مكتبة الإذاعة ومن أرشيفها الإذاعي الزاخر بكنوز إذاعية نادرة. نبقى مع برنامج صناع الحضارة، برنامج وثائقي أسبوعي تم بثه عبر أثير إذاعة الكويت في ثمانينيات القرن الماضي، من إعداد هبات الظفيري وإخراج عبد العزيز الفهد، وتقديم كل من أحمد سالم وناعس الجنتي.
2: في كل حلقة من حلقات البرنامج يتم تناول شخصية من الشخصيات التاريخية التي ساهمت في صنع الحضارة وخلدت عبر التاريخ، وشخصية هذه الحلقة الشاعر ابن الرومي.
0: أرشيف الإذاعة.
4: أعزائنا المستمعين، ابن الرومي هو العباس بن جريج، كنيته أبو الحسن،
5: لقب بالرومي نسبة لأبيه.
4: ولد في بغداد وكان مسلما مواليا للعباسيين، وقال: قومي بني العباس حلمهم حلمي وكذلك جهلهم جهلي.

0: ورث ابن الرومي عن أبيه أملاكا أضاع قسما منها بإسرافه، وقضى حظه الأسود على القسم الباقي، حيث احترقت ضيعته وغصبت داره وأتى الجراد على زرعه.
1: وكأن القدر لم يكفه مصائب ماله وإرثه، فقد أرسل الموت يتخطف عائلته واحدا إثر الآخر.
0: فبعد وفاة والده وهو حدث، ماتت أمه، ثم أخوه الأكبر، ثم خالته التي اعتنيت به بعد موت أمه.

أعزائنا المستمعين، بعد هذه الحياة المملوءة بالحزن والمآسي واليتم على تجرعه حياة مريرة قاسية كل القسوة، ومع الأيام تزوج على أن تكون حياته تملأها السعادة من جديد، ولكن القدر لم يمهله أيضا، فقد فجع بزوجته الأولى وأولادها الثلاثة واحدا بعد الآخر.

0: بعد هذه الحياة المملوءة بالأحزان أعزائي المستمعين، أخذ ابن الرومي على نفسه أن ينطلق في شبابه فيتعرف إلى الحياة من بابها العريض، ويطلع ويكون من رواد حلقات العلم،
1: كما يتعرف على اللهو ويتحسس اللذائذ، فإن القدر الذي أصابه بسهامه العديدة من شجاعته على الرغم من هروبه من هذه المصائب، وأخذ يميل بانفتاح نفسه وعقله للهروب من الانغلاق والتشاؤم.

0: بعد هذا كله صار غريب الأطوار، يسيطر عليه الخوف والوهم، ويتوقع الشقاء في كل لحظة، فسخر الناس منه وابتعدوا عنه. ويقول عنه طه حسين:
1: ونحن نعلم أنه كان سيء الحظ في حياته، ولم يكن محببا إلى الناس، وإنما كان مغضبا لهم، وكان محسودا أيضا، ولم يكن أمره مقصورا على سوء حظه، بل ربما كان سوء طبيعته، فقد كان حاد المزاج، مضطربا، معتل الطبع، ضعيف الأعصاب، حاد الحس جدا، يكاد يبلغ من ذلك الإسراف.
2: عودة لاستكمال جولتنا الأرشيفية في مكتبة التسجيلات الإذاعية لدولة الكويت، نتوقف مع برنامج أعلام ومشاهير.
3: برنامج منوع يتناول كوكبة من الشخصيات التاريخية على مر العصور، وتم إذاعة هذا العمل عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
2: هذا البرنامج من إعداد خالد الحربي ونجيب الكندري، من تقديم دينا ناجي ونجيب الكندري، والإخراج للمخرج مناور عوض.
4: أرشيف الإذاعة.
5: عزيزي المستمع، ولد ابن النفيس في سنة 1210 ميلادية بدمشق، وتوفي بالقاهرة حوالي سنة 1288 ميلادية. تلقى علوم العربية والمنطق والفلسفة في دمشق على

0: أيدي علمائها، حيث كانت في ذلك الوقت إبان حكم الأيوبيين لها قبلة للعلم والعلماء.
1: تتلمذ في الطب على يد أستاذه مهذب الدين عبد الرحيم علي المسمى بالدخوار، الذي كان رئيسا لأطباء ديار مصر والشام. كذلك تتلمذ على يد عمران الإسرائيلي الذي كان طبيبا ذائع الصيت وزميلا للدخوار في البيمارستان الكبير بدمشق.
0: كانت طريقة تعليم الطب تمتاز بالتدقيق في فحص المرضى وبمتابعة مظاهر المرض في تطورها واستجابة المريض للعلاج وإبداء الرأي سواء من الأساتذة أو الطلبة، كل حسب ما يرى وما يمليه عليه فكره وعقله. وتلك هي الطريقة الإكلينيكية الصحيحة التي ابتدعها العرب لفترة طويلة قبل أن يأخذها عنهم الغرب.
1: عزيزي المستمع، في هذا الجو العلمي الصحيح المبني على الخبرة والأصالة في التفكير والبحث والتنقيب وإبداء الرأي بحرية تامة، نشأ ابن النفيس، ثم انتقل إلى القاهرة ليعمل في البيمارستان الناصري الذي كان قد أنشأه الناصر صلاح الدين الأيوبي، وتدرج في المناصب بهذا البيمارستان أو المستشفى إلى أن أصبح رئيسا لأطباء مصر.
0: درس ابن النفيس كتب جالينوس وابن سينا، ولكنه كان يمحصها ويحكم فيها عقله ويبعد عن تلاميذه الأقوال التي يشك في صحتها، وكان دائما الدرس والتجربة لا يقتنع برأي إلا بعد التأكد منه.
1: أوصى ابن النفيس بدرس التشريح المقارن، تشريح الحيوانات المختلفة، لكي يكون هناك إلمام بالاختلافات والتباين بين هذه الحيوانات، وكان من نتائج هذا البحث والتنقيب أن توصل إلى اكتشافاته الطبية المذهلة.
0: إن اكتشافات ابن النفيس عزيزي المستمع صححت الكثير من المفاهيم أو الاعتقادات التي كانت سائدة، وعلى رأس هذه الاكتشافات يأتي اكتشافه للدورة الدموية الصغرى وقوله إن الدم ينقى في الرئتين، وذلك قبل سيرفيتوس الإسباني بثلاثة قرون.
1: لقد كان الشائع في زمن ابن النفيس الرأي الذي قال به جالينوس ومن بعده ابن سينا، وهو أن الدم يتولد في الكبد ومنه ينتقل إلى البطين الأيمن في القلب، ثم يسري بعد ذلك في العروق إلى مختلف أعضاء الجسم فيغذيها. والظاهر أن هذا الاعتقاد نبع من حقيقة أن عروق الموتى تكون عادة طافحة بالدم مملوءة به، في حين تكون الشرايين خالية تقريبا منه.
0: عزيزي المستمع، كان أطباء العصور القديمة زمن جالينوس وأبقراط والوسطى زمن ابن سينا لم يكونوا مدركين ذلك، ولا كانوا يعرفون شيئا عن الدورة الدموية، إلى أن جاء ابن نفيس في القرن 13 الميلادي وعارض هذه الأراء ونقدها، مخالفا بذلك جالينوس الذي لم يجرؤ على نقده أو مخالفة آرائه الطبية إلا نفر قليل من العلماء.
1: لم يقف ابن نفيس عند هذه الحدود، بل خطى خطوات إيجابية وخرج من ملاحظاته وخبراته ودراساته بأن الدم ينساب من البطين الأيمن إلى الرئة، حيث يمتزج بالهواء ثم إلى البطين الأيسر، وهي الدورة التي نسميها اليوم بالدورة الدموية الصغرى.
0: أصبح ابن النفيس الإمام الأول لهارفي الطبيب البريطاني الذي خطى في تلك المسألة خطوة جديدة، وكشف سنة 1628 الدورة الدموية الكبرى من البطين الأيسر إلى الشرايين ومنها إلى الأوردة ثم البطين الأيمن مرة أخرى.
1: كان ابن النفيس إلى جانب عمله كطبيب يداوي المرضى ويعلم تلامذته صنعة الطب ويؤلف كتبا، ألف في الطب كما ألف في غيره، ومما يؤسف له أنه لم يبق من سيل مؤلفاته إلا النظر اليسير.
0: ولعل سبب قلة ما وصل إلينا منها أنها بسبب كبر حجمها صعب استنساخها، ومن هذا النذر اليسير من المؤلفات نذكر كتاب المهذب في الكحل، وهو كتاب في أمراض العيون وعلاجها، موجود له مخطوطة بالفاتيكان.
1: كتاب المختار من الأغذية، وهو

0: كتاب يعنى بالغذاء في حالة الأمراض الحادة وموجود كمخطوطة بمكتبة برلين، شرح فصول أبقراط. وهذا الكتاب كرسه ابن النفيس لشرح أشهر كتابات أبقراط وموجود في مكتبات برلين وإكسفورد وباريس، كما توجد نسخة منه في آيا صوفيا بتركيا، وطبع في إيران عام 1881 للميلاد. تعليق على كتاب الأوبئة لأبقراط موجود كمخطوطة في آيا صوفيا بتركيا.
1: كذلك نجد كتاب موجز القانون، وهو عبارة عن شرح موجز لكتاب القانون في الطب لابن سينا فيما عدا التشريح ووظائف الأعضاء، مما جعله كتابا محبوبا وسهل التناول من الوجهة العلمية لممارسي الطب.
0: شرح تشريح القانون، وهذا هو أهم مؤلفات ابن سينا الطبية، فهو يحوي اكتشافه العبقري للدورة الدموية الصغرى التي سبق الكلام عنها.
2: من أرشيف الإذاعة.
3: وعودة لاستكمال جولتنا الأرشيفية في المكتبة الإذاعية، نتوقف بين أرفف الدراما المحلية الزاخرة بكم هائل من الأعمال الدرامية النفيسة.
2: ومن هذه الأرفف اخترنا لكم مسلسل الصلح خير، يكتبه حسين الحداد والإخراج لفيصل المسفر.
3: شارك في هذا العمل الكوميدي كل من الفنانة حياة الفهد، مريم الغضبان، جاسم النبهان، وانتصار الشراح.
2: المسلسل من إنتاج إذاعة دولة الكويت، تم بثه في تسعينيات القرن الماضي.
3: نترككم مستمعين مع مسمع من هذا العمل الكوميدي الجميل.
2: أرشيف الإذاعة.
4: يعني منتي عارفة من أنا ومن أكون؟
5: لا عيوني ماني عارفة من تكون بالله عليك. منو أنت علمني؟
4: قبل لا علمك يا حبيبتي أبي أسألك سؤال واحد.
5: ومن قصدك؟ اسأل قولش عندك.
4: أنت هجيتي في يوم من الأيام أنت تتزوجين واحد مثلي وفي مقامي ومركزي؟
5: بالعدال لا تكلك على هونك. اي والله، شو اللي زايد فيك عن غيرك؟
4: اولا انا موظف في اكبر شركه.
5: وخير يا طير، واذا صار يعني شنو؟
4: وثانيا بارك الله فيك ويطول لي بعمرك.
5: اخلص
4: اصابعي هذيلة تلعب بالفلوس لعب.
5: كمل لا تسكت. بعدين
4: على الأقل أصرف في اليوم 15-20 كلش 10,000 دينار.
5: والعشر تلاف دينار على قولتي.
4: إيش
5: كثر لك منهم عيوني؟
4: إيه والله تعال.
5: تقدر تصرف منهم ربع دينار على نفسك؟
4: لا بس أنا يعني.
5: أنت شنو؟ أنت أقصاك موظف 300 دينار.
4: معاشي 400 مو 300.
5: شنو؟ 400 دينار؟
4: لا بس
5: بس ها اشوف طبيت فضحت روحك بروحك.
4: اي والله فضحت روحي بروحي. انا ايش فيني كذي مردم ساعه صاد؟
5: قول
4: ليش لساني لو طذاني
5: ولا تقول معاشك 400؟ ها
4: لا يا معود الله انا غلط زلت لسان صدقيني يا حبيبتي.
5: لا أنا يا عيوني أكذبك أنت وأصدق لسانك، لأن اللسان ما في عظم ساعي طوب.
4: صاد وأنا عاد وين أودي يا بنت الحلال؟
5: أبيك تقول لي وين تودي الباجي.
4: وين أودي الباجي يعني؟ وين أودي؟
5: والله العالم الله وين تودي. مو عيب عليك ريالش كبرك تكذب علي وتقول لي معاشي 300 وأنا بعد يغافلين لكم الله؟ لا أسأل ولا نبش وراك. شدراني
4: لا هذه الورطة حين شقول له هذه بالله شقول له شون أقنعها؟
5: لا تحطم وتحاش روحك. قول لي
4: شقولك يا بنت الحلال
5: قولي باجي المعاش وين توديه؟ عندك بيت ثاني؟
4: يا معودة عساني أقدر على واحد علشان أحط ثاني.
5: عيل وين باجي؟ اسمع أنا اليوم ماني هادتك ملزومة عارف وتعلمني، ولا ترى بيصير شيء عمرك ما حلمت فيه ولا سمعت عنه.
4: لا حول الله، الله يهداك يا بنت الحلال. هل ما يبقى هذا الباجي تروح حق الاقساط؟ ايش فيك انت؟
5: اقساط؟
4: اي اقساط. اي
5: وش اقساط؟ انا ماني خابر علينا اقساط، من زمان فاكين ديننا ما حد يطالبنا.
4: لا باجي بس انت هداك ما تدرين عنهم باجي اقساط.
5: يعلمني
4: ايش علمك بعد؟ شي علمك؟
5: علمني من هي الاقساط وشني اميليات.
4: المهم حمدي ربك على الخير اللي انت فيه، ترى ناس وايد حاسدينك على هالخير ان شاء الله انت ما تدرين. يا حمد ربك بس حمدي واشكريه، ترى النعمة زوالة.
5: الحمد لله على الخير والشر. بس رد على سؤالي، وين بتنحش؟ قول لي.
4: ماني متنحش يا بنت الحلال، بس انت علميني شفيك انت. تعال شفيك انت، خلي موضوع الفلوس وخلي كل ما ادش القاك رافع يدينك

0: وتطلبين من الله يخلصك. شي خلصك منه؟
1: اطلب من رب انه يخلصني من اختك وريلها.
0: حرام عليك يا بنت الحلال، هذا لفقرة المساكين، وين يروحون بالله؟ وبعدين شو مضايقينك فيه؟ اقصاها هي وريلها.
1: مالي شغل، مالي شغل، شوف لك صرفه معاهم.
0: اشوف لي صرفه؟ يعني شلون بالله؟
1: ما ادري، انا مليت طقت شبدي.
0: افهم من كلامك انك تبين اقط اختي بالشارع.
1: هو وانت والله ملزوم فيها، مرة متزوجة على راسها ريال، هو يدبرها ويدبر نفسه.
0: وانا غريب عنها، هي اختي. بعدين ريلها الله يرحم حالنا وحاله، والبي يدق له كم مسمار علشان يحصل له كم بيزه. والله اختي تستاهل الحسنه اللي صابره عليه، لو لها تشتغل بوزاره كان عطوها علاوه صبر. فكينا يا معوده فكينا، قومي قومي حطي لنا لقمه ناكلها.
2: من ارشيف الاذاعه. في اخر جولتنا الارشيفيه نتوقف مع برنامج ارشيفي اخر بعنوان مجله الاثير.
3: برنامج اسبوعي تم بثه عبر أثير إذاعة الكويت في ستينيات القرن الماضي، وهو من تقديم الإعلامي أحمد عبد العال.
2: من خلال صفحات هذا البرنامج يستعرض البرنامج الأخبار المحلية لدولة الكويت.
3: ومن حلقات هذا البرنامج اخترنا لكم مسمع لخبر احتفالات الكويت في عيد جلوس الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم، والتي بثت في 25 من فبراير لسنة 1962.
2: أرشيف الإذاعة.
4: توشح غلاف عدد مجلة الأثير الخاص بعيد الجلوس صورة مبنى المجلس التأسيسي، وقد حفت به الزينات من كل جانب، وفي منتصف الغلاف من أعلاه صورة أمير دولة الكويت المفدى في إطار من الغار. فقد استيقظ الكويت صباح هذا اليوم واستقبل يوما مشرقا مجيدا في تاريخه الصاعد. وقد لبست الكويت في هذه المناسبة السعيدة، مناسبة عيد جلوس أمير البلاد المعظم، حلة قشيبة، فملأت البهجة القلوب وطفحت البسمة على كل الوجوه. وقد ارتفعت صور صاحب السمو أمير البلاد المفدى في كل مكان، اعترافا بولاء هذا الشعب الوفي ومحبة لسمو أميره وباعث نهضته.

0: كلمة العدد.
1: إن عظمة الأعمال التي بذلت في هذا البلد العربي تتمثل في هذه النهضة الثقافية العمرانية والاجتماعية التي ازدهرت بها الكويت وجعلتها تسير بخطى سريعة نحو التقدم والرقي، تريد أن تضاهي أزهى عواصم العالم وأرسخها قدما في ميادين الحضارة. إن هذه العظمة تتمثل في حرص القائمين على هذا البلد ليس على إسعاد شعبهم فحسب، وإنما كافة من وفد إليهم لا فرق بين جنس ولغة ودين، يجدون ويكدحون ليجعلوا من الكويت جنة الله في أرضه.

0: حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت المعظم، هو الحاكم الحادي عشر من سلالة الصباح.
1: تولى الإمارة في 25 من شباط سنة 1950.
2: كان عهده فاتحة خير على البلاد.
0: تبدلت حياة الكويت في عهده، واتسعت آفاقه في كل علم وفن، ودو اسمه في الخافقين.
2: ساعدت شخصيته المحببة إلى كل نفس القريبة من كل قلب على هذه النهضات التي يلاحق بعضها بعضا. سموه أديب ومتحدث، به سماحة الأدباء، وهو زاهد ولكن زهد القادرين. إنه عزوف عن الدنيا وهي مقبلة عليه، لا يعنيه من أمرها إلا أن تكون في خدمة بلاده.
0: تصدر سموه ركب التطور في هذا البلد منذ شبابه، فكان رئيسا للمجلس التشريعي سنة 1938، وكان رئيسا لسائر المجالس المماثلة.
3: من أرشيف الإذاعة. إلى هنا نكون قد وصلنا معكم مستمعينا إلى ختام جولتنا لهذا الأسبوع من برنامج من أرشيف الإذاعة.
4: نلقاكم بإذن الله تعالى الأسبوع القادم مع كنوز قيمة جديدة من مكتبة الإذاعة الكويتية، وإلى اللقاء.
3: إلى اللقاء.
5: كنتم معنا في جولة أرشيفية لكنوز الإذاعة الكويتية. تقبلوا تحيات
6: عواطف عبد العزيز، نادية مال الله، عادل المطيري، غدير الكندري.
5: من أرشيف الإذاعة للمخرج محمد السعدون.

0: إذاعة دولة الكويت العالم بين يديك.
1: منتصف الليل في الكويت.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في نشرة أخبار منتصف الليل تقرأها سلوى العبد الله. وفيها: حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يتلقى اتصالا هاتفيا من أخيه فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة. ممثل سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو رئيس مجلس

الوزراء يعود إلى البلاد بعد ترأس وفد الكويت في القمة الأوروبية الخليجية باليونان. سمو ولي العهد يشمل برعايته وحضوره المباراة النهائية على كأس سموه حفظه الله اليوم الاثنين. النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يلتقي وزير الداخلية البحريني ويؤكدان أهمية توحيد الجهود الأمنية الخليجية لمواجهة التحديات الراهنة. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الآثم الذي استهدف مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي لمحطة باراكا للطاقة النووية بإمارة أبوظبي. وزارة الدفاع الإماراتية تعلن بدء التحقيقات لتحديد مصدر هجوم بطائرات مسيرة استهدف مولداً كهربائياً خارج محيط محطة باراكا للطاقة النووية في أبوظبي. المملكة العربية السعودية ودولة قطر ومملكة البحرين تدين بأشد العبارات الاعتداء الآثم على دولة الإمارات العربية المتحدة. الرئيس الأمريكي توعد الليلة إيران بعواقب وخيمة إذا لم يتحرك قادتها سريعا لتقديم عرض أفضل. وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 5 أشخاص بينهم طفلان وإصابة 8 آخرين بينهم 3 أطفال. وإلى التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. جاءنا من الديوان الأمير ما يلي: باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وأسرة آل الصباح الكرام، يتقدم الديوان الأمير بالشكر الجزيل إلى كافة الإخوة المواطنين والمقيمين الكرام الذين شاركوا بتقديم التعازي بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ فاضل خالد جابر الفاضل الصباح، إذ نسأل الله تعالى أن يجزيهم خيرا ويحفظهم من كل مكروه، وندعوه سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون. تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا ظهر أمس من أخيه فخامة الرئيس العماد جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة. جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وأبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بالظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة وتبادل الآراء بشأنها. كما أكد الجانبان خلال الاتصال على بذل كافة الجهود لإرساء روافد السلام في المنطقة ودعم جميع المساعي لحفظ سيادتها وأمنها وصيانة استقرارها. هذا وقد عبر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن خالص شكره وتقديره لأخيه فخامة الرئيس العماد جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، متمنيا لفخامته والشعب اللبناني الشقيق المزيد من التقدم والرخاء. عاد ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق إلى البلاد أمس بعد أن ترأس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال القمة الأوروبية الخليجية الجيوسياسية والاستثمارية الأولى التي عقدت بجمهورية اليونان الصديقة. وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريد عبدالله المحوشرجي ووزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح وعدد من كبار المسؤولين بالدولة. استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح يوم أمس معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين الشقيقة والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. حضر اللقاء معالي رئيس مجلس الوزراء

إنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح وكبار المسؤولين. يتفضل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، فيشمل برعايته وحضوره المباراة النهائية على كأس سموه حفظه الله، والتي ستقام في الساعة 9:15 من مساء اليوم الاثنين الأول من ذي الحجة لعام 1447 هجرية، الموافق 18 من مايو لعام 2026 ميلادية، بين فريقي نادي الكويت الرياضي والنادي العربي الرياضي، وذلك على استاد جابر الأحمد الدولي. أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ووزير الداخلية في مملكة البحرين الشقيقة الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، أكد أهمية توحيد الجهود وتعزيز الشراكة الأمنية الخليجية لمواجهة التحديات الراهنة. جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الداخلية عقب استقبال الشيخ فهد اليوسف لوزير الداخلية البحريني والوفد المرافق له في مطار الكويت الدولي لدى وصوله إلى البلاد في زيارة رسمية، حيث حضر الاستقبال وكيل وزارة الداخلية اللواء عبد الوهاب الوهيب وعدد من القيادات الأمنية. وأكد الشيخ فهد اليوسف وفق البيان عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع دولة الكويت ومملكة البحرين وشعبيهما الشقيقين، وما تشهده من تعاون وتنسيق مستمر في مختلف المجالات لا سيما في المجال الأمني. وأكد دعم دولة الكويت الكاملة لمملكة البحرين الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات أمنية تهدف إلى حفظ أمنها واستقرارها، مشيدا بما تتمتع به الأجهزة الأمنية البحرينية من كفاءة عالية ويقظة ميدانية في التعامل مع مختلف التحديات الأمنية. وذكر البيان أن الجانبين عقد اجتماعا في قصر بيان عقب مراسم الاستقبال، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الأمني المشترك بين البلدين الشقيقين ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأشار البيان إلى أنه تم استعراض آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار وتعزيز مسيرة العمل الأمني الخليجي المشترك. وذكر أن الجانبين أكد حرص البلدين الشقيقين على دعم كل ما من شأنه ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتحقيق المصالح المشتركة بما يلبي تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين نحو المزيد من التعاون والتكامل. وعقب الاجتماع غادر الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة البلاد، حيث كان في وداعه بمطار الكويت الدولي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وعدد من القيادات الأمنية. تلقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح الليلة اتصالا هاتفيا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وجرى خلال الاتصال اطمئنان على إجراءات السلامة في محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبو ظبي بعد الاعتداء المدان الذي تعرضت له المحطة. وجدد وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح خلال الاتصال تضامن دولة الكويت الكاملة مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة منشآتها. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداء الآثم الذي استهدف مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبو ظبي بطائرة مسيرة، وتعده انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتهديداً خطيراً لأمن واستقرار المنطقة. وأكدت الوزارة أن استهداف محطات الطاقة النووية السلمية يشكل خرقا صريحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة لما قد يترتب عليه من مخاطر جسيمة على المدنيين والبيئة والأمن الإقليمي والدولي، مشددة على أن استهداف المواقع الحيوية والمدنية أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس القانونية.

وجددت الوزارة تضامن دولة الكويت الكاملة مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وصون سيادتها وسلامة أراضيها. في الرياض، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي الليلة عن إدانته بأشد العبارات الاعتداء الغاشم على دولة الإمارات العربية المتحدة بثلاث طائرات مسيرة استهدفت إحداها محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة. وقال البديوي إن هذه الاعتداءات الغادرة على محطة براكة للطاقة النووية تمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة وانتهاكا سافرا لكافة القوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحماية المنشآت الحيوية والنووية. وأضاف البديوي أن مثل هذه الاعتداءات الغادرة قد يترتب عليها تداعيات كارثية تمس الأمن الإقليمي والدولي وتهدد سلامة المدنيين والبيئة وإمدادات الطاقة العالمية، مؤكدا دعم دول المجلس الكاملة لدولة الإمارات في جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وفي أبوظبي، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن بدء التحقيقات لتحديد مصدر هجوم بطائرات مسيرة استهدف مولدا كهربائيا خارج محيط محطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي. وقالت وزارة الدفاع الإماراتية إن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت مع ثلاث طائرات مسيرة، حيث تم التعامل بنجاح مع اثنتين، فيما أصابت الثالثة مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة. من جهتها، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها تتابع الوضع وعلى اتصال مستمر مع السلطات الإماراتية، مشيرة إلى استعدادها لتقديم المساعدة إن لزم الأمر. وأضافت الوكالة أن الإمارات أبلغتها بأن مستويات الإشعاع في محطة براكة للطاقة النووية ضمن المعدل الطبيعي. ونبقى في أبوظبي، حيث دان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الاعتداء الآثم الذي أسفر عن حريق في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة جراء استهداف بطائرة مسيرة من دون تسجيل أي إصابات أو تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية. وأكد الشيخ عبدالله بن زايد خلال اتصال مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أكد أن استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وشدد الشيخ عبدالله بن زايد على حق دولة الإمارات الكامل في الرد على هذه الاعتداءات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها وفقا للقانون الدولي. وحول ردود الفعل، دانت المملكة العربية السعودية ودولة قطر ومملكة البحرين الليلة بأشد العبارات الاعتداء الذي استهدف دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمسيرات وأسفر عن اندلاع حريق خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية. وأعربت الدول الثلاث عن تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها. وفي المملكة العربية السعودية، أعلنت وزارة الدفاع السعودية الليلة اعتراض وتدمير ثلاث مسيرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية. وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي في بيان مقتضب، أكد أن وزارة الدفاع السعودية تحتفظ بحق الرد وستتخذ وتنفذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة للرد على أي محاولة اعتداء على سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. في واشنطن، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة إيران بعواقب وخيمة إذا لم يتحرك قادتها سريعا بتقديم عرض أفضل. إلى ذلك، ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين الليلة أن من المتوقع أن يعقد ترامب اجتماعا في غرفة العمليات غدا الثلاثاء مع كبار مستشاريه للأمن القومي لمناقشة

خيارات العمل العسكري تجاه إيران. إلى ذلك قالت هيئة بث الاحتلال الإسرائيلي إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدثا هاتفيا لأكثر من نصف ساعة وناقشا إمكانية استئناف القتال في إيران وزيارة ترامب للصين. في لبنان أعلنت وزارة الصحة اللبنانية الليلة مقتل 5 أشخاص بينهم طفلان وإصابة 8 آخرين بينهم 3 أطفال أحدهم رضيع في غارات للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان رغم إعلان تمديد الهدنة مع حزب الله. وفي قطاع غزة استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق نار كثيف جنوب خان يونس وحي التفاح شرقي القطاع. وفي كييف قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إن طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا هاجمت موسكو مضيفا أن الهجمات الأوكرانية على المناطق الروسية مبررة وتأتي ردا على الهجوم الروسي المتكرر على الأراضي الأوكرانية. وفي تايوان قال رئيس تايوان لاي تشينغ تي إن مبيعات الأسلحة الأمريكية وتعاون الولايات المتحدة الأمني مع الجزيرة يشكلان عنصرين أساسيين للسلام الإقليمي. وجاءت تصريحات لاي بعد أيام على اعتبار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان يمكن أن تشكل ورقة مساومة مع الصين التي تعتبر الجزيرة جزءا لا يتجزأ من أراضيها. ختاما لهذه النشرة إليكم إعادة لموجزها. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يتلقى اتصالا هاتفيا من أخيه فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة. ممثل سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو رئيس مجلس الوزراء يعود إلى البلاد بعد ترأس وفد الكويت في القمة الأوروبية الخليجية باليونان. سمو ولي العهد يشمل برعايته وحضوره المباراة النهائية على كأس سموه حفظه الله اليوم الاثنين. النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يلتقي وزير الداخلية البحريني ويؤكدان أهمية توحيد الجهود الأمنية الخليجية لمواجهة التحديات الراهنة. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الآثم الذي استهدف مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة باراكا للطاقة النووية بإمارة أبوظبي. وزارة الدفاع الإماراتية تعلن بدء التحقيقات لتحديد مصدر هجوم بطائرات مسيرة استهدف مولدا كهربائيا خارج محيط محطة باراكا للطاقة النووية في أبوظبي. المملكة العربية السعودية ودولة قطر ومملكة البحرين تدين بأشد العبارات الاعتداء الآثم على دولة الإمارات العربية المتحدة. الرئيس الأمريكي يتوعد الليلة إيران بعواقب وخيمة إذا لم يتحرك قادتها سريعاً لتقديم عرض أفضل. وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 5 أشخاص بينهم طفلان وإصابة 8 آخرين بينهم 3 أطفال. انتهت نشرة أخبار منتصف الليل، قدمت لكم من إذاعة دولة الكويت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الدقيقة 19:30 بعد منتصف الليل.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي وصولا إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية،
0: أهلا بكم معنا في محطاتنا الإخبارية والتي نتوقف فيها في المحطات التالية.

الرئيس الأمريكي يتوعد إيران بضربة أشد قسوة إذا لم تقدم عرضا أفضل. متابعات إخبارية. تصاعد عدوان الاحتلال على لبنان يفاقم الخسائر الإنسانية، قضايا استراتيجية. الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تحليلات استراتيجية. موسكو وكييف وتوسيع دائرة المواجهة، آراء سياسية. وننطلق من محطتنا الأولى، متابعات إخبارية.

0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعد إيران بعواقب وخيمة إذا لم تتحرك لتقديم اتفاق جديد. من جهته قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إن عملية الغضب الملحمي انتهت، وأن الولايات المتحدة بصدد مشروع يتمثل في إعادة فتح مضيق هرمز. بداية مع مراسلنا وهذا التقرير.
1: صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستصل إلى حل مع إيران بطريقة أو بأخرى، مضيفا في حوار مع فوكس نيوز أن الأمر إما أن يكون عنيفا أو لا، وأنا أفضل بفارق كبير أن يكون غير عنيف. وفي اليوم 79 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، نشر الرئيس الأمريكي صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي على منصته تروث سوشيال، يظهر فيه على متن سفينة عسكرية وخلفه سفن إيرانية، وعلق عليها بالقول: الهدوء الذي يسبق العاصفة. وفي وقت سابق قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الولايات المتحدة وإسرائيل تجريان استعدادات مكثفة لاحتمال استئناف العمليات العسكرية ضد إيران ربما في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، وسط تصاعد التقديرات بانهيار المسار الدبلوماسي. وفي مقابلة أيضا مع شبكة فوكس نيوز قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إن عملية الغضب الملحمي انتهت، وأن الولايات المتحدة بصدد مشروع يتمثل في إعادة فتح مضيق هرمز. وكان مجلس النواب قد رفض بفارق ضئيل قرارا قدمه الديمقراطيون هدفه وقف الحرب مع إيران إلى أن يمنح الكونغرس تفويضا بالأعمال القتالية، ومن ثم فشلت محاولة كبح حملة الرئيس دونالد ترامب العسكرية. في غضون ذلك أعد كبار مساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خططا لاحتمال أن يأمر باستئناف ضربات عسكرية إذا قرر كسر الجمود عبر مزيد من الهجمات، فيما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مساعد الرئيس الأمريكي قولهم إن الأخير لم يتخذ بعد قرارا بشأن خطواته المقبلة في حرب إيران، فيما تعمل أطراف دولية على محاولة التوصل إلى تسوية تدفع طهران إلى إعادة فتح المضيق. وفي ظل عدم إحراز محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران تقدما يذكر على الصعيد العلني، قدمت باكستان تأكيدات بأنها تعمل عبر القنوات الدبلوماسية لتخفيف حدة التوترات في المنطقة. ولم تشر باكستان التي تتوسط في المناقشات بين الدولتين إلى ما إذا كانت الولايات المتحدة قد ردت على المقترح الإيراني الأخير الذي كان الرئيس دونالد ترامب قد وصفه علنا بأنه هراء. عباس متولي، إذاعة الكويت، واشنطن.
0: ومعنا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم. أهلا بك أستاذ محمد.
2: أهلا وسهلا بكم، صباح الخير لكم والمستمعين الكرام.
0: أهلا بك. دعنا نستمع منك بداية إلى تقييم للمفاوضات، إن كان هنالك حقا مفاوضات.
2: طبعا هو لا يوجد مفاوضات بالمعنى الحقيقي، يوجد تبادل الرسائل. المفاوضات توقفت عمليا في 11 من إبريل عندما خرج نائب الرئيس جي ديفانس بشكل مفاجئ وغادر باكستان. هنا انتهت المفاوضات الحقيقية. واللافت أنه إذا عدنا إلى ذلك اليوم، قليغاف الذي كان على رأس الوفد الإيراني قال: كنا قاب قوسين وأدنى من توقيع اتفاق إطار. الغريب في الموضوع أنه إذا كان اتفاق الإطار جاهزا آنذاك وكان يحتاج إلى بعض التفاصيل، الآن الحديث برمته اختلف. بالتالي نعم، السؤال الحقيقي: هل هناك مفاوضات؟ أنا لا أعتقد هناك مفاوضات، هناك تبادل الرسائل.

قسم للشروط، وضع للمحددات، وكل طرف يتطلب أكثر، لأن كل طرف يعتقد أن العودة للحرب، والحرب طبعا نتحدث هنا عن أشكال جديدة باعتقادي لن

0: يبقى منهم وفيهم شيء. ماذا يعني؟
1: طبعا الرئيس الأمريكي يعتقد أنه بالذهاب إلى ضربات لم يلجأ إليها في الحرب الأولى، يعتقد أنه بإمكانه أن يجعل الإيرانيين في وضع أصعب بكثير، وهم الذين يطلبون منه الاتفاق أو يستسلمون كما يعتقد أو كما يرغب. لذلك الحرب في حال عادت، أنا أعتقد أنه لن تكون مثل الحرب السابقة، فهي لن تكون تصاعدية بحيث تبدأ من أسفل إلى أعلى. أنا أعتقد ستبدأ من أعلى هذه المرة، بمعنى أنه في اليوم الأول سيكون هناك تنفيذ للتهديدات التي ساقها ترامب على مدى أسابيع، ضرب منشآت الطاقة، الجسور، وحتى الطرق. بالمناسبة مسألة الطرق قلة من وسائل الإعلام التي تسلط الضوء عليها، لكن هناك خطة لضرب الطرق وليس الجسور، أي الطرق بين المحافظات
0: بين المدن الإيرانية، وهي أيضا شاسعة تماما، يعني المدن الإيرانية المسافات فيما بينها.
1: نعم تماما، لأنه يريد عزل المدن عن بعضها البعض وتصعيب حياة المواطن الإيراني العادي، ليس القتل ولكن تصعيب الحياة. لماذا؟ لأنه يعتقد أن هذا سيؤلب الشعب على النظام، هذا من وجهة نظر الأمريكية. إذا كل طرف الآن يعتقد أن العودة للحرب لصالحه. إيران تلعب لعبة الوقت كما كانت في السابق، لم يتغير أي شيء في تفكير النظام الإيراني. نعم هناك تفكك، هناك خلافات، لكن الاستراتيجية هي نفسها، المماطلة، اللعب على الوقت. هم ينتظرون المونديال بالمناسبة، يعتقدون أنه إذا
0: لا،
1: بدأ
0: لم
1: كأس
0: يتبقى
1: العالم،
0: شيء على المونديال أستاذ محمد، يعني تقريبا حوالي 3 أسابيع.
1: صحيح 100%. لذلك هم يعتقدون أنه كلما مر الوقت هذا لصالحهم، في حين أنه في المقابل خطة ترامب أعتقد أن هناك مفاجآت. لكن ما هو مرجح؟ أن ترامب ربما يخوض حرب فقط تستمر لأيام أو لأسبوع، يضرب فيها منشآت أساسية في إيران، ومن ثم يوقف الحرب من طرف واحد. وفي هذه الحالة ستكون إيران في حال يرثى لها، والخطير باعتقادي والأخطر الذي يجب التنبه له والتحسب له جيدا، أن ترامب ربما يفعل ذلك ويترك كل شيء وراءه ويرحل، بمعنى أن لا ينهي مسألة مضيق هرمز ويقول هذه الدول التي تستفيد من المضيق
0: هل بالإمكان أن
1: ستذهب
0: يفعل ذلك
1: وتأخذ
0: ويترك مضيق هرمز وهو يعلم أن ريئة يتنفس من خلالها العالم بأسره؟
1: المسؤول؟ صحيح، هذا أمر وارد، لأن ما يفكر به أولا وأخيرا هو لنجعل أمريكا عظيمة مرة جديدة، ولا يفكر بالعالم. هو يريد صورة مصر، لو أعطاه قليباك صورة النصر لكان وقع في إسلام أباد. صورة النصر تكفيه باعتقادي مسألة خراج اليورانيوم. لذلك إذا كنا نتحدث عن شبه حتمية بعودة الحرب، هناك لدينا أمل ضئيل وهو الصين وليس أي طرف آخر، مع الجهود والتقدير الكبير للجهود الباكستانية، لكن هي لم تستطع أن تحقق اختراق حقيقي. لدينا قمة مهمة جدا باعتقادي مفصلية، من بعدها ستحسم الأمور، هي بين بوتين وشي جين بينغ، الرئيسان الصيني والروسي،
0: في 19 و20 من هذا الشهر. نعم بعد أيام.
1: نعم، وهذه القمة أهميتها أنها تأتي بعد أيام أيضا من زيارة مماثلة للرئيس الأمريكي إلى الصين. هذه قمة نتحدث عن أكبر 3 دول في العالم. ما يريده ترامب من الصينيين والروس هو أنهم أن يتوقفوا عن تزويد إيران بالسلاح، أو أن
0: يريد منهم الحياد. لكن الآن هنالك خبر جديد أستاذ محمد، ونعتذر للمقاطعة، يعني هنالك أنباء تتحدث عن التفويض شامل وكامل لقاليباف بقيادة هذه المفاوضات. إلى أي مدى هذا الخبر صحيح؟ وماذا يستطيع، ما هي قوة قاليباف التي يمكن أن يستمدها لكي يكمل هذه المفاوضات؟
1: إذا كان هذا الخبر صحيحا، أنا أعتقد أنه مهم وجوهري، لأن قاليباف هو ربما يكون من القلائل في النظام الإيراني المفكك الذي يؤيد التسوية، هو وبزشكيان. بزشكيان هو الرئيس لكن عمليا هو غير موجود، قاليباف أقوى منه بكثير. وقاليباف بالمناسبة هو وديفانس في الطرف الآخر، نائب الرئيس الأمريكي، أعتقد أنهما الرجلان الوحيدان القادران على إنقاذ الموقف الآن. إذا كان هذا الأمر صحيحا، هذا أمر إيجابي، لأن قاليباف بالمناسبة حرب من كثير من الأجنحة المتشددة من داخل النظام الإيراني، والكثير تحدث عن أنه تجاوز دوره كرئيس البرلمان،
0: ولكنه أيضا من المتشددين أساسا، كان محافظا لطهران وأصبح أيضا رئيسا للمجلس، لكنه من المعروف أنه من المتشددين ضمن الحرس الثوري،
1: لكنه أقل تشددا بكثير مما هو عليه قائد مقر خاتم الأنبياء أو قائد الحرس.

0: عباس الثوري وحيدي،
1: وحيدي، نعم أحمد
0: أو
1: وحيدي.
0: حتى ذو القدر الذي خلف لاريجاني في مجلس الأمن القومي. وبالمناسبة هو الرجل الأول يعتبر بمناسبة ذو القدر، هو لا يخرج على الإعلام لكن هو الأكثر تأثيرا، هو ووحيدي. قاليباف نعم هو متشدد بالمقارنة معهم، لكنه أكثر براغماتية، أكثر فهما للواقع. وإذا تابعنا تغريداته منذ شهرين وحتى الآن، هو يفهم ليس فقط الداخل الأمريكي، هو يفهم سوق الأسهم الأمريكية، والبعض يقول إن حسابه ربما يدار من داخل الولايات المتحدة. إذا وجود هذا الرجل أنا أعتقد مهم، ربما تكون خطوة إلى الوراء أو إعادة ترتيب داخل النظام الإيراني.
1: نعم. سيد محمد، ماذا بشأن أهمية هذا الاتصال الذي جرى ما بين الرئيس الأمريكي ورئيس الكيان المحتل هاتفيا ولمدة نصف ساعة؟ يقال إنهما ناقش إمكانية استئناف القتال في إيران، وبالطبع الكل يعلم أن هذا الكيان يريد مواصلة الحرب في إيران.
0: نعم بالتأكيد، احتمال استئناف الحرب خلال الأيام المقبلة مع الأسف صار أمرا واقعا. هذا الاحتمال يتصاعد تدريجيا، إذا لم تكن هناك مفاجأة هذا الأمر سيكون هناك تنسيق طبعا بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وكيان الاحتلال طبعا كما تفضلت صعب بقوة العودة إلى الحرب. ولم يقتنع أصلا أن الحرب انتهت، وكأننا نعود إلى المربع الأول. الهدف الأساسي كان إسقاط النظام، لكن هم كانوا يعولون إسقاط النظام من الداخل، أي ضربات جوية كما قال نتنياهو لترامب، وكشف لاحقا في تلك الجلسة الشهيرة، أعتقد أنها كانت في بدايات شهر رمضان الماضي، ذهب وقال له أن بعض الضربات ستؤدي مع إدخال الأسلحة عن طريق الأكراد ستؤدي إلى إسقاط نظام. هذا الأمر لم يتم، لذلك الآن ثقة ترامب بنتنياهو أقل. طبعا هو يستند إلى تقاريره، لكن هناك واقعا هناك انقسام داخل الإدارة الأمريكية، وإمكانية العودة إلى الحرب أنا لا أرجح أبدا أن تكون طويلة لأسباب متعددة ومتنوعة يطول شرحها، لكن الأرجح هو أن تكون فقط لأيام وقادر على إحداث فارق في الموقف التفاوضي.
1: لذلك أيضا كان سيكون هناك اجتماع متوقع غدا الثلاثاء ما بين ترامب وكبار مستشاري للأمن القومي، هل سيتخذ القرار بمواصلة الحرب أو اللجوء للمفاوضات من خلال هذا الاجتماع؟
0: نعم بالتأكيد، هم سيضعوا كل السيناريوهات على الطاولة، وعندما يعطي الرئيس التوجيه أو الأمر يتم التنفيذ. لن يحسم بسهولة هذا القرار، لكن أنا أعتقد السؤال الجوهري الذي سيجيب عليه هذا الاجتماع ويبحث عنه الأمريكيون، ما هو حجم الرد الإيراني؟ وإذا أوقفت الولايات المتحدة الحرب هل ستوقفه إيران؟ في المرة السابقة بالمناسبة وقف إطلاق النار تم بضغط صيني، هذا لم يتحدث عنه كثيرا الإعلام، لكن هذا ما هو كان عليه الواقع. الآن هم يبحثون عن أمرين، أولا ما هو حجم الضربات التي يمكن أن تكون على الكيان المحتل، لأن الوضع سيكون مختلف.
1: نعم.
0: التقديرات التي تحدث عنها ترامب ثبت أنها غير دقيقة، ما زال 70% من الصواريخ موجودة. والأمر الثاني، إذا قرر ترامب أن يوقف الحرب بعد 7 أيام على سبيل المثال أو أيام معدودة، هل ستستجيب إيران أم أنها ستواصل هجماتها؟
1: نعم.
0: حجم الرد الإيراني غير معروف، حتى أيضا الولايات المتحدة لديها مفاجآت باعتقادي ربما في الجزر المحيطة بهرمز أو حتى على السواحل الإيرانية.
1: نعم، نتحدث هنا عن جزيرة قشم تحديدا. هنالك سؤال مهم أستاذي الفاضل، بحاجة إلى سؤال، من ذا الذي يستطيع أن يوقف هذه الهجمات؟ لا ندري أي تسمية نضعها، هي هجمات آثمة بكل معنى الكلمة على دول مجلس التعاون، الإمارات، وأيضا تصدت المملكة لهذه مجموعة من المسيرات جاءتها أيضا تحديدا كما قالت المملكة من الأراضي العراقية. من ذا الذي يستطيع إصدار الأوامر بوقف أو إنهاء بشكل أو بآخر هذه الهجمات؟
0: أعتقد هذه الهجمات مرتبطة بشكل أساسي بالحرب في المنطقة. ما يجري الآن غريب في بعض جوانبه، لأن البيان الإماراتي تحدث عن جهة محددة دخلت منها هذه المسيرات، وجاء البيان السعودي ربما ليوضح أن هناك ربما تكون هجمات من العراق وربما تكون من اليمن بالمناسبة، لأن البيان الإماراتي تحدث عن الأصيل والوكيل وألمح إلى أنها ربما تكون من اليمن أو من العراق. الخطورة في الموضوع أن العراق ساحة مفتوحة لا يمكن ضبطها، الحكومة لا تمتلك السلطة، يخرج علينا المسؤولون العراقيين يتحدثون بلغة الدولة لكن على الأرض هم لا يسيطرون على شيء، لا يستطيعون. إذا من الذي يستطيع؟ هي إيران. إيران بالمناسبة حضرت العراق لتكون ساحة بديلة لعمل الحرس الثوري عندما يواجه انهيارات في الداخل الإيراني بالمناسبة. وكما هو معروف هم يبنون هناك، قدمت

0: العراق له الولايات المتحدة على طبق
1: نعم
0: من فضة،
1: نعم
0: لديهم قواعد ونفوذ منذ سنوات طويلة تحت الأرض وفوق الأرض. حتى إسرائيل الآن كما كشف اليوم لديها قاعدة ثانية، نتحدث عن قاعدتين لإسرائيل، فكم عدد القواعد التي يمكن أن تكون لإيران؟ إذا الوضع في العراق باعتقادي مقلق جدا، وربما يكون مقلقا أكثر من إيران بسبب غياب الدولة.
1: شكرا لضيفنا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم، شكرا لك. قضايا استراتيجية. في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان وتصاعد الغارات على الجنوب والبقاع، تتفاقم الأزمة الإنسانية والميدانية مع ارتفاع أعداد الضحايا واتساع رقعة الدمار والنزوح. مع مراسلتنا في بيروت وهذا التقرير.
2: منذ الصباح لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية بالقصف الجوي والمدفعي على مناطق عدة في الجنوب والبقاع الغربي شرقي لبنان، حيث شن الطيران الحربي عشرات الغارات على بلدات عدة في أقضية النبطية وبنت جبيل وصور وصيدة في الجنوب، وعلى بلدتي يحمر وسحمر في البقاع شرقي لبنان، ما أسفر عن دمار كبير وسقوط ضحايا. ففي الجنوب أدت غارتان على بلدة طير دبة إلى مقتل أب وطفلته، إضافة إلى إصابة مسعفين، كما سقط 6 قتلى بينهم امرأة وطفل، إضافة إلى 3 جرحى في الغارة التي استهدفت بلدة طير في السيه، وسقط قتيل في غارة على سيارة في بلدة أزرري. وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس إلى 2988 قتيلا و 9210 جرحى. إلى ذلك شن الطيران الحربي غارات عنيفة على بلدات يحمر شقيف وزوتر الشرقية وكفرة وحداثة وعيت الجبل ومجد السلم وزبقين وجبشيت وحريص ودير أمطار والمرونية والبيسرية وجبال البطم وبرعشيت. هذا وواصل جيش الاحتلال عمليات التفجير العنيفة في بلدة الخيام. إلى ذلك حلق الطيران المسير على علو منخفض فوق بيروت والضاحية الجنوبية. التصعيد الإسرائيلي يأتي عشية الهدنة الممددة التي تبدأ غدا لمدة 45 يوما من دون أن يتضح ما إذا كان جيش الاحتلال سيلتزم بها أم سيواصل اعتداءاته على غرار الهدنتين الأولى والثانية. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: ومعنا من القاهرة مدير المركز العربي للدراسات الاستراتيجية الدكتور محمد صادق إسماعيل. دكتور محمد، أهلا بك.
3: تحياتي، أهلا وسهلا.
1: أهلا بك دكتور. كما ذكرت المراسلة قبل قليل، هنالك هدنة وقرار وكان من ضمن اقتراح بتمديد الهدنة في لبنان. كيف تسير هذه الهدنة وسط كل هذا الدمار، وسط هذا الضرب اليومي؟
3: طبعا بعد التحية، إسرائيل تقول بأن هذه الهدنة ما بين إسرائيل وبين الدولة اللبنانية، لكن أيضا الجيش الإسرائيلي يقول بأنه يستهدف أماكن لحزب الله اللبناني، ويتناسى بأن حزب الله هو جزء من المنظومة اللبنانية، وبالتالي هناك إشكال. إسرائيل تقول بأن المفاوضات تجري في الولايات المتحدة الأمريكية بينها وبين الدولة، لكن حزب الله هو كيان خارج عن نطاق الدولة أو ما يطلق عليه الفاعلين من غير الدول، وبالتالي تقوم إسرائيل وتقول بأن هناك رد فعل إسرائيلي اتجاه طبعا حزب الله نتيجة استهداف حزب الله لشمال إسرائيل، وبالتالي تبقى هذه إشكالية تتزرع بها إسرائيل. المشكلة الأكبر بأن نسبة النزوح كبيرة جدا من الجنوب اللبناني إلى المخيمات، سواء في المناطق التي تكون بها مدارس أو مستشفيات أو ما إلى ذلك، وتتحول إلى مخيمات للاجئين، وهذه مشكلة كبيرة تضاف إلى الأعباء اللبنانية الموجودة أصلا منذ انفجار مرفأ بيروت، وبالتالي كل هذه الأمور طبعا تزيد من المعاناة للشعب اللبناني، خاصة أن الذي يدفع الفاتورة هم سكان الجنوب اللبناني وليس حزب الله. حزب الله هو مجرد مجموعة من المقاتلين أو مجموعة من الجنود غير النظاميين، لكن الذي يدفع الفاتورة هو الدولة اللبنانية نفسها، لأن يتم استهداف قرى، يتم استهداف بعض الأماكن المدنية بدعوى أن حزب الله يتحصن بها، وبالتالي طبعا كما أشرنا أن الفاتورة تكون باهظة على السكان. أركان اللبنانيين وليس على حزب الله الذي يقاتل طبعا الجيش الإسرائيلي.
1: نعم، ولكن فيما يعني ضمن هذا الوضع، الحكومة اللبنانية إلى أي مدى تستطيع مع ظروفها الاقتصادية التي يعلمها الجميع، إلى أي مدى تستطيع بالفعل أن تؤمن الحياة، الإسكان والحياة اليومية للنازحين من الجنوب وعددهم أيضا كبيرة؟
3: بالتأكيد طبعا هذه مشكلة كبيرة جدا تضاف إلى المشاكل اللبنانية. يعني لو نظرنا نجد أن الدولة فعلا مأزومة من كل المستويات، المستوى السياسي، هناك مسألة المخصصة اللبنانية وما إلى ذلك، وبالتالي تظل هذه إشكالية قديمة حديثة في الدولة اللبنانية. الإشكالية الاقتصادية طبعا تلقي بظلالها على الدولة اللبنانية، حتى رأينا أن ما بعد أحداث كوفيد 19 أو كورونا في لبنان كان هناك إعلان لإفلاس المصارف اللبنانية، وبالتالي طبعا الاقتصاد اللبناني مأزوم. تأتي العمليات العسكرية ما بعد 7 أكتوبر 2023، وتكون ويكون حزب الله وأحد جبهات الإسناد ليه أو جبهات المقاومة لو صح التعبير لحماس، ثم بعد ذلك لإيران كجبهة أيضا إسناد، وبالتالي طبعا تستغلها إسرائيل وتقوم بضرب الجنوب اللبناني وتتحدث عن منطقة عازلة في الجنوب اللبناني تشبه الخط الأصفر أو ما إلى ذلك، وبالتالي طبعا تبقى هذه إشكالية النزوح من الجنوب إلى من أماكن قرب الضاحية الجنوبية لبيروت، إضافة طبعا إلى نزوح أيضا مئات الألاف من المواطنين وحاجياتهم، سواء الحاجيات الخاصة بالحياة الطبيعية مثل الغذاء والماء وما إلى ذلك، إضافة طبعا إلى فقدانهم لوظائفهم ولمجال التعليم والخدمة المدنية وما إلى ذلك.
1: نعم، ماذا عن مسارات التي كانت في واشنطن فيما يتعلق بموضوع السلام بين لبنان والكيان المحتل؟ إلى أين وصلت هذه المسارات، وكيف يمكن تطبيق أي اقتراحات قد تصل لها هذه التفاوضات أو التفاهمات في ظل الأوضاع التي يعيشها لبنان؟
3: طبعا الدولة اللبنانية تركز على بعد واحد، وهو بعد ألا تعود إسرائيل إلى العمليات العسكرية، وأن يكون هناك سلام مستدام ما بين لبنان كدولة وبين إسرائيل. المشكلة هنا بأن هناك عنصر ثالث هو المتسبب في الأزمة وهو غير حاضر في هذه المفاوضات، وهو حزب الله اللبناني. لأن المشكلة هنا، هل الجيش اللبناني النظامي يقاتل إسرائيل؟ لا يقاتل إسرائيل، وبالتالي المشكلة تأتي من حزب الله اللبناني، وهو هذا هو مكمن القضية نفسها. لأن حزب الله، هل حزب الله يدمج في الجيش اللبناني وبالتالي تستطيع الدولة، أتحدث عن النخبة السياسية اللبنانية هنا، التعبير عن كل كياناتها بما فيها حزب الله، أم حزب الله هو جزء منفصل عن الدولة، وبالتالي في هذه الحالة تكون هناك هدنة ما بين الدولة اللبنانية وبين إسرائيل؟ لكن في حالة خروقات من حزب الله سيقوم الجيش الإسرائيلي باستهداف حزب الله، ومن ثم استهداف الدولة اللبنانية، وبالتالي أرى أن المفاوضات لن تتم بشكل ناجح إلا إذا كان هناك مقدرة من الدولة اللبنانية على ضبط الإيقاع الخاص بحزب الله، إما أن يدمج في الجيش اللبناني، وإما أن يعود حزب الله كحزب سياسي وليس كجناح عسكري.
1: شكرا لضيفنا من القاهرة مدير المركز العربي للدراسات الاستراتيجية دكتور محمد صادق إسماعيل، شكرا لك. تحليلات استراتيجية. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف جنوب خان يونس وحي التفاح شرقي القطاع. مع مراسلنا والتقرير التالي.
4: تتوالى التطورات الميدانية في قطاع غزة في ظل استمرار خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار، مع تجدد القصف الجوي والمدفعي في عدة محاور، وسط تحليق مستمر للطائرات الحربية والمسيرات في أجواء القطاع. وسجلت غارات متفرقة أدت لاستشهاد 6 فلسطينيين في أكثر من موقع، بينهم ضحايا نتيجة استهدافات طالت مناطق في دير البلح وخان يونس جنوب القطاع، مع وصول إصابات إلى المستشفيات بعضها وصفته الطواقم الطبية بالخطير. إلى ذلك تتواصل الخروقات في شرق وجنوب خان يونس، مع قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من قبل طيران الاحتلال في أكثر من موقع داخل القطاع. إلى ذلك تتعرض مناطق متعددة في القطاع لقصف جوي ومدفعي متواصل في وقت تسجل فيه تطورات متلاحقة على أكثر من جبهة. وحذرت وزارة الصحة في غزة من ارتفاع أعداد الضحايا والشهداء، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى منذ دخول وقف إطلاق النار إلى نحو 800.

0: 70 شهيدا وأكثر من 2540 إصابة مع استمرار وجود ضحايا تحت الركام. هذا وتزداد أوضاع المدنيين صعوبة داخل مراكز الإيواء والخيام في ظل نقص حاد في الغذاء والمياه وتراجع الإمدادات مع تصاعد المعاناة اليومية للعائلات المهجرة. وفي ملف معبر رفح تستمر حالة تعليق سفر المرضى والجرحى دون إيضاحات رسمية، وتبقى الأوضاع في القطاع مرهونة بتطورات الساعات المقبلة في ظل غياب أفق واضح لتهدئة قريبة. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
1: معنا من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي الدكتور سعيد عكاشة. دكتور سعيد، أهلا بك.
2: يا أهلا وسهلا بحضرتك.
1: كيف يمكن تفسير هذا التصعيد الإسرائيلي وهذه الخروقات المتكررة للهدنة في قطاع غزة؟ لم تتوقف آلة القتل لحظة واحدة.
2: هذا صحيح، يعني إسرائيل دخلت اتفاق وقف إطلاق النار لم تكن راضية عنه على الإطلاق، فرض عليها من جانب الرئيس ترامب، واحتفظت إسرائيل بتعهد أمريكي بأنها يمكن لها من خلال معلومات استخبارية دقيقة أن يعني تقوم بشن هجمات لمنع هجمات يمكن أن تدبر ضدها. إذن منذ البداية كان هذا الاتفاق يحمل في داخله سماح لإسرائيل بأن تكون قادرة على شن بعض الهجمات تحت ذريعة أن هناك معلومات تؤكد أن إسرائيل ربما تتعرض إلى هجوم من جانب حماس. وبالتالي ما يحدث الآن، نحن أمام حالة من الصعب وصفها بأنها وقف إطلاق نار في حقيقة أمر، حسب البيانات اللي حضرتك ذكرتيها الآن وهي منشورة في أيضا في أكثر من مصدر. يعني نحن نتحدث عن 100 قتيل في الشهر على الأقل، أو أكثر من 100 قتيل في كل شهر. فما طبيعة هذه الهدنة إذا كان هناك أعداد من القتلى يتم قتلهم يوميا والأعداد كبيرة من الجرحى وعدم وفاء بأي التزامات، سواء إدخال المؤونات الغذائية للسكان المحاصرين أو فتح المعابر؟ كل هذه الأمور تعني نحن أمام يعني اتفاق لم يكن مفعلا منذ اللحظة الأولى لإنشائه.
1: نعم. طيب ماذا عن راعي هذه الهدنة؟ هل انشغال ترامب بموضوع الخليج وموضوع الشرق الأوسط وما يحدث الآن في إيران جعله يتناسى تماما الخطة التي وضعها لغزة؟
2: للأسف صحيح. يعني الآن حتى يعني حماس نفسها عندما تفاوض هي تنظر إلى ما يحدث الآن في جبهة إيران وجبهة لبنان. يعني حماس لن تأخذ قرارا بالاستجابة أو رفض المقترحات التي تقدم من مالدينوف إليها إلا لو انتهت الحرب بصورة أو بأخرى في إيران، سواء باتفاق أو بدون اتفاق. حماس تنتظر ما سيحدث في جبهة لبنان وجبهة إيران قبل أن ترد على هذه النقطة. وبالتالي الرئيس ترامب نفسه لم يعد منشغلا بملف غزة، وأيضا يعتقد معه الإسرائيليون أيضا أنه إذا ما انتهت هذه الحرب أو تم التوصل إلى توافق إلى اتفاق يعني انتصار أمريكا وإسرائيل على إيران، فإنه الأمر التابع بشكل متتالي الجبهة اللبنانية سيكون هناك حل فيها بحل حزب الله أو حل أو تجريده من سلاحه، وأيضا سيتم نفس الأمر في قطاع غزة. إذن المفتاح لتحرك الملف في غزة هو ما يحدث في جبهة إيران وجبهة لبنان.
1: نعم. وماذا عن دور دول كان لها دور مهم في البدايات كمصر مثلا وقطر في لجم أو متابعة أيضا عملية السلام وإنهاء هذا القتل اليومي في غزة، أما عاد لها دور نهائيا وانشغل الجميع بالفعل في موضوع إيران؟
2: هذا صحيح أيضا، يعني بالإضافة لصعوبات كبيرة حماس تتمسك بشروط لا يمكن قبولها من جانب إسرائيل، وبالتالي هناك تعطل، وأيضا إسرائيل ترفض أي تنازلات، هي تريد أن تبدأ بنزع سلاح حماس. وحتى قطر نفسها وهي أحد الوسطاء الثلاثة الذين كانوا يضمنون سلوك حماس، مصر وقطر وتركيا، قطر أعلنت أنها ستكتفي بدورها الذي يعني أدته بشكل جيد عندما يعني بدأ الحديث عن هذا الاتفاق في أكتوبر الماضي، أما هي لا تريد أن تنخرط الآن، وهذا يعني أن نحن أمام صعوبات كبيرة يواجهها الوسطاء بشكل عام. وبالتالي مصر وتركيا كلاهما يستقبل يعني رجال حماس ويتحدثون مع قادة حماس، ولكن حتى الآن الشروط التي يطرحها الجانبين سواء حماس أو إسرائيل لا يمكن تلبيتها، وبالتالي الوضع أصبح متجمدا والوسطاء يجدون صعوبة كبيرة في يعني حل

0: هذه المشكلة، ولكنهم يحاولون الإبقاء على الأمل الأخير ألا تتحول الأمر أن يتحول الأمر إلى استئناف للقتال بشكل سريع.
1: نعم، شكرا لضيفنا من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي الدكتور سعيد عكاشة، شكرا لك.

0: Ara sí és ja. بينما قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إن طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا هاجمت العاصمة موسكو، مضيفا أن الهجمات الأوكرانية على المناطق الروسية مبررة، تأتي الردود وتأتي على ردا على الهجوم الروسي المتكرر على الأراضي الأوكرانية. أعلنت في ذات الوقت روسيا مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 12 آخرين جراء هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية. من باريس معنا الكاتب والمحلل السياسي دكتور رامي الخليفة. دكتور رامي أهلا بك.
1: أهلا بك، تحية لك وأستاذ المستمعين.
0: أهلا بك. كيف يمكن تقييم ما يحدث؟ يعني هل اشتدت المواجهة فعليا بين الطرفين؟ هل بدأت أوكرانيا تحقق خطوات أفضل في هذه المعركة؟
1: لا أعتقد ذلك. نعم، الجزء الأول اشتداد المعارك ما بين الطرفين، هذا واقع نشهده خلال على الأقل خلال 24 ساعة بعد أن سقطت الهدنة ما بين الطرفين، والتي كانت الوساطة الأمريكية والدولية للاحتفال بعيد النصر في البلدين، لأن البلدان يحتفلان بنهاية الحرب العالمية الثانية. لكن على صعيد التطورات السياسية لا أعتقد أن هنالك جديد نذكر، باستثناء أن أفق الحل السياسي لا يبدو أن هنالك ضوء في آخر النفق، يبدو الأفق مغلق تماما بعد أن تراجعت الوساطة الأمريكية وبعد أن تجدد الرهان وخصوصا من الجانب الروسي على إمكانية الحسم العسكري، وكذلك من قبل الجانب الأوكراني الذي بدأ يحاول إيجاد قواعد للاشتباك باستهداف محيط العاصمة الروسية موسكو وكذلك منشآت الطاقة خصوصا على بحر البلطيق، وبالتالي هناك محاولة من أجل إيجاد قواعد اشتباك وحالة من الموازنة للرد على الجانب الروسي مدعوما طبعا بالسلاح الذي يصلهم من الولايات المتحدة الأمريكية والذي تشتريه الدول الأوروبية. لذلك الرهان العسكري ما زال حتى الآن موجود ووفق الحل السياسي يبدو بعيدا، وذلك لم يمنع أن يكون هناك بعض المبادرات الإنسانية على سبيل المثال تبادل الأسرى ومبادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة، هناك تبادل لأكثر من 400 أسير. والحقيقة أن هناك مجمل التطورات تشير إلى أن الوضع تقريبا يراوح مكانه، لا يوجد هنالك اختراق على أي من المستويات سواء المستوى السياسي أو المستوى العسكري.
0: نعم، ماذا عن الدور الأوروبي في دعم أوكرانيا؟ هل بالفعل تراجع هذا الدور أم ما زال بذات الزخم القديم رغم أيضا القضايا الاقتصادية التي تعاني منها أوروبا؟
1: لم يتراجع أبدا الدعم الأوروبي، ما زال هذا الدعم موجودا وحاول أن يعوض خلال الفترة الماضية الدعم الأمريكي الذي تراجع بالفعل. الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد تدعم أوكرانيا على الأقل من الناحية المالية والاقتصادية، بمعنى أن السلاح الذي يصل هو نفس السلاح الذي كان يصل في عهد بايدن، ولكن من يشتري هذا السلاح هي الدول الأوروبية، وبالتالي من حيث الجانب الاقتصادي أوروبا هي التي تولت المهمة.
0: طب عذرا دكتور رامي، يعني هل تعطي الولايات المتحدة الأمريكية الإذن وتسمح للدول التي تشتري السلاح بأن تعطي هذه الأسلحة لدول أخرى؟
1: لا أعتقد أن هناك موافقة أمريكية حتى الآن بأن تعطى هذا السلاح إلى الثالث الأوكراني، وبالتالي أمريكا لم توقف دعمها، وإن كان شكل هذا الدعم هو الذي تغير، وهذا ما أتحدث عنه، بمعنى أن الولايات المتحدة في عهد الإدارة الديمقراطية إدارة بايدن كانت هي التي تمول الحرب، المساعدات المالية والاقتصادية وكذا المساعدات العسكرية كلها كانت أمريكية للدرجة الأولى، وطبعا هناك مساعدات من الدول الأوروبية. عندما جاءت الإدارة الجمهورية استمر زخم الدعم الأمريكي، الدعم العسكري والدعم اللوجستي الدعم الاستخباراتي، ولكن تمويل هذا الدعم خصوصا بقطع السلاح كان يأتي من الجانب الأوروبي، وهذا ما زال مستمر حتى الآن. وبالتالي هذا يبين لنا بأن الدول الأوروبية منخرطة وبشكل كامل في الحرب التي نشهدها في أوكرانيا، وهي تدعم بكل تأكيد الجانب الأوكراني، ولولا الدعم الأوروبي أوكرانيا لا تستطيع الصمود في مواجهة الجانب الروسي، هنالك تفوق كبير بالعالم.

0: عددي والعديد من قبل الجانب الروسي، ولكن الدعم الغربي بشكل عام هو الذي يحدث الفارق، وهو الذي يجعل هنالك نوع من التوازن الموجود، التوازن العسكري ما بين كييف وموسكو.
1: نعم، وما الذي يمنع بالفعل أن يتم لقاء يجمع بين الرئيسين هنا وهناك لربما حسم هذا الموضوع الذي صار له سنوات الآن ولم يفضي إلى نتائج نهائية؟
0: الحقيقة هناك عدة موانع. أولا هناك رفض روسي حتى الآن، ويرون بأن ويرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن سبب الأزمة هو الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وبالرغم من أن الرئيس الأوكراني منفتح على اللقاء مع نظيره الروسي، ولكن هذا الأخير رفض ذلك بشكل مطلق وفي عدة مناسبات.
1: ولكن كانت هناك تصريحات قبل فترة قصيرة أستاذي الفاضل دكتور، كانت هناك تصريحات قبل أيام من بوتين بأنه لا يمانع في لقائه في أي مكان، في أي عاصمة أخرى ما عدا موسكو وكييف.
0: الحقيقة أعتقد بأن الجانب الروسي كان يضع اشتراطات تجعل هذا اللقاء مستحيلا، أن يكون هنالك استسلام دعينا نقل من الجانب الأوكراني، وأن يكون هنالك بعض الشروط التي وافق عليها الرئيس الأوكراني قبل انعقاد أي اجتماع ما بين أوكرانيا أو الرئيس الأوكراني والرئيس الروسي. وهذا كان في كل مرة في الحقيقة، هذا كان هنالك اقتراح من الجانب التركي، ثم اقتراح من الجانب الأمريكي، ثم اقتراحات متعددة بأن يكون هنالك لقاء، بل أن هنالك اقتراح طرح من قبل الرئيس الأوكراني نفسه، ولكن جبه ذلك ليس بالرفض الكامل ولكن بالموافقة بشروط، ولكن هذه الشروط تعتبر شروط تعجيزية دعينا نقول في بالنسبة للجانب الأوكراني، لذلك لم ينجح الطرفان. أضف إلى ذلك أن المسألة الصراع الموجود في أوكرانيا ليس بين أوكرانيا وروسيا وحسب، ولكن هو بين أوكرانيا وأوروبا الولايات المتحدة الأمريكية من جهة والجانب الروسي من جهة أخرى. طبعا تغير الموقف بعد وصول ترامب إلى سدة الحكم، ولكن بقي الجانب الأوروبي يمثل معضلة أساسية، وهو لا يريد أن يكون هنالك استسلام أوكراني ولا يريد أن يكون هنالك نصر روسية، لأن ذلك سوف يخل التوازن في شرق القارة الأوروبية وسوف يكون لذلك تداعيات على الأمن والاستقرار في عموم القارة. هكذا هي نظرة الدول الأوروبية، وهذا ما يدفع إلى استمرار الدعم بالنسبة للجانب الأوكراني، وهذا ما شاهدنا خلال الشهور بل خلال السنوات الماضية.
1: نعم، ماذا بشأن الزيارة التي سيقوم بها بوتين إلى الصين في 19 و20 من هذا الشهر بعد أيام معدودة؟ هل من ضمن محاورها موضوع حرب أوكرانيا؟
0: بكل تأكيد أنا لا أعتقد بأن هنالك لقاء على المستوى الدولي ما بين روسيا وأي طرف من الأطراف دون أن يكون أو دون أن تكون الحرب في أوكرانيا على جدول الأعمال، خصوصا أن هنالك الآن ربما وضع مريح أكثر بالنسبة للجانب الروسي وكذا الجانب الصيني بسبب التورط الذي تورط الولايات المتحدة الأمريكية فيما يحدث في الشرق الأوسط، وبالتالي هذا وضع مريح لكلا الطرفين. هنالك لا نقول تحالف، ولكن هنالك تفاهم، هنالك تعاون في كثير من المجالات، وأعتقد بأن هنالك تجديد على استمرار هذا التعاون خلال الفترة القادمة. والصين عبرت في أكثر من مناسبة أنها لا تريد أن ترى هزيمة روسية في قادم الأيام.
1: شكرا لضيفنا من باريس الدكتور رامي الخليفة الكاتب والمحلل السياسي. محطاتنا الإخبارية وصلت لنهايتها، لكم تحياتي سلوى العبدالله، وتحيات المخرج أمير مختار، وتحيات إدارة الأخبار والبرامج السياسية. غدا بإذن الله يتجدد اللقاء. إلى اللقاء.

إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة. نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.

إذاعة دولة الكويت تقدم روايات الحياة. روايات الحياة. الحياة مسرح أبدي ينبض قلبه بالأحداث، ترتفع ستارته عن قصص البشر الذين يؤدون أدوارهم فيه بإرادة رب القدر. ويبقى

الكتاب من وحي الخيال روايات العبر. لكل رواية موسم حصاد لشخوصها ومعانيها، طال الزمان أو قصر. روايات الحياة يروض جموح أفكارها بقلم الأثير مصعب السالم، ويجسد أدوارها بفن رفيع حسين الحداد، وهي السعيد، وينفذ معالم فصولها بنبض الإحساس أنفال، لعنزي. روايات الحياة، يرسم لنا بريشة الخيال ملامح لوحاتها، ويلون بلون الأطياف أحداثها. المخرج، محمد جمال الشطي.

0: يظن البعض أن الروايات هي مجرد مهرب من الواقع، لكننا في روايات الحياة نعلم أنها المخبأ الوحيد للحقائق التي نخشى مواجهتها.
1: نحن هنا لننفض الغبار عن الكلمات ونحرر الأسرار التي قيدت بالورق لسنوات.
0: الحكاية ليست مجرد تسلية، بل هي رحلة استكشاف في النفس البشرية، حيث يلتقي النبل بالخسة ويصارع النور عتمة الغريزة.
1: كل قصة نرويها هي جزء منك، وكل بطل نتبعه هو صدى لصوت في داخلك. فروايات الحياة هي جسركم بين ما حدث وما كان يجب أن يحدث. هي المساحة التي يتنفس فيها الأدب ليصبح واقعاً ملموساً يهز القلوب ويستفز العقول.

حين تنطق القبور بما تخفيه الصدور ويصبح عواء الذئاب نشيداً للرحيل، نبدأ فصلاً جديداً من مطاردة الظل الذي لا يموت في أزقة مدينة لم تكن تعلم أن القدر قد أرسل لها زائراً من غياهب التاريخ.

0: لم يعد المحقق إدوارد ذلك الرجل الذي يكتفي بملفات القضايا وغرف التحقيق الرطبة. لقد خلع معطفه الخشن وارتدى بذلة السهرات الأنيقة، لكن قلبه ظل تحت أنقاض السفينة ديميتير.
1: مدينة ويتبي التي كانت تئن تحت وطأة الرعب الشعبي بدأت تفتح صالوناتها الراقية لاستقبال الربيع، ومعها بدأت الإشاعات تتسلل كالضباب بين الموائد المرصعة بالفضة.
0: إدوارد كان يتحرك كظل بين الاستقراطيين، عيناه لا تلمحان جمال الفساتين بل تبحثان عن ذلك الشحوب المريب الذي وصفته الشاهدة إليزا.
1: كان يعلم أن الوحش الذي قتل هيلين لا يسكن في المجاري، بل يختبئ خلف إتيكيت الطبقة الراقية وينتظر ضحيته التالية من بين ضحكات الحفلات التنكرية.

0: أهلا بك يا سيدة جودالمينجا.
1: لم نعهد رؤية رجال القانون في مثل هذه المحافل. هل ضاقت بك أروقة المحاكم حتى جئت تبحث عن الجنات بين لوردات ويتبي؟
0: الجرائم لا تعرف الطبقات يا سيدتي. أحيانا يكون القاتل أكثر أناقة من القاضي الذي يحاكمه.
1: هذا أمر يثير الرعب في النفس.
0: أخبريني، سمعت أحاديثا عن ضيف جديد وصل المدينة مؤخرا، نبيل أجنبي اشترى عقارا مهجورا بجانب الدائرة. نعم، هل التقيته؟
1: أنت تقصد الكونت من ترانزلفينيا. لم نلتقه وجها لوجه بعد، لكن وكيل أعماله في لندن دفع مبالغا خيالية لإعادة ترميم دير كارفاكس. يقولون إنه رجل غامض لا يخرج إلا مع الغروب، ويملك ذوقا رفيعا في التحف القديمة. لابد أنه رجل ثري يبحث عن العزلة والهدوء في مدينتنا.
0: العزلة في الدير المهجور، هذا ذوق غريب جدا يا سيدتي. هل لاحظت شحوبا غير معتاد في عمال الترميم الذين دخلوا ذلك الدير؟ أو هل سمعت عن حالات فقر دم مفاجئة بين خادمات القصور المجاورة؟
1: فقر دم؟ يا إلهي يا إدوارد، أنت ترى الجرائم حتى في شحوب الوجوه. المدينة تعيش حالة من الهلع بسبب تلك السفينة المنكوبة، والناس يتوهمون الأمراض. دعك من هذه الظنون وانظر هناك. ليست الآنسة لوسي وصديقتها مينا؟ لوسي تبدو جميلة كعادتها، وإن كانت تبدو الليلة وكأنها تمشي وسط الضباب.

0: نظر إدوارد نحو الجهة التي أشارت إليها السيدة، فرأى لوسي كانت ترتدي فستاناً أبيض كبياض الثلج، لكن وجهها كان يحمل مسحة من الشحوب التي جعلت قلبه ينقبض. تذكر هيلين في لحظتها الأخيرة وشعر بأن ذات اليد الباردة التي سلبت روح صديقته بدأت تمد أصابعها نحو هذه الفتاة الرقيقة.
1: لم يكن لديه دليل، ولم يكن يملك سوى حدسه الذي لم يخطئ يوما. الوحش كان قريبا يتنفس معهم في نفس الصالة ويراقب من خلال عيون الكونت الغائب عن الأنظار. إدوارد أدرك أن المطاردة لم تعد بحثاً عن دليل جنائي، بل صارت سباقاً مع الزمن لإنقاذ أرواح بدأت تذبل قبل أن تبدأ الحفر.

هيلين، أنا هنا في وسط هذا الزيف الذي تمقتينه، أشم رائحة العفن خلف عطورهم الغالية. الكون الذي يتحدثون عنه ليس نبيلا يبحث عن الهدوء، بل هو الصياد الذي ينتظر الليل. لوسي، لوسي هي الضحية القادمة، أرى ذلك في عينيها الغائبتين. سأراقب هذا الدير المهجور، وسأعرف كيف يخرج هذا النبيل من تابوته ليرتدي قبعته العالية. لن أسمح له بأن يبتسم مرة أخرى فوق جثة أحبها. الوداع للمنطق وأهلا بالانتقام.

في قصر وستنرا المطل على جرف وتبي لم يعد الصباح يحمل البهجة المعتادة. كانت لوسي تذبل ببطء مرعب، كأن هناك يدا خفية تسحب الروح من جسدها في كل ليلة. لم تعد تلك الفتاة التي تضحك لضوء الشمس، بل صارت كائنا يعشق الظل ويهيم في أحلام لا تستطيع وصفها.

0: لقد فحصت نبض لوسي يا نسمينة، وهو ضعيف ومضطرب، وكأن قلبها يرفض ضخ الحياة في عروقها.
1: لكن الأمر لا يقتصر على الضعف، فهي تفقد وعيها لساعات طويلة نهاراً، وتستيقظ في الليل بروح لا نعرفها.
0: ربما هو نوع من فقر الدم الحاد الناتج عن ضغوط نفسية، فالحزن أحياناً ينهش الجسد من الداخل.
1: وكيف يفسر العلم تلك الثقوب الدقيقة في عنقها، والتي تظهر بوضوح كلما أشرقت شمس الصباح؟
0: غريب، ولكن أعتقد أنها قد تكون لدغات لبعض الحشرات الموسمية في هذا المناخ الضبابي، وسأقوم بوصف مرهم لتهدئة التحسس، لا تقلقي.
1: لا يا دكتور، تلك الجروح لا تلتئم أبدا، بل تبدو وكأنها بوابات مفتوحة تستنزف كيانها بانتظام.
0: بانتظام. وماذا عن نوبات السير أثناء النوم التي ذكرتها الخادمة؟ هل لا تزال لوسي تحاول الخروج ليلا؟
1: نعم، بالأمس وجدتها عند حافة الجرف، وكانت تهمس بكلمات بلغة غريبة لم تتعلمها في أي مدرسة.
0: مينا، هذا الهذيان مرافق طبيعي للحمى، فالعقل حين يضعف الجسد يبدأ في خلق أخيلة لا وجود لها.
1: لكن ملامحها تتغير أيضا، فأسنانها تبدو أكثر حدة، ونظرتها صارت تحمل وحشية غريبة لم أعهدها في صديقتي.
0: مينا، أنصحك بالهدوء، فمبالغتك في وصف هذه الأعراض ناتجة عن شعورك بالتعب شخصيا وسهرك الطويل بجانبها.
1: أنت لا تفهم، لوسي لم تعد تشعر بالدفء حتى بجانب المدفأة، وجسدها صار يطرد الطعام ويرفض الماء.
0: سأطلب إجراء تحاليل دم فورية من لندن، فربما نحن بصدد مرض نادر لم تشهده إتبي من قبل.
1: أخشى أن لندن لن تنفعنا يا دكتور، فالعرض الذي تراه ليس مرضا، بل هو نزيف للروح قبل الجسد.

0: الضباب الذي كان يلف السفينة ديميتير صار الآن يزحف بانتظام نحو شرفة غرفتها، وكأنه خادم مخلص يمهد الطريق لسيده.
1: مينا التي كانت تراقب صديقتها بقلب مفطور بدأت تلاحظ أن العلم والمنطق الذي تعلمته ليس كافياً لتفسير تلك البقع الحمراء الصغيرة التي تظهر على وسادة لوسي كل فجر، ولا تلك الثقوب الدقيقة التي تتجدد في عنقها.

0: حيث بدأ إدوارد في نسج شباكه حول الصالونات بينما ينسج الكون شباكه حول الأرواح.
1: شكراً لمتابعتكم لنا في هذه الحلقة من برنامج روايات الحياة. لقد رأينا كيف تحول المحقق إلى مراقب صامت في الظلال.
0: نتمنى لكم ليلة هادئة، طابت ليلتكم وابقوا يقظين، فالمطاردة الحقيقية لم تبدأ بعد. وداعاً من روايات الحياة.

وتنطفئ في هذه اللحظة شمعة هذا اللقاء بترنيمة نسمة هبت من أفق السماء، لتتوقف أنفاس روايتنا على أمل الرجاء بأن يتجدد بالغد ثانية اللقاء. روايات الحياة، روايات الحياة. مصعب السالم، مصعب السالم. حسين الحداد، حسين الحداد. وهي السعيد، وهي السعيد. أنفال، أنفال. لعنزي، لعنزي. روايات الحياة، روايات الحياة. وقع على لوحة إخراجها المخرج، المخرج محمد جمال الشطي.

0: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
1: والرؤى تتحول إلى واقع.
0: هنا الكويت. معدون،
1: مذيعون،
0: مهندسون،
1: مخرجون،
0: كوادر إعلامية،
2: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
1: هنا الكويت.
0: تابعونا
2: إذاعة دولة الكويت.
3: سلام على من سهروا لتنام الكويت آمنة، وعلى من وقفوا في وجه الخطر لتبقى رايتها عالية.

أنتم درع الوطن إذا ادلهمت الخطوب، وسياجه إذا تكاثرت التهديدات، وسيوفه إذا امتدت يد العدوان. رجال صدقوا العهد فكانوا للأرض حصنا، وللسماء حارسا، وللشعب طمأنينة وأمانا.

0: 20 دقيقة بعد الواحدة صباحا في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
2: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
1: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
2: 89.5 FM 540 AM
1: في برنامجكم إذاعة على الهواء.

نبدأ معكم من الآن حتى الثالثة فجرا، أنتم على موعد مع جميع فقراتنا المميزة من أخبار الديرة، أخبار منوعة رياضية وأيضا فنية، واتصال مهم مع ضيف لنسهر معه ما تبقى من البرنامج.

0: ثبتوا موجاتنا العاملة 89.5 FM داخل الكويت و 540 AM خارجها. لكن في البداية مستمعينا تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان.
1: ومن التقديم مساعد سوارج وعثمان سليمان.
0: التنسيق والمتابعة فراج للسهلي.
1: الهندسة الإذاعية عبد الرحمن المطيري.
0: وهذه تحيات التنفيذ على الهواء من عادل خاجة.
1: نبدأ معكم برنامج إذاعة على الهواء، ولكم تحية مخرج هذا العمل المخرج جاسم الفرس.

إذاعة على الهواء. برنامج إذاعة على الهواء. كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: أهلا بكم مستمعينا في برنامج إذاعة على الهواء، ونتكلم عن موضوع تأثير المحتوى السريع على وعي المجتمع، حيث أصبحت المعلومة اليوم تصل خلال ثوان. مع سرعة انتشار المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تغيرت طريقة الناس في التلقي والمتابعة وحتى تكون الآراء. فبين الأخبار السريعة والمقاطع القصيرة والعناوين المختصرة يبرز تساؤل مهم: هل السرعة أثرت على عمق الوعي؟ وهل أصبح المتلقي يكتفي بالمعلومة السريعة دون البحث أو التحقق منها؟ مع هذا التغيير الكبير في المحتوى، تتزايد أهمية الوعي بطريقة استهلاك المعلومات ودور الإعلام في تقديم محتوى مهني ومتوازن يحافظ على وعي المجتمع. للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا الصحفي طارق بورسلي. حياك الله أستاذ طارق.
1: حياك الله أخي الكريم، يعطيك العافية، أنت جميل، وتحية للمستمعين الكرام.
2: نحن سعداء جدا أستاذ طارق أنك تكون ضيفنا اليوم في إذاعة على الهواء، للأمانة شرف لنا وأيضا وسام على صدورنا حتى نستثمر هذا الموضوع في وجودك ويانا في إذاعة على الهواء. بدينا الله يخليك أستاذ طارق، يعني بدينا في المقدمة تغيرت طريقة الناس في التلقي وأيضا المتابعة وحتى تكوين الآراء. اليوم إذا تكلمنا في البداية، شلون تشوف تأثير هذا المحتوى السريع على طريقة تفكير الناس اليوم؟
1: نعم أخي الكريم، إحنا الحين طبعا الكل يتحدث عن عصر السرعة، والآن أصبحت السرعة مقرونة بالرقمنة، وبالتالي أصبح المحتوى يعني سريع، وليس فقط بسرعته وإنما بسرعة استقبال الناس للمعلومة، وأيضا التأثير الأكبر يكون على طريقة تفكيرهم في نفس المعلومة هذه. حتى أن العقل الآن تعود على السرعة والاختصار والتنقل السريع بين المعلومة، وأخشى أن نقول أن أصبحت المعلومة السطحية أو يعني رؤوس الأقلام، أصبحنا ننتقل بين ذلك يعني، وهذا خلق الحقيقة حالة من الاستهلاك السريع للفكرة وللمعلومة يعني، وقلل طريقة التأمل فيها يعني، لأن الآن أصبح المحتوى سريع، لكن مو بالضرورة يكون سلبي، بس ممكن يكون إيجابي، لكن مع الأسف يفتقر إلى المعرفة، مجرد بوابة.

0: يعني.
1: نعم.
0: مجرد رؤوس أقلام يعني بعيدة عن البحث والتعمق فيها يعني.
1: اليوم ذكرت بعد في خلال حديثك أستاذ طارق أن العقل تعود، يعني هل ممكن أنا أعود أشخاص معينين في أي مجتمع كان على أشياء من خلال التكرار للشيء، وقد يتغير مع السلوك سواء بالإيجاب أو بالسلب؟
0: نعم، هو التكرار الآن مع شديد الأسف يعني، يمكن لأن المعلومات أصبحت في متناول اليد وأصبح الحصول عليها أسهل مما سبق يعني، وبالتالي تلقيها أيضا أصبح من السهولة بمكان، وأصبح الناس الآن أمانة يميلون إلى إيقاع، طبعا إيقاع الحياة الآن أصبح سريع،
2: صحيح،
0: وبالتالي التعامل مع المعلومات تقدر تقول أنه أصبح كم هائل حقيقة. الجمهور الآن أصبح يبحث عن الزبدة، عن الخلاصة،
2: صحيح،
0: مو مشكلة يعني، يبحث حتى عن الاختصار، وهذا الأمر أدى إلى تسطيح المعلومة أكثر من عمقها، وبالتالي فقدت المعلومة قيمتها وأهميتها. لذلك طريقة تقديم المعلومة أصبحت حديثة يعني، تحترم وقت المتلقي وتشد انتباهه فقط، لكن ما تعطيه مثل ما يقولون ما بين السطور يعني.
2: هل هذا يعني، هل هذا التأثير اللي قاعد نلاحظه من المحتوى السريع في طريقة تفكير الناس، هل بدينا نصير سطحيين مثل ما يقولون؟
0: والله هي تعتمد على المتلقي زين، قد يكون فعلا يعني المعلومة السريعة أصبحت منتشرة أكثر مما سبق، لكن يعني نعول على وعي المتلقي لها، لأن اللي حاب يتأكد من المعلومة طبعا لابد من مصداقيتها أمانة،
2: نعم، يبحث
0: مصدرها صحيح. نعم، وهذا الأمر يؤدي إلى أنك تبحث في عمق هذه المعلومة إلى ماذا تؤدي، هل ستؤدي إلى شيء إيجابي أم إلى شيء سلبي، هل هي مثلا سهلة الفهم، هل أم أنها جاءت فقط بمجرد يعني، القصد أنه هل جاءت بسبب بحث وتعمق وقراءة في أمهات الكتب، أم أصبحت تأتي بضغطة زر فقط.
2: ممتاز.
0: هذا يعني يجعل استيعاب المعلومة يعني من الأهمية بمكان. السرعة التقنية طبعا مطلوبة، ولكن الوعي أيضا مهم جدا حقيقة، لأن الشيء هذا يؤدي إلى تفسيرها وتحليلها وإيجاد المعنى الحقيقي لها.
2: ممتاز.
1: أيضا أستاذ طارق، يعني خلال حديثك تطرقت أن المعلومة اليوم صارت مختصرة أكثر من المحتوى العميق، وجهة نظرك ليش وصلنا إلى هذه المرحلة؟
0: هو طبعا لأن مثل ما قلت لك يعني أصبحت المعلومة الآن في متناول اليد يعني، وأصبحت وسائل الحصول عليها أسهل مما سبق، وأيضا في نفس الوقت يعني التأكد من مصدرها أيضا أصبح من الصعوبة بمكان، لأن يعني أنت ممكن تسمع المعلومة من شخص جالس معاك،
2: صحيح،
0: أو ممكن تقرأها في تلفونك، أو ممكن تقرأها في تسمعها من أحد القنوات يعني، قد تكون غير رسمية ولا غيره. لذلك التأكيد على أهمية البحث في أساس المعلومة مهم جدا، وأيضا والتأكد من مصدرها، على والأهم من هذا كله أنك لا تتناقلها طبعا أنت مو متأكد منها.
2: ممتاز.
0: لأن هذا السلاح ذو حدين يعني،
2: 100%
0: قد تكون هذا أصلا، هذا مستصغر الشرر، اللي هو الشرر المقصود فيه هنا شنو؟ الإشاعة يعني ممكن تنتشر بسرعة لأنك أنت مو متأكد من معلومة، مجرد سمعت خبر من فلان ونقلت لفلان ثاني وخذ عليها يعني.
2: صحيح، يعني حتى ممكن هذا تعتبر إشاعة.
0: نعم.
2: اليوم شنو الفرق يعني، ذكرت من خلال حديثك المحتوى السريع وركزت على المحتوى السريع، وقد يكون يعني هذا الشيء له إيجابيات وله سلبيات، لكن الناس يتكلمون عن المحتوى السريع وعلى مثل ما تقول الزبدة، لكن شنو الفرق ما بين سرعة الوصول للمعلومة، وهذا اللي سهل لنا إياه اليوم يعني التكنولوجيا، وسرعة فهمها؟ هل هي مقصودة طريقة الكتابة، تسهيل أو تلخيصها للمتابع؟ شنو الفرق ما بين الاثنين، سرعة الوصول وسرعة الفهم؟
0: هذا الله يحفظك، لأن الآن إحنا أخشى أن أقول أن على الرغم من استخدام الوسائل والتكنولوجيا في البحث عن المعلومات، لكن مع شديد الأسف الناس أصبحت يعني مشغولة جدا، وقتها ضيق جدا،
2: صحيح.
0: ما عندها الوقت أنها تتعمق وتقرأ وتتأكد من الشيء، أو تأخذ يعني تقول يعني إحنا قبل، أو ما أقول قبل يعني إن إحنا مو كبار ترى لكن الـ يعني الكتب ما شاء الله يعني موجودة ومتوفرة، لكن مع الأسف أصابها الغبار. ليش؟ لأن إحنا أصبحنا نستخدم وسائل أخرى. طيب الوسائل الأخرى مع شديد الأسف أيضا ما هي بالضرورة تكون دقيقة المعنى، زين؟ أنت أهم شيء وصلت، أنت الحين تكتب في الجوجل عن شغلة معينة، هوب تلقى أول نتيجة ظاهرة عندك ومتضلل عليها،
2: صحيح.
0: فيأخذها المتلقي ويعتبرها كأنه يعني هو تقول يا بتجيب من ديلو يعني.
2: صح، الترشيح الأول.
0: أي نعم، زين، ما لأنه ما يتعب نفسه في البحث عن صحتها، عن تأكيدها، من اللي راويها، من وين جايبينها، زين. ولكن في السابق أنت تذكر يعني كنا نروح المكتبة وندور في أمهات الكتب ونصور الصفحة اللي فيها المعلومة وبعدين نحط عليها تحت سطور يعني، أو يعني أندرلاين على هالشكل،
2: صحيح،
0: زين، وبعدين تلخصها أو تصيغها بطريقتك، علشان بالأخير كل واحد وعقليته. أحيانا أنت مو تقول أنا قاعد أوصل المعلومة لشخص مثلا أكاديمي، غير لما توصلها حق شخص مثلا مبتدئ. فكل يعني تعود على طريقة الأسلوب، زين، تستوجب أنك تكون قارئ جيد. وبالتالي الآن مع الأسف الشديد يعني في عصر السرعة هذا أصبحنا نأخذ المعلومة ونمشي يعني نبي الزبدة بدون البحث. إن كان يعني يمكن إذا تسمح لي رجعك للسابق، يعني آبائنا وأجدادنا قبل لما كان يجي الليل يقول لنا قصة مثلا،
1: صحيح، يعني
0: يقول القصة إن ده إن صاب شدي وراح شدي وهذا سوى شدي، لكن بالنهاية شو يقول لك العبرة من القصة شنو؟ إنك يا فلان تسوي شدي أو شدي. الحين إحنا قمنا نأخذ العبرة بدون ما نبحث في التفاصيل.
2: صحيح.
1: للأسف للأمانة أستاذ طارق، يعني دائما المضمون مهم جدا عندما نبحث عن العمق اللي فيه والأثر الطيب اللي راح نخرج من خلاله، من خلال مثل هذه الأحداث التي يذكرها الآباء والأجداد، وأيضا القصص الجميلة التي كانت تبني رجال وتوسع مداركهم وأيضا تثقفهم وتعطيهم مبادئ وقيم وعادات جميلة في مجتمعنا اليوم. بوجهة نظرك أستاذ طارق بورسلي، كونك أنت صحفي، إلى أي مدى أثرت اليوم السوشيال ميديا على وعي المجتمع وثقافته؟
0: نعم، هي خلنكم صريحين، السوشيال ميديا يعني وسيلة من الوسائل، من وسائل نقل المعلومة، من وسائل التثقيف، من وسائل الوعي، ولكنها ما هي مجرد منصة ترفيه يعني. وفي نفس الوقت يعني السوشيال ميديا أصبحت منصة من لا منصة له، ومنبر من لا منبر له. ولذلك أنت أصبحت ترى من خلال السوشيال ميديا تلقى رأي المثقف، وتلقى رأي عفوا آسف اللفظ الفاشينيستا، وتلقى يعني هلم جرة يعني. لكنها في نفس الوقت ليش؟ لأنها أصبحت قوة مؤثرة في تشكيل الرأي العام والثقافة، والأهم من هذا كل القناعات، زين. وايضا فتحت باب، يعني اصبحت انت الان ممكن تكون انت عايش في جو دوله ثانيه من خلال السوشيال ميديا،
2: صحيح.
0: ومن خلال معرفتها تفتح مثلا على هذا طالع ثقافه دوله ثانيه وتقعد ببيتك،
1: صحيح.
0: لكن في نفس الوقت اصبحت وسيله يعني مع شديد الاسف للفوضى المعلوماتيه، زين. لذلك نقول احنا المنصه بحد ذاتها ما لها علاقه بالموضوع، هذه وسيله مثل عفوا السياره، انت تقدر تستخدمها كوسيلة نقل وممكن تروح تدعم فيها،
2: صحيح.
0: السكينة نفس الشيء، وايضا في نفس الوقت السوشيال ميديا هذه منصات لنقل المعرفة والمعلومة، قد تكون معلومة جيدة او سيئة،
2: صحيح.
0: لكن طريقة الاستخدام هي اللي تحدد مدى الوعي او التضليل اللي قاعد يحدث منها.
1: ايضا ذكرت يعني ان المعلومات تكون ضايعه فيما بينها، يعني اذا خليت شيء في مخيلتي، الارشيف يلعب دور كبير في حياه اي جهه واي وزاره. اليوم عندما ابحث عن معلومه لما اعود الى الارشيف الاقي المعلومات مرتبه ومنظمه، لكن اليوم في مجال السوشيال ميديا تبعثرت المعلومات وتغيرت طريقه تقديمها للافراد المهتمين، وايضا ممكن انا استفيد منها بس بالجانب اللي أنا أحتاجه، لكن في ناس

0: ممكن أن يثقفون نفسهم من خلال السوشيال ميديا، وفي ناس للأسف قد يتجهون إلى الاتجاه السلبي.
1: نعم نعم. هو طبعا الله يحفظ الشخص الآن، خلينا أول شيء نضع لنا قناعة محددة أن السوشيال ميديا زين، أو يعني الكتب كلها مو بالضرورة كلها الآن موجودة في منصات البحث.
2: صحيح.
1: لذلك أنت أحيانا تبحث عن معلومة في جوجل ما تطلع لك، تضطر آسفا أنك أنت تروح للأرشيف وتبحث في الأرفف وتدور في الدوريات مثلا أو في قاعة المراجع. ومع شديد الأسف أقول الكلام هذا، أن احنا الآن افتقدنا لدور المكتبات العامة وافتقدنا لدور المكتبة الوطنية، وإن كانت الحمد لله هي صرح نفتقر فيه، ولكن وين الباحثين؟ يعني وين الناس اللي قاعدة تستخدمها؟ لذلك الوسائل الحديثة شيء جيد، لكنها لا تغني نهائيا عن أنك تبحث في المصادر الحقيقية. يعني
2: ايضا اليوم نتكلم عن شيء خصنا احنا في في في الاعلام، يعني صناعه الخبر في السابق كان لها مصادر معلومه، نتكلم عن مرئي ومسموع، جريده، اذاعه، تلفزيون، واضح المعالم. اليوم شلون طريقه صناعه الخبر او المحتوى الاعلامي تغير مع تطور المنصات الرقميه؟
1: بالتاكيد طبعا دوره صناعه الخبر تغيرت. قبل كانت طويلة نسبيا، يعني من خلال جمع المعلومات والتدقيق عليها والتحرير قبل النشر وتدقيق إملائي، ولما كنت أنت مثلا تضطر تروح تقابل المسؤول المعين وتأخذ موعد عشان تسوي معاه لغاء، أو مثلا أنت تشوفه بالشارع وتحاول أنك أنت بطريق تأخذ منه معلومة أو تقابله في برنامج. الآن أنا وأنت الحين نقدر نسوي محتوى ونروح ننشره ونقول يلا هذا صناعة محتوى، مع شديد الأسف. لذلك ومن خلال دقائق في الإعلام الحديث أو الإعلام الحديث الآن مطالب مو بس إنه يكون سريع، لابد إنه يكون دقيق، لأنه هو لابد أمانة يحترم عقل الجمهور ولازم يحترم الوعي والإدراك، لأن يعني الناس مهما كان ترى واعية جدا، يعني بالإمكان إن هي يعني تلقى الخطأ وقد يكون فادح أيضا، يعني ينهي حياة أي إعلامي كان يتخذ الترند أو الانتشار السريع كوسيلة يعني أو كغاية. زين يعني معلش في الكلمة، صحيح أنت من حقك أنت تفخر بعملك، ومن حقك أنك أنت يعني تفخر بأنك أنت وصلت معلومة جيدة استفاد منها الناس، لكن في نفس الوقت لا تجعل يعني الشهرة أو المادة هي الغاية، بل هذه نتيجة لحسن عملك والحسن جمعك للمعلومة والحسن إخراجك للخبر بشكل سليم ودقيق وذو مصداقية كبيرة.
0: للأمانة الأستاذ طارق، يعني في الدول الأخرى يعني قرأنا بعض المواضيع عن موضوع النسيان الإلكتروني، وهو حق قانوني في محو البيانات، خاصة للناس اللي كانوا يعني مهتمين في الشهرة أو تكون عليهم معلومات خاطئة، يحق له في دول الغرب خاصة في فرنسا أنه يقدر يطالب هذا الشخص بمحو البيانات وعدم إخراجها للجمهور أبدا، حتى أحفاده ممكن أن يقاضون أي جهة تعلن هذا أو تنشر هذا المحتوى. اليوم إحنا في الوطن العربي توجد تشريعات جديدة للأمانة، خاصة في عالم الإعلام الإلكتروني. اليوم كيف قيدت هذه التشريعات مستخدمي الوسائل الخاصة بالتواصل الاجتماعي أو الإعلام الإلكتروني، سواء من المراسلين أو الإعلاميين أنفسهم؟ اليوم يعني قيدت أحيانا التشريعات بعض الأمور، هل فادت؟ هل ضرت؟ هل قدمت أو عدلت من سلوك من كان يخطئ سابقا في تقديم المحتوى؟
1: شوف الله يحفظك، خلنا أيضا خلنا نتفق على مبدأ. أنت الآن مثلا لما تمشي بسيارتك في الشارع تحتاج قانون ينظم مشيرتك.
0: بالفعل.
1: عندك إشارات مرور تنظم، عندك خطوط أرضية تنظم مشيرتك، هالشكل. الإعلام نفس الشيء أخوك. الإعلام يحتاج تنظيم، يحتاج تشريعات تنظمه، وليست ولا تجعله مثلا ما نقول مقيد، ولكن نقول مثلا ما يؤدي دوره الصحيح. عرفت؟ احنا بفضل الله عز وجل بالكويت يعني عند

0: عندنا قوانين تنظم العمل الإعلامي سواء المرئي والمسموع أو الإعلام الإلكتروني، وفي نفس الوقت ما يقيد الحريات، بل بالعكس احنا بالكويت نفخر بارتفاع سقف الحرية عندنا. والأدهى من الأكثر من ذلك ان احنا يعني قاعدين يضرب في صحافتنا ويضرب في إعلامنا المثل بكمية الثقافة والوعي وبل هذا احنا كنا السنة الماضية كنا عاصفة للثقافة والإعلام، وهذا دليل صحيح. على ما تتمتع فيه الكويت بفضل الله من ريادة في هذا الجانب. لذلك احنا ما يجب ان ينظر الى القوانين اشياء تقيد الحرية، بل بالعكس المفروض انها اشياء تنظمها وفي نفس الوقت تمنع الإساءة، يعني علشان انت عشان هذا لا يستخدم السوشيال ميديا بطريقة خاطئة يعني تسيء للناس او تضر لهذا، لان بالاخير معلش انا او هذا الشخص المغرد لما يغرد صحيح هو يغرد باسمه وبالنكنيم ماله، لكن في نفس الوقت الكل عارف هذا من الى اي دولة ينتمي، وبالتالي السمعة مع الاسف ستصيب دولته
1: بالفعل لانه هو مرآة بالاخير لهذه الدولة.
0: اي نعم، ولذلك يعني اصبحت يعني اولا المصداقية والاخلاقيات المهنية وفي نفس الوقت دقة المعلومة والتحري عنها، كل هذه مقومات ضرورية لكل واحد يستخدم السوشيال ميديا وينشر من خلالها معلومة.
1: نعم، ايضا استاذ طارق اليوم يعني اصبح التنافس على السرعة كبير اكثر من جودة المحتوى الذي يقدم.
0: بالفعل انا ايد هذا الكلام، ولكن احنا ليش التنافس على السرعة؟ ليش؟ لأن لو أخذنا في الجهة المقابلة سرعة انتشار الخبر السيء أيضا موجودة، وبالتالي إن لم تكن مثل ما يقولون لم تقطعه قطعك، إن ما سبقت تسبقك، فلا بد أنت تساير السرعة. ليش؟ علشان ما الأخبار السلبية ما تنتشر أسرع من خبر الساعات تعال رجع مثل ما يقولون، ما حد راح يصدق، لأن انتشار الشائعة مع الأسف أسرع وأكثر تأثيرا من انتشار الخبر الصحيح.
2: فاليوم هل يعني هذا التنافس إيجابي أم سلبي؟ شنو رأيك في الفكرة من التنافس؟ بعض الأحيان حتى ممكن لا يتم التأكد من صحة الخبر، المهم أن أنا أنشره، المهم أن أنا أكون الأول في نشر الخبر.
0: لا هذا خطأ، هذا خطأ جدا، لأن أنت يعني معلش الإعلامي أو حتى غير الإعلامي نشر المعلومة يجب أن أمانة يشكل مثل ما قلت لك يعني يحترم عقل الجمهور، ويجب أن يكون صاحب رسالة زين، ويجب أن لأن هو من خلال هذا اللي قاعد ينقله قاعد يشكل وعي، قد يكون وعي سلبي وقد يكون مثلا وعي هادم لقيم ولا هادم لأفكار، عرفت كيف؟ فلازم تكون الحقيقة الكلمة مبنية على وعي وما تهدم ثقة المجتمع في المعلومة أو في صاحبها اللي ينشرها.
2: فاليوم هي مسؤولية، نعم. مسؤولية على صح من ينشر، التأكد، نعم. التحقق، مو الأهمية السرعة، الأهمية المصداقية في نقل الخبر.
0: وطبعا معروف أن الجمهور على فكرة يعني يملك كثير من أدوات التحقق من المعلومة، يعني ممكن أصلا يعني انت الخبر السيء ينتشر عن طريق شنو؟ ينتشر عن طريق العاطفة وليس الوعي. ممكن واحد مثلا ما عنده فكرة، ما عنده خلفية، مثلا ما نقول امي ولكن ما قرأ على الموضوع، ما عنده عنه فكرة، فمجرد ما يتأثر فيه روح عاد فتش مثل ما يقولون. لذلك احنا لابد ايضا نرسخ مثل ما تقول يعني آلية تكنيك اللي هي قف تحقق وبعدين شارك المعلومة، وبدون هذا الأمر راح تكون عنصر هادم وناشر للشائعات.
2: أستاذ يعني اليوم أستاذ طارق بورسلي اليوم ذكرت أن من خلال إجابتك أن الجمهور يملك أدوات للتحقق، هل هي يعني مشاركة من الطرفين؟ اليوم أنا كمتلقي ما يصير بس أخذ الخبر وخلاص أعممه أنه هو الصح، يجب أيضا على المتلقي اللي هو الطرف الثاني يتأكد من أن هذا الخبر صحيح.
0: بالفعل وهذا إحنا الحين يعني أضرب لك مثال، يعني الأزمة الحالية يعني الحمد لله إحنا كان يعني نشهد ونفخر بدورنا الإعلامي و

0: الإنجاز الحكومي، الإيجاز الحكومي اللي كان يوميا ينشر الوعي وينشر الخبر الصحيح، وهذا سد ثغرة، أي ثغرة ممكن يعني تنخر منها الشائعة.
1: صحيح.
0: ولذلك وأيضا كان يعني مفخرة للإعلام الكويتي ومفخرة لكل أجهزة الدولة اللي تعاونت في نشر الوعي وإيجاد الطمأنينة، وأن الناس كلها يعني ارتفع سقف الروح الوطنية والترابط يعني الوحدة الوطنية في الموضوع هذا. هذا أكبر دليل على أن محاربة الشائعة وسرعة مواجهتها قاعدة تؤدي الثمرة المطلوبة.
2: إذا كانت هذه الشائعة، لكن هناك بعض الأخطاء الأخرى التي يقع فيها الناس عند استهلاك أو مشاركة المحتوى السريع.
0: نعم، هو مثل ما قلت لك أهم شيء في الموضوع أنك تقرأ الموضوع بقراءة كاملة وتفهم السياق اللي فيه. يعني مثل ما قلنا احنا قبل شوي اول ما بدينا احنا قاعدين نقرا اخذ الزبده وروح، لا لازم تتاكد منها زين، تتاكد بناء على شنو طلعت الزبده هذه، هل بناء على عنوان جذاب، لان احنا معلش كل العناوين جاذبه زين. يعني بعطيك مثال فقط يعني وليس من باب الترويج، يعني كتابي الاول اسمه يا عزيزي كنا سياسيون، لكن هذا مجرد عنوان براق، لكن ما بين الدفتين ما له علاقة بالعنوان النهائي. لذلك لابد الحقيقة أن الواحد يكون يأخذ المقطع أو يأخذ الكلام كله بسياق الحقيقي ويفهمه بشكل جيد، وما يأخذه بشكل مجتزئ، ويعرف الخلفية اللي ظهر منه ويتأكد من مصداقية المصدر اللي أخذ منه قبل لا ينشر أو قبل حتى لا يتأكد من المعلومة.
1: ممتاز. شنو أبرز الأخطاء اليوم اللي يقع فيها هذا الشخص، وشلون ذكرنا من خلال الأشياء اللي قدمتها أنه يملك أدوات، شنو الأدوات اللي اليوم يحتاج المتلقي أنه يستخدمها؟
0: هذا هو الأدوات. أهم شيء الحين خبر، مثلا تخيل أنت جاك على التلفون خبر
1: ممتاز
0: مو معروف، هذا
1: غالبا يكون في الواتساب. يعني
0: اي نعم، واتساب. طيب احنا معروف ان في خدمات اخباريه على مستوى العالم منتشره.
1: صحيح.
0: طيب ايهم تاكد هل هذا رسمي ولا مو رسمي؟
1: ممتاز.
0: لان معلش في بعض المواقع الاخباريه تاخذ خبر من هنا وتحط لك صوره قديمه من ذاك الصوب.
1: صحيح.
0: وتفبركها، واحنا مع شديد الاسف يعني مثل ما يقولون هذا الذكاء الاصطناعي خير شر، يعني ممكن تستخدمه انت فعلا كمساعد في إيجاد المعلومة، وممكن تستخدمها أيضا في كمساعد للتضليل أيضا
1: 100%.
0: وقمنا نشوف بعض الصور المفبركة وبعض الكلمات المفبركة وبعض الأشياء القديمة اللي بتنحط على أشياء جديدة علشان توحي للمتلقي أن هذا خبر تو طازة.
2: صحيح.
0: والبعض مثل ما قلت لك يعني لما تكون عاطفته غالبة على الموضوع حينجرف وراء الخبر هذا. لذلك لابد يعني أرجع أكرر، مو بس حق المتلقي، حتى أنا ككاتب لا يمكن أكتب كلمة ما تأكد من مصدرها، علشان اللي راح يتلقاها هذا لو تأكد بعدين أن أنا مثلا كاتب شيء غير صحيح، يعني مو بس راح تأثر على سمعتي وعلى هذا، لا راح تأثر على الإعلام كله ككل. طالع هذا ما راح يتكلم عني أنا، راح يقول كل الإعلاميين كذي.
1: فعلا استاذ طارق بورسلي وصلنا حق يعني صعوبه للكاتب او لناشر الخبر، شلون ممكن نوازن ما بين المحتوى السريع والمحافظه على الوعي والثقافه، شلون اقدر الاقي الفاصل ما بين هالشيئين؟
0: نعم، هذا احنا وصلنا اللي قلنا قبل شوي، احنا انت تاخذ او تقرا المعلومه السطحيه، تقرا العنوان البراق، لكن لابد تعطي نفسك مساحه انك تقرا، يعني اقرا الخبر هذا، يعني ما يخالف لو شو المشكله لو قريت الاربعه والخمس اسطر اللي تحت العنوان هذا، على اساس على الاقل تتاكد من حل اللي انت قريته هذا صحيح مو صحيح، هل هو عقلاني منطقي، يمكن يكون خذ الشرارة من المحتوى السريع.
1: ممتاز.
0: لكن في نفس الوقت ابحث عن صحتها في نفسك أنت. زين، أنت تحتاج وقت، والتثقيف الحقيقي لا يختصر بالكامل ولا يختصر في الوقت، لابد تتأكد من هذا، لابد أنك أنت تشوف

0: الخبر هذا كله يعني سياقه شلون؟ يعني هل احيانا مثلا يجيك واحد معلش في الكلمه اول شيء ياكد لك ان الخبر هذا مو صحيح لما تلقى فيه خطا املائي معناته ان هذا نقل كوبي بيست يعني
1: حتى ما صلح صح.
0: اي نعم مو معقوله واحد كتب وكتب خطا لان وهذا هذه المصيبه يعني ان احنا اصبحنا الان مبتلين بالتدهور اللغوي حتى على مستوى بعض الاكاديميين مع الاسف.
2: نعم صحيح.
0: علشان كذي ما عليه تعب نفسك وتاكد ابحث هل هذا الخبر يندرج تحت مصدر رسمي؟ هل مكتوب بشكل سليم؟ لان لا يمكن يطلع من مثلا من جريده ولا من صحيفه ولا من وسيله اخبار بدون ما يتدقق املائيا، وبالتالي يعني ان شفت هذا الامر معناته فعلا هذا كلام سليم، اما شفت فيه اخطاء فاكيد هذا واحد لعب بالخبر لعب
2: بالفعل. يعني حتى الخطا تلاقيه يعني هو كوبي بيست لكن ما عدل بالخطا، والخطا يتكرر فيرسخ في عقول الناس.
1: طبعا صحصلنا وياك للختام، للاسف الوقت يداهمنا، لكن شنو رسالتك للجمهور في التعامل مع المحتوى اللي يشوفه يوميا عبر منصات مختلفه على وجاله؟
0: شوف الله يحفظك، خل نتفق ايضا على شيء مهم جدا، ان هات التلفون النقال مالك هذا ما يفكر بدالك زين، ولا وكل ما يعرض حقيقه ولا كل ما ينشر يستحق انه يتصدق. لابد الحقيقه تتحلى بالوعي، واسال نفسك وتحقق ودرب نفسك على انك تفكر هل هذا صحيح ولا لا. المعركه الحقيقيه اليوم ليست في الوصول للمعلوم، بل القدرة على تمييز الحقيق المعلومة الحقيقية من المعلومة المغلوطة.
1: ممتاز، كل الشكر لك الأستاذ الصحفي طارق بورسلي على وجودك معنا اليوم في برنامج إذاعة الهوى، سعدنا في وجودك من خلال هذه الأمسية الجميلة، شكرا لك.
0: شكرا لكم جميعا، حياكم الله.

مستمعينا الكرام، لحظات وننتقل بكم إلى استديو قطاع الأخبار والبرامج السياسية حتى نقدم لحضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء.

الثانية بعد منتصف الليل في الكويت. موجز لأهم الأنباء.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، المملكة العربية السعودية ودولة قطر ومملكة البحرين تدين بأشد العبارات الاعتداء الآثم على دولة الإمارات العربية المتحدة. وزارة الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير 3 مسيرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية. الرئيس الأمريكي يتوعد إيران بعواقب وخيمة إذا لم يتحرك قادتها سريعا لتقديم عرض أفضل. ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 7 أشخاص جراء استمرار غارات الاحتلال الإسرائيلي. وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 5 أشخاص بينهم طفلان وإصابة 8 آخرين بينهم 3 أطفال. روسيا وأوكرانيا يتبادلان الهجوم بالمسيرات. رئيس تايوان يقول إن مبيعات الأسلحة الأمريكية وتعاون الولايات المتحدة الأمنية مع الجزيرة يشكلان عنصرين أساسيين للسلام الإقليمي. انتهى الموجز، شكرا للمتابعة.
1: إذاعة على الهواء،
2: ما زلنا معكم وبرنامج

0: برنامج إذاعة على الهواء، ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
1: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
0: وحتى 3:00 صباحا يوميا إذاعة
1: على الهواء.
2: بطولة كأس ولي العهد لكرة القدم.
3: في هذه البطولة الغالية في كأس ولي العهد كل الأنظار تتجه
4: دائما وأبدا في كأس سمو ولي العهد.
5: كأس سمو ولي العهد.
6: كأس سمو ولي العهد.
7: نعلم تماما قيمة هذه البطولة.
8: كأس ولي العهد.
9: الله
2: يشهد الوسط الرياضي الكويتي مساء الاثنين 18 مايو 2026 مواجهة جماهيرية مرتقبة تجمع بين نادي العرب الكويتي ونادي الكويت في نهائي بطولة كأس سمو ولي العهد حفظه الله لكرة القدم، وذلك على استاد جابر الأحمد الدولي في الساعة 7:15 مساء وسط حضور جماهيري وإعلامي كبير ورعاية سامية من سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله ورعاه. بطولة كأس ولي العهد لكرة القدم.

برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. أكد وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة أن تشريف سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله في رعاية وحضور المباراة النهائية لكأس سموه اليوم يجسد الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية للقطاع الرياضي والشبابي. وقال الوزير الجلاهمة إن دعم القيادة السياسية يعكس المكانة المتميزة التي تحظى بها الرياضة الكويتية باعتبارها ركيزة مهمة في دعم الطاقات الوطنية وتعزيز روح التنافس والانتماء بين الشباب وتحفيزهم لمواصلة تحقيق الإنجازات ورفع اسم الكويت في مختلف المحافل الرياضية. قالت الهيئة العامة للرياضة إن اللجنة المشتركة المعنية بدراسة أثر الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد على الوضع الرياضي أوصت خلال اجتماعها السادس برئاسة وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة بضرورة التنسيق المسبق مع كافة الجهات لتلافي الملاحظات التي رصدت مؤخراً. وأكدت الهيئة أن اللجنة شددت على أهمية متابعة مدى التزام الاتحادات والأندية الرياضية بالإجراءات الوقائية المعتمدة والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتنظيمية داخل المنشآت الرياضية بما يضمن سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والجماهير، مع التشديد على اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الجهة التي يثبت عدم تقيدها بالتعليمات والبروتوكولات المعتمدة. أعلنت مدير الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتكليف المهندسة بسمة الجاسم أن الصندوق باشر تنفيذ خطة لإحلاء الكوادر الوطنية ورفع نسبة التكويت وصولاً إلى تحقيق نسبة تبلغ 100% في شهر سبتمبر المقبل. وقالت الجاسم إن الصندوق أنهى خدمات العاملين غير الكويتيين في عدد من الوظائف ضمن توجه إداري ومؤسسي يهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز دورها في مختلف المواقع الإدارية والفنية بما ينسجم مع توجهات الدولة في دعم العمالة الوطنية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي. دشنت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان كان حملتها السنوية للتوعية بسرطان الرئة تحت شعار أوقف التدخين أعد الحياة لرئتك، بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي بالخطورة المرتبطة بالمرض. وقال رئيس مجلس إدارة الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان كان التابعة للجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان الدكتور خالد الصالح إن التوعية تمثل الركيزة الأساسية للحد من انتشار وتقليل نسب الإصابة بسرطان الرئة، كونه من أكثر أنواع السرطانات ارتباطاً بعوامل يمكن الوقاية منها. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم العلب النايل.

0: الإذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة بأسلوب جديد وبشكل يومي، ومن خلال هذا البرنامج نجمع لكم باقة من الفوائد والعلم والمعرفة.
1: العنف الأسري وآثاره. يعد العنف الأسري من أخطر الظواهر الاجتماعية التي تهدد استقرار الأسرة وتؤثر سلباً في المجتمع، ويشمل هذا النوع من العنف الإيذاء الجسدي والنفسي واللفظي وحتى الإهمال، وغالباً ما يكون الضحية أطفالاً أو نساءً أو كبار السن. ينشأ العنف الأسري بسبب عوامل مختلفة مثل الضغوط الاقتصادية وضعف الوعي وسوء التربية والإدمان على المخدرات أو الكحول. تتعدد آثار العنف الأسري، فهو يسبب اضطرابات نفسية كالخوف والاكتئاب وفقدان الثقة بالنفس، كما يؤدي إلى ضعف التحصيل الدراسي.

0: السياسي لدى الأطفال، ويساهم في نقل سلوك العنف إلى الأجيال القادمة. أما على مستوى المجتمع فيؤدي إلى تفكك الروابط الأسرية وزيادة المشكلات الاجتماعية. ولمواجهة هذه الظاهرة يجب نشر الوعي وتعزيز الحوار الأسري وتفعيل القوانين التي تحمي الضحايا لبناء أسرة آمنة ومجتمع متماسك.
1: إذاعة على الهواء.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محلياً وعالمياً.
0: إذاعة
1: على الهواء.

0: أنتم تستمعون إلى برنامج إذاعة على الهواء، وصلنا وياكم مستمعين إلى الأخبار المنوعة، كيف تؤدي اضطرابات النوم إلى الإصابة بالزهايمر والسكري.
1: لم يعد النوم مجرد فترة راحة ينهي بها الإنسان يومه، بل أصبح ينظر إليه اليوم باعتباره أحد أهم ركائز الصحة الجسدية والعقلية إلى جانب الغذاء والنشاط البدني. فخلال ساعة النوم لا يتوقف الجسم عن العمل، بل تبدأ سلسلة معقدة من العمليات الحيوية التي تؤثر على الدماغ والقلب والمناعة والتمثيل الغذائي حتى الصحة النفسية. وتشير الأبحاث الحديثة إلى أن الاضطرابات في النوم أو الحرمان المزمن منه لا ينعكسان فقط على الشعور بالإرهاق خلال النهار، بل يرتبطان بزيادة خطر الإصابة بأمراض خطرة مثل الزهايمر، السكري، أمراض القلب والاكتئاب. تخيل
0: يحلن.
1: تخيل
0: أول شيء يحلن.
1: أي والله.
0: يعني النوم للأمانة حتى لو واحد مرض أيام الدراسة يقولون له نام، ليش؟ تشتغل سبحان الله وظائف الجسم،
1: الكور، كريات الدم البيضاء، كريات الدم الحمراء يتم إنتاجها أكثر وقت النوم. ليش؟ هي مرتبطة أيضا في الأكل. سبحان الله، الصيام علاج. فالإنسان أثناء النوم ما يأكل، يعني هو
0: سبحان الله
1: صايم. فتخيل أنت قبلها فترة ما تكون ماكل، وبعد ما تقوم على ما تصحصح وتأخذ يعني ريوقك مثل ما يقولون، هذه فترة كافية أن الجسم يعالج. وسبحان الله، يعني أثناء النوم الإنسان يدخل في مراحل، يعني حتى في اللغة الإنجليزية يسمونها السليب العادي، النوم العادي، في النوم العميق، وفي مرحلة يسمونها REM. REM هي تجديد خلايا.
0: الله،
1: سبحان الله، أثناء النوم يعني أنت تنام 8 ساعات، REM هي أقل، يعني أقل مرحلة، أقل مرحلة مدة. فأنت تحتاج، يعني هو مو النوم العميق، هو مرحلة ما بعد النوم العميق، فتحتاجها يعني على كثرة، بكثرة. فكل ما زاد نومك كل ما كان أنت وصلت لهذه المرحلة. ولازم جودة النوم، هذا اللي يعني الحرمان أو اضطرابات النوم. الحرمان من النوم مشكلة، أن أنت ما قاعد تأخذ كفايتك. اضطرابات النوم احيانا انت تكون نايم، تقوم يعني ممكن نايم 10 ساعات، تقوم تعبان،
0: او نايم وقته،
1: نايم وقت لكن تقوم تعبان. ليش؟ اضطرابات النوم. ممكن ما كنت يعني في بعض المأكولات تسبب انقطاع في في في في النوم، يعني تكون مشتت اثناء النوم تسبب لك هذه الاضطرابات. بعض الاحيان ترى الحالات النفسيه، يعني انت اليوم متضايق، النوم مو صدقهم ثقيل. بعض الأحيان ممكن أخبار معينة، حالات النفسية الخارجية
0: تأثر حتى طبيعي. وانت نايم تأثر طبيعي عليك وعلى حالتك النفسية طبيعي. والعضوية إزعاج، والجسدية
1: إزعاج ممكن
0: صحيح.
1: درجة الحرارة في الغرفة ترى مختلفة، تلعب دور في أشياء معينة. يعني هذا موضوع ثاني طبعا، يعني
0: أكيد لا، بس كلها مرتبط ببعض، خصوصا أن النوم يعني يلعب دور كبير في حياة الإنسان وفي جسمه للأمانة، وفي أعضاء الداخلية حتى ينشطها ويخليها أقوى في ساعات النهار. حتى ساعات النوم عثمان لها وقتها، ترى سبحان الذي خلق الليل لباسة والنهار معاشة.
1: صحيح.
0: ليش؟ عشان أن أنت تنام وترتاح. لكن سبحان الله، يعني في ساعات معينة من النوم يقولك، خاصة للأطفال، في يعني هرمون النمو
1: صحيح
0: خاص بالأطفال، له ساعة معينة قبل 9 بالليل. يعني تخيل إذا نام الطفل من قبل 9 وشوي يبدا هذا الهرمون يفرز نمو الطفل، ويعطيه ايضا قدره جسديه للمستقبل اذا كان منتظم في نومه. فما بالك لما الانسان بسبب طبيعه عمله او مشاغله للحياه يصير عنده تقطع بالنوم وايضا اضطرابات في النوم.
1: 100% في بروتين معين ينتجه الدماغ بصوره طبيعيه اسمه بيتا إملويد. طبعا لكن المشكله تبدا لما يفشل هذا الجسم في التخلص منه بكفاءه. يتراكم بين خلايا العصبيه ويكون لويحات تعد من ابرز علامات مرتبطه بمرض الزهايمر. يشير الباحثون الى ان النوم العميق يساعد على التخلص من هذا البروتين بينما يؤدي النوم المتقطع أو السهر المزمن إلى تقليل كفاءة هذه العملية، مما يسمح بتراكم البروتينات الضارة تدريجيا. فأنت تحتاج يوميا أن أنت تنظف، يعني سبحان الله، يعني العقل البشري قادر أن ينظف نفسه، قادر أن يجدد نفسه، الجسم كله قادر أن يجدد نفسه، لكن يحتاج منك التزام وثبات على روتين معين في الاحتياجات الجسدية لك. ليش؟ حتى نوعية الأكل، يقول لك حافظ على نوعية معينة من الأكل، حافظ على النوم في أوقات معينة، مارس الرياضة. ترى مارس الرياضة مو لازم أنت تطلع تروح جبل، هي الفكرة لكن يوميا.
0: هذا بعد شوي راح نتكلم عنها الرياضة، لكن هم ترى في أكلات معينة ما تصلح بالليل للأمانة، مو بسبب إن إحنا قاعد نتفلسف أو كذا، لا، هي لها أضرار. مثلا إذا كلت شيء مالح ممكن إنك أنت طول الليل يتقطع نومك ويصير عندك اضطراب بالنوم، بسبب إنك كل شوي تبي تقوم تبي تشرب ماء، ممكن هذا الشيء يأثر عليك.
1: صحيح. ممكن حتى أثناء النوم ممكن يعني يكون جسمك محتاج للرطوبة أو للترطيب، فمو يعني خصوصا ان انت راح تنام 8 ساعات، خلينا نفترض هي الطبيعي 8 ساعات، غالبا يقول ما بين 6 الى 8
0: على حسب العمر.
1: على حسب اليوم، ترى في بعض الاحيان انت ممكن تاخذ 7 ساعات وممتاز. في ناس انا اعرف ناس دائما يحاول انه ينام 8 ساعات، خلاص هو يعتقد
0: كيف نفسه على هذا الشيء،
1: والجسم ممتاز. ترى الجسم يعني لا توصل لمرحلة تقول أنا ما نام 8 ساعات، أنت عودت نفسك أنك ما تنام 8 ساعات. الجسم معلومة اليوم قريتها أن الجسم يحتاج 3 أشهر عشان يبني عادة. ثلاث أشهر أيا كان،
0: عادة خلايا،
1: عادة، لا عادة
0: عادة
1: عادة, عادة. عادة أو ما يسمى يعني روتين.
0: فهمت عليك.
1: محتاج 3 أشهر. فاليوم اللي يروحون النادي يروح نادي شهر يقول أنا ما أقدر
0: ألتزم، أو شهرين،
1: إيه أنت محتاج 90 يوم. يعني شوف شنو العادات اللي كنت تسويها من قبل لا شعوريا، لأنها تجلب لك السعادة، راح تلاقي أن أنت التزمت فيها 90 يوم 3 أشهر، صارت لا شعوريا جزء من حياتك. فأنت تحتاج، نرجع لهذا الموضوع، أظهرت دراسات أن حرمان الشديد من النوم، الحين حرمان شديد، حتى ليلة واحدة يرفع مستويات بيتا إمبلويد مؤقتا داخل الدماغ، لكن الخطر الأكبر يرتبط باضطرابات النوم المستمرة لسنوات. فإذا يوم يومين ما نمت عدل عادي، الأمور طيبة، لكن الفكرة أن أنت يعني تحتاج أن تكون الحياة أبسط بالنسبة لك. يعتقد العلماء أن النوع المعروف AB42 من بروتين يعدل أكثر خطورة، لكن أكثر قابلية للتجمع داخل الدماغ. مثل ما قلنا، النوم الجيد يمنع الدماغ يمنح الدماغ فرصة لمعالجة الضغوط والانفعالات اليومية، بينما يؤدي الحرمان منه إلى زيادة القلق والتوتر وتقلبات المزاج. إذا شفت نفسك معصب نام، أول خطوة نام، وقد يرفع

0: خطر الإصابة بالاكتئاب على المدى الطويل، ويشير المختصون إلى أن اضطرابات النوم كثيرا ما تكون مرتبطة بالحالات النفسية، هذا جانب مثل ما ذكرنا، إذ قد يصبح الأرق سببا ونتيجة في الوقت نفسه لاضطرابات مزاجية، كله مرتبط. فأنت ضبط أمورك الحياتية، ضبط نومك، أكل عدل، نص ساعة مشي بالفريج، ماكو بالفريج، في جهاز مشي في البيت، نص ساعة ضبط أمورك إن شاء الله. يعني
1: حتى الدري بالبيت، يعني الواحد يصعد وينزل، في ناس تستويها،
0: بالعكس الدري، يعني الدري شوية ممكن يكون في ضغط على المفاصل،
1: في ناس تستهوي،
0: ما نختلف،
1: أكيد في أضرار وفي إيجابيات،
0: لكن حتى جهاز المشي ترى هو مكون من ربل معين، وانت بكرامة اليوم الأحذية صار فيها فوم مقارنة بالماضي، يعني احنا وايد في مرحلة يعني
1: متطورة،
0: فبالعكس يعني ما في اي سبب يمنعك من ان انت تكون انسان محافظ على نفسك.
1: ايضا يعني يؤدي هذا الحرمان الى زيادة القلق والتوتر مثل ما ذكرت، وايضا يلعب في الصحة النفسية، والصحة النفسية جدا مهمة خاصة للانسان عثمان واخواننا المستمعين، لانها تلعب في بناء مزاجه لليوم الكامل، فما بالك لما يقوم الصبح يكون شبعان نوم، صح، تلاقي نفسيته حلوة،
0: غير
1: اللي قايم حد لدوامه،
0: صح صح صح. جرب يوم ما تنام عدل، وجرب يوم نام عدل، صور
1: صور نفسك،
0: صور نفسك وجهك غير.
1: احيانا بعض الناس يقول لك انا لا مو كذي وكذا، اقول شو اصور لك نفسك عشان تاكد ان انت كذي مثلا،
0: لان شيء غير طبيعي، يعني شيء غير طبيعي فعلا. النوم يعفس المزاج، يعفس المزاج
1: للأمانة، يعني معلومات جدا مهمة، ولما نقراها نستفيد منها، وأيضا لما نقراها نستمتع، خاصة في إذاعة على الهواء.

في زمن اختزلت فيه اللياقة البدنية في صور الأجساد المثالية أو مقاطع التمارين السريعة على وسائل التواصل، ضع السؤال البسيط: كم نحتاج فعلا من الحركة حتى نكون بصحة جيدة؟ مو عشان نصير رياضيين محترفين ولا نطارد معايير جمالية أحيانا تكون زائفة، لكن علشان نحمي أنفسنا وصحتنا وقلوبنا وأدمغتنا وأعمارنا. وهذا الشيء اللي يقولونه كثير من الناس اللي عندهم تجارب، خصوصا اللي وصلهم سن 50 فما بعد، يقولك ما تبني بالشباب هو اللي راح يعود عليك فيما بعد، خاصة عثمان يعني شباب 20 و30 لما يكون رياضي، بمعنى أنه مو بس عشان أنه يكون شكله جميل وأنيق، لكن مهتم في صحته، وايد راح يأثر ردات فعل على جسمه، خاصة في مراحل الكبر بالسن عندما يتجاوز فوق الأعمار 55 سنة فما غيره، لأن تخف عند الأمراض والضغط وغيره من هذه الأمراض اللي ممكن تلازمه بسبب العمر وبسبب مناعة الجسم اللي تكون ضعيفة في هذا العمر. لكن تقول الدراسة أيضا مو عشان نطارد معايير جمالية زائفة أو بس عشان نحمي نفسنا، لكن تشير معظم الهيئات الصحية العالمية اليوم مثل منظمة الصحة العالمية إلى أن الحد الأدنى الضروري للبالغين عشان نعرف كم دقيقة باليوم احنا نحتاج، قالوا 150 دقيقة أسبوعيا من النشاط المعتدل، أو إذا كنت أنت واحد قاعد تسوي رياضة شديدة 75 دقيقة من النشاط الشديد بالأسبوع وليس باليوم. لو تقسمها، لو قلنا 150 يعني 30 بخمس أيام، مشي مشي تخيل بس، يعني تلعب دور كبير في حياتك. أنت لو تقسم الأسبوع يعني يومين راحة ما في رياضة، تطلع تخلص مشاويرك يعني خصوصا بالويكند، خلنا نفرض ان ودك تطلع تستانس في بعد بس غير شعوري، لكن لو ان نظمت من الاحد الى الخميس او من الاحد الى الاربعاء وزعت ال 150 دقيقة هذه على الاربعة ايام او الخمسة ايام هذه، راح تستفيد وراح تغير حتى من حالتك المزاجية. اولا هذا الرقم لا يعني الرياضة المثالية، بل هو الحد الادنى.

البيولوجي الذي يبدأ عنده الجسم في الخروج من منطقة الخطر. يعني دائما ان احنا لما اخذنا هذه المعلومة عرفنا ان لما احنا نمشي نص ساعة باليوم راح نتجاوز مرحلة الخطر اللي هي ممكن تسبب خمول مرتبط بارتفاع خطر السكري او امراض القلب والسمنة وحتى بعض امراض السرطان لا سمح الله.

0: المحدثين في بعض الأشخاص ما يلتفت للرياضة لأن الجسم في صحته.
1: صح.
0: إيه متى يبين؟ يعني دائما يقول لك هو ما بعد 30 يبدأ الجسم في النزول التدريجي، حتى 30 و35 غير واضح معالم الكبر يعني التقدم في العمر. فدائما يقولون ليفات الفوت ما ينفع الصوت.
1: أكيد.
0: فهذه الفكرة الأساسية هني، إذا حاولت تبني بإذن الله إن شاء الله راح تقدر تبني، لكن مو مثل بنيان العشرينات. العشرينات بنيانه سهل، مثل ما يقولون المادة الإسمنتية للبنيان موجودة، جودتها عالية. الثلاثين ما زالت جودتها عالية، لكن في الأربعينات في الخمسينات ممكن البناء، لكن تحتاج كمية سميت أكثر من الكمية يعني
1: خرسانة.
0: ففعلا يعني فعلا هو مثل ما يقولون لن يوقفك شيء.
1: بس أنت ذكرت قبل شوي بالخبر السابق أن الإنسان، إنك قريت معلومة اليوم، الإنسان قد يحتاج إلى 3 شهور عشان يتعود.
0: صحيح.
1: يعني يا جماعة، يعني اليوم إذا حبيتم تمارسون رياضة، مو والله أنا من باكر ببلش وبمل وخلاص بترك السالفة، لا، لازم أني أنا أركز أعطي نفسي عشان جسمي حتى يعطيني بالمستقبل، مو أن أخذ المعلومة وبس وخلاص وأنا راح أبدأ وقعد أفكر. أحيانا الكلام بلاش،
0: صحيح،
1: لكن الأفعال.
0: وهذا دليل يوم الأحد، يوم الأحد أبتدي
1: دائما هذه عندنا للأسف. يعني
0: حتى الشيء بشيء يذكر، يقال أيضا أن اليوم إحنا تكلمنا أنها 30 دقيقة يوميا. لا تبدي 30 دقيقة يوميا من البداية، أبدي 10 دقائق، أبدي ربع ساعة. المستطاع، دائما أبدأ بالمستطاع. خطوة مو 10 خطوات، 10 خطوات مو 100 خطوة، 100 خطوة مو 1000 خطوة، كل يعني كل شيء يعني بالتدريج. فهذه بالفعل. هذه هي الفكرة الأساسية،
1: وهذه النقطة اللي ذكرتها الدراسة، أن هذا الحد الأدنى ليس شرط أنه ينجز دفعة واحدة، يمكن تقسيمه إلى فترات. مثلا ضربوا مثال 10 دقائق الصبح، 10 دقائق الظهر، 10 دقائق في وقت المساء، لكن النتيجة الفيسيولوجية تبقى قريبة جدا.
0: صحيح.
1: انك انت تتجاوز مرحلة الخطر اللي ممكن تصير بالجسم لا سمح الله. الفائدة ما تبدأ عند 150 دقيقة بس، لكن تبدأ من اول خطوة.
0: يعني ما وصلت 150 دقيقة بعد انت مستفيد، احسن من عدم فعل اي شيء.
1: بالفعل. يعني وايد من الناس تلاقيهم 10 ساعات يقضيها قاعد في ما بين الدوام وما بين البيت، لكن ما استفاد جسمه، يمكن تضرر اكثر ما انتفع.
0: في تجربه سووها في واحده من الاشخاص، يعني هي في دوله تتح يعني كثيرين الحركه مثل ما يقولون. فهي تقول ان عندها مشكله يعني جسديه ومو مرتاحه نفسيا. فسألوها يعني سألوها انت عدد خطواتك في اليوم، فقالت يعني انا اقل شيء 15,000 خطوة.
1: السبب
0: هي تعتقد. فحطوا عليها الجهاز قياس الخطوات. تتوقع، هي تعتقد ان في اليوم هي تخلص 15,000 خطوة. تعتقد من خلال يومها، يعني هي تفكر انه ليش، لان هي دائما يعني دائما من
1: هم في بيئتهم دائما يمشون.
0: لا بس هي، لان هي من مكان لمكان تنتقل. فتتوقع كم خطوة؟
1: اعطينا المفاجأة.
0: 5000
1: فقط.
0: هي تعتقد. ليش؟ في المترو واقفة ما قاعد تمشي. مسافة المشي من المترو يعني للشارع، بعدها سيارة أوبر مثلا ولا تاكسي، بعدين في الدوام قاعدة. ممكن تنتقل ترى من مكتب لمكتب، بس هي مو كمية يعني. من مكتب لمكتب خطوتين، 3 قصيرة، فالمجموع 5000. هذا اللي وصلنا اليوم. انت ممكن تعتقد انك انت يعني اليوم مشيت، بس انت فعليا ممكن 3000، ممكن 4000. الفكرة انها تحتاج.
1: انا للأمانة صرت اتخيل المرة اللي قاعد تذكرها، اللي اعتقدت انها 15,000 خطوة باليوم قاعد تمشي، لكن بالواقع لما نحطوا الساعة او القياس الخطوات اكتشفت انها تمشي اقل من هذا الشيء.
0: صح.
1: لكن ايضا يعني بما ان الشيء بالشيء يذكر، يمكن احد اخواننا المستمعين الحين قاعد يقول ايه جوهم يساعد عثمان، بس جوهم ما يساعد، شو تقول له؟
0: في نوادي، في اجهزه مشي في البيت.

0: وفي أوقات
1: في أوقات في يعني وعندنا مجمعات يعني اليوم ترى في مجمعات وأنا أشوف في ناس تتابع مثلا بودكاست تتابع على اليوتيوب شنو المشكلة إذا أنت قاعد تتابع هذه الأمور وأنت على جهاز المشي شنو المشكلة إذا أنت تتابع هذه الأمور وأنت في أحد المجمعات رايح راد يعني اليوم سماعات الأذن موجودة يعني صغيرة يعني كل شركة متخصصة أصلا وعزل اللي يسلمون عليك ما تدري
0: أحيانا بعد في ناس عندهم أجواء خاصة شنو هي الأجواء يعني لازم يكون يا رفيق درب يعني محمس له لكن اليوم احنا انت حتى لو ما كان موجود الفيديو
1: محمس
0: هذا هو قاعد اقول لك انه يعني عندك شيء بديل حتى لو ما كان وياك احد
1: وحتى يوم في معك فيديو يوم معك رفيق درب باكر مثل ما يقولون بروحك فبالعكس يعني والنوادي 24 ساعه 24 ساعة فاتحة يعني فبالعكس يعني حتى اليوم جميل دخول يعني عمر أصغر من الأعمار اللي يعني تم نزول رقم الأعمار فجدا جميل إن حتى الرياضة ترتبط في الشباب فتصير نمط حياة
0: بعد يعني إحنا كثير من الناس قد يستمعون لنا بهذه اللحظات يقول لك إيه أنت قاعد تقول النوادي وهذا أنا ما أحب النوادي لكن الدراسة تقول حتى نوع النشاط مو مهم لكن ليس بالدرجة اللي يعتقدها الناس الجسم لا يميز كثير بين رياضة راقية أو حركة بسيطة قدر ما يستجيب لشيء واحد هل تحركت أو لا المشي السريع صعود الدرج ركوب الدراجة كلها تفي بالقرض إذا رفعت نبض القلب بشكل معتدل بشكل يومي
1: هذا الهدف
0: أنك أنت تحرك نفسك تغير نشاطك شوي وتكسر روتينك حتى هي للأمانة الرياضة للأمانة شوفي أنا ماني شخص رياضي لكن الرياضة سعادة
1: صحيح ترى اليوم إذا أنت كنت شخص كثير الجلوس هدفك امش اطلع غير ليش حنا لما نسافر نمشي لأنه مكان جديد يا أخي استكشف احنا دائما في
0: صدق قاعد على كلمة الاستكشاف ذكرتني بأيام الكورونا الله لا يعودها والله كنت قاعد أتمشى بين قطع منطقتنا وقاعد أكتشف شغلات ما كنت أساساً أنتبه عليها وأنا بالسيارة تخيل من جادة لجادة من شارع لشارع زين صرت أشوف البيوت شلون تنسيقتهم شلون ترتيبهم برا شلون حاطين الورود يعني على البلكونات اللي إذا كان بعض البيوت فيها بلكونات أو بعض الدرايش شلون مصممين البيبان شلون حاطين قعداتهم برا كانت والله العظيم يعني اكتشاف صحيح للأمانة
1: صحيح بالعكس ويعني اليوم تأمل في ملكوت الله في كل مكان يعني
0: نحتاج
1: يعني كل مكان ويعني ابدي تساءل خليك إنسان يعني متساءل مو ملقوف في فرق ما بين ملقوف في خصوصيات الأشخاص
0: صح
1: يعني متى بتتزوجون كم معاشكم مو كذي لا يعني تأمل في في في الكون الغيوم شلون يا أخي شلون صنعوا شلون بنوا هذا البيت شلون بنوا هذا القصر شلون هذه الأشياء تخليك ما وقع تمشي
0: أيضا يعني حتى الإنسان يحتاج العمرة إنه يأخذ ساعة على الأقل باليوم يكون بينه وبين نفسه
1: 100%
0: يفكر في نفسه يبني نفسه يركز على نفسه أكثر وايضا
1: اتصال تليفون انت يوصلك اتصال تليفون فجاه وانت واصل المنطقه الثانيه كلها سيده
0: احيانا يعني حاليا تغيرت القوانين يعني ان ممنوع استخدام التليفون اليوم حطينا التليفون في الستاند ومفكينا
1: السبيكر ونسولف التليفون وانت ماشي يعني انت تسولف وانت
0: ماشي
1: الشارع ماشي ترى لان في ناس ما شاء الله يسولفون وايد ففجاه صارت نص ساعه ترى نفس الفكره انت رايح راد على ما يخلص الاتصال تكون خلصت المطلوب يمكن زايد بعد يمكن زايد لان سالفه تير سالفه يعني انا حتى لاحظها
0: تجربت المشي
1: انا شوف انا لاحظ الاهل يعني الاهل طول اليوم قاعدين بالزواره يطلعون عند الباب يكملون زواره ثانيه
0: مع بعض
1: دائما يعني لان في بعض الاشياء ما تقال داخل يستذكرونها عند الباب فنص ساعه ثانيه غير انزل امشوا وياي خلنا يعني ناخذ خطواتنا على ما فبالعكس في البدايه ترى صعبه لانه شيء جديد بعدين تكون سهلة
0: الحلو ان الانسان يكسب عادات يعني جيدة في حياته خصوصا عشان يحافظ على صحته إذاعة على الهواء.

0: بطولة كأس ولي العهد لكرة القدم.
1: في هذه البطولة الغالية في كأس ولي العهد كل الأنظار تتجه

0: أبدا في كأس سمو ولي العهد.
1: كأس سمو ولي العهد.
2: كأس سمو ولي العهد.
1: نعلم تماما قيمة هذه البطولة. كأس ولي العهد.
3: الله.
4: يشهد الوسط الرياضي الكويتي مساء الاثنين 18 مايو 2026 مواجهة جماهيرية مرتقبة تجمع بين نادي العرب الكويتي ونادي الكويت في نهائي بطولة كأس سمو ولي العهد حفظه الله لكرة القدم، وذلك على استاد جابر الأحمد الدولي في الساعة 7:15 مساء وسط حضور جماهيري وإعلامي كبير ورعاية سامية من سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله ورعاه.
5: بطولة كأس ولي العهد لكرة القدم.
6: إذاعة على الهواء.

0: أخبارنا الرياضية.
1: رسميا اعتذار خريبط عن عدم الاستمرار مع يدي الأصفر.
2: صرح نادي القادسية أن الجهاز الإداري لفريق كرة اليد الأول بالنادي المكون من مساعد رئيس الجهاز باقر خريبط وإداري الفريق حيدر بهمن قد تقدما باستقالاتهما لمجلس الإدارة رسميا، ومن المقرر أن تقبل الاستقالة خلال الاجتماع في مجلس الإدارة المقبل في غضون أسابيع المقبلة. من جانب آخر، تدرس الإدارة بحث عن محترفين جدد خلفا للسابقين والذين تواصلوا مع إدارة النادي لاتفاق بفض العقود الرسمية بسبب الوضع الأمني الراهن في الإقليم. الأزرق يبحث عن ودية بعد اعتذار عمان.
1: اعتذر الاتحاد العماني لكرة القدم عن عدم مواجهة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في المباراة الودية الدولية التي كان مقررا إقامتها في تايلاند في 9 يونيو المقبل. تشير إلى أن الاعتذار جاء بعد وقوع منتخبنا مع عمان في مجموعة واحدة في نهائيات كأس آسيا لعام 2026، واحتمال كبير وقوعهما مجددا في قرعة خليجي 27 التي ستقام بعد غد في مدينة جدة، وستقام أيضا منافسات البطولة في الرياض سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى احتمال مواجهتهما أيضا في نوفمبر في بطولة غرب آسيا. ويسعى اتحاد الكرة ممثلا في الإدارة الفنية إلى إيجاد حل سريع والبحث عن مباراة ودية دولية ثانية بدلا من مباراة عمان، حتى يتمكن المدرب البرتغالي هيليو سوزا من وضع خططه وتجربة جميع اللاعبين بالشكل الذي يريده. وستقادر بعثة الأزرق إلى بانكوك في الأول من يونيو المقبل على أن يواجه منتخب تايلاند 5 من نفس الشهر.
0: إذاعة على الهواء، الأخبار الفنية.

0: المسرح لا يموت.
1: في كل مرة يقال فيها أن المسرح انتهى، يعود المسرح ليقف فوق الخشبة، كأنه يرد على الجميع عن الفن الذي لا يغيب. مهما تغيرت الوسائل، تبدلت الأذواق، ازدحمت الحياة بالمنصات السريعة والصور المختصرة، يبقى المسرح مختلفا عن كل الفنون لأنه أبو الفنون. فالمسرح ليس مجرد عرض يشاهد، بل إحساس حي يعاش بين الممثل والجمهور في اللحظة نفسها. ولهذا ظل رغم كل التحولات أكثر الفنون قدرة على البقاء، وأكثرها قربا من الناس، لأنها صوتهم الحقيقي للتعبير عما يعيشونه ويعانونه. في الكويت لم يكن المسرح نشاطا هامشيا أو موسما مؤقتا، بل كان جزءا من الذاكرة للمجتمع نفسه. خشبة المسرح هنا لم تحمل الضحكة فقط، بل حملت ملامح الناس ولهجتهم وقصصهم وتحولات حياتهم. لذلك بقى المسرح الكويتي قريبا من الناس مهما تغير الزمن. في الستينات والسبعينات بدأ المسرح الكويتي يصنع شخصيته الخاصة بعيدا عن التقليد والاستنساخ. كانت الأعمال تخرج من قلب البيئة الكويتية، ولهذا وصلت سريعا إلى قلوب الجمهور.

0: نادي الكندري ووترلاند نقلة نوعية عربيا.
1: استطاعت الفنانة هنادي الكندري أن تحصد الإشادات من الجمهور بعد ظهورها المتميز في المسرحية الكوميدية الاستعراضية ووترلاند التي بدأت عروضها في الأول من أمس على خشبة المسرح الأولمبي بنادي الكويت في كيفان، ومستمرة فترة عيد الأضحى المبارك إن شاء الله، حيث تقدم وقدمت أداء جميلا متناغما. وفي هذا الصدد أكدت الكندري أن فكرة ووترلاند جديدة، وقالت في تصريح لها: العمل نقلة نوعية في المسرح على مستوى الوطن العربي، لافتة إلى أنه يجمع بين القصة والشو والاستعراض ضمن عرض متكامل يعتمد على الإبهار السمعي والبصري إلى جانب الأداء الحركي والأجواء المائية التي تقدم بطريقة احترافية.

0: بطولة كأس ولي العهد لكرة القدم.
1: في هذه البطولة الغالية في كأس ولي العهد كل الأنظار تتجه
2: دائما وأبدا في كأس سمو ولي العهد.
3: كأس سمو ولي العهد.
4: كأس سمو ولي العهد.
5: نعلم تماما قيمة هذه البطولة.
6: كأس ولي العهد.
7: الله
0: يشهد الوسط الرياضي الكويتي مساء الاثنين 18 مايو 2026 مواجهة جماهيرية مرتقبة تجمع بين نادي العرب الكويتي ونادي الكويت في نهائي بطولة كأس سمو ولي العهد حفظه الله لكرة القدم، وذلك على استاد جابر الأحمد الدولي في الساعة 7:15 مساء وسط حضور جماهيري وإعلامي كبير ورعاية سامية من سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله ورعاه. بطولة كأس ولي العهد لكرة القدم.
8: الحكمة مستمدة من عمق الحياة لنستلهم منها القوة والإلهام. كونوا معنا في إذاعة على الهواء لنقدم لكم باقة من الحكم ودروس الحياة.
9: في أعماق كل امرئ محكمة يبدأ فيها بمحاكمة نفسه.
10: لا تعتب على من يكثر التحدث عن نفسه، فإنه غالبا لا يجيد التحدث في موضوع آخر.
9: العادة سلوك يصدر عنا من غير تفكير، وهذا يفسر أن لدى الإنسان عادات كثيرة.
8: تتعدد المعلومات وتتنوع وتتراكم في تزايد للعلم والمعرفة، ونزودها إلى فقرتنا اليومية هل تعلم؟

0: هل تعلم أن أول من اكتشف الأكسجين هو الفيزيائي الإنجليزي جوزيف بريستلي، وكان ذلك في عام 1775 للميلاد؟
1: هل تعلم أن غاز الطعام في طبيعته غاز لا رائحة له، ولكن تضاف إليه هذه الرائحة لدى تصفيته وتخزينه من أجل عامل الأمان والحماية للانتباه إليه؟
0: وهل تعلم أول من وضع كتابا في الطب هو ابن سينا العالمي والطبيب الإسلامي، والكتاب هو القانون، وابن سينا نفسه هو أول من قام بحقن المريض تحت الجلد؟

0: هكذا نكون وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لليوم، على أمل اللقاء بكم غدا في نفس التوقيت في برنامج إذاعة على الهواء. لكم تحية فريق العمل من الإعداد ماجد الحميدان وطلال بن حسين.
1: أما التقديم هذه تحيات عثمان سليمان ومساعد السوارج.
0: من التنسيق والمتابعة فراج لسهلي.
1: الهندسة الإذاعية عبد الرحمن فلاح المطيري.
0: من التنفيذ على الهواء عاد الخاجة.
1: وغدا يتجدد بكم اللقاء، كلمة يقولها لكم مخرجنا جاسم الفرس. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: الثالثة قبيل الفجر في الكويت. جولة إخبارية. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج جولة إخبارية ومع أهم القضايا الإقليمية والعربية والدولية. ونستهل جولتنا الإخبارية بحوار وتحليل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعد إيران بعواقب وخيمة إذا لم يتحرك قادتها سريعا بتقديم عرض أفضل. إلى ذلك ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أنه من المتوقع أن يعقد ترامب اجتماعا في غرفة العمليات يوم غد الثلاثاء مع كبار مستشاري للأمن القومي لمناقشة خيارات العمل العسكري تجاه إيران. بداية مع مراسلنا وهذا التقرير.
1: صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستصل إلى حل مع إيران بطريقة أو بأخرى، مضيفا في حوار مع فوكس نيوز أن الأمر إما أن يكون عنيفا أو لا، وأنا أفضل بفارق كبير أن يكون غير عنيف. وفي اليوم 79 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، نشر الرئيس الأمريكي صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي على منصته تروث سوشيال، يظهر فيه على متن سفينة عسكرية وخلفه سفن إيرانية، وعلق عليها بالقول: الهدوء الذي يسبق العاصفة. وفي وقت سابق قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الولايات المتحدة وإسرائيل تجريان استعدادات مكثفة لاحتمال استئناف العمليات العسكرية ضد إيران ربما في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، وسط تصاعد التقديرات بانهيار المسار الدبلوماسي. وفي مقابلة أيضا مع شبكة فوكس نيوز قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إن عملية الغضب الملحمي انتهت، وأن الولايات المتحدة بصدد مشروع يتمثل في إعادة فتح مضيق